0: في صعدة. وكان المتحدث باسم قوات التحالف قال إن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة شملت تدمير أهداف عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية. من جانبه أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومصفات أرامكو في رابغ ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومواقع في نجران وجازان. يأتي هذا بينما أعلن بيان مشترك لحلف مكة البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية. وأضاف البيان أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، مشددا على الالتزام بالدفاع المشترك عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. في الأثناء قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الولايات المتحدة توفر دعما للسعودية في التخطيط وتبادل المعلومات والتزود بالوقود للتصدي لهجمات الحوثيين. وأشار إلى أن القوات الأمريكية ليست منخرطة في الحرب في اليمن وليست لها أهداف خاصة هناك. وفي تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منفتح دائما على محادثات مباشرة مع إيران. وأكد ترامب خلال كلمته أمام تجمع انتخابي في نبراسكا أن الحرب مع طهران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار تكلفة بسيطة تتكبدها بلاده مقابل إبقاء العالم بأمان. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات. في سياق متصل أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة ناقلة في مضيق هرمز بمقذوف مجهول واندلاع حريق في غرفة محركاتها. نبدأ هذه الساعة إذن بالتطورات في اليمن، إذ أعلنت القوات الحكومية في محور تعز مدعومة بالمقاومة الشعبية الانتقال من الدفاع إلى الهجوم ضمن عملية أطلقت عليها اسم فجر اليمن. وقال المركز الإعلامي للمحور إن العمليات أسفرت وفق معطياته عن مقتل نحو 100 من أنصار الله الحوثيين وإصابة 150 آخرين. كما أعلنت القوات الحكومية السيطرة على المخا وباب المندب وذباب مع استمرار التقدم باتجاه الخوخة في الحديدة.
1: آخر التطورات في تعز ما تم الإعلان عنه قبل قليل من قبل المركز الإعلامي لمحور تعز الذي أحصى ما دار خلال 24 ساعة ماضية، وقال إن القوات في تعز انتقلت من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، وتحدث عن 5 هجمات ضد الحوثيين خلال الساعات الماضية. تحدث عن تقدم القوات الحكومية في محاور تعز المختلفة، منها ما يتعلق بغرب تعز وأيضا ما يتعلق بجنوب تعز، وتحدث عن مقتل 100 من الحوثيين وإصابة 150 آخرين خلال العمليات في الساعات الماضية. تحدث كذلك عن تدمير دبابات مدرعات وآليات للحوثيين، وتحدث عن انسحابات واسعة للحوثيين من مناطق تعز المختلفة. أما بالذهاب إلى الساحل الغربي فهناك تم الإعلان من قبل القوات الحكومية عن السيطرة الكاملة على المخا وميناء المخا، وقبل ذلك أعلنت القوات الحكومية سيطرتها على باب المندب وعلى ذباب وعلى مطار ذباب ومعسكر العمري ثم الانتقال إلى مخا، بل تحدثت عن أنها هناك نية للتقدم نحو الحديدة خاصة الخوخة، وهي أول منطقة من الحديدة بالقرب من ميناء المخا أو بالقرب من مدينة المخا. أيضا قبل قليل كانت هناك اشتباكات بين الحوثيين والقوات الحكومية في منطقة حيفان وهي واقعة جنوب شرق تعز، وهذا ما يتعلق بتعز. أيضا بالذهاب إلى مأرب تحدثت القوات الحكومية عن تقدم للقوات الحكومية هناك خاصة في جبهات جنوب مأرب وشمال غرب مأرب، وتحدثت عن 14 قتيلا من الحوثيين خلال مواجهات في منطقة سائلة رغوان بمأرب. تحدثت أيضا عن أسرى من الحوثيين هناك، وكذلك عن تدمير آليات للحوثيين وذخائر أيضا وعربات كانت تحمل ذخائر للحوثيين في مأرب. سياسيا ما زالت تداعيات ما جرى في الساحل الغربي مستمرة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أكد أن عملية فجر اليمن ما تزال مستمرة ولن تتوقف حتى تحقق كامل أهدافها، وهو السيطرة على كامل الأراضي اليمنية والوصول إلى العاصمة صنعاء. أيضا رئيس الوزراء شايع الزنداني أكد باتصالاته مع مسؤولين هنا في تعز وفي غيرها على أن على المسؤولين جميعا أن يطبعوا الحياة في المناطق التي تمت السيطرة عليها من قبل القوات الحكومية. القوات الحكومية تؤكد أيضا من خلال ما قاله رئيس هيئة الأركان العامة صقيل بن عزيز أنها مستمرة في التقدم ولن تتوقف حتى تتم السيطرة على كامل الأراضي اليمنية.
0: ومن جانبها أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بشن غارات على جزيرة كمران ومديرية الصليف وميناء الصليف في محافظة الحديدة. وقالت الجماعة إن قواتها استهدفت بأكثر من 20 ضربة بصواريخ ومسيرات تحشيدات للقوات الحكومية بين رأس العارة والسقيا، كما أعلنت تنفيذ هجمات على مطار الملك خالد ومصفات أرامكو ومواقع في أبها وخميس مشيط ونجران وجازان.
2: نعم، وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء قالت بأن غارات سعودية قد استهدفت جزيرة كمران وكذلك ميناء الصليف ورصيف ميناء الصليف أيضا، كما كانت قد أعلنت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأنها قد طردت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من مختلف مديريات سامعة التابعة لمحافظة تعز، وأكدت أيضا بأنها استهدفت بعدد كبير من الصواريخ وكذلك الطائرات المسيرة استهدفت تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن ما بين منطقتي السقيا والمضاربة بمحافظة لحج جنوب غربي اليمن أو جنوب اليمن. وأكدت أيضا بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط العشرات من قوات التابعة لحكومة عدن، وتم إسعاف أولئك المصابين والقتلى إلى مستشفيات في محافظة لحج ومحافظة عدن حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. كما أكدت أيضا بأنها استهدفت عدد كبير من العربات العسكرية ما أدى إلى إحراقها، وأكدت أيضا نفيها للتقدمات التي أعلنت عنها قوات حكومة عدن في تلك المناطق ذباب وكذلك مناطق مختلفة في محافظة تعز، مؤكدة بأن ذلك الكلام لا أساس له أو تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة. في سياق آخر، الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع كان قد أعلن تنفيذ 3 عمليات عسكرية في العمق السعودي، قال بأنها جاءت ردا على نحو 60 غارة جوية شنها الطيران السعودي على العاصمة صنعاء، وكما قال استهدف أعيانا ومنشآت مدنية في العاصمة اليمنية صنعاء وكذلك في محافظة عمران وصعدة وحجة ومحافظة تعز بالإضافة إلى محافظة مأرب. وأكد بأن هذه الغارات قد أدت إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، وأحصى أيضا أكثر من 1576 غارة جوية منذ 3 سبتمبر وحتى الآن، مؤكدا بأن الاستهداف للعمق السعودي جاء ردا على هذه الغارات والاستهدافات، مؤكدا بأنهم قد استهدفوا بثلاث عمليات عسكرية بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة استهدفت مطار الملك خالد في الرياض وكذلك مطار أبها بالإضافة إلى قاعدة خميس مشيط وكذلك مطار أبها ومعسكر عاكفة في عسير. وأكد أيضا الناطق العسكري للقوات المسلحة يحيى سريع بأنهم استهدفوا أيضا مواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان، مؤكدا أن الإصابات كانت دقيقة حسب قوله. كما أكد أن القوات المسلحة تحذر كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت حسب القوات المسلحة مسرحا لعملياتهم باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة. وأخلى مسؤولية القوات المسلحة، قالت بأنها تخلي مسؤوليتها من تبعات تجاهل هذا التحذير. كما أكدت القوات المسلحة بأنها ستواصل من توسيع عملياتها العسكرية باتجاه العمق السعودي وكذلك باتجاه التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف جبهات القتال في اليمن.
0: التطورات الميدانية المتسارعة التي يشهدها الساحل الغربي لليمن تعيد رسم خطوط السيطرة في منطقة استراتيجية مطلة على باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: مدينة المخا على البحر الأحمر وميناؤها يعودان إلى سيطرة القوة الحكومية اليمنية.

0: هذا ما أعلنته القوات المسلحة التابعة للحكومة بعد شهر من سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على المدينة. يأتي الإعلان عن استعادة المخا امتداداً لتحرك عسكري على طول الساحل الغربي لليمن بدأ من جنوب المدينة في منطقة باب المندب. هناك تقدمت القوات الحكومية داخل مديرية ذباب المطلة على المضيق، وبحسب مصادر عسكرية تحدثت لرويترز سيطرت القوات على أجزاء واسعة من المديرية ومطار ذباب وقطعت الطريق بين ذباب والمخا. فيما أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن القوات الحكومية باتت تسيطر فعلياً على منطقة باب المندب. ومع ذلك وفي حين أكد الإرياني أن القوات العسكرية سيطرت على مهبط طائرات ذباب الواقع في الداخل قليلاً بعيداً عن المضيق وقطعت الطريق على ما تبقى من مقاتلي الجماعة في المنطقة، أفاد مصدر حكومي آخر لرويترز باستمرار القتال عند قاعدة عسكرية قريبة من المضيق مع استمرار سيطرة الجماعة على جزر فيه. ومن باب المندب وذباب امتد التقدم شمالاً بمحاذاة ساحل البحر الأحمر وصولاً إلى المخا التي تبعد نحو 40 كيلومتراً إلى الشمال من باب المندب، مدينة ساحلية وميناء استراتيجي كانت جماعة أنصار الله الحوثيين قد سيطرت عليهما خلال تقدمها الشهر الماضي. ومع تقدم القوات الحكومية أفادت تقارير ميدانية بانسحاب عناصر من جماعة أنصار الله الحوثيين من المخا باتجاه مناطق كالخوخة وحيص شمالا.
1: في سياق متصل أعلن بيان مشترك لحلف مكة البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية.
2: أصدر حلف مكة بيانا أعلن فيه البدء الفوري لتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات ونشرها سريعا في أراضي المملكة العربية السعودية. وشدد البيان أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث. وتأتي هذه القرارات في وقت تتعرض له المملكة لهجمات حوثية طالت الأعيان المدنية والمقدسات الإسلامية، كما تتزامن مع التطورات الميدانية الأخيرة في اليمن والتي أحدثت تغييرات في سير العمليات هناك. انخراط دول الحلف لحماية أمن السعودية يعتبر أول اختبار للحلف الجديد والذي تأسس في 7 أغسطس الماضي ويضم تركيا وباكستان والسعودية.
1: الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في مضيق هرمز، تنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري. أمينة، تابعنا إذن قبل قليل كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انفتاح على المحادثات مع إيران وتقليل من تكاليف الحرب على الولايات المتحدة. نجمل معك ما ورد في كلمة الرئيس الأمريكي.
3: نعم جعفر، طبعا مسألة التصريح بشأن الانفتاح على التفاوض مع الجانب الإيراني بشكل مباشر جاءت قبيل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى نبراسكا وردا على أسئلة الصحفيين قبل أن يصعد على متن المروحية الرئاسية مارين وون. لكن قبل قليل وأمام هذا التجمع الانتخابي في جراند آيلاند بولاية نبراسكا حيث يدعم الرئيس ترامب المرشحين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، شدد بشكل كبير على مسألة عودة انخفاض أسعار المحروقات بمجرد انتهاء هذه الحرب. يقول الرئيس ترامب إنها ستنتهي بشكل أو بآخر، إما قبل الانتخابات انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة. ذات تصريحات كان قد أعادها طيلة الأيام القليلة الماضية دون توضيح كيفية إنهاء هذه الحرب. يقول الرئيس ترامب بأن الجيش الأمريكي الذي يصفه بأعظم جيش في العالم كبد الجانب الإيراني خسائر كبيرة، قضى على منظوماتها الدفاعية وعلى راداراتها وأيضا سيطر على مضيق هرمز. يقول إن استمرار ارتفاع المحروقات غير مرتبط بالمضيق الذي بات تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية ويتدفق منها منسوب أكبر مما كان عليه في بعض الأحيان قبل 28 من فبراير، أي قبل بدء هذه الحرب. وحقيقة جعفر هو يربط مسألة ارتفاع أسعار الديزل بالحرب الروسية الأوكرانية، لأن قبل مغادرته البيت الأبيض تحدث وأشار إلى هذه المسألة بالقول إن استمرار استهداف مصافي النفط الروسية هو ما يجعل أسعار الديزل مرتفعة وما يبقيها مرتفعة. أشار مرة أخرى

0: إلى مسألة الضخ الذي قامت به الدول الأوروبية نزولا عند طلبه كما يقول الرئيس ترامب عندما أعلنت عن ضخ ما يقارب 100 مليون برميل من الديزل في محاولة لجعل أسعار الديزل تستقر في الأسواق العالمية بعد أن أيضا ضخت الولايات المتحدة الأمريكية جزءا من مخزوناتها وهددت شركائها الأوروبيين بأنه في حال لم تتقاسم معها هذا العبء فإنها لربما ستقوم باتخاذ إجراءات تتضرر منها الدول الأوروبية بشكل أساسي بما في ذلك حظر تصدير الديزل وأوروبا تستورد من الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا نصف احتياجاتها من هذه المادة. الرئيس ترامب يقول بأنه جنب العالم كارثة كبيرة وبأن ما يتم دفعه الآن هو ثمن زهيد لما كان يمكن أن يحدث لو لم تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران وتمنعها من امتلاك السلاح النووي. ذات تصريحات أعادها مرارا وتكرارا خلال الأيام الماضية دون إعطاء تفاصيل جعفر لا من قبله ولا من قبل الإدارة الأمريكية عن كيف ستنتهي هذا الحرب، عن طريق المفاوضات أو عن طريق الاستمرار في الضغط العسكري عبر الحصار البحري الذي أشاد به ترامب مرة أخرى. ودائما ما تراهن الخزانة الأمريكية والإدارة الأمريكية بصفة عامة على هاتين المسألتين، الحصار البحري على اعتبار أن مخزون إيران من النفط المتبقي في البحر لم يعد يتجاوز 15 مليون برميل، بالتالي ستحرم إيران مما يمكنها أن تقيد به سلعا أساسية تحتاجها في الداخل الإيراني، إضافة أيضا إلى العقوبات التي اتسعت دائرتها لتشمل قطاعات غير معتادة، خاصة وأنه باتت لدى الخزانة الأمريكية صلاحيات أكبر. وزير الخزانة سكوت بيسنت يقول بأن اتضح له دور أهم للخزانة في الأمن القومي الأمريكي، وبالتالي استغلت الإدارة الأمريكية هذه المسألة في فرضها عقوبات واسعة على قطاعات كانت لوقت طويل لا تستهدف بالعقوبات، كما هو الحال بالنسبة للطيران المدني، السكك الحديدية وقطاع السيارات وغيرها. حقيقة إلى حدود هذه اللحظة لا يوجد أي إشارة إلى مسألة عودة المفاوضات، سواء بشكل مباشر الذي أبدى ترامب انفتاحه عليه قبل مغادرة البيت الأبيض أو عن طريق الوسطاء، لكن بعض المصادر تقول بأن الإدارة الأمريكية تراهن بالفعل أنه خلال الأسابيع المقبلة ستتنازل أو تقدم إيران بعض التنازلات وتلبي المطالب الأمريكية للعودة إلى طاولة المفاوضات بالنظر إلى الضغط والضرر الاقتصادي الكبير الذي لحقها جراء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وأيضا العقوبات ضمن عملية المنبوذ الاقتصادي أو ما بات البيت الأبيض يسميه الآن الجدار الفولاذي.
1: أشكرك جزيلا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري. أما في إيران فقال الرئيس مسعود بزشكيان إنه لا معنى للتفاوض مع عدو يمارس كل يوم الاغتيال والعقوبات والضغوط وينتهك الالتزامات. بدوره حذر قائد هيئة الأركان الإيرانية وقائد مقر خاتم الأنبياء من أن أي حرب جديدة تشن ضد بلاده ستطال نيرانها الجميع حسب قوله.
2: الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن بلاده أثبتت صدقها مرارا وتكرارا فيما يتعلق بمشروعها النووي وسلميته ومدنيته، ويقول إنه لا معنى للتفاوض مع من ينفذ الاغتيالات وينتهك التزاماته ولا يفي بها فيما يتعلق بالوضع الميداني. هناك هذا الخبر الذي تنقله وكالة فارس للأنباء تقول إن إيران استهدفت خلال الأيام السبعة الماضية 13 سفينة وناقلة نفط كانت تحاول المرور من تلك الممرات التي تصفها إيران بالمخالفة وغير القانونية. عسكريا هناك هذه التهديدات وهذه التأكيدات من قبل المسؤولين العسكريين فيما يتعلق برد إيران على أي هجمات تشن ضدها. يحذر قائد هيئة الأركان الإيرانية وقائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد الله من أن أي حرب تشن ضد إيران فإن نيرانها ستطال الجميع كما يقول. ويؤكد أيضا قائد الجيش الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية لديها هذا الاستعداد وهذه الجاهزية للرد على أي عدوان.
1: هذا تختلف المقاربة الأمريكية عن تلك الإيرانية فيما يتعلق بمسألة البرنامج النووي الإيراني.

0: فواشنطن تريد تسوية شاملة يأتي فيها النووي أولا، في حين ترفض طهران ذلك وتفضل بحث مسألة النووي بعد تسوية ملفات أخرى، وهو ما يعرقل المباحثات بينهما. مزيد من التفاصيل عن هاتين المقاربتين والسياقات المرتبطة بهما في تقرير فرح الزمان شوقي.
1: لا حرب ولا تسوية، تقف إيران مع أمريكا عند هذه النقطة الآن. مفترق طرق عالق عند زاوية الملف النووي، تريده إيران جزءاً من مفاوضات المراحل التالية للراهنة، مع وضع شرط أساسي مفاده لا تنازل عن البرنامج النووي في الإطار العام، وتؤكد أنها لم تتطرق في محادثاتها الأخيرة إلى النووي، بينما تفعل الإدارة الأمريكية العكس تماماً. تريد واشنطن النووي أولاً وترغب بصفقة شاملة وسريعة، ويلوح الرئيس الأمريكي بخيار واحد: تخلي إيران عن برنامجها النووي قطعي بالنسبة له، وهذا سيحصل بمد اليد للتسوية أو بيد من نار. هي رؤية أمريكية تصاغ لتحقيق أحد أهم أهداف الحرب، تسوية شاملة وسريعة وبمكتسبات كبرى، تقابلها على الطرف النقيض تماماً رؤية إيرانية تقوم على مراحل تبدأ بإنهاء القتال تماماً وبقبول الشروط للبدء في تبادل المكتسبات والتنازلات عبر جولات مباحثات. أما السؤال، لماذا تبدو مقاربة الجانبين بهذا الشكل الذي يتباين في سرعة وطبيعة الاتفاق؟ والإجابة تبدأ من معطيات الداخل التي تأثرت بمسار الحرب. على الضفة الأمريكية تستعد الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، والصفقة قد تعني إنجازاً في ميزان الرئيس، لا سيما أن أمريكا لم تكن بعيدة عن الارتدادات الاقتصادية لهذه الحرب، تحديداً على سوق الطاقة. عامل آخر يؤثر على المقاربة الأمريكية، فهناك انقسامات في الآراء حتى بين الجمهوريين أنفسهم حول الحرب وأهدافها والاتفاق وشكله. فهناك من يريد صفقة شاملة في عنوانها ومضمونها، ولو كان الثمن استمرار العمل العسكري إلى أن يتبدد القلق بتفكيك البنية الإيرانية بالكامل. وهناك من يدعم التسوية السريعة بشروط تفرض ولو بالقوة. هؤلاء يسعون لإنهاء الحرب وإن كان بضربة قاضية منعاً للاستنزاف. وهناك من يريد مخرجاً دبلوماسياً سريعاً يضع المصلحة الاقتصادية الداخلية أولاً، وكل ذلك يضغط على إدارة ترامب. المقاربة الإيرانية أيضاً تتأثر بالمعطيات الداخلية. يبدأ الساسة في إيران من شرط رفع الحصار وعقوبات النفط لفتح مضيق هرمز كمنطلق لأي مباحثات قادمة، لأن ذلك يرتبط بضغط وتحديات معيشية يواجهها الشارع والحكومة أيضا. ويأتي مطلب أن يكون النووي تاليا لا أولا، لأن ما سبق محدد مؤثر، ولأن الطيف المتشدد يقول كلمته بين الساسة والعسكر. فإيران ترى أن الحرب انطلقت ضدها لأسباب تتعدى البرنامج النووي، فلا تعتبر أن تقديم التنازلات على هذا الصعيد سيقابل بحسن نية أمريكياً، فيبقى الفعل ورد الفعل بين الطرفين محكوماً بالشك في حسن النوايا. كل ما سبق يجعل احتمال استئناف القتال قائماً، فطهران التي تدعو واشنطن إلى الحكمة والمنطق تتحدث عن الاستعداد للرد على أي سيناريوهات عسكرية، وأمريكا التي تتحدث عن تسوية قادمة بالإجبار أو بالاختيار ترسل حاملة طائرات جديدة إلى المنطقة وتعزز وجودها العسكري.
0: ينضم إلينا من واشنطن باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومن طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أبدأ معك سيد باتريك، قال ترامب في كلمته قبل قليل إن ارتفاع الأسعار تكلفة بسيطة تتكبدها الولايات المتحدة من أجل إبقاء العالم بأمان. هل يحضر ترامب الرأي العام الأمريكي لتقبل أمد أطول من الوضع الراهن مع إيران؟
2: بادئ ذي بدء أود أن أشكركم على استضافتي، وتحياتي للضيف من طهران. في الواقع يمكن القول أن نبرة الرئيس ترامب تغيرت بشكل كبير مقارنة بالفترة التي سبقت إبرام مذكرة التفاهم. قبل إبرام المذكرة الرئيس ترامب قال بشكل متكرر أن الحرب سوف تنتهي بعد بضعة أيام أو في الأسبوع المقبل أو بعد بضعة أسابيع، وذكر حتى أنه قد يلجأ مجددا إلى الخيار العسكري قبل انتخابات التجديد النصفي، وقال أيضا أن النزاع قد ينتهي بعد انتخابات التجديد النصفي. ولكن الرئيس ترامب ولا سيما بعد بدء تطبيق عملية المنبوذ الاقتصادي

0: بينما هذا الهدف كان أحد الأهداف قبل بضعة أشهر. أما اليوم فمن الواضح أن انتخابات التجديد النصفي قد تحل وتنتهي والحرب مع إيران قد تستمر. ولكن برأيي ما قاله الرئيس ترامب كما ذكرت قبل قليل هو أنه يريد التوصل إلى تسوية صحيحة مع إيران، وهو يعني بذلك أولا التوصل إلى حل ملائم للموضوع النووي لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. وفي كل مرة يطل فيها الرئيس ترامب عبر شاشة التلفاز فهو يؤكد أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا، ويكرر الأمر ذاته في جميع لقاءاته مع الإعلاميين. وبالتالي فإن هذا هو الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في هذا النزاع، والرئيس ترامب يحتاج بالتالي إلى تسوية تفاوضية أو إلى وضع نهائي إذا جاز القول يضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، سواء كان ذلك اليوم أو بعد 10 أو 20 عاما.
1: سيد مختار، التوصل إلى الاتفاق الصحيح كما يصفه ترامب لا شك بأنه سيأخذ مسارا زمنيا طويلا بالنظر لحجم الخلافات بين الطرفين. إلى أي مدى يضع هذا مزيد من الضغوط الاقتصادية على طهران؟
2: تحية لكم وللضيف والمشاهدين الكرام. الحقيقة يعني هناك إيران ترى اتفاقا صحيحا الذي يلبي الشروط الإيرانية، وليس ما يريده الرئيس الأمريكي الذي يأتي في إطار الاستسلام. وهناك إيران لن تتنازل عن هذه الشروط التي أعلنتها، وهي الشروط السبعة التي تكون في إطار مذكرة التفاهم، وهذا ما أكده يعني حتى كبير المفاوضين الإيراني رئيس مجلس الشورى السيد محمد باقر قالبه. فلذلك يعني هناك بأنه الجانب الأمريكي يظن الآن من خلال هذه الإجراءات يجعل أن إيران تستسلم وتقبل بشروط ترامب، فاعتقاد هذا أمر خاطئ. وإيران يعني كما تعرفون هي 47 عاما واجهت هذه العقوبات، والآن كذلك تواجه هذه العقوبات، ويعني هناك لدى سياسة وبرنامج في هذا المجال بعيدا عن البروباغندا والرواية التي يروج لها الرئيس الأمريكي أو وزير خزانته والمسؤولين الآخرين في الإدارة الأمريكية. ولكن في نهاية المطاف حتما إيران يعني ترغب بالتوصل إلى اتفاق، ولكن اتفاق تحترمه الإدارة الأمريكية. هناك تكون ضمانات حقيقية لتنفيذ الاتفاق، يعني ضمانات سياسية وقانونية واقعية لكي يتم يعني تنفيذ هذا الاتفاق. وإيران كذلك يهمها بأن تستفيد من يعني مكاسب هذا الاتفاق، خاصة في موضوع رفع العقوبات. وهنا يعني إيران كذلك يعني عندما الآن تجري مفاوضات مع الجانب الأمريكي حتما يعني في نهاية المطاف تريد أن تصل إلى أعلى نقاط تحصل عليها في هذه المفاوضات التي تترجم يعني هذه النقاط من خلال اتفاقية يعني في نهاية المطاف. هذه الاتفاقية تؤدي إلى رفع العقوبات على إيران، رفع التجميد عن أموال الإيرانية المجمدة، والنقاط يعني التي تريد إيران أن تحصل عليها، خاصة يعني في الحصول على حقوقها في إطار يعني برنامجها النووي السلمي.
1: سيد باتريك، ما شكل الضمانات التي يمكن للولايات المتحدة أن تقدمها من أجل تسهيل المسار الدبلوماسي، وما شكل الضمانات التي يمكن أن تطلبها من إيران؟
0: بالنسبة للجانب الأمريكي فهو قادر على رفع الحصار، لكن القضية الأساسية تتعلق بتسلسل الخطوات أو بالجانب الذي يتخذ الخطوة الأولى. وبالتالي من المهم للولايات المتحدة أن تكون قادرة على التحقق من أن الجانب الإيراني قام بالفعل بالخطوة الأولى قبل أن يشرع الجانب الأمريكي في تنفيذ الخطوة الأولى من جانبه، أو يمكن تنفيذ الخطوتين بشكل متزامن. وبالنسبة للعقوبات المفروضة على النفط على سبيل المثال، يمكن للجانب الأمريكي أن يرفع العقوبات المفروضة على مبيعات النفط وتصدير النفط عبر المضيق، وهذه تكون بادرة حسن نية. وفي الوقت ذاته في حال انتهك الجانب الإيراني أي اتفاقية سيتم إبرامها، يمكن للولايات المتحدة أن تطبق ما يعرف بآلية الزناد وتعيد فرض الحصار على المواد.

0: الموانئ الإيرانية وعلى تصدير النفط الإيراني، ولكن بالنسبة لموضوع النفط يمكن إصدار تصاريح مؤقتة على سبيل المثال. أما المجال الذي قد يشهد اختلافات كبيرة في وجهات النظر هو في الواقع موضوع الأصول الإيرانية المجمدة، فهناك كثير من الصقور في الإدارة الأمريكية الذين يعتقدون أن إيران سوف تستخدم هذه الأموال لتمويل القوات المسلحة والشرطة والحرس الثوري، وهم يعتقدون أن هذه الأموال ستذهب مباشرة إلى النظام الإيراني وسيتم استخدامها لإعادة عسكرة إيران. وبالتالي قال الجانب الأمريكي في أكثر من مناسبة إن الأصول المجمدة يمكن الإفراج عنها بصورة أو بشكل يرتبط بأداء الجانب الإيراني، وربما هنا الجانب الأمريكي قد يرفق جانبا متعلقا بالموضوع النووي بالأصول الإيرانية المجمدة، لكن كما قلت فإن هذا الجانب بالتحديد سوف يكون صعبا. حتى لو كنا نتحدث عن مبلغ 12 مليار فقط، قد يبدأ الجانب الأمريكي بجزء بسيط من هذا المبلغ مع احتمال ربط الأصول الإيرانية المجمدة بالبرنامج النووي. مجددا قد تكون هذه الخطوات مرتبطة بالأداء، وهذا ينطبق على عدد من هذه البنود السبعة، بالإضافة إلى المسألة التي ذكرتها في البداية وهي مسألة من يبدأ أولا.
1: سيد مختار، إلى أي مدى يمكن أن تقبل إيران بهذا الإفراج المشروط عن الأموال المجمدة كما أشار ضيفنا؟
2: يعني أولا هناك توجد حقيقة، هذه أموال سرقتها الإدارة الأمريكية، يعني هذه سرقة دولية من جانب الإدارة الأمريكية، سطو على أموال إيران، ولا شأن حتما للولايات المتحدة بأن تريد أن تسيطر أو تفرض يعني طريقة استخدام إيران لهذه الأموال، بل هذا أمر بديهي وطبيعي. يعني كذلك إيران غدا ممكن تذهب وتصادر أموال أمريكية، أمريكا تريد أن ترى الموضوع بهذا المنطق. يعني إيران حتى محقة إذا قامت بذلك، لأن هناك يعني قامت أمريكا خلال 47 عام بكثير من العمليات الإجرامية بحق الشعب الإيراني، وإيران تستطيع أن تقوم أو تصادر يعني ناقلات النفط الأمريكية وأموال أمريكية. ولكن يعني في نهاية المطاف هذه الرؤية الأمريكية لم تكن صحيحة، لأنه تريد أن تفرض على إيران كيف إيران تصرف هذه الأموال. وأصلا هذا خلق مشكلة في موضوع مذكرة التفاهم. يعني هناك إيران عندما ذهب يعني رئيس مجلس الشورى الإسلامي وزير الخارجية الإيراني إلى الدوحة، يعني اتفق على أن هذه الأموال يعني مثلا بعد أن يتم إيداعها أعتقد في الدوحة ودول أخرى، هناك إيران تقوم بها بشراء السلع. هنا كذلك أمريكا أجاءت وبدأت لعبة جديدة. ما هي كانت اللعبة؟ كان يقول الرئيس الأمريكي يجب أن تشتري السلع من أمريكا، يعني يريد أن يتاجر بهذه الأموال، يكسب الأموال ويكسب يعني يقوم بتصدير سلع أصلا إيران لا تريدها من أمريكا. مثلا كان يقول يجب أن تشتروا منا الحنطة، إيران كانت لا تريد أصلا حنطة من أمريكا على سبيل المثال، أو يعني أقصد القمح، أو مثلا هناك بعض المواد الأخرى. يعني هذا لا يمكن، هذا لا يمكن تسميته اتفاق أو يعني هناك تنفيذ لهذا البند الذي كان بندا مهما من أجل خلق الثقة في مذكرة التفاهم. شوفوا 12 مليار دولار ليس بالمبلغ الكبير وليس يعني بأمر كبير، ولكن حتى في هذا الموضوع كانت يعني تريد أن تتحكم وتفرض يعني شروطها، وهذا حتما إيران ترفض مثل هذه الرؤية من جانب يعني الولايات المتحدة الأمريكية.
1: ولكن هل سيد مختار يعني هذا بأن إيران لن تقبل صيغة وسط فيما يخص الإفراج عن هذه الأموال، تريدها دفعة واحدة أو لا؟
2: أصلا هو ليس الآن موضوع دفعة واحدة أو على مثلا مرحلتين أو على 20 مرحلة، لا، هناك أن أمريكا لا تتحكم بأن مثلا إيران تشتري بهذه الأموال السلع من أي دولة. أنا قلت لكم هناك إيران اتفقت بأنه هذه تذهب إلى حسابات يعني في قطر، ومن هناك إيران تشتري السلع التي تريدها من أي دولة أرادت. ولكن هذه مشكلة، وهذا حتى إدارات أمريكية سابقة لم تقوم بهذا الإجراء. يعني عندما كانت تقوم بإيداع أموال إيران كانت تشتري السلع من أي دولة تريد، مثلا من الصين، من روسيا، من إسبانيا، من إيطاليا. ولكن في نهاية المطاف يعني أمريكا لا، الآن حتى تريد أن تتحكم في هذا الجانب. وفي نهاية المطاف قلت لكم يعني هذه سرقة لأموال الشعب الإيراني من جانب أمريكا.
1: سيد باتريك، أشارت تصريحات أمريكية عديدة خلال الأيام الماضية إلى مطالبة إيران أيضا بتنازلات نووية من أجل المضي قدما في المسار الدبلوماسي. بالنظر لتعقيدات الملف النووي، أليس الوقت مبكرا لفرض هذه الشروط الآن؟
0: في الواقع لا أعتقد أنه من المبكر التحدث عن هذه الشروط. طبعا هذا الموضوع لم يكن مدرجا في مذكرة التفاهم، لكن النزاع تقدم، وحاليا هناك حامل الطائرات ثالثة متجهة إلى المنطقة. طبعا لا نعرف ما إذا كانت ستضاف إلى الحاملات الموجودة أو ستحل محل إحداها. كما أن الرئيس ترامب قال في أكثر من مناسبة مؤخرا أنه مستعد لإعادة الضغط العسكري على إيران، لا سيما بعد نهاية انتخابات التجديد النصفي. وبالتالي الموضوع النووي يحتل الأولوية بالنسبة للرئيس ترامب، وبالتالي فمن الطبيعي أن يتحدث مسؤولو الإدارة الأمريكية عن ضرورة تقديم تنازلات من قبل إيران في هذا الجانب. وأعتقد أن المقترح الذي تقدم به الجانب الأمريكي مؤخرا يأتي على ذكر البرنامج النووي. وحتى قبل مذكرة التفاهم، الوكالة الدولية للطاقة الذرية صوتت على قرار يفرض أو ينص على عودة المفتشين إلى إيران، لا سيما وأنهم خرجوا من إيران في شهر يونيو 2025. بالإضافة إلى ذلك، الرئيس ترامب تحدث في أكثر من مناسبة عن جبل الفأس واحتمال توجيه ضربة له، بالإضافة إلى كمية 440 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب، و أعتقد أن 200 كيلوغرام منها مدفونة في نفق في أعماق أصفهان. إذن هناك جوانب معينة يمكن للجانب الإيراني أن يقدم فيها تنازلات بشأن الموضوع النووي على وجه الخصوص.
1: سيد مختار، هذا الحشد العسكري الذي تمضي فيه قدما الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، إلى أي حد يؤثر على المساعي الدبلوماسية؟
2: في الحقيقة، أولا قبل أن نقول أنه يؤثر على المساعي الدبلوماسية، وحتما لن يؤثر على موقف إيران، ولا يؤثر على يعني بأنه إيران تتراجع أمام الإدارة الأمريكية. مثل هذه الأمور لا تخيف إيران، وإيران جاهزة يعني مواجهة الجانب الأمريكي، وهي يعني الآن في أعلى جهوزيتها العسكرية، والجانب الأمريكي يعرف ذلك. حتى في المواجهات الأخيرة كان يخشى بأن يدخل طائراته الحربية في الأجواء الإيرانية، خوفا من يعني التطورات التي حدثت يعني في مجال دفاعات إيران الجوية، يعني خوفا من إسقاط الطائرات الأمريكية. أما أن هذا كيف يؤثر على الدبلوماسية، هذا لا يؤثر بشكل إيجابي. يعني هدف ترامب من مثل هذه الإجراءات بأن مثلا، ومع أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، بأنه إيران تعتبر بأن هذه التهديدات واقعية وجاهزة، ولم تعتبر بأن الحرب انتهت. يعني هناك القوات المسلحة تقول أن هذه الحرب مستمرة ونحن مستعدين، ونحن أساسا في حالة حرب. أما بأن يظن بأنه هناك يؤثر على موقف إيران في المفاوضات، لا، هذا لن يؤثر على موقف إيران، لن يخيف المفاوض الإيراني، لن يخيف المسؤولين المعنيين باتخاذ القرار، وإيران متمسكة بما تريده في هذه المفاوضات وبشروطها.
1: أشكرك جزيلا من طهران السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. كما أشكر ضيفنا من واشنطن باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن قاعدة فيرفورد آمنة، وأن بريطانيا لا تعلق على العمليات العسكرية للدول الأجنبية. جاء ذلك بعد قرار الجيش الأمريكي سحب قاذفاته الاستراتيجية من القاعدة الجوية الواقعة غربية بريطانيا، والتي شهدت قبل أيام حادثا أمنيا وصف بالخطير ما يزال قيد التحقيق.
3: هنا قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية، هذه القاعدة شهدت منذ أيام حادثا أمنيا وصف بالخطير، وما زالت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بصدد التحقيق فيه، بعدما أفرج عن 6 معتقلين بكفالة ومن بينهم مواطن بريطاني إيراني. هنا كانت تتمركز طائرات وقاذفات تابعة لسلاح الجو الأمريكي وفق ما عينته الجزيرة الأسبوع الماضي، لكن واشنطن أعلنت سحب كل قاذفاتها الاستراتيجية من هذه القاعدة، ومن بينها طائرات من طراز B-1 وB-2 وB-52 كانت تستخدمها في حربها على إيران. بعض سكان هذه المنطقة، وهي منطقة زراعية تقع على بعد نحو 145 كيلومترا غربية لندن، أكدوا أنهم شاهدوا يوم الأحد معدات يتم تحميلها على متن طائرات أقلعت لاحقا الواحدة والأخرى. وتعليقا على الموضوع، أكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن القاعدة آمنة وأن لبريطانيا موارد وطرق وصفها بالفعالة للدفاع عن قواعدها، بينما أكد وزير الدولة في وزارة الدفاع البريطانية كالفين بايلي أن سحب القاذفات الأمريكية من فيرفورد هو قرار عسكري أمريكي لا تعلق عليه لندن، مضيفا أن القرار اتخذ استنادا إلى تحليلات لم يطلع عليها الجانب البريطاني. حافظ مريبح، الجزيرة، من أمام قاعدة فيرفورد غربي بريطانيا.
1: تلقي أزمة ارتفاع أسعار المحروقات بظلالها على جميع جوانب حياة اللبنانيين وتزيد من معاناة بلد تعرض لاعتداءات إسرائيلية منذ نحو 3 سنوات.
4: صخب ارتفاع أسعار المحروقات عالميا يتردد صداه بقوة في لبنان ويطال مختلف جوانب حياة المواطنين. من أبرز القطاعات المتأثرة مولدات الكهرباء الخاصة التي حلت مكان كهرباء الدولة الغائب عن حياة اللبنانيين منذ سنوات. خليل واحد من كثيرين أثقلتهم فواتير الكهرباء المتصاعدة، فالحصول على التيار طوال اليوم يعني كلفة أكبر.
5: عندي طاعة شمسية وما في كمان استغني عن المولد، لأنه ببعض الأحيان بيفضوا عندي البطاريات، فمضطر أنا أحول على الاشتراك لحتى أرجع بيون وكمل 24 ساعة عندي كهرباء، فالفاتورة عم بتزيد كتير.
4: ارتفع الحد الأدنى لاشتراكات كهرباء المولدات الخاصة بنحو 170%، ويعزو أصحاب المولدات هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار النفط عالميا وانعكاسها على التعرفة التي تحددها الحكومة.
6: تسعيرتين بالجمعة المازوت، دولة عندك تسعيرتين غاز، تسعيرتين مازوت، تسعيرتين بنزين، هيدي هي صعبة.
4: النقل العام لم يسلم بدوره، فارتفاع كلفة المحروقات رفع فاتورة التنقل بسيارات الأجرة بنحو 25%.
7: من بداية العام لحد الآن ارتفع سعر صفيحة البنزين من 14 دولار ونص إلى 31 دولار ونص، أي بنسبة 115%. كذلك الأمر سعر صفيحة المازوت ارتفعت بنسبة 128%.
4: وهنا في جبال لبنان حل الخريف باكرا، رياح وأمطار وأعباء إضافية على من يبحثون عن وسيلة للتدفئة. أبو علي ومثله كثيرون تتوالى عليهم ضربات الفواتير المنهكة، فيصبح تنويع مصادر التدفئة خيارا لابد منه. كثير من الحطب وقليل من مادة المحروقات في محاولة لتمرير فصل الشتاء بأقل الأضرار الممكنة.
8: عم نلجأ للخيارات الثانية، نحن فلاحين وعنا سهل وعنا شجر وهذا، عم نلجأ للحطب، يعني مازوت وحطب لحتى نكفي الشتوية.
4: أزمة أسعار الطاقة في لبنان ليست جديدة، سنوات من الأزمات الاقتصادية تضاف إليها اليوم تداعيات الحروب، وبين تبادل المسؤوليات والاتهامات تبقى الكلفة على عاتق المواطن الذي يسدد الفاتورة الأكبر.
9: تفرض عدادات الأسعار هذه سلطانها على تحرك اللبنانيين، وبات لمحطات الوقود حسابات خاصة، فمع كل ارتفاع جديد تضيق الخيارات، حتى كأن المحروقات صارت امتيازا يكاد لا يقدر عليه إلا الميسورون أو من استطاع إليها سبيلا. علي رباح، الجزيرة، بيروت.
1: الآن إلى نافذة اقتصادية حول تحركات رابطة آسيان نحو مشاريع للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة مع محمد علونة.
10: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. في عالم تهزه أزمات الطاقة، لا تملك الدول رفاهية الانتظار حتى تقع الصدمة التالية. وفي العاصمة الفلبينية يجتمع وزراء الطاقة في رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في دورتهم 44، وعلى الطاولة سؤال جوهري: كيف تحصن منطقة تضم أكثر من 680 مليون نسمة أمن الطاقة لديها في وقت تستورد فيه أكثر من نصف نفطها من الشرق الأوسط؟ كشفت أزمة مضيق هرمز نقطة ضعف واضحة في دول رابطة آسيان، فنحو 28% من استهلاكها النفطي يرتبط بإمدادات يمكن أن تتأثر مباشرة إذا تعطلت الواردات عبر مضيق هرمز، وتستورد الدول الأعضاء 55% من النفط الخام من الشرق الأوسط، خصوصا من السعودية والإمارات والكويت. في مجال الغاز تبدو النسبة أقل، لكنها ليست هامشية، إذ إن نحو 17% من إمدادات الغاز المسال تستوردها دول المنطقة من الشرق الأوسط. وتمتلك دول الرابطة طاقة تكرير تتجاوز 4 ملايين برميل يوميا، لكن المشكلة في أن المصافي تحتاج إلى إمدادات مستقرة من الخام، أي إن امتلاك المصفاة لا يلغي خطر تداعيات هرمز أو ارتفاع الشحن والتأمين. ويعود ملف الربط الكهربائي لدول آسيان إلى الواجهة ليسمح بتبادل الطاقة بدلا من اعتماد كل دولة على استيراد الوقود بمفردها. إذا رصدنا أبرز المحطات الزمنية لدول رابطة آسيان وتأثرها بتداعيات أزمة هرمز، نجد أن تايلاند بدأت تحركاتها في 4 مارس، حيث رفعت احتياطي النفط إلى 98 يوماً مع التفاوض على شراء النفط الروسي. في كمبوديا أغلقت السلطات نحو 2000 من إجمالي 6300 محطة وقود، بينما كان صندوق استقرار الأسعار يكفي 15 يوماً فقط. في ماليزيا تضاعفت فاتورة دعم الوقود 4 مرات إلى قرابة مليار دولار. وفي الفلبين وصلت أول شحنة نفط روسي منذ 5 سنوات تبلغ 750 ألف برميل إلى منشأة باتان. وفي 27 مارس قررت وزارة المالية الفيتنامية تعليق الضرائب البيئية والاستهلاكية على المحروقات للحد من ارتفاع الأسعار. أما في إندونيسيا فقد قفزت واردات النفط والغاز إلى أكثر من 70%، بينما كان الاحتياطي الاستراتيجي من النفط يوطي نحو 23 يوما فقط. في مايو عقد أول اجتماع طارئ لوزراء الطاقة 11 وسط دعوات لإنجاز تصديق اتفاق الأمن النفطي في أسرع وقت. في 8 سبتمبر أبدت 5 دول هي إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وتايلاند وفيتنام اهتمامها باستضافة مخزونات نفطية ضمن مساع لتعزيز أمن الطاقة من الصدمات المستقبلية. من كوالالمبور البروفيسور ليونغ يوين يونغ من شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة في آسيا ينضم إلينا أو تنضم إلينا الآن. ونبدأ معك بالسؤال عن الخيارات البديلة اليوم لدول آسيان مع استمرار أزمة مضيق هرمز في ظل معرفتنا بأنها تعتمد لتأمين قرابة ثلثي إمداداتها من النفط والغاز على الشرق الأوسط.
11: إذن ما يحصل هي أزمة حقيقية بالنسبة لدول آسيان، وهي مضطرة خاصة إلى التعويل على النفط الروسي وكذلك النفط من غرب أفريقيا وكذلك التعاون ما بين الجيران الآسيويين. ولكن في جنوب آسيا هنالك خاصة محاولة للرفع من المخزون لتعويض هذا النقص فيما يتعلق بالطاقة القادمة من الشرق الأوسط. هذه الأزمة كذلك تسببت في ارتفاع الأسعار خاصة فيما في إندونيسيا وفي فيتنام كذلك. إضافة إلى ذلك دول آسيان تحاول كذلك أن تغطي النقص فيما يتعلق بغاز الطبخ الذي تسبب في أزمة اجتماعية كبرى.
10: عند الحديث عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميا يبدو أنه يضغط على ميزانيات الدول المستهلكة في المنطقة. السؤال هنا كيف يمكن تحقيق التوازن عبر توفير الدعم لحماية المواطنين من التضخم دون استنزاف الموارد المالية لهذه الدول؟
11: حسناً، الحكومات تحاول حماية المواطنين وذلك برفع الدعم، زيادة الدعم على الوقود لمجابهة ارتفاع الأسعار، مما يجعلهم في يتحملون العبء على كاهلهم، إضافة كذلك إلى اقتطاع الموازنة من قطاعات أخرى مثل التربية والبنية التحتية ومن قطاعات أخرى لتعويض النقص في الطاقة.
10: ألا يستنزف ذلك الموارد المالية لهذه الدول؟
11: هنالك ذلك التفكير في الطاقة المتجددة مثل ما تفضلتم في مقدمتكم بسبب تأثيرات أزمة مضيق هرمز، وسيكون ذلك في صلب هذا الاجتماع، إضافة كذلك إلى وضع نماذج جديدة، لكنه ليس هناك أي ضمان فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية. ذلك سيتطلب كذلك مراجعة البنية التحتية وكذلك التعويل أكثر على طاقة الغاز المسال. إذن الحكومات عليها خاصة أن تبحث عن مصادر أخرى من الطاقات المتجددة بالاتفاق مع دول الرابطة.
10: وضحت الصورة. هنا سؤالي لك أيضا عن جدوى إنشاء مخزون نفطي إقليمي مشترك لدول رابطة آسيان، وإن كان هناك أي تحديات تمويلية وتنظيمية لهذا المشروع بتقديرك.
11: هل تتحدث عن الطاقة الكهربائية أم بصفة عامة عن الطاقة؟ فيما يتعلق،
10: نحن نتحدث هنا بالفعل عن الطاقة والغاز.
2: However, there is a structural flaw
11: فعلاً
2: to this ASEAN Petroleum
11: هنالك Security Agreement. مسألة الاتفاقية ما يسمى بأمن الطاقة بين الدول الآسيوية، وهو يرمي إلى بناء منظومة تمكن هذه الدول خاصة فيما يتعلق بشبكات الإمداد بالطاقة الكهربائية، وكل أعضاء آسيان كذلك تعاني من مسألة التضخم ومسألة من نقص في الموارد. هذا المخزون المشترك هو يبدو جيدا على الورق، ولكن هنالك تعلل خاصة بمسألة السيادة ومسألة السيطرة على الموارد. بعض الدول لا تزال مترددة في الانضمام إلى مثل هذه الاتفاقيات لأنها لا تريد أن تخسر سلطتها ولا تريد أن تشعر ببعض التبعية، خاصة وأنهم كلهم يصبون في خانة الدول المستوردة.
10: وضحت الصورة، وإلى هنا ينتهي الوقت المخصص لهذه المقابلة. شكرا جزيلا لك من كوالالمبور البروفيسور ليونغ يوين يونغ من شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة في آسيا. وصلنا معكم مشاهدينا إلى نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة المقبلة بإذن الله، فإلى اللقاء.

0: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
1: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة، أيضاً جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضاً وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
2: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
3: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بولاد.
4: خايف على اولادي مش على نفسي، شو ذنب الاولاد والاطفال تتهجر وتتبهدل؟
5: شبكة مراسلين من قلب الحدث.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني. وفي آخر المستجدات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي غربي محافظة تعز، ومواصلة التقدم نحو الخوخة في منطقة الساحل الغربي. وكانت القوات الحكومية أعلنت نجاحها في السيطرة على باب المندب ومطار ذباب غرب تعز ضمن عملية عسكرية حاسمة أطلقتها ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، إضافة إلى بدئها هجوما استراتيجيا على العاصمة صنعاء. من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف إعلانه تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء ومخزنا للصواريخ الباليستية يضم 20 صاروخا في صعدة. وكان المتحدث باسم قوات التحالف قال إن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة شملت تدمير أهداف عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية. من جانبه، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومصفات أرامكو في رابغ ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومواقع في نجران وجازان. يأتي هذا بينما أعلن بيان مشترك لحلف مكة البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية. وأضاف البيان أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، مشددا على الالتزام بالدفاع المشترك عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. في الأثناء، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الولايات المتحدة توفر دعما للسعودية في التخطيط وتبادل المعلومات والتزود بالوقود للتصدي لهجمات الحوثيين. وأشار إلى أن القوات الأمريكية ليست منخرطة في الحرب في اليمن وليست لها أهداف خاصة هناك. وفي تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منفتح دائما على محادثات مباشرة مع إيران. وأكد ترامب خلال كلمته أمام جمعية أو أمام تجمع انتخابي في نبراسكا أن الحرب مع طهران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار تكلفة بسيطة تتكبدها بلاده مقابل إبقاء العالم بأمان. في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات. وفي سياق متصل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة ناقلة في مضيق هرمز بمقذوف مجهول واندلاع حريق في غرفة محركاتها. نبدأ هذه الساعة بالتطورات في اليمن، إذ أعلنت القوات الحكومية في محور تعز مدعومة بالمقاومة الشعبية الانتقال من الدفاع إلى الهجوم ضمن عملية أطلقت عليها اسم فجر اليمن. وقال المركز الإعلامي للمحور إن العمليات أسفرت وفق معطياته عن مقتل نحو 100 من أنصار الله الحوثيين وإصابة 150 آخرين. كما أعلنت القوات الحكومية السيطرة على المخا وباب المندب وذباب مع استمرار التقدم باتجاه الخوخة في الحديدة.
1: آخر التطورات في تعز ما تم الإعلان عنه قبل قليل من قبل المركز الإعلامي لمحور تعز الذي أحصى ما دار خلال 24 ساعة ماضية، وقال إن القوات في تعز انتقلت من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، وتحدث عن 5 هجمات ضد الحوثيين خلال الساعات الماضية. تحدث عن تقدم القوات الحكومية في محاور تعز المختلفة، منها ما يتعلق بغرب تعز وأيضا ما يتعلق بجنوب تعز، وتحدث عن مقتل 100 من الحوثيين وإصابة 150 آخرين خلال العمليات في الساعات الماضية. تحدث كذلك عن تدمير دبابات مدرعات وآليات للحوثيين، وتحدث عن انسحابات واسعة للحوثيين من مناطق تعز المختلفة. أما بالذهاب إلى الساحل الغربي فهناك تم الإعلان من قبل القوات الحكومية عن السيطرة الكاملة على المخا وميناء المخا، وقبل ذلك أعلنت القوات الحكومية سيطرتها على باب المندب وعلى ذباب وعلى مطار ذباب ومعسكر العمري ثم الانتقال إلى مخا، بل تحدثت عن أنها هناك نية للتقدم نحو الحديدة، خاصة الخوخة، وهي أول منطقة من الحديدة بالقرب من ميناء المخا أو بالقرب من مدينة المخا. أيضا قبل قليل كانت هناك اشتباكات بين الحوثيين والقوات الحكومية في منطقة حيفان، وهي واقعة جنوب شرق تعز، وهذا ما يتعلق بتعز. أيضا بالذهاب إلى مأرب، تحدثت القوات الحكومية عن تقدم للقوات الحكومية هناك، خاصة في جبهات جنوب مأرب وشمال غرب مأرب، وتحدثت عن 14 قتيلا من الحوثيين خلال مواجهات في منطقة سائلة رغوان بمأرب. تحدثت أيضا عن أسرى من الحوثيين هناك، وكذلك عن تدمير آليات للحوثيين وذخائر أيضا وعربات كانت تحمل ذخائر للحوثيين في مأرب. سياسيا ما زالت تداعيات ما جرى في الساحل الغربي مستمرة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أكد أن عملية فجر اليمن ما تزال مستمرة ولن تتوقف حتى تحقق كامل أهدافها، وهو السيطرة على كامل الأراضي اليمنية والوصول إلى العاصمة صنعاء. أيضا رئيس الوزراء شايع الزنداني أكد باتصالاته مع مسؤولين هنا في تعز وفي غيرها على أن على المسؤولين جميعا أن يطبعوا الحياة في المناطق التي تمت السيطرة عليها من قبل القوات الحكومية. القوات الحكومية تؤكد أيضا من خلال ما قاله رئيس هيئة الأركان العامة صقيل بن عزيز أنها مستمرة في التقدم ولن تتوقف حتى تتم السيطرة على كامل الأراضي اليمنية.
0: في الأثناء أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة

0: أنصار الله الحوثيين بشن غارة سعودية على جزيرة كمران ومديرية الصليف وميناء الصليف في محافظة الحديدة. وقالت الجماعة إن قواتها استهدفت بأكثر من 20 ضربة بصواريخ وطائرات مسيرة تحشيدات للقوات الحكومية بين رأس العارة والسقيا، كما أعلنت تنفيذ هجمات على مطار الملك خالد ومصفات أرامكو ومواقع في أبها وخميس مشيط ونجران وجازان.
1: وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أكدت بأن غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت جزيرة كمران وأيضا ميناء الصليف بمحافظة الحديدة غربي اليمن. في ذات السياق كانت القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء قد أكدت بأنها طردت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من مختلف مديريات التابعة لمحافظة تعز، وأكدت أيضا بأنها استهدفت تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقة السقيا وكذلك ما بين السقيا ورأس العرب محافظة لحج بأكثر من 20 صاروخا وطائرة مسيرة، وأكدت بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط العشرات من قوات حكومة عدن وتم إسعافهم حسب القوات المسلحة بصنعاء إلى محافظتي عدن ولحج. كما أكدت أيضا بأنها استهدفت العديد من العربات العسكرية التابعة لهم وأدت إلى إحراقها وإعطابها. في ذات السياق نفت أي تقدمات لحكومة عدن في مختلف المناطق الواقعة في محافظة تعز، وأكدت بأن ذلك الخبر لا أساس له من الصحة. في سياق آخر كان الناطق العسكري للقوات المسلحة قد أعلن استهداف العمق السعودي بثلاث عمليات عسكرية، قال بأن العملية الأولى استهدفت مطار الملك خالد والعملية الثانية استهدفت مطار أبها، بالإضافة إلى عملية استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية، بالإضافة إلى معسكر عاتكة في عسير وأيضا أهداف أخرى في نجران وجيزان. وأكدت بأن هدف آخر أيضا استهدفته في منطقة في شركة أرامكو التابعة للمملكة العربية السعودية، وأكدت أيضا بأنها قد أصابت أهدافها بنجاح، وبأن هذا يأتي ردا على نحو 60 غارة جوية قالت بأن الطيران السعودي قد شنها على أعيان مدنية في العاصمة اليمنية صنعاء وفي محافظات عمران وصعدة وحجة ومحافظة تعز، بالإضافة إلى محافظة مأرب. وأعلنت القوات المسلحة بصنعاء بأن هذه الغارات قد سببت في سقوط ضحايا جراء هذه الغارات، كما أن وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء قد أكدت أيضا بسقوط نحو أكثر من 10 ضحايا حسب الوزارة ما بين شهيد وجريح في صفوف المدنيين جراء غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق في سعوان وسنحان بالعاصمة اليمنية صنعاء. وكان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع قد أحصى 1567 غارة جوية، قال بأنها استهدفت مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة.
0: وفي ظل التصعيد العسكري المتسارع الذي تشهده مدينة تعز بعد أن جددت جماعة الحوثي هجماتها على جبهة جبل هان، اتخذت وزارة الدفاع تدابير عاجلة تمثلت في إغلاق المنفذ الشرقي أمام حركة السيارات والمسافرين تفاديا لمحاولات تسلل جماعة أنصار الله الحوثي.
2: على وقع دوي المدافع تتجدد المواجهة الضارية في جبهة جبل هان غرب مدينة تعز. هنا تخوض قوات الجيش الحكومي معارك عنيفة لصد محاولات هجومية متكررة تسعى عبرها جماعة الحوثي إلى إحكام السيطرة على القمم الجبلية المطلة وإسقاط طريق الضباب الشريان الحيوي المتبقي للمدينة. لم يتوقف خط النار عند التخوم الغربية، إذ امتد التصعيد ليشعل الجبهة الشرقية عبر قصف مكثف ومحاولات تسلل مماثلة في خطة عسكرية يبدو أنها تستهدف شغل أطراف المدينة وقطع أوصالها في وقت واحد.
3: تتسارع التحركات الميدانية لتدفع مدينة تعز نحو دائرة أشد ضيقا، في المعركة لم تعد في خطوط التماس بل تمتد تداعياتها إلى طرق حيوية في مشهد يكرس ملامح حصار جغرافي يهدد بعزل المدينة عن محيطها.
2: هنا عند المنفذ الشرقي لتعز الشارع الذي كان ينبض بالحركة بات اليوم خاويا.

0: قرار إغلاقه جاء وفق مسؤولي الأمن في تعز إجراء اضطراريا عقب محاولات التسلل الأخيرة لتتوقف إثر ذلك حركة العبور كليا حماية لأرواح المسافرين من نيران التماس.
1: حاولت الميليشيات أكثر من مرة أن تدخل مدينة تعز عن طريق المنفذ، تارة في الليل وتارة في النهار، يحاولون يعني الهجوم على المدينة من هذه الطريقة التي كانت عبارة عن منفذ إنساني. تلقينا توجيهات لإغلاق الطريق من اتجاه الحوبان باتجاه المنطقة تعالكت من الطرق المحظور فيها التحركات بحسب بيان وزارة الدفاع.
0: مشهد الجمود الحالي يقف على طرفي نقيض مع صور المشهد المزدحم الذي يذكره الأهالي قبل هذا التصعيد الأخير، وهذا الشلل لا يقف عند حدود هذه النقطة العسكرية بل ينعكس مباشرة على قلب مدينة تعز التي تعد الكتلة السكانية الكبرى والأعلى كثافة. ومع استمرار شبح إغلاق الطرق الرئيسية تتصاعد المخاوف من موجات نزوح جديدة تعجز المدينة المنهكة أصلا عن استيعابها، ويبقى المواطن في تعز هو من يدفع الفاتورة الكبرى في حربه اليومية من أجل البقاء. هديل اليماني، الجزيرة، تعز.
2: في سياق متصل، أعلن بيان مشترك لحلف مكة البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية.
3: أصدر حلف مكة بيانا أعلن فيه البدء الفوري لتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات ونشرها سريعا في أراضي المملكة العربية السعودية. وشدد البيان أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث. وتأتي هذه القرارات في وقت تتعرض له المملكة لهجمات حوثية طالت الأعيان المدنية والمقدسات الإسلامية، كما تتزامن مع التطورات الميدانية الأخيرة في اليمن والتي أحدثت تغييرات في سير العمليات هناك. انخراط دول الحلف لحماية أمن السعودية يعتبر أول اختبار للحلف الجديد والذي تأسس في 7 أغسطس الماضي ويضم تركيا وباكستان والسعودية.
2: ننتقل الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في مضيق هرمز. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، مرحبا بك. تابعنا كلمة للرئيس الأمريكي في نبراسكا حملت مزيدا من الرسائل خاصة عن تكاليف الحرب على الولايات المتحدة، ماذا في التفاصيل؟
4: نعم جعفر، ولذلك خلال تجمع انتخابي في نبراسكا وقع ترامب أمرا تنفيذيا لتوسيع الوصول إلى الديزل المعفى من الضرائب. الديزل في الواقع يقترب اليوم من 6 دولارات وثلث للجالون الواحد نتيجة لتداعيات حرب إيران، بالإضافة إلى عوامل خارجية كما ألمح الرئيس دونالد ترامب في منشور على تروث سوشيال. ونبراسكا التي تحدث فيها ترامب دعما لمرشحين جمهوريين هناك يستعدون لخوض غمار الانتخابات النصفية، وهي ولاية مزارعين بالأساس. السيناتور الجمهوري بيت ريكتس هناك يواجه سباقا صعبا، وكذلك عدد من الجمهوريين الآخرين، خاصة أن استطلاعات الرأي باتت الآن ترجح كفة الديمقراطيين ليس فقط للسيطرة على مجلس النواب بل مجلس الشيوخ أيضا على نحو مفاجئ. ولذلك يشارك ترامب في فعاليات مقررة في أكثر من 35 ولاية سعيا للدفع بحظوظ الجمهوريين. لذلك ترامب كرر في فعاليته بنبراسكا وعده بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى وبأن الأسعار ستنهار بعدها كما قال، لكنه أيضا حمل ارتفاعها هذه المرة لأطراف أخرى، الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية كما قال، وتارة الديمقراطيين بسبب سياساتهم في مجال تقييد استخراج النفط من الولايات المتحدة لدواعي تتعلق بسياساتهم بشأن المناخ. أما مضيق هرمز بحسب ترامب لم يعد السبب، وهذا الخطاب لا يقنع الجميع داخل حزبه. أعضاء جمهوريون في الواقع من ولايات محسوبة على ترامب بدأوا ينتقدون علنا تداعيات هذه الحرب المستمرة على إيران، جون كينيدي على سبيل المثال وهو سيناتور جمهوري من ولاية لويزيانا قال إن حرب إيران في الواقع هي السبب الرئيسي لعودة التضخم. أيضا جيم جاستيس وهو سيناتور جمهوري من ولاية ويست فيرجينيا قال إنهم توقعوا ارتفاع الأسعار نتيجة لهذه الحرب، لكن ليس لكل هذه المدة. وبالتالي إيران باتت كما يقال أمريكيا جعفر الفيل الذي في الغرفة، لا يمكن إنكار وجودها ولا تداعياتها أيضا في الداخل الأمريكي. في ملف فيرفورد الإدارة الأمريكية على نحو في الواقع لافت اليوم لم تتحدث بصوت واحد بعد قرار البنتاغون سحب مقاتلات البي 1 الاستراتيجية من هذه القاعدة الجوية. ترامب قال إن القاذفات نقلت بسبب تهديد، لكن نائب الرئيس جيدي فانس قال أيضا إنه لم يرى بعد معلومات حاسمة، فيما خالف روبيو وزير الخارجية الأمريكي ذلك بالقول قبل مغادرته لإيسلندا إنه لا ينبغي الربط المباشر بين نقل القاذفات وهذا التهديد. أيضا على الصعيد الاقتصادي الضغط الأمريكي متواصل على إيران. وزارة الخزانة الأمريكية حذرت البنوك والمؤسسات الأجنبية من عقوبات دون إشعار مسبق إذا واصلت التعامل مع إيران. ووزير الخزانة سكوت بيسنت قال إن إيران لم تحمل أي ناقلة نفط خام خلال الشهر الماضي. ميدانيا أيضا القيادة المركزية أشارت في بيان بأنها أعادت توجيه 130 سفينة منذ بدء الحصار، ودمرت كذلك 13 سفينة خلال الأسابيع 12 الماضية. ترامب أيضا أكد بأن واشنطن مستعدة لمفاوضات مباشرة مع إيران مع شرطه الأوحد والوحيد وهو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. جعفر
2: محمد الأحمد من واشنطن مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. في إيران قال الرئيس مسعود بزشكيان إنه لا معنى للتفاوض مع عدو يمارس كل يوم الاغتيال والعقوبات والضغوط وينتهك الالتزامات. بدوره حذر قائد هيئة الأركان الإيرانية وقائد مقر خاتم الأنبياء من أن أي حرب جديدة تشن ضد بلاده ستطال نيرانها الجميع حسب تعبيره.
5: الرئيس الإيراني مسعود بازشكان يقول إن بلاده أثبتت صدقها مرارا وتكرارا فيما يتعلق بمشروعها النووي وسلميته ومدنيته، ويقول إنه لا معنى للتفاوض مع من ينفذ الاغتيالات وينتهك التزاماته ولا يفي بها. فيما يتعلق بالوضع الميداني، هناك هذا الخبر الذي تنقله وكالة فارس للأنباء تقول إن إيران استهدفت خلال الأيام السبعة الماضية 13 سفينة وناقلة نفط كانت تحاول المرور من تلك الممرات التي تصفها إيران بالمخالفة وغير القانونية. عسكريا هناك هذه التهديدات وهذه التأكيدات من قبل المسؤولين العسكريين فيما يتعلق برد إيران على أي هجمات تشن ضدها. يحذر قائد هيئة الأركان الإيرانية وقائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد الله من أن أي حرب تشن ضد إيران فإن نيرانها ستطال الجميع كما يقول. ويؤكد أيضا قائد الجيش الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية لديها هذا الاستعداد وهذه الجاهزية للرد على أي عدوان.
2: هذا وتختلف المقاربة الأمريكية عن تلك الإيرانية فيما يتعلق بمسألة البرنامج النووي الإيراني، فواشنطن تريد تسوية شاملة يأتي فيها النووي أولا، في حين ترفض طهران ذلك وتفضل بحث مسألة النووي بعد تسوية ملفات أخرى، وهو ما يعرقل المباحثات بينهما. مزيد من التفاصيل عن هاتين المقاربتين والسياقات المرتبطة بهما في تقرير فرح الزمان شوقي.
6: لا حرب ولا تسوية، تقف إيران مع أمريكا عند هذه النقطة الآن، مفترق طرق عالق عند زاوية الملف النووي، تريده إيران جزءا من مفاوضات المراحل التالية لا الراهنة، مع وضع شرط أساسي مفاده لا تنازل عن البرنامج النووي في الإطار العام، وتؤكد أنها لم تتطرق في محادثاتها الأخيرة إلى النووي، بينما تفعل الإدارة الأمريكية العكس تماماً. تريد واشنطن النووية أولاً،

0: وترغب بصفقة شاملة وسريعة. ويلوح الرئيس الأمريكي بخيار واحد، تخلي إيران عن برنامجها النووي قطعي بالنسبة له، وهذا سيحصل بمد اليد للتسوية أو بيد من نار. هي رؤية أمريكية تصاغ لتحقيق أحد أهم أهداف الحرب، تسوية شاملة وسريعة وبمكتسبات كبرى، تقابلها على الطرف النقيض تماماً رؤية إيرانية تقوم على مراحل، تبدأ بإنهاء القتال تماماً وبقبول الشروط للبدء في تبادل المكتسبات والتنازلات عبر جولات مباحثات. أما السؤال، لماذا تبدو مقاربة الجانبين بهذا الشكل الذي يتباين في سرعة وطبيعة الاتفاق؟ والإجابة تبدأ من معطيات الداخل التي تأثرت بمسار الحرب. على الضفة الأمريكية تستعد الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، والصفقة قد تعني إنجازاً في ميزان الرئيس، لا سيما أن أمريكا لم تكن بعيدة عن الارتدادات الاقتصادية لهذه الحرب، تحديداً على سوق الطاقة. عامل آخر يؤثر على المقاربة الأمريكية، فهناك انقسامات في الآراء حتى بين الجمهوريين أنفسهم حول الحرب وأهدافها والاتفاق وشكله. فهناك من يريد صفقة شاملة في عنوانها ومضمونها، ولو كان الثمن استمرار العمل العسكري إلى أن يتبدد القلق بتفكيك البنية الإيرانية بالكامل. وهناك من يدعم التسوية السريعة بشروط تفرض ولو بالقوة. هؤلاء يسعون لإنهاء الحرب وإن كان بضربة قاضية منعاً للاستنزاف. وهناك من يريد مخرجاً دبلوماسياً سريعاً يضع المصلحة الاقتصادية الداخلية أولاً، وكل ذلك يضغط على إدارة ترامب. المقاربة الإيرانية أيضاً تتأثر بالمعطيات الداخلية. يبدأ الساسة في إيران من شرط رفع الحصار وعقوبات النفط لفتح مضيق هرمز كمنطلق لأي مباحثات قادمة، لأن ذلك يرتبط بضغط وتحديات معيشية يواجهها الشارع والحكومة أيضاً. ويأتي مطلب أن يكون النووي تالياً لا أولاً، لأن ما سبق محدد مؤثر، ولأن الطيف المتشدد يقول كلمته بين الساسة والعسكر. فإيران ترى أن الحرب انطلقت ضدها لأسباب تتعدى البرنامج النووي، فلا تعتبر أن تقديم التنازلات على هذا الصعيد سيقابل بحسن نية أمريكياً، فيبقى الفعل ورد الفعل بين الطرفين محكوماً بالشك في حسن النوايا. كل ما سبق يجعل احتمال استئناف القتال قائماً، فطهران التي تدعو واشنطن إلى الحكمة والمنطق تتحدث عن الاستعداد للرد على أي سيناريوهات عسكرية، وأمريكا التي تتحدث عن تسوية قادمة بالإجبار أو بالاختيار ترسل حاملة طائرات جديدة إلى المنطقة وتعزز وجودها العسكري.
1: نرحب بضيوفنا من طهران، مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن ديلاوير روب أرليت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير. أبدأ معك سيد مختار، إيران تقول إنها تدرس الرد الأمريكي، وفي الوقت نفسه تقول إنها ترفض التفاوض تحت الضغط. ما الذي يمنع تحول تبادل الرسائل إلى مفاوضات؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة هي مفاوضات جارية ولكن بشكل غير مباشر وعبر الوساطة، يعني تبادل الرسائل والرؤى أو ما شاهدناه يعني مؤخرا في نيويورك ويكون ضمن هذه المفاوضات. يعني هذه المفاوضات الآن لم تتوقف، ولكن هناك إيران يعني لديها رؤية واضحة. إيران تقول أنه أي مقترح يجب أن يأتي يجب أن يكون وفق كذلك للشروط منها، والشروط إيران كذلك لم تكن مثلا شروط جديدة أو تعجيزية، تكون وفق مذكرة التفاهم، وإيران متمسكة مذكرة التفاهم. يعني إيران لا يهمها بأن أمريكا الآن تقول نحن خرجنا من مذكرة التفاهم، إيران تقول هذه المذكرة موجودة هي تكون أرضية من أجل خلق حالة من الثقة النسبية، لأن هناك يعني المشكلة بين إيران وأمريكا هي 47 عاما عمر هذه المشكلة، ولا يمكن أن نقول ممكن أن نعود إلى ثقة 100%. فلذلك إيران تقول أي مقترح يأتي يجب أن يتطابق مع هذه البنود السبعة شروط إيرانية من أجل خلق الثقة. وهذه المرة حتى يعني إيران باعتقادي سهلت الأمر، يعني بدل من شهرين أو ثلاثة أشهر إيران تقول خلال 7 أيام ومن خلال خطوات وفتح مضيق هرمز نذهب إلى المفاوضات النهائية من أجل اتفاق حول برنامج إيران النووي السلمي. فلذلك يعني باعتقادي لا، الضغوطات الآن تؤثر وسوف تؤلى وحتى في المستقبل تؤثر على موقف إيران أو تؤدي إلى تراجع إيران أمام الجانب الأمريكي، ولا تكفل إيران بالفكرة تحت عنوان الاستسلام من جانب يعني الولايات المتحدة، بأن تظن بأنه تستطيع من خلال هذه الضغوطات تجعل إيران تستسلم لما تريده أمريكا.
1: سيد روب، تمسك إيران بشروطها التي قالت إنها موجودة في مذكرة التفاهم، إلى أين يقود هذا الصراع؟

0: نفسه هو من انتهك مذكرة التفاهم. أذكركم بما حصل بالمذكرة. النظام الإيراني هو الذي أطلق المسيرات والصواريخ البالستية على السفن المدنية والتجارية في مضيق هرمز. هذا ما أدى إلى انتهاك مذكرة التفاهم. ليس الولايات المتحدة بل الجانب الإيراني. وطبعا الجيش الأمريكي رد على هذه الانتهاكات. إذا أراد الإيرانيون أن يتحدثوا عن مذكرة التفاهم نحن مستعدون لذلك. لأن النظام الإيراني هو من انتهك مذكرة التفاهم من خلال إطلاق الصواريخ البالستية والمسيرات على السفن المدنية في مضيق هرمز. إذن لنتحدث عن هذا الأمر إذا أردتم. فهم إذا أصروا على هذا الأمر فهم يتصرفون بسخافة وبشكل غير واقعي وليس بشكل واقعي. والواقع هو التالي. إيران لم يعد لديها جيش. لقد تدمرت والاقتصاد الإيراني ينهار في هذه اللحظات. وإذا اختار الرئيس ترامب أو قرر أن يتسبب بانهيار هذا الاقتصاد بشكل كامل يمكنه أن يسيطر بشكل كامل على جزيرة خارك. ما سيحرم الإيرانيين بشكل كامل من صادرات النفط لوقت طويل جدا. إذن دعونا نتحدث عن مذكرة التفاهم وعن الخطوط الحمراء. بالنسبة للطموحات النووية فأن النظام الإيراني كذب لنقولها بصراحة. كان لديهم يورانيوم مخصب بنسبة 60% يتخطى الاستخدامات المدنية والسلمية بدرجة كبيرة. هم أيضا أرهبوا حركة الشحن المدنية في مضيق هرمز. فكروا في ذلك. سفن مدنية في ممر مائي دولي. من هي الدولة الوحيدة التي أطلقت الصواريخ البالستية والمسيرات على السفن المدنية؟ إنه في الواقع النظام الإيراني. من هي الدولة الوحيدة التي زرعت الألغام في مضيق هرمز؟ مجددا إنه النظام الإيراني. إذن دعونا نتحدث بجدية. دعونا نتحدث عن واقع الحال لأن النظام الإيراني لا يفعل ذلك. والرئيس ترامب والمسؤولون الآخرون سئموا من هذه الألعاب وسئموا من هذه المماطلة. وهذا ما دفع الرئيس ترامب لإرسال المزيد من القطع العسكرية لأنه سيستخدمها إلا في حال امتثل الإيرانيون للخطوط الحمراء التي تصر عليها جميع دول العالم.
1: تقول سيد روب إن إيران قد تدمر جيشها، إن ترامب قادر على دخول جزيرة خارك متى شاء. إذن ما الذي يمنعه من الحسم عسكريا؟
0: ما يمنعه هو هدفه الذي لطالما تمثل في المسار الدبلوماسي. يمكن للرئيس ترامب أن يدمرهم بسهولة اليوم في حال قرر ذلك، لكنه لم يرد ذلك يوما. لطالما فضل المسار الدبلوماسي والسلمي وليس المسار العسكري. نحن وصلنا إلى هذه المرحلة اليوم بسبب الحكومة الإيرانية والنظام الإيراني اللذين لم يتعاملا بجدية مع الخطوط الحمراء. مجددا هناك خطان أحمران هما الأكثر أهمية في هذه المرحلة. لا طموحات نووية وإعادة فتح هذا الممر المائي الدولي أمام السفن المدنية. هذه هي المسألة بكل بساطة. وإذا وافق الإيرانيون على ذلك فإن الحصار الأمريكي البحري سيرفع والعقوبات سترفع أيضا. لكن الرئيس ترامب لن يتخذ هذه الخطوات إلا حين يوافق الإيرانيون على ذلك.
1: سيد مختار، إذا كان الوضع كما وصفه ضيفنا من الولايات المتحدة، فماذا بقي لدى إيران من أوراق ضغط؟
2: يعني هذه الرواية كل ليلة السيد أرلت عندما يعني يخرج ونتحدث معه دائما يكرر نفس الكلام. يعني هناك من يؤلم الرئيس الأمريكي هي هذه القوات المسلحة الإيرانية التي تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، والذي جعلت الرئيس الأمريكي بأن يرسل الوسيط الباكستاني لكي يطالب إيران بأن يتم وقف الحرب بسبب فشله في حرب المواجهة خلال 40 يوما. وهذه حقيقة. وممكن أن يذهب إلى إسلام آباد ويسأل السيد عاصم منير. يعني من ناحية أخرى يعني هو يتحدث عن من انتهك مذكرة التفاهم. أمريكا انتهت مذكرة في اليوم الثالث من مذكرة التفاهم. يرسل الجانب الأمريكي مسيرة ويهاجم مطار بندر عباس، ومن ثم يتدخل في البند الخامس ولن يسمح بتنفيذ البند الخامس ويفتح مسارات جديدة. من لا يحترم المفاوضات الجانب الأمريكي الذي قلب مرتين طاولة المفاوضات واستغلها للحرب. وقبل ذلك هناك كانت اتفاقية تم تأييدها في مجلس الأمن الدولي، ولكن لأنه هذا الرئيس لا يعجبه أوباما يأتي ويدمر تلك الاتفاقية النووية التي فقط ملحقاتها كانت 142 صفحة وليست اتفاقيات ترامب أبو صفحة أو صفحتين. ومن ناحية أخرى هو يتحدث بأنه عن مثلا أمريكا تستطيع أن تقوم بشيء. يعني أمريكا إذا كانت تستطيع أن تقوم بشيء كانت تستطيع أن تنفذ ما تريده وأهدافها خلال مواجهة

0: يوما. نعم، أمريكا تستطيع أن تقوم بإجراءات تقتل النساء والأطفال، تستهدف المدرسة في ميناء بأربعة صواريخ ويستشهد 168 طفلا ومدرسا، أو هناك يتحدث بأنه تستطيع أن تفعل كثيرا من الأمور. نعم يا دولة الوحيدة التي استخدمت الأسلحة النووية، والآن تأتي تقوم بخلق هذه الفزاعة حول إيران، حول بأن إيران لديها طموحات نووية وهي تدعم هذا الكيان الصهيوني الإرهابي الذي يمتلك أسلحة نووية، وليس فقط تدعمه، أصبحت يعني أداة بيد الكيان الصهيوني. والرئيس الأمريكي جعل من شعار أمريكا أولا شعار إسرائيل أولا، ودخل في هذه الحرب من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني. هذا حقيقة الوضع، وهذا ما نواجهه من هذه الإدارة الأمريكية الغير قابلة للثقة، والتي تستخدم أدوات إجرامية وتظن بأنها تستطيع أن تؤثر على إيران، ولكن هذا لن يؤثر على موقف إيران. إيران حتما لن تتراجع أمام أمريكا، وإيران تصمد أمام أمريكا. وإذا أمريكا أرادت باعتقادي أن تختبر يعني مرة أخرى الحرب، هذه أمامها يعني الطريق مفتوح، ولكن واضح بأن في نهاية المطاف من يتراجع ويرسل الوسطاء مرة أخرى. وقلت له يعني يتذكر ما قام به الرئيس الأمريكي من الأسبوع الثاني من حرب الأربعين يوما، عندما بدأ يرسل الوسطاء أو يطلب من الوسطاء بأن يتدخلوا لكي يخرج من تلك الحرب الذي لم يستطيع أن يحقق أهدافه.
1: الحديث سيد مختار عن مذكرة التفاهم كما نرى في كل مرة يقودنا إلى تبادل التهم بين من الذي انتهكها. كيف يمكن أن نخرج من هذا المربع؟ لأنه إن لم نخرج منه فسنبقى نراود مكاننا.
0: مشكلة في واشنطن، يعني أنتم اليوم رأيتم خطاب الرئيس الأمريكي، خطاب شعبوي يريد أن يتحدث بأمور، يريد أن يؤثر على الداخل الأمريكي، ويريد أن يطبق ذلك كذلك على المستوى الدولي. فلذلك يعني حتما يعني أنه كذلك يعني إيران لن تقف مثلا وتشاهد الرئيس الأمريكي يستمر بمثل هذا السلوك ومثل هذا الخطاب ومثل هذه الطريقة من التعامل في الدبلوماسية. فلذلك يعني هناك الآن إيران، لماذا تصر إيران على مذكرة التفاهم؟ لأن هذه الأرضية موجودة، وإيران لا تقبل بأن تدخل مثلا في متاهة مع الولايات المتحدة في مفاوضات طويلة الأمد لكي يتم إعداد مذكرة جديدة، ومن ثم ننتظر أشهر لكي ندخل مثلا في مفاوضات من أجل اتفاق نهائي. فلذلك إيران تقول هذه أمامكم، هذه المذكرة وقع عليها رئيس أمريكا، وقع عليها الرئيس الإيراني، وهنا يمكن بأن تكون أرضية للذهاب إلى المفاوضات النهائية.
1: ما تخشاه إيران سيد روب إذا تم تجاهل مذكرة التفاهم هو أن يتم الاتفاق على مذكرة تفاهم جديدة ثم يقع نقضها كما جرى للمذكرة الأولى. ما رأيك في هذه المخاوف الإيرانية؟ أليست واقعية؟
2: أعتقد أن الإيرانيين يعتقدون ذلك تماما كما يعتقد الرئيس ترامب الأمر ذاته، وأنا في الواقع أتفق مع زميلي في طهران الذي يصر على موضوع الشفافية والمحاسبة. الأمر بهذه البساطة، كيف يمكن أن للجانبين أن يثقا ببعضهما البعض بعد 47 عاما، لا سيما وأننا نعرف أن النظام الإيراني على مر هذه الفترة قتل الآلاف والآلاف من الأمريكيين، كما أنهم يهتفون الموت لأمريكا بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال أذرعهم. في نهاية المطاف النظام ليس صديقا للولايات المتحدة، الشعب هو صديق للولايات المتحدة. وأنا طبعا على فكرة لم أطلع على أي أدلة في هذا الخصوص، ولكن لنفترض أن هذا صحيح، لنفترض أن الجيش الأمريكي بشكل غير متعمد قتل بعض المدنيين في إيران. أنا مجددا لم أطلع على أي أدلة تؤكد هذا الاتهام، ولكن في الوقت نفسه ربما يمكن لزميلي أن يتطرق إلى قيام النظام الإيراني بقتل أكثر من 10,000 أو بحسب بعض المصادر أكثر من 40,000 إيراني هذا العام فقط. إذن من المذهل برأيي أن يقول البعض أن الأمريكيين أشرار، ولكن بالنسبة للحكومة الإيرانية فلا مشكلة أن تقتل شعبها. كيف يمكن لهذا الأمر أن يكون مقبولا؟ إنه غير مقبول بأي شكل من الأشكال. دعونا نتحدث عن الواقع مقابل الدعاية الإعلامية التي تصدر عن طهران، لأنه لم يعد لديهم قوات بحرية أو جوية كما أن اقتصادهم بات شبه ميت. إنهم يعانون، وإذا كانوا يريدون أن يلعبوا لعبة عض الأصابع فأنا سوف أراهن على الجانب الأمريكي القادر على الانتظار لفترة أطول من إيران. إذا كانت هذه نياتهم أنا أتمنى لهم الحظ، لأنهم لم يتمكنوا من الانتظار أطول من الجيش الأمريكي والرئيس ترامب.
1: سيد مختار حداد رئيس الأركان الإيرانية قال إن أي حرب جديدة ضد إيران ستطال نيرانها الجميع. ما الذي يعنيه؟ من الذي سيوجه النيران للجميع؟
0: أوضح نقطة، أن السيد أردت يعني ادعى ادعاء، وهذا الادعاء يعني يأتي دائما في تخيلات الرئيس الأمريكي بأن هناك قتل في إيران 40,000 شخص. يعني لا يستطيع يعطينا قائمة بأسماء هؤلاء 40,000 شخص الذين يعيشون في مخيلتي ومخيلة الرئيس الأمريكي. ولكن الشهداء في إيران هناك حوالي 4,000 شهيد، وعلى رأسهم يعني نساء وأطفال ومدرسة ميناب، وقتلوا بشكل متعمد. يعني ضربوا صاروخ أول ومن ثم، وكانوا يشاهدوا هذه مدرسة وفيها طلبة، وجاءوا بثلاثة صواريخ بعد ذلك، اغتيال مسؤولي الدولة، قائد الثورة الإسلامية، الشهيد نادي الفتيات في لامرت. هذه قائمة طويلة. أو هناك 70,000 فلسطيني استشهدوا في قطاع غزة على يد كيان إرهابي صهيوني، وبدعم هذه الإدارة الأمريكية وبالأسلحة الأمريكية وبمباركة من جانب الإدارة الأمريكية. فلذلك هذه موجودة، والقوائم نحن لدينا هذه القوائم، من استشهد على يد هذه الإدارة الأمريكية. أما بالنسبة لما ذكرتموه، نعم يعني إيران هناك يعني ترى بأن السلوك الإدارة الأمريكية وحقيقة ليس السلوك يؤدي إلى موضوع يعني تفاوض حقيقي، أو الآن تهدف إلى التوصل إلى اتفاق حقيقي. يعني هي أكثر تتجه باتجاه يعني العمل العسكري، هذه حقيقة، وهذا ما نشهده على أرض الواقع. أو تريد من خلال هذه الإجراءات بأن تضغط على إيران بأن تستسلم، ولكن هنا أحد لا يستسلم، هنا أحد لن يتراجع أمام الإدارة الأمريكية. وأشار الضيف بأن الشعب الإيراني صديق لأمريكا، الشعب الإيراني ليس صديق للإدارة، نعم ممكن صديق للشعب الأمريكي، ولكن هو ليس صديق لهذه الإدارة الأمريكية المجرمة، هذا أمر مؤكد. والشعب الإيراني لا ينسى هؤلاء النساء والأطفال الذين استشهدوا ليس خلال هذه السنوات، خلال 47 سنة كإثر العمليات الإرهابية للولايات المتحدة أو من دعمتهم هذه الإدارة الأمريكية. فلذلك القوات المسلحة الإيرانية تبقى على أعلى جهوزية، وهنا الشعب الإيراني يقف حتما بقوة خلف القوات المسلحة والحكومة في مواجهة يعني هذا السلوك المتغطرس الأمريكي. إذا أمريكا تظن بأن هناك إيران تتراجع، لا، حتما إيران لن تتراجع وجاهزة لأي سيناريو.
1: سيد روب أرلت، هل تتوقع في ظل هذا التمسك من كل طرف بمواقفه أن ينزلق الوضع إلى تصعيد عسكري بعد الانتخابات النصفية؟
2: في الواقع احتمال حصول هذا الأمر كبير جدا. بالإضافة إلى ذلك أود أن أقول لزميلنا في طهران أنه في الأسبوع الماضي كان هناك تجمع للأمريكيين من أصول إيرانية في مدينة نيويورك، الذين عبروا عن دعمهم للرئيس ترامب، وكل شخص من هؤلاء كان يحمل صورا لإيرانيين قتلوا على يد النظام الإيراني. ليس لدي أسماء، ولكن هناك دليل بالفيديو على الإنترنت لأمريكيين من أصول إيرانية يحملون صور أصدقائهم وأحبائهم في إيران الذين قتلهم النظام الإيراني. وهؤلاء الأشخاص في الواقع يدعمون الرئيس ترامب وطلبوا منه أن ينهي المهمة. هذا ما يقوله الأمريكيون من أصول إيرانية للرئيس ترامب. بالعودة إلى سؤالك عن التصعيد العسكري، فأن التصعيد العسكري يبقى خيارا واقعيا للرئيس ترامب. الرئيس قال إن هذه الحرب قد تنتهي فور نهاية الانتخابات. لا أعرف بالتحديد ما الذي يعنيه ذلك أو كيف سيحقق هذا الهدف، ولكن في نهاية المطاف الرئيس ترامب لديه عدد كبير من الخيارات. بالرغم من ذلك فهو ما زال يرغب بالمسار الدبلوماسي، لكن النظام الإيراني ما زال لا يتعامل بجدية مع النقطتين اللتين ذكرتهما، إعادة فتح مضيق هرمز مجددا، ممر مائي دولي لا يتحكم به النظام الإيراني رغم أنه يعتقد ذلك. بالإضافة طبعا إلى النقطة الثانية، ألا وهي مستويات التخصيب. الدولة التي تخصب اليورانيوم لدرجة 60% لا تخطط لاستخدامه لغايات سلمية بل تخطط لتصنيع سلاح نووي. وأتمنى لو كان بإمكان الزميل من طهران أن يتطرق إلى موضوع اليورانيوم المخصب بدرجة 60%، وهذا ما أكدته عدد من الجهات في جميع أنحاء العالم. إذا كانوا يريدون استخدام اليورانيوم لغايات سلمية، لماذا خصبوه بنسبة 60%؟ إنه سؤال بسيط.
1: تفضل سيد مختار ردا على سؤال ضيفنا.
0: فقط أنا أقترح على السيد روب أرلت بأن يقترح على الرئيس ترامب أن يحتفل مع ميلانيا في البيت، علشان هناك 24 شخصا خرجوا في نيويورك وهم من يعني الإرهابيين الهاربين إلى الولايات المتحدة. 24 شخصا تجمعوا في نيويورك، ويعني هذا أمر كبير جدا أنه دعموا ترامب. أما بالنسبة لما ذكره، يعني أنا على فكرة أنا متخصص في هذا المجال وحضرت كل المفاوضات النووية لحد 90% هو يكون ضمن الـMPT، يعني هو ليس لديه علم فعليه أن لا يتحدث ويقول أن 60% هو خارج عن قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إيران أولا أكبر دولة خضعت للتفتيش النووي، إيران أكثر دولة تعاونت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 60% جاء ردا على الولايات المتحدة عندما خرجت من الاتفاق النووي، والدول الأوروبية لن تنفذ تعهداتها في الاتفاق النووي.
1: شكرا
0: إيران
1: لك.
0: وفق المادة 51
1: سيد مختار، انتهى وقتنا المخصص لهذه المقابلة، أعتذر على مقاطعتك. شكرا لك مختار حداد، رئيس سحلية صحيفة الوفاق الإيرانية من طهران. كما أشكر من ديلاوير روب أرليت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير. أكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء إلى بريطانيا أن قاعدة فيرفورد آمنة، وأن بريطانيا لا تعلق على العمليات العسكرية للدول الأجنبية. جاء ذلك بعد قرار الجيش الأمريكي سحب قاذفاته الاستراتيجية من القاعدة الجوية الواقعة غربية بريطانيا، والتي شهدت قبل أيام حادثا أمنيا وصف بالخطير ما يزال قيد التحقيق.
3: هنا قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية. هذه القاعدة شهدت منذ أيام حادثا أمنيا وصف بالخطير، وما زالت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بصدد التحقيق فيه بعدما أفرج عن 6 معتقلين بكفالة، ومن بينهم مواطن بريطاني إيراني. هنا كانت تتمركز طائرات وقاذفات تابعة لسلاح الجو الأمريكي وفق ما عينته الجزيرة الأسبوع الماضي، لكن واشنطن أعلنت سحب كل قاذفاتها الاستراتيجية من هذه القاعدة، ومن بينها طائرات من طراز B-1 وB-2 وB-52 كانت تستخدمها في حربها على إيران. بعض سكان هذه المنطقة، وهي منطقة زراعية تقع على بعد نحو 145 كيلومترا غربي لندن، أكدوا أنهم شاهدوا يوم الأحد معدات يتم تحميلها على متن طائرة أقلعت لاحقا الواحدة والأخرى. وتعليقا على الموضوع، أكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن القاعدة آمنة، وأن لبريطانيا موارد وطرق وصفها بالفعالة للدفاع عن قواعدها. بينما أكد وزير الدولة في وزارة الدفاع البريطانية كالفين بايلي أن سحب القاذفات الأمريكية من فيرفورد هو قرار عسكري أمريكي لا تعلق عليه لندن، مضيفا أن القرار اتخذ استنادا إلى تحليلات لم يطلع عليها الجانب البريطاني. حافظ مريبح، الجزيرة، من أمام قاعدة فيرفورد غربي بريطانيا.
1: تزداد المخاوف في الدول الأوروبية من تهديد روسي وشيك قد يمتد إلى ساحاتها. يأتي ذلك بعد توجيه موسكو تحذيرا لحلف الناتو قبل أيام، جاء فيه أن استخدام جميع الأسلحة المتاحة ستطرح فورا إذا تعرضت أراضيها لأي هجوم مباشر. وتشير روسيا في تحذيرها هذا بوضوح إلى كالينينغراد، الجيب الروسي الواقع خارج البر الروسي بين بولندا وليتوانيا العضوين في الناتو.
4: على أبواب الشتاء الأوكراني الخامس منذ اندلاع الحرب، تتأهب دول الناتو لمواجهة أي خطر روسي قد يمتد نحوها. فاهتمام الحلف لم يعد محصورا بساحة المعركة على الأرض الأوكرانية، بل انتقل كخوف أوسع باتجاه الأراضي الأوروبية التي بدأت تشعر بتهديد موسكو الفعلي، وفق ما أكده قائد القوات البرية للجيش الألماني الجنرال كريستيان فرويدينغ في حديث للجزيرة.
5: روسيا تشكل تهديدا للناتو ولألمانيا، فهي تعمل على توسيع قدراتها العسكرية وتلجأ إلى أساليب هجينة نواجهها جميعا في أوروبا وبشكل ملموس هنا في ألمانيا.
4: كلام الجنرال الألماني أعاد إبراز البعد الجيوسياسي للمعركة، وهو ما تقاطع مع بيان للمستشار الألماني فريدريتش ميرتس حذر فيه من أنه إن لم يتم إيقاف روسيا فإن آلتها الحربية ستوجه ضد أوروبا عاجلاً أم آجلاً. وفي تطور ميداني أدخل العلاقة بين روسيا وأوروبا في مرحلة غير مسبوقة من التوتر، عنوانها الأبرز كالينينغراد، وجهت موسكو تحذيراً نووياً مكتوباً إلى الناتو في 30 سبتمبر. التهديد كرره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إنه إذا تعلق الأمر بهجوم مباشر على بلاده فإن مسألة استخدام جميع الأسلحة المتاحة ستطرح فوراً وبشكل حتمي في إشارة واضحة لجيب كالينينغراد. ذلك الجيب الجغرافي الروسي الصغير الواقع بين بولندا وليتوانيا والمعزول عن الأراضي الروسية يضم مقر أسطول البلطيق الروسي وأنظمة صواريخ اسكندر القادرة على حمل رؤوس نووية. كما تقع كالينينغراد بالقرب من ممر سوالكي البري الاستراتيجي الذي يربط بولندا بليتوانيا ويصل دول البلطيق ببقية الناتو. تعقيدات جيوسياسية وأوراق عسكرية حولت هذه المنطقة إلى أخطر نقطة تماس على خريطة الصراع. أما على الضفة الأخرى فتحصن ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا حدودها وتتدرب على صد هجوم روسي محتمل في سيناريو افتراضي قد يتأخر فيه الدعم الأمريكي أو لا يصل أصلاً. وبحسب مجلة أتلانتيك أنشأت دول البلطيق 3 خطوطاً دفاعية بهدف إبطاء أي تقدم عسكري، تشمل حفر خنادق مضادة للدبابات ونشر عوائق خرسانية تعرف بأسنان التنين، إلى جانب إعادة إحياء المستنقعات وزراعة الغابات الحدودية لتوجيه القوات المهاجمة نحو مصائد محددة. بالتوازي تخطط الدول الثلاث لإنشاء شبكة كاميرات بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة استشعار صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد التهديدات، كما تدرس عمليات واسعة لزرع الألغام بعد تلميحها بالانسحاب من اتفاقية أوتاوا، فضلاً عن طلبها منظومات صاروخية أمريكية الصنع لتعزيز قدرات الردع. خط التماس بين روسيا وأوروبا يتسع والأزمة تنزلق نحو منعطف غير مسبوق، تحذيرات بلغة نووية ومسيرات تعبر الحدود ومناورات استباقية وعقوبات أوروبية مرتقبة، أما مفاتيح الحل فلا تزال ضائعة.
1: تدفع الأزمات الجيوسياسية الحالية فرنسا لتجد نفسها في مواجهة واقع اقتصادي يحكمه التضخم والركود وتزيده احتجاجات الشارع ضغطا وتكلفة. التفاصيل مع منال بوعلي.
6: لا تصب الزيت على النار، بهذه العبارة توجه أوليفييه بلانشار كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي السابق في تغريدة نشرها على منصة إكس، توجه بالتحذير للمشاركين في انتخابات الرئاسة الفرنسية. بلانشار قدم في تغريدته أرقاما وبيانات لثاني أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو، تراوحت الأرقام بين ارتفاع الدين العام وضعف النمو واتساع العجز في الموازنة في مشهد اقتصادي وصفه بالمتأزم. وهذه التفاصيل، نبدأ بالدين العام لفرنسا والذي تجاوز 4 تريليونات يورو، مسجلا بالتالي أعلى مستوى تاريخي له منذ الحرب العالمية الثانية. الدين الإجمالي ارتفع بأكثر من 1 تريليون يورو منذ العام 2017 مع تولي إيمانويل ماكرون الرئاسة، عندما كان الدين العام وقتها بحدود 98% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل اليوم إلى 119.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع وصوله إلى نحو 121.7% بحلول العام القادم وفق المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء. وهذا ليس مجرد رقم في الميزانية، فانعكاساته ستكون مباشرة على الحياة اليومية للمستهلك الفرنسي مع توقع موجة تقشف وضغوط ضريبية جديدة تنتهجها الدولة الفرنسية لخفض هذا الدين والعجز المالي الذي من المتوقع أن يصل بنهاية العام الحالي إلى 5.4% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة أعلى بكثير من السقف المسموح به في الاتحاد الأوروبي والمحدد ب3%، فيما تسعى الحكومة الفرنسية عبر خطتها المالية التقشفية الجديدة إلى خفض هذا العجز وضبطه خلال العام القادم إلى المستهدف.

0: كسلها وهو 5%. العجز في الميزانية الفرنسية يعني تقليص الدعم الحكومي للوقود والطاقة، بالتالي ترك أسعار الكهرباء والغاز والوقود تتأثر مباشرة بتقلبات الأسواق العالمية، وهو ما قد ينهك القدرة الشرائية للعائلات الفرنسية في ظل استمرار حرب الشرق الأوسط وأزمة الديزل مع دخول فصل الشتاء. وعندما يرتفع العجز في الميزانية مشاهدينا بشكل كبير، تضغط الأسواق الدولية والاتحاد الأوروبي على الحكومة لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات من خلال سياسة التقشف التي تفرض تراجع الإنفاق الاستثماري العام بتوقف الدولة عن ضخ الأموال في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الحيوية، فضلا عن انكماش استهلاك الأفراد ليتراجع بالمحصلة النمو الاقتصادي للدولة الفرنسية في ظل خفض التوقعات للعام الحالي إلى حدود 0.5% وما دونها متوقعة في ظل نمو صفري في الربع الثاني من العام الحالي بعد انكماش ب20 تحت 0% في الربع الأول من العام، في حين تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه لن يتجاوز 16% وسط ارتفاع أسعار الديزل وتأثير صدمة الطاقة وموجات الحر. ومع تباطؤ النمو الاقتصادي الحالي في فرنسا، يتسارع التضخم السنوي بعد أن قفز إلى 3.4% في سبتمبر الحالي مقارنة ب 2.6% في أغسطس المنقضي. فعندما ترتفع الأسعار بنسبة 3.4% وتبقى الأجور مجمدة أو تنمو ببطء شديد، تنكمش القدرة الشرائية الحقيقية للمواطن. ولمواجهة هذا التحدي الاقتصادي في منطقة اليورو، يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لتقييد السيولة في السوق، وهذا يكبح نمو الاقتصاد ويزيد تكلفة الاقتراض في فرنسا. يأتي هذا مشاهدينا في وقت تشهد فيه سوق العمل الفرنسية تراجعا، حيث سجلت البطالة الارتفاع الفصلي الثاني لها على التوالي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2020، إذ ارتفع معدل البطالة العام إلى 8.13% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة ب 28% في الربع الأول. لكن الأزمة الاقتصادية في فرنسا لا تقف عند هذا الحد، فقد توسعت مع تراجع ثقة المستثمرين لتنعكس مباشرة على سوق السندات هذه المرة. فائدة السندات الألمانية لأجل 10 سنوات تحوم حول 3.45%، أما فائدة السندات الفرنسية فقد ارتفعت إلى حوالي 4.95%. إذن الفائدة التي تدفعها فرنسا للاقتراض لأجل 10 سنوات ارتفعت بمقدار 1.5% مقارنة بألمانيا، المرجع الأكثر أمانا والخالي من المخاطر في أوروبا، متجاوزة مقياس مخاطر السندات حاجز 1% لأول مرة منذ 14 عاما، ومعناه أن فرنسا تدفع حاليا 1.5% فائدة إضافية عن كل قرض تأخذه مقارنة بألمانيا لطمأنة المستثمرين. كما أن الزيادة في معدل الفائدة بهذا القدر تعني ضرورة توفير ما يصل إلى 45 مليار يورو إضافية سنوية كفوائد فقط لطمأنة الأسواق، سواء عبر خفض النفقات أو زيادة الضرائب. وبين هذا وذاك، تجد الحكومة الفرنسية اليوم نفسها أمام قرارات اقتصادية مكلفة سياسيا في وقت تتزايد فيه فاتورة الدين وتبقى فيه قدرة الاقتصاد على النمو محدودة لبلد مستورد صاف للنفط والغاز، ما يجعله أكثر تعرضا لتداعيات اضطرابات أسواق الطاقة.
1: إلى اللقاء بإذن الله.
2: الوضع اليوم خطير، أنت تحت بند الأذن كل يوم بقتلك.
3: إعلامياً الحرب خلصت، لكن على أرض الواقع ما خلصت الحرب.
4: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
5: بننام في خوف، بنصحى في خوف، إحنا مصيرنا كله خوف بخوف.
6: إحنا لا قاعدين في أرض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياة على الشارع في الشارع، إحنا في الشارع.
7: أنا بتحمل مسؤولية أكبر من عمري، أنا اللي بعيد البيت. والله

0: نفسي في رغيفات خبزها.
1: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
2: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيداً لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
3: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلاً.
1: الأحداث لا تنتظر.
2: الغارات التي لا تتوقف، يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
1: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
3: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
1: ذاك ما تروى.
4: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إنذار.
1: بل كما تحدث.
5: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
1: نحن في المشهد.
6: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
1: نقترب، ننقل، نوثق.
7: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة

مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني. وفي آخر المستجدات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على مدينة المخا وميناءها الاستراتيجي غربية محافظة تعز، ومواصلة التقدم نحو الخوخة في منطقة الساحل الغربي. وكانت القوات الحكومية أعلنت نجاحها في السيطرة على باب المندب ومطار الذباب غرب تعز ضمن عملية عسكرية حاسمة أطلقتها ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، إضافة إلى بدئها هجوما استراتيجيا على العاصمة صنعاء. من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف إعلانه تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء ومخزن للصواريخ الباليستية يضم 20 صاروخا في صعدة. وكان المتحدث باسم قوات التحالف قال إن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة شملت تدمير أهداف عسكرية تابعة للميليشيات أو ميليشيا الحوثية. من جانبه، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومصفات أرامكو في رابغ ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومواقع في نجران وجزان. يأتي هذا بينما أعلن بيان مشترك لحلف مكة البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية. وأضاف البيان أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، مشددا على الالتزام بالدفاع المشترك على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. في الأثناء، قال مسؤول أمريكي للجزيرة أن الولايات المتحدة توفر دعما للسعودية في التخطيط وتبادل المعلومات والتزود بالوقود للتصدي لهجمات الحوثيين. وأشار إلى أن القوات الأمريكية ليست منخرطة في الحرب في اليمن وليست لها أهداف خاصة هناك. وفي تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منفتح دائما على محادثات مباشرة مع إيران. وأكد ترامب خلال كلمة

0: قيمته أمام تجمع انتخابي في نبراسكا أن الحرب مع طهران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار تكلفة بسيطة تتكبدها بلاده مقابل إبقاء العالم بأمان. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات. في سياق متصل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة ناقلة في مضيق هرمز بمقذوف مجهول واندلاع حريق في غرفة محركاتها. إذن البداية مشاهدينا بتطورات في اليمن، إذ أعلنت القوات الحكومية في محور تعز مدعومة بالمقاومة الشعبية الانتقال من الدفاع إلى الهجوم ضمن عملية أطلقت عليها اسم فجر اليمن. وقال المركز الإعلامي للمحور إن العمليات أسفرت وفق معطياته عن مقتل نحو 100 من أنصار الله الحوثيين وإصابة 150 آخرين. كما أعلنت القوات الحكومية السيطرة على المخا وباب المندب وذباب مع استمرار التقدم باتجاه الخوخة في الحديدة.
1: آخر التطورات في تعز ما تم الإعلان عنه قبل قليل من قبل المركز الإعلامي لمحور تعز الذي أحصى ما دار خلال 24 ساعة ماضية، وقال إن القوات في تعز انتقلت من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، وتحدث عن 5 هجمات ضد الحوثيين خلال الساعات الماضية. تحدث عن تقدم القوات الحكومية في محاور تعز المختلفة، منها ما يتعلق بغرب تعز وأيضا ما يتعلق بجنوب تعز، وتحدث عن مقتل 100 من الحوثيين وإصابة 150 آخرين خلال العمليات في الساعات الماضية. تحدث كذلك عن تدمير دبابات مدرعات وآليات للحوثيين، وتحدث عن انسحابات واسعة للحوثيين من مناطق تعز المختلفة. أما بالذهاب إلى الساحل الغربي فهناك تم الإعلان من قبل القوات الحكومية عن السيطرة الكاملة على المخا وميناء المخا، وقبل ذلك أعلنت القوات الحكومية سيطرتها على باب المندب وعلى ذباب وعلى مطار ذباب ومعسكر العمري ثم الانتقال إلى مخا، بل تحدثت عن أنها هناك نية للتقدم نحو الحديدة خاصة الخوخة، وهي أول منطقة من الحديدة بالقرب من ميناء المخا أو بالقرب من مدينة المخا. أيضا قبل قليل كانت هناك اشتباكات بين الحوثيين والقوات الحكومية في منطقة حيفان وهي واقعة جنوب شرق تعز، وهذا ما يتعلق بتعز. أيضا بالذهاب إلى مأرب تحدثت القوات الحكومية عن تقدم للقوات الحكومية هناك خاصة في جبهات جنوب مأرب وشمال غرب مأرب، وتحدثت عن 14 قتيلا من الحوثيين خلال مواجهات في منطقة سائلة رغوان بمأرب. تحدثت أيضا عن أسرى من الحوثيين هناك، وكذلك عن تدمير آليات للحوثيين وذخائر أيضا وعربات كانت تحمل ذخائر للحوثيين في مأرب. سياسيا ما زالت تداعيات ما جرى في الساحل الغربي مستمرة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أكد أن عملية فجر اليمن ما تزال مستمرة ولن تتوقف حتى تحقق كامل أهدافها، وهو السيطرة على وهي السيطرة على كامل الأراضي اليمنية والوصول إلى العاصمة صنعاء. أيضا رئيس الوزراء شايع الزنداني أكد باتصالاته مع مسؤولين هنا في تعز وفي غيرها على أن على المسؤولين جميعا أن يطبعوا الحياة في المناطق التي تمت السيطرة عليها من قبل القوات الحكومية. القوات الحكومية تؤكد أيضا من خلال ما قاله رئيس هيئة الأركان العامة صقيل بن عزيز أنها مستمرة في التقدم ولن تتوقف حتى تتم السيطرة على كامل الأراضي اليمنية.
0: من جانبها أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بشن غارات على جزيرة كمران ومديرية الصليف وميناء الصليف في محافظة الحديدة. وقالت الجماعة أن قواتها استهدفت بأكثر من 20 ضربة بصواريخ ومسيرات تحشيدات للقوات الحكومية بين رأس العارة والسقية، كما أعلنت تنفيذ هجمات على مطار الملك خالد ومصفاة أرامكو ومواقع في أبها وخميس مشيط ونجران وجيزان.
2: وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أكدت بأن غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت جزيرة كمران وأيضا ميناء الصليح بمحافظة الحديدة غربي اليمن. في ذات السياق كانت القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء قد أكدت بأنها طردت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من مختلف مديريات التابعة لمحافظة تعز، وأكدت أيضا بأنها استهدفت تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقة السقية وكذلك ما بين السقية ورأس العربي محافظة لحج بأكثر من 20 صاروخا وطائرة مسيرة، وأكدت بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط العشرات من قوات حكومة عدن وتم إسعافهم حسب القوات المسلحة بصنعاء إلى محافظتي عدن ولحج. كما أكدت أيضا بأنها استهدفت العديد من العربات العسكرية التابعة لهم وأدت إلى إحراقها وإعطابها. في ذات السياق نفت أي تقدمات لحكومة عدن في مختلف المناطق الواقعة في محافظة تعز، وأكدت بأن ذلك الخبر لا أساس له من الصحة. في سياق آخر كان الناطق العسكري للقوات المسلحة قد أعلن استهداف العمق السعودي بثلاث عمليات عسكرية، قال بأن العملية الأولى استهدفت مطار الملك خالد والعملية الثانية استهدفت مطار أبها، بالإضافة إلى عملية استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية، بالإضافة إلى معسكر عتكة في عسير وأيضا أهداف أخرى في نجران وجيزان. وأكدت بأن هدف آخر أيضا استهدفته في منطقة في شركة أرامكو التابعة للمملكة العربية السعودية، وأكدت أيضا بأنها قد أصابت أهدافها بنجاح، وبأن هذا يأتي ردا على نحو 60 غارة جوية قالت بأن الطيران السعودي قد شنها على أعيان مدنية في العاصمة اليمنية صنعاء وفي محافظات عمران وصعدة وحجة ومحافظة تعز، بالإضافة إلى محافظة مأرب. وأعلنت القوات المسلحة بصنعاء بأن هذه الغارات قد سببت في سقوط ضحايا جراء هذه الغارات، كما أن وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء قد أكدت أيضا بسقوط نحو أكثر من 10 ضحايا حسب الوزارة ما بين شهيد وجريح في صفوف المدنيين جراء غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق في سعوان وسنحان بالعاصمة اليمنية صنعاء. وكان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع قد أحصى 1567 غارة جوية، قال بأنها استهدفت مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة.
0: التطورات الميدانية المتسارعة التي يشهدها الساحل الغربي لليمن تعيد رسم خطوط السيطرة في منطقة استراتيجية مطلة على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. المزيد في التقرير التالي.
3: مدينة المخا على البحر الأحمر وميناؤها يعودان إلى سيطرة القوات الحكومية اليمنية. هذا ما أعلنته القوات المسلحة التابعة للحكومة بعد شهر من سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على المدينة. يأتي الإعلان عن استعادة المخا امتدادا لتحرك عسكري على طول الساحل الغربي لليمن بدأ من جنوب المدينة في منطقة باب المندب. هناك تقدمت القوات الحكومية داخل مديرية ذباب المطلة على المضيق، وبحسب مصادر عسكرية تحدثت لرويترز سيطرت القوات على أجزاء واسعة من المديرية ومطار ذباب وقطعت الطريق بين ذباب والمخا، فيما أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن القوات الحكومية باتت تسيطر فعليا على منطقة باب المندب. ومع ذلك وفي حين أكد الإرياني أن القوات العسكرية سيطرت على مهبط طائرات ذباب الواقع في الداخل قليلاً بعيداً عن المضيق وقطعت الطريق على ما تبقى من مقاتلي الجماعة في المنطقة، أفاد مصدر حكومي آخر لرويترز باستمرار القتال عند قاعدة عسكرية قريبة من المضيق مع استمرار سيطرة الجماعة على جزر فيه. ومن باب المندب وذباب امتد التقدم شمالاً بمحاذاة ساحل البحر الأحمر وصولاً إلى المخا التي تبعد نحو 40 كيلومتراً إلى الشمال من باب المندب، مدينة ساحلية وميناء استراتيجي كانت جماعة أنصار الله الحوثيين قد سيطرت عليهما خلال تقدمها الشهر الماضي. ومع تقدم القوات الحكومية أفادت تقارير ميدانية بانسحاب عناصر من جماعة أنصار الله الحوثيين من المخا باتجاه مناطق كالخوخة وحيص شمالاً.
0: في سياق متصل، أعلن بيان مشترك لحلف مكة البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية.
4: أصدر حلف مكة بياناً أعلن فيه البدء الفوري لتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات ونشرها سريعاً في أراضي المملكة العربية السعودية. وشدد البيان أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث. وتأتي هذه القرارات في وقت تتعرض له المملكة لهجمات حوثية طالت الأعيان المدنية والمقدسات الإسلامية، كما تتزامن مع التطورات الميدانية الأخيرة في اليمن والتي أحدثت تغييرات في سير العمليات هناك. انخراط دول الحلف لحماية أمن السعودية يعتبر أول اختبار للحلف الجديد، والذي تأسس في 7 أغسطس الماضي ويضم تركيا وباكستان والسعودية.
0: الآن مشاهدينا إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في مضيق هرمز. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بك محمد، إذا نتابع معك جديد المواقف الأمريكية وكذلك أبرز ما جاء على لسان ترامب في جولته المستمرة والتي كانت آخرها في نبراسكا.
5: نعم، مساء الخير. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح اليوم الباب أمام احتمال إجراء مفاوضات مباشرة مع إيران، عندما سئل في البيت الأبيض إن كانت إدارته مستعدة لذلك رد بالإيجاب، لكنه أعاد في الوقت نفسه الشرط الذي لا يتغير أمريكيا، وهو أن إيران لا يمكنها امتلاك السلاح النووي. في الوقت نفسه الضغط الأمريكي مستمر على طهران. وفي هذا السياق، وزارة الخزانة الأمريكية حذرت المؤسسات المالية الأجنبية من أنها قد تعاقب في أي لحظة وبدون إشعار إذا واصلت إجراء معاملات مالية مع إيران. وبيسنت وزير الخزانة الأمريكي أشار بأن إيران لم تحمل ناقلة نفط خام واحدة طوال الشهر الماضي، في إشارة إلى استمرار الضغوط الأمريكية نتيجة للحصار الأمريكي. على الصعيد الميداني أيضا، القيادة المركزية الأمريكية تحدثت عن حوالي 130 سفينة أعيد توجيهها منذ بدء الحصار، بالإضافة إلى 13 سفينة دمرت كما قالت سنتكوم خلال 3 أشهر تقريبا. لكن في نفس الوقت، الحرب التي تضغط بها واشنطن على طهران تضغط أيضا على ترامب في الداخل الأمريكي. في نبراسكا وقع ترامب خلال فعالية انتخابية لدعم مرشحين جمهوريين يخوضون في الواقع سباقات صعبة في الانتخابات النصفية، وقع أمرا تنفيذيا يوسع الوصول إلى الديزل المعفى من الضرائب. والديزل في الواقع بات يمثل مشكلة بالنسبة لإدارة ترامب قبيل هذه الانتخابات، خاصة مع تجاوزه حاجز $6.35 للجالون الواحد. نبراسكا أيضا ولاية مزارعين، والسيناتور الجمهوري هناك بيت ريكتس يخوض سباقا لم يكن يتوقع أن يكون صعبا، وهو في الحقيقة ليس لوحده. استطلاعات الرأي باتت ترجح كفة الديمقراطيين في مجلس النواب وتقربهم أيضا من مجلس الشيوخ. وبالتالي ترامب يعد الناخبين كما سمعنا في هذه الفعالية من أن الحرب ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، وهو نفس الموقف الذي سمعناه من ترامب خلال فعاليات انتخابية مماثلة، خاصة أنه يشدد بأن الأسعار ستنهار بعد انتهاء هذه الحرب من دون أن يكشف كيف ستنتهي في الواقع. ويشير نعم أيضا إلى أن سبب ارتفاع الأسعار هو أيضا عوامل خارجية، من بينها مسألة الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك عوامل أخرى تتعلق بهذه المعطيات. بالتالي ترامب يحاول طمأنة الأمريكيين من أن تداعيات هذه الحرب محدودة، لكن في نفس الوقت الاستطلاعات تشير إلى عدم رضا أمريكي بشأنها، وهو ما قد يؤثر على فرص الجمهوريين. لذلك ترامب يسعى ويدخل بقوة بشكل شخصي لدعم المرشحين الجمهوريين في الواقع.
0: رغم هذه الطمأنة التي أشرت إليها محمد، كيف هو صداها وكيف يتعامل معها الأمريكان، سواء من هم محسوبون على ترامب أو غير ذلك؟
5: في الواقع استطلاعات الرأي تشير إلى أن هذه الانتخابات لن تكون سهلة بالنسبة لترامب وبالنسبة لحزبه الجمهوري، بالرغم من أن الرئيس دونالد ترامب يسعى لاحتواء هذه التداعيات بالتأكيد على أن هذه الحرب ستنتهي بسرعة. لكن في الواقع حتى هذه التصريحات ومع هذه الطمأنة، الجميع أو لنقل غالبية الأمريكيين وفق آخر استطلاعات الرأي يشيرون إلى نوع من السخط بسبب تداعيات هذه الحرب، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع الوقود وتأثيره على ارتفاع الأسعار ومستويات التضخم. لا بل حتى داخل الحزب الجمهوري هناك أصوات بدأت توجه انتقادات علنية بسبب استمرار هذه الحرب، كما سمعنا من جون كينيدي وهو سيناتور جمهوري عن ولاية لويزيانا الذي ربط مسألة التضخم وارتفاع الأسعار بهذه الحرب. لذلك الديمقراطيون بالمقابل يسعون لاستغلال كل هذه التداعيات وربط هذا الواقع بمسألة الحرب على إيران، ويشيرون إلى أنهم في حال سيطرتهم على الكونغرس فإنهم سيعملون على إنهاء هذه الحرب من أجل وقف تداعياتها. لذلك الرئيس دونالد ترامب يدخل بشكل شخصي، لا بل يطالب الأمريكيين وقاعدته الانتخابية في الواقع بأن يتخيلوا بأن هذه الانتخابات وهذا التصويت هو على اسمه بشكل شخصي، بمعنى أنه يحاول فرض ضغط شخصي في هذه الانتخابات لحث القاعدة الجمهورية على التصويت فيها. لكن كل ذلك كما قلت يرتطم بمسائل أساسية باتت أمرا معاشا بالنسبة للأمريكيين، الذين عندما يتوجهون إلى محطات الوقود هم يشعرون بتداعيات هذه الحرب في الأسعار التي تتغير كل يوم، في تكلفة المعيشة، في الوطأة الاقتصادية التي باتت تؤرق الجميع سواء في الشارع الأمريكي أو حتى السياسيين الجمهوريين الذين بدأ عدد منهم ينأى بنفسه عن ترامب ويشير إلى أنه أيضا غير راضي عن استمرار هذه الحرب.
0: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. في إيران قال الرئيس مسعود بزشكيان أنه لا معنى للتفاوض مع عدو يمارس كل يوم الاغتيال والعقوبات والضغوط وينتهك الالتزامات. بدوره حذر قائد هيئة الأركان الإيرانية وقائد مقر خاتم الأنبياء من أن أي حرب جديدة تشن ضد بلاده ستطال نيرانها الجميع حسب قوله.
6: الرئيس الإيراني مسعود بازشكان يقول إن بلاده أثبتت صدقها مرارا وتكرارا فيما يتعلق بمشروعها النووي وسلميته ومدنيته، ويقول إنه لا معنى للتفاوض مع من ينفذ الاغتيالات وينتهك التزاماته ولا يفي بها فيما يتعلق بالوضع الميداني. هناك هذا الخبر الذي تنقله وكالة فارس للأنباء تقول إن إيران استهدفت خلال الأيام السبعة الماضية 13 سفينة وناقلة نفط كانت تحاول المرور من تلك الممرات التي تصفها إيران بالمخالفة وغير القانونية. عسكريا هناك هذه التهديدات وهذه التأكيدات من قبل المسؤولين العسكريين فيما يتعلق برد إيران على أي هجمات تشن ضدها. يحذر قائد هيئة الأركان الإيرانية وقائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد الله من أن أي حرب تشن ضد إيران فإن نيرانها ستطال الجميع كما يقول. ويؤكد أيضا قائد الجيش الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية لديها هذا الاستعداد وهذه الجاهزية للرد على أي عدوان.
0: هذا وتختلف المقاربة الأمريكية عن تلك الإيرانية فيما يتعلق بمسألة البرنامج النووي الإيراني، فواشنطن تريد تسوية شاملة يأتي فيها النووي أولا، في حين ترفض طهران ذلك وتفضل بحث مسألة النووي بعد تسوية ملفات أخرى، وهو ما يعرقل المباحثات بينهما. المزيد من التفاصيل عن هاتين المقاربتين والسياقات المرتبطة بهما في تقرير فرح الزمان شوقي.
7: لا حرب ولا تسوية، تقف إيران مع أمريكا عند هذه النقطة الآن، مفترق طرق عالق عند زاوية الملف النووي. تريده إيران جزءاً من مفاوضات المراحل التالية لا الراهنة، مع وضع شرط أساسي مفاده لا تنازل عن البرنامج النووي في الإطار العام، وتؤكد أنها لم تتطرق في محادثاتها الأخيرة إلى النووي، بينما تفعل الإدارة الأمريكية العكس تماماً. تريد واشنطن النووي أولاً، وترغب بصفقة شاملة وسريعة، ويلوح الرئيس الأمريكي بخيار واحد: تخلي إيران عن برنامجها النووي قطعي بالنسبة له، وهذا سيحصل بمد اليد للتسوية أو بيد من نار. هي رؤية أمريكية تصاغ لتحقيق أحد أهم أهداف الحرب، تسوية شاملة وسريعة وبمكتسبات كبرى، تقابلها على الطرف النقيض تماماً رؤية إيرانية تقوم على مراحل: تبدأ بإنهاء القتال تماماً وبقبول الشروط للبدء في تبادل المكتسبات والتنازلات عبر جولات مباحثات. أما السؤال، لماذا تبدو مقاربة الجانبين بهذا الشكل الذي يتباين في سرعة وطبيعة الاتفاق؟ والإجابة تبدأ من معطيات الداخل التي تأثرت بمسار الحرب. على الضفة الأمريكية، تستعد الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، والصفقة قد تعني إنجازاً في ميزان الرئيس، لا سيما أن أمريكا لم تكن بعيدة عن الارتدادات الاقتصادية لهذه الحرب، تحديداً على سوق الطاقة. عامل آخر يؤثر على المقاربة الأمريكية، فهناك انقسامات في الآراء حتى بين الجمهوريين أنفسهم حول الحرب وأهدافها والاتفاق وشكله. فهناك من يريد صفقة شاملة في عنوانها ومضمونها، ولو كان الثمن استمرار العمل العسكري إلى أن يتبدد القلق بتفكيك البنية الإيرانية بالكامل. وهناك من يدعم التسوية السريعة بشروط تفرض ولو بالقوة. هؤلاء يسعون لإنهاء الحرب وإن كان بضربة قاضية منعاً للاستنزاف. وهناك من يريد مخرجاً دبلوماسياً سريعاً يضع المصلحة الاقتصادية الداخلية أولاً، وكل ذلك يضغط على إدارة ترامب. المقاربة الإيرانية أيضاً تتأثر بالمعطيات الداخلية. يبدأ الساسة في إيران من شرط رفع الحصار وعقوبات النفط لفتح مضيق هرمز كمنطلق لأي مباحثات قادمة، لأن ذلك يرتبط بضغط وتحديات معيشية يواجهها الشارع والحكومة أيضاً. ويأتي مطلب أن يكون النووي تالياً لا أولاً، لأن ما سبق محدد مؤثر، ولأن الطيف المتشدد يقول كلمته بين الساسة والعسكر. فإيران ترى أن الحرب انطلقت ضدها لأسباب تتعدى البرنامج النووي، فلا تعتبر أن تقديم التنازلات على هذا الصعيد سيقابل بحسن نية أمريكياً، فيبقى الفعل ورد الفعل بين الطرفين محكوماً بالشك في حسن النوايا. كل ما سبق يجعل احتمال استئناف القتال قائماً، فطهران التي تدعو واشنطن إلى الحكمة والمنطق تتحدث عن الاستعداد للرد على أي سيناريوهات عسكرية، وأمريكا التي تتحدث عن تسوية قادمة بالإجبار أو بالاختيار ترسل حاملة طائرات جديدة إلى المنطقة وتعزز وجودها العسكري.
0: للنقاش ينضم إلينا من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت، ومعنا من طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا بكما، والبداية معك سيد إحسان الخطيب. وانطلاقا من تصريحات دونالد ترامب التي عبر فيها عن انفتاحه دائما على المحادثات مع إيران بشكل مباشر، لكن في تقديرك أليس العقوبات الضغوطات التي يفرضها منذ فترة دون أي مرونة يجعل ربما بقاء كل ذلك في هذا التوقيت ويجعل هذا العرض ربما غير واقعي؟
8: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني هو تعلم من تجاربه وتجارب الآخرين. يعني كان هناك أوباما في البيت الأبيض أتعبوه بالمفاوضات تدور حول نفسهم، بقيت في ماذا فعل أوباما؟ استسلم عمليا قبل ما يريده الإيراني اتفاق جزئي ومرحلي، وكان يعني وزير الخارجية يطير فرحا أنه أخذ كل شيء كل ما تريد إيران. وعندما جاء ترامب إلى البيت الأبيض كان الخيار إما يقبل بما قبل به أوباما أو كما فعلوا مع بايدن 4 سنوات يدور في حلقة وفرع ولا شيء. فهو أراد أن يكون هناك اتفاق وذهب إلى الحرب لدفع هذا الملف. اليوم عندما دخل في اتفاق الإطار معهم أيضا تجربة جديدة له، أعطاهم كل شيء منذ البداية، يعني سلفا مقدما كل التنازلات الأمريكية. اعتبر الجميع أن هذا اتفاق ممتاز لإيران على أساس بناء الثقة مع الجانب الإيراني، يفتح المضيق ويدخل في مفاوضات بالنسبة للمواضيع الخلافية. ماذا فعل الإيران؟ أطلق النار على السفن. عندها تيقن ترامب أن هناك مشكلة كبيرة مع إيران بالنسبة للمضيق وبالنسبة للقرار داخل إيران، ولذلك يتعامل معهم بحذر شديد ولا يقدم أي شيء، يعني سلفا لا يقدم أي شيء، إنه يعرف

0: كما هو عليه باختصار.
1: لا، ترامب مستعد للتفاهم معهم، ولكن لا يمكن أن يسلم أوراقه على أساس يثق بهم بالنسبة للملفات الخلافية. اليوم هناك موضوع المضيق وموضوع الشراء النووي، يجب أن يكون هناك وضوح منذ البداية والتزامات إيرانية منذ البداية، وفي المقابل الأمريكي مستعد لتقديم كل شيء تريده إيران.
0: طيب ماذا عن الموقف الإيراني سيد حسين رويوران؟ الرئيس بزشكيان يتبنى يبدو في الفترة الأخيرة خطابا دبلوماسيا حذرا، ويرفض كذلك من جهة أخرى طبعا التفاوض تحت الضغط، لكن كيف يمكن لطهران إقناع المجتمع الدولي بجدية أي مسار دبلوماسي بينما يستمر الحرس الثوري في تبني خيارات التصعيد وتجديد هذا التصعيد في المعلن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني الموقف الإيراني واضح، إيران في موضوع المفاوضات دولة ذات مصداقية. إيران يعني اتفقت سابقا وأمريكا انقلبت عليه، إيران دخلت في تفاوض وأمريكا ذهبت إلى الحرب. المشكلة ليست في إيران، وليست هناك ازدواجية لا حرس ولا غير حرس. في إيران هناك موقف واضح يؤكد أنه في الموضوع النووي ليس هناك أي تطلع لصناعة قنبلة نووية كما يروج ترامب وأمريكا في هذا الإطار. إيران تقول أنها حاضرة في الملف النووي لتسييل اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى 20% للاستشفاء، استعماله في عملية الاستشفاء. وموضوع التخصيب أيضا هو حق مكتسب لا يمكن لإيران التنازل عنه، لأن ليست أمريكا من تحدد للدول، بل القانون الدولي هو الذي يحدد، ومعاهدة الـNPT أو الحد من الانتشار النووي. من هنا الموضوع النووي واضح المعالم. نحن أمام مزاجية تختلف من يوم إلى يوم في أمريكا، يوم يقول تفاوض ويوم يقول حرب ويوم يقول تصعيد. ويعني هذه المشكلة، أننا أمام جنون في القرار السياسي الأمريكي في هذه
0: الحرب. وبالتالي طهران لا ترى أي جديد في حديث ترامب عن انفتاحه، لا يمكن البناء على هذا الانفتاح واعتباره فرصة بالنسبة لطهران؟
2: لا، إيران لا ترى جديدا، ولكن إيران لطالما كانت وما زالت مستعدة للتفاوض بشكل جدي حول كل المواضيع وحول التوقيتات أيضا في هذا الإطار والأولويات التي يمكن أن توضع على طاولة الحوار.
0: نعم. طيب سيد إحسان الخطيب، في تقديرك الرئيس ترامب أكد أن الحرب ستنتهي بسرعة بصورة أو بطريقة أو بأخرى، قبلها بأيام قليلة قال بطريقة صعبة أو سهلة، لكن تاريخيا المتعارف عليه في منطقتنا أو منطقة الشرق الأوسط الحروب لا تنتهي بسرعة. في هذه المرة وفي هذه الحالة على ما يستند ترامب في حديثه بأن الحرب ستنتهي بسرعة؟
1: يعني دائما يقال عن ترامب خذوا كلامه بجدية ولكن ليس بحرفية. يعني مثلا عنده تعبير دائما يقول خلال أسبوعين سيتم حل هذه المشكلة، عنده تعبير دائما يستعملها. فالمرخبين كلهم يقولوا لا تأخذوا كلامه بحرفية، ولكن المؤكد هو أنه أخذ هذا المشروع، مشروع إيران، تعاطى معه بطريقة مختلفة عن الذين سبقوه. يقول أنا سأنهي هذا الملف لإدارتي والإدارات القادمة وسأتعامل معهم بشكل أو بآخر، أتفق معهم. وهو اليوم ما زال يعني مقاربته هي ذاتها، يعني أتفق أو يذهب إلى ربما الضربات بعد الانتخابات النصيف. هو لم يتغير، هو يتمنى أن يتفق معهم، وهو يعتبر أنه المشكلة في طهران ليست مشكلة عنده، هو صاحب القرار، هو يفعل ما يريد. يعني لا أحد، يعني هناك أكيد آراء متفاوتة في إدارته في واشنطن، لكن في نهاية المطاف القرار هو قرار ترامب 100%. لا أحد يستطيع أن يفرض عليه أي شيء، هو يستطيع الدخول في اتفاق تنفيذي إذا أراد كما فعل أوباما قبله. ولكن المشكلة في طهران، المشكلة في المضيق، وضع المضيق القانوني، ماذا يريد الإيران من المضيق، وأيضا القرار في إيران من هو

0: صاحب القرار. واعتقد يعني رايي انه عدنا الى الحرب العراقيه الايرانيه 8 سنوات، المتشددين رجال الدين مع الحرس الثوري يدعو الى استمرار الحرب ولا يكترثوا للاثمان الذي يدفعها المجتمع الايراني. فاستمرت الحرب 8 سنوات، اقنعوا الامام الخميني باستمرار الحرب مع انه كان يمكن ان تتوقف قبل 8 سنوات بما كسب الايرانيه، ولكن انتهت الحرب والعراق يحتل جزء من ايران ولم ياخذ الايراني اي شيء ودفع ثمنا كبيرا، واليوم نعود الى كما كانت هذه الحرب، اثمان كبيره تدفعها ايران. وهذا الرجل يعني لن ليس جيمي كارتر هو، لا يعني لن يقبل الهزيمه، سيكون هناك مشكله كبيره. يعني عنده استعداد للقيام باي شيء لكي لا يقال عن ترامب انه ترامب خسر هذه المعركه.
1: طيب، وبالتالي سيد حسين رويواران، كيف ترد طهران على هذه الاتهامات الأمريكية لسيمة من ترامب بأن المشكلة فيها كما ذهب أو نقل سيد إحسان الخطيب، هذا من جهة، وأيضا بأن السلوك الإيراني في المجمل هو المهدد الرئيسي لأمن العالم، وبالتالي هذا ما دفع ترامب إلى تحمل كل هذه التكاليف الاقتصادية لردع هذه المشكلة حسب ترامب طبعا؟
2: واضح أن هناك تدليس وكذب واضح من قبل أمريكا. المضيق كان مفتوح ولم يكن هناك أي تهديد لا من إيران ولا أي شيء تجاه لا حركة الملاحة ولا أسواق الطاقة ولا هم يحزنون. من أوجد هذا الواقع؟ أمريكا التي قامت بهذه الحرب الإسرائيلية التي دفع نتنياهو ترامب لها. يعني هذا هو واضح، ليس هناك من شك في هذا الموضوع. حتى الشعب الأمريكي أكثر من ثلثيه يعتقد أن هذه الحرب يجب أن تنتهي وأن ترامب أخطأ في إشعال هذه الحرب. من أشعل هذه الحرب هو أمريكا، ومن يجب أن ينهي هذه الحرب هو أمريكا، التي يجب أن تتراجع عن هذا السلوك المتهور والسلوك الإجرامي والعدواني ضد إيران. يعني الآن أسنتكم يعلن أنه قام باستهداف 13 سفينة وقام ب يعني منع أكثر من 130 سفينة. يعني هذا الجزء يسكت عنه، وعندما تقول إيران أو تقوم إيران بمنع بعض السفن فقط يتم التأكيد عليه، في حين أن من قام بهذه الحرب برمتها هو أمريكا، وإيران لا زالت في موقع الدفاع عن نفسها، وإيران لن تسمح لأمريكا ولا أكبر من أمريكا في أن تنتصر في هذه الحرب أو تفرض استسلاما على إيران. هذا من المستحيلات التي يراها الإيراني أنها لن تتحقق أبدا.
1: ولكن سيد حسين، إيران مؤخرا قالت بأنها انتقلت من حالة الدفاع إلى حالة الرد على أي تهديد أو الاستشعار به، وآخر التهديدات جاءت بما معناه ستفتح أكثر من جبهة أو جبهات جديدة.
2: نعم، إيران تقول أن جغرافية ضرب القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية ستتسع في حال اتساع دائرة الحرب والتصعيد. من هنا إيران لا تقول ذلك من موقع الهجوم، أي أنها الآن تريد أن تقوم بذلك، لا، تقول أنه إذا ذهب الأمريكي إلى التصعيد فأن إيران أيضا ستذهب إلى التصعيد بالتوازي ضد العدوان الأمريكي ضدها. من هنا أتصور أن إيران لا زالت هي ليست في موقع الفعل والتصعيد، بل لا زالت في موقع الدفاع عن النفس في مواجهة العدوان الأمريكي.
1: واضح. طيب سيد إحسان الخطيب، كيف تطالب واشنطن أو ترامب إيران بالالتزام بكل هذه العهود، بينما تشير إيران من جهة وبوضوح إلى انتهاك واشنطن لكل الالتزامات السابقة، سواء الانسحاب من الاتفاق النووي أو أيضا استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوطات كما ذهب الرئيس بزشكيان؟
0: يعني كان هناك اتفاق تنفيذي مع إدارة أوباما، وجاء رئيس جديد وقال أنا لا أريد هذا الاتفاق، وهذا حق له يعني. وعندما دخلت إيران في هذا الاتفاق التنفيذي كانت تعرف أنه هو اتفاقا تنفيذيا، ويستطيع الرئيس القادم أن يخرج منه. اليوم هناك ترامب في البيت الأبيض، إذا كان هناك اتفاق مع ترامب هو جمهوري يعني يعد متطرف، سيكون هذا لا استبعد يعني ياتي رئيس ديمقراطي يقول لا يعجبنا هذا الاتفاق، او ياتي جمهوري يقول لا يعجبنا هذا الاتفاق. هناك فرصه ذهبيه للتفاهم مع الامريكي بشكل دائم، بشكل يعني يرضي ترامب يرضي جميع الذين ياتوا بعده، فهي فرصه ذهبيه للانتهاء من هذا الموضوع، خاصه أن الامور واضحه بالنسبه للمجتمع الدولي، واي قانون يقول مضيق هذا الدولي لا يمكن تغيير وضعه القانوني. متى استمرت الحرب سنة سنتين ثلاثة لا يغير من وضع المضيق إطلاقا. وأيضا موضوع الأسلحة النووية، إذا كانت إيران تقول لا أريد أسلحة نووية، إذا يجب أن تكون ملتزمة تماما بكل متطلبات الاتفاقية النووية، والمنظمة تقول أن إيران ليست ملتزمة، إذا هي مشكلة إيرانية بامتياز وليست مشكلة أمريكية. الأمريكي يريد التفاهم معهم، الأمريكي أكيد خالف القانون الدولي عندما هاجم إيران وهو إسرائيل، ولكن اليوم بالنسبة للوضع الحالي إيران المشكلة هي بالنسبة للمنطقة والمجتمع الدولي، أن عندها مشكلة مع إسرائيل ومع أمريكا، ولكن تهاجم الأطراف لا علاقة لهم بهذا الموضوع، تحاول تدفئة الآخرين ثمن القرار. يعني السفن المدنية هذه، يعني الأمريكي يهاجم على السفن الإيرانية ولكنهم يهاجموا سفن دول لا علاقة لها بهذا الموضوع.
1: من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت، ومن طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، شكرا جزيلا لكما. أكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن قاعدة فيرفورد آمنة، وأن بريطانيا لا تعلق على العمليات العسكرية للدول الأجنبية. جاء ذلك بعد قرار الجيش الأمريكي سحب قاذفاته الاستراتيجية من القاعدة الجوية الواقعة غربية بريطانيا، والتي شهدت قبل أيام حادثا أمنيا وصف بالخطير ما زال قيد التحقيق.
3: هنا قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية، هذه القاعدة شهدت منذ أيام حادثا أمنيا وصف بالخطير، وما زالت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بصدد التحقيق فيه بعدما أفرج عن 6 معتقلين بكفالة ومن بينهم مواطن بريطاني إيراني. هنا كانت تتمركز طائرات وقاذفات تابعة لسلاح الجو الأمريكي وفق ما عاينته الجزيرة الأسبوع الماضي، لكن واشنطن أعلنت سحب كل قاذفاتها الاستراتيجية من هذه القاعدة، ومن بينها طائرات من طراز B1 وB2 وB52 كانت تستخدمها في حربها على إيران. بعض سكان هذه المنطقة، وهي منطقة زراعية تقع على بعد نحو 145 كيلومترا غربي لندن، أكد أنهم شاهدوا يوم الأحد معدات يتم تحميلها على متن طائرة أقلعت لاحقا الواحدة والأخرى. وتعليقا على الموضوع، أكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن القاعدة آمنة، وأن لبريطانيا موارد وطرق وصفها بالفعالة للدفاع عن قواعدها، بينما أكد وزير الدولة في وزارة الدفاع البريطانية كالفين بيلي أن سحب القاذفات الأمريكية من فيرفورد هو قرار عسكري أمريكي لا تعلق عليه لندن، مضيفا أن القرار اتخذ استنادا إلى تحليلات لم يطلع عليها الجانب البريطاني. حافظ مريبح، الجزيرة، من أمام قاعدة فيرفورد غربي بريطانيا.
1: في لبنان، تلقي أزمة ارتفاع أسعار المحروقات بظلالها على كافة جوانب حياة اللبنانيين، وتزيد من معاناة بلد تعرض لاعتداءات إسرائيلية منذ نحو 3 سنوات. وقد لامست الزيادة في سعر المحروقات 128% منذ مطلع العام الحالي وفق إحصاءات محلية، ما انعكس على يوميات اللبنانيين في نواحي النقل العام والمولدات الكهربائية الخاصة والتدفئة.
4: صخب ارتفاع أسعار المحروقات عالميا يتردد صداه بقوة في لبنان، ويطال مختلف جوانب حياة المواطنين. من أبرز القطاعات المتأثرة مولدات الكهرباء الخاصة، التي حلت مكان كهرباء الدولة الغائب عن حياة اللبنانيين منذ سنوات. خليل واحد من كثيرين أثقلتهم فواتير الكهرباء المتصاعدة، فالحصول على التيار طوال اليوم يعني كلفة أكبر.
5: عندي طاقة شمسية وما في كمان استغني عن المولد، لأنه ببعض الأحيان بيفضوا عندي البطاريات، فمضطر أنا أحول على الاشتراك لحتى أرجع بيون وكمل 24 ساعة عندي كهرباء، فالفاتورة عم بتزيد كتير.
4: ارتفع الحد الأدنى لاشتراكات كهرباء المولدات الخاصة بنحو 170%، ويعزو أصحاب المولدات هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار النفط عالمياً وانعكاسها على التعرفة التي تحددها الحكومة.
6: تسعيرتين بالجمعة المازوت، دولة عندك تسعيرتين غاز، تسعيرتين مازوت، تسعيرتين بنزين، هيدي هي صعبة.
4: النقل العام لم يسلم بدوره، فارتفاع كلفة المحروقات رفع فاتورة التنقل بسيارات الأجرة بنحو 25%.
7: من بداية العام لحد الآن ارتفع سعر صفيحة البنزين من 14 دولار ونص إلى 31 دولار ونص، أي بنسبة 115%. كذلك الأمر سعر صفيحة المازوت ارتفعت بنسبة 128%.
4: وهنا في جبال لبنان حل الخريف باكرا، رياح وأمطار وأعباء إضافية على من يبحثون عن وسيلة للتدفئة. أبو علي ومثله كثيرون تتوالى عليهم ضربات الفواتير المنهكة، فيصبح تنويع مصادر التدفئة خيارا لابد منه. كثير من الحطب وقليل من مادة المحروقات في محاولة لتمرير فصل الشتاء بأقل الأضرار الممكنة.
8: عم نلجأ للخيارات الثانية، نحن فلاحين وعنا سهل وعنا شجر وهذا، عم نلجأ للحطب، يعني مازوت وحطب لحتى نكفي الشتوية.
4: أزمة أسعار الطاقة في لبنان ليست جديدة، سنوات من الأزمات الاقتصادية تضاف إليها اليوم تداعيات الحروب، وبين تبادل المسؤوليات والاتهامات تبقى الكلفة على عاتق المواطن الذي يسدد الفاتورة الأكبر.
9: تفرض عدادات الأسعار هذه سلطانها على تحرك اللبنانيين، وبات لمحطات الوقود حسابات خاصة، فمع كل ارتفاع جديد تضيق الخيارات، حتى كأن المحروقات صارت امتيازاً يكاد لا يقدر عليه إلا الميسورون أو من استطاع إليها سبيلا. علي رباح، الجزيرة، بيروت.
1: الآن مع هذه النافذة الاقتصادية التي تناقش تحركات رابطة دول آسيان نحو مشاريع للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة على خلفية الأزمة التي يعانيها العالم بسبب حرب روسيا على أوكرانيا والتوترات في مضيق هرمز، مع محمد علون.
10: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. في عالم تهزه أزمات الطاقة، لا تملك الدول رفاهية الانتظار حتى تقع الصدمة التالية. وفي العاصمة الفلبينية يجتمع وزراء الطاقة في رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في دورتهم 44، وعلى الطاولة سؤال جوهري: كيف تحصن منطقة تضم أكثر من 680 مليون نسمة أمن الطاقة لديها، في وقت تستورد فيه أكثر من نصف نفطها من الشرق الأوسط؟ كشفت أزمة مضيق هرمز نقطة ضعف واضحة في دول رابطة آسيان، فنحو 28% من استهلاكها النفطي يرتبط بإمدادات يمكن أن تتأثر مباشرة إذا تعطلت الواردات عبر مضيق هرمز، وتستورد الدول الأعضاء 55% من النفط الخام من الشرق الأوسط، خصوصا من السعودية والإمارات والكويت. في مجال الغاز تبدو النسبة أقل، لكنها ليست هامشية، إذ أن نحو 17% من إمدادات الغاز المسال تستوردها دول المنطقة من الشرق الأوسط. وتمتلك دول الرابطة طاقة تكرير تتجاوز 4 ملايين برميل يومياً، لكن المشكلة في أن المصافي تحتاج إلى إمدادات مستقرة من الخام، أي أن امتلاك المصفاة لا يلغي خطر تداعيات هرمز أو ارتفاع الشحن والتأمين. ويعود ملف الربط الكهربائي لدول آسيان إلى الواجهة ليسمح بتبادل الطاقة بدلاً من اعتماد كل دولة على استيراد الوقود بمفرده.

0: أفرادها. إذا رصدنا أبرز المحطات الزمنية لدول رابطة آسيان وتأثرها بتداعيات أزمة هرمز، نجد أن تايلاند بدأت تحركاتها في 4 مارس، حيث رفعت احتياطي النفط إلى 98 يوماً مع التفاوض على شراء النفط الروسي. في كمبوديا أغلقت السلطات نحو 2000 من إجمالي 6300 محطة وقود، بينما كان صندوق استقرار الأسعار يكفي 15 يوماً فقط. في ماليزيا تضاعفت فاتورة دعم الوقود 4 مرات إلى قرابة 1 مليار دولار. وفي الفلبين وصلت أول شحنة نفط روسي منذ 5 سنوات تبلغ 750,000 برميل إلى منشأة باتان. وفي 27 مارس قررت وزارة المالية الفيتنامية تعليق الضرائب البيئية والاستهلاكية على المحروقات للحد من ارتفاع الأسعار. أما في إندونيسيا فقد قفزت واردات النفط والغاز إلى أكثر من 70%، بينما كان الاحتياطي الاستراتيجي من النفط يغطي نحو 23 يوماً فقط. في مايو عقد أول اجتماع طارئ لوزراء الطاقة 11 وسط دعوات لإنجاز تصديق اتفاق الأمن النفطي في أسرع وقت. في 8 سبتمبر أبدت 5 دول هي إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وتايلاند وفيتنام اهتمامها باستضافة مخزونات نفطية ضمن مساع لتعزيز أمن الطاقة من الصدمات المستقبلية. من كوالالمبور البروفيسور ليونغ يوين يونغ من شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة في آسيا ينضم إلينا أو تنضم إلينا الآن. ونبدأ معك بالسؤال عن الخيارات البديلة اليوم لدول آسيان مع استمرار أزمة مضيق هرمز في ظل معرفتنا بأنها تعتمد لتأمين قرابة ثلثي إمداداتها من النفط والغاز على الشرق الأوسط.
1: إذن ما يحصل هي أزمة حقيقية بالنسبة لدول آسيان، وهي مضطرة خاصة إلى التعويل على النفط الروسي وكذلك النفط من غرب أفريقيا وكذلك التعاون ما بين الجيران الآسيويين. ولكن في جنوب آسيا هنالك خاصة محاولة للرفع من المخزون لتعويض هذا النقص فيما يتعلق بالطاقة القادمة من الشرق الأوسط. هذه الأزمة كذلك تسببت في ارتفاع الأسعار خاصة فيما في إندونيسيا وفي فيتنام كذلك. إضافة إلى ذلك دول آسيان تحاول كذلك أن تغطي النقص فيما يتعلق بغاز الطبخ الذي تسبب في أزمة اجتماعية كبرى.
0: عند الحديث عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميا يبدو أنه يضغط على ميزانيات الدول المستهلكة في المنطقة. السؤال هنا كيف يمكن تحقيق التوازن عبر توفير الدعم لحماية المواطنين من التضخم دون استنزاف الموارد المالية لهذه الدول؟
1: حسنا، الحكومات تحاول حماية المواطنين وذلك برفع الدعم زيادة الدعم على الوقود لمجابهة ارتفاع الأسعار مما يجعلهم في يتحملون العبء على كاهلهم، إضافة كذلك إلى اقتطاع الموازنة من قطاعات أخرى مثل التربية والبنية التحتية ومن قطاعات أخرى لتعويض النقص في الطاقة.
0: ألا يستنزف ذلك الموارد المالية لهذه الدول؟
1: هنالك ذلك التفكير في الطاقة المتجددة مثل ما تفضلتم في مقدمتكم بسبب تأثيرات أزمة مضيق هرمز، وسيكون ذلك في صلب هذا الاجتماع، إضافة كذلك إلى وضع نماذج جديدة، لكنه ليس هنالك أي ضمان فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية. ذلك سيتطلب كذلك مراجعة البنية التحتية وكذلك التعويل أكثر على طاقة الغاز المسال. إذن الحكومات عليها خاصة أن تبحث عن مصادر أخرى من الطاقات المتجددة بالاتفاق مع دول الرابطة.
0: وضحت الصورة. هنا سؤالي لك أيضا عن جدوى إنشاء مخزون نفطي إقليمي مشترك لدول رابطة آسيان، وإن كان هناك أي تحديات تمويلية وتنظيمية لهذا المشروع بتقديرك.
2: Do you want to ask about regional supply of oil and gas, or are you talking about regional supply of electricity?
1: هل تتحدث عن الطاقة الكهربائية أم بصفة عامة عن الطاقة؟
2: Regional supply of oil and gas. So there has been this.
1: فيما يتعلق.
0: نحن نتحدث هنا بالفعل عن الطاقة والغاز.
2: However, there is a structural flaw
1: فعلاً.
2: To this ASEAN Petroleum
1: هنالك
2: Security Agreement.
1: مسألة الاتفاق ما يسمى بأمن الطاقة بين الدول الآسيوية، وهو يرمي إلى بناء منظومة تمكن هذه الدول، خاصة فيما يتعلق بشبكات الإمداد بالطاقة الكهربائية. وكل أعضاء آسيان كذلك تعاني من مسألة التضخم ومسألة من النقص في الموارد. هذا المخزون المشترك هو يبدو جيدا على الورق، ولكن هنالك تعلل خاصة بمسألة السيادة ومسألة السيطرة على الموارد. بعض الدول لا تزال مترددة في الانضمام إلى مثل هذه الاتفاقيات لأنها لا تريد أن تخسر سلطتها ولا تريد أن تشعر ببعض التبعية، خاصة وأنهم كلهم يصبون في خانة الدول المستوردة.
0: وضحت الصورة، وإلى هنا ينتهي الوقت المخصص لهذه المقابلة. شكرا جزيلا لك من كوالالمبور البروفيسور ليونغ يوين يونغ من شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة في آسيا. وصلنا معكم مشاهدينا إلى نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: التغطية مشاهدينا مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
4: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
5: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
6: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
7: بالنسبة لصنعاء، أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
8: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
9: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
10: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
11: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريباً.
12: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
13: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.
14: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا، جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
15: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، أجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
16: صحوا الأولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسأل، الله ما يعطيك لينا.
17: يبدو أن الحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف قررت أن تكون المخيمات وقوداً للحملة الانتخابية الإسرائيلية.
18: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد. ظنك وحدك.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني. وفي آخر المستجدات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي غربي محافظة تعز، ومواصلة التقدم نحو الخوخة في منطقة الساحل الغربي. وكانت القوات الحكومية أعلنت نجاحها في السيطرة على باب المندب ومطار ذباب غرب تعز، ضمن عملية عسكرية حاسمة أطلقتها ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، إضافة إلى بدئها هجوما استراتيجيا على العاصمة صنعاء. من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف إعلانه تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء ومخزنا للصواريخ الباليستية يضم 20 صاروخا في صعدة. وكان المتحدث باسم قوات التحالف قال إن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة شملت تدمير أهداف عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية. من جانبه، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومصفات أرامكو في رابغ ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومواقع في نجران وجازان. يأتي هذا بينما أعلن بيان مشترك لحلف مكة البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية. وأضاف البيان أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، مشددا على الالتزام بالدفاع المشترك عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. في الأثناء، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن الولايات المتحدة توفر دعما للسعودية في التخطيط وتبادل المعلومات والتزود بالوقود للتصدي لهجمات الحوثيين. وأشار إلى أن القوات الأمريكية ليست منخرطة في الحرب في اليمن وليست لها أهداف خاصة هناك. وفي تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منفتح دائما على محادثات مباشرة مع إيران. وأكد ترامب خلال كلمته أمام تجمع انتخابي في نبراسكا أن الحرب مع تهران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار تكلفة بسيطة تتكبدها بلاده مقابل إبقاء العالم بأمان. في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات. في سياق متصل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة ناقلة في مضيق هرمز بمقذوف مجهول واندلاع حريق في غرفة محركاتها. نبدأ هذه الساعة بالتطورات في اليمن، إذ أعلنت القوات الحكومية في محور تعز مدعومة بالمقاومة الشعبية الانتقال من الدفاع إلى الهجوم ضمن عملية أطلقت عليها اسم فجر اليمن. وقال المركز الإعلامي للمحور إن العمليات أسفرت وفق معطياته عن مقتل نحو 100 من أنصار الله الحوثيين وإصابة 150 آخرين. كما أعلنت القوات الحكومية السيطرة على المخا وباب المندب وذباب مع استمرار التقدم باتجاه الخوخة في محافظة الحديدة.
1: آخر التطورات في تعز ما تم الإعلان عنه قبل قليل من قبل المركز الإعلامي لمحور تعز الذي أحصى ما دار خلال 24 ساعة ماضية، وقال إن القوات في تعز انتقلت من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، وتحدث عن 5 هجمات ضد الحوثيين خلال الساعات الماضية. تحدث عن تقدم القوات الحكومية في محاور تعز المختلفة، منها ما يتعلق بغرب تعز وأيضا ما يتعلق بجنوب تعز، وتحدث عن مقتل 100 من الحوثيين وإصابة 150 آخرين خلال العمليات في الساعات الماضية. تحدث كذلك عن تدمير دبابات مدرعات وآليات للحوثيين، وتحدث عن انسحابات واسعة للحوثيين من مناطق تعز المختلفة. أما بالذهاب إلى الساحل الغربي فهناك تم الإعلان من قبل القوات الحكومية عن السيطرة الكاملة على المخا وميناء المخا، وقبل ذلك أعلنت القوات الحكومية سيطرتها على باب المندب وعلى ذباب وعلى مطار ذباب، ومعسكر العمري ثم الانتقال إلى مخا، بل تحدثت عن أنها هناك نية للتقدم نحو الحديدة خاصة الخوخة، وهي أول منطقة من الحديدة بالقرب من ميناء المخا أو بالقرب من مدينة المخا. أيضا قبل قليل كانت هناك اشتباكات بين الحوثيين والقوات الحكومية في منطقة حيفان وهي واقعة جنوب شرق تعز، وهذا ما يتعلق بتعز. أيضا بالذهاب إلى مأرب، تحدثت القوات الحكومية عن تقدم للقوات الحكومية هناك خاصة في جبهات جنوب مأرب وشمال غرب مأرب، وتحدثت عن 14 قتيلا من الحوثيين خلال مواجهات في منطقة سائلة رغوان بمأرب. تحدثت أيضا عن أسرى من الحوثيين هناك، وكذلك عن تدمير آليات للحوثيين وذخائر أيضا وعربات كانت تحمل ذخائر للحوثيين في مأرب. سياسيا ما زالت تداعيات ما جرى في الساحل الغربي مستمرة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أكد أن عملية فجر اليمن ما تزال مستمرة ولن تتوقف حتى تحقق كامل أهدافها، وهو السيطرة على وهي السيطرة على كامل الأراضي اليمنية والوصول إلى العاصمة صنعاء. أيضا رئيس الوزراء شايع الزنداني أكد باتصالاته مع مسؤولين هنا في تعز وفي غيرها على أن على المسؤولين جميعا أن يطبعوا الحياة في المناطق التي تمت السيطرة عليها من قبل القوات الحكومية. القوات الحكومية تؤكد أيضا من خلال ما قاله رئيس هيئة الأركان العامة صقير بن عزيز أنها مستمرة في التقدم ولن تتوقف حتى تتم السيطرة على كامل الأراضي اليمنية.
0: من جانبها أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بشن غارات على جزيرة كمران ومديرية الصليف وميناء الصليف في محافظة الحديدة، وقالت الجماعة إن قواتها استهدفت بأكثر من 20 ضربة بصواريخ ومسيرات تحشيدات للقوات الحكومية بين رأس العارة والسقيا، كما أعلنت تنفيذ هجمات على مطار الملك خالد ومصفات أرامكو ومواقع في أبها وخميس مشيط ونجران وجازان.
2: وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أكدت بأن غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت جزيرة كمران وأيضا ميناء الصليف بمحافظة الحديدة غربي اليمن. في ذات السياق كانت القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء قد أكدت بأنها طردت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من مختلف مديريات التابعة لمحافظة تعز، وأكدت أيضا بأنها استهدفت تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقة السقية وكذلك ما بين السقية ورأس العربي محافظة لحج بأكثر من 20 صاروخا وطائرة مسيرة، وأكدت بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط العشرات من قوات حكومة عدن وتم إسعافهم حسب القوات المسلحة بصنعاء إلى محافظتي عدن ولحج. كما أكدت أيضا بأنها استهدفت العديد من العربات العسكرية التابعة لهم و

0: أدت إلى إحراقها وإعطابها. في ذات السياق نفت أي تقدمات لحكومة عدن في مختلف المناطق الواقعة في محافظة طعز، وأكدت بأن ذلك الخبر لا أساس له من الصحة. في سياق آخر، كان الناطق العسكري للقوات المسلحة قد أعلن استهداف العمق السعودي بثلاث عمليات عسكرية. قال بأن العملية الأولى استهدفت مطار الملك خالد، والعملية الثانية استهدفت مطار أبها، بالإضافة إلى عملية استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية، بالإضافة إلى معسكر عاتكة في عسير، وأيضا أهداف أخرى في نجران وجيزان. وأكدت بأن هدف آخر أيضا استهدفته في منطقة في شركة أرامكو التابعة للمملكة العربية السعودية، وأكدت أيضا بأنها قد أصابت أهدافها بنجاح. وبأن هذا يأتي ردا على نحو 60 غارة جوية قالت بأن الطيران السعودي قد شنها على أعيان مدنية في العاصمة اليمنية صنعاء وفي محافظات عمران وصعدة وحجة ومحافظة تعز، بالإضافة إلى محافظة مأرب. وأعلنت القوات المسلحة بصنعاء بأن هذه الغارات قد تسببت في سقوط ضحايا جراء هذه الغارات، كما أن وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء قد أكدت أيضا بسقوط نحو أكثر من 10 ضحايا حسب الوزارة، ما بين شهيد وجريح في صفوف المدنيين جراء غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق في سعوان وسنحان بالعاصمة اليمنية صنعاء. وكان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع قد أحصى 1567 غارة جوية، قال بأنها استهدفت مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة.
1: وفي ظل التصعيد العسكري المتسارع الذي تشهده مدينة تعز بعد أن جددت جماعة أنصار الله الحوثيين هجماتها على جبهة جبل هان، اتخذت وزارة الدفاع تدابير عاجلة تمثلت في إغلاق المنفذ الشرقي أمام حركة السيارات والمسافرين تفاديا لمحاولات تسلل الحوثيين.
2: على وقع دوي المدافع تتجدد المواجهة الضارية في جبهة جبل هان غرب مدينة تعز. هنا تخوض قوات الجيش الحكومي معارك عنيفة لصد محاولات هجومية متكررة تسعى عبرها جماعة الحوثي إلى إحكام السيطرة على القمم الجبلية المطلة وإسقاط طريق الضباب الشريان الحيوي المتبقي للمدينة. لم يتوقف خط النار عند التخوم الغربية، إذ امتد التصعيد ليشعل الجبهة الشرقية عبر قصف مكثف ومحاولات تسلل مماثلة في خطة عسكرية يبدو أنها تستهدف شغل أطراف المدينة وقطع أوصالها في وقت واحد.
3: تتسارع التحركات الميدانية لتدفع مدينة تعز نحو دائرة أشد ضيقا، فالمعركة لم تعد في خطوط التماس بل تمتد تداعياتها إلى طرق حيوية في مشهد يكرس ملامح حصار جغرافي يهدد بعزل المدينة عن محيطها.
2: هنا عند المنفذ الشرقي لتعز، الشارع الذي كان ينبض بالحركة بات اليوم خاوياً. قرار إغلاقه جاء وفق مسؤولي الأمن في تعز إجراءً اضطرارياً عقب محاولات التسلل الأخيرة، لتتوقف إثر ذلك حركة العبور كلياً حماية لأرواح المسافرين من نيران التماس.
4: حاولت الميليشيات أكثر من مرة أن تدخل مدينة تعز عن طريق المنفذ، تارة في الليل وتارة في النهار. يحاولون يعني الهجوم على المدينة من هذه الطريقة التي كانت عبارة عن منفذ إنساني. تلقينا توجيهات لإغلاق الطريق من اتجاه الحوبان باتجاه المنفذ تعز من الطرق المحظور فيها التحركات بحسب بيان وزارة الدفاع.
2: مشهد الجمود الحالي يقف على طرفي نقيض مع صور المشهد المزدحم الذي يذكره الأهالي قبل هذا التصعيد الأخير. وهذا الشلل لا يقف عند حدود هذه النقطة العسكرية، بل ينعكس مباشرة على قلب مدينة تعز التي تعد الكتلة السكانية الكبرى والأعلى كثافة. ومع استمرار شبح إغلاق الطرق الرئيسية تتصاعد المخاوف من موجات نزوح جديدة تعجز المدينة المنهكة أصلا عن استيعابها، ويبقى المواطن في تعز هو من يدفع الفاتورة الكبرى في حربه اليومية من أجل البقاء. هديل اليماني، الجزيرة، تعز.
1: وفي سياق متصل، أعلن بيان مشترك لحلف مكة البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية.
5: أصدر حلف مكة بيانا أعلن فيه البدء الفوري لتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات ونشرها سريعا في أراضي المملكة العربية السعودية. وشدد البيان أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث. وتأتي هذه القرارات في وقت تتعرض له المملكة لهجمات حوثية طالت الأعيان المدنية والمقدسات الإسلامية، كما تتزامن مع التطورات الميدانية الأخيرة في اليمن والتي أحدثت تغييرات في سير العمليات هناك. انخراط دول الحلف لحماية أمن السعودية يعتبر أول اختبار للحلف الجديد، والذي تأسس في 7 أغسطس الماضي، ويضم تركيا وباكستان والسعودية.
1: ننتقل الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في مضيق هرمز. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. مرحبا بك محمد. نتوقف معك عند الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التجمع الانتخابي بمدينة نبراسكا هذه الليلة.
6: نعم جعفر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نبراسكا اختار أن يبعث برسائل اقتصادية متعددة متعلقة بالحرب مع إيران وأيضا بتداعياتها. كان لافت خلال هذا التجمع الانتخابي الذي عقد هناك طلب ترامب إحضار أمر تنفيذي، حيث وقعه أمام الحضور، وهو أمر تنفيذي يتعلق بتوسيع الوصول إلى الديزل المعفى من الضرائب، وهي رسالة موجهة في الواقع لقاعدته الانتخابية، خاصة أن نبراسكا هي ولاية معروفة بالزراعة والمزارعون رافد أساسي لقاعدة ترامب الشعبية، خاصة أن الديزل يؤثر على هذه الشريحة مع ارتفاع أسعار الديزل حيث تجاوز حاجز $6. والديزل هو مكون أساسي في قطاعات النقل والشحن وكذلك للآلات الزراعية وكذلك لحافلات الشحن. وبالتالي اختيار نبراسكا أيضا كان لافت جعفر، لأنها ولاية تعتبر جمهورية في العادة، وتوجه ترامب إلى هناك من أجل المشاركة في هذه الفعالية الانتخابية يأتي لدعم السيناتور بيت ريكتس، وهو سيناتور جمهوري يخوض سباقا متقاربا على نحو مفاجئ في ضوء تداعيات هذه الحرب اقتصاديا هنا في الولايات المتحدة. لكن في الواقع جعفر الصورة أوسع حتى من نبراسكا. استطلاعات الرأي باتت تميل للديمقراطيين في مجلس النواب، وبدأت تفتح أمامهم أيضا احتمال الفوز بمجلس الشيوخ وفق أحدث استطلاعات الرأي، ومنها استطلاع لصحيفة نيويورك تايمز وجامعة سيينا. والرئيس الأمريكي في الواقع يدرك أن الحرب مع إيران في قلب هذه المعادلة، لذلك يكرر باستمرار بأنها ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، وبأن الأسعار ستنخفض بشدة بعد انتهاء هذه الحرب. وكان لافت أيضا أنه أشار إلى أن مسألة مضيق هرمز لم تعد المشكلة، خاصة أن ترامب وعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين يشددون بأن النفط يتدفق بكميات قياسية من المضيق، وبأن المشكلة تكمن الآن في مسألة المصافي، سواء المصافي الروسية التي تتعرض للقصف من جانب القوات الأوكرانية كما أشار في منشور على تروث سوشيال، أو المصافي التي أغلقت في الداخل الأمريكي نتيجة لسياسات الديمقراطيين. لكن هذه الرواية وهذه المواقف لا تحظى بقبول لدى جميع الجمهوريين الذين باتوا يرون الآن الأمور بطريقة مختلفة. هناك أصوات جمهورية باتت توجه انتقادات علنية لمسألة الحرب على إيران من منهم على سبيل المثال السناتور جون كينيدي الذي قال بأن حرب إيران هي ما أعاد التضخم بشكل كبير إلى الولايات المتحدة، وأيضا جيم جاستس وهو سناتور جمهوري من ولاية ويست فيرجينيا أشار بأن الحزب كان يتوقع ارتفاع الأسعار لكن ليس أن تطول هذه التكلفة لكل هذه الفترة. حتى في قضية فيرفورد كان لافت اليوم المواقف المتباينة وحتى المرتبكة من جانب المسؤولين الأمريكيين. ترامب ربط سحب قاذفات البي 1 بتهديد مرتبط بإيران، لكن نائب الرئيس جي دي فانس قال بأن المعلومات الحاسمة لم تصله بعد. وزير الخارجية ماركو روبيو كان موقفه أيضا لافت قبيل سفره إلى أيسلندا حيث دعا إلى عدم الربط المباشر بين الأمرين، وهو ما أظهر نوع من التباين في المواقف الأمريكية بعد قرار البنتاغون سحب هذه المقاتلات من قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا. بالتوازي مع كل ذلك الضغط الأمريكي مستمر على إيران، وبقوة وزارة الخزانة الأمريكية في هذا السياق أعلنت وهددت في الواقع مؤسسات مالية أجنبية بأنها ستخضع لعقوبات بدون إشعار مسبق في حال مواصلة المعاملات المالية مع إيران. وسكوت بيسنت وزير الخزانة أشار بأن إيران لم تحمل ناقلة نفط خام واحدة خلال الشهر الماضي في إشارة إلى الضغوط الأمريكية، ومنها أيضا الضغوط الميدانية. في هذا السياق القيادة المركزية سنتكوم أعادت توجيه 130 سفينة منذ بدء الحصار، وأعلنت أيضا في بيان تدمير 13 سفينة خلال الأسابيع 12 الماضية. وسط كل ذلك ترامب أيضا يشير إلى أن باب المفاوضات لا يزال مفتوح، وقال للصحفيين قبيل توجهه لنبراسكا بأنه مستعد لمفاوضات مباشرة مع إيران لكن وفق الشرط الأمريكي المعلن، وهو أن طهران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. جعفر،
1: أشكرك جزيلا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أما في إيران فقال الرئيس مسعود بزشكيان إنه لا معنى للتفاوض مع عدو يمارس كل يوم الاغتيال والعقوبات والضغوط وينتهك الالتزامات. بدوره حذر قائد هيئة الأركان الإيرانية وقائد مقر خاتم الأنبياء من أن أي حرب جديدة تشن ضد بلاده ستطال نيرانها الجميع حسب قوله.
7: الرئيس الإيراني مسعود بازشكان يقول إن بلاده أثبتت صدقها مرارا وتكرارا فيما يتعلق بمشروعها النووي وسلميته ومدنيته، ويقول إنه لا معنى للتفاوض مع من ينفذ الاغتيالات وينتهك التزاماته ولا يفي بها. فيما يتعلق بالوضع الميداني، هناك هذا الخبر الذي تنقله وكالة فارس للأنباء تقول إن إيران استهدفت خلال الأيام السبعة الماضية 13 سفينة وناقلة نفط كانت تحاول المرور من تلك الممرات التي تصفها إيران بالمخالفة وغير القانونية. عسكريا هناك هذه التهديدات وهذه التأكيدات من قبل المسؤولين العسكريين فيما يتعلق برد إيران على أي هجمات تشن ضدها. يحذر قائد هيئة الأركان الإيرانية وقائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد الله من أن أي حرب تشن ضد إيران فإن نيرانها ستطال الجميع كما يقول. ويؤكد أيضا قائد الجيش الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية لديها هذا الاستعداد وهذه الجاهزية للرد على أي عدوان.
1: هذا وتختلف المقاربة الأمريكية عن تلك الإيرانية فيما يتعلق بمسألة البرنامج النووي الإيراني، فواشنطن تريد تسوية شاملة يأتي فيها النووي أولا، في حين ترفض طهران وتفضل بحث مسألة النووي بعد تسوية ملفات أخرى، وهو ما يعرقل المباحثات. مزيد من التفاصيل بشأن هاتين المقاربتين والسياقات المرتبطة بهما في تقرير فرح الزمان شوقي.
8: لا حرب ولا تسوية، تقف إيران مع أمريكا عند هذه النقطة الآن، مفترق طرق عالق عند زاوية الملف النووي. تريده إيران جزءا من مفاوضات المراحل التالية لا الراهنة، مع وضع شرط أساسي مفاده لا تنازل عن البرنامج النووي في الإطار العام، وتؤكد أنها لم تتطرق في محادثاتها الأخيرة إلى النووي، بينما تفعل الإدارة الأمريكية العكس تماما. تريد واشنطن النووية أولا، وترغب بصفقة شاملة وسريعة، ويلوح الرئيس الأمريكي بخيار واحد: تخلي إيران عن برنامجها النووي قطعي بالنسبة له، وهذا سيحصل بمد اليد للتسوية أو بيد من نار. هي رؤية أمريكية تصاغ لتحقيق أحد أهم أهداف الحرب، تسوية شاملة وسريعة وبمكتسبات كبرى، تقابلها على الطرف النقيض تماماً رؤية إيرانية تقوم على مراحل: تبدأ بإنهاء القتال تماماً وبقبول الشروط للبدء في تبادل المكتسبات والتنازلات عبر جولات مباحثات. أما السؤال، لماذا تبدو مقاربة الجانبين بهذا الشكل الذي يتباين في سرعة وطبيعة الاتفاق؟ والإجابة تبدأ من معطيات الداخل التي تأثرت بمسار الحرب. على الضفة الأمريكية، تستعد الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، والصفقة قد تعني إنجازاً في ميزان الرئيس، لا سيما أن أمريكا لم تكن بعيدة عن الارتدادات الاقتصادية لهذه الحرب، تحديداً على سوق الطاقة. عامل آخر يؤثر على المقاربة الأمريكية، فهناك انقسامات في الآراء حتى بين الجمهوريين أنفسهم حول الحرب وأهدافها والاتفاق وشكله. فهناك من يريد صفقة شاملة في عنوانها ومضمونها، ولو كان الثمن استمرار العمل العسكري إلى أن يتبدد القلق بتفكيك البنية الإيرانية بالكامل. وهناك من يدعم التسوية السريعة بشروط تفرض ولو بالقوة. هؤلاء يسعون لإنهاء الحرب وإن كان بضربة قاضية منعاً للاستنزاف. وهناك من يريد مخرجاً دبلوماسياً سريعاً يضع المصلحة الاقتصادية الداخلية أولاً، وكل ذلك يضغط على إدارة ترامب. المقاربة الإيرانية أيضاً تتأثر بالمعطيات الداخلية. يبدأ الساسة في إيران من شرط رفع الحصار وعقوبات النفط لفتح مضيق هرمز كمنطلق لأي مباحثات قادمة، لأن ذلك يرتبط بضغط وتحديات معيشية يواجهها الشارع والحكومة أيضا. ويأتي مطلب أن يكون النووي تاليا لا أولا، لأن ما سبق محدد مؤثر، ولأن الطيف المتشدد يقول كلمته بين الساسة والعسكر. فإيران ترى أن الحرب انطلقت ضدها لأسباب تتعدى البرنامج النووي، فلا تعتبر أن تقديم التنازلات على هذا الصعيد سيقابل بحسن نية أمريكياً، فيبقى الفعل ورد الفعل بين الطرفين محكوماً بالشك في حسن النوايا. كل ما سبق يجعل احتمال استئناف القتال قائماً، فطهران التي تدعو واشنطن إلى الحكمة والمنطق تتحدث عن الاستعداد للرد على أي سيناريوهات عسكرية، وأمريكا التي تتحدث عن تسوية قادمة بالإجبار أو بالاختيار ترسل حاملة طائرات جديدة إلى المنطقة وتعزز وجودها العسكري.
1: معنا الآن من واشنطن محمد المنشاوي، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن طهران الدكتور حسين رويوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. سيد محمد، هل يبدو بأن ترامب يتحدث بواقعية عندما يقول إن ارتفاع الأسعار هي تكلفة بسيطة تتحملها الولايات المتحدة الآن؟
9: تحية طيبة لك يا دكتور حسين والمشاهدين. أعتقد أن الرئيس ترامب يحاول أن يجد مبررات لهذه الحرب التي بعد 7 أشهر من القتال ليس لها شعبية بين الأمريكيين. أكثر من 70% من الشعب الأمريكي بما فيه من الجمهوريين أعضاء حزب الرئيس الأمريكي يعارضون هذه الحرب منذ بدايتها وحتى الآن، وغير مقتنعين بمبرراتها التي ساقها الرئيس ترامب وكبار أركان إدارته. من هنا الرئيس ترامب يكرر كل مرة في كل خطاباته وفي تغريداته على منصة تروث سوشيال أن الثمن مقبول، أن ارتفاع أسعار الوقود وأسعار المواد الغذائية الرئيسية بسبب هذه الحرب هو ثمن بسيط لما كان يمكن أن يحدث إذا كما يدعي الرئيس ترامب إذا امتلكت إيران سلاح نووي لكانت تهدد به الأراضي الأمريكية وحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط وعلى رأسهم إسرائيل. فهو يرى أن الشعب الأمريكي عليه الصبر وأن الموضوع موضوع الأزمة إيران ستنتهي عاجلاً أو آجلاً والأسعار ستعود إلى الانخفاض. فهو يحاول أن يثني الناخبين عن الغضب من هذه الحرب وتبعاتها، ويحاول بالضبط قبل شهر من الانتخابات النصفية في الكونغرس في 3 نوفمبر أن يكون موضوع إيران غير موجود على أجندة الناخب الأمريكي. لكن أغلب الأمريكيين يؤكدون أن موضوع إيران مهم، طبعاً القضايا الداخلية أكثر أهمية في انتخابات الكونغرس، لكن تبعات القضية الإيرانية والحرب على إيران أصبحت قضية داخلية هنا لارتباطها بأسعار الوقود وأسعار المواد الغذائية. فالرئيس ترامب كان يأمل أن تكون إيران بعيدة عن المشهد الانتخابي، لكن الحرب أحضرتها

0: كل بيت أمريكي ولا كل ناخب أمريكي.
1: دكتور حسين، قال ترامب إنه منفتح على محادثات مباشرة مع إيران، هل هذا ممكن في ظل المواقف المتصلبة حتى الآن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والأستاذ محمد والمشاهدين الكرام.

0: موضوع التفاوض بين الطرفين. الوصول إلى يعني نتيجة خلال الاتفاق هو ممكن، وفيما إذا كانت هناك نية حقيقية. إيران تقول أنها تؤمن بهذا الموضوع ليس من الآن، منذ عقدين وهي تفاوض، لكن المشكلة في الطرف الآخر، هو أمريكا التي تنقلب على الاتفاقات أو تذهب إلى الحرب، أنه وإيران على طاولة الحوار. من هنا موضوع الحوار هو يعني لا يمكن الهروب منه، الحوار هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة بين الطرفين، ولكن يجب أن تكون هناك نية حقيقية وإطار حقيقي قائم على رابح رابح، ينهي يعني كل الخلافات بين الطرفين ويوصل الطرفين إلى اتفاق وصفقة تستطيع أن تستمر.
1: في المقابل دكتور حسين، الرئيس الإيراني قال إنه لا معنى للتفاوض مع استمرار العقوبات والضغوط. هل هذه خلاصة إيرانية بعدم جدوى المفاوضات في هذه المرحلة ما لم تتغير المواقف الأمريكية؟
0: يعني إيران الآن فاوضت في ظل الحصار في أمريكا، يعني السيد عراقشي دخل في تفاوض، ولكن نعم الموقف الإيراني هو قائم على عدم التفاوض في ظل الحصار والضغوط الأمريكية. ولكن رغم ذلك إيران ولتسهيل مهمة التفاوض دخلت في التفاوض رغم هذا الظرف الذي تفرضه أمريكا ضد إيران، ولكن لحد الآن ليس هناك ليونة من الطرف الآخر في هذا الإطار. لا زالت أمريكا تكابر، لا زال الرئيس الأمريكي يعني لا يرضى إلا بانتصار تام وكامل كما يقول هو، وهذا هو السبب الأساسي لفشل كل جولات التفاوض لحد الآن.
1: سيد محمد، هل ما زال تعويل إدارة ترامب على ما يمكن أن تسفر عنه سياسة الضغوط الاقتصادية القصوى رغم هذا الخطاب الإيراني المتمسك بكل مطالبه وشروطه؟
2: نعم، الرئيس ترامب وكبار أركان إدارته خاصة وزير الخزانة مؤخرا وزير الطاقة يرون أن استمرار الضغط الاقتصادي الصارم على إيران والمتمثل في فرض حصار بحري غير مسبوق على أي دولة في العالم، كل الموانئ الإيرانية ممنوع عليها التعامل مع القويات والسفن بسبب الحصار البحري العسكري الأمريكي، وهناك الحصار المادي المالي والاقتصادي، وأخيرا دخل الطيران أيضا، فهناك حصار شبه كامل على إيران. والرئيس ترامب يرى أن الوقت في صالحه، أن استمرار هذا الحصار بهذه الصورة ومع ارتباك الداخل الإيراني وضغوط على الدول المحيطة بإيران لكي تقلص تعاملاتها مع النظام الإيراني كفيل أن يضغط على الجانب الإيراني الذي يتمتع بالعقلانية في النهاية من أجل أن يتراجع عن تشدده في القضايا الهامة، وعلى أساسها بالطبع الملف النووي وقضية مضيق هرمز. الرئيس ترامب منفتح بشدة على الحلول الدبلوماسية كما كان الحال في مذكرة التفاهم التي وقع عليها في يونيو الماضي، لكنه يرى أن الاتفاق الجديد بعد انتهاء وفشل الاتفاق القديم يجب أن يعكس ما يراه انتصارا عسكريا أمريكيا شبه كامل على إيران، فيرى أن الحل الدبلوماسي يجب أن يعكس هذا التوازن العسكري الكبير لصالح الولايات المتحدة، وألا يكون مثل الاتفاق السابق الذي اعتبر هنا في واشنطن بمثابة هزيمة دبلوماسية. الرئيس ترامب في الاتفاق الماضي وافق على أن يتم تأجيل الملف النووي، لكنه الآن يتمسك بأن هذه هي القضية الأكثر أهمية والأكثر إلحاحا، ويريد تعهد إيراني كامل بالتخلي عن البرنامج النووي حتى بجزئه المدني، وهذا طبعا مخالف للأعراف الدولية، لكن هذا ما يريده الرئيس ترامب في هذه الفترة.
1: لكن في المقابل سيد محمد، وتأثيرات الحرب واضحة على خيارات الناخب الأمريكي، كيف يضبط ترامب حساباته الانتخابية أم أنه لم يعد معنيا بسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس؟
2: لا أعتقد أن الرئيس يدرك منذ البداية أن مجلس النواب ستؤول أغلبيته إلى الحزب الديمقراطي، وهذا يعني ترند أو اتجاه تاريخي ليس له علاقة بالحرب على إيران أو تداعياتها. كل رئيس في البيت الأبيض يخسر حزبه تقليديا الانتخابات النصفية الأولى في مجلس النواب.

0: القضية الأكبر إلحاحاً وقلقاً للرئيس هي مجلس الشيوخ. السباقات متقاربة للغاية، يمكن للحزب الديمقراطي إحداث مفاجأة والفوز أيضاً بأغلبية مجلس الشيوخ، وهذا سيشل الرئيس ترامب في فترة حكمه الثانية على الأقل في القضايا الداخلية. لكن في القضايا الخارجية يتمتع الرئيس ترامب بصفته الرئيس المنتخب، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصفته رئيس القطاع التنفيذي، بصلاحيات كثيرة جدا خاصة في شن عمليات عسكرية في الخارج. وهو كما رأينا خلال الأشهر الأخيرة لا يشير إلى الحرب على إيران كأنها حرب، هو يشير إلى عمليات عسكرية. فكقائد أعلى للقوات المسلحة يستطيع أن يأمر البنتاغون في أي وقت أن يهاجم إيران بأي صورة يراها مناسبة. فأعتقد أن نتائج الانتخابات لن تشل من قدرة الرئيس على شن هجوم على إيران إذا أراد ذلك، بل على العكس أعتقد أن الرئيس بعد الانتخابات سيكون حراً أكثر من الآن في لجوء لأي خيار يريده حتى لو كان الخيار العسكري.
1: دكتور حسين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون أمريكيون يتغنون بكمية النفط الذي بات يمر عبر مضيق هرمز خلال الأيام والأسابيع الأخيرة. ما الذي يفهم من هذا الواقع الجديد؟ هل إيران تتعامل الآن مع المضيق لتوجه رسالة بأنها قادرة على التعطيل متى شاءت والسماح بالملاحة متى شاءت؟
2: يعني في تصور أن الخطاب الأمريكي موجه أكثر شيء للداخل الأمريكي بأن ليست هناك من أزمة في إمدادات الطاقة وأن المشكلة هي في المصافي إلى آخره، ولكن هذا ليس صحيحا. أسعار النفط التي تزيد عن $100 تكذب ذلك، والكثير من يعني المؤسسات الملاحية أيضا تقول أن هناك مبالغة كبيرة جدا تطرح من قبل أمريكا في هذا الإطار. من هنا لا زالت إيران تسيطر على المضيق، يعني وحتى خلال الأسابيع الماضية يعني القطع البحرية الأمريكية حتى لم تقترب من مضيق هرمز، يعني حسب ما تقول القوات المسلحة الإيرانية. ما هو موجود هي أسلحة غير مأهولة، سواء كانت مسيرات جوية أو غواصات غير مأهولة أو قوارب انتحارية غير مأهولة. وأمريكا ابتعدت كثيرا عن المضيق بعد استهداف مدمرتين أمريكيتين من قبل إيران بالصواريخ الفرد صوتية، و حتى هي غير موجودة في بحر عمان، موجودة في بحر العرب وقبالة اليمن. من هنا أمريكا يعني تبالغ في قدرتها وفي إمكانيات يعني إخراج النفط من المنطقة، في حين أن الواقع غير ذلك. ولو كان كذلك لكانت الأمور غير ما هو الآن. لا تطالب أمريكا أساساً بفتح المضيق باعتبار أنه مفتوح. لماذا إذن في التفاوض أمريكا تطالب بفتح المضيق؟ لماذا دول المنطقة تطالب بفتح المضيق إذا كانت أمريكا تستخرج من المنطقة يعني أكثر من الكمية التي كانت تنتج قبل الحرب، يعني كما يدعي الأمريكان؟ من هنا أتصور أن هناك تناقض كبير في الخطاب الأمريكي، ولكن هو موجه للداخل ولتهدئة يعني الشعب الأمريكي والناخب الأمريكي في الفترة الحالية.
1: سيد محمد المنشاوي، الآن أي السيناريوهات أكثر ترجيحا بعد الانتخابات النصفية؟ هل ستغير سيطرة الديمقراطية المحتملة حتى على مجلس الشيوخ شيئا في خيارات ترامب؟
0: لا أعتقد ذلك. أعتقد أن الرئيس ترامب يفكر بجدية في شن هجمات عسكرية بعد الانتخابات، لكنه أيضا في نفس الوقت يقول له كبار المستشارين العسكريين أن هذه الهجمات إن تمت وحتى إن كانت أكثر قوة مما سبق لن تغير الموقف الإيراني الرئيس ترامب يريد للإيرانيين أن يوافقوا على صيغة تسمح له بإعلان الانتصار وأن يتراجعوا عن رغبتهم في السيطرة على مضيق هرمز وعلى امتلاك برنامج نووي. فأعتقد أن هو يدرك أن المزيد من الهجمات العسكرية ربما لن تغير الموقف داخل إيران، وأعتقد أنه لا يمكن له الضغط بأكثر من القوة العسكرية لتغيير موقف مع إيران. وعليه يدرك أن ربما كرجل الأعمال، كرجل يتغنى دائما بأنه يقدر على عقد صفقات صعبة، ربما يذهب إلى طاولة التفاوض بمنطق جديد، بمنطق حسم هذه الأزمة. هو يريد فعلا ويكرر ذلك، وأنا أصدقه أنه يريد أن ينهي هذه الأزمة سلما أو حربا ولا يورثها للرئيس القادم. فهو يرى أن 47 عاما من العداء الأمريكي الإيراني يكفي، وعليه يجب أن يفتح صفحة جديدة في علاقات الدولتين. وأعتقد أنه افترض أن الحرب ستكون نزهة سريعة وتحسم سريعا، وبعدها يتم عقد علاقات جيدة بين الطرفين مثل ما حدث مع فنزويلا. لكن الإيرانيون بالطبع غير فنزويلا، الدولة الإيرانية كانت تستعد لهذه الحرب منذ سنوات، ولديهم بأس شديد وفهم شديد للإدارة الأمريكية ولنوايا الولايات المتحدة في المنطقة. فأعتقد أن الرئيس ترامب مضغوط بين خيارات كلها صعبة، الخيار الدبلوماسي صعب والخيار العسكري أكثر صعوبة.
1: أشكرك جزيلا محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي من واشنطن، كما أشكر من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن قاعدة فيرفورد آمنة، وأن بريطانيا لا تعلق على العمليات العسكرية للدول الأجنبية. جاء ذلك بعد قرار الجيش الأمريكي سحب قاذفاته الاستراتيجية من القاعدة الجوية الواقعة غربية بريطانيا، والتي شهدت قبل أيام حادثا أمنيا وصف بالخطير ما يزال قيد التحقيق.
3: هنا قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية. هذه القاعدة شهدت منذ أيام حادثا أمنيا وصف بالخطير، وما زالت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بصدد التحقيق فيه بعدما أفرج عن 6 معتقلين بكفالة ومن بينهم مواطن بريطاني إيراني. هنا كانت تتمركز طائرات وقاذفات تابعة لسلاح الجو الأمريكي وفق ما عينته الجزيرة الأسبوع الماضي، لكن واشنطن أعلنت سحب كل قاذفاتها الاستراتيجية من هذه القاعدة، ومن بينها طائرات من طراز B1 وB2 وB52 كانت تستخدمها في حربها على إيران. بعض سكان هذه المنطقة، وهي منطقة زراعية تقع على بعد نحو 145 كيلومترا غربية لندن، أكدوا أنهم شاهدوا يوم الأحد معدات يتم تحميلها على متن طائرة أقلعت لاحقا الواحدة والأخرى. وتعليقا على الموضوع، أكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن القاعدة آمنة، وأن لبريطانيا موارد وطرق وصفها بالفعالة للدفاع عن قواعدها. بينما أكد وزير الدولة في وزارة الدفاع البريطانية كالفين بايلي أن سحب القاذفات الأمريكية من فيرفورد هو قرار عسكري أمريكي لا تعلق عليه لندن، مضيفا أن القرار اتخذ استنادا إلى تحليلات لم يطلع عليها الجانب البريطاني. حافظ مريبح، الجزيرة، من أمام قاعدة فيرفورد غربي بريطانيا.
1: إلى التطورات في إثيوبيا، حيث أدى أبي أحمد اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بعد تعيينه رئيسا للوزراء لولاية ثانية. وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية، أفاد مراسل الجزيرة باستمرار المواجهات في المناطق الجبلية شمالية تيغراي. في غضون ذلك أعيد فتح الممر بين إقليمي عفر وتيغراي، وبدأ مئات الإثيوبيين يتنقلون في الاتجاهين. هذا وتشهد مدينة ميغيلي حاضنة إقليم تيغراي استقرارا بعد أيام من دخول قوات من الحكومة الفيدرالية ومن قوات سلام تيغراي الموالية لها إلى المدينة. مراسل الجزيرة محمد طه توكل رصد الوضع وأعد التقرير التالي.
4: نحن الآن في مدينة مقلي حاضرة إقليم تيغراي التي وصلنا إليها مع فريق إعلامي يصل إليها للمرة الأولى منذ دخول الجيش الفيدرالي وقوات سلام تيغراي منذ 3 أيام، وبدأت الحياة تعود بشكل تدريجي لقد شاهدنا على طول الطريق وفي مداخل المدينة وفي الشوارع الرئيسية إن الحياة تسير بصورة طبيعية كما شاهدناها. وبدأنا رحلتنا من إقليم عفر وصولا إلى مقلي، شاهدنا على الطريق مواجهات عسكرية بين جبهة تيغراي والجيش الفيدرالي وقوات سلام تيغراي. الحركة هادئة وطبيعية في الشوارع، ولكن الحشودات العسكرية نراها من حين لآخر، وهذه المواجهات العسكرية تدور مئات كيلومترات.

0: من حاضرة الإقليم التي عادت إليها الحياة، وإلى جانب يتحرك السكان ويحاولون العودة إلى حياتهم اليومية، هدوء ربما يكون حذر في المدينة ولكن الحياة تعود بشكل طبيعي. وفي حديث من التقينا معهم من السكان تأتي رغبتهم في السلام وتوقف الحرب، وهي أمنية مشتركة بين الجميع. الكل من تحدثوا إلينا يريدون العودة إلى حياتهم الطبيعية الدائمة ولا يضطرون إلى الخوف والنزوح مرة أخرى. إذن خلال 3 أيام عادت الحياة إلى طبيعتها في مدينة مقلة، وشاهدنا حركة المواطنين والسيارات وهدوء ملموس على مدى تجولنا في هذه المدينة التي وصلنا إليها بعد ظهر اليوم. محمد طه توكل، الجزيرة، مقلة.
1: في ملف حرب روسيا على أوكرانيا، أشار عمدة موسكو إلى أنه تم التعامل مع 650 مسيرة أوكرانية هاجمت منطقة موسكو خلال الليل، بينما أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إغلاق أحد جسور نهر دنيبرو أمام حركة المرور إثر هجوم روسي. هذا وتتزايد المخاوف في الدول الأوروبية من تهديد روسي وشيك قد يمتد إلى ساحاتها. يأتي ذلك بعد توجيه موسكو تحذيرا لحلف الناتو قبل أيام هددت فيه باستخدام جميع الأسلحة المتاحة إذا تعرضت أراضيها لأي هجوم مباشر. وتشير روسيا في تحذيرها هذا بوضوح إلى كالينينغراد، وهو الجيب الروسي الواقع خارج البر الروسي بين بولندا وليتوانيا العضوين في حلف شمال الأطلسي.
2: على أبواب الشتاء الأوكراني الخامس منذ اندلاع الحرب، تتأهب دول الناتو لمواجهة أي خطر روسي قد يمتد نحوها. فاهتمام الحلف لم يعد محصورا بساحة المعركة على الأرض الأوكرانية، بل انتقل كخوف أوسع باتجاه الأراضي الأوروبية التي بدأت تشعر بتهديد موسكو الفعلي، وفق ما أكده قائد القوات البرية للجيش الألماني الجنرال كريستيان فرويدينغ في حديث للجزيرة.
3: روسيا تشكل تهديدا للناتو ولألمانيا، فهي تعمل على توسيع قدراتها العسكرية وتلجأ إلى أساليب هجينة نواجهها جميعا في أوروبا وبشكل ملموس هنا في ألمانيا.
2: كلام الجنرال الألماني أعاد إبراز البعد الجيوسياسي للمعركة، وهو ما تقاطع مع بيان للمستشار الألماني فريدريتش ميرتس حذر فيه من أنه إن لم يتم إيقاف روسيا فإن آلتها الحربية ستوجه ضد أوروبا عاجلا أم آجلا. وفي تطور ميداني أدخل العلاقة بين روسيا وأوروبا في مرحلة غير مسبوقة من التوتر، عنوانها الأبرز كالينينغراد، وجهت موسكو تحذيرا نوويا مكتوبا إلى الناتو في 30 سبتمبر. التهديد كرره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إنه إذا تعلق الأمر بهجوم مباشر على بلاده فإن مسألة استخدام جميع الأسلحة المتاحة ستطرح فورا وبشكل حتمي في إشارة واضحة لجيب كالينينغراد. ذلك الجيب الجغرافي الروسي الصغير الواقع بين بولندا وليتوانيا والمعزول عن الأراضي الروسية يضم مقر أسطول البلطيق الروسي وأنظمة صواريخ اسكندر القادرة على حمل رؤوس نووية، كما تقع كالينينغراد بالقرب من ممر سوالكي البري الاستراتيجي الذي يربط بولندا بليتوانيا ويصل دول البلطيق ببقية الناتو. تعقيدات جيوسياسية وأوراق عسكرية حولت هذه المنطقة إلى أخطر نقطة تماس على خريطة الصراع. أما على الضفة الأخرى فتحصن ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا حدودها وتتدرب على صد هجوم روسي محتمل في سيناريو افتراضي قد يتأخر فيه الدعم الأمريكي أو لا يصل أصلا. وبحسب مجلة أتلانتيك، أنشأت دول البلطيق 3 خطوطا دفاعية بهدف إبطاء أي تقدم عسكري. تشمل حفر خنادق مضادة للدبابات ونشر عوائق خرسانية تعرف بأسنان التنين، إلى جانب إعادة إحياء المستنقعات وزراعة الغابات الحدودية لتوجيه القوات المهاجمة نحو مصادر

0: إذا محددة. بالتوازي تخطط الدول الثلاث لإنشاء شبكة كاميرات بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة استشعار صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد التهديدات، كما تدرس عمليات واسعة لزرع الألغام بعد تلميحها بالانسحاب من اتفاقية أوتاوا، فضلاً عن طلبها منظومات صاروخية أمريكية الصنع لتعزيز قدرات الردع. خط التماس بين روسيا وأوروبا يتسع، والأزمة تنزلق نحو منعطف غير مسبوق. تحذيرات بلغة نووية، ومسيرات تعبر الحدود، ومناورات استباقية، وعقوبات أوروبية مرتقبة. أما مفاتيح الحل فلا تزال ضائعة.
1: تدفع الأزمات الجيوسياسية الحالية فرنسا لتجد نفسها في مواجهة واقع اقتصادي يحكمه التضخم والركود، وتزيده احتجاجات الشارع ضغطا وتكلفة. التفاصيل في هذا العرض مع منال بوعلي.
2: لا تصب الزيت على النار، بهذه العبارة توجه أوليفييه بلانشار كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي السابق في تغريدة نشرها على منصة إكس. توجه بالتحذير للمشاركين في انتخابات الرئاسة الفرنسية. بلانشار قدم في تغريدته أرقاما وبيانات لثاني أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو. تراوحت الأرقام بين ارتفاع الدين العام وضعف النمو واتساع العجز في الموازنة في مشهد اقتصادي وصفه بالمتأزم. وهذه التفاصيل. نبدأ بالدين العام لفرنسا والذي تجاوز 4 تريليونات يورو، مسجلا بالتالي أعلى مستوى تاريخي له منذ الحرب العالمية الثانية. الدين الإجمالي ارتفع بأكثر من تريليون يورو منذ العام 2017 مع تولي إيمانويل ماكرون الرئاسة، عندما كان الدين العام وقتها بحدود 98% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل اليوم إلى 119.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع وصوله إلى نحو 121.7% بحلول العام القادم وفق المعهد الوطني الفرنسي للأحصاء. وهذا ليس مجرد رقم في الميزانية، فانعكاساته ستكون مباشرة على الحياة اليومية للمستهلك الفرنسي، مع توقع موجة تقشف وضغوط ضريبية جديدة تنتهجها الدولة الفرنسية لخفض هذا الدين والعجز المالي، الذي من المتوقع أن يصل بنهاية العام الحالي إلى 5.4% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة أعلى بكثير من السقف المسموح به في الاتحاد الأوروبي والمحدد ب 3%. فيما تسعى الحكومة الفرنسية عبر خطتها المالية التقشفية الجديدة إلى خفض هذا العجز وضبطه خلال العام القادم إلى المستهدف لها، وهو 5%. العجز في الميزانية الفرنسية يعني تقليص الدعم الحكومي للوقود والطاقة، بالتالي ترك أسعار الكهرباء والغاز والوقود تتأثر مباشرة بتقلبات الأسواق العالمية، وهو ما قد ينهك القدرة الشرائية للعائلات الفرنسية في ظل استمرار حرب الشرق الأوسط وأزمة الديزل مع دخول فصل الشتاء. وعندما يرتفع العجز في الميزانية مشاهدينا بشكل كبير، تضغط الأسواق الدولية والاتحاد الأوروبي على الحكومة لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات من خلال سياسة التقشف التي تفرض تراجع الإنفاق الاستثماري العام بتوقف الدولة عن ضخ الأموال في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الحيوية، فضلا عن انكماش استهلاك الأفراد ليتراجع بالمحصلة النمو الاقتصادي للدولة الفرنسية في ظل خفض التوقعات للعام الحالي إلى حدود 0.5% وما دونها متوقعة في ظل نمو صفري في الربع الثاني من العام الحالي، بعد انكماش ب20 تحت 0% في الربع الأول من العام، في حين تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه لن يتجاوز 16% وسط ارتفاع أسعار الديزل وتأثير صدمة الطاقة وموجات الحر. ومع تباطؤ النمو الاقتصادي الحالي في فرنسا، يتسارع التضخم السنوي بعد أن قفز إلى 3.4% في سبتمبر الحالي مقارنة ب 2.16% في أغسطس المنقضي. فعندما ترتفع الأسعار بنسبة 3.4% وتبقى الأجور مجمدة أو تنمو ببطء شديد، تنكمش القدرة الشرائية الحقيقية للمواطن. ولمواجهة هذا التحدي الاقتصادي في منطقة اليورو، يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لتقييد السيولة في السوق، وهذا يكبح نمو الاقتصاد ويزيد تكلفة الاقتراض في فرنسا. يأتي هذا مشاهدينا في وقت تشهد فيه سوق العمل الفرنسية تراجعا، حيث سجلت البطالة الارتفاع الفصلي الثاني لها على التوالي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2020، إذ ارتفع معدل البطالة العام إلى 8.13% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة ب 28% في الربع الأول. لكن الأزمة الاقتصادية في فرنسا لا تقف عند هذا الحد، فقد توسعت مع تراجع ثقة المستثمرين لتنعكس مباشرة على سوق السندات هذه المرة. فائدة السندات الألمانية لأجل 10 سنوات تحوم حول 3.45%، أما فائدة السندات الفرنسية فقد ارتفعت إلى حوالي 4.95%. إذن الفائدة التي تدفعها فرنسا للاقتراض لأجل 10 سنوات ارتفعت بمقدار 1.5% مقارنة بألمانيا، المرجع الأكثر أمانا والخالي من المخاطر في أوروبا، متجاوزة مقياس مخاطر السندات حاجز 1% لأول مرة منذ 14 عاما. ومعناه أن فرنسا تدفع حاليا 1.5% فائدة إضافية عن كل قرض تأخذه مقارنة بألمانيا لطمأنة المستثمرين. كما أن الزيادة في معدل الفائدة بهذا القدر تعني ضرورة توفير ما يصل إلى 45 مليار يورو إضافية سنوية كفوائد فقط لطمأنة الأسواق، سواء عبر خفض النفقات أو زيادة الضرائب. وبين هذا وذاك، تجد الحكومة الفرنسية اليوم نفسها أمام قرارات اقتصادية مكلفة سياسيا في وقت تتزايد فيه فاتورة الدين وتبقى فيه قدرة الاقتصاد على النمو محدودة لبلد مستورد صاف للنفط والغاز، ما يجعله أكثر تعرضا لتداعيات اضطرابات أسواق الطاقة.
1: إلى اللقاء.
3: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
4: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
5: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
6: في كفر الرمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
7: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بلي.
8: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل

0: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
1: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
2: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
3: بالنسبة لصنعاء أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
4: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
5: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
6: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
7: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريباً.

0: مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني. وفي آخر المستجدات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي غربية محافظة تعز، ومواصلة التقدم نحو الخوخة في منطقة الساحل الغربي. وكانت القوات الحكومية أعلنت نجاحها في السيطرة على باب المندب ومطار ذباب غرب تعز ضمن عملية عسكرية أطلقتها ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، إضافة إلى بدئها هجوما استراتيجيا على العاصمة صنعاء. من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف أعلانه تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء ومخزن للصواريخ الباليستية يضم 20 صاروخا في صعده. وكان المتحدث باسم قوات التحالف قال إن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة شملت تدمير أهداف عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية. من جانبه، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومصفات أرامكو في رابغ ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومواقع في نجران وجيزان. يأتي هذا بينما أعلن بيان مشترك لحلف مكة البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرة العسكرية ونشرها سريعا في السعودية. وأضاف البيان أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، مشددا على الالتزام بالدفاع المشترك على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. في الأثناء، قال مسؤول أمريكي للجزيرة أن الولايات المتحدة توفر دعما للسعودية في التخطيط وتبادل المعلومات والتزود بالوقود للتصدي لهجمات الحوثيين، وأشار إلى أن القوات الأمريكية ليست منخرطة في الحرب في اليمن وليست لها أهداف خاصة هناك. وفي تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منفتح دائما على محادثات مباشرة مع إيران. وأكد ترامب خلال كلمته أمام تجمع انتخابي في نبراسكا أن الحرب مع طهران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار تكلفة بسيطة تتكبدها بلاده مقابل إبقاء العالم بأمان. في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات. في سياق متصل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة ناقلة في مضيق هرمز بمقذوف مجهول واندلاع حريق في غرفة محركاتها. البداية مشاهدين بالتطورات في اليمن، إذ أعلنت القوات الحكومية في محور تعز مدعومة بالمقاومة الشعبية الانتقال من الدفاع إلى الهجوم ضمن عملية أطلقت عليها اسم فجر اليمن. وقال المركز الإعلامي للمحور إن العمليات أسفرت وفق معطياته عن مقتل نحو 100 من أنصار الله الحوثيين وإصابة 150 آخرين. كما أعلنت القوات الحكومية السيطرة على المخا وباب المندب وذباب مع استمرار التقدم باتجاه الخوخة في الحديدة. التطورات الميدانية المتسارعة التي يشهدها الساحل الغربي لليمن تعيد رسم خطوط السيطرة في منطقة استراتيجية مطلة على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. المزيد في التقرير التالي.
1: مدينة المخا على البحر الأحمر وميناؤها يعودان إلى سيطرة القوات الحكومية اليمنية. هذا ما أعلنته القوات المسلحة التابعة للحكومة بعد شهر من سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على المدينة. يأتي الإعلان عن استعادة المخا امتداداً لتحرك عسكري على طول الساحل الغربي لليمن بدأ من جنوب المدينة في منطقة باب المندب. هناك تقدمت القوات الحكومية داخل مديرية ذباب المطلة على المضيق، وبحسب مصادر عسكرية تحدثت لرويترز سيطرت القوات على أجزاء واسعة من المديرية ومطار ذباب وقطعت الطريق بين ذباب والمخا، فيما أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن القوات الحكومية باتت تسيطر فعلياً على منطقة باب المندب. ومع ذلك وفي حين أكد الإرياني أن القوات العسكرية سيطرت على مهبط طائرات ذباب الواقع في الداخل قليلاً بعيداً عن المضيق وقطعت الطريق على ما تبقى من مقاتلي الجماعة في المنطقة، أفاد مصدر حكومي آخر لرويترز باستمرار القتال عند قاعدة عسكرية قريبة من المضيق مع استمرار سيطرة الجماعة على جزر فيه. ومن باب المندب وذباب امتد التقدم شمالاً بمحاذاة ساحل البحر الأحمر وصولاً إلى المخاء التي تبعد نحو 40 كيلومتراً إلى الشمال من باب المندب، مدينة ساحلية وميناء استراتيجي كانت جماعة أنصار الله الحوثيين قد سيطرت عليهما خلال تقدمها الشهر الماضي. ومع تقدم القوات الحكومية أفادت تقارير ميدانية بانسحاب عناصر من جماعة أنصار الله الحوثيين من المخا باتجاه مناطق كالخوخة وحيص شمالا.
0: وفي ظل التصعيد العسكري المتسارع الذي تشهده مدينة تعز بعد أن جددت جماعة الحوثي هجماتها على جبهة جبل هان، اتخذت وزارة الدفاع تدابير عاجلة تمثلت في إغلاق المنفذ الشرقي أمام حركة السيارات والمسافرين تفاديا لمحاولات تسلل الحوثي.
2: على وقع دوي المدافع تتجدد المواجهة الضارية في جبهة جبل هان غرب مدينة تعز. هنا تخوض قوات الجيش الحكومي معارك عنيفة لصد محاولات هجومية متكررة تسعى عبرها جماعة الحوثي إلى إحكام السيطرة على القمم الجبلية المطلة وإسقاط طريق الضباب الشريان الحيوي المتبقي للمدينة. لم يتوقف خط النار عند التخوم الغربية إذ امتد التصعيد ليشعل الجبهة الشرقية عبر قصف مكثف ومحاولات تسلل مماثلة في خطة عسكرية يبدو أنها تستهدف شغل أطراف المدينة وقطع أوصالها في وقت واحد.
3: تتسارع التحركات الميدانية لتدفع مدينة تعز نحو دائرة أشد ضيقا، في المعركة لم تعد في خطوط التماس بل تمتد تداعياتها إلى طرق حيوية في مشهد يكرس ملامح حصار جغرافي يهدد بعزل المدينة عن محيطها.
2: هنا عند المنفذ الشرقي لتعز الشارع الذي كان ينبض بالحركة بات اليوم خاوياً. قرار إغلاقه جاء وفق مسؤولي الأمن في تعز إجراءً اضطرارياً عقب محاولات التسلل الأخيرة لتتوقف إثر ذلك حركة العبور كلياً حماية لأرواح المسافرين من نيران التماس.
4: حاولت الميليشيات أكثر من مرة أن تدخل مدينة تعز عن طريق المنفذ، تارة في الليل وتارة في النهار يحاولون يعني الهجوم على المدينة من هذه الطريقة التي كانت عبارة عن منفذ إنساني. تلقينا توجيهات لإغلاق الطريق من اتجاه الحوبان لاتجاه المنفذ تعز من الطرق المحظور فيها التحركات بحسب بيان وزارة الدفاع.
2: مشهد الجمود الحالي يقف على طرفي نقيض مع صور المشهد المزدحم الذي يذكره الأهالي قبل هذا التصعيد الأخير. وهذا الشلل لا يقف عند حدود هذه النقطة العسكرية بل ينعكس مباشرة على قلب مدينة تعز التي تعد الكتلة السكانية الكبرى والأعلى كثافة. ومع استمرار شبح إغلاق الطرق الرئيسية تتصاعد المخاوف من موجات نزوح جديدة تعجز المدينة المنهكة أصلاً عن استيعابها، ويبقى المواطن في تعز هو من يدفع الفاتورة الكبرى في حربه اليومية من أجل البقاء. هديل اليماني، الجزيرة، تعز.
0: في سياق متصل أعلن بيان مشترك لحلف مكة البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية.
5: أصدر حلف مكة بيانا أعلن فيه البدء الفوري لتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات ونشرها سريعا في أراضي المملكة العربية السعودية. وشدد البيان أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث. وتأتي هذه القرارات في وقت تتعرض له المملكة لهجمات حوثية طالت الأعيان المدنية والمقدسات الإسلامية، كما تتزامن مع التطورات الميدانية الأخيرة في اليمن والتي أحدثت تغييرات في سير العمليات هناك. انخراط دول الحلف لحماية أمن السعودية يعتبر أول اختبار للحلف الجديد، والذي تأسس في 7 أغسطس الماضي، ويضم تركيا وباكستان والسعودية.
0: الآن مشاهدينا إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في مضيق هرمز. ومعنا بشأن آخر التطورات من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا بك مراد. إذا نجمل معك آخر المواقف الأمريكية ونذكر بتلك الأبرز التي جاءت على لسان دونالد ترامب.
6: نعم، مرحبا. آخر المواقف على لسان الرئيس دونالد ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض وكذلك في مهرجان مع جمهوره في ولاية نبراسكا ضمن جولة في الولايات تتعلق بالحملة الانتخابية. هو يقوم بهذه الجولة في عدة ولايات منذ أيام من أجل دعم المرشحين الجمهوريين في الانتخابات النصفية. بطبيعة الحال هذا يستدعي ذكر إيران والحرب مع إيران وما تركته هذه الحرب من تبعات على الاقتصاد الأمريكي وتحديدا على أسعار الوقود وكذلك أسعار السلع. وهو هنا في ولاية نبراسكا اليوم حينما كان يخاطب جمهوره، وغالبهم من المزارعين، أي أنهم من المتأثرين بشكل كبير بهذه النتائج، نتائج الحرب مع إيران ولا سيما ارتفاع أسعار الديزل. ولذلك كان التركيز في خطابه يأتي في سياق حسابات انتخابية كما يقرأ. هو فيما يتعلق بالحرب مع إيران قال إن الولايات المتحدة مستعدة لمفاوضات مباشرة مع إيران، وأن هذه الحرب ستنتهي بطريقة أو بأخرى، وأن أسعار النفط والوقود سوف تنخفض بعد انتهاء هذه الحرب. ركز بشكل كبير على أن المشكلة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الوقود لم تعد مضيق هرمز. قال مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية، شحنات النفط تمر بشكل كبير من المضيق، وأن لدى الولايات المتحدة إضافة إلى ذلك مخزون هائل من النفط. لكن المشكلة كما قال لجمهوره هو يتعلق بنقص المعامل تكرير النفط ومصافي تكرير النفط، وكان سابقا حمل الديمقراطيين المسؤولية عن ذلك حينما أغلقوا مصفاتين في كاليفورنيا كما يقول الرئيس ترامب. ومن ثم هو هنا يخاطب الجمهور الأمريكي من أن ما يشهدونه من معاناة ليس ناتجا بشكل مباشر عن ما يحدث فيما يتعلق بالأزمة، أزمة الطاقة، وكذلك ما يحدث في مضيق هرمز. في ذات السياق أيضا وجه سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكية رسائل في منشور، رسائل لافتة أيضا، حينما قال إن إيران تعاني من عملية النبذ الاقتصادي التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بهدف عزل إيران اقتصاديا عن المنظومة الاقتصادية العالمية. وقال إن إيران لم تحمل شاحنة أو ناقلة نفط واحدة منذ شهر. قال إن العملة الإيرانية الريال الإيراني يتهاوى بوتيرة سريعة، وقال إن هذه العملية، عملية النبذ الاقتصادي، سوف تتواصل إلى حين أن تقدم إيران تنازلات أو تقبل التخلي عن طموحاتها فيما يتعلق بامتلاك سلاح نووي كما قال، وكذلك وقف دعم المجموعات الإرهابية في المنطقة حسب تعبيره. القيادة المركزية الأمريكية في ذات السياق أيضا قالت في منشور إن مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية، وأن حركة الملاحة فيه بشكل طبيعي، وأنها منذ 14 يوليو حينما أعادت فرض الحصار على الموانئ الإيرانية تمكنت من إعادة 130 سفينة، وأنها اضطرت إلى عطاب

0: ثلاث سفن لم تستجب للتعليمات وأنها دمرت 13 مركبة أو سفينة خلال هذه الفترة. دعت السفن التي تريد العبور في المضيق تحديدا المسار الجنوبي من مضيق هرمز الذي تؤمنه الولايات المتحدة إلى التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تأمينها. واللافت أن ذلك يأتي فيما يتعلق بهذه التصريحات حول مضيق هرمز في وقت كانت أشارت فيه صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين من أن شحنات النفط عبر مضيق هرمز تراجعت في الآونة الأخيرة في الأيام الأخيرة بمعدل من مليونين إلى 3 ملايين برميل يوميا بعد أن وصلت إلى 16 مليون برميل بفعل الحماية الأمريكية للملاحة في المسار الجنوبي من المضيق، وأن هذا السبب يعود إلى تحسن قدرات إيران على استهداف حركة الملاحة في هذا المضيق وكذلك استهداف حركة السفن في نقطة هي الأضيق في هذا المسار، وأن الولايات المتحدة كانت من أجل منع أي هجمات إيرانية كانت هددت ولوحت بل ونفذت سابقا ما يتعلق باستهداف ناقلات النفط الإيرانية والسفن الإيرانية وأنها لم تعد تنفذ ذلك، لم تعد تقوم بذلك، رغم أن إيران استهدفت في الأيام الأخيرة العديد من السفن، لأنه كما يقول هذا المسؤول للصحيفة وذلك نتيجة لتبعات الهجوم الإيراني على قاعدة أمريكية في الأردن. ومن ثم تأتي هذه التصريحات فيما يتعلق بإيران وفيما يتعلق بأزمة الطاقة جميعها في سياق الحسابات الانتخابية للإدارة الأمريكية حاليا.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، شكرا جزيلا. في إيران قال الرئيس مسعود بزشكيان إنه لا معنى للتفاوض مع عدو يمارس كل يوم الاغتيال والعقوبات والضغوط وينتهك الالتزامات. بدوره حذر قائد هيئة الأركان الإيرانية وقائد مقر خاتم الأنبياء من أن أي حرب جديدة تشن ضد بلاده ستطال نيرانها الجميع حسب قوله.
2: الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن بلاده أثبتت صدقها مرارا وتكرارا فيما يتعلق بمشروعها النووي وسلميته ومدنيته، ويقول إنه لا معنى للتفاوض مع من ينفذ الاغتيالات وينتهك التزاماته ولا يفي بها فيما يتعلق بالوضع الميداني. هناك هذا الخبر الذي تنقله وكالة فارس للأنباء تقول إن إيران استهدفت خلال الأيام السبعة الماضية 13 سفينة وناقلة نفط كانت تحاول المرور من تلك الممرات التي تصفها إيران بالمخالفة وغير القانونية. عسكريا هناك هذه التهديدات وهذه التأكيدات من قبل المسؤولين العسكريين فيما يتعلق برد إيران على أي هجمات تشن ضدها. يحذر قائد هيئة الأركان الإيرانية وقائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد الله من أن أي حرب تشن ضد إيران فإن نيرانها ستطال الجميع كما يقول. ويؤكد أيضا قائد الجيش الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية لديها هذا الاستعداد وهذه الجاهزية للرد على أي عدوان.
1: هذا وتختلف المقاربة الأمريكية عن تلك الإيرانية فيما يتعلق بمسألة البرنامج النووي الإيراني، فواشنطن تريد تسوية شاملة يأتي فيها النووي أولا، في حين ترفض طهران ذلك وتفضل بحث مسألة النووي بعد تسوية ملفات أخرى وهو ما يعرقل المباحثات. المزيد من التفاصيل عن هاتين المقاربتين والسياقات المرتبطة بهما في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: لا حرب ولا تسوية، تقف إيران مع أمريكا عند هذه النقطة الآن، مفترق طرق عالق عند زاوية الملف النووي تريده إيران جزءا من مفاوضات المراحل التالية لا الراهنة، مع وضع شرط أساسي مفاده لا تنازل عن البرنامج النووي في الإطار العام، وتؤكد أنها لم تتطرق في محادثاتها الأخيرة إلى النووي، بينما تفعل الإدارة الأمريكية العكس تماما. تريد واشنطن النووي أولاً وترغب بصفقة شاملة وسريعة، ويلوح الرئيس الأمريكي بخيار واحد: تخلي إيران عن برنامجها النووي قطعي بالنسبة له، وهذا سيحصل بمد اليد للتسوية أو بيد من نار. هي رؤية أمريكية تصاغ لتحقيق أحد أهم أهداف الحرب، تسوية شاملة وسريعة وبمكتسبات كبرى، تقابلها على الطرف النقيض تماماً رؤية إيرانية تقوم على مراحل تبدأ بإنهاء القتال تماماً وبقبول الشروط للبدء في تبادل المكتسبات والتنازلات عبر جولات مباحثات. أما السؤال، لماذا تبدو مقاربة الجانبين بهذا الشكل الذي يتباين في سرعة وطبيعة الاتفاق؟ والإجابة تبدأ من معطيات الداخل التي تأثرت بمسار الحرب. على الضفة الأمريكية، تستعد الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، والصفقة قد تعني إنجازاً في ميزان الرئيس، لا سيما أن أمريكا لم تكن بعيدة عن الارتدادات الاقتصادية لهذه الحرب، تحديداً على سوق الطاقة. عامل آخر يؤثر على المقاربة الأمريكية، فهناك انقسامات في الآراء حتى بين الجمهوريين أنفسهم حول الحرب وأهدافها والاتفاق وشكله. فهناك من يريد صفقة شاملة في عنوانها ومضمونها، ولو كان الثمن استمرار العمل العسكري إلى أن يتبدد القلق بتفكيك البنية الإيرانية بالكامل. وهناك من يدعم التسوية السريعة بشروط تفرض ولو بالقوة. هؤلاء يسعون لإنهاء الحرب وإن كان بضربة قاضية منعاً للاستنزاف. وهناك من يريد مخرجاً دبلوماسياً سريعاً يضع المصلحة الاقتصادية الداخلية أولاً، وكل ذلك يضغط على إدارة ترامب. المقاربة الإيرانية أيضاً تتأثر بالمعطيات الداخلية. يبدأ الساسة في إيران من شرط رفع الحصار وعقوبات النفط لفتح مضيق هرمز كمنطلق لأي مباحثات قادمة، لأن ذلك يرتبط بضغط وتحديات معيشية يواجهها الشارع والحكومة أيضا. ويأتي مطلب أن يكون النووي تاليا لا أولا، لأن ما سبق محدد مؤثر، ولأن الطيف المتشدد يقول كلمته بين الساسة والعسكر. فإيران ترى أن الحرب انطلقت ضدها لأسباب تتعدى البرنامج النووي، فلا تعتبر أن تقديم التنازلات على هذا الصعيد سيقابل بحسن نية أمريكياً. فيبقى الفعل ورد الفعل بين الطرفين محكوماً بالشك في حسن النوايا. كل ما سبق يجعل احتمال استئناف القتال قائماً، فطهران التي تدعو واشنطن إلى الحكمة والمنطق تتحدث عن الاستعداد للرد على أي سيناريوهات عسكرية، وأمريكا التي تتحدث عن تسوية قادمة بالإجبار أو بالاختيار ترسل حاملة طائرات جديدة إلى المنطقة وتعزز وجودها العسكري.
1: وللنقاش انضم إلينا من طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومعنا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. أهلا بكما. والبداية معك سيد بول ديفيس، في تقديرك وانطلاقا من تصدر الملف النووي، التصريحات الأمريكية والتي تأتي في شكل مطالب وشروط من ترامب وبقية المسؤولين الأمريكيين، في رأيك ما أوجه الاختلاف الحالي في معالجة هذه المسألة بين واشنطن من جهة وطهران؟
4: بالنسبة لواشنطن، من الواضح أن الشروط هي ذاتها والمطالب هي نفسها. واشنطن تقول بأن إيران لن يسمح لها بامتلاك السلاح النووي على الإطلاق، ولن يسمح لها أيضا بتخصيب المزيد من اليورانيوم. واشنطن تعرف أن هناك أيضا كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب وعالية تخصيب ما زال موجود في إيران، والولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تسيطر على تلك الكمية أو يتم ذلك عبر الطرف الثالث. بالتالي هذه المطالب هي واضحة، والشروط الأمريكية واضحة، و إيرانيون قالوا في السابق ليس لديهم نوايا لحيازة السلاح النووي، ولكن التخصيب بنسبة 60% يشي بأن هناك نوايا عكس ذلك. إذن شروط الأمريكية واضحة وطلبات الأمريكية واضحة، ينبغي إخراج تلك الكمية من اليورانيوم وينبغي منع إيران من الاستمرار في تطوير أي برنامج نووي.
1: طيب وبالتالي سيد خميار، رغم التطمينات الإيرانية أو التصريحات في كل مرة بعدم امتلاك سلاح نووي، إلا أن النوايا ربما تكون عكس ما هو واقع كما ذهب سيد بول ديفيس بالنسبة لواشنطن. في رأيك كيف يمكن أن تحسم إيران هذه المسألة للدخول للمفاوضات أو على الأقل لتحريك العجلة التي تتحرك في سياق الرسائل غير المباشرة أو بين واشنطن وطهران عبر الوسطاء؟
5: نعم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين وصباح الخير. لا نستطيع أن نحكم على النوايا وإن كانت النوايا واضحة. كل ما تفضلت به اتفقنا عليه في 5 جولات من المفاوضات في مسقط، الأمور كانت نحو نهاياتها. إيران التزمت بنسبة معينة تطمئن الطرف الآخر والمجتمع الدولي بما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وقالت بأنها تستطيع أن تعمل كونسرسيوم مشترك نووي مع دول المنطقة وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقدمت عروض اقتصادية أيضا لتحسين العلاقات وإيجادها. وهذه النسبة كانت قريبة من النسبة التي التزمت بها إيران في اتفاقية 2015 والتي بقيت ملتزمة ببنودها حتى مع انسحاب الرئيس الأمريكي ترامب آنذاك لمدة 2 عامين. ولكن بالمقابل ماذا قدمت أمريكا؟ هل التزمت بهذه الموافقة والاتفاقية الذي كان من المفترض أن توقع بين الجانبين؟ هل التزمت برفع العقوبات أمام كل هذه العروض التي قدمتها طهران؟ أبدا، كانت الأمور الوفد الأمريكي طمأن الإيرانيين بأن الجولة السادسة ستنهي كل هذه المشاكل وتنهي هذه الأزمة، ولكن وكانت هناك طمأنة ومن خلال اتصال الوفد المفاوض الأمريكي مع دكتور عراقشي، لكن فجأة استخدمت طاولة المفاوضات كخديعة وشنت حرب على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومعها إسرائيل. وهذه الأسطوانة وهذه السمفونية استمرت عدة مرات في أماكن مختلفة، يعني حتى الوفود التي كانت تأتي أو المفتشين الذين كانوا يأتون كما صرح يوم أمس الرئيس بزشكيان كانوا يأتون باستقبال من الإيرانيين ويفتشون ومن ثم يعطون العناوين، ومن بعدها تستمر هذه الحملات العسكرية والاغتيالات تجاه العلماء الإيرانيين.
1: أنقل هذه النقطة.
5: هذا هو الواقع، ولم تكن هناك، لا يستطيع أحد أن يحكم عن النوايا. المرشد الأعلى الشهيد كانت له فتوى، ومن يعرف المرجعية الدينية بين قوسين الشيعية يعرف عندما تفتي شخصية كبيرة على هذا المستوى هذا لازم تنفيذ، ولم يكن فيه أي جدل.
1: طيب سيد بول ديفيس، أنقل لك هذه النقطة التي أثارها سيد عباس خميار فيما يتعلق بأن كلما تكون جاهزة إيران في أوقات سابقة طبعا لاستقبال مسألة التفتيش الميداني على موضوع البرنامج النووي، تتفاجأ إيران بعدها باغتيال علماء، باستهدافات مباشرة للبنية التحتية، وبالتالي حتى الضغوط ما زالت مستمرة، العقوبات ما زالت مستمرة، لم تبدي واشنطن أي مرونة بالخصوص، رغم إعلان ترامب هذه الليلة بأنه منفتح في كل مرة في المحادثات مع طهران، كيف يعاد بناء هذه الثقة

0: وكيف يفهم المزاج الأمريكي في تقديرك؟
1: كيف بالإمكان إعادة بناء الثقة؟ طبعا هذا سؤال صعب الإجابة عليه. المشكل هنا والتحدي في هذا الباب هو أن إيران كانت تقول بأن ليس لديها نية لتطبيق

0: حسب الاتفاق النووي الذي خرج منه رئيس دونالد ترامب، لأنه اللي كان يرى بأن إيران لم تكن تلتزم بتعهداتها، وإيران أيضا كانت تخرق معاهدة عدم الانتشار في ذلك الوقت. بالتالي رئيس دونالد ترامب رأى بأن إيران تجاوزت الحدود المسموح بها فيما يتصل عملية التخصيب. أضف إلى ذلك كان هناك ربما قلق بخصوص سعي إيران لتطوير سلاح نووي، وأيضا البرنامج الصاروخي الباليستي، ولكن إيران كانت تنفي كل تلك الأمور. وخلال حرب الأربعين يوما رأينا بأن إيران أطلقت صواريخ باتجاه الجيران وأيضا باتجاه جزيرة ريغارسيا في المحيط الهادئ، وهذا يظهر بأن إيران لديها القدرات على إطلاق صواريخ تصل إلى أوروبا على الأقل. وكل شيء قامت به إيران يظهر بأنها لم تكن صادقة ولم تكن جادة. هناك من يحكم على أمريكا بأفعالها، ولكن نحن نحكم على إيران أيضا من خلال ترجمة تعهداتها على الأرض. وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت واضحة عندما قالت بأن إيران عليها أن تتخلى عن اليورانيوم المخصب، وبهذه الطريقة يمكن إعادة بناء الثقة من خلال اتخاذ إيران لإجراءات الضرورية، الخطوات التي تطالب بها أمريكا.
1: طيب سيد عباس خميار، بالإضافة إلى الملف النووي الذي يتصدر المطالب الأمريكية في هذه الأيام الأخيرة، الحديث عن مضيق هرمز بعد أن كان طبعا في وقت سابق هو من يتصدر، الآن الحديث اختلف عن المضيق، الحديث من ترامب ومن المسؤولين الأمريكيين يصب في أن الوضع طبيعي وتحت السيطرة الأمريكية بالمطلق، وهناك تدفق لكميات قياسية من النفط عبر هرمز. من منظور إيراني، ما واقعية ما يجري الحديث عنه أمريكيا بشأن السيطرة والحركة الطبيعية في المضيق؟
2: نعم، سؤال مهم، ولكن لو سمحت لدي أتطرق بالإجابة على ما تفضل به ضيفك بعجالة، يعني لو سمحت
1: باختصار في هذه الجزئية حتى تجيبني عن السؤال الآخر، تفضل.
2: نعم، هو هذه مع الأسف هاي السردية الأمريكية وأكاذيب واتهامات للأطراف الأخرى. الأمريكيون عادة يتصرفون مع الخصوم بهذه الطريقة. باول، لا ننسى باول وزير الخارجية آنذاك الأمريكي عندما عرض فيلما عن المواد الكيميائية في العراق وبنى عليه، وثم أقر المجلس الأمني الدولي آنذاك الهجوم على العراق، ولكن بعد ذلك وأتى وقال هذه أكبر أكذوبة كانت في حياتي، وكان الفيلم يعني ملفق. لذلك هذه الأكاذيب مستمرة. إيران عندما صعدت نسبة التخصيب إلى 60% كانت بعد عامين خروج وانسحاب الرئيس ترامب من اتفاقية 2015، لم يكن هذا أبدا، وهذا كذب فاضح. كان السبب الرئيس هو خلافه مع أوباما، وكان يريد من خلاله الانتصار على الديمقراطيين في الانتخابات القادمة. على يقال عفوا، فيما يتعلق بالسؤال، نعم الحقيقة الميدان هو الذي يعين، الأسواق هي التي تعين مدى صدقية هذه التغريدات وهذه التصريحات. إذا كانت الأمور كما يقول الرئيس ترامب، إذن لماذا يريد التفاوض مع طهران إذا كان هذا الممر مفتوحا، ولماذا الأسعار باقية على هذه الطريقة في الولايات المتحدة؟

0: الأمريكية. محطات البنزين هي التي تحكم من تحكم، وهي التي
1: شكرا.
0: توضح كيف وضع الممر في مضيق هرمز.
1: من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، شكرا جزيلا لكما. أكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن قاعدة فيرفورد آمنة، وأن بريطانيا لا تعلق على العمليات العسكرية للدول الأجنبية. جاء ذلك بعد قرار الجيش الأمريكي سحب قاذفاته الاستراتيجية من القاعدة الجوية الواقعة غربية بريطانيا، والتي شهدت قبل أيام حادثا أمنيا وصف بالخطير ما زال قيد التحقيق.
2: هنا قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية. هذه القاعدة شهدت منذ أيام حادثا أمنيا وصف بالخطير، وما زالت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بصدد التحقيق فيه بعدما أفرج عن 6 معتقلين بكفالة، ومن بينهم مواطن بريطاني إيراني. هنا كانت تتمركز طائرات وقاذفات تابعة لسلاح الجو الأمريكي وفق ما عينته الجزيرة الأسبوع الماضي، لكن واشنطن أعلنت سحب كل قاذفاتها الاستراتيجية من هذه القاعدة، ومن بينها طائرات من طراز B-1 وB-2 وB-52 كانت تستخدمها في حربها على إيران. بعض سكان هذه المنطقة، وهي منطقة زراعية تقع على بعد نحو 145 كيلومترا غربي لندن، أكدوا أنهم شاهدوا يوم الأحد معدات يتم تحميلها على متن طائرة أقلعت لاحقا الواحدة تلو الأخرى. وتعليقا على الموضوع، أكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن القاعدة آمنة، وأن لبريطانيا موارد وطرق وصفها بالفعالة للدفاع عن قواعدها. بينما أكد وزير الدولة في وزارة الدفاع البريطانية كالفين بايلي أن سحب القاذفات الأمريكية من فيرفورد هو قرار عسكري أمريكي لا تعلق عليه لندن، مضيفا أن القرار اتخذ استنادا إلى تحليلات لم يطلع عليها الجانب البريطاني. حافظ مريبح، الجزيرة، من أمام قاعدة فيرفورد غربي بريطانيا.
1: في قطاع غزة يواجه مرضى الدم واقعا صحيا صعبا مع انعدام مستلزمات الفحوص المخبرية الأساسية والحاجة إلى السفر خارج القطاع لإجراء زراعة النخاع العظمي. وتتضاءل فرص العلاج أمام المرضى في ظل تدهور المنظومة الصحية، خصوصا مع حاجتهم للتشخيص والمتابعة والرعاية المستمرة.
3: في مواسم خان يونس وفي خيام متهالكة يحبس مرضى تكسر الدم أنينهم. فبحرقة تكابد الستينية رسمية إسماعيل تفاصيل عدة أمراض، لكن المشقة الكبرى هي البحث عمن يتبرع لها بالدم.
4: يوم بيجيني هذا الاشي بصير عندي هبوط غثيان، بقدرش اقوم اساعد نفسي، باخذ متبرعين معي من هنا. بصير معي المرض هذا، بنام في المستشفى نهارين ثلاثه، بطلب المتبرعين شبابنا الله يحفظهم ان شاء الله، بقوموا بحطوا لي وحده وحدتين عام المطلوب بحطوا لي، يعني كل يوم بتوقع انه اليوم يمكن اخر يوم، يمكن اليوم اخر يوم، يمكن الاقي اليوم يمكن ما الاقيش، يعني مش دائما الشباب موجودين.
3: داخل غرف العناية المتوسطة في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، تتأرجح حالة الطفل معاذ أبو شاويش الذي يصارع الموت تباعا بسبب تكسر دمه، يحتاج يوميا إلى صفائح تبقيه على قيد الحياة.
5: معاذ الآن يصارع الموت، الآن أصبح معاذ غير قادر على الحياة إلا من خلال كيس الدم. للأسف الشديد معاناة يحتاج إلى عملية زراعة نخاع.
3: بالمختبرات وصلت نسبة العجز في بعض التحاليل الحساسة إلى 100% كالسي بي سي وغازات الدم بسبب النقص الحاد في مواد الفحص والمستهلكات المخبرية.
6: عندنا متوفر خلال 2 أسبوع 10 أيام هذه الكمية المتوفرة، يعني في حال ما تم الإمداد ممكن فجأة يقف الفحص هذا. وطبعا مرضى تكسر الدم، مرضى الصفائح الدموية، نقص الصفائح الدموية، مرضى الأورام، مرضى العناية المكثفة، مرضى هذه كلهم بيعتمدوا على هذا الفحص بشكل روتيني ويومي.
3: ومع استمرار هذه الفجوة يبقى المرضى في مواجهة تبعاتها، فيما تظل حياة كثيرين معلقة على ما يتوفر من وحدات الدم والصفائح الدموية. مع المنع الإسرائيلي للفحوص المخبرية ونقص المستلزمات الخاصة في مختبرات الدم بمستشفيات غزة، يعيش مرضى الدم أزمة تبقي حياتهم تحت الخطر الدائم، ولا خيار سوى السفر للعلاج أو الموت في غزة. رام بطعيمة، الجزيرة، قطاع غزة.
1: في ملف حرب روسيا على أوكرانيا، أشار عمدة موسكو إلى أنه تم التعامل مع 650 مسيرة أوكرانية هاجمت منطقة موسكو خلال الليل، فيما أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم زاباروجيا الأوكراني إغلاق أحد جسور نهر دنيبرو أمام حركة المرور إثر هجوم روسي. هذا وتتزايد المخاوف في الدول الأوروبية من تهديد روسي وشيك قد يمتد إلى ساحاتها. يأتي ذلك بعد توجيه موسكو تحذيرا لحلف الناتو قبل أيام هددت فيه باستخدام جميع الأسلحة المتاحة إذا تعرضت أراضيها لأي هجوم مباشر. وتشير روسيا في تحذيرها هذا بوضوح إلى كالينغراد، الجيب الروسي الواقع خارج البر الروسي بين بولندا وليتوانيا العضوين في الناتو.
7: على أبواب الشتاء الأوكراني الخامس منذ اندلاع الحرب، تتأهب دول الناتو لمواجهة أي خطر روسي قد يمتد نحوها. فاهتمام الحلف لم يعد محصوراً بساحة المعركة على الأرض الأوكرانية، بل انتقل كخوف أوسع باتجاه الأراضي الأوروبية التي بدأت تشعر بتهديد موسكو الفعلي، وفق ما أكده قائد القوات البرية للجيش الألماني الجنرال كريستيان فرويدينغ في حديث للجزيرة.
8: روسيا تشكل تهديداً للناتو ولألمانيا، فهي تعمل على توسيع قدراتها العسكرية وتلجأ إلى أساليب هجينة نواجهها جميعاً في أوروبا وبشكل ملموس هنا في ألمانيا.
7: كلام الجنرال الألماني أعاد إبراز البعد الجيوسياسي للمعركة، وهو ما تقاطع مع بيان للمستشار الألماني فريدريتش ميرتس حذر فيه من أنه إن لم يتم إيقاف روسيا فإن آلتها الحربية ستوجه ضد أوروبا عاجلاً أم آجلاً. وفي تطور ميداني أدخل العلاقة بين روسيا وأوروبا في مرحلة غير مسبوقة من التوتر، عنوانها الأبرز كالينينغراد، وجهت موسكو تحذيراً نووياً مكتوباً إلى الناتو في 30 من سبتمبر. التهديد كرره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إنه إذا تعلق الأمر بهجوم مباشر على بلاده فإن مسألة استخدام جميع الأسلحة المتاحة ستطرح فوراً وبشكل حتمي في إشارة واضحة لجيب كالينينغراد. ذلك الجيب الجغرافي الروسي الصغير الواقع بين بولندا وليتوانيا والمعزول عن الأراضي الروسية يضم مقر أسطول البلطيق الروسي وأنظمة صواريخ اسكندر القادرة على حمل رؤوس نووية، كما تقع كالينينغراد بالقرب من ممر سوالكي البري الاستراتيجي الذي يربط بولندا بليتوانيا ويصل دول البلطيق ببقية الناتو. تعقيدات جيوسياسية وأوراق عسكرية حولت هذه المنطقة إلى أخطر نقطة تماس على خريطة الصراع. أما على الضفة الأخرى فتحصن ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا حدودها وتتدرب على صد هجوم روسي محتمل في سيناريو افتراضي قد يتأخر فيه الدعم الأمريكي أو لا يصل أصلاً. وبحسب مجلة أتلانتيك، أنشأت دول البلطيق ثلاث خطوطاً دفاعية بهدف إبطاء أي تقدم عسكري، تشمل حفر خنادق مضادة للدبابات ونشر عوائق خرسانية تعرف بأسنان التنين، إلى جانب إعادة إحياء المستنقعات وزراعة الغابات الحدودية لتوجيه القوات المهاجمة نحو مصائد محددة. بالتوازي تخطط الدول الثلاث لإنشاء شبكة كاميرات بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة استشعار صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد التهديدات، كما تدرس عمليات واسعة لزرع الألغام بعد تلميحها بالانسحاب من اتفاقية أوتاوا. فضلا عن طلبها منظومات صاروخية أمريكية الصنع لتعزيز قدرات الردع. خط التماس بين روسيا وأوروبا يتسع، والأزمة تنزلق نحو منعطف غير مسبوق. تحذيرات بلغة نووية، ومسيرات تعبر الحدود، ومناورات استباقية، وعقوبات أوروبية مرتقبة. أما مفاتيح الحل فلا تزال ضائعة.
1: الآن إلى نافذة اقتصادية نتابع فيها تحركات رابطة أسيان نحو مشاريع التعاون الإقليمي في مجال الطاقة على خلفية أزمة مضيق هرمز. التفاصيل مع محمد علاونة.
9: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. في عالم تهزه أزمات الطاقة، لا تملك الدول رفاهية الانتظار حتى تقع الصدمة التالية. وفي العاصمة الفلبينية يجتمع وزراء الطاقة في رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في دورتهم 44، وعلى الطاولة سؤال جوهري: كيف تحصن منطقة تضم أكثر من 680 مليون نسمة أمن الطاقة لديها في وقت تستورد فيه أكثر من نصف نفطها من الشرق الأوسط؟ كشفت أزمة مضيق هرمز نقطة ضعف واضحة في دول رابطة آسيان، فنحو 28% من استهلاكها النفطي يرتبط بإمدادات يمكن أن تتأثر مباشرة إذا تعطلت الواردات عبر مضيق هرمز، وتستورد الدول الأعضاء 55% من النفط الخام من الشرق الأوسط، خصوصا من السعودية والإمارات والكويت. في مجال الغاز تبدو النسبة أقل، لكنها ليست هامشية، إذ أن نحو 17% من إمدادات الغاز المسال تستوردها دول المنطقة من الشرق الأوسط. وتمتلك دول الرابطة طاقة تكرير تتجاوز 4 ملايين برميل يوميا، لكن المشكلة في أن المصافي تحتاج إلى إمدادات مستقرة من الخام، أي أن امتلاك المصفاة لا يلغي خطر تداعيات هرمز أو ارتفاع الشحن والتأمين. ويعود ملف الربط الكهربائي لدول آسيان إلى الواجهة ليسمح بتبادل الطاقة بدلا من اعتماد كل دولة على استيراد الوقود بمفردها. إذا رصدنا أبرز المحطات الزمنية لدول رابطة آسيان وتأثرها بتداعيات أزمة هرمز، نجد أن تايلاند بدأت تحركاتها في 4 مارس، حيث رفعت احتياطي النفط إلى 98 يوما مع التفاوض على شراء النفط الروسي. في كمبوديا أغلقت السلطات نحو 2000 من إجمالي 6300 محطة وقود، بينما كان صندوق استقرار الأسعار يكفي 15 يوما فقط. في ماليزيا تضاعفت فاتورة دعم الوقود 4 مرات إلى قرابة 1 مليار دولار. وفي الفلبين وصلت أول شحنة نفط روسي منذ 5 سنوات تبلغ 750 ألف برميل إلى منشأة باتان. وفي 27 مارس قررت وزارة المالية الفيتنامية تعليق الضرائب البيئية والاستهلاكية على المحروقات للحد من ارتفاع الأسعار. أما في إندونيسيا فقد قفزت واردات النفط والغاز إلى أكثر من 70%، بينما كان الاحتياطي الاستراتيجي من النفط يغطي نحو 23 يوما فقط. في مايو عقد أول اجتماع طارئ لوزراء الطاقة 11 وسط دعوات لإنجاز تصديق اتفاق الأمن النفطي في أسرع وقت. في 8 سبتمبر أبدت 5 دول هي إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وتايلاند وفيتنام اهتمامها باستضافة مخزونات نفطية ضمن مساع لتعزيز أمن الطاقة من الصدمات المستقبلية. من كوالالمبور البروفيسور ليونغ يوين يونغ من شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة في آسيا تنضم إلينا الآن. و نبدأ معك بالسؤال عن الخيارات البديلة اليوم لدول آسيان مع استمرار أزمة مضيق هرمز، في ظل معرفتنا بأنها تعتمد لتأمين قرابة ثلثي إمداداتها من النفط والغاز على الشرق الأوسط.
10: إذن ما يحصل هي أزمة حقيقية.

0: افريقيه بالنسبه لدول اسيان وهي مضطره خاصة إلى التعويل على النفط الروسي وكذلك النفط من غرب أفريقيا وكذلك التعاون ما بين الجيران الآسيويين. ولكن في جنوب آسيا هنالك خاصة محاولة للرفع من المخزون لتعويض هذا النقص فيما يتعلق بالطاقة القادمة من الشرق الأوسط. هذه الأزمة كذلك تسببت في ارتفاع الأسعار خاصة فيما في إندونيسيا وفي فيتنام كذلك. إضافة إلى ذلك دول آسيان تحاول كذلك أن تغطي النقص فيما يتعلق بغاز الطبخ الذي تسبب في أزمة اجتماعية كبرى.
1: عند الحديث عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميا يبدو أنه يضغط على ميزانيات الدول المستهلكة في المنطقة. السؤال هنا كيف يمكن تحقيق التوازن عبر توفير الدعم لحماية المواطنين من التضخم دون استنزاف الموارد المالية لهذه الدول؟
0: حسنا، الحكومات تحاول حماية المواطنين وذلك برفع الدعم زيادة الدعم على الوقود لمجابهة ارتفاع الأسعار مما يجعلهم في يتحملون العبء على كاهلهم، إضافة كذلك إلى اقتطاع الموازنة من قطاعات أخرى مثل التربية والبنية التحتية ومن قطاعات أخرى لتعويض النقص في الطاقة.
1: ألا يستنزف ذلك الموارد المالية لهذه الدول؟
0: هنالك ذلك التفكير في الطاقة المتجددة مثل ما تفضلتم في مقدمتكم بسبب تأثيرات أزمة مضيق هرمز، وسيكون ذلك في صلب هذا الاجتماع. إضافة كذلك إلى وضع نماذج جديدة، لكنه ليس هنالك أي ضمان فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية. ذلك سيتطلب كذلك مراجعة البنية التحتية وكذلك التعويل أكثر على طاقة الغاز المسال. إذن الحكومات عليها خاصة أن تبحث عن مصادر أخرى من الطاقات المتجددة بالاتفاق مع دول الرابطة.
1: وضحت الصورة. هنا سؤالي لك أيضا عن جدوى إنشاء مخزون نفطي إقليمي مشترك لدول رابطة آسيان، وإن كان هناك أي تحديات تمويلية وتنظيمية لهذا المشروع بتقديرك.
2: Do you want to ask about regional supply of oil and gas, or are you talking about regional supply of electricity?
0: هل تتحدث عن الطاقة الكهربائية أم بصفة عامة عن الطاقة؟
2: Regional supply of oil and gas. So there has been this.
0: فيما يتعلق.
1: نحن نتحدث هنا بالفعل عن الطاقة والغاز.
2: However, there is a structural flaw
0: فعلاً
2: to this ASEAN Petroleum Security Agreement.
0: مسألة الاتفاقية ما يسمى بأمن الطاقة بين الدول الآسيوية، وهو يرمي إلى بناء منظومة تمكن هذه الدول خاصة فيما يتعلق بشبكات الإمداد بالطاقة الكهربائية. وكل أعضاء آسيان كذلك تعاني من مسألة التضخم ومسألة من نقص في الموارد. هذا المخزون المشترك هو يبدو جيدا على الورق، ولكن هنالك تعلل خاصة بمسألة السيادة ومسألة السيطرة على الموارد. بعض الدول لا تزال مترددة في الانضمام إلى مثل هذه الاتفاقيات لأنها لا تريد أن تخسر سلطتها ولا تريد أن تشعر ببعض التبعية، خاصة وأنهم كلهم يصبون في خانة الدول المستوردة.
1: وضحت الصورة، وإلى هنا ينتهي الوقت المخصص لهذه المقابلة. شكرا جزيلا لك من كوالالمبور البروفيسور ليونغ يوين يونغ من شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة في آسيا. وصلنا معكم مشاهدينا إلى نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: نهاية هذه الجولة مشاهدين بين ثنايا المشهد الإخباري خلال الساعات الماضية، والتغطية مستمرة، وألقاكم على رأس الساعة المقبلة بعون الله.
4: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
5: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
6: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
7: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
8: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
9: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
10: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
11: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
12: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيرا.
13: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
14: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
15: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا، جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
16: شبكة مراسلين من قلب الحدث.
17: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
18: والله زقنا. اليوم عليهم من متمنى نموت.
19: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
20: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
21: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
22: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
23: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: أهلا بكم مشاهدينا ومستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني وللتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي آخر المستجدات أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي غربي محافظة تعز ومواصلة التقدم نحو الخوخة في منطقة الساحل الغربي. وكانت القوات الحكومية أعلنت نجاحها في السيطرة على باب المندب ومطار ذباب غرب تعز ضمن عملية عسكرية أطلقتها ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، إضافة إلى بدئها هجوما استراتيجيا على العاصمة صنعاء. من جهتها نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف إعلانه تدمير منصة لإطلاق الصواريخ البالستية في صنعاء ومخزن للصواريخ البالستية يضم 20 صاروخا في صعدة. من جانبها أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين بمقتل شخص وإصابة آخر إثر قصف استهدف مديرية شدة الحدودية بمحافظة صعدة. هذا وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن قواتهم تحكم سيطرتها على كل مكتسباتها الميدانية وإن ما يروج له بطولات وهمية. وكان سريع أعلن استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومصفات أرامكو في رابغ ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومواقع في نجران وجيزان. يأتي هذا بينما أعلن بيان مشترك لحلف مكة البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية. وأضاف البيان أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، مشددا على الالتزام بالدفاع المشترك عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. في الأثناء قال مسؤول أمريكي للجزيرة أن الولايات المتحدة توفر دعما للسعودية في التخطيط وتبادل المعلومات والتزود بالوقود للتصدي لهجمات الحوثيين. وأشار إلى أن القوات الأمريكية ليست منخرطة في الحرب في اليمن وليست لها أهداف خاصة هناك. وفي تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع طهران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى، مشيرا خلال تجمع انتخابي في نبراسكا إلى أن ارتفاع الأسعار تكلفة بسيطة تتكبدها بلاده مقابل إبقاء العالم بأمان. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات. في تطورات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية أفادت مراسلة الجزيرة بأن مستوطنين أحرقوا منزلا في قرية برقة بقضاء رام الله، بينما شرعت قوات الاحتلال في هدم بناية سكنية في بلدة الطور بالقدس المحتلة. البداية مشاهدين بتطورات في اليمن، إذ أعلنت القوات الحكومية في محور تعز مدعومة بالمقاومة الشعبية الانتقال من الدفاع إلى الهجوم ضمن عملية أطلقت عليها اسم فجر اليمن. وقال المركز الإعلامي للمحور إن العمليات أسفرت وفق معطياته عن مقتل نحو 100 من أنصار الله الحوثيين وإصابة 150 آخرين. كما أعلنت القوات الحكومية السيطرة على المخا وباب المندب وذباب مع استمرار التقدم باتجاه الخوخة في الحديدة. التطورات الميدانية المتسارعة التي يشهدها الساحل الغربي لليمن تعيد رسم خطوط السيطرة في منطقة استراتيجية مطلة على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. المزيد في هذا التقرير.
1: مدينة المخا على البحر الأحمر وميناؤها يعودان إلى سيطرة القوات الحكومية اليمنية. هذا ما أعلنته القوات المسلحة التابعة للحكومة بعد شهر من سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على المدينة. يأتي الإعلان عن استعادة المخا امتداداً لتحرك عسكري على طول الساحل الغربي لليمن بدأ من جنوب المدينة في منطقة باب المندب. هناك تقدمت القوات الحكومية داخل مديرية ذباب المطلة على المضيق، وبحسب مصادر عسكرية تحدثت لرويترز سيطرت القوات على أجزاء واسعة من المديرية ومطار ذباب وقطعت الطريق بين ذباب والمخا، فيما أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإريان

0: يعني أن القوات الحكومية باتت تسيطر فعلياً على منطقة باب المندب. ومع ذلك، وفي حين أكد الإرياني أن القوات العسكرية سيطرت على مهبط طائرات ذباب الواقع في الداخل قليلاً بعيداً عن المضيق وقطعت الطريق على ما تبقى من مقاتلي الجماعة في المنطقة، أفاد مصدر حكومي آخر لرويترز باستمرار القتال عند قاعدة عسكرية قريبة من المضيق مع استمرار سيطرة الجماعة على جزر فيه. ومن باب المندب وذباب امتد التقدم شمالاً بمحاذاة ساحل البحر الأحمر وصولاً إلى المخا التي تبعد نحو 40 كيلومتراً إلى الشمال من باب المندب، مدينة ساحلية وميناء استراتيجي. كانت جماعة أنصار الله الحوثيين قد سيطرت عليهما خلال تقدمها الشهر الماضي. ومع تقدم القوات الحكومية، أفادت تقارير ميدانية بانسحاب عناصر من جماعة أنصار الله الحوثيين من المخا باتجاه مناطق كالخوخة وحيص شمالا.
1: الآن مشاهدينا إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في مضيق هرمز، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منفتح دائما على محادثات مباشرة مع إيران. وأكد ترامب خلال كلمته أمام تجمع انتخابي في نبراسكا أن الحرب مع طهران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار تكلفة بسيطة تتكبدها بلاده مقابل إبقاء العالم بأمان. في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات. حول هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما، والبداية معك مراد هاشم، من آخر التطورات الأمريكية وحديث الرئيس الأمريكي عن انفتاحه مع طهران.
2: نعم، هي إشارة لافتة من الرئيس ترامب أن يقول أن الولايات المتحدة منفتحة على مفاوضات مباشرة مع إيران، ولا سيما مع الحديث الذي يدور عن مقترح أمريكي سلم إلى الجانب الإيراني، وأن الولايات المتحدة تنتظر الرد الإيراني. بطبيعة الحال المقترح الأمريكي يأتي ردا على المقترح الإيراني الذي قدم للولايات المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن مع هذا ينظر إلى هذه التصريحات في سياق محلي أيضا، وربما على الأرجح هو ذلك بشكل كبير. الرئيس ترامب حينما قال ذلك كان يتحدث للصحفيين في البيت الأبيض، لكنه أيضا تحدث في مهرجان انتخابي أمام جمهور من الحزب الجمهوري في ولاية نبراسكا، وهي ولاية تصوت في المعتاد للحزب الجمهوري، ولكن هناك بعض الجيوب التي تواجه تحديا، يواجه الحزب الجمهوري تحديا من قبل مرشحين ديمقراطيين، ولا سيما فيما يتعلق بإيران. إيران باتت قضية انتخابية، ولذلك هي حاضرة في كلمات الرئيس ترامب وفي خطاباته، وهو قام ولا يزال بجولة في عدد من الولايات لدعم المرشحين من الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات. وإيران في كل هذه الخطابات للرئيس ترامب حاضرة في المجمل في سياق التخفيف مما سببته هذه الحرب من تداعيات اقتصادية، ويلمسها المواطن والناخب الأمريكي، ويعكسها هذا الناخب في الاستطلاعات التي تشير إلى عدم شعبية هذه الحرب، وإلى أن نسبة كبيرة من الجمهور الأمريكي سواء كان من الديمقراطيين أو الجمهوريين أو المستقلين يحملون الحرب على إيران أو الحرب مع إيران تبعات ما يجري من الارتفاع في أسعار الوقود. الرئيس ترامب قال لهذا الجمهور في نبراسكا من أن الأزمة في النفط والوقود لم يعد سببها بشكل رئيسي مضيق هرمز. قال إن المضيق تحت سيطرة الولايات المتحدة، وإن شحنات النفط تتدفق عبره بشكل كبير، وأن الولايات المتحدة أيضا إضافة إلى ذلك لديها مخزون هائل من النفط. لكنه قال إن الأزمة الحالية أيضا ترجع إلى أن نقص أعداد مصافي تكرير النفط، وكذلك إلى استهداف مصافي تكرير النفط الروسية من قبل أوكرانيا، إضافة إلى إغلاق عدد من مصافي تكرير النفط من قبل الديمقراطيين كما يقول الرئيس ترامب سابقا، ولا سيما في ولاية كاليفورنيا. مع ذلك هو أيضا يقول للناخب الأمريكي من أن هذه الحرب مع إيران كانت بحكم الضرورة، لأنها منعت كارثة كانت سيئة، كانت ستكون سيئة على العالم. يوم أمس أيضا قال فيه مهرجان مماثل، أيضا قال في تصريحات سابقا معذرة من أن إيران كانت على بعد أسبوعين إلى 3 أسابيع من إنتاج سلاح نووي لولا تدخله، وأنه لن يترك هذه الفوضى المرتبطة بإيران للرئيس الذي سيعقبه كما فعل الرؤساء السابقين، ومن أنه سوف يحقق هدف الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وهو ذات الأمر الذي كرره في منشور اليوم وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي قال إن الحصار وإن عملية النبذ الاقتصادي التي تهدف منها الولايات المتحدة إلى عزل إيران اقتصاديا عن الاقتصاد العالمي سوف تتواصل إلى حين تخلي إيران عن طموحاتها فيما يتعلق بالبرنامج النووي وكذلك دعمها للمجموعات الإرهابية كما وصفها. وقال إن هذه العملية تحقق نجاحات كبيرة، وأن إيران لم تتمكن من تحميل ناقلة نفط واحدة منذ شهر، وأن أسعار أو سعر العملة الإيرانية الريال تتهاوى بشكل متسارع وكبير كما قال.
1: على ذكر طهران سنتحول إلى رانيا قاسمي، شكرا لك مراد هاشم من واشنطن. ونقف الآن عند الموقف الإيراني معك رانيا، بالإضافة إلى ما قاله بيزشكيان في الساعات الأخيرة، نتابع أي جديد في الموقف الإيراني.
3: يعني في ظل استمرار التوتر ما بين إيران والولايات المتحدة وحديث الإيرانيين هنا عن أن الولايات المتحدة بحديثها عن المفاوضات تسعى إلى إجبار إيران على تقديم تنازلات وذلك تحت الضغط، كما أنها أيضا تسعى للسيطرة على أسواق الطاقة والعمل على يعني خفض حجم الغضب الشعبي الأمريكي هنا كما يقول الإيرانيون. نشهد تغير في لغة حوار كبار المسؤولين الإيرانيين، الرئيس مسعود بيزشكيان الذي لطالما أكد على الحوار أكد في آخر تصريحاته خلال لقائه مسؤول أرميني يوم أمس بأنه لا يمكن التفاوض مع من وصفه بالعدو فيما تستمر سياسة الاغتيالات وأيضا فرض العقوبات والضغوط على إيران. هذا يعني فيما يبدو كان الرئيس مسعود بيزشكيان يضع شروط جديدة إلى الحوار مع الولايات المتحدة، وهي أنه يجب أن تتوقف عن القيام بهذه الإجراءات، خاصة وأن طهران تعتبر أن الولايات المتحدة تمارس حرب مركبة ضد طهران، ليست فقط عسكرية وإنما اقتصادية ونفسية وأيضا سياسية. ولذلك فيما يبدو أنه يضع أي شروط لاستئناف الحوار تتعلق بوقف هذه الأمور، هذا بالإضافة بالتأكيد إلى الشروط التي كانت قد أعلنتها طهران وقدمتها إلى الجانب الأمريكي عبر الوسطاء والمتعلق بوقف الهجمات والحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى رفع العقوبات. أكد الرئيس مسعود بيزشكيان أن المشكلة مع الولايات المتحدة أنه بعد كل مرة تتفاوض معها طهران تقوم بشن حرب على إيران، واعتبر أن هذا هو يعني ما يمنع أو ما يعرقل التفاوض مع الولايات المتحدة. المسألة هي انعدام الثقة، ولذلك أكد أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي على أن بلاده لم تغلق أبدا باب الدبلوماسية وما زالت يعني تسعى للدبلوماسية لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة، ولكنه أكد أيضا على عزم بلاده الدفاع عن نفسها وحماية مصالحها. تواصل طهران تحذير الولايات المتحدة من ارتكاب ما وصفته بأي خطأ في الحسابات. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي في منشور له ليلة أمس على منصة إكس حذر فيه الولايات المتحدة من ارتكاب أي خطأ جديد، أشار إلى أن الأخطاء السابقة في مواجهة إيران يعني قامت طهران في المقابل بالرد على الولايات المتحدة، وفي المرة القادمة إذا ارتكبت مثل هذه الأخطاء مرة أخرى كما يقول فإن إيران ستفتح جبهات جديدة وأن لديها عديد من المفاجآت للولايات المتحدة، مؤكدا على أن إيران ستستطيع أن تتجاوز هذه المرحلة الصعبة. وفيما يتعلق بالمفاجآت لم يوضح اللواء محسن رضائي طبيعتها، ولكن يمكن أن نعتبر أحد هذه المفاجآت هو الأسلحة الجديدة التي تتحدث عنها المستويات العسكرية الإيرانية، وآخر المتحدث باسم الجيش الإيراني الذي أكد على أن إيران تواصل إنتاج الأسلحة الدفاعية والهجومية بقوة كبيرة، أشار إلى أن إيران لديها مخزون كبير من الأسلحة المهمة، وذلك منذ حرب 40 يوما، وقال أن الإنتاج ما زال مستمرا.
1: شكرا لك مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، كنت معنا من طهران. هذا وتختلف المقاربة الأمريكية عن تلك الإيرانية فيما يتعلق بمسألة البرنامج النووي الإيراني، فواشنطن تريد تسوية شاملة يأتي فيها النووي أولا، في حين ترفض طهران ذلك وتفضل بحث مسألة النووي بعد تسوية ملفات أخرى، وهو ما يعرقل المباحثات. المزيد من التفاصيل عن هاتين المقاربتين والسياقات المرتبطة بهما في تقرير فرح الزمان شوقي.
4: لا حرب ولا تسوية، تقف إيران مع أمريكا عند هذه النقطة الآن. مفترق طرق عالق عند زاوية الملف النووي، تريده إيران جزءاً من مفاوضات المراحل التالية للراهنة، مع وضع شرط أساسي مفاده لا تنازل عن البرنامج النووي في الإطار العام، وتؤكد أنها لم تتطرق في محادثاتها الأخيرة إلى النووي، بينما تفعل الإدارة الأمريكية العكس تماماً. تريد واشنطن النووي أولاً وترغب بصفقة شاملة وسريعة، ويلوح الرئيس الأمريكي بخيار واحد، تخلي إيران عن برنامجها النووي قطعي بالنسبة له، وهذا سيحصل بمد اليد للتسوية أو بيد من نار. هي رؤية أمريكية تصاغ لتحقيق أحد أهم أهداف الحرب، تسوية شاملة وسريعة وبمكتسبات كبرى، تقابلها على الطرف النقيض تماماً رؤية إيرانية تقوم على مراحل، تبدأ بإنهاء القتال تماماً وبقبول الشروط للبدء في تبادل المكتسبات والتنازلات عبر جولات مباحثات. أما السؤال، لماذا تبدو مقاربة الجانبين بهذا الشكل الذي يتباين في سرعة وطبيعة الاتفاق؟ والإجابة تبدأ من معطيات الداخل التي تأثرت بمسار الحرب. على الضفة الأمريكية تستعد الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، والصفقة قد تعني إنجازاً في ميزان الرئيس، لا سيما أن أمريكا لم تكن بعيدة عن الارتدادات الاقتصادية لهذه الحرب تحديداً على سوق الطاقة. عامل آخر يؤثر على المقاربة الأمريكية، فهناك انقسامات في الآراء حتى بين الجمهوريين أنفسهم حول الحرب وأهدافها والاتفاق وشكله، فهناك من يريد صفقة شاملة في عنوانها ومضمونها ولو كان الثمن استمرار العمل العسكري إلى أن يتبدد القلق بتفكيك البنية الإيرانية بالكامل، وهناك من يدعم التسوية السريعة بشروط تفرض ولو بالقوة. هؤلاء يسعون لإنهاء الحرب وإن كان بضربة قاضية منعاً للاستنزاف، وهناك من يريد مخرجاً دبلوماسياً سريعاً يضع المصلحة الاقتصادية الداخلية أولاً، وكل ذلك يضغط على إدارة ترامب. المقاربة الإيرانية أيضاً تتأثر بالمعطيات الداخلية. يبدأ الساسة في إيران من شرط رفع الحصار وعقوبات النفط لفتح مضيق هرمز كمنطلق لأي مباحثات قادمة، لأن ذلك يرتبط بضغط وتحديات معيشية يواجهها الشارع والحكومة أيضا. ويأتي مطلب أن يكون النووي تاليا لا أولا، لأن ما سبق محدد مؤثر، ولأن الطيف المتشدد يقول كلمته بين الساسة والعسكر. فإيران ترى أن الحرب انطلقت ضدها لأسباب تتعدى البرنامج النووي، فلا تعتبر أن تقديم التنازلات على هذا الصعيد سيقابل بحسن نية أمريكياً، فيبقى الفعل ورد الفعل بين الطرفين محكوماً بالشك في حسن النوايا. كل ما سبق يجعل احتمال استئناف القتال قائماً، فطهران التي تدعو واشنطن إلى الحكمة والمنطق تتحدث عن الاستعداد للرد على أي سيناريوهات عسكرية، وأمريكا التي تتحدث عن تسوية قادمة بالإجبار أو بالاختيار ترسل حاملة طائرات جديدة إلى المنطقة وتعزز وجودها العسكري.
1: ولتعليق ينضم إلينا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. ومن واشنطن معنا أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أهلا وسهلا.

0: بكما. والبداية معك سيد أدولفو، في تقديرك ما الذي يجعل دعوة ترامب للحوار أو تعبيره بأنه منفتح للمحادثات بشكل دائم مع طهران، ما الذي يجعل كل ذلك مقنعا بالنسبة لطهران في ظل استمرار الاغتيالات، العقوبات والضغوط وعدم الالتزام بالتعهدات كما ذهب بزشكيان؟
1: Well, thank you for the invitation. Let me answer the question in two ways.
2: شكرا على الاستضافة. دعوني أجيب على هذا السؤال من مستويين. الرئيس قال منذ فترة طويلة بأنه يفضل الحل الدبلوماسي والمسار السياسي لكل صراع ونزاع، وقام بنفس الشيء عبر العالم، ولا تشكل إيران أي استثناء. نحن كنا في محادثات في السابق لم تفلح لأسباب متعددة، ولكن مع ذلك فالرئيس دونالد ترامب ما زال منفتحا على الدبلوماسية، وما كان لي الرئيس الملكي أن ينخرط في محادثات في نيويورك، في إسلامباد، في باكستان. ما كان ينخرط في هذه المحادثات إذا لم يكن مؤمنا بأهمية الدبلوماسية. ومع ذلك فأمريكا تبقى دوما جاهزة للخيارات الدبلوماسية، وتبقى توفر كل المقدرات العسكرية الضرورية لأي حادث أو طارئ. بالتالي رئيس دونالد ترامب يبقي طبعا على الخيارين، الأولوية هي الدبلوماسية، ولكن الخيار العسكري يبقى دائما على الطرف الآخر. لكن بنهاية المطاف السبب الذي يجعل الرئيس الأمريكي ينخرط في هذه المحادثات هو أن الرئيس الأمريكي يؤمن بأن الدبلوماسية هي الحل الأمثل. عندما يقول دونالد ترامب فالدبلوماسية هي الأولوية، ولكن ينبغي أن نتوفر أيضا على الخيار العسكري وعلى قوات عسكرية في المنطقة، وإلا فإيران لن تكون جادة. دائما رئيس ترامب يحتفظ بهذا الخيار، لذلك نرى إيران تنخرط في محادثات سياسية، لكن الأولوية والأسبقية تبقى دائما الدبلوماسية، وإلا فسيتم استخدام الحل العسكري. ورئيس ترامب قال ذلك بشكل واضح، إما الطريقة الأسهل أو الأصعب.
0: طيب، وبالتالي سيد هادي أفقهي، بحديث الرئيس بزشكيان، إلى أي حد هذا الحديث يعبر عن وضع إيران شروطا جديدة في أي مفاوضات، خصوصا مع تبادل الرسائل عبر الوسطاء في الأيام الأخيرة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني الشروط في الحقيقة هي سواء إذا أردنا أن نرجع إلى مذكرة التفاهم، هي ذات بنود 14، ولكن تسهيلا لإيجاد حل وحلحلة المشكلة، خلصت إيران في الحقيقة على لسان السيد محسن الضائي أمين المجلس القومي الإيراني إلى 7 بنود، وعلى رأسها موضوع نهاية الحرب. وما لم تتوقف الحرب لا معنى للتباحث حول المواد الأخرى، وخصوصا فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز. حتى عندما زار في الحقيقة السيد عراقچي نيويورك وللمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، وخلال الوسيط القطري عرض نفس الشروط، وذلك بإصرار من الجانب الأمريكي من أنه نحن نريد أن نستأنف التفاوض. وأتى الرد في الحقيقة بالنفي وبالسلب من الجانب الأمريكي، وما زالت إيران يعني تحاول أن تحل المشكلة عن طريق الحل الدبلوماسي. ولهذا أتى أخيرا الوسيط القطري وحمل الأجوبة والردود الأمريكية. والبارحة ربما سافر وزير الداخلية الإيراني إلى قطر ليرد على المطالب الأمريكية. إذن هذا في الحقيقة من الجانب الإيراني، ولكن تحذيرات السيد بزشكيان تحذيرات حقيقة واقعية أخي العزيز، لأنه تفاوضنا وأفضت إلى حرب 12 يوما، ومن ثم تفاوضنا وأفضت إلى حرب 40 يوم

0: عموما، ووقعنا على مذكرة التفاهم، وحصلت حرب 13 يوما فيما يتعلق بضرب الموانئ الجنوبية والإمكانيات والأصول الإيرانية. إذن من حق ترامب، من حق بيزشكيان أن يشكك بمصداقية ترامب وجدوى هذه المفاوضات، بما أنه ما زال هناك تهديدا، ما زال هناك تحشيدا عسكريا، ما زال هناك عمليات اغتيالات وتفجيرات وتسليح الفصائل الإرهابية الانفصالية، سواء في بلوشستان أو سواء في كردستان، في الحقيقة إقليم كردستان العراق. إذن في هذه الأجواء، بالرغم من أنه يوعد ترامب ناخبيه من أنه ستنتهي هذه الحرب بشكل أو آخر، ولكن أنا في ظني هذا للاستهلاك الداخلي وليس لحل المشكلة بشكل أساسي.
1: إلى أي حد تتفق مع هذه الجزئية سيد أودولفو، مسألة حديث ترامب بالأخير وقدرته على إنهاء هذه الحرب بطريقة أو بأخرى وبسرعة؟ إلى أي حد تتفق أو تختلف مع هذه الجزئية بأنها استهلاك محلي؟
2: كلا، هذا ليس من أجل الاستهلاك الداخلي. رئيس دونالد ترامب يريد أن يضع حدا لهذا النزاع ولا يريد أن يطيله، وهذا يعود لأسباب عدة. نحن لدينا مهمة واضحة، نحن نريد أن نتحدث بخصوص البرنامج النووي وهو الأساس. الأمر لا يتعلق باليمن ولا بمضيق هرمز ولا بلبنان، الأمر يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. رئيس كما قال، يا إما نصل إلى حل أو سنعمل على فرض ذلك الحل. رئيس دونالد ترامب قال بأن إيران لن يسمح لها بامتلاك السلاح النووي، وإما سنقوم بذلك بالطرق الدبلوماسية والسلمية، وإلا فستضطر إيران القبول بذلك. دعوني أقول بأن إيران هي من خرقت مذكرة التفاهم وبدأت مهاجمة الناقلات والسفن في المضيق. إيران خرقت الاتفاقيات الخاصة بالطاقة النووية، وإيران لا تحترم التزاماتها. دعوني أكون واضحا، كان هناك مقطع لنيويورك تايمز يظهر اجتماع لمجلس الأعلى القومي، وكان هناك حديث حول الوضع الاقتصادي في إيران، والإيرانيون يقولون بأن الاقتصاد في انهيار، والآن نرى بأن الريال الإيراني ينهار بشكل متسارع، وهذا ما يدفع إيران للبحث عن سبل للحوار، لأن اقتصادها ينهار على وإيران تنظر في ما يقوله ترامب من تهديدات، أو ما يطلقه ترامب من تهديدات، أنه أمر حقيقي، وهذا ربما بات قريبا.
1: طيب، ولكن سيد أدولفو، هنا ليس ترامب أو واشنطن وحدها من تلوح بالخيار العسكري، كذلك طهران تهدد بفتح جبهات جديدة في حال وكان هناك تهديد أمريكي يمس طهران. إلى أي حد ربما هذا التهديد المتكرر من إيران يعيد حسابات واشنطن؟
2: كلا، على الإطلاق. بالنسبة للصراع، إذا ما استنف، فإيران كما نعرف هددت أوروبا وهددت فرنسا والمملكة المتحدة، إلى جانب تهديد حلفائنا العرب. إذا ما هاجمت إيران أوروبا مثلا فرنسا، فنحن سنشهد حرب إقليمية. وأعتقد أن الحلفاء خاصة الإمارات والسعودية والأردن وصلوا إلى قناعة، إذا ما استنفت الحرب فهم سيردون بطريقة مماثلة أيضا. بالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستشكل حلفا لمواجهة إيران. نعم، هناك مباعث قلق بخصوص دول الخليج وأيضا
1: طيب الأهداف. اسمح لي سيد أدولفو، فقط نشرك سيد هادي أفقهي، اسمح لي على المقاطعة، نشرك سيد أفقهي في هذه الجزئية، مسألة التلويح بفتح جبهات جديدة سيد هادي أفقهي، إلى أي حد يعبر أو يعزز موقف إيران التفاوضي، أم في تقديرك يزيد من احتمالات الحرب الواسعة والتي يتخوف منها

0: أي محاولة للتوصل لحل هذه المشكلة عبر الطريق والحل الدبلوماسي، وذلك افتعال قضايا مثل طائرة فلاي دبي. الآن بدأ يتهم إيران أنها إيران هي التي حرضت مساعد الطيار على هذه العملية، وكذلك فيما يتعلق بمطارات فريفورد التي تقع فيها الطائرات الحربية الأمريكية. إذن هذه الاتهامات لترامب لإيران تأتي من خلال الموساد الإسرائيلي ليقدمها ويضخ في ذهنية ترامب لكي يشجعه على الحرب، في حين أنه أثبتت أنه حقيقة أمريكا ما كانت بحاجة إلى هذه الحرب. والآن الشعب الأمريكي حسب استطلاعات الرأي خصوصا على شاشة فوكس نيوز أنه الشعب الأمريكي يرفض هذه الحرب أساسا، ويرفض حتى استئنافها. فإذا من الأفضل أن يصغي ترامب إلى صوت العقل ولا يتأثر بهذه في الحقيقة الإشاعات وهذه الأكاذيب وهذه الأخبار المزيفة التي تأتي من نتنياهو.
1: شكرا لك من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، شكرا جزيلا لكم. في تطورات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، أفاد مصدر في مجمع الشفاء باستشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، وكان مجمع ناصرة الطبية أفاد باستشهاد فلسطيني آخر متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس أمس. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شمية، أهلا بك شادي. نقترب معك أكثر مما يجري مع استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي.
2: نعم علي، وهو يوم جديد من أيام الخروقات الإسرائيلية التي لا زالت ترتفع وتيرة هذه الخروقات في كل يوم مع استمرار التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة. صباح هذا اليوم سجلت وزارة الصحة استشهاد فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينة غزة، كان آخر تلك الغارات قبل قليل استهداف مجموعة من الفلسطينيين أمام متنزه بلدية غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر إصابة حرجة وصل إلى مجمع الشفاء الطبي قبل قليل، بالإضافة إلى إعلان مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس عن استشهاد فلسطيني متأثر بجراحه نتيجة غارة إسرائيلية سابقة على مدينة خان يونس يوم أمس، بالإضافة إلى استمرار إطلاق النار باتجاه منازل الفلسطينيين. المروحيات الإسرائيلية التي حلقت صباح هذا اليوم في أجواء مدينة غزة قامت بإطلاق النار بصورة مكثفة باتجاه الفلسطينيين وخيام النازحين في المناطق الشرقية من مدينة غزة، نتحدث عن منطقة جباليا وشجاعية والتفاح والزيتون كذلك. هذه المناطق تعرضت منذ صباح هذا اليوم إلى إطلاق نار من المروحيات الإسرائيلية وإلى قصف مدفعي كذلك أيضا، وإلى عملية نسف منذ مساء أمس، وعملية النسف مستمرة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال من خلال تقديم عربات مفخخة تحمل آلاف الأطنان من المتفجرات، وتقوم قوات الاحتلال بتقديمها بين الأحياء السكنية وبين منازل الفلسطينيين، وبعد ساعات تقوم بتفجيرها، وهذا يحدث أصوات انفجارات ضخمة يسمع دويها في كل مناطق قطاع غزة. في مدينة خان يونس أيضا صباح هذا اليوم الجيش الإسرائيلي أطلق النار باتجاه خيام النازحين في منطقة بني سهيلة إلى الشرق من مدينة غزة، وأسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين وصلوا أيضا إلى مجمع ناصر الطبي. المسيرات الإسرائيلية بكل أنواعها علي لا زالت تحلق في أجواء قطاع غزة وفي مدينة غزة بالتحديد وعلى ارتفاعات منخفضة جدا، وهذا يبعث بمزيد من القلق والخوف لدى الفلسطينيين من استمرار تلك الغارات التي بدأها الاحتلال صباح هذا اليوم باستهداف مجموعة من الفلسطينيين في وسط مدينة غزة وما سيتبعه في الساعات القادمة، وهذا بات اعتياديا بالنسبة للفلسطينيين، الغارات الإسرائيلية المتواصلة والقصف المكثف باتجاه منازل الفلسطينيين. كل ذلك يترافق مع وضع إنساني خطير داخل مستشفيات قطاع غزة مع استمرار أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية ونقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات التي تعمل من خلالها هذه المستشفيات في ظل انقطاع التيار الكهربائي للعام الثالث على التوالي عن قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، ولازال القطاع يعاني من انقطاع التيار الكهربائي ويعمل من خلال هذه المولدات التي الآن هي بحاجة إلى الوقود وبحاجة إلى الزيوت وقطع الغيار لاستمرار عملها. هناك أقسام حساسة وأقسام مهمة قد توقفت عن تقديم الخدمة العلاجية بسبب أزمة الوقود التي تعاني منها مستشفيات قطاع غزة، عدا عن التقليص الكبير في دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة والقيود

0: الإسرائيلية المشددة التي لا زالت تفرضها إسرائيل على المعابر ولا تسمح بعدد الشاحنات المتفق عليه في البروتوكول الإنساني الموقع في اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي.
1: شكرا لك من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شمية، شكرا جزيلا. نبقى مشاهدين في قطاع غزة، إذ يواجه مرضى الدم واقعا صحيا صعبا مع انعدام مسلزمات الفحوص المخبرية الأساسية والحاجة إلى السفر خارج القطاع لإجراء زراعة النخاع العظمي. وتتضاءل فرص العلاج أمام المرضى في ظل تدهور المنظومة الصحية، خصوصا مع حاجتهم للتشخيص والمتابعة والرعاية المستمرة.
2: في مواصي خان يونس وفي خيام متهالكة يحبس مرضى تكسر الدم أنينهم، فبحرقة تكابد الستينية رسمية إسماعيل تفاصيل عدة أمراض، لكن المشقة الكبرى هي البحث عمن يتبرع لها بالدم.
3: يوم بيجيني هذا الإشي بصير عندي هبوط غثيان، بقدرش أقوم أساعد نفسي، بأخذ متبرعين معي من هنا، بصير معي المرض هذا بنام في المستشفى نهارين ثلاثة، بطلب المتبرعين شبابنا الله يحفظهم إن شاء الله، بقوم بحطوا لي وحدة وحدتين على المطلوب بحطوا لي، يعني كل يوم بتوقع إنه اليوم يمكن آخر يوم، يمكن اليوم آخر يوم، يمكن ألاقي اليوم يمكن ما ألاقيش، يعني مش دائما الشباب موجودين.
2: داخل غرف العناية المتوسطة في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، تتأرجح حالة الطفل معاذ أبو شاويش الذي يصارع الموت تباعا بسبب تكسر دمه، يحتاج يوميا إلى صفائح تبقيه على قيد الحياة.
4: معاذ الآن يصارع الموت، الآن أصبح معاذ غير قادر على الحياة إلا من خلال كيس الدم. للأسف الشديد معاناه يحتاج إلى عملية زراعة نخاع.
2: بالمختبرات وصلت نسبة العجز في بعض التحاليل الحساسة إلى 100% كالسي بي سي وغازات الدم بسبب النقص الحاد في مواد الفحص والمستهلكات المخبرية.
5: عندنا متوفر خلال أسبوعين 10 أيام هذه الكمية المتوفرة، يعني في حال ما تم الإمداد ممكن فجأة يقف الفحص هذا. وطبعا مرضى تكسر الدم، مرضى الصفائح الدموية، نقص الصفائح الدموية، مرضى الأورام، مرضى العناية المكثفة، مرضى هذه كلهم بيعتمدوا على هذا الفحص بشكل روتيني ويومي.
2: ومع استمرار هذه الفجوة يبقى المرضى في مواجهة تبعاتها، فيما تظل حياة كثيرين معلقة على ما يتوفر من وحدات الدم والصفائح الدموية.
6: مع المنع الإسرائيلي للفحوص المخبرية ونقص المستلزمات الخاصة في مختبرات الدم بمستشفيات غزة، يعيش مرضى الدم أزمة تبقي حياتهم تحت الخطر الدائم، ولا خيار سوى السفر للعلاج أو الموت في غزة. رام بطعيمة، الجزيرة، قطاع غزة.
1: إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، حيث أفادت مراسلة الجزيرة بأن مستوطنين أحرقوا منزلا في قرية برقة بقضاء رام الله، بينما شرعت قوات الاحتلال في هدم بناية سكنية في بلدة الطور بالقدس المحتلة. وحول هذه التطورات تنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. أهلا بك ثروة، إذن يوم جديد من الاقتحامات، الاعتقالات والاعتداء على منازل الفلسطينيين، ماذا في التفاصيل؟
7: وكأن أيام الفلسطينيين متشابهة من حيث هذه الاعتداءات علي. في هذه الأثناء تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم بناية سكنية في بلدة الطور في مدينة القدس المحتلة. هذه البناية المكونة من 10 طوابق لا تزال قوات الاحتلال تقتحم المنطقة، ومخالب الجرافات تعمل على تدمير شقة تلو الأخرى، وبالتالي قوات الاحتلال ستشرد 10 عائلات فلسطينية بشيبها وشبابها وأطفالها. محافظة القدس قالت إن قوات الاحتلال وسلطات الاحتلال كانت قد سلمت أصحاب هذه المنازل في الساعات الماضية قرارا يقضي بهدم هذه البناية بشكل فوري بحجة عدم الترخيص، علما أن هذا الحال متكرر في القدس، البنايات تحاول أصحابها ترخيصها

0: يدفعون الكثير من الغرامات المالية، ولكن بعد ذلك يكون القرار النهائي هو قرار بالهدم. تصاعدت عمليات الهدم في مدينة القدس وبلداتها وأحيائها في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وفق ما دائما تصرح عنه محافظة القدس المحتلة. هذا يأتي بالتزامن مع اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال. من حيث اعتداءات المستوطنين، المستوطنون أحرقوا فجر هذا اليوم منزلا في قرية برقة شرقي مدينة رام الله. هذا المنزل تحديدا الذي قام المستوطنون بإحراقه، كانوا قد حاولوا اقتحامه قبل ساعات قبل أن يتصدى لهم سكان القرية، ولكنهم عاودوا من إحدى البؤر الاستيطانية التي أقاموها على أراضي قرية برقة، وعددها 6 بؤر استيطانية، وأحرقوا المنزل قبل أن ينسحبوا إلى تلك البؤر التي جاءوا منها. بالإضافة إلى ذلك، حاول مستوطنون إحراق مزرعة لمواطن فلسطيني مزارع تحديدا في قرية فرخة بقضاء مدينة سلفيد، وقبل أن ينسحبوا قاموا بخط شعارات عنصرية من بينها علي الانتقام كما قالوا على أحداث 7 أكتوبر، علما أن الفلسطينيين يرون أن المستوطنين ما قبل 7 أكتوبر كانوا قد نفذوا العديد من الجرائم المتعلقة بالحرق والقتل في الضفة الغربية. ونذكر بهذا الصدد على أن المستوطنين منذ 7 أكتوبر كانوا، أو منذ بداية هذا العام تحديدا، قتلوا 30 مواطنا فلسطينيا وأكثر من 60 خلال السنوات الثلاثة الماضية. أيضا مستوطنون قاموا بإحراق 4 مركبات لمواطنين فلسطينيين في بلدة عقربة جنوبي مدينة نابلس، بالإضافة إلى الاقتحامات الواسعة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة كما يجري الآن في عدة أحياء في مدينة جنين تحديدا في منطقة خلة الصوحة. انتشر عدد من الجنود المشاة في هذه المنطقة، أوقفوا طلاب المدارس، وهذا مشهد حقيقة متكرر. في الساعات التي سبقت ذلك، قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في مخيم بلاطة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، عدة بلدات أيضا في مدينة جنين وعدة أحياء فيها. في مدينة سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال أمين سر حركة فتح بعد أن داهمت منزله واعتقلته وهو داخل المنزل، بالإضافة إلى مداهمات جرت في بلدات في طول كرم، في قلقيلية، في كفر الديك، في سلفيت، بالإضافة إلى اقتحام مدينة رام الله أو محافظة رام الله والبيرة، وهو الاقتحام الذي بات يتكرر حقيقة أكثر من مرة في ساعات النهار وساعات الفجر. هذا المشهد حقيقة متصاعد. نحن في بداية هذا النهار وهناك الكثير من الاعتداءات، بالإضافة إلى سرقة ثمار الزيتون التي بدأ المستوطنون صباح هذا اليوم بسرقة ثمار الزيتون من أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة مسافر يطا جنوبي الضفة الغربية، واستهداف موسم الزيتون الذي استبقه المستوطنون وقوات الاحتلال علي، سواء كان ذلك بتكسير الأشجار، حرق الأشجار، سرقة ثمار الزيتون والمعدات الزراعية، والأهم هو الاعتداء على المزارعين الفلسطينيين وقاطفي الزيتون. وهذا المشهد أدى لإصابة عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين في غضون أيام قليلة علي.
1: طيب ثروة، وبالتالي مع استمرار هذا النهج التصعيدي على كل الأصعدة كما أشرتي، كيف يجري التعامل معه فلسطينيا سواء من المواطنين على مستوى السلطة باختصار؟
0: حقيقة المواطن الفلسطيني يقول إنه وحيدا أمام كل هذه الهجمات التي يتعرض لها، سواء كان ذلك من المستوطنين وقوات الاحتلال، لأنه لا يواجه جيش الاحتلال لوحده علي، هو يواجه جيشين في آن واحد، جيش الاحتلال وجيش المستوطنين، الذين يقدمون الحماية والعمل التكاملي لبعضهما البعض. وهذا ما يجري في مناطق عدة موثق بالصوت والصورة، ووثقه شكرا. الكثير من المواطنين الفلسطينيين. حقيقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتت تقتحم مراكز المدن الفلسطينية، كل القرى الفلسطينية، والكثير الكثير من المناطق حقيقة.
1: من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرت، شكرا جزيلا لك. في السودان، أفاد مصدر في الجيش للجزيرة بأن قواته شنت هجوما واسعا على مواقع الدعم السريع بإقليم النيل الأزرق عند الحدود مع إثيوبيا بهدف استعادة السيطرة عليها. من الدمازين ينضم إلينا طبعا في النيل الأزرق، ينضم إلينا مراسل الجزيرة وضاح الطاهر. أهلا بك وضاح، تفاصيل أكثر حسب ما هو متوفر طبعا حول هذا الهجوم الواسع والأوضاع الميدانية في المجمل.
2: نشوان، العمليات العسكرية طيلة الفترة الماضية كانت تجري في الجهة الجنوبية الشرقية لنهر النيل الأزرق. تحدث عن المدن الحدودية مع دولة إثيوبيا من ذاك الجانب، وهي مدن من قبيل الكرموك وكذلك جيسان. ولكن في الفترة الماضية والأيام الماضية انتقلت العمليات العسكرية والمواجهات العسكرية إلى الضفة الأخرى من النهر ذاته، وبدأت العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تدور في بلدات عديدة، أبرزها طبعا جبل النمر وكذلك مينزا الحدوديتان مع دولة إثيوبيا من الجهة الأخرى. وبالتالي الجيش السوداني ومنذ ذلك الحين يسعى إلى الحد من تقدم وتوغل قوات الدعم السريع من ذلك الجانب نحو محافظة ود الماحي، هذه المحافظة التي زرناها يوم أمس وكذلك سجلنا فيها تقريرا تلفزيونيا. ولكن العمليات العسكرية تدور بالقرب من المنطقة التي وصلناها يوم أمس، وهي منطقة بالقوة، حيث يقول الجيش السوداني بحسب المصادر إنه استهدف وعبر هجوم جوي عنيف للغاية مواقع سيطرة قوات الدعم السريع وكبدهم خسائر فادحة في الأرواح وكذلك في العتاد. كما أيضا أشارت قيادة الفرقة الرابعة مشاة في صفحتها الرسمية بفيسبوك بأنها قبل يومين وجهت ضربة وصفتها بالقاضية لقوات الدعم السريع في جبل مينزا وفي مينزا وكذلك الباشكركد في هذه المنطقة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وقالت إنها كبدتهم خسائر فادحة في الأرواح وفي العتاد. فيما يتعلق بمنطقة بالقوة، هذه المنطقة التي راجت في الأيام الماضية أنباء تتحدث عن اقتراب قوات الدعم السريع للسيطرة عليها، وهو الأمر الذي دفع سكانها للنزوح من تلك المنطقة إلى مناطق أخرى بمعية العديد من البلدات الأخرى نحو محافظة الروسيرس وكذلك الدمازين وغيرها من بقية المناطق. كنا قد زرناها ورصدنا فيها الأوضاع، وجدناها أن الأسواق تعمل بصورة طبيعية والناس ينتشرون في الأسواق، وكذلك كل ذلك عكسناه من خلال التقرير التالي. نحن الآن في أحد الخطوط الأمامية للجيش السوداني بمحافظة ود الماحي الحدودية مع دولة إثيوبيا، وتحديدا في بلدة بالقوة، حيث ينتشر الجيش. وليس ببعيد من هذه البلدة تدور معارك عنيفة بحسب مصادر عسكرية في بلدات مينزا وكدالو وجبل نمر بين الجيش وقوات دعم السريع، تسببت في نزوح جماعي لسكانها نحو العزازة روسيرس والدمازين. لكن محافظة ود الماحي محجوب الشيخ في تصريحات للجزيرة أكد استقرار الأوضاع الأمنية في بلدة بالقوة، وأن اقتراب الدعم السريع من هذه البلدة مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.
3: أنا بحسب أنه حسن إحنا في بالقوة، المواطنين موجودين، السوق فاتح، الشرطة قاعدة، الحمد لله أنه قيادة الفرقة جابت لنا لواء كامل، واللواء ذاته تقدم قدام، وجيشنا والقوات المسانده الحمد لله لقنوا العدو في منطقه الكدالو درس ما بينسوه.
2: ومنذ أشهر يدور قتال عنيف على الشريط الحدودي الفاصل بين السودان وأثيوبيا جنوب شرقي النيل الأزرق، ثم انتقل القتال إلى الضفة الأخرى من النهر حيث يسيطر الجيش السوداني. وضح طاهر الجزيرة من بلدة بالقوة بمحافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق.
1: تدفع الأزمات الجيوسياسية الحالية فرنسا لتجد نفسها في مواجهة واقع اقتصادي يحكمه التضخم والركود وتزيده احتجاجات الشارع ضغطا وتكلفة. التفاصيل مع منال بوعلي.
4: لا تصب الزيت على النار، بهذه العبارة توجه أوليفيي بلانشار كبير اقتصادي صندوق النقد الدولي السابق في تغريدة نشرها على منصة إكس، توجه بالتحذير للمشاركين في انتخابات الرئاسة الفرنسية. بلانشار قدم في تغريدته أرقاما وبيانات لثاني أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو، تراوحت الأرقام بين ارتفاع الدين العام وضعف النمو واتساع العجز في الموازنة في مشهد اقتصادي وصفه بالمتأزم. وهذه التفاصيل، نبدأ بالدين العام لفرنسا والذي تجاوز 4 تريليونات يورو، مسجلا بالتالي أعلى مستوى تاريخي له منذ الحرب العالمية الثانية. الدين الإجمالي ارتفع بأكثر من 1 تريليون يورو منذ العام 2017 مع تولي إيمانويل ماكرون الرئاسة، عندما كان الدين العام وقتها بحدود 98% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل اليوم إلى 119.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع وصوله إلى نحو 121.7% بحلول العام القادم وفق المعهد الوطني الفرنسي للأحصاء. وهذا ليس مجرد رقم في الميزانية، فانعكاساته ستكون مباشرة على الحياة اليومية للمستهلك الفرنسي، مع توقع موجة تقشف وضغوط ضريبية جديدة تنتهجها الدولة الفرنسية لخفض هذا الدين والعجز المالي، الذي من المتوقع أن يصل بنهاية العام الحالي إلى 5.4% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة أعلى بكثير من السقف المسموح به في الاتحاد الأوروبي والمحدد ب 3%، فيما تسعى الحكومة الفرنسية عبر خطتها المالية التقشفية الجديدة إلى خفض هذا العجز وضبطه خلال العام القادم إلى المستهدف لها، وهو 5%. العجز في الميزانية الفرنسية يعني تقليص الدعم الحكومي للوقود والطاقة، بالتالي ترك أسعار الكهرباء والغاز والوقود تتأثر مباشرة بتقلبات الأسواق العالمية، وهو ما قد ينهك القدرة الشرائية للعائلات الفرنسية في ظل استمرار حرب الشرق الأوسط وأزمة الديزل مع دخول فصل الشتاء. وعندما يرتفع العجز في الميزانية مشاهدين بشكل كبير، تضغط الأسواق الدولية والاتحاد الأوروبي على الحكومة لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات من خلال سياسة التقشف التي تفرض تراجع الإنفاق الاستثماري العام بتوقف الدولة عن ضخ الأموال في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الحيوية، فضلا عن انكماش استهلاك الأفراد ليتراجع بالمحصلة النمو الاقتصادي للدولة الفرنسية في ظل خفض التوقعات للعام الحالي إلى حدود 0.5% وما دونها متوقعة في ظل نمو صفري في الربع الثاني من العام الحالي، بعد انكماش ب20.0% في الربع الأول من العام، في حين تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه لن يتجاوز 0.6% وسط ارتفاع أسعار الديزل وتأثير صدمة الطاقة وموجات الحر. ومع تباطؤ النمو الاقتصادي الحالي في فرنسا، يتسارع التضخم السنوي بعد أن قفز إلى 3.4% في سبتمبر الحالي، مقارنة ب 2.6% في أغسطس المنقضي. فعندما ترتفع الأسعار بنسبة 3.4% وتبقى الأجور مجمدة أو تنمو ببطء شديد، تنكمش القدرة الشرائية الحقيقية للمواطن. ولمواجهة هذا التحدي الاقتصادي في منطقة اليورو، يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لتقييد السيولة في السوق، وهذا يكبح نمو الاقتصاد ويزيد تكلفة الاقتراض في فرنسا. يأتي هذا مشاهدينا في وقت تشهد فيه سوق العمل الفرنسية تراجعا، حيث سجلت البطالة الارتفاع الفصلي الثاني لها على التوالي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2020، إذ ارتفع معدل البطالة العام إلى 8.13% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة ب 28% في الربع الأول. لكن الأزمة الاقتصادية في فرنسا لا تقف عند هذا الحد، فقد توسعت مع تراجع ثقة المستثمرين لتنعكس مباشرة على سوق السندات هذه المرة. فائدة السندات الألمانية لأجل 10 سنوات تحوم حول 3.45%، أما فائدة السندات الفرنسية فقد ارتفعت إلى حوالي 4.95%. إذن الفائدة التي تدفعها فرنسا للاقتراض لأجل 10 سنوات ارتفعت بمقدار 1.5% مقارنة بألمانيا المرجع الأكثر أمانا والخالي من المخاطر في أوروبا، متجاوزة مقياس مخاطر السندات حاجز 1% لأول مرة منذ 14 عاما، ومعناه أن فرنسا تدفع حاليا 1.5% فائدة إضافية عن كل قرض تأخذه مقارنة بألمانيا لطمأنة المستثمرين. كما أن الزيادة في معدل الفائدة بهذا القدر تعني ضرورة توفير ما يصل إلى 45 مليار يورو إضافية سنوية كفوائد فقط لطمأنة الأسواق، سواء عبر خفض النفقات أو زيادة الضرائب. وبين هذا وذاك تجد الحكومة الفرنسية اليوم نفسها أمام قرارات اقتصادية مكلفة سياسيا في وقت تتزايد فيه فاتورة الدين وتبقى فيه قدرة الاقتصاد على النمو محدودة لبلد مستورد صاف للنفط والغاز، ما يجعله أكثر تعرضا لتداعيات اضطرابات أسواق الطاقة.
1: التغطية مستمرة مشاهدين على رأس الساعة، في أمان الله.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلاً عن وسائل إعلام.
1: لهذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سنذهب مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
5: الوضع اليوم خطير، انت تحت بند الهدنة وكل يوم بقتلك.
6: اعلاميا الحرب خلصت، لكن على ارض الواقع ما خلصت الحرب.
7: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
8: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
9: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
10: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
11: والله نفسي فرغشيت خبزها.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: الماء هو شريان الحياة، ولكن في المجتمعات المهمشة وفي مناطق الصراعات يعرض الماء الملوث حياة ملايين العائلات للخطر والمرض. معاً نصل بالماء الآمن النظيف للمجتمعات الأكثر حاجة. أنت أملهم الآن. تبرعي.

0: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في الضفة وفي آخر المستجدات. أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي غربي محافظة تعز ومواصلة التقدم نحو الخوخة في منطقة الساحل الغربي. وكانت القوات الحكومية أعلنت نجاحها في السيطرة على باب المندب ومطار ذوباب غرب تعز ضمن عملية عسكرية أطلقتها ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، إضافة إلى بدئها هجوما استراتيجيا على العاصمة صنعاء. من جهتها نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف إعلانه تدمير منصة لإطلاق الصواريخ البالستية في صنعاء ومخزن للصواريخ البالستية يضم 20 صاروخا في صعدة. كما أعلن المتحدث باسم التحالف إحباط مخطط لهجمات وشيكة تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر. هذا وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن قواتهم تحكم سيطرتها على كل مكتسباتها الميدانية وإنما يروج له بطولات وهمية. وكان سريع أعلن استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومصفاة أرامكو في رابغ ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومواقع في نجران وجازان. يأتي هذا بينما أعلن بيان مشترك لحلف مكة البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية. وأضاف البيان أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، مشددا على الالتزام بالدفاع المشترك عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وفي تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع طهران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى، مشيرا خلال تجمع انتخابي في نبراسكا إلى أن ارتفاع الأسعار تكلفة بسيطة تتكبدها بلاده مقابل إبقاء العالم بأمان. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات. وفي قطاع غزة أفاد مصدر في مجمع الشفاء باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر بغارة إسرائيلية على مدينة غزة. وأعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد فلسطيني آخر متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس يوم أمس. والبداية بالتطورات الميدانية في اليمن، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومعنا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. أهلا بكما، وأبدأ مع نبيل اليوسفي من صنعاء ونتابع آخر التطورات الميدانية حتى هذه اللحظة وما الذي يحدث على الأرض.
1: نعم حسين، القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء كانت قد أعلنت هذا اليوم عن عمليات عسكرية قالت بأنها نفذتها خلال الساعات الماضية، وأكدت بأنها محافظة على مكتسباتها سواء في الساحل الغربي أو في محافظتي مأرب والجوف، كما أكدت بأنها استهدفت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مناطق ما بين السوقية والمضاربة بمحافظة لحج جنوب اليمن. وأكدت أيضا حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع بسقوط نحو 200 ما بين قتيل وجريح في قوات الحكومة حكومة عدن المتواجدة في تلك المناطق، كما أكدت أيضا بأنها مسيطرة على كافة مناطقها وبأن تلك الأنباء التي تحدثت بها حكومة عدن لا أساس لها من الصحة. وأكدت أيضا بأنها أحرقت عشرات العتاد العسكري التابع لقوات حكومة عدن في مناطق باتجاه رأس العارة وكذلك المضاربة التابعة لمحافظة لحج. وفي ذات السياق أيضا أكد الناطق العسكري بأنهم نفذوا أيضا عمليات عسكرية استهدفت تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في شرق محافظة الجوف، وأكدت بأنه سقط العديد أو عدد كبير من القتلى والجرحى حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء، فضلا عن إحراقهم لعتاد عسكري كبير لم يسبق له من قبل حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة، كما أكد أيضا تنفيذهم لعملية عسكرية في منطقة رغوان بمحافظة مأرب باستهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن، وسقوط أيضا عدد كبير من القتلى والجرحى وإحراق عدد كبير من الآليات العسكرية التابعة لهم. وأكد أيضا بأنهم يواصلون طرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف مديريات محافظة تعز، وبأن كل ما قيل من قبل قوات حكومة عدن لا أساس له من الصحة أو عار من الصحة، وبأنهم سيواصلون الحفاظ على مكتسباتهم التي سيطروا عليها من قبل سواء كان في الساحل الغربي أو في مختلف المناطق التابعة لهم. هذا على سياق الصعيد الميداني حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. كانت وسائل الإعلام الرسمية حسين قد أعلنت هذا الصباح عن غارات سعودية استهدفت منطقة حرض بمحافظة حجة شمال غربي اليمن. وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية التابعة لسلطات صنعاء بأن الغارات قد تسببت في سقوط 7 ضحايا من أسرة واحدة، مؤكدة وسائل الإعلام الرسمية بأن 6 شهداء سقطوا من أسرة واحدة بالإصابة إلى جريحة حسب وسائل الإعلام الرسمية، مؤكدة أيضا بأن غارات جوية سعودية كانت قد شنت خلال الساعات القليلة الماضية على منطقة كمران وكذلك الصليف بمحافظة الحديدة غربي اليمن على ساحل البحر الأحمر. يأتي هذا بعد إعلان الناطق العسكري للقوات المسلحة عن تنفيذهم 3 عمليات عسكرية استهدفت في مواقع قال بأنها حساسة في المملكة العربية السعودية، تحديدا مطار الملك خالد في الرياض، بالإضافة إلى مطار أبها، فضلا عن استهدافهم لمعسكر عاتكة في عسير وأيضا قاعدة خميس مشيط، مؤكدا بأنهم قد نفذوا ذلك بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. ويأتي هذا ردا على 60 غارة جوية قالوا بأنها سعودية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة، واستهدفت مناطق مختلفة في العاصمة صنعاء وكذلك صعدة وعمران وحجة، مؤكدا الناطق العسكري بأن هناك ثمة ضحايا جراء هذه الغارات التي استهدفت مناطق مختلفة. كما أحصى أيضا عدد الغارات الجوية منذ 3 سبتمبر وحتى الآن، مؤكدا بأنها بلغت نحو 1576 قصفا صاروخيا وكذلك غارة جوية قال بأنها سعودية واستهدفت مناطق مختلفة تابعة لسلطة صنعاء. كما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية عن غارات جوية استهدفت محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. نعم حسين.
0: نبيل، المواقع التي يتم استهدافها وأنت ذكرتها يعني عدة مواقع في صنعاء، في أي المناطق يتم التركيز من قبل الطيران؟
1: نعم حسين، كانت البيانات التي تحدثت أمس والتابعة لسلطات صنعاء أكدت بأن المواقع التي تم استهدافها هي سعوان في العاصمة اليمنية صنعاء، وأعلنت وزارة الصحة عن سقوط ضحايا في صفوف الطالبات جراء هذا الاستهداف، بالإضافة إلى إحدى المزارع في منطقة سنحان جنوب العاصمة اليمنية صنعاء. وأكدت أيضا عن سقوط ضحايا أيضا وفي منطقة العشة هنا في العاصمة صنعاء. كما أعلنت وزارة الصحة وأمس التابعة لسلطات صنعاء بأن أكثر من 10 ضحايا من المدنيين سقطوا جراء هذه الغارات التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، فضلا أيضا عن استهدافها لأبراج الاتصالات في محافظات عمران وصعدة وحجة. وكان الإعلان أيضا عن سقوط ضحايا حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء وحسب وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء التي أكدت أيضا أنها ثمت ضحايا أيضا في استهدافات من قبل، تجاوز نحو 200 ضحية ما بين شهيد وجريح حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء وحسب وزارة الصحة أيضا. وأكدت القوات المسلحة بأن أكثر الاستهدافات التي تقوم بها أو يقوم بها الطيران السعودي هو استهداف منشآت وأعيان مدنية، بالإضافة إلى استهداف أبراج الاتصالات.
0: شكرا. إذا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، شكرا جزيلا لك. وأذهب إلى مراسلة الجزيرة من تعز هديل اليماني. هديل، إذن القوات الحكومية اليمنية أعلنت السيطرة على مدينة المخا وميناءها الاستراتيجي غربي محافظة تعز، وأن هناك تواصل للتقدم نحو الخوخة في منطقة الساحل. حتى هذه اللحظة، ما المستجدات على الأرض وما الذي يتم رصده أيضا؟
2: المستجدات تجري وكأن المعارك تجري بوتيرة هادئة للغاية بعد السيطرة على ذباب البارحة، والحديث عن السيطرة على المخا والاتجاه نحو الخوخة بحسب البيانات الحكومية الصادرة عن القوات الحكومية. المعارك تجري هناك، لكن هناك تكتم أخباري بشأن المعارك الجديدة التي بدأت تقريبا منذ البارحة في الليل حتى هذا الصباح. ننتظر البيانات المتعلقة بالقوات الحكومية ثم نباشركم إن شاء الله في الساعات القادمة. لكن ما يتعلق بالريف الغربي لمحافظة تعز وأيضا هنا في مدينة تعز، هناك في الجبهة الشرقية والجبهة الشمالية كانت هناك اشتباكات عنيفة للغاية منذ مساء أمس. هناك تقطع لهذه الاشتباكات لكنها لا تزال موجودة ومستمرة. إذا ما تحدثنا وانتقلنا إلى السلسلة الجبلية في الريف الغربي لمحافظة تعز، لا تزال هناك معارك واشتباكات عنيفة للغاية. هناك أيضا قصف مدفعي بين الطرفين، وهناك أيضا اشتباكات تحاول فيها القوات الحكومية، مثلما تحدثت البيانات الحكومية أن هناك محاولة لاستعادة زمام المبادرة، وبدلا من صد الهجوم هناك نوع من إعادة الهجوم والقيام بهجوم معاكس نحو مواقع جماعة الحوثي لا سيما غرب وجنوب مدينة تعز. نتحدث على أكثر من جبهة، نتحدث عن الكدحة، نتحدث أيضا عن البيرين، ونتحدث أيضا عن جبل حبش.

0: الشيء، ونتحدث عن مواقع أخرى وأيضا في المربع الاستراتيجي الذي يربط هذه المحافظة محافظة تعز بعدن وأيضا في لحج. هناك تعزيزات عسكرية تأتي إلى القوات الحكومية، وهناك حديث عن تمشيط بعض الجيوب، وهناك حديث أيضا عن صد الهجوم، وفي جبهات أخرى هناك حديث عن محاولة استعادة المواقع التي تم فقدانها خلال الأيام التي مضت. هناك حصيلة للمدنيين بفعل هذه الاشتباكات، كانت هناك مسنة قد قتلت وأيضا طفل قد قتل بحوادث قنص، وهناك أيضا مدنيين اثنين سقطوا في قصف استهدف المدخل الرئيسي لهذه المدينة، مدينة تعز عند منطقة الهنجر، بقصف استهدف هذه النقطة. أما في الجبهة الشرقية لهذه المدينة فهناك كانت اشتباكات، وكانت هناك قصف مدفعي، وهناك أيضا قذائف توجهت نحو الأحياء السكنية، حالة من الحرب تعيشها هذه المدينة. ولا ننسى أن هذه المدينة لا تزال حتى هذه اللحظة تقبع تحت شبح الحصار. لماذا؟ لأن الطرق الرئيسية وعلى جنبات هذه الطرق الرئيسية هناك اشتباكات عنيفة تحاول فيها القوات الحكومية السيطرة على مواقع كانت قد فقدتها خلال الأيام الماضية، وتحاول أيضا فتح طرق إنسانية لأجل دخول وخروج السكان. نحن هنا بدأنا نعايش بعض أزمات هذا الحصار الذي تعيشه المدينة، خصوصا ما يتعلق بالموارد، الغاز، الكهرباء، أيضا ما يتعلق بالمواد الغذائية والمواد الأساسية. ننتظر ما يأتينا خلال الساعات القادمة، لكن بشكل عام لم يتغير الوضع كثيرا بالنسبة للاشتباكات في هذه المدينة أو على الريف الغربي لمحافظة تعز. نعم هناك انسحاب وتراجع لبعض القوات التابعة لجماعة الحوثي بفعل الهجمات التي تقوم بها القوات الحكومية وخف الضغط عنها، لكن لا تزال الاشتباكات مستمرة ولا يزال الواقع كما هو. السلسلة الجبلية التي نتحدث عنها هناك حصلت اشتباكات عنيفة تحاول فيها القوات الحكومية تأمين هذه الجبهات حتى تستنزف الطرف الآخر، وأيضا تحاول السيطرة على مواقعها والتحكم بسيطرة نارية باتجاه الساحل الغربي. الآن تسمعون ربما معي أو لا، هناك أيضا بدأت اشتباكات في الناحية الشرقية لهذه المدينة، ويبدو أن الأمر سيتصاعد خلال الساعات القادمة. نعم،
1: هذه الأوضاع يعني الميدانية وتبعاتها تحدثت عنها، هناك تأثير مباشر على يعني السكان ككل. الأوضاع الإنسانية كيف تبدو أيضا في هذه المرحلة؟
0: الأوضاع الإنسانية صعبة حتى هذه اللحظة. لماذا؟ هذه المدينة خلال اليومين الماضيين تقبع تحت حصار بفعل إغلاق الطرق لأن الحرب ولأن الاشتباكات على جنباتها. أما من ناحية القصف، القصف أيضا استمر وأيضا تكبد فيها الطرفان خسائر من ناحية المعدات وأيضا من ناحية تمركز هذه القوات وضرب مواقعها، والقصف العسكري الذي شمل مناطق مختلفة. التعزيزات العسكرية التي ما زالت تصل حتى هذه اللحظة أو وصلت خلال الأيام الماضية لا تزال مستمرة متواجدة في جيوبها، وهناك معارك مستمرة. بالنسبة للمدنيين نحن نسمع كل يوم أن هناك قتلى من المدنيين بفعل الاستهداف وبفعل القصف الذي يستمر على هذه المدينة. هناك حالات قنص لا سيما في المناطق الشرقية وأيضا في المناطق الغربية. حركة النزوح نتيجة لهذه الاشتباكات وتزايد هذه الاشتباكات مستمرة. نتحدث عن 100 شخص يوميا غير 200,000 شخص الذين نزحوا باتجاه المناطق الداخلية هذه المدينة والمديريات محافظة تعز، هم بحاجة عاجلة للمساعدات الإنسانية. المنظمات الإنسانية حتى هذه اللحظة لم تتدخل لأنها لا تستطيع الوصول إلى هذه المناطق بفعل الاشتباكات، ولأن الحرب ما تزال قائمة. الحكومة اليمنية تعطي أولويات كثيرة وكبيرة للميدان والعمليات العسكرية، تحاول قدر الإمكان أن توصل هذه المساعدات، لكن كما تعلم هذه المدينة والطرق المحيطة بها والطرق الواصلة منها وإليها مغلقة، ومن الصعب إدخال أي إمدادات في هذه اللحظة، لا سيما ما تعلق بالمواد الغذائية والرعاية الطبية.
1: إذا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني، شكرا جزيلا لك. التطورات الميدانية المتسارعة التي يشهدها الساحل الغربي لليمن تعيد رسم خطوط السيطرة في منطقة استراتيجية مطلة على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. المزيد في التقرير التالي.
2: مدينة المخا على البحر الأحمر وميناؤها يعودان إلى سيطرة القوة الحكومية اليمنية. هذا ما أعلنته القوات المسلحة التابعة للحكومة بعد شهر من سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على المدينة. يأتي الإعلان عن استعادة المخا امتداداً لتحرك عسكري على طول الساحل الغربي لليمن بدأ من جنوب المدينة في منطقة باب المندب. هناك تقدمت القوات الحكومية داخل مديرية ذباب المطلة على المضيق، وبحسب مصادر عسكرية تحدثت لرويترز سيطرت القوات على أجزاء واسعة من المديرية ومطار ذباب وقطعت الطريق بين ذباب والمخا. فيما أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن القوات الحكومية باتت تسيطر فعلياً على منطقة باب المندب. ومع ذلك وفي حين أكد الإرياني أن القوات العسكرية سيطرت على مهبط طائرات ذباب الواقع في الداخل قليلاً بعيداً عن المضيق وقطعت الطريق على ما تبقى من مقاتلي الجماعة في المنطقة، أفاد مصدر حكومي آخر لرويترز باستمرار القتال عند قاعدة عسكرية قريبة من المضيق مع استمرار سيطرة الجماعة على جزر فيه. ومن باب المندب وذباب امتد التقدم شمالاً بمحاذاة ساحل البحر الأحمر وصولاً إلى المخا التي تبعد نحو 40 كيلومتراً إلى الشمال من باب المندب، مدينة ساحلية وميناء استراتيجي كانت جماعة أنصار الله الحوثيين قد سيطرت عليهما خلال تقدمها الشهر الماضي. ومع تقدم القوات الحكومية أفادت تقارير ميدانية بانسحاب عناصر من جماعة أنصار الله الحوثيين من المخا باتجاه مناطق كالخوخة وحيث شمالا.
1: والآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في مضيق هرمز، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع طهران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار تكلفة بسيطة تتكبدها بلاده مقابل إبقاء العالم بأمان. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان إنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات. ونتابع بهذا الملف وبشكل مفصل ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما، وأبدع معك رانيا قاسمي والجديد على الساحة الإيرانية وأيضا يعني ما يأتي من تصريحات تبعا.
3: نعم حسين، يعني أحدث التصريحات هي للمتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية، والذي أكد على نقطة مهمة تتعلق بالصناعات التسليحية الإيرانية والقدرات على صناعة هذه الأسلحة، والتي كانت قد تحدثت الولايات المتحدة عن أنها تم تدميرها. أكد على أن صناعة الأسلحة والمعدات سواء الدفاعية أو الهجومية الجديدة مستمرة وبشكل يومي منذ حرب 40 يوما، وقال أنه أصبح بحوزة الجيش الإيراني هذه المعدات ولديه مخزون كبير منها، وأشار إلى أنه سيتم الكشف عن هذه المعدات في الوقت المناسب. هذا الإعلان يأتي في ظل تصاعد التهديدات الأمريكية والتلويح باستئناف الحرب، ولذلك إيران تطلق ربما من خلال هذه التصريحات رسائل للولايات المتحدة، في البداية تحاول من خلالها ردع واشنطن عن القيام بهجوم جديد على إيران، وفي حال وقعت الهجوم فأنها تحذر من أن الرد سيكون قوي وبمعدات جديدة، خاصة وأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي كان قد حذر أيضا الولايات المتحدة من ارتكاب أي خطأ جديد، أشار إلى أن الأخطاء السابقة ردت عليها إيران بقوة وألحقت بها خسائر وهزائم بالولايات المتحدة، ولذلك قال أنه في حال تجدد مثل هذه الأخطاء فأن الرد الإيراني سيكون قوي ومفاجئ وسيتم فتح جبهات جديدة. هذه المفاجآت تتعلق أيضا وترتبط أيضا بالأسلحة الجديدة، خاصة وأن محسن رضاي كان قد صرح سابقا بأن إيران اختبرت صاروخا مضاد للسفن خلال المعارك البحرية الأخيرة ما بين البلدين، وقامت باستهداف حامض الطائرات الأمريكية، أو بالأحرى اختبرت هذا الصاروخ بالقرب من حامض الطائرات الأمريكية ما ألحق بها أضرار. هذه التصريحات والتحذيرات التحذيرات المتتالية من قبل المستويات العسكرية والأمنية أيضا تتقاطع مع تحذيرات مماثلة من المستويات السياسية هنا في إيران. يعني عندما نتحدث عن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي الذي قال أن بلاده ما زالت متمسكة بالدبلوماسية وتمنحها الفرصة من أجل خفض التصعيد، يؤكد في الوقت ذاته على أن بلاده عازمة على الدفاع عن نفسها ومصالحها في مواجهة أي هجوم أو اعتداءات أمريكية مقبلة. أيضا الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان عندما يتحدث على أنه لا يمكن التفاوض مع من وصفه بالعدو فيما يواصل التهديدات وعمليات الاغتيال والضغوط والعقوبات، وبذلك يعني يحاول الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان عدم السماح للولايات المتحدة باستخدام التصريحات والمواقف بشأن المفاوضات للسيطرة على أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأيضا من أجل يعني عدم السماح أيضا للأمريكيين فيما يبدو باستخدام هذه التصريحات في ظل المعركة الانتخابية، وخاصة الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات في يعني خلال الأشهر والأسابيع المقبلة. ولذلك إيران في هذه الحرب النفسية تحاول أن تأخذ زمام الرواية والمبادرة من الولايات المتحدة، وتؤكد أنه لا مفاوضات مع واشنطن في ظل هذه الأوضاع، مشيرا الرئيس الأمريكي الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان إلى أن بلاده يعني عانت من مشاكل مع الولايات المتحدة، فبعد كل مفاوضات كانت تتعرض للاستهداف. إذن بذلك إيران تؤكد على مواقفها فيما يتعلق بشروطها بأن تتوقف العمليات الهجومية وأيضا التهديد بها، بالإضافة إلى رفع الحصار، وهذا بالإضافة إلى يعني رفع العقوبات خاصة عن النفط، وبالإضافة إلى رفع الأموال أو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. إيران تتمسك بشروطها في مواجهة الضغوط الأمريكية المستمرة التي يعني تهدف إلى دفعها إلى الاستسلام أو على أقل تقدير إلى تقديم تنازلات كما يقول الإيرانيون. ولذلك نشهد في المقابل هناك تمسك إيراني أكبر بالمواقف المعلنة رسميا حتى الآن.
1: شكرا إذا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، شكرا جزيلا لك. ونذهب إلى واشنطن ومراسل الجزيرة مراد هاشم، أهلا بك مراد. مراد أيضا نتحدث عن آخر التصريحات الأمريكية ويعني الانفتاح الأمريكي نحو المحادثات المباشرة مع طهران، وما الجديد على الساحة الأمريكية ككل؟
4: مرحبا حسين. التصريحات الأمريكية على لسان الرئيس ترامب وعلى لسان وزير الخارجية وعلى لسان نائب الرئيس وعلى لسان وزير الخزانة فيما يتعلق بإيران يفهم منها الكثير من الرسائل، بعضها موجهة لإيران ولكن أغلبها موجهة إلى الداخل الأمريكي. الانتخابات الأمريكية على بعد أقل من شهر من الآن، وإدارة ترامب تكرس جل جهدها من أجل، وطالما أن هذه الحرب أو الحرب مع إيران باتت قضية بحكم الأمر الواقع، قضية انتخابية، تكرس مجمل خطابها لشرح كيف أن هذه الحرب كانت ضرورة، وأيضا شرح ما فعلته للتخفيف من نتائج هذه الحرب والأعباء التي وضعتها على كاهل المواطن والناخب الأمريكي. ولذلك هذا ما نلمسه مرارا وتكرارا في خطاب الرئيس ترامب حينما يقول إن هذه إن تكلفة الحرب مع إيران هي جزء يسير من أجل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وكانت قريبة من ذلك كما يقول، وقال إنه أيضا منع بذلك كارثة على مستوى العالم كما قال. أيضا هو يطمن هذا الناخب من أن الأمر لن يطول، هذه الحرب سوف تنتهي قبل الانتخابات بقليل أو بعدها. أيضا فيما يتعلق بمعالجة آثارها يؤكد والمسؤولون الآخرون سيطرة الولايات المتحدة الآن على مضيق هرمز بشكل كامل، ومن أن شحنات النفط تمر بشكل كبير من هذا المضيق، وأنه إضافة إلى ذلك الولايات المتحدة لديها مخزون كبير من النفط، وأن ارتفاع الأسعار لا يرتبط الآن بشكل أساسي بما يحدث في مضيق هرمز، ولكن هناك أسباب أدت إليه. وهذا خطاب للناخب بطبيعة الحال، وآخر مرة كان يخطب الرئيس ترامب في نبراسكا أمام جمهور هو في الغالب من يميل أو ويدعم الحزب الجمهوري، وأغلبهم من المزارعين الذين يعتمدون على وقود الديزل. يقول الرئيس ترامب من أن الأزمة ناتجة عن نقص مصافي تكرير النفط وعن استهداف مصافي تكرير النفط الروسية، وأيضا إغلاق العديد من مصافي تكرير النفط خلال الفترات والسنوات الماضية بسبب سياسات الديمقراطيين كما يقول. ومن ثم هو يريد أن يقول أنه أن ما يحدث ليس في المجمل سببه هذه الحرب مع إيران، ولكنه أيضا يشرح ما قام به من أجل تخفيف وطأة الأزمة على المواطن الأمريكي، وهو في ذات الوقت في هذا المهرجان في نبراسكا وقع أمرا تنفيذيا يخفف القيود على استخدام نوع من الديزل المعفي من الضرائب، والذي تفرض حوله القيود الكثير من القيود، ولكن هذه القيود الكثير منها رفع. أيضا هذا الأمر التنفيذي يحث الولايات على خفض أو الرفع المؤقت للضرائب على الديزل، إجراءات تخاطب بها الإدارة الأمريكية الناخب الأمريكي. في ذات السياق نفهم كما نفهم من حديث وزير الخزانة أيضا بشأن نجاح السياسات الأمريكية في الضغط على إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وفيما يتعلق بمضيق هرمز أيضا، حينما يقول إن عملية النبذ الاقتصادي تحقق نجاحا كبيرا، وأن إيران لم تحمل ناقلة نفط واحدة بالنفط على مدى شهر كامل. أيضا أشار إلى تهاوي سعر العملة الإيرانية، قال إن هذه العملية سوف تستمر، عملية النبذ الاقتصادي سوف تستمر. بالتوازي مع ذلك وزارة الخزانة أصدرت تحذيرا مجددا إلى المؤسسات المالية العالمية من التعامل مع إيران، وهددت بأن أي مؤسسة سوف تتعامل مع البنوك الإيرانية سوف تخضع لعقوبات، هذا إضافة إلى العقوبات التي تصدرها بشكل متوالي الخزانة ضد إيران ضمن هذه العملية. حسين،
1: شكرا. إذا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، شكرا جزيلا لك. هذا وتختلف المقاربة الأمريكية عن تلك الإيرانية فيما يتعلق بمسألة البرنامج النووي الإيراني، فواشنطن تريد تسوية شاملة يأتي فيها النووي أولا، في حين ترفض طهران ذلك وتفضل بحث مسألة النووي بعد تسوية ملفات أخرى، وهو ما يعرقل المباحثات. المزيد من التفاصيل عن هاتين المقاربتين والسياقات المرتبطة بهما في تقرير فرح الزمان شوقي.
5: لا حرب ولا تسوية، تقف إيران مع أمريكا عند هذه النقطة الآن، مفترق طرق عالق عند زاوية الملف النووي، تريده إيران جزءا من مفاوضات المراحل التالية للراهنة، مع وضع شرط أساسي مفاده لا تنازل عن البرنامج النووي في الإطار العام، وتؤكد أنها لم تتطرق في محادثاتها الأخيرة إلى النووي، بينما تفعل الإدارة الأمريكية العكس تماما. تريد واشنطن النووي أولا، وترغب بصفقة شاملة وسريعة، ويلوح الرئيس الأمريكي بخيار واحد، تخلي إيران عن برنامجها النووي قطعي بالنسبة له، وهذا سيحصل بمد اليد للتسوية أو بيد من نار. هي رؤية أمريكية تصاغ لتحقيق أحد أهم أهداف الحرب، تسوية شاملة وسريعة وبمكتسبات كبرى، تقابلها على الطرف النقيض تماماً رؤية إيرانية تقوم على مراحل، تبدأ بإنهاء القتال تماماً وبقبول الشروط للبدء في تبادل المكتسبات والتنازلات عبر جولات مباحثات. أما السؤال، لماذا تبدو مقاربة الجانبين بهذا الشكل الذي يتباين في سرعة وطبيعة الاتفاق؟ والإجابة تبدأ من معطيات الداخل التي تأثرت بمسار الحرب. على الضفة الأمريكية تستعد الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، والصفقة قد تعني إنجازاً في ميزان الرئيس، لا سيما أن أمريكا لم تكن بعيدة عن الارتدادات الاقتصادية لهذه الحرب تحديداً على سوق الطاقة. عامل آخر يؤثر على المقاربة الأمريكية، فهناك انقسامات في الآراء حتى بين الجمهورين أنفسهم حول الحرب وأهدافها والاتفاق وشكله، فهناك من يريد صفقة شاملة في عنوانها ومضمونها ولو كان الثمن استمرار العمل العسكري إلى أن يتبدد القلق بتفكيك البنية الإيرانية بالكامل، وهناك من يدعم التسوية السريعة بشروط تفرض ولو بالقوة. هؤلاء يسعون لإنهاء الحرب وإن كان بضربة قاضية منعاً للاستنزاف، وهناك من يريد مخرجاً دبلوماسياً سريعاً يضع المصلحة الاقتصادية الداخلية أولاً، وكل ذلك يضغط على إدارة ترامب. المقاربة الإيرانية أيضاً تتأثر بالمعطيات الداخلية. يبدأ الساسة في إيران من شرط رفع الحصار وعقوبات النفط لفتح مضيق هرمز كمنطلق لأي مباحثات قادمة، لأن ذلك يرتبط بضغط وتحديات معيشية يواجهها الشارع والحكومة أيضا. ويأتي مطلب أن يكون النووي تاليا لا أولا، لأن ما سبق محدد مؤثر، ولأن الطيف المتشدد يقول كلمته بين الساسة والعسكر.

0: عن تسوية قادمة بالإجبار أو بالاختيار ترسل حاملة طائرات جديدة إلى المنطقة وتعزز وجودها العسكري.
1: ومعنا من واشنطن الدكتور ريتشارد ويتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، أهلا بك. ومعنا من طهران الدكتور علي أكبر داريني، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية، أهلا بك. وأبدأ معك دكتور علي أكبر داريني، يعني بما تحدث به الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات، هناك رسالة مهمة يرسلها الرئيس مسعود بازشكيان إلى الإدارة الأمريكية وأيضا إلى العالم أجمع، فحوى هذه الرسالة وكيف تقرأها؟
2: إيران على قناعة بأن الرئيس دونالد ترامب تخلى على الدبلوماسية، ورئيس دونالد ترامب اتخذ قرارا بإعادة إطلاق الحرب، وهو يريد فعلا أن ينخرط مرة أخرى في عملية عسكرية واسعة النطاق، لكن لديه شكوك حول التبعات والارتدادات. لكن إيران ما زالت تبقي على باب الدبلوماسية مفتوحا، وبنفس المطاف فهي تقوم بالتحضيرات اللازمة لأي حرب مستمرة، والشعب الأمريكي، الشعب الإيراني والعالم ككل لا يريد أن يرى حربا شاملة في المنطقة. إيران أيضا أظهرت للعالم بأسره أنها قامت بكل شيء ممكن من أجل منع اندلاع هذه الحرب مرة أخرى، لكن ينبغي القول بأن نتنياهو لاعب أساسي في هذه المعادلة، لأنه يريد اندلاع الحرب مرة أخرى لأنه يخشى خسارة الانتخابات. دونالد ترامب لديه اعتبارين، إذا ما أراد أن يطلق الحرب مرة أخرى فهو يريد أن يقوم بذلك قبل الانتخابات النصفية، لكن لديه بعض الشكوك على هذه الحرب أن تكون ناجحة، وعليها أيضا أن تقود الجمهوريين للفوز بهذه الانتخابات، لكن لا يعرف هل بإمكانه حسم هذه المعركة قبل الانتخابات، هل ستكون لها ارتدادات عكسية على الولايات المتحدة الأمريكية، وماذا سيحدث إذا لم تتمكن أمريكا من توجيه الضربة القاضية لإيران. بالتالي هناك الكثير من الشكوك تساور دونالد ترامب. نعم، هناك الآن أيضا تصعيد في جبهات مختلفة في إيران، في اليمن، في العراق. أمريكا ما زالت تحشد عسكريا في المنطقة. التوتر في تصاعد، ونحن على شفا حرب قد تستمر لفترة.
1: دكتور ريتشارد ويتس، يعني من يتسلسل في الأحداث ونتابع ما يحدث، يعني هناك اجتماع حدث في كامب ديفيد يوم الجمعة خلص إلى لربما تحركات عسكرية أو ذهاب باتجاه يعني الحل السلمي. هذه التسلسلات في الأحداث أنت كيف تقرأها، وبما وصلنا إليه من يعني آخر تصليح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك يعني هو منفتح على الجلوس مع الإيرانيين والتحدث وجها لوجه؟
2: نعم، هذا صحيح. في تصوري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه ثلاث أدوات، بما في ذلك التصعيد العسكري، الدبلوماسية، وأيضا الضغط الاقتصادي. أعتقد أنه يعتمد بالأساس في المرحلة الراهنة على الوسائل الاقتصادية من أجل الضغط على إيران. أمريكا تمنع إيران من تصدير النفط من خلال مضيق هرمز، وبنفس المطاف تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على ضمان تدفق كميات كبيرة من النفط من دول أخرى. بالتالي على إيران مع الوقت أن تقدم تنازلات. بالتالي الرئيس دونالد ترامب يبقى على قنوات الحوار مفتوحة، وهو أيضا يرى بأن إيران قد تعمد للتصعيد العسكري، وقد تعمد أيضا إلى مهاجمة

0: طائرات أمريكية في بريطانيا، مهاجمة سفن أمريكية في المنطقة.
1: دكتور ريتشارد، يعني أعتذر على المقاطعة، يعني هذه النقطة التي أود الحديث عنها. يعني الإدارة الأمريكية كانت تتحدث عن استراتيجية الاستنزاف، ومن ثم يعني الآن نتحدث عن نهاية قريبة ووشيكة لهذه الحرب كما يتحدث الرئيس دونالد ترامب. هل هناك اختلاف في شكل الاستراتيجية بالنظر للتحركات يعني العسكرية والميدانية؟ هنا السؤال.
0: لا، ليس هناك اختلاف في الاستراتيجية. أعتقد أننا بحاجة إلى 4 أو 6 أسابيع لكي تصل هذه القوات، وهذه فقط عملية مداورة بالنسبة لهذه القوات. عندما تصل قوات إلى هناك، فالقوات الموجودة ستعود إلى منطقة المحيط الهادئ. أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب بالتأكيد تحدث عن الدبلوماسية، وبنفس المطاف يتحدث عن التهديدات الإيرانية وكيف اتخذ قرارات حاسمة لمواجهة هذه التهديدات الإيرانية. بالتالي الرئيس دونالد ترامب الآن في خضم حملة انتخابية، بالتالي لا ينبغي التركيز بشكل كبير على طريقة حديثه وكلامه، لأنه يوجه كلامه للداخل الأمريكي بالأساس. نحن نعرف أن هناك بالتأكيد تراجع لشعبيته، ويحاول أن يزيد من الشعب في هذه المرحلة.
1: دكتور علي، يعني الأولوية الإيرانية في هذه المرحلة تحديدا، والذي تسعى إليه طهران يعني لإنجازه، حديث للمتحدث باسم الجيش أن الصناعات الأسلحة الإيرانية مستمرة وهي كالسابق، وهناك مخزون كبير من الأسلحة. الأولوية الآن هل هي الردع أم التوصل لإنهاء هذه الحرب؟
2: بالنسبة لإيران فالأولوية هي الردع ومن ثم إنهاء الحرب، وأعتقد أن إيران ستمضي في.
1: دكتور علي أكمل. نعم.
0: نعم، أعتقد أن الأولوية بالنسبة لإيران هي إنهاء هي الردع ومن ثم إنهاء الحرب. وأعتقد أن إيران تقوم بتحليل الوضع بشكل مستمر، لأن الاستمرار في الحرب أيضا ليس في صالح الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن أمريكا تخطئ في الحسابات. رئيس ترامب يعتمد على بعض العوامل داخل إيران، ويركز على الضغط الاقتصادي والحصار البحري. رئيس ترامب مقتنع بأنه بإمكانه أن يكسر شوكة إيران ويدفعها للاستسلام، ولكن أعتقد أن هذا سوء في التقدير وفي الحسابات. و ترامب أيضا يؤمن بضربة عسكرية خاطفة وسريعة لهزيمة إيران من أجل أن يعلن الانتصار على إيران، وأيضا يمنح التقدم للجمهوريين في الانتخابات. أعتقد أن هذه حسابات غير دقيقة. أمريكا أيضا لا تريد أن تنجر إلى حرب طويلة، والشعب الأمريكي لا يريد أن تمتد هذه الحرب إلى الإقليم، وأيضا أن تطول لفترة طويلة. لكن إيران تحضر نفسها. نحن نرى بأن هناك جبهات جديدة فتحت ضد أمريكا، وإيران ستحارب بطريقة مختلفة لم يشهدها العالم. الإيرانيون سيضعون طبعا الأولوية هي الاستمرار في هذه المواجهة، وأيضا محاولة لإنهاء هذه الحرب عكس ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية. إيران لن تستسلم ولن ترفع الراية البيضاء على الإطلاق. إذا
1: نعم
0: قرر ترامب مهاجمة إيران قبل الانتخابات النصفية، فهذا سيكون خطأ كبير، لأن إيران جاهزة لكل الاحتمالات.
1: شكرا. إذا من طهران قبل أن أختم أذهب إلى الدكتور ريتشارد ويتس. دكتور، يعني باختصار إذا تفضلت، وفي هذه المرحلة تحديدا وبما يتعلق في الداخل الأمريكي،

0: والضغوط التي تمارس على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخليا، هل سيكون هناك سرعة في الإنجاز على هذا الملف؟
1: كلا، لا أعتقد أن رئيس دونالد ترامب يشعر بأي من الضغط من أجل أن يتخذ قرارا نهائيا في هذا الخصوص، التصعيد خلال الشهر القادم أو التفاوض بخصوص مخرج آمن. أعتقد أن هذا سيكون من الخيارات المطروحة أمام الرئيس دونالد ترامب. نحن نعرف أن هذه الحرب لا تكتسي الشعبية داخل أمريكا، فهذا قد يضر بشعبيته وبحظوظ حزبه، بالتالي من الضروري ربما أن يخفف من لهجته في هذه الفترة المتبقية قبل الانتخابات وصولا إلى منتصف نوفمبر.
0: إذا من واشنطن الدكتور ريتشارد ويتس، خبير الأمن الاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكسترات، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للدكتور علي أكبر داريني، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لكما. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، أفاد مصدر في مجمع الشفاء باستشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على مدينة غزة. وكان مجمع ناصر الطبي أفاد باستشهاد فلسطيني آخر متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس أمس. ومعنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، ونتابع آخر التطورات الميدانية في غزة ومدينة غزة حتى هذه اللحظة. معك شادي.
2: شكرا حسين، وبالفعل تستمر الخروقات الإسرائيلية صباح هذا اليوم على قطاع غزة فيما استهدفت مسيرات إسرائيلية فلسطينيين في منطقة متنزه بلدية غزة في وسط المدينة، وأسفر ذلك عن استشهاد فلسطيني وتم التعرف عليه قبل قليل، بالإضافة إلى إصابة آخر وصفت جراحه بالخطيرة وتم نقلهما إلى مجمع الشفاء الطبي هنا بمدينة غزة. فيما أعلنت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع عن استشهاد فلسطيني متأثر بإصابته أصيب بها مساء أمس في قصف إسرائيلي سابق على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. إذن شهدان حتى هذه اللحظة مع استمرار الخروقات الإسرائيلية والتحليق المكثف للطائرات الإسرائيلية المسيرة في أجواء وعموم قطاع غزة وعلى ارتفاعات منخفضة، ولازال القلق ينتاب الفلسطينيين مع تصاعد هذه الوتيرة من التصعيد والاستهدافات الإسرائيلية، ونحن على أعتاب الذكرى الثالثة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهي تصادف غدا 7 أكتوبر لعام 2023. ولازال الفلسطينيون يقعون تحت هذه الحرب في ظل أوضاع إنسانية قاسية لازال يعيشها الفلسطينيون داخل مخيمات النزوح. فيما استمر أيضا حسين القصف المدفعي وإطلاق النار من المروحيات الإسرائيلية على المناطق الشرقية التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، نتحدث عن أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح. هذه المناطق لازالت تتعرض إلى عملية قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية ومن المروحيات التي حلقت صباح اليوم في أجواء مدينة غزة، وقامت بإطلاق النار باتجاه خيام الفلسطينيين. وفي شمال القطاع أيضا في مدينة جباليا وبيت لاهيا صعدت قوات الاحتلال من قصفها المدفعي باتجاه منازل الفلسطينيين في إطار عملية التوسعة للمنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. يذكر أن الاحتلال لازال يسيطر على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، وهو يسعى بهذه العمليات والأنشطة اليومية في المناطق التي يسيطر عليها للتمدد الإسرائيلي أكثر في أراضي قطاع غزة والسيطرة على أكثر من ذلك، فيما ينزح أكثر من 1.5 مليون فلسطيني في المساحة الضيقة من قطاع غزة، فيما في مساحة لا تتعدى 30%، ولا زال يعيشون أوضاع إنسانية ومعيشية قاسية مع استمرار أزمة الأدوية والمستلزمات الطبية وأزمة الوقود التي لا زالت تلاحق المستشفيات وتضع الطواقم الطبية أمام حرج كبير في تقديم الخدمة العلاجية لآلاف المرضى والجرحى الذين يمنع الاحتلال الإسرائيلي خروجهم من قطاع غزة لاستكمال رحلة العلاج في المستشفيات العربية والأوروبية خارج القطاع، فيما يبقى الوضع على حاله ويتلقى الفلسطينيون هذه الخروقات الإسرائيلية وسط صمت دولي وصمت من المجتمع الدولي إزاء ما يجري في قطاع غزة من تصعيد إسرائيلي غير مسبوق ومن أوضاع إنسانية وحصار إسرائيلي مشدد على المعابر يمنع من خلاله دخول المساعدات الإنسانية بشكل الكافي إلى سكان القطاع الذين لا زالوا يتلقون فتات من المساعدات الإنسانية لا تتعدى 100 إلى 150 50 شاحنة في اليوم. الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأيام يغلق المعابر مع قطاع غزة بحجة الأعياد اليهودية، ولا زال الأوضاع على حالها مع استمرار الحصار الإسرائيلي والخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة.
0: شكرا. إذن مراسل الجزيرة من مدينة غزة شادي شامية، شكرا جزيلا لك. ونبقى في قطاع غزة، إذ يواجه مرضى الدم واقعا صحيا صعبا مع انعدام مستلزمات الفحوص المخبرية الأساسية والحاجة إلى السفر خارج القطاع لإجراء زراعة النخاع العظمي، وتتضاءل فرص العلاج أمام المرضى في ظل تدهور المنظومة الصحية، خصوصا مع حاجتهم للتشخيص والمتابعة والرعاية المستمرة. نتابع.
3: في مواسي خان يونس وفي خيام متهالكة يحبس مرضى تكسر الدم أنينهم، فبحرقة تكابد الستينية رسمية إسماعيل تفاصيل عدة أمراض، لكن المشقة الكبرى هي البحث عمن يتبرع لها بالدم.
4: يوم بيجيني هذا الإشي بصير عندي هبوط غثيان، بقدرش أقوم أساعد نفسي، بأخذ متبرعين معي من هنا، بصير معي المرض هذا بنام في المستشفى نهارين ثلاثة، بطلب المتبرعين شبابنا الله يحفظهم إن شاء الله، بقوم بحطوا لي واحدة وحدتين عام المطلوب بحطوا لي، يعني كل يوم بتوقع إنه اليوم يمكن آخر يوم، يمكن اليوم آخر يوم، يمكن ألاقي اليوم يمكن ما ألاقيش، يعني مش دائما الشباب موجودين.
3: داخل غرف العناية المتوسطة في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح تتأرجح حالة الطفل معاذ أبو شاويش الذي يصارع الموت تباعا بسبب تكسر دمه، يحتاج يوميا إلى صفائح تبقيه على قيد الحياة.
5: معاذ الآن يصارع الموت، الآن أصبح معاذ غير قادر على الحياة إلا من خلال كيس الدم للأسف الشديد. معاناة يحتاج إلى عملية زراعة نخاع.
3: بالمختبرات وصلت نسبة العجز في بعض التحاليل الحساسة إلى 100% كالسي بي سي وغازات الدم بسبب النقص الحاد في مواد الفحص والمستهلكات المخبرية.
6: عندنا متوفر خلال أسبوعين 10 أيام هذه الكمية المتوفرة، يعني في حال ما تم الإمداد ممكن فجأة يقف الفحص هذا. وطبعاً مرضى تكسر الدم، مرضى الصفائح الدموية، نقص الصفائح الدموية، مرضى الأورام، مرضى العناية المكثفة، مرضى هذه كلهم بيعتمدوا على هذا الفحص بشكل روتيني ويومي.
3: ومع استمرار هذه الفجوة يبقى المرضى في مواجهة تبعاتها، فيما تظل حياة كثيرين معلقة على ما يتوفر من وحدات الدم والصفائح الدموية.
7: مع المنع الإسرائيلي للفحوص المخبرية ونقص المستلزمات الخاصة في مختبرات الدم بمستشفيات غزة، يعيش مرضى الدم أزمة تبقي حياتهم تحت الخطر الدائم، ولا خيار سوى السفر للعلاج أو الموت في غزة. رام بطعيمة، الجزيرة، قطاع غزة.
0: وإلى تطورات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، حيث أفادت مراسلة الجزيرة بأن مستوطنين أحرقوا منزلا في قرية برقة بقضاء رام الله، بينما هدمت قوات الاحتلال بناية في بلدة الطور بالقدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن الوزير بن كفير قاد آلية للمشاركة في هدم بناية سكنية في بلدة الطور شرقية المنطقة. وهذه الصور التي نشاهدها الآن كانت قبل قليل من بلدة الطور شرق القدس، ونشاهد إذن الوزير بن كفير وهو يقود هذه الآلية للمشاركة في هدم بناية سكنية من 5 طوابق تضم 10 شقق. وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت السكان أمس إخطارا نهائيا بالهدم. إذن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الطور بعدة آليات عسكرية وأقدمت اليوم على هدم بناية سكنية. ولتفاصيل أكثر معنا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. أهلا بك ثروة، تفاصيل أكثر معك، تفضلي.
8: حسين، 70 مواطنا فلسطينيا بمن فيهم أطفال ونساء يشاهدون في هذه اللحظات شققهم السكنية وهي تأكلها مخالب جرافات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة الطور في مدينة القدس المحتلة منذ ساعات الصباح الباكر بعدد من الجرافات وبحماية من قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي. في هذه الأثناء يتواجد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي صعد على إحدى آليات الهدم وفقا لما قال محافظة القدس التي شددت على أن كل ذلك يأتي في إطار استعراض ما قبل الانتخابات الإسرائيلية. هذا البيان صدر للتو عن محافظة القدس حسين، تقول فيه إن مشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في عملية هدم البناية في الطور وتحوله إلى واجهة سياسية لهذه الممارسات تمثل تحريضا رسميا على المقدسيين ووجودهم داخل هذه المدينة واستغلالهم لقضية القدس أو استغلال قضية القدس والمقدسيين في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني. تؤكد محافظة القدس بأن تحويل هدم المنازل منازل المواطنين الفلسطينيين إلى مشهد انتخابي واستعراض للقوة لا يغير من حقيقة أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة وأن محاولات كسب الأصوات من خلال استهداف الوجود العربي في المدينة تعكس خطورة توظيف السياسة القمعية والاستيطانية في المنافسة السياسية الإسرائيلية. معروف الرفاعي المتحدث الإعلامي باسم محافظة القدس كان قد قال للجزيرة حسين إن هذا المشهد الذي وصفه بالاستعراض الفاشي الذي يصعد فيه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على ظهر جرافة لهدم بيوت المواطنين يعكس عقلية الانتقام والعنصرية وسياسة التطهير العرقي الممنهجة التي تنتهجها قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة. دعني في هذا الصدد نذكر بأن قوات الاحتلال وسلطات الاحتلال منذ بداية هذا العام كانت قد هدمت وجرفت ما يزيد على 400 أو نفذت 427 عملية هدم في القدس المحتلة وضواحيها وبلداتها وأحيائها. في هذا اليوم استهدفت بناية سكنية مكونة من 5 طوابق من 10 شقق. هذه الشقق كما ذكرنا يعيش بداخلها 70 مواطن فلسطيني. لم تسمح لهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بأخذ أي من مقتنيات هذه المنازل مقتنيات المنازل بتاتا. مخالب الجرافات شاهدناها وهي تنهش وفقا للصور التي وردتنا من المنطقة، تنهش الأثاث، تنهش الملابس، المفروشات داخل هذه البناية السكنية. وهذا مشهد حقيقة ممتد ومتكرر ومستمر حسين، سواء كان ذلك في مدينة القدس المحتلة أو في معظم مناطق الضفة الغربية. الجرافات لا تتوقف عن العمل، لا عن هدم المنازل ولا عن تجريف الأراضي، وهذا ما يحصل في مناطق عدة في الضفة الغربية. المشهد صعب للغاية كما يصفه المقدسيون في هذه الأثناء، خصوصا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفقا لمحافظة القدس المحتلة تقول أنها تستخدم عملية الترخيص وكذريعة لمواصلة هدم المنازل. قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد سلمت أصحاب هذه المنازل قرارا قبل ساعات فقط يقضي بهدم هذه البناية السكنية بشكل فوري. اعتدت على المواطنين في هذه البناية وفي المناطق المحيطة، أغلقت المنطقة، والآن يشرف على عملية هدم هذه البناية السكنية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. حسين،
0: شكرا. إذا مراسلة الجزيرة من رام الله ثروة شقرة، شكرا جزيلا لك. وفي ملف حرب روسيا على أوكرانيا، أشار عمدة موسكو إلى أنه تم التعامل مع 650 مسيرة أوكرانية هاجمت منطقة موسكو خلال الليل. بينما أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم زاباروجيا الأوكراني إغلاق أحد جسور نهر دنيبرو إثر هجوم روسي. هذا وتتزايد المخاوف في الدول الأوروبية من تهديد روسي وشي قد يمتد إلى ساحاتها. يأتي ذلك بعد توجيه موسكو تحذيرا لحلف الناتو قبل أيام هددت فيه باستخدام جميع الأسلحة المتاحة إذا تعرضت أراضيها لأي هجوم مباشر. وتشير روسيا في تحذيرها هذا بوضوح إلى كالينينغراد، الجيب الروسي الواقع خارج البر الروسي بين بولندا وليتوانيا العضوين في الناتو.
9: على أبواب الشتاء الأوكراني الخامس منذ اندلاع الحرب، تتأهب دول الناتو لمواجهة أي خطر روسي قد يمتد نحوها. فاهتمام الحلف لم يعد محصورا بساحة المعركة على الأرض الأوكرانية، بل انتقل كخوف أوسع باتجاه الأراضي الأوروبية التي بدأت تشعر بتهديد موسكو الفعلي، وفق ما أكده قائد القوات البرية للجيش الألماني الجنرال كريستيان فرويدينغ في حديث للجزيرة.
10: روسيا تشكل تهديدا للناتو ولألمانيا، فهي تعمل على توسيع قدراتها العسكرية وتل

0: نلجأ إلى أساليب هجينة نواجهها جميعا في أوروبا وبشكل ملموس هنا في ألمانيا.
1: كلام الجنرال الألماني أعاد إبراز البعد الجيوسياسي للمعركة، وهو ما تقاطع مع بيان للمستشار الألماني فريدريتش ميرتس حذر فيه من أنه إن لم يتم إيقاف روسيا فإن آلتها الحربية ستوجه ضد أوروبا عاجلا أم آجلا. وفي تطور ميداني أدخل العلاقة بين روسيا وأوروبا في مرحلة غير مسبوقة من التوتر عنوانها الأبرز كالينينغراد، وجهت موسكو تحذيراً نووياً مكتوباً إلى الناتو في 30 سبتمبر. التهديد كرره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال إنه إذا تعلق الأمر بهجوم مباشر على بلاده فإن مسألة استخدام جميع الأسلحة المتاحة ستطرح فوراً وبشكل حتمي في إشارة واضحة لجيب كالينينغراد. ذلك الجيب الجغرافي الروسي الصغير الواقع بين بولندا وليتوانيا والمعزول عن الأراضي الروسية يضم مقر أسطول البلطيق الروسي وأنظمة صواريخ اسكندر القادرة على حمل رؤوس نووية، كما تقع كالينينغراد بالقرب من ممر سوالكي البري الاستراتيجي الذي يربط بولندا بليتوانيا ويصل دول البلطيق ببقية الناتو. تعقيدات جيوسياسية وأوراق عسكرية حولت هذه المنطقة إلى أخطر نقطة تماس على خريطة الصراع. أما على الضفة الأخرى فتحصن ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا حدودها وتتدرب على صد هجوم روسي محتمل في سيناريو افتراضي قد يتأخر فيه الدعم الأمريكي أو لا يصل أصلاً. وبحسب مجلة أتلانتيك أنشأت دول البلطيق 3 خطوطاً دفاعية بهدف إبطاء أي تقدم عسكري، تشمل حفر خنادق مضادة للدبابات ونشر عوائق خرسانية تعرف بأسنان التنين، إلى جانب إعادة إحياء المستنقعات وزراعة الغابات الحدودية لتوجيه القوات المهاجمة نحو مصائد محددة. بالتوازي تخطط الدول 3 لإنشاء شبكة كاميرات بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة استشعار صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد التهديدات، كما تدرس عمليات واسعة لزرع الألغام بعد تلميحها بالانسحاب من اتفاقية أوتاوا، فضلاً عن طلبها منظومات صاروخية أمريكية الصنع لتعزيز قدرات الردع. خط التماس بين روسيا وأوروبا يتسع والأزمة تنزلق نحو منعطف غير مسبوق، تحذيرات بلغة نووية ومسيرات تعبر الحدود ومناورات استباقية وعقوبات أوروبية مرتقبة، أما مفاتيح الحل فلا تزال ضائعة.
2: إذا مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي. إذا رأس الساعة ونقرأ في آخر المستجدات. أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي غربية محافظة تعز، كما سيطرت على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في حيفان جنوبية تعز. وكانت القوات الحكومية قد أعلنت السيطرة على باب المندب ومطار ذوباب وغرب تعز ضمن عملية عسكرية أطلقتها ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، إضافة إلى بدئها هجوما على العاصمة صنعاء. من جهتها نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف إعلانه تدمير منصة لإطلاق الصواريخ البالستية في صنعاء ومخزنا للصواريخ البالستية يضم 20 صاروخا في صعدة. كما أعلن المتحدث باسم التحالف إحباط مخطط لهجمات وشيكة تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر. هذا وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن قواتهم تحكم سيطرتها على كل مكتسباتها الميدانية وإنما يروج له بطولات وهمية حسب تعبيره. وكان سريع أعلن استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومصفات أرامكو في رابغ ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومواقع في نجران وجازان. يأتي هذا بينما أعلن بيان مشترك لحلف مكة البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها.

0: سريعا في السعودية. وأضاف البيان أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث. وفي تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع طهران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى. وأضاف أن ارتفاع الأسعار تكلفة بسيطة تتكبدها بلاده مقابل إبقاء العالم بأمان. في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما بغارة إسرائيلية على غزة والآخر متأثرا بجراحه بغارة على خان يونس. ونبدأ بالتطورات الميدانية في اليمن، ومعنا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. أهلا بك هديل من جديد، ونبدأ معك في هذه الساعة لمتابعة أكثر عن التطورات الميدانية حتى هذه اللحظة وما الذي يحدث على الأرض.
1: نعم، اندلعت قبل قليل اشتباكات في الجهة الشرقية لمدينة تعز. هذه الجبهة لم تتوقف خلال الفترة الماضية، وعلى إثرها تم إغلاق العديد من المنافذ باتجاه هذه المدينة. ونحن نستطيع أن نقول اليوم أن المنطقة بعد الاشتباكات التي اندلعت غربا وأيضا شرقا، هذه المدينة أصبحت تقبع تحت هذا الحصار بفعل اشتداد المعارك في تلك المناطق. وإعلان وزارة الدفاع اليمنية إغلاق هذه المنافذ تحسبا لأي اختلالات أمنية أو تسللات قد تقوم بها جماعة الحوثي إلى هذه المدينة. أما هناك تحدث محور تعز عن أنه تقدم في جبهة حيفان، وقال أنه سيطر على عدد من السلاسل الجبلية. يأتي هذا بعد أن أعلنت قيادة محور تعز العسكري عن أنها تخوض معارك شديدة وعنيفة على مستوى 5 جبهات متعددة نقاط الاشتباك، وهناك نقاط اشتباك عديدة في هذه الجبهات تتحدث عن التقدم في بعض المواقع، وتتحدث عن صد هجوم القيام بهجوم معاكس من ناحية أخرى، وتتحدث أيضا عن مستوى تدمير لآليات جماعة الحوثي لا سيما منصات إطلاق الصواريخ وأيضا الصواريخ البالستية، وأيضا تحييد عدد من عناصرها يكاد يصل العدد بحسب وفق البيان الذي تحدثت عنه إلى 100 عنصر وإصابة أكثر من 150 في هذه الجبهات. تحدثت أيضا أن هناك محاولات حثيثة لهذه الجماعة في أن تخترق جبهة من الجبهات في السلسلة الجبلية في الريف الغربي لمحافظة تعز. صحيح أن هناك تخفيف لمستوى حدة التعزيزات العسكرية لجماعة الحوثي لا سيما وأن الحكومة اليمينية قد أعلنت السيطرة على مديرية ذباب والاتجاه نحو المخا، لكن لا تزال هذه المحافظة تخوض اشتباكات عنيفة وقاسية حتى هذه اللحظة. الهجمات، وهناك سقوط للمدنيين إثر هذه الاشتباكات والهجمات والقصف المدفعي وبالهون الذي تقوم به جماعة الحوثي لا سيما في جبهة جبل حبشي. قتلت أمس امرأة مسنة، واليوم أعلن وفاة طفل قد تم استهدافه قنصا من أماكن التي تتمركز فيه هذه الميليشيات في جبل حبشي غربا. هناك الطرق التي ممتدة على السلسلة الجبلية، هناك اشتباكات على جنبات هذه الطريق وقطع لخطوط الإمداد سواء كانت الإمدادات العسكرية لكل الطرفين أو حتى الإمدادات التي تتعلق بالمساعدات الغذائية وغيرها نحو هذه المحافظة. شمالا وغربا وجنوبا في الريف في ريف تعز الغربي او حتى في هذه المحافظه لا تزال الاوضاع كما هي. هناك ضربات يتم تنفيذها بالتشارك مع الحكومه الشرعيه وقياده التحالف الداعم للشرعيه في عدد من المحافظات لا سيما محافظه الحديده، والذي تحدثوا انهم قاموا بضربات عديده تمكنهم من تحييد اي عمليات قد تقوم بها جماعه الحوثي في البحر الاحمر، وربما تكون هذه العمليات هي بادئة من أجل إفساح الطريق أمام القوات الحكومية للتقدم أكثر نحو هذه المناطق. هناك من يتحدث عن عدد الأسرى بشكل كبير، وهناك أيضا رسائل من قبل القوات الحكومية وأيضا الرشاد العليمي رئيس مجلس القيادة يتحدث إلى الأهالي والسكان في تلك المناطق التي تقبع تحت سيطرة قوات الحوثي بأنهم عليهم أن يتركوا الصراع، وأيضا عليهم أن يحذروا وأن يغادروا الأماكن التي تشهد نشاطات عسكرية حتى لا يتم استهدافهم واستهداف المواقع التي قد تكون قريبة من تلك النشاطات العسكرية. على المستوى الإنساني، هنا في هذه المحافظة تم أمس هناك مقاذيف عسكرية انطلقت من الجبهة الشرقية لمحافظة تعز باتجاه المنفذ الرئيسي لهذه المحافظة. نتحدث عن

0: نقطة الهنجر، هناك قتل مدنيين اثنين، وكانت الصور صعبة للغاية، لم نستطع حتى أن نرسلها لكم من بشاعتها لأن القصف كان عنيفا باتجاه المنطقة تحديدا قبل ساعات المغرب، ويستمر مسلسل القصف باتجاه الأحياء السكنية. نتحدث أيضا عن جبهة الأربعين في المنطقة الشمالية وأيضا في المنطقة الشمالية الغربية لهذه المحافظة.
1: شكرا. إذا مراسلة الجزيرة هديل اليماني، شكرا جزيلا لك. وفي ظل التصعيد العسكري المتسارع الذي تشهده مدينة تعز بعد أن جددت جماعة الحوثي هجماتها على جبهة جبل هان، اتخذت وزارة الدفاع تدابير عاجلة تمثلت في إغلاق المنفذ الشرقي أمام حركة السيارات والمسافرين تفاديا لمحاولات تسلل الحوثيين.
2: على وقع دوي المدافع تتجدد المواجهة الضارية في جبهة جبل هان غرب مدينة تعز. هنا تخوض قوات الجيش الحكومي معارك عنيفة لصد محاولات هجومية متكررة تسعى عبرها جماعة الحوثي إلى إحكام السيطرة على القمم الجبلية المطلة وإسقاط طريق الضباب الشريان الحيوي المتبقي للمدينة. لم يتوقف خط النار عند التخوم الغربية، إذ امتد التصعيد ليشعل الجبهة الشرقية عبر قصف مكثف ومحاولات تسلل مماثلة في خطة عسكرية يبدو أنها تستهدف شغل أطراف المدينة وقطع أوصالها في وقت واحد.
3: تتسارع التحركات الميدانية لتدفع مدينة تعز نحو دائرة أشد ضيقا، فالمعركة لم تعد في خطوط التماس بل تمتد تداعياتها إلى طرق حيوية في مشهد يكرس ملامح حصار جغرافي يهدد بعزل المدينة عن محيطها.
2: هنا عند المنفذ الشرقي لتعز، الشارع الذي كان ينبض بالحركة بات اليوم خاوياً. قرار إغلاقه جاء وفق مسؤولي الأمن في تعز إجراءً اضطرارياً عقب محاولات التسلل الأخيرة، لتتوقف إثر ذلك حركة العبور كلياً حماية لأرواح المسافرين من نيران التماس.
4: حاولت الميليشيات أكثر من مرة أن تدخل مدينة تعز عن طريق المنفذ، تارة في الليل وتارة في النهار. يحاولون يعني الهجوم على المدينة من هذه الطريقة التي كانت عبارة عن منفذ إنساني. تلقينا توجيهات لإغلاق الطريق من اتجاه الحوبان باتجاه المنفذ تعز من الطرق المحظور فيها التحركات بحسب بيان وزارة الدفاع.
2: مشهد الجمود الحالي يقف على طرفي نقيض مع صور المشهد المزدحم الذي يذكره الأهالي قبل هذا التصعيد الأخير. وهذا الشلل لا يقف عند حدود هذه النقطة العسكرية، بل ينعكس مباشرة على قلب مدينة تعز التي تعد الكتلة السكانية الكبرى والأعلى كثافة. ومع استمرار شبح إغلاق الطرق الرئيسية تتصاعد المخاوف من موجات نزوح جديدة تعجز المدينة المنهكة أصلا عن استيعابها، ويبقى المواطن في تعز هو من يدفع الفاتورة الكبرى في حربه اليومية من أجل البقاء. هديل اليماني، الجزيرة، تعز.
1: ومعنا هنا في الاستوديو أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد. ونبدأ من حول آخر التطورات وكيف تشير، يعني بعد يوم واحد من إعلان عملية يعني فجر اليمن، وما تم تحقيقه في الميدان حتى هذه اللحظة؟
5: طبعا واضح بالأمس بأن العملية انطلقت فعليا منذ الصباح، وكان هدفها الرئيسي هو الساحل الغربي أو ما يسمى بباب المندب وذباب والمخا، يعني هذا الهدف الرئيسي. هذا الساحل طوله على الأقل 80 كيلومتر. تقدمت قوات من درع الوطن والولايات العمالقة. الولايات العمالقة أصدرت بيانا في المساء وقالت بأنها استطاعت تحرير أو السيطرة على مطار ذباب ومحاصرة أيضا مدينة ذباب، وتحدثت أيضا عن قطع الخط، محاصرة أيضا الحوثيين في باب المندب، وكذلك قطع الطريق بين ذباب والمخا وباب المندب والمخا. هناك أيضا حديث من قبل القوات الحكومية، بعض القوات الحكومية، لأن ثلاث قوات دخلت في هذه العملية وهي ألوية العمالقة، درع الوطن، والقوات التهامية كما تقول الحكومة اليمنية.

0: ووزارة الدفاع اليمنية، يبدو أن هذه القوات أيضا على مقربة من مدينة المخا، وعمليا يعني هو خط واحد، يعني إذا سيطرت عليه ناريا واقتربت منه فهذا يعني أن هناك عملية مرتقبة خلال الساعات القادمة. طبعا الملاحظة أن فجر اليمن بدأت من منطقة الساحل الغربي، وهذه طبعا تعتبر نقطة قوة بالنسبة لهذه العملية، لأنه يبدو أن هناك غطاء سياسيا لهذه العملية. والتساؤل الآن ما التالي بالنسبة للقوات الحكومية؟ هل ستكون فقط مسرح الساحل الغربي إذا ما تم طبعا السيطرة عليه بالكامل؟ هل سيكون الذهاب إلى محافظة الحديدة عبر الخوخة وعبر هذه المناطق، وخاصة وأن ما زالت حتى هذه اللحظة الاشتباكات في تعز وفي جنوب تعز وفي غرب تعز وفي شرق تعز في المناطق، وخاصة المناطق الريفية في هذه المدينة والتي تطل على ساحل باب المندب. إذن العملية ما زالت حتى هذه اللحظة في طور الاكتمال، وما زال يعني
1: تتبلور. لكن بالمقابل يعني الحوثي يتحدث عن مسك الأرض ولا إنجازات فعلية للقوات الحكومية، هل ذلك يحدث على الأرض فعلا؟ وأيضا كيف يقوم الحوثي بمواجهة كل ما يحدث؟
0: هو خريطة السيطرة طبعا متحركة، والحوثيين يتحدثون عن أنهم لا زالوا يحتفظون بسيطرتهم الميدانية على المخا حتى هذه اللحظة، لكن العملية طبعا تدور في جزء كبير كما قلت لك 80 كيلومتر، وأيضا هناك أيضا في الجنوب وفي الغرب، وسيطرة نارية من قبل الجميع، يعني الطرفان ما زال يتحكمان في المشهد. لكن حصل تحرك في خريطة السيطرة، يعني السيطرة قبل يعني إطلاق العملية، عملية فجر اليمن، وقبل يوم الاثنين أصبحت مختلفة، تحركت، والحوثيون كانوا أيضا يسيطرون في 10 سبتمبر عندما سيطروا على الساحل الغربي، المخا، باب المندب، الذباب، كانوا يسيطرون بالكامل على هذه المناطق. الآن يبدو أن الخريطة تحركت قليلا، ويبدو أنها ستتحرك من خلال ما يريدون من أخبار، ومن خلال طبعا تواجد القوات في هذه المناطق. يعني القوات العمالقة هي تتحدث عن اقترابها من المخا وعن قطع الطريق بين الساحل وبين المخا، طبعا بالإضافة إلى بين المخا وباب المندب، بين المخا وذباب، وهذه مناطق مقتربة من بعضها. يعني إذا ما تحدثنا عن ذباب فنحن نتحدث عن 40 كيلومتر فقط بالاتجاه إلى المخا.
1: وهناك اتجاه أيضا من قبل القوات الحكومية باتجاه الخوخة، والدور يعني الذي تلعبه أهمية هذه المنطقة.
0: فعلا الحكومة اليمنية تحدثت عن أنها ستتجه نحو الخوخة طبعا، لكن ليس لدينا معلومات عملياتية يعني حول ما يدور. حقيقة هناك يعني الكثير من يعني السرية حول ما يدور، سواء من قبل الطرفين، رغم أن الحوثيين تحدثوا أنهم لا زالوا يحتفظون بالمكاسب الميدانية، لكن يبدو أن هناك أيضا تحفظ من قبل الحكومة اليمنية على التعامل مع كل المعلومات. لكن الحكومة اليمنية تحدثت عن أنها في الطريق إلى الخوخة، والخوخة وحيس والجراحي هما طبعا جزء من الحديدة وشمال المخا يعني، وبالتالي هذه منطقة كلها الآن من المفترض أن تتحرك، خاصة مع وجود القوات في هذه المناطق. القوات الحكومية كانت أبعد قليلا من باب المندب ومن المخا، كانت تقريبا تشرف على باب المندب، يعني في منطقة سلسلة جبال كهبوب، وكما تعلم دارت مواجهات كبيرة في هذه المنطقة. الآن تحركت من سلسلة جبال كهبوب، أصبحت بالقرب من ذباب، أصبحت تسيطر أو تحاصر باب المندب، وأصبح لديها النية على الدخول إلى المخا، والمخا طبعا قريبة من هذه المناطق.
1: بما نعرف حتى هذه اللحظة من معلومات متوفرة على العمليات العسكرية على الميدان والتركيز يعني القادم، ما الذي يمكن أن نشرحه للمشاهد الذي يتابع الآن؟
0: هو من الواضح أن العملية الآن، العملية فجر اليمن، هي هدفها تحرير اليمن كما قالت، يعني إعادة الدولة،
1: نعم.
0: إعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. إعادة الدولة وإنهاء الانقلاب يعني الوصول إلى العاصمة اليمنية صنعاء، كما عبر عنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي في بيانه الذي أطلق فيه بدء العمليات لاستعادة كامل أراضي الجمهورية اليمنية. الجديد الذي في هذه العملية، الهدف الرئيسي الذي يعلن لأول مرة، لم تعلن الحكومة اليمنية من قبل، الحكومة اليمنية كانت تستخدم مجموعة ألفاظ ومجموعة أيضا يعني مراحل في تعاملها مع هجوم الحوثي، وهي الرد والردع والهجوم المعاكس والهجوم المضاد، ولكن هي الآن بدأت هجوم يعني حقيقي، وسمته بأنه لاستعادة كامل أراضي الدولة، وبدأت فعليا كما حدث بالأمس بإطلاق هذه العملية من الساحل الغربي. هذه العملية طبعا تتوفر لها مجموعة من الأمور. أولا التحالف أعلن بأنه يعني أسند عملية الأمس، وهذا يعني أنه

0: يشارك في العملية.
1: وهذا ما كنت أود السؤال عنه أيضا، والدور الذي يلعبه التحالف في هذه المرحلة أيضا.
0: من الواضح طبعا أن التحالف يعني رغم صمت ربما استمر شهرين، بالأمس تحدث عن مشاركته بمئة طائرة في العملية التي بدأت في الساحل الغربي في ساحل المخا. أيضا هناك إعلان بأنه قام بضرب واستهداف يعني مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة، ولذلك يبدو أنه مشارك بشكل يعني جيد وبشكل مشهود الآن في هذه العملية.
1: أشكرك. إذن كنت معنا هنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. والآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في مضيق هرمز، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع طهران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار تكلفة بسيطة تتكبدها بلاده مقابل إبقاء العالم بأمان. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان إنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات. ونتابع أكثر، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما، وأبدأ مع مراد هاشم من واشنطن والجديد على الساحة الأمريكية، وما إذا كان حتى هذه اللحظة يعني من جديد بالتصريحات.
2: نعم حسين، الرئيس ترامب كرر ذات التصريحات بشأن إيران من أن هذه الحرب سوف تنتهي قريبا. هو قال إن هذه الحرب ستنتهي قبل الانتخابات النصفية المقررة في 3 نوفمبر أو بعدها بقليل كما أشار. أيضا قال إن هذه الحرب كانت حرب ضرورة، حينما قال إنها منعت الكارثة الأسوأ على العالم. هو أيضا قال إن الثمن الذي يدفع الآن فيما يتعلق بالإشارة إلى الأسعار وأزمة الطاقة هو ثمن ضئيل لهذه الحرب مع إيران. المجمل خطابه يذهب لمخاطبة الناخب الأمريكي فيما يتعلق بالأسعار والإجراءات التي تقوم بها إدارته لتخفيف العبء على الناخب الأمريكي. ولكن الجديد حسين هنا لنتذكر أيضا ما قاله فيما يتعلق بنقل الطائرات أو القاذفات الاستراتيجية B-1 من قاعدة بريطانية في عطلة نهاية الأسبوع وعلى عجل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس ترامب قال في تصريحات ردا على تساؤلات للصحفيين في البيت الأبيض من أن ثمة تهديدات حقيقية كانت وراء هذه الخطوة، وهو بذلك يؤكد بشكل رسمي من أن نقل جميع طائرات وقاذفات B-1 من قاعدة في جنوب بريطانيا في عطلة نهاية الأسبوع كان جراء تهديدات حقيقية أخذتها الولايات المتحدة على نحو جاد، ومن ثم نقلت وعادت هذه الطائرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ربط الرئيس ترامب هذا الأمر أيضا بإيران، هذا لكنه لم يحسم فيما يتعلق بطبيعة الهجوم وهذا التهديد، إذ تربطه بعض التقارير بهجوم بمسيرات. وآخر هذه التقارير ما ورد في صحيفة نيويورك تايمز من أن ما كان يعده الحرس الثوري الإيراني وفقا لمصادر الصحيفة وأغلبها مصادر استخباراتية كان هجوما بمسيرات يشابه الهجوم الذي شنته أوكرانيا في عمق الأراضي الروسية العام الماضي، وأنه كان يستهدف تدمير هذه الطائرات وعددها 12 طائرة، إضافة إلى قتل المئات من الجنود بطبيعة الحال بينهم جنود أمريكيين في هذه القاعدة. هذا الهجوم لم تؤكده في وقت سابق القيادة المركزية أو عفوا القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، إذ تجنبت الإجابة على تساؤلات الصحفيين في هذا الأمر، وإن أكدت نقل الطائرات. وزير الخارجية في تصريحات وقبل ساعات من تصريحات الرئيس ترامب ناقض الرئيس ترامب أيضا في هذه المسألة، حينما قال إن نقل هذه الطائرات كان لدواعي روتينية، أي وضعها في سياق عمليات الانتشار الروتيني وهو ما كان قاله أيضا مسؤول أمريكي سابق. في المجمل ما يشار في هذا الإطار إلى أن هذه المعلومات وردت الولايات المتحدة الأمريكية عبر وكالة المخابرات المركزية وعبر أيضا مخابرات دول غربية وعبر إسرائيل، وأنه تم تحوطا نقل هذه وإعادة هذه القاذفات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه كما تقول القيادة الأمريكية في أوروبا من أنها قادرة على القيام بعملياتها انطلاقا من قواعدها في الولايات المتحدة الأمريكية، علما أنها في القاعدة البريطانية فيرفورد أيضا كانت تنطلق لمهاجمة إيران واستخدمت في مهاجمة إيران في الحرب على إيران كما هو معروف. حسين،
1: شكرا. إذا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، شكرا جزيلا لك. أعود إلى مراسلة الجزيرة من طهران رانيا قاسمي. رانيا، والجديد أيضا وما الذي يتم رصده حتى هذه اللحظة على الساحة في إيران؟
3: نعم حسين، يعني هناك تأكيد إيراني على أن طهران لن تتردد في استخدام الوسائل الدبلوماسية من أجل خفض التصعيد، ولكن على أساس شروطها ومواقفها مع مواصلة توجيه رسائل التحذير والردع للولايات المتحدة مع تصاعد التوتر والتلويح الأمريكي المستمر باحتمال استئناف الحرب مجددا. هذا ما يمكن أن نفهمه من خلال تصريحات المسؤولين الإيرانيين. الرئيس مسعود بزشكيان يقول أنه يعني لا فائدة من التفاوض مع من وصفه بالعدو في ظل استمرار التهديدات والضغوط والعقوبات. أيضا أشار إلى أن الولايات المتحدة بعد كل مفاوضات قامت باستهداف إيران، اعتبر أن هذه هي المشكلة مع واشنطن، انعدام الثقة في الجانب الأمريكي الذي يقوم باستهداف إيران بعد كل مسار دبلوماسي. أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي يؤكد عزم بلاده على الدفاع عن نفسها رغم أنها لن تفوت أي فرصة من أجل حل الأزمة دبلوماسيا. هكذا يرى المسؤولون السياسيون الإيرانيون الوضع ويردون على التصريحات الأمريكية المتضاربة فيما يتعلق ب يعني مسألة الحرب والتفاوض. يؤكدون على أن إيران مستعدة للدفاع عن نفسها وأنها ستتفاوض فقط على أساس شروطها التي تم نقلها إلى الجانب الأمريكي عبر الوسطاء، فيما تعمل إيران على دراسة المقترح أو الرد الأمريكي على المقترح الإيراني. أيضا عسكريا هناك رسائل يتم توجيهها إلى الجانب الأمريكي بالتأكيد على أن إيران تواصل تعزيز قدراتها العسكرية وأن قدراتها على صناعة وإنتاج الأسلحة ما زالت مستمرة. المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول أن إيران منذ حرب 40 يوما وهي تواصل إنتاج المعدات سواء الدفاعية أو الهجومية وأن هذا الإنتاج لم يتوقف يوما وهذا الأمر مستمر. أشار إلى أن الجيش الإيراني لديه الآن مخزون كبير من هذه المعدات التي وصفها بالجديدة والتي قال أنه سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب. تأكيدات على أن إيران لديها مفاجآت للولايات المتحدة في حال ارتكبت أي خطأ في الحسابات، هذا ما أكده أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضاي، والذي أعاد تحذير واشنطن من ارتكاب أي خطأ في الحسابات. قال أن الأخطاء السابقة تم الرد عليها بقوة وإلحاق الهزيمة بالولايات المتحدة، وأنها في حال ارتكبت خطأ جديد كما يقول فإن إيران ستفتح جبهات جديدة وستعد لها أو ستكشف لها عن مفاجآت جديدة في الميدان. هناك تأكيدات على أن إيران لا تسعى للحرب ولا تريد أن تدخلها، ولكنها مستعدة للدفاع عن نفسها والرد بقوة على أي هجمات أمريكية وإسرائيلية أخرى، مع التحذير من أن الحرب ستطال يعني أضرارها الجميع. إيران أيضا تواصل التأكيد على أنها هي من تسيطر على مضيق هرمز. تمت الإشارة من قبل بعض المصادر لوكالات الأنباء الرسمية على أن إيران خلال الأسبوع الماضي تعاملت مع عدد كبير من السفن التي وصفتها بالمخالفة وأوقفتها. تواصل أيضا نفي التصريحات الأمريكية المتعلقة بأن القوات الأمريكية الأمريكية هي من تسيطر على المضيق أو تخرج كميات كبيرة من براميل النفط، تم الاعتبار أن هذا الأمر تصريحات غير صحيحة، وأن الولايات المتحدة تسعى من خلالها للسيطرة على الأوضاع سواء الاقتصادية أو السياسية في الداخل الأمريكي، مع التأكيد على أن بعض السفن التي كانت قد وصفت بأنها صغيرة تقوم ليلا بتهريب النفط، وذلك عبر إغلاق أجهزة التتبع الخاصة بها، ولكن إيران تقول أنها تتعامل مع مثل هذه الأمور. إذن إيران تحاول التأكيد والرد على الرواية الأمريكية برواية أخرى تؤكد على

0: أنها ما زالت قوية وأنها سترد على أي هجوم محتمل.
1: شكرا. إذن مراسلة الجزيرة من طهران رانيا قاسمي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. هذا وتختلف المقاربة الأمريكية عن تلك الإيرانية فيما يتعلق بمسألة البرنامج النووي الإيراني، فواشنطن تريد تسوية شاملة يأتي فيها النووي أولا، في حين ترفض طهران ذلك وتفضل بحث مسألة النووي بعد تسوية ملفات أخرى، وهو ما يعرقل المباحثات. المزيد من التفاصيل عن هاتين المقاربتين المرتبطة مع تقرير فرح الزمان شوقي.
2: لا حرب ولا تسوية، تقف إيران مع أمريكا عند هذه النقطة الآن، مفترق طرق عالق عند زاوية الملف النووي، تريده إيران جزءاً من مفاوضات المراحل التالية لا الراهنة، مع وضع شرط أساسي مفاده لا تنازل عن البرنامج النووي في الإطار العام، وتؤكد أنها لم تتطرق في محادثاتها الأخيرة إلى النووي، بينما تفعل الإدارة الأمريكية العكس تماماً. تريد واشنطن النووي أولاً وترغب بصفقة شاملة وسريعة، ويلوح الرئيس الأمريكي بخيار واحد، تخلي إيران عن برنامجها النووي قطعي بالنسبة له، وهذا سيحصل بمد اليد للتسوية أو بيد من نار. هي رؤية أمريكية تصاغ لتحقيق أحد أهم أهداف الحرب، تسوية شاملة وسريعة وبمكتسبات كبرى، تقابلها على الطرف النقيض تماماً رؤية إيرانية تقوم على مراحل، تبدأ بإنهاء القتال تماماً وبقبول الشروط للبدء في تبادل المكتسبات والتنازلات عبر جولات مباحثات. أما السؤال، لماذا تبدو مقاربة الجانبين بهذا الشكل الذي يتباين في سرعة وطبيعة الاتفاق؟ والإجابة تبدأ من معطيات الداخل التي تأثرت بمسار الحرب. على الضفة الأمريكية تستعد الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، والصفقة قد تعني إنجازاً في ميزان الرئيس، لا سيما أن أمريكا لم تكن بعيدة عن الارتدادات الاقتصادية لهذه الحرب تحديداً على سوق الطاقة. عامل آخر يؤثر على المقاربة الأمريكية، فهناك انقسامات في الآراء حتى بين الجمهوريين أنفسهم حول الحرب وأهدافها والاتفاق وشكله، فهناك من يريد صفقة شاملة في عنوانها ومضمونها ولو كان الثمن استمرار العمل العسكري إلى أن يتبدد القلق بتفكيك البنية الإيرانية بالكامل، وهناك من يدعم التسوية السريعة بشروط تفرض ولو بالقوة. هؤلاء يسعون لإنهاء الحرب وإن كان بضربة قاضية منعاً للاستنزاف، وهناك من يريد مخرجاً دبلوماسياً سريعاً يضع المصلحة الاقتصادية الداخلية أولاً، وكل ذلك يضغط على إدارة ترامب. المقاربة الإيرانية أيضاً تتأثر بالمعطيات الداخلية، يبدأ الساسة في إيران من شرط رفع الحصار وعقوبات النفط لفتح مضيق هرمز كمنطلق لأي مباحثات قادمة، لأن ذلك يرتبط بضغط وتحديات معيشية يواجهها الشارع والحكومة أيضا، ويأتي مطلب أن يكون النووي تاليا لا أولا، لأن ما سبق محدد مؤثر، ولأن الطيف المتشدد يقول كلمته بين الساسة والعسكر. فإيران ترى أن الحرب انطلقت ضدها لأسباب تتعدى البرنامج النووي، فلا تعتبر أن تقديم التنازلات على هذا الصعيد سيقابل بحسن نية أمريكياً، فيبقى الفعل ورد الفعل بين الطرفين محكوماً بالشك في حسن النوايا. كل ما سبق يجعل احتمال استئناف القتال قائماً، فطهران التي تدعو واشنطن إلى الحكمة والمنطق تتحدث عن الاستعداد للرد على أي سيناريوهات عسكرية، وأمريكا التي تتحدث عن تسوية قادمة بالإجبار أو بالاختيار ترسل حاملة طائرات جديدة إلى المنطقة وتعزز وجودها العسكري.
1: ومعنا هنا في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، أهلا بك. ومعنا أيضا هنا في الاستوديو الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، أهلا بك. وأبدأ معك دكتور جيمس باترسون، يعني الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان تحدث وقال إنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات. الرئيس الإيراني كان يسعى إلى حل يعني هذا الصراع عبر التفاوض، اليوم يتحدث بهذا الشكل. هناك رسالة ترسل للولايات المتحدة،

0: هل استقبلتها الإدارة الأمريكية؟
1: طبعا لست على دراية بهذه الرسالة التي تم إرسالها لواشنطن. إذا ما كانت إيران قلقة بسبب هذه

0: والمفاوضات، وعلى القيادة الإيرانية أن ترى في ذلك أيضا فرصة جيدة للعودة لطاولة المفاوضات. في المرحلة الراهنة ليس هناك
1: لكن
0: أي
1: دكتور جيمس، يعني
0: إهداف.
1: هذا ما تحدث عنه يعني في هذه المرحلة تحديدا. الرئيس بشكيان تحدث أن تعثر هذه المفاوضات هو بسبب من الإدارة الأمريكية. هل هي رسالة بأن طهران اليوم لم تعد ترغب بالحديث أكثر عن ملف المفاوضات إلا بالشروط الإيرانية؟
0: المفاوضات مع إيران مستمرة منذ بداية هذه الألفية من خلال الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك من خلال الإدارة الأمريكية، إدارة أوباما، إدارة ترامب الأولى، وإدارة بايدن، ثم إدارة ترامب. بالتالي لم نصل إلى حل للمعضلة النووية، وأعتقد أن هذه المفاوضات استمرت لفترة طويلة ولم يتم الوصول إلى أي حل. و هناك تعثر، هذا صحيح، وهناك بنفس المطاف عقوبات مفروضة على إيران المنبوذ الاقتصادي، وهذه العقوبات تؤتي أكلها بتأكيد. والهدف بنهاية المطاف هو إعادة إيران لطاولة المفاوضات، ونحن نريد أن نرى أن هذه الحرب ستنتهي في القريب العاجل.
1: أذهب إلى الدكتورة عاطفة طغياني. أهلا بك من جديد دكتورة. دكتورة، يعني قبل أن أنتقل فقط ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة، هيئة الطيران المدني السعودية تتحدث عن إصابة 3 أشخاص في استهداف مطاري نجران وجازان مساء أمس. إذن هيئة الطيران المدني السعودية تتحدث عن إصابة 3 أشخاص في استهداف مطاري نجران وجازان مساء أمس، وسنتحدث يعني عن هذه العواجل في سياق هذه التغطية، ونعود إلى مناقشة الملف الإيراني الأمريكي. الرئيس بشكيان، وسألته إلى الدكتور جيمس، يعني أرسل رسالة للولايات المتحدة أن هناك تعثر في هذه المفاوضات. لا نعلم حتى هذه اللحظة ما الذي يدور في هذه المفاوضات، لكن يبدو من خلال الرسائل يعني التي ترسل من طهران للولايات المتحدة بأن الشروط الإيرانية لن تنفذ. كيف تقرأين هذا المشهد؟
0: أعتقد أن إيران تفضل المفاوضات والسلام بالتأكيد، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تستمر في حشد المقدرات العسكرية في المنطقة، و أمريكا أيضا تسيطر على نظام المعاملات المالية في العالم، وهذا يضغط على إيران بشكل كبير. لكن أعتقد أن إيران وصلت إلى خلاصة مفادها أن أمريكا ليست جاهزة للدخول في مفاوضات جادة والوصول إلى حل سلمي. أريد أن أوضح شيئا. عندما نتحدث عن حل هذه المعضلة، فنحن نتحدث عن أعقد أزمة في هذا التاريخ. ربما هناك مجموعة من العوامل تتداخل ومجموعة من العناصر تتداخل لجعل هذه العلاقة ما بين أمريكا وإيران معقدة. تحدثت عن الأشخاص المنخرطين في هذه القضية، وهناك مجموعة من الدول، بالتأكيد مجموعة من الأطراف. نحن رأينا في السابق أن مجموعة من العناصر تداخلت، وهذا أدى إلى تعقيد المشهد. عندما نتحدث عن الحرب والسلام، علينا أن ننظر إلى كل هذه العناصر كيف تتداخل فيما بعضها البعض، وكيف يتم اتخاذ القرارات، وكيف يتم أيضا تفسير هذه القرارات التي يتم اتخاذها. هناك مجموعة من القضايا التي أدت إلى هذا التعثر. أول شيء طبعا مرتبط بالسياسة الداخلية في أمريكا. الأمريكيون ليسوا جاهزين لأي تكلفة سياسية من أجل اتخاذ قرار حاسم، وهناك مجموعة من العوامل في السياسة الأمريكية التي تؤثر أيضا علاقاتها الخارجية، خاصة الصناعات الدفاعية في الولايات المتحدة الأمريكية. هم يستفيدون من هذه الحرب، وهم لا يريدون نهاية هذه الحرب. أيضا إسرائيل مستفيدة من هذه المواجهة الأمريكية.

0: الأمريكية الإيرانية، بالتالي هذا يعرقل الوصول إلى أي اتفاق. وهناك تلك الصورة حول إيران، صورة العدو، وأمريكا وإسرائيل تريدان أن تستمر هذه الصورة، وهذا ما يعرقل اتخاذ إجراءات وخطوات إضافية باتجاه السلام. إيران طبعا تقدم الكثير من الخطط والبرامج من أجل حلحلة الوضع، ولكن الطرف الآخر
1: لا يريد. دكتور جيمس، يعني إيران تقدم الكثير على الطاولة، وهي يعني قدمت ما يمكن تقديمه حتى هذه اللحظة بالنسبة لهم. الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس دونالد ترامب إلى أي حد قد تقبل بما يتم تقديمه من طهران وترضى بما لا يشكل استسلاما لطهران أيضا؟
0: ما يجب أن تقدمه طهران هو طبعا إنهاء للبرنامج النووي، وعندما نصل إلى ذلك يمكن مناقشة قضايا أخرى، ويمكن أيضا الوصول إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية من جانب أمريكا وحلفائها أيضا في إطار برنامج المنبوذ الاقتصادي. الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يفاوضان إيران منذ أزيد من عقدين من الزمن، ولم يتم الوصول إلى أي تقدم طوال هذه المدة، وعلى إيران أن تقبل بعمليات تفتيش روتينية ليتأكد من خلو البرنامج النووي من أي نوايا غير مدنية وغير سلمية. وأعتقد أن على إيران أن
1: لكن دكتور جيمس، يعني أعتذر على المقاطعة، يعني ما يتحدث به الرئيس دونالد ترامب، القدرات الإيرانية على تصنيع السلاح النووي لم تعد موجودة، القدرات العسكرية الإيرانية أيضا بما يصرح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير موجودة، وباختصار إذا تفضلت، لماذا الإصرار على البرنامج النووي إذا تحقق ذلك؟
0: هناك يورانيوم خصب ينبغي التخلص منه، وينبغي القبول بعملية تفتيش، وينبغي أيضا السماح بدخول منطقة جبل الفاس، وينبغي أيضا الالتزام بالقانون الدولي فيما يتصل بمضيق هرمز. إيران ليس لديها السلطة لتفرض قيود على حركة الملاحة في مضيق هرمز. هناك قوانين وهناك اتفاقيات دولية تسهر الأمم المتحدة على تنفيذها، وبالتالي على إيران أن تلتزم بهذه القوانين، وأعتقد أن هذا بإمكانه أن يقود إلى إنهاء الصراع.
1: دكتور عاطفة طغياني، يبدو أن الولايات المتحدة لا زالت الأولوية بالنسبة لها السلاح النووي والبرنامج النووي الإيراني واليورانيوم المخصب الذي يتواجد داخل طهران. هل من مرونة تقدمها اليوم طهران للتوصل إلى اتفاق والعودة إلى ما كان مذكرة التفاهم أو تفاهمات سابقة بهذا الشأن؟
0: أريد الإشارة إلى بعض النقاط. بالنسبة لقضية الملف النووي، فهذه قضية معقدة، والمفاوضات والتنازلات التي يطلبها الأمريكيون من إيران تتطلب الكثير من المفاوضات التقنية والفنية الدقيقة، وهذا غير ممكن في هذا الوقت الضيق، والإيرانيون ليسوا بتلك القوة العظمى التي تمكنهم من الخروج من أي اتفاقات.
1: شكرا. الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول إلى الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، شكرا جزيلا لك. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، أفاد مصدر في مجمع الشفاء باستشهاد شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، وكان مجمع ناصر الطبي أفاد باستشهاد فلسطيني آخر متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس يوم أمس. ومعنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، أهلا بك شادي. وشادي، نتابع معك آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة ومدينة غزة أيضا تحديدا حتى هذه اللحظة، وما الذي يتم رصده أيضا؟
2: بالفعل حسين، الآن دويا انفجار ضخم في مدينة غزة، وعلى ما يبدو أن مسيرة إسرائيلية قبل قليل قصفت هدف في حي النصر هنا بالقرب من مجمع الشفاء الطبي، وعلى إثر ذلك هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان في هذه اللحظات، ويشاهد ألسنة الدخان تتصاعد من المكان الذي استهدفته المسيرات الإسرائيلية قبل قليل، وما سبقه أيضا من غارة من مسيرة إسرائيلية أخرى استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في وسط مدينة غزة بالقرب من متنزه البلدية، وأسفر ذلك عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة. وأعلنت أيضا مستشفى الناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة عن استشهاد فلسطيني متأثر بإصابته في قصف إسرائيلي سابق على مدينة خان يونس وقع يوم أمس، حينما استهدفت المسيرات الإسرائيلية فلسطينيين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس. القصف المدفعي المكثف والمركز على المناطق الشرقية متواصل منذ ساعات الصباح. الآليات الإسرائيلية الآن تطلق النار باتجاه خيام النازحين في منطقة بني سهيلة إلى الشرق من مدينة خان يونس، بالإضافة إلى عمليات نسف ضخمة نفذها الجيش الإسرائيلي مساء أمس وفجر اليوم في منطقة التفاح إلى الشرق من مدينة غزة، وتدمير ما تبقى من منازل الفلسطينيين في المناطق والأحياء الشرقية من المدينة. حي التفاح تحديدا يتعرض منذ أمس إلى قصف مدفعي وعمليات نسف ضخمة لازال الجيش الإسرائيلي ينفذها من خلال تقديم عربات مفخخة محملة بآلاف الأطنان من المتفجرات ويقدمها بين الأحياء السكنية، وتحدث انفجارات هائلة في مدينة غزة ويقوم بتدمير ونسف منازل الفلسطينيين في تلك المنطقة. الآن الغارات الإسرائيلية تتجدد على مدينة غزة مع صباح يوم جديد من الخروقات الإسرائيلية واستهداف في هذه الأثناء في حي النصر غربي مدينة غزة بالقرب من مجمع الشفاء الطبي. على إثر ذلك سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان في انتظار تفاصيل ما حدث وما جرى من استهداف الآن جديد من قبل المسيرات الإسرائيلية.
1: وسنتابع معك أكثر إذا مراسل الجزيرة شادي شامية من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. وإلى تطورات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، حيث أفادت مراسلة الجزيرة بأن مستوطنين أحرقوا منزلا في قرية برقة بقضاء رام الله، بينما هدمت قوات الاحتلال بناية في بلدة الطور بالقدس المحتلة. وقالت محافظة القدس إن الوزير بن كفير شارك في هدم البناية السكنية في بلدة الطور، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تحريضا رسميا على المقدسيين ووجودهم. ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، ونتابع هذا الشأن معك أكثر، تفضلي.
3: حسين، انسحبت قبل دقائق قليلة آليات الهدم التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة الطور بقضاء القدس المحتلة بعد أن أنهت عملية هدم لبناية سكنية مكونة من 5 طوابق تضم 10 شقق سكنية، وبالتالي شردت قوات الاحتلال صباح هذا اليوم أكثر من 70 فردا من 10 عائلات فلسطينية كانت تقطن في هذه البناية السكنية التي أشرف على هدمها وزير الأمن القومية تمار بن غفير، والذي صعد وفقا لمحافظة القدس على ظهر إحدى آليات الهدم التي اعتبرت محافظة القدس بأن ذلك استعراض فاشي على حد تعبيرها، وقالت إن ذلك يأتي في ظل استمرار استهداف المقدسيين وتهجيرهم من المدينة، وأيضا يأتي في إطار الدعاية الانتخابية واستخدام الفلسطينيين والمقدسيين على وجه الخصوص في الدعاية الانتخابية وكسب مزيد من الأصوات. هذه البناية السكنية كانت قوات الاحتلال وسلطات الاحتلال قد سلمت أصحابها قرارا يقضي بهدمها بشكل فوري فقط في الساعات الماضية حسين، ولم تسمح لأي من العائلات من إفراغ مقتنيات منازلهم، وشاهدنا الصور التي وردتنا من هناك كيف تظهر جرافات الاحتلال الإسرائيلي وهي تهدم البيوت وتقوم بتفريغ الأثاث والملابس والمقتنيات على الأرض. بالإضافة إلى ذلك وهذا المشهد الصعب في مدينة القدس المحتلة، اعتداءات متواصلة شنتها قوات الاحتلال في معظم مناطق الضفة الغربية، اقتحامات واسعة حقيقة أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين من بينهم أمين سر حركة فتح الذي تم اعتقاله من منزله في ساعات الفجر في بلدة أو في مدينة سلفيت، بالإضافة إلى مداهمات منازل في مخيم بلاطة في مدينة نابلس، عدد من البلدات في مدينتي جنين طول كرم وقلقيلية أيضا. أما من حيث اعتداءات ممتلكات المستوطنين، حرق للمنازل والممتلكات والمركبات، كما جرى في قرية برقة بقضاء مدينة رام الله، حيث هاجم مستوطنون في ساعات الفجر هذه القرية وقاموا بإحراق منزل قبل أن ينسحبوا من إحدى البؤر الاستيطانية التي أقموها على أراضي المواطنين الفلسطينيين، والبالغ عددها 6 بؤر استيطانية سيطرت على ما يزيد على 10,000 دنم من أراضي المواطنين الفلسطينيين من أصل 12,000 دنم، وهي مساحة قرية برقة شرق مدينة رام الله. في بلدة عقربة جنوبي مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية حسين، أحرق مستوطنون 4 مركبات للمواطنين الفلسطينيين، وحاولوا إحراق مزرعة في قرية فرخة في مدينة سلفيد، وخطوا شعارات تدعو للانتقام من الفلسطينيين.
1: شكرا أيضا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شخرة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، ونشير إلى هذا الخبر العاجل، إذ تقول هيئة الطيران المدني السعودية إن 3 أشخاص أصيبوا في استهداف مطاري نجران وجازان مساء أمس. ومعنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور وتفاصيل أكثر عما نقلته هيئة الطيران المدني السعودية وماذا نعرف حتى هذه اللحظة.
4: نعم، هيئة الطيران المدني السعودية ذكرت أن مطار عبد الله بن عبد العزيز الدولي في نجران وجازان تعرض لاستهداف مساء أمس الاثنين، وأن بعض مرافق هذين المطارين قد تضررت جراء هذا الاستهداف، وذكرت أن 3 أشخاص أصيبوا إصابات طفيفة ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. تحدث أيضا الطيران المدني السعودي بأن أضرارا مادية لحقت بالمطارين، وهذا هو أول رد أو تصريح من قبل السلطات السعودية بما يتعلق باستهدافات لنجران وجازان. كان هناك تصريح للمتحدث باسم الحوثيين تحدث أنهم استهدفوا هذين المطارين ومناطق أخرى في المملكة العربية السعودية، لكن لم يكن هناك أي تصريح رسمي من قبل السلطات السعودية. لكن تصريح هيئة الطيران المدني تقر حاليا بأن هذين المرفقين الأساسيين في نجران وجازان تعرضا لاستهداف من قبل الحوثيين. هذه المنطقة خاصة جازان و نجران بالإضافة إلى خميس مشيط، كل هذه المناطق كانت ولفترة طويلة أهدافا لاستهدافات الحوثيين للمملكة العربية السعودية منذ أن بدأت هذه العمليات. وكانت السلطات السعودية تتحدث عن إسقاط مسيرات و صواريخ باليستية كانت تستهدف هذه المناطق. آخر تلك الأحداث كانت قبل 3 أيام عندما أعلن التحالف من أجل دعم الشرعية بأنهم أسقطوا صواريخ باليستية ومسيرات كانت باتجاه خميس مشيط، وبعض صاروخ باليستي أيضا كان باتجاه النجران. هذا هو التطور اللافت الذي يأتي بعد التطورات الميدانية التي شهدتها اليمن أمس. شكرا. والتي أدت إلى خسران الحوثيين لمناطق كانوا يسيطرون عليها هناك.
1: شكرا إذا مراسل الجزيرة من الرياض جامع نور، شكرا جزيلا لك. وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن حاكم مقاطعة موسكو ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الأوكرانية على المقاطعة إلى 2 قتيل و9 جرحى. وكان عمدة موسكو أعلن أن نحو 650 مسيرة أوكرانية هاجمت العاصمة الروسية خلال الليل. وفي كييف أعلن سلاح الجو الأوكراني اعتراض 114 مسيرة أطلقتها روسيا باتجاه الأراضي الأوكرانية. ونتابع أكثر، ومعنا من كييف مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد، ومعنا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. وأبدأ معك أمين، والجديد يعني حاكم مقاطعة موسكو مقتل شخص وإصابة 6 إثر هجوم أوكراني بالمسيرات على المقاطعة، الاستهدافات مستمرة، ما الذي نعرفه جديدا وأيضا آخر التطورات؟
5: الحقيقة حسين، العدد ارتفع إلى 2 قتيل و9 جرحى بحسب حاكم مقاطعة موسكو أندري فورابيوف الذي أكد أيضا على أن الهجمات الأوكرانية أدت إلى أضرار في بنى تحتية مدنية في مدن دمديدوفا وسولناتشناغورسك وأيضا مدينة إسترا، وهي مدن تبعد من حدود مدينة موسكو بمدى يتراوح بين 20 إلى 40 كيلومترا. وقبل ذلك عمدة العاصمة الروسية كان قد أكد على أن عدد المسيرات التي كانت تحلق الليلة الماضية باتجاه موسكو وتم إسقاط عدد كبير منها وصل إلى 718 مسيرة، معظمها تم تدميره على مسافة بعيدة من حدود موسكو. والحديث هنا فقط عن مقاطعة موسكو أي موسكو الكبرى، ولم يتم تسجيل وصول أي من تلك المسيرات إلى حدود العاصمة، الحدود الإدارية هنا أقصد للعاصمة الروسية موسكو. وكالة إطرطاس اعتبرت هذا الهجوم الأوكراني سواء على موسكو أو على الأراضي الروسية الليلة الماضية بالمسيرات الأوكرانية أحد أكبر الهجمات على روسيا من قبل أوكرانيا بالمسيرات منذ بداية هذا العام. وزارة الدفاع أصدرت بيانا قبل قليل أكدت فيها على أن دفاعاتها الجوية أسقطت 868 مسيرة في عموم روسيا، وتحدثت في المقابل عن عدد من الاستهدافات طالت مراكز للبيانات تابعة لأوكرانيا في عدد من المناطق، بنى تحتية في موانئ على البحر الأسود، وهنا الحديث عن تشورنومورسك وأوديسا وأيضا إسماعيل، إضافة إلى مراكز لتمركز القوات في عدد من المناطق من بينها خاركيف.
1: شكرا. إذا من موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي، شكرا جزيلا لك. أعود إلى مراسل الجزيرة من كييف عبد العزيز مجاهد وآخر التطورات أيضا معك، تفضل.
6: ليلة جديدة من الاشتباكات المتبادلة بين الطرفين حسين، بين أوكرانيا وروسيا في حصيلة الضحايا المدنيين. ما أعلنته هيئة الطوارئ الأوكرانية عن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في مدينة زاباروجيا جراء استهداف بمسيرة. هذه المسيرة أصابت مبنى سكنيا، ارتفع عدد المصابين إلى 5 أشخاص، 3 سيدات ورجلان أصيب جراء هذه الاستهداف بالطائرة المسيرة الروسية. فيما يتعلق بالهجمات، تقول هيئة الأركان الأوكرانية أن 83 غارة جوية شنتها روسيا على أوكرانيا خلال الليلة الماضية، وأن إجمالي الطائرات المسيرة التي تم استخدامها خلال 24 ساعة الماضية سواء على خطوط القتال على الجبهات أو داخل المدن تجاوز 9811 طائرة مسيرة هجومية روسية استخدمت على مختلف الجبهات. هنا في العاصمة الأوكرانية كييف فعلت صفارات الإنذار وسمع دوي انفجارات أكثر من مرة خلال الليل. أحد هذه الانفجارات كانت جراء سقوط شظايا طائرة مسيرة نفاثة على سطح مدرسة، سقطت هذه الشظايا لكنها لم تؤدي إلى وجود إلى سقوط إصابات جراء هذا الاستهداف. لا تزال العاصمة الأوكرانية كييف تحصن نفسها من الطائرات الروسية النفاثة الجديدة، خاصة طراز جيران 5، هذه الطائرة النفاثة التي يصعب اعتراضها بالوسائل القديمة. تحاول المدينة نصب مزيد من المدافع الرشاشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على المواقع الحيوية في المدينة من أجل التصدي لهذه المسيرات التي تستهدف المدينة بين حين وآخر. صفارات الإنذار التي كانت تدوي فقط في المساء أصبحت تدوي في المساء وكذلك في النهار. المحللون هنا يقولون أن الهجمات التي تشهدها العاصمة الأوكرانية كييف هي الأعنف منذ شهر مارس عام 2022، أي منذ الشهر الذي اندلعت فيه هذه الحرب بين روسيا وبين أوكرانيا. إذن الضحايا الأكبر، العدد الأكبر من المدنيين سقط في مدينة زاباروجيا جراء مسيرة أصابت مبنى سكنيا، وأيضا سقط حطام هنا على مدرسة أثناء الليل. حسين،
1: شكرا. إذن من كييف مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة لمتابعة التطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة وفي الضفة، مستمر على رأس الساعة القادمة. في أمان الله.

أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضاً جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضاً وسيلة تستخدم من قبل

0: الفرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
1: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيداً من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
2: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بأولاد.
3: خايف على أولادي مش على نفسي، شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل

0: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار،

مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة. في آخر المستجدات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في حيفان جنوبية تعز. وكانت القوات الحكومية اليمنية قد أعلنت السيطرة على باب المندب ومطار ذوباب غرب تعز ضمن عملية عسكرية أطلقتها ضد جماعة أنصار الله الحوثيين. وأضافت أنها تصدت لمحاولة الحوثيين استعادة مواقع في جبهة رغوان شمالي مأرب. من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف إعلانه تدمير منصة لإطلاق الصواريخ البالستية في صنعاء ومخزن صواريخ بالستية يضم 20 صاروخا في صعدة. كما أعلن المتحدث باسم التحالف إحباط مخطط لهجمات وشيكة تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر. في المقابل، قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة تحكم سيطرتها على كل مكتسباتها الميدانية، وإنما يروج له بطولات وهمية حسب تعبيره. كان سريع قد أعلن استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومصفاة أرامكو في رابغ ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومواقع في نجران وجازان. وقد أفادت هيئة الطيران المدني السعودية بإصابة 3 أشخاص ووقوع أضرار مادية في استهداف مطاري نجران وجازان مساء أمس. في الأثناء، أعلن بيان مشترك لحلف مكة البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية. في تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع طهران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى. في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات. في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في مناطق عدة بنيران الجيش الإسرائيلي اليوم. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة في الضفة، كما شرعت قوات

0: قوات الاحتلال في هدم بناية سكنية في بلدة الطور بالقدس بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير في عملية الهدم. نتابع إذن تفاصيل كل هذه التطورات ونبدأ من التطورات الميدانية المتلاحقة في اليمن. معنا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. هديل، نبدأ معك من آخر التطورات المرتبطة بما تقوله القوات الحكومية عن آخر ما تحرزه من تقدم في هذه الجبهات.
1: نعم، القوات الحكومية تتحدث عن التقدم الذي أحرزته في الريف الغربي لمحافظة تعز. هذه الجبهة أو هذه السلسلة الجبلية الطويلة تمت فيها الكثير من المعارك خلال الأيام الماضية، وكنا قد سبقنا وقلنا أنها قامت خلال الأيام الماضية بعملية صد الهجمات. اليوم تمتلك زمام المبادرة كما قالت القوات الحكومية، وأنها تستطيع تنفيذ هجمات والهجوم على المواقع التي تتمركز فيها جماعة الحوثي. نعم، هناك معارك يعني قوية وعنيفة لهذه اللحظة لم تتوقف حتى مع التقدمات التي تحدثت عنها القوات الحكومية في المخا والسيطرة على ذباب. وهناك بالمناسبة الأخبار الميدانية تتحدث أن هناك بدأت معارك منذ الصباح من أجل تمشيط بعض الجيوب التي لا تزال جماعة الحوثي متمركزة فيها والتقدم أكثر في مديريات الساحل الغربي، كما أن هناك كانت ضربات للطيران الحكومي بمساندة أيضا طيران دعم التحالف الشرعية، والتي نفذت ضربات عديدة منها من أجل تحييد أي هجمات قد تقوم بها هذه الجماعة في البحر الأحمر، وربما يكون ذلك تهيئة لما قد تقوم به القوات الحكومية خلال الساعات الماضية. نعلم أن محافظة الحديدة كانت تسيطر عليها جماعة الحوثي وقد توقفت فيها العمليات العسكرية منذ أكثر من 9 سنوات، لأن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أوقفت المعارك في تلك السنوات خوفا من تفاقم المعاناة الإنسانية، لا سيما وأنها هذه المحافظة تقع في البحر الأحمر وبها تقريبا 3 موانئ تعتمد عليها اليمن في إدخال المواد الغذائية وكل أيضا الواردات إلى اليمن. فتوقفت فيها المعارك، وهناك كانت مناطق واقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية وهناك مواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، لكن في التطورات الأخيرة وعندما استخدمت جماعة الحوثي هذه المواقع لقصف المواقع الأخرى باتجاه المخا بدأت التطورات العسكرية، وقالت القوات الحكومية أنها ستنفذ عملية عسكرية باتجاه الحديدة للسيطرة على كامل الساحل الغربي. أما ما يتعلق في تعز، المحافظات لازالت المعارك ما زالت مشتعلة بالنسبة لهذه المحافظة، ونتحدث اليوم عن شبح الحصار الذي يطبق عليها لا سيما مع انسداد الطرق الرئيسية في الشرق وفي الغرب أيضا نتيجة للمعارك المستمرة. تتحدث القوات الحكومية نعم عن تقدم في بعض الجبهات، لكن ذلك لا يمنع بأن هذه المحافظة لازالت كما هي ولازالت المعارك فيها محتدمة. وهنا في المدينة إذا ما اقتربنا نشاهد ما بين الوقت والآخر هناك عملية قصف متبادل لا سيما في الجبهة الشرقية والقطاع الشرقي لهذه المدينة، تستمر خلال ساعات الليل لكن خلال ساعات الصباح والظهر تتقطع عمليا المدنيين هنا تتلقى بعض الأحياء السكنية الكثير من الضربات والصواريخ التي تستهدف بعض الأحياء لا سيما الأحياء الشمالية التي باتجاه 40، وأيضا هناك سقوط المدنيين في جبهات مختلفة لا سيما في جبل حبشي وأيضا في مناطق جنوبا باتجاه الأقروض وأيضا في مناطق أخرى. هنا في مدخل المدينة كانت هناك قد حصل قصف عنيف للمدخل الرئيسي الذي يستهدف نقطة الهنجراحة ضحيتها مدنيين 2، وهناك أيضا مدنيين آخرين أصيبوا نتيجة هذا الاستهداف.
0: شكرا جزيلا لك هديل اليماني، كنت معنا من تعز. وللمزيد معنا هنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد. من خلال أهلا. بيانات كل الأطراف، ما هو تقدير الموقف ميدانيا الآن؟
2: دعيني أولا أشرح الطريق الساحلي الذي تم فيه القتال. الطريق الساحلي هو يمتد بين باب المندب جنوبا والمخا شمالا، هو الطريق الساحلي هو 85 كيلومتر فيه 4 نقاط رئيسية: باب المندب، ذباب، معسكر العمري، وأيضا بالاتجاه إلى المخا ثم ميناء المخا. طبعا الذباب بين

0: ذباب وباب المندب 45 والمخا 45 كيلومتر، وبين ذباب وباب المندب تقريبا 35 كيلومتر. خلال هذه العملية التي تحدثت عنها الألوية العمالقة، وهي الآن صاحبة الرواية الرسمية لأنهم المقاتلون الرئيسيون، يعني قاموا بالتحرك من سلسلة جبال كهبوب باتجاه ذباب كما يقولون، سيطروا على معسكر على مطار ذباب، ثم حاصروا مديرية ذباب، وحاصروا أيضا باب المندب، وحاصروا الطريق بين باب المندب والمخاء. عمليا يعني أن القوات تحركت وأنها في الاتجاه إلى المخاء. طبعا هناك رواية رسمية أخرى تقول بأنهم بالقرب من يعني مدينة المخاء وميناء المخاء.
1: لكن الآن منذ بداية هذه العملية، يعني في اليوم الثاني، ما الذي تبدل في خريطة السيطرة عمليا حسب ما تشير إليه كل الأطراف؟
0: بالطبع في 10 سبتمبر القوات الحوثية سيطرت على الساحل الغربي جميعا. نتحدث عن 85 كيلومتر، يعني المخا، ميناء المخا، ذباب، باب المندب. الآن تغيرت خريطة السيطرة، هناك تحرك في خريطة السيطرة، لم تعد نفس خريطة السيطرة التي كانت منذ قبل بالأمس. يعني نحن نتحدث عن حصار هذه المناطق، وبالتالي هي منطقة معارك. لماذا؟ لأن نحن نتحدث عن سهول منبسطة، يعني ليست
1: وحصار وليست سيطرة.
0: لا، في الأربع النقاط الرئيسية الذي نتحدث عنها في 85 كيلومتر، يعني استطاعت قوات العمالقة أن تسيطر على مطار ذباب، أن تدخل مديرية ذباب وأن تحاصر جزء منها، أن تدخل أيضا معسكر العمري، أن تحاصر باب المندب من واحدة من جهاته، وأيضا أن تفرض حصار على كامل الشريط من باب المندب إلى ميناء المخا، إلى مدينة المخا وميناء المخا. وبالتالي نحن أمام تحرك في خريطة السيطرة في هذه المنطقة. واختيرت هذه المنطقة طبعا لسبب أهميتها طبعا كما تعلمين، يعني لأن نقطة التقاء مصالح بين اليمن وبين دول العالم. واضح أن هناك غطاء سياسي، خاصة هناك الآن يعني ترحيب أمريكي بالعملية، وأيضا يعني مؤشر كبير على أن الأمريكيين يشاركون في هذه العملية. صحيح ليس أعلنوا أنهم بشكل غير مباشر، ولكن أعلنوا أنهم يقدمون الدعم للطائرات السعودية، وأعلنوا أنهم أيضا يقدمون الدعم ب 200 مستشار أمريكي لقوات السعودية.
1: الآن العمليات العسكرية منذ بدايتها إلى الآن، هل هي بذات الكثافة في هذه المواقع؟
0: بالتأكيد تغير الأمر الآن، منذ الأمس بدأ التغير. القوات الحكومية اليمنية كانت منذ 6 أغسطس، منذ بدأ الحوثيون هذه الحرب قبل شهرين، يتحدث عن الرد والردع والهجوم المعاكس والهجوم المضاد. الآن نحن أمام عملية أعلنت أنها تريد أن تحرر العاصمة اليمنية صنعاء، وأن تنهي الانقلاب وتستعيد الدولة. هذا طبعا معطى جديد عسكري سيكون له آثاره، وقد بدأت آثاره الآن، وبالتأكيد سيكون له في الساعات القادمة والأيام القادمة الكثير من التغيرات.
1: هذا الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. المزيد من الإضاءة على هذه التطورات عسكريا ضمن نافذة، تتابع التطورات المتلاحقة في اليمن مع حسين حرب. إليك حسين.
2: شكرا مريم، أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط فيها الضوء على التطورات الميدانية في اليمن، بعدما أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على باب المندب ومدينة المخا ومطار ذباب، بالإضافة إلى جبل المنظرة والأشاريف وذيبان في حيفان جنوبية تعز، وذلك في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها ضد جماعة أنصار الله الحوثيين. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة تحكم سيطرتها على مكتسباتها الميدانية. مستجدات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، لكن أولا أتوجه إلى الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. تفضل عبد القادر.
3: بالفعل حسين، تطورات لافتة في المشهد اليمني تابعناها خلال الساعات 24 الماضية، مع إعلانات للحكومة اليمنية عن إطلاق عملية عسكرية وحديث عن استعادة العديد من المناطق باللون الأصفر، هي تشير إلى مناطق سيطرة الحوثيين. وكما يلاحظ فإن هذه المساحة التي كانت تصل إلى هذه المناطق الجنوبية وتحديدا بالقرب من باب المندب وذباب وغيرها تغيرت، أصبحت وفق ما أعلنته القوات الحكومية اليمنية في عهدتها وتحت سيطرتها، لكن المشهد بشكل عام

0: نبدأه بما أعلنه أنصار الله الحوثيين عن استهدافات وغارات استهدفت عددا من المناطق. واللافت على أن الاستهدافات تركزت هذه الغارات استهدفت خصوصا مناطق صعد في صعدة، محافظة صعدة الاستراتيجية بالنسبة للحوثيين، ولكن أيضا في العاصمة صنعاء على غرار سحار، على غرار كتاف، السالم، البقع، ولكن أيضا حرت في محافظة حجة. وفي صنعاء كان هناك استهدافات في سعوان وسرحان. يتحدث أنصار الله الحوثيون عن عشرات من الغارات التي استهدفت هذه المناطق خلال الساعات الماضية. إذن إضافة إلى هذه الغارات يتحرك المشهد خصوصا في تعز، وحينما نتحدث عن تعز لعل أبرز وآخر التطورات ما تم ذكره عن ما أعلنته القوات الحكومية عن تحقيق اختراقات وتقدم وسيطرة على مستوى جبهة حيفان. وحينما نتحدث عن جبهة حيفان نحن نتحدث عن المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة تعز. لكن اللافت على أن إعلانات متتالية منذ الساعات الماضية كانت عن تحقيق تقدم أو شبه السيطرة على مجموعة من المناطق واشتباكات على محور. كما تلاحظون هذه تقريبا هي النقاط التي رصدناها خلال الساعات الماضية، على غرار منطقة الأربعين، البيرين، جبل الحبشي، منطقة الأقرود، جبل العنين، الكدحة، التي تعد من أبرز محاور تحرك القوات الحوثية خصوصا باتجاه تعز. إذن فنحن نتحدث عن محور يبدو بأنه محور ساخن يتعلق إما بتقدم لقوات الحكومية في محاولة لتحقيق مكاسب جديدة، أو محاولة للحوثيين لصد هذه الهجمات أو لتحقيق مكاسب جديدة، مع العلم بأن الحوثيون أيضا موجودون ويسيطرون على منطقة الوازعية. التطور اللافت طبعا هو الذي حدث على مستوى محور الساحل الغربي، ما أعلنته القوات الحكومية عن السيطرة على دباب، ولكن أيضا مطار دباب، وحديثها أيضا عن المخا. طبعا الحوثيون ينفون ذلك، ولكن هناك حديث عن التوجه باتجاه الخوخة، وحينما نتحدث عن الخوخة نتحدث عن الحديدة المجاورة. هذا هو المشهد بشكل كامل. لكن ربما سأختم بأننا حينما نتحدث لابد ألا ننسى بأن هناك تطورات على مستوى مأرب والجوف المجاورتين أيضا للعاصمة صنعاء. هذا هو المشهد بشكل عام حسين، يحتاج طبعا إلى تفكيك وتحليل لفهم تطوراته.
1: شكرا عبد القادر، وهذا ما سنفعله في هذه اللحظة. ومعنا هنا في الاستوديو أعاود الترحيب بالعميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد حسن. نبدأ يعني من تضارب يعني الروايات حول السيطرة على مدينة المخا ومحيطها، وما دلالة يعني هذا التباين، وما الذي نعرفه بالميدان حتى هذه اللحظة؟
2: يعني إذا ما تابعنا ما حصل بالأمس منذ بدء هذه العملية، عمليات فجر اليمن، والتي كان بداياتها كانت من خلال الانطلاق باتجاه الساحل، من يعني انطلقت القوات الحكومية من محيط جبل كهبوب، هذه هي هذا الجبل، يعني تقدمت وأحدثت خرقا في محيط جبهة الساحل تماما في مدينة ذباب، وتمكنت من السيطرة على هذه المدينة بعد أن عزلت باب المندب، هذه المنطقة ومحيطها والمشرفة على المضيق، واستطاعت أن تقسم منطقة الساحل بين باب المندب والمخا، وتمركزت في محيط ذباب، ثم بدأت بالتوسع. هذا ما حصل بالأمس، ما يدل على أن الجبهة في الساحل تمكن القوات الحكومية تمكنت من تحقيق تقدم فيها، ووصلت إلى تخوم، هذا أمر يعني بات شبه مؤكد، إلى تخوم مدينة المخا. لماذا تمكنت من إحداث هذا الخرق؟ طبعا نتيجة الدعم الجوي والقوات الجوية الحكومية وقوات التحالف التي لها تأثير كبير على منطقة الساحل المكشوفة. ولكن هنا أيضا يمكن الحديث عن استثمار يعني عن استغلال المناطق الجبلية محيط جبل كهبوب، حيث انطلقت القوات الحكومية من هذا الجبل ومن هذه المنطقة الجبلية المشرفة، وباتت تقاتل نزولا باتجاه الساحل، ما أدى إلى تحقيق هذا الإنجاز.
1: وهذه النقطة المهمة، إن كانت في جبل كهبوب أو أيضا يعني السيطرة على ذباب، أهميتها بنقل المعركة إلى الخوخة والمخا ومن ثم يعني
2: تماما
1: التسلسل.
2: هنا يجب الأخذ بالاعتبار ما يعني المنطقة الجبلية في محيط غرب مدينة تعز ومنطقة تعز، هذه المنطقة التي أشير إليها الآن، وهي منطقة اشتباك الآن بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثي، تتوزع السيطرة فيها بين الفريقين.

0: ولكن هذه المنطقة الجبلية، لاحظ هنا يعني إذا الخريطة توضح أن أي تقدم للقوات الحكومية باتجاه المخا وشمال المخا، الآن هم يقولون القوات الحكومية تقول أنها سيطرت على المخا، بكل الأحوال مدينة المخا بموقعها الجغرافي الآن وظروف القتال لا أعتقد أنها تستطيع أن تصمد وتقاوم القوات الحكومية انطلاقا من وضعية الساحل والقدرة الجوية المؤثرة على الساحل ووصول القوات الحكومية حكما إلى تخوم هذه المدينة. فإذا كما سقطت بسهولة مدينة المخا وكل هذه المنطقة بيد الجماعة الأنصار الله الحوثيين في بداية هذا الشهر الماضي شهر سبتمبر، وقبل أن يتمكنوا من تركيز دفاعاتهم عليها ونظرا للضغط الجوي تمكنت القوات الحكومية من استعادتها، وهذا يعني يعتبر إنجاز أساسي. ولكن لاستكمال العمليات من عند المخا وباتجاه الحديدة أو باتجاه الخوخة، وهنا نتحدث عن الخوخة وحيس هذه المنطقة تقريبا، وهو خط أو الهدف هدف القتال التالي بعد المخا من المفترض أن يكون هنا، يجب الانتباه إلى منطقة الجبال. وأعتقد أن يعني التقدم، وهذه نقطة مهمة جدا، التقدم باتجاه الساحل الآن أكثر والتعمق أكثر باتجاه الخوخة والحديدة مثلا، يحتاج إلى الانتباه إلى منطقة الجبال، لأن هناك خطر التوغل وخطر المحاصرة والالتفاف. فإذا الجبهتان متداخلتان في هذه المنطقة
1: عميد حسن،
0: بين
1: وهذا
0: تعز
1: ما يدعو
0: والساحل.
1: إلى التساؤل يعني، وفي هذه المرحلة تحديدا القدرة العسكرية للحوثي وأيضا بالضد القدرة العسكرية للقوات الحكومية
0: تماماً.
1: المدعومة من التحالف وأيضا بالطيران الجوي
0: تماما. القدرة العسكرية للحوثي الآن يستعمل الحوثي الجغرافيا، وهو يعرف الجغرافيا جيدا ويحاول أن يرد على التفوق الجوي أو يواجه التفوق الجوي للقوات الحكومية والتحالف من خلال محاولة نقل المعركة باتجاه المناطق الجبلية. لاحظ هنا في محيط مدينة تعز تنشط المعركة إجمالا في كل هذه المنطقة وتصل إلى محيط حيفان، حيث يحاول الحوثي قطع الطريق بين منطقة تعز ومدينة تعز والساحل وعدن. لماذا هذه المنطقة الآن يعني قرر الحوثي تشديد القتال فيها وتركيز القتال فيها؟ برأيي أنا فضل القتال في هذه المنطقة على الساحل انطلاقا من مسألة التفوق الجوي الأكثر تأثيرا على الساحل والأقل تأثيرا في الجبال، حيث يستطيع أن يقاتل بأسلوب العصابات والمجموعات الصغيرة.
1: عميد حسن، وبما تبقى لدينا من وقت، السيناريو المتوقع خلال الساعات القادمة والأفضلية حتى هذه اللحظة لمن برأيك؟
0: الأفضلية الآن الموقف انقلب من موقف دفاعي. القوات الحكومية بالأمس يعني قبل 24 ساعة كانت في موقف دفاعي نسبيا، الآن انقلب إلى موقف هجومي، وهناك طبعا إنجازات في منطقة الساحل وصولا إلى المخا. والمخا الآن كما ذكرت يعني قد تكون المعركة على تخومها وقد يعني تسقط خلال أو وقت قليل، ولكن يعني كل هذه المنطقة استعادت باب المندب وأهميته الاستراتيجية، هذا إنجاز طبعا عملياتي له تأثير استراتيجي. ولكن في محيط مدينة تعز وهذه المنطقة الجبلية لا يزال الحوثيون يضغطون أكثر، ويبدو أنهم يفضلون القتال في هذه المنطقة على القتال في الساحل. وإنما هناك جبهات أخرى أيضا لابد من الحديث عنها، يعني هناك جبهات مأرب والجوف، وهناك ضغط أيضا للقوات الحكومية من مأرب باتجاه يعني هنا إذا ما أشرنا إلى على الخريطة، لاحظ هنا من مأرب باتجاه صنعاء، طبعا هذا خط جهد ولم يتحول إلى خط قتال مباشر حتى الآن، ومن الجوف أيضا باتجاه صنعاء، ولكن هم يهددون في هذا
1: شكرا
0: الجهد
1: العميد
0: القتالي باتجاه صنعاء.
1: إذن العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا حسين. في السعودية قالت هيئة الطيران المدني إن 3 أشخاص أصيبوا في استهداف مطارين نجران وجازان مساء أمس. وللمتابعة معنا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور. جامع، ما هو تقييم السلطات في نجران وجازان للأضرار وحصيلة استهداف المطارين هناك؟
3: نعم، هيئة الطيران المدني السعودية أصدرت بيانا تحدثت فيه أن مطار عبد الله بن عبد العزيز في نجران وجازان قد تعرض لاستهداف من قبل الحوثيين، وذكر أن 3 أشخاص أصيبوا إصابات طفيفة ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. أيضا ذكرت هيئة أن أضرارا لحقت بمرافق المطارين وأنها تنسق حاليا مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار وحجمها وضمان واتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة المسافرين في هذين المطارين. هذا هو أول رد يأتي من قبل السلطات السعودية على خلفية التصريحات المتحدث باسم الحوثيين الذي قال بالأمس إنهم استهدفوا مناطق من المملكة العربية السعودية وذكر من بينها جازان ونجران. هذه المناطق جازان ونجران إلى بالإضافة إلى خميس مشيط وأبها هي كانت مسرح لاستهدافات من قبل الحوثيين منذ أن بدأوا هذه الهجمات على المملكة العربية السعودية. في أول ردود الفعل على هذا الحادث أصدر مجلس التعاون بيانا يندد فيه هجمات الحوثيين على هذين المطارين، وذكر المجلس أن استمرار الحوثيين باستهداف المرافق المدنية هو يعبر عن نهج عدائي لهذه الجماعة. حقيقة هذه المنطقة منطقة الجنوب الغربية للمملكة العربية السعودية، وكانت كما قلت مسرح لهذه الاستهدافات التي كانت تتكرر من حين لآخر، لكن يبدو أن المملكة وبالقرارات التي صدرت بالأمس من قبل الحلف مكة قد اتخذت إجراءات لازمة لمواجهة تهديدات الحوثيين. بالأمس كان هناك اجتماع في الرياض أصدر فيه المجتمعون وتحالف مكة بيانا ذكروا فيه أن الالتزامات اتفاقية مكة ستدخل حيز التنفيذ وأن الدول المنضوية تحت هذه الاتفاقية سينشرون قوات وقدرات عسكرية على الأراضي السعودية، وذلك ربما للتصدي لمثل هذه الهجمات التي قد تقوم بها الحوثيون. نعم،
2: شكرا جزيلا لك حتى الآن جامع نور، كنت معنا من الرياض. في متابعة ملف التوتر الأمريكي الإيراني والأوضاع في مضيق هرمز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع طهران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات. للمزيد معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، أهلا بك مراد. على ضوء تصريحات ترامب، ما هو التوجه الذي تأخذه المواقف الأمريكية بخصوص التفاوض مع إيران أو التصعيد العسكري ضدها؟
4: مرحبا مريم. التوجه الأمريكي سلما أو حربا قائم، كلا الخيارين قائمين كما يفهم من خطاب واشنطن، خطاب الرئيس دونالد ترامب وبقية المسؤولين الأمريكيين وزير الحرب. مثالا الرئيس ترامب يكرر تصريحاته بهذا الشأن حينما يقول من أن هذه الحرب ستنتهي قريبا، ستنتهي قبل الانتخابات أو بعدها، وستحسم بشكل أو بآخر، بمعنى إما عبر اتفاق بمفاوضات أو عبر الحرب. هذا أيضا ما قاله صراحة وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست حينما قال إن على إيران أن تتخلى عن طموحاتها المرتبطة بالبرنامج النووي طوعا، ما لم فإن القوة ستكون هي الخيار. ومن ثم مسار الاتجاه الأمور هنا في واشنطن هو حالة الغموض، أي أنه لا يعلم أي مسار قطعي في هذا الأمر. الكثير من خطاب الإدارة يصدر لحسابات انتخابية، ولكن كثير من الخبراء يدعون إلى أن يؤخذ ترامب، وإن لم يكن بشكل دقيق حرفيا، ولكن أن يؤخذ خطابه على نحو جاد أيضا، ولا سيما أنه لن يقبل ما يفهم من أنه أي هزيمة فيما يتعلق بالتعامل مع إيران. هو تعهد بأن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وسيمضي في هذا المسار كما يقول، قال سنحقق هذا الهدف بطريقة أو بأخرى، وهو أيضا قال سابقا بالسلم أو بغير السلم بطريقة عنيفة. الرئيس ترامب يخاطب جمهوره الآن ونحن في موسم انتخابي بعد أقل من شهر انتخابات التجديد النصفي،

0: كثير من خطابه موجه للجمهور الأمريكي، ولذلك هو يتحدث عن مساعي فيما يتعلق بانفتاح الإدارة على مفاوضات مباشرة مع طهران، وكذلك على جهود الإدارة فيما يتعلق بالتخفيف من تبعات هذه الحرب وهذه الأزمة مع إيران الاقتصادية على الناخب الأمريكي، ومن هنا يأتي تركيز الإدارة. أيضا هذا الأمر يرتبط بتطورات بالعديد في الواقع من التطورات، بما في ذلك ما يتعلق بالحديث عن مضيق هرمز، حديث الإدارة المتكرر، وفي ذلك ما قاله مسؤول أمريكي للجزيرة أيضا، وما تقوله أيضا القيادة المركزية الأمريكية من أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، وأن تدفقات النفط عادت إلى مستوياتها بل وأكثر قبل هذه الحرب. مريم، يأتي في هذا السياق أيضا مخاطبة الناخب الأمريكي. مريم،
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم، كنت معنا من واشنطن. كذلك في طهران نريد أن نعرف من مراسلتنا رانيا قاسمي حقيقة ما تتوجه إليه المواقف الرسمية من الأطراف السياسية والعسكرية معا بخصوص التعامل مع الموقف الحالي مع الولايات المتحدة. رانيا.
2: نعم مريم، يعني هناك حالة من انعدام الثقة في الجانب الأمريكي مع استمرار التلويح وتهديد استخدام القوة العسكرية مرة أخرى ضد إيران. هناك رسالة تحاول طهران توجيهها بأنها لن تتفاوض تحت الضغط ولن يعني تجبر على تقديم تنازلات أو الاستسلام جراء الحرب المركبة التي تتعرض لها من قبل الولايات المتحدة، كما تتحدث المستويات السياسية والعسكرية هنا في العاصمة الإيرانية طهران. هذا ما يمكن أن أفهمه من خلال تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والذي قال أنه لا معنى للتفاوض مع من وصفه بالعدو في ظل استمرار التهديدات بالاغتيال والقتل وأيضا فرض العقوبات والضغوط على إيران. أشار إلى أن طهران يعني واجهت الحروب المباشرة من قبل الولايات المتحدة بعد كل جولة مفاوضات معها، واعتبر أن المشكلة هذه هي أن الولايات المتحدة تقوم بشن هجمات على إيران بعد أو خلال المحادثات وفي وسط المسار الدبلوماسي، معتبرا أن هذه الأمور تكشف أن الولايات المتحدة لا تسعى للحوار، وهذا ما أكده أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، والذي قال أن بلاده لم تتردد في استخدام الأسلوب أو الأساليب الدبلوماسية لخفض التصعيد، ولكنها في الوقت ذاته متمسكة وعازمة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها. هذه المواقف السياسية الإيرانية تأتي في ظل استمرار توجيه الرسائل التحذيرية، وذلك في محاولة لردع الولايات المتحدة عن شن أي هجوم جديد. تؤكد إيران أنها مستعدة عسكريا، لديها ما يكفي من المخزونات خاصة من قبل الجيش الذي يقول أن لديه مخزون كبير من المعدات الجديدة سواء الدفاعية أو الهجومية، مع تأكيده استمرار إنتاج هذه الأسلحة بشكل يومي وضخم، وذلك في ظل تأكيد من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي على أنه في حال قيام الولايات المتحدة بما وصفه بأي خطأ في الحسابات فإن الرد سيكون توجيه هزيمة أكبر للولايات المتحدة، كما يقول يتحدث عن فتح جبهات جديدة، وأيضا أن الولايات المتحدة ستواجه بمفاجآت جديدة، ربما أحداها هو الكشف عن أسلحة جديدة كانت قد تحدثت طهران عن أنها اختبرت أحدها في أحد المواجهات البحرية في مضيق هرمز، وذلك باختبار صاروخ مضاد للسفن. مريم،
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي من طهران. نتابع بالتحليل مع ضيفنا من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بك دكتور البراري. كيف تصنف الحالة الحالية إن صح التعبير بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في خضم هذه التصريحات التي نسمعها من الطرفين، ومن حيث القرب من التفاوض أو العودة للتصعيد؟
3: مريم، المعضلة الأساسية الآن هي ليست انعدام الرغبة عند الطرفين في التوصل إلى اتفاق، لكن أيضا من هذا الجمود وهذه الحرب والاتفاق السابق الذي لم ينفذ استخلص نفس النتيجة، وهي النتيجة الأساسية التي تقود الآن استراتيجية الطرفين. إيران ترى بأن الصمود وقدرتها على فرض أثمان إقليمية سيدفع ترامب إلى التراجع، في حين أن الرئيس الأمريكي يرى بأن

خنق الاقتصادي ومزيد من الخنق وأيضا نشر قوات عسكرية إضافية سيدفع إيران إلى التراجع. إذن الاستراتيجية التي يتبناها طرفي الصراع هي كسر إرادة الطرف الآخر لكي يتراجع. لذلك هذا يضيق من المساحة الممكنة للاتفاق، وربما يدفعنا إلى خيارات عسكرية لا يريدها أي طرف من الطرفين. نحن في حالة جمود.

0: لكل ما يجري، في حين أن إيران تريد أن تتعامل مع نتيجة الحرب وهي امتلاكها لورقة استراتيجية لم تكن لتمتلكها من قبل هذه الحرب. فبالتالي هذه إشكالية كبيرة جدا بين الطرفين تؤدي إلى الجمود، وربما إذ لم يتمكن الطرفان بمساعدة الوساطة القطرية الباكستانية من إحداث انفراج قبل الانتخابات النصفية، ربما نشهد تحولا كبيرا في شكل هذه المواجهة وتأخذ ربما الشكل العسكري.
1: ربما الولايات المتحدة الأمريكية دكتور البراري تحاول الاستفادة من هذا الوقت الذي يسبق الانتخابات بالمحافظة على ما وصفته بحالة الجمود. في المقابل إيران كيف تقضي هذا الوقت؟ هل تستغله أيضا لصالحها أم يحدث العكس؟
0: بكل تأكيد مريم، إيران تحاول أن يعني تقوي من وضعها الاستراتيجي ووضعها العسكري. كل ما نسمعه من تصريحات على لسان القادة الإيرانيين أن إيران جاهزة لمواجهة عسكرية وهي تزداد قوة وستفاجئ الخصم، هنا المقصود في الولايات المتحدة، بجبهات جديدة وبأسلحة جديدة. هي تريد أن تقول بأن الحرب التي بدأت لإعادة تشكيل الشرق الأوسط على أساس إضعاف إيران انتهت بأن إيران لم تضعف استراتيجيا ولديها القدرة على فتح الجبهات، على توسيع الألم، على نقل كل الملف إلى السياسة الداخلية الأمريكية لإحراج ترامب، وعلى أيضا يعني تدفيع المنطقة كلها أثمان لهذه المغامرة الأمريكية. إيران تعتقد بأنها استراتيجيا لم تخسر، هكذا يفكر القادة الإيرانيون، وأيضا هم يجزمون بأن الحرب ستعود، لذلك هم يستعدون للحرب وإن تحدثوا بلغة المفاوضات. من مصلحة إيران طبعا أن تتوصل إلى اتفاق يضمن بقاء نظام ويضمن أيضا رفع العقوبات، لكن هذا الثمن المطلوب أمريكيا هو ثمن باهظ. المشكلة الآن إيرانية بأنها لا تريد أن تقدم أي تنازل يفسر داخليا بأنه تراجع أمام الولايات المتحدة، وبخاصة بعد كل هذا التدمير الذي حل بالقدرات الإيرانية.
1: بما دكتور البراري يدخل على هذه الحالة عناصر جديدة مرتبطة بتطورات ملف اليمن مثلا، كيف يؤثر ذلك الآن على هذه الحالة؟
0: هو متغير في غاية الأهمية ملف اليمن، بمعنى إن تمكن الأنصار الله الحوثي على يعني إحكام السيطرة على باب المندب، الآن الأخبار تقول بأنه خسر هذه الورقة. هذا كان يمكن أن يعطي إيران توسيع جبهة يعني مسرح القتال مع الولايات المتحدة الأمريكية بامتلاك مضيقين، وهذا يؤدي إلى خنق مزدوج، خنق القوة الإقليمية لكن أيضا خنق الاقتصاد العالمي. وهذا من شأنه أن يواجه ترامب بمعضلة أساسية بأنه كيف يمكن لقوة عالمية مهيمنة أن تخسر هذه المواجهة بهذا الشكل. هذا كانت الاستراتيجية الإيرانية، لكن أيضا التقاطع بين الأهداف الإيرانية والأهداف الحوثية وإن كانت استراتيجيا لصالح إيران،
1: شكراً،
0: إلا أنها الآن تشهد انتكاسة كما شهدنا في اليوم أمس واليوم من أخبار عن خسارة الحوثيين لمدينة المخا وربما أيضا باب المندب.
1: الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية من عمان، شكرا جزيلا لك. في تطورات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 3 أشخاص بنيران قوات الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. في الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على محيط الخط الأصفر شرقية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. المتابعة معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، الوتيرة التي أخذتها هذه الاستهدافات بالنظر إلى المواقع المستهدفة.
2: بالفعل مريم، هي وتيرة متصاعدة منذ أيام. إسرائيل زالت تصاعد من هذه الخروقات الإسرائيلية من خلال استهداف المزيد من المدنيين في قطاع غزة. نتحدث عن 3 شهداء في هذا اليوم حتى هذه اللحظة، وعديد من الإصابات نتيجة الغارات الإسرائيلية التي لازالت متواصلة. وفي هذه الأثناء شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على منطقة جورت اللوت في مدينة خان يونس، وهي قريبة من الخط الأصفر. والجيش الإسرائيلي منذ أيام يقوم بغارات إسرائيلية في تلك المنطقة القريبة من الخط الأصفر في إطار تدمير ما تبقى من منازل الفلسطينيين، وبالتالي توسيع المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. غارة أيضا من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في منطقة شارع عيدية بالقرب من مجمع الشفاء الطبي، وأسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. فيما أيضا شنت مسيرة إسرائيلية غارة أخرى على مدينة غزة بالقرب من متنزه البلدية، وأسفرت أيضا عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد من الفلسطينيين صباح هذا اليوم، وتم نقلهم أيضا إلى مجمع الشفاء الطبي. في مدينة خان يونس، مجمع ناصر الطبي أعلن عن استشهاد فلسطيني متأثر

0: بإصابته نتيجة غارة إسرائيلية سابقة على مدينة خان يونس تحديدا في منطقة المواصي مساء أمس، وأسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين، ولاحقا تم الإعلان عن استشهاد أحد الفلسطينيين، لارتفع حصيلة الشهداء صباح هذا اليوم إلى 3 شهداء وعدد من الإصابات نتيجة الغارات الإسرائيلية. القصف المدفعي كذلك وإطلاق النار من المروحيات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح لم يتوقف على المناطق الشرقية من مدينة غزة، والتي أيضا تعرضت إلى عمليات نسف ضخمة نفذها الجيش الإسرائيلي تحديدا في حي التفاح إلى الشرق من مدينة غزة. هذه العمليات النسف أحدثت أصوات انفجارات ضخمة هزت المدينة بشكل كامل، وهي ناجمة عن استمرار تقديم المزيد من العربات الإسرائيلية المفخخة التي تحمل عشرات الأطنان من المتفجرات يقدمها الجيش الإسرائيلي بين الأحياء السكنية القريبة من الخط الأصفر، ويقوم بتفجيرها بعد ساعات وتحدث تدمير كامل للمنطقة التي تم التفجير من خلالها، بالإضافة إلى القصف المدفعي المتواصل على مدينة جباليا ومدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وتقدم لعدد من الآليات في منطقة مشروع بيت لاهيا تحديدا، وهي منطقة قريبة أيضا من الخط الأصفر، والجيش الإسرائيلي يقوم بإطلاق النار بصورة مكثفة باتجاه خيام النازحين، ويسفر ذلك أيضا عن وصول عدد من الإصابات إلى مستشفيات القطاع مريم.
1: شكرا جزيلا لك شادي شامية، كنت معنا من مدينة غزة. المزيد نستضيف من مدينة غزة أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد الطناني، ما الذي تقرأه في خريطة الاستهدافات الإسرائيلية في الفترة الحالية ضمن ما يمكن اعتباره مواقع جديدة وتستهدف بكثافة؟
2: سعد الله أوقاتكم. أعتقد أن هناك نوايا إسرائيلية لتصعيد العدوان أكثر بكثير من الوتيرة الحالية، ما يجري عمليا على المناطق الشرقية من غارات بشكل يومي بما فيها الغارات في الطيران الحربي، وآخرها ما حدث قبل قليل في خان يونس هو شكل من أشكال تمهيد البنية والبيئة لتحركات ذات طبيعة برية إسرائيلية، وبالتالي قد نكون أمام توسع في العمليات العسكرية. وأعتقد أن هذا لا ينفصل عن التصريحات التي يتحدث بها بنيامين نتنياهو وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس، وحتى تصريحات رئيس الشباك صباح اليوم عن ادعاء وجود مخططات هجومية لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهو ادعاء يعني بعيد كل البعد عن الصحة. نحن كعاملين في الرصد والعمل السياسي ونعلم تماما حقيقة الميدان في قطاع غزة، نؤكد أننا لم نلمس أي شكل من أشكال النوايا الهجومية الفلسطينية، وأن هناك التزام كامل من فصائل المقاومة، ولا يوجد حتى أي مظاهر مسلحة في شوارع القطاع، وبالتالي هذا الادعاء الإسرائيلي يهدف إلى تمهيد الرأي العام الدولي وتمهيد ميداني يجري على الأرض لنوايا عدوانية أعلى. ومن الواضح أن بنيامين نتنياهو يريد أن يستثمر في الإبادة ضمن دعايته الانتخابية، ويريد أن يقول وأن يدخل الانتخابات وهناك عمليات عسكرية جارية في القطاع، ليقول أن أهداف الحرب ما زالت مستمرة وأن هناك عملية عسكرية إسرائيلية تهدف للتعامل مع الواقع في قطاع غزة. أعتقد أن الأساس أن هناك نوايا عدوانية معلن عنها وموضحة لدى قادة الاحتلال، وهذا يتطلب تحركات أكثر وضوحا من الوسطاء لوضع حد حتى مسلسل الاغتيالات. نعم،
1: ولأنك سيد الطناني أشرت إلى أن كل ما يجري الآن خاصة ما يحدث في خان يونس هو تمهيد لتحركات برية ربما في المرحلة القادمة، هل سيفرض ذلك باعتقادك على المقاومة تحركا مختلفا، وأنها ربما لن تحافظ طويلا على هذا الالتزام باتفاق وقف الحرب؟
2: أعتقد المقاومة هي ملتزمة بالاتفاق طالما بقي كاتفاق، وبالتالي إذا دخل الاحتلال في تحرك بري هذا يعني أنه خداسة هذا الاتفاق بآلياته، وهذا يتطلب تقديرا جديدا للموقف لدى المقاومة. لكن إلى حين أعتقد المقاومة ستبقى متمسكة باتفاق وقف إطلاق النار، وتعتبر أن هذا المسار الوحيد المتاح لوقف الإبادة. أعتقد أنها الآن تمارس ضغطا أكثر على الوسطاء حتى يكون هناك التقاط مسبق للنوايا العدوانية الإسرائيلية، وأن يكون هناك تحركات أكثر جدية في الضغط على الولايات المتحدة لمنع بنيامين نتنياهو من استخدام هذا الموسم الانتخابي في إطار التصعيد على قطاع غزة. الآن الحديث عن ذكرى 7 أكتوبر ومحاولة بنيامين نتنياهو تجنب النقاش الإسرائيلي الداخلي في الفشل يعني أن هناك نوايا، وهذه النوايا باتت واضحة. الجهد الاستخباراتي الإسرائيلي في سماء قطاع غزة نسمعه ونلحظه جميعا، مسلسل الاغتيالات اليومي يبدو بوضوح أن إسرائيل تمهد لهذا العدوان. قد يأخذ هذا العدوان أشكال متعددة، قد يكون عبر عمليات أمنية داخلية على غرار العملية التي جرت غرب غزة في منطقة الكتيبة وتم اختطاف مدير الأمن الداخلي، أو على غرار عمليات برية فيها دخول مباشر لآليات جيش الاحتلال. كل هذه الأنماط، كل هذه الخيارات هي موجودة على طاولة الاحتلال، لكن الثابت الرئيسي

0: التوجه هو توجه باتجاه تصعيد العدوان، وطالما هذا التوجه واضح وملموس أعتقد أن المقاومة الآن هي ترسل تحذيرات واضحة وترسل إشارات واضحة إلى الوسطاء لتقول أن الأساس التحرك قبل أن تقع هذه الكارثة، الأساس التحرك قبل أن تدوس الدبابات الإسرائيلية هذا الاتفاق بجنازيرها وأن تبدأ صواريخ الاحتلال بتمزيق الاتفاق كما تمزق ما تبقى من
1: نعم
0: قطاع غزة. وبالتالي هذا الأمر يتطلب يعني نوعا من الجدية في الضغط على الولايات المتحدة. المشكلة الكبرى أن الولايات المتحدة تقدر مسبقا السلوك الإسرائيلي وتقول أن هذا السلوك هو مرتبط بالانتخابات وكأن هذه الانتخابات تتيح لإسرائيل تفويضا لتصعيد العدوان في قطاع غزة. هذا
1: شكرا
0: المشهد مشهد خطير
1: جزيلا
0: جدا،
1: لك.
0: وأعتقد أن أهالي القطاع ليسوا باستطاعتهم أن يتحملوا جولة جديدة من القتال في ظل الانهاك الواسع بعد 3 سنوات من الإبادة.
1: أحمد الطناني الكاتبة والمحللة السياسية من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، حيث أفادت مراسلة الجزيرة بأن مستوطنين أحرقوا منزلا في قرية برقة بقضاء رام الله، بينما هدمت قوات الاحتلال بناية في بلدة الطور بالقدس المحتلة. وقالت محافظة القدس إن الوزير بن غفير شارك في هدم البناية السكنية في بلدة الطور، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تحريضا رسميا على المقدسيين ووجودهم. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 4 فلسطينيين في اعتداء جيش الاحتلال عليهم بالضرب في بلدة بني نعيم شرق الخليل. نتابع التفاصيل مع مراسلتنا من رام الله ثروة شقرة. إذن جولة جديدة من عمليات الهدم والاعتقال في الضفة الغربية، ما هي تفاصيلها ثروت؟
2: تطورات كثيرة مريم ومتلاحقة تشهدها مناطق متفرقة في الضفة الغربية، لربما أبرزها ما جرى في بلدة الطور في مدينة القدس المحتلة وهدم بناية سكنية كانت تؤوي 70 مواطنا فلسطينيا بمن فيهم نساء وأطفال بإشراف من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. انسحبت آليات الهدم التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي من البلدة بعد أن شردت 10 عائلات فلسطينية كانت تعيش في 10 شقق سكنية في هذه البناية. بالتوازي مع هذا المشهد الصعب في مدينة القدس المحتلة، بدأت جرافات الاحتلال التجريف والهدم في مكان آخر، تحديدا الآن في بلدة عنزة جنوبي مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. جرافات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مريم تعمل على تجريف أراض مزروعة بأشجار الزيتون ما يزيد على 50 دونما، وفقا لما فهمنا من المصادر المحلية تعمل في هذه الأثناء جرافات الاحتلال الإسرائيلي. يأتي ذلك بعد سلسلة واسعة، سواء كان ذلك من اقتحامات قوات الاحتلال أو حتى من اعتداءات المستوطنين. نبدأ من أحدث هذه الاعتداءات، هو ما جرى في منطقة البئر المسكوب، وهو تجمع بدوي شرقي مدينة القدس المحتلة، حيث اقتحم هذا التجمع مستوطن مسلح وهدد السكان بالترحيل وقال لهم إن الأرض ملكه ولن يسمح للسكان بالعيش في هذا التجمع البدوي. هذا يأتي بعد ساعات قليلة حقيقة من هجوم واسع شنه مستوطنون على تجمع معازي جبع البدوي في بلدة جبع بقضاء مدينة القدس المحتلة. خلال هذا الهجوم أحرقوا منازل، أحرقوا حظائر للحيوانات، واعتدوا على المواطنين بالضرب، ونقلت عدد من الإصابات إلى المشافي. بالتوازي مع ذلك، مستوطنون فجر هذا اليوم أحرقوا منزلا في قرية برقة شرقي مدينة رام الله، أيضا قاموا بإحراق عدد من المركبات للمواطنين الفلسطينيين في بلدة عقربة جنوبي مدينة نابلس، وحاولوا إحراق مزرعة في قرية فرخة بقضاء مدينة سلفيت، وقاموا بتلويث جدران بشعارات عنصرية. من بين هذه الشعارات مريم تدعو للانتقام على 7 أكتوبر، هكذا خط المستوطنون على جدران ممتلكات المواطنين الفلسطينيين. أيضا قبل قليل قام المستوطنون بقطع طريق فريق طبي يتبع لجمعية الإغاثة الطبية كانت متوجهة في طريقها إلى إحدى الخرب في منطقة مسافر يطة، وقام المستوطنون بالاعتداء عليهم. هذا يأتي بالتوازي مع الاعتداءات الواسعة والمتمكنة تمثل بسرقة ثمار الزيتون والاعتداء على الأشجار، تكسيرها وتحطيمها وحرقها بالتزامن مع موسم قطاف الزيتون، بالإضافة إلى الاقتحامات والاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة. مريم،
1: شكرا جزيلا لك. ثروت أبو شقرة كنت معنا من رام الله. نرحب هنا في الاستوديو بنجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك نجوان. هو سلوك إسرائيلي يومي في الضفة الغربية والقدس،

0: إن كان من قبل قوات الاحتلال أو المستوطنين على حد سواء، لكن ما الذي يظهر فيه من عناصر جديدة هذه الأيام؟
1: هو عملياً تصاعد ومحاولة تحويل الدعاية الانتخابية في إسرائيل إلى أفعال يقوم بها بن غفير وغيره أيضاً من المسؤولون الإسرائيليون الذين يحاولون استغلال هذه الفترة ما قبل الانتخابات الإسرائيلية. ولكن مريم، يعني ربما من نقلل من حجم ما يحدث في الضفة الغربية والقدس عندما نقول طيلة الوقت بأن ذلك هو جزء من حملة انتخابية، لأن الحملة الانتخابية ما عادت تقتصر على لافتات تعلق في الشوارع في داخل إسرائيل ولا على تصريحات لهؤلاء المسؤولين، وإنما أفعال عمليا فيها الكثير من الإمعان بمعاناة الفلسطيني بخلق واقع جديد سواء كان في الضفة الغربية بضمنها مدينة القدس تحديدا، ولكن أيضا داخل الخط الأخضر. ما فعله اليوم بن غفير أمام هذا المبنى المدمر في القدس الذي دمرته قوات الاحتلال وبدأت بإخلاء سكانه قسرا منذ فجر هذا اليوم الساعة 4 صباحا فجرا، وصلت قوات الاحتلال إلى هذا المبنى في بلدة الطور في القدس المحتلة وبدأت بإخلاء السكان من هناك. 10 عائلات، قرابة 70 نفرا من النساء والأطفال شردوا صباح هذا اليوم في القدس. وبن غفير يقف أمام هذا المبنى ويتباهى بما فعله، يقول بأن هذه الصورة، صورة الشقق المدمرة للفلسطينيين، هي الصور الأحب إليه من بين كل الصور، بالإضافة إلى أنها جزء من الدعاية الانتخابية. لكن هذه السياسة هي بدأت منذ بداية تولي بن غفير لولاية وزارة الأمن القومي، هو مسؤول عن الشرطة، قبل 7 أكتوبر، يعني مع بداية عام 2023 أعلن بن غفير، وكنا نغطي وتيرة الهدم التي تصاعدت في حينه في مدينة القدس المحتلة وداخل الخط الأخضر، أعلنها صراحة بأن هناك 3 ملفات سيتابعها، منها قضية هدم المباني غير المرخصة. وكما تعلمين نسبة قليلة جدا جدا جدا من الفلسطينيين تحديدا في مدينة القدس تحصل على تراخيص بناء، تقريبا 1% من السكان الذين يتقدمون بطلب ترخيص بناء منازل لهم على أراضيهم، يستمر الحال لعشرات السنوات دون الحصول على تراخيص بناء من بلدية الاحتلال. وركز أيضا على الهدم في الداخل الفلسطيني تحديدا منطقة النقب، بالإضافة إلى موضوع الأسرى وملف الأسرى الفلسطينيين، أعلنها أيضا مع بداية ولايته بأنه سيغير كل القوانين المعمول بها في سجون الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين وكذلك المسجد الأقصى، ونحن نرى كيف أنه يفرض وقائع جديدة أيضا في داخل المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.
0: شكرا جزيلا لك نجوان سمري، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو، على هذه الإحاطة. معلومات نأخذها لمساحة تحليلية مع ضيفنا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور هلسة. أن يشارك وزير إسرائيلي وهو إيتمار بن غفير في هدم بناية شرق القدس، فما الذي يكون قد وصل إليه السلوك الإسرائيلي ضد الفلسطينيين؟
2: التحية لك وللسادة المشاهدين. هو وصل إلى الحد الأقصى من الشعور بانفلات القوى الغاشمة، ويعني استثمار هذا المشهد الذي يرى بأنه يخدم أجندة الحكومة الحالية بتسريع حسم الصراع مع الفلسطينيين. أتفق مع نجوان بأن موضوع الحديث عن هذا السلوك باعتباره فقط يخدم المقاربة الانتخابية ويقدم للجمهور الإسرائيلي على أنه إنجازات ويستعرض فيه كأنه إنجاز لهذا الوزير أو ذاك، لكنه في نهاية المطاف يغير الحقائق على الأرض، يعيد هندسة الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية بما تشتهي هذه الحكومة. ولربما اعتقاد بن غفير أن يعني استغلال الظروف الانتخابية والإقليمية والأمنية الدولية وانشغال العالم بملفات ساخنة تصرف أنظارها عن الملف الفلسطيني هو ما يدفعه إلى الاقتناع بأنه كلما ما زاد من وتيرة القبضة الغاشمة ضد الفلسطينيين، كلما زاد من خنق الفلسطينيين، كلما حقق مكاسب أسرع للمشروع الذي يتبناه. وهو يفترض بأنه إن لم يصل إلى الحكم مرة أخرى عبر هذه الإجراءات التي يقدمها للمجتمع الإسرائيلي كمكاسب انتخابية دعائية، ويفترض بأن هذا الخراب الذي يحدثه في الواقع الفلسطيني لن يستطيع أحد حتى لو تغير يرى النظام السياسي في إسرائيل مستقبلا أن يغيره، أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، يعني هندسة الجغرافيا مرة أخرى بما يعيد الفلسطينيين إسكان الفلسطينيين. هذا لن يحدث كما هو الحال مثلا في القطاع، حيث ترفض إسرائيل حتى إدخال الكرفانات والخيام للإعمار. كما أنه يراهن أيضا على أن هذا ممكن أن يشكل حصان طروادة الذي قد يوصله للحكم، وبالتالي هو في الحالتين يكسب. إن وصل إلى الحكم فهو سيراكم على ما أنجزه حتى اللحظة، وإن لم يصل فإنه سيبقي سقوف ما حققه سقفا يقيد به الآخرين ويبقي الفلسطينيين رهنا.
0: هناك أيضا دكتور هلسة
2: الواقع التي يخلقها
0: حسابات انتخابية تدخل في هذه القرارات المرتبطة بهذا التصعيد في الضفة الغربية والقدس أيضا، هل هناك نتائج لذلك في ربما على صعيد استطلاعات رأي بأن أرى الناخبين الإسرائيليين تأخذ اتجاها لصالح هذه الأوساط السياسية إذا استمرت هذه الممارسات؟
2: على الأقل حتى اللحظة استطلاعات الرأي تقول بأن أي من الكتلتين المتنافستين الائتلاف والمعارضة لا يستطيع أن يحسم لمصلحته الفارقة النتائج في صندوق الاقتراع حتى مع كل ما يفعله نتنياهو. لذلك بدأ الحديث الإسرائيلي اليوم بالانتقال خطوة أخرى في التحضير لإشعال جبهة جديدة ربما في إيران أو في منطقة الشرق الأوسط. الذي تابع الإعلام العبري بالأمس كل تقريبا وسائل الإعلام تحدثت عن أن الجيش عليه أن يكون على أهبة الاستعداد انتظارا لتعليمات المستوى السياسي ليفتح جبهة مواجهة واسعة جدا ربما مع الحوثيين ربما مع إيران، لا أحد يعلم. لكن هذا يؤشر على أن سلوك الحكومة اليميني الذي يرتفع أو ترتفع وتيرته تصعيدا في الضفة وفي القطاع لا يؤتي أكله بالشكل الذي يريده نتنياهو، بحيث يغير المزاج العام أمام بعض الشرائح المترددة والأصوات المترددة التي تريد فكرة اليمين لكنها لا تريد نتنياهو وائتلافه الذين كانوا في 7 من أكتوبر. ولذلك
0: يعني إسرائيل أيضا لا تكترث للمطالب الدولية والغربية تحديدا الأوروبية المرتبطة بضرورة وقف هذا السلوك، بل وتستمر في تنفيذ قراراتها المرتبطة مثلا بإغلاق القنصلية البريطانية. هذا التوجه أيضا كيف يمكن قراءته؟
2: أولا هذا يستثمر فيه أيضا انتخابيا، يعني حينما يقف سعر وزير الخارجية ويعلن عن مواقف يتحدى فيها الإرادة الدولية ويقرع المجتمع الدولي، وحينما يقف رئيس الوزراء الإسرائيلي على منصة الأمم المتحدة ويتحدث لرؤساء العالم باعتبارهم ببغاوات، يعني هذا فيه تحقير للمنظومة الدولية، لكنه أيضا يلاقي هوى كثير من الإسرائيليين، حيث يقدم أو تقدم القيادة السياسية الإسرائيلية الحالية باعتبارها قيادة كاريزمية قادرة وحدها على أن تقول لا حتى للحلفاء، قادرة على أن تحدى إرادة المجتمع الدولي باعتبار أن مصلحة إسرائيل وحاجات إسرائيل مقدمة على انتقادات المجتمع الدولي. في حين أنه مثلا في الدعاية الانتخابية يؤخذ على خصوم نتنياهو بأنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا هذا الأمر مع خصوم نتنياهو وخصوم إسرائيل بشكل عام.
0: الدكتور محمد هلس الأكاديمية والخبيرة بالشؤون الإسرائيلية من القدس، شكرا جزيلا لك. إلى فرنسا، حيث تتواصل الاحتجاجات الطلابية في عدة مدن وبلدات فرنسية، إذ علقت الدراسة كليا أو جزئيا فيما يتراوح بين 400 و500 مدرسة ثانوية في عدة مناطق من بينها العاصمة باريس، ويطالب المحتجون بتوفير المزيد من الموارد وتحسين صيانة المباني المدرسية وتقليل أعداد الطلاب في الفصول الدراسية ومعالجة نقص الكوادر. المتابعة معنا من باريس مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. نور الدين، إلى أين وصل الفعل الاحتجاجي للطلاب في فرنسا الآن؟
3: مريم، أنا أقف الآن أمام إحدى الثانويات هنا في العاصمة الفرنسية باريس، وكما تشاهدين هؤلاء مجموعة من الطلبة لا دراسة ولا تدريس منذ 3 أيام في هذه الثانوية. هؤلاء يتجمعون الآن دائما مع نفس اليافطات، نفس المطالب. يبدو أنهم يتجمعون الآن وبعد ربما ساعتين ينتقلون إلى مكان غير بعيد من هنا، ساحة الجمهورية، حيث ستكون هناك ربما أكبر مظاهرة منذ بدأت حركة الاحتجاج. نقرأ بأنهم يريدون مزيد من الموارد المادية من أجل تحسين ظروفهم، يريدون أيضا العدالة الاجتماعية ويعني نفس الفرص مع الثانويات الأخرى. ونلاحظ، سأدعو المصور أمين راشد أجل أن يتحول إلى هذا المكان تحديدا، حيث نلاحظ أولياء الطلبة. لماذا أولياء الطلبة هنا مريم؟ منذ 3 أيام ولكي تتوقف الشرطة عن قمع هذه الحركة الاحتجاجية، لاحظنا أن الأولياء هم الذين يشكلون حاجزا بشريا إن صح التعبير من أجل منع قوات الأمن من إطلاق ربما أو تعنيف هذه المظاهرة. مظاهرة اليوم التي ستبدأ بعد ظهر اليوم مريم مهمة جدا. لماذا؟ لأنها ستجيب على سؤالين رئيسيين. أولا، إلى أين تتجه هذه الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ أكثر من 12 يوما؟ وثانيا، كيف سترد الحكومة؟ ولعل السؤال الأهم، ستشهد أم لا أعمال العنف؟ السلطات الفرنسية مريم تخشى أن يتسلل بعض الجماعات المعروفة يعني أعمال الشغب، ولذا قررت نشر ما لا يقل عن 2000 رجل أمن هنا فقط في باريس. طبعا هناك مظاهرات بدأت من أجل المطالبة بتحسين أوضاع هؤلاء.
0: هذه المظاهرات التي تتحدث عنها
3: في مدن أخرى داخل فرنسا.
0: من هذه المدن نور الدين، ليون ومارسيليا كما نشاهد يسار الشاشة لهذه المظاهرات الطلابية التي خرجت في المدينتين، بالإضافة إلى مدن فرنسية أخرى. يلتحق بها إذن الطلاب بهذه الاحتجاجات التي بدأت في فرنسا قبل أيام، وعلقت الدراسة بسببها كليا أو جزئيا في ما يتراوح بين 400 و500 مدرسة. إذن هذه هي المتابعة الأخيرة والحديثة لمظاهرات الطلاب، طلاب الثانوية في فرنسا بين ليون ومارسيليا. نشاهد هؤلاء الذين يخرجون في هذه المظاهرات ويرفعون لافتات تطالب بتحسين أوضاع صفوفهم ومدارسهم. شكرا لنور الدين بوزيان من باريس. وساعة جديدة نبدأها، تستمر فيها هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة. في آخر المستجدات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في حيفان جنوبية تعز. وكانت القوات الحكومية اليمنية قد أعلنت السيطرة على باب المندب ومطار ذباب غرب تعز ضمن عملية عسكرية أطلقتها ضد جماعة أنصار الله الحوثيين. وأضافت أنها تصدت لمحاولة الحوثيين استعادة مواقع في جبهة رغوان شمالية مأرب. من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف إعلانه تدمير منصة لإطلاق الصواريخ البالستية في صنعاء ومخزن صواريخ بالستية يضم 20 صاروخا في صعدة. كما أعلن المتحدث باسم التحالف إحباط مخطط لهجمات وشيكة تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر. في المقابل، قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة تحكم سيطرتها على كل مكتسباتها الميدانية، وإنما يروج له بطولات وهمية حسب تعبيره. كان سريع قد أعلن استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومصفات أرامكو في رابغ ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومواقع في نجران وجازان. وقد أفادت هيئة الطيران المدني السعودية بإصابة 3 أشخاص ووقوع أضرار مادية في استهداف مطاري نجران وجازان مساء أمس. في الأثناء، أعلن بيان مشترك لحلف مكة البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية. في تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع طهران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى. وفي المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات. في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في مناطق عدة بنيران الجيش الإسرائيلي اليوم. أما في الضفة الغربية، فقد هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية في بلدة الطور بالقدس بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. نتابع تفاصيل هذه التطورات ونبدأ من التطورات الميدانية المتلاحقة في اليمن، ومعنا من تعز مراسلتنا هدي اليماني كما ينضم إلينا من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي، ومعنا أيضا من مأرب مراسلنا محمد القاضي. أهلا بكم جميعا. هديل اليماني، آخر تطورات الميدان وتفاصيل بيانات القوات الحكومية هناك.
4: عن اشتداد المعارك في الأخبار الآتية هناك من الجبهة.

0: الجبهات الميدانية في عزلة قدس بمديرية المواصل جنوبي تعز، كما أن هناك قصف يستهدف المناطق المحيطة بهذه العزلة، كما أن هناك اليوم تتواصل معارك عنيفة عند جبل مطران وهو أحد أهم الجبال في الجنوب الريفي لمحافظة تعز، ويطل على مناطق واسعة في مدينة التربة، وهو ثاني جبل بعد جبل صبر من حيث الكبر، وهو جبل استراتيجي مهم كموقع يحكم ويشرف على العديد من المناطق. كما أسلفنا سابقا وقلنا أن الريف الغربي والجنوبي لمحافظة تعز لا يزال يشهد عملية اشتباكات وعمليات عسكرية متتالية، هناك تحاول جماعة الحوثي بحسب البيانات الصادرة من القوات الحكومية اختراق أي جبهة، لا سيما بعد أن ضيقت الحصار عليها القوات الحكومية لا سيما في مفرق البيرين. نتكلم أيضا عن الكدحة، وأيضا نتحدث عن عمليات مستمرة كانت قد بدأت منذ ساعات، تحدثت عنها المصادر الميدانية في الوازعية باتجاه مواقع جماعة الحوثي. ربما يأتي هذا استكمالا للعمليات العسكرية التي كانت قد بدأتها القوات الحكومية منذ البارحة. نعرف أن الوازعية هي قريبة، هي تتبع مديرية تتبع في محافظة تعز، وأيضا قريبة من لحج، وأيضا مطلة على مديرية الساحل الغربي، وهي ثاني أصغر مديرية بعد مديرية ذباب، لكنها مواقعها مهمة واستراتيجية، والعمليات العسكرية التي تأتي فيها الآن للسيطرة على المواقع الحاكمة والتي تسيطر على الإمدادات بمجرد السيطرة عليها من قبل أحد الأطراف. هناك تحركات ميدانية الآن مع ساعات الظهر في مناطق مختلفة، لا سيما في السلسلة الجبلية المرتفعة في محافظة تعز وأيضا في الوازعية. أما هنا بالنسبة لمدينة تعز، هناك في المناطق الشرقية سلسلة اشتباكات تمتد بين الحين والآخر. نتحدث اليوم عن شبح الحصار الذي بات على هذه المدينة بفعل الاشتباكات واستمرار المعارك على جنبات الطرق الرئيسية. نتحدث عن طريق البيرين الكدحة، ونتحدث أيضا على المنفذ الشرقي الذي أغلقته القوات الحكومية لأنها ترى أن ذلك المنفذ يستخدم من قبل الجماعة لعملية تسلل وعملية هجمات مستمرة للدخول وإحداث اختراق في هذه المحافظة. بشكل عام هذه المحافظة تتلقى الضربات من مواقع تمركز جماعة الحوثي في المنطقة الشرقية وأيضا في المنطقة الشمالية الغربية، وهناك نوعا من المخاوف من أن تستمر عمليات يستمر الحصار على هذه المدينة وترتفع فيها الأسعار، لا سيما وأنها تعيش منذ سنوات حالة من التضييق بسبب المعارك المستمرة التي بدأت ولم تنتهي حتى هذه اللحظة، رغم أن العمليات في الساحل الغربي لا تزال مستمرة.
1: شكرا جزيلا لك هديل اليماني من تعز. كذلك جبهة مأرب تشهد تطورات تحديدا في رغوان شمالي المحافظة، كيف يرصد الموقف هناك محمد القاضي؟
2: مريم، في الحقيقة جبهات مأرب مشتعلة ودوي الانفجارات نسمعه باستمرار وعلى مدى 24 ساعة. تحدثت القوات الحكومية إذا ما بدأنا من هذه الجبهة، والصورة ممكن تأخذ هذه المرتفعات الجبلية وهي مرتفعات البلق الشرقي والأوسط وكذلك البلق الشمالي، تدور في هذه المرتفعات اشتباكات عنيفة، وهذه المرتفعات شهدت اشتباكات عنيفة وسقط فيها ضحايا كثر من الطرفين منذ العام 2022 إلى يومنا هذا. نتحدث عن الجبهة الجنوبية وتحديدا في منطقة الفليحة. في هذه الجبهة قال لنا مصدر في القوات الحكومية إن القوات الحكومية صدت هجوما، وصف هذا الهجوم بالكبير للحوثيين. حاول الحوثيون من خلال هذا الهجوم استعادة مواقع كانت القوات الحكومية قد سيطرت عليها يوم أمس، وأعلنت السيطرة عليها أمام موقع قرون البور، يسمى بموقع قرون البور. تقول المصادر إن القوات الحكومية تقدمت وكذلك عززت هذا التقدم في هذه الجبهة، وهذه الجبهة من أهم الجبهات هنا في محافظة مأرب، وحاول الحوثيون باستماتة كبيرة خصوصا مع بدء التصعيد الأخير في السيطرة أو إحداث تقدم أو اختراق في هذه الجبهة، كذلك امتداد هذه، نحن نتحدث عن هذه الجبال، هذه الجبال تحتضن سد مأرب، السد هنا بين البلق الأوسط والشمالي، وكذلك تدور بالقرب من السد سد مأرب اشتباكات ومحاولات اختراق ومحاولات تسلل من وقت

0: لآخر. كذلك نتحدث عن الجبهة الغربية لمحافظة مأرب، كذلك تدور فيها اشتباكات وقصف مدفعي متبادل، ونسمع دوي الانفجارات من وقت لآخر. أيضا في الجبهة الشمالية مريم، قالت القوات الحكومية إنها صدت محاولة للحوثيين لاستعادة مواقع كانت سيطرت عليها القوات الحكومية أمس تحديدا في سائلة رغوان. كذلك هذه الجبهات، إذا ما سألتيني مريم لماذا هذه الجبهات في مأرب مهمة، فهذه الجبهات مع أنها عبارة عن جبال وتلال، هذه مهمة لأنها الأقرب إلى صنعاء. هذا اختصار نعم. أهمية هذه الجبهات. فنحن نتحدث عن الجبهة الغربية تبعد عن صنعاء، عن أول مناطق في صنعاء أقل من 100 كيلومتر. كذلك شمال غرب مأرب أيضا هو الأقرب إلى مرتفعات نهم شرقية صنعاء. كذلك إذا ما تحدثنا عن الجوف، فهناك أيضا اشتباكات في جبهة الجدافر، وهذه جبهة مشتركة بين محافظتي مأرب والجوف. كذلك قالت القوات الحكومية إن الطيران استهدف مواقع للحوثيين في اللبنات العليا والسفلى، وأيضا استهدف تعزيزات للحوثيين في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. نعم مريم،
1: شكرا لك محمد القاضي من مأرب. من صنعاء نبيل اليوسفي، طبعا جماعة أنصار الله الحوثيين عبر المتحدث العسكري باسمها تنفي ما تقول القوات الحكومية إنها تحرزه في اليمن، وتقول إنها بطولات وهمية كما وصفها يحيى سريع. لكن هل تتحدث في المقابل عن حجم المعارك، عن شكلها، عن مواقعها؟
2: نعم مريم، الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع أكد بأنهم لا زالوا محافظين على مكتسباتهم في الساحل الغربي وأيضا في محافظة تعز، وبأنهم طردوا التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف مديريات التابعة لمحافظة تعز. كما أكد أيضا بأنهم قد استهدفوا بالعدد من الصواريخ وكذلك الطائرات، استهدفوا عدد كبير من التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن ما بين منطقتي السقية والمضاربة بمحافظة لحج. استهداف نجم عنهم مقتل وإصابة نحو 200 جندي من 200 جندي
1: نعم تفضل نبيل
2: من القوات التابعة لحكومة عدن في تلك المنطقة. نعم، أكد أيضا الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بأنهم استهدفوا تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن ما بين منطقتي السقية والمضاربة التابعة لمحافظة لحج، وأكد أيضا سقوط نحو 200 جندي أو مقاتل تابعين لقوات حكومة عدن في تلك المناطق، مؤكدا أيضا أنهم أحرقوا كافة عتادهم العسكري في تلك المناطق. كما أكد أيضا
1: طبعا نبيل
2: بأنهم
1: نحن في متابعة في ما تذكره لنا
2: كذلك منطقة
1: خصوص ما يتضمنه بيان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع، المرتبط بأن الجماعة وقواتها تحافظ على ما تقول إنها مكتسباتها الميدانية، ولكنها تشير إلى جملة ربما معطيات ميدانية مرتبطة بما ما هي تلك المواقع الموجودة تحت سيطرتها. وبالعودة إليك نبيل، نسأل عن الموقف أيضا المرتبط بالوضع الإنساني في هذه المواقع، هل تشير إليه الجماعة؟
2: هي لم تشير إلى مسألة الوضع الإنساني فقط، ما أشارت إليه هو فقط استمرار المعارك، استمرار سيطرتها على المناطق التي سيطرت عليها في محافظة تعز، استهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن، المحافظة على مكتسباتها في الساحل الغربي وفي المناطق الواقعة في محافظة تعز، أيضا إعلانها عن سيطرتها على منطقة المعافر وكذلك على المواصد في محافظة تعز. في محافظة الجوف أيضا أكدت بأنها استهدفت تحشيدات لقوات حكومة عدن في تلك المناطق ونجم عنه عدد كبير من القتلى والجرحى وكذلك إحراق كبير لعدد من العتاد العسكري. أيضا في محافظة مأرب وفي منطقة رغوان تحديدا نعم. أكدت بأنها استهدفت تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن وبأنها قد أدى ذلك إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى. في ذات السياق مريم، كانت وسائل الإعلام الرسمية قد أعلنت حتى اللحظة عن نحو 6 غارات جوية استهدفت محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى قصف استهدف منطقة حرب أيضا في محافظة حجة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وأيضا أعلنت عن قصف مدفعي سعودي استهدف مناطق حدودية ما أدى إلى سقوط ضحايا وأيضا سقوط ضحايا في منطقة حرب في محافظة حجة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وأعلنت أيضا عن غارات سعودية قالت بأنها استهدفت منطقة صالة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن نجم عنه سقوط جرحى حاسب وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء.
1: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسف، في كنت معنا من صنعاء. هنا في الاستوديو نرحب بأحمد الشلفي محرر شؤون اليمنية في قناة الجزيرة، أهلا بك أحمد. كنا نتابع ما كان يقوله نبيل اليوسف من صنعاء بخصوص بيانات المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين حول هذه التطورات الأخيرة، ويصفها بالبطولات الوهمية وأن القوات الحكومية تروج لها وأن الجماعة وقواتها ما زالت تحافظ على ما يصفه بمكتسباتها الميدانية. ما اللافت في خطاب جماعة أنصار الله الحوثيين في هذه المرحلة؟
3: طبعا نحن نريد أن نقرأ جميع الأطراف وجميع البيانات، يعني من الواضح طبعا أولا اتساع عملية القتال في جهات متعددة، إن تحدثنا عن الساحل الغربي أو تحدثنا عن ريف تعز أو مدينة تعز أيضا في هذه المناطق، ثم أيضا ننتقل إلى مأرب وإلى الجوف، هناك اتساع في هذه المواجهات حتى في مناطق شرق اليمن، أتحدث عن مأرب والجوف، يبدو أن هناك اشتباكات في هذه المناطق. الآن الحوثيون يعني ينفون يعني أنهم فقدوا السيطرة على مكتسباتهم في الساحل الغربي، ولكنهم لم يتحدثوا ما هي المكتسبات بالضبط.
1: نعم.
3: الثابت في الأمر الآن في هذه المناطق أن هناك حصارا على مناطق الذباب وباب المندب في الاتجاه إلى المخا كما ذكرت قوات العمالقة، إذا تحركت منطقة السيطرة في هذه المناطق. لكن أيضا الملاحظ أن الطرفان أو الطرفين ما زالا حتى هذه اللحظة يعملان في مناطق السيطرة النارية، يعني القتال ما زال مستمر في هذه اللحظة، ربما هذا أصبح ملمح أكبر. أنا أعتقد بأن المأزق بالنسبة للقوات الحكومية سيكون نفس المأزق بالنسبة للحوثيين، وهو إذا أنت سيطرت على منطقة الساحل الغربي دون أن تسيطر على المرتفعات الجبلية فهذا يعني أنك لم تسيطر فعليا، وبالتالي الآن نلحظ بيانات من قبل الطرفين. الحوثيون قالوا بأنهم القتال مستمر في مديرية تعز، لم يحددوا هذا الأمر، لكن مصادرنا الميدانية وأيضا القوات الحكومية تقول أنه يدور القتال في مناطق قدس في المواسط جنوب شرقي تعز في الوازعية، والوازعية طبعا مهمة لأنها تعتبر الحامية الخلفية لباب المندب، يعني منها تستطيع أن تدخل إلى باب المندب. إذن فلا زلنا في نفس الدائرة التي كانت تدور منذ سيطرة الحوثيون في العاشر من سبتمبر.
1: طبيعة العمل العسكري للقوات الحكومية اختلف، بالتالي ألم تحقق هذه التقدمات التي تقول عنها القوات الحكومية إنها تحرزها إن كان في الساحل الغربي أو في هذه المرتفعات، ألم تحقق ربما تغيرا في هذه المعادلة؟
3: الآن كما تقول القوات الحكومية خلال 24 ساعة حققت أهداف في تحرك السيطرة، لكن الحفاظ على السيطرة الكلية سيحتاج إلى مجموعة أمور، سيحتاج إلى التقدم أولا باتجاه المخا، وسيحتاج أيضا تأمين مناطق جنوب تعز وجنوب غربي تعز وجنوب شرقي تعز التي يحاول الحوثيون الحضور فيها خلال هذه الفترة، ولا زال القتال حتى الآن حتى اللحظة ما زال مستمرا، يعني مصادر الميدانية تقول أن القتال ما زال مستمرا. إذن هي معادلة،
1: نعم،
3: معادلة واضحة، تسيطر على الساحل الغربي دون أن تحمي المناطق والمرتفعات العالية من جنوب تعز وريف تعز، إذن ما زالت سيطرتك هشة. هي نفس المعادلة التي كانت لدى الحوثي، الآن نفس المعادلة تقريبا القوات الحكومية تريد أن تحسمها، وهي الآن طبعا هناك قتال واضح في منطقة الوازعية، مديرية الوازعية، ربما تريد الحكومة اليمنية أن تحسم هذه المنطقة لتتقدم في الاتجاهات الأخرى.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي محرر شؤون اليمنية في قناة الجزيرة على كل هذه التوضيحات. ننتقل الآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، ونشير إلى هذا الخبر العاجل الذي ينقله مراسلنا ويظهر على شاشتنا بسقوط مصابين برصاص المستوطنين خلال هجومهم على قاطف الزيتون في عقربة جنوب نابلس. كانت مراسلة الجزيرة قد أفادت بأن مستوطنين أحرقوا منزلا في قرية برقة بقضاء رام الله، بينما هدمت قوات الاحتلال بناية في بلدة الطور بالقدس المحتلة. وقالت محافظة القدس إن الوزير بن كفير شارك في هدم البناية السكنية في بلدة الطور، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تحريضا رسميا على المقدسيين ووجودهم. نتابع التفاصيل مع مراسلنا من جنين ليث جعار وآخر تطورات الموقف. ليث،
4: التطورات والتصعيد مريم في الضفة الغربية يأخذ منحنى تصاعديا. هنا في شمال الضفة الغربية بدأت جرافات الاحتلال العسكري قبل قليل بعمليات تجريف في أراضي الفلسطينيين. أكثر من 56 دنما من أراضي الفلسطينيين تتعرض في هذه اللحظات إلى عمليات تجريف واقتلاع لأشجار الزيتون من قبل الجرافات العسكرية الإسرائيلية التي وصلت إلى هذه المنطقة. شجرة الزيتون تحديدا بالنسبة للفلسطينيين ينظر إليها على أنها إرث وتاريخ وكذلك حضارة. الجيش يسعى إلى محو هذه الحضارة عبر عمليات التجريف التي تطال أراضي الفلسطينيين. نتحدث عن أكثر من 56 دنما في هذه المنطقة في بلدة عنزة إلى الجنوب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية. وبطبيعة الحال هذا يأتي في سياق تصاعد وتيرة الهجمات الاستيطانية والاعتداءات التي تنفذ بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. لربما إذا استدرنا مع الزميل المصور قليلا باتجاه المناطق التي تم تجريفها منذ ساعات الصباح وقرابة ساعة على بدء هذه العملية، عمليات تدمير للمزروعات ولأشجار الزيتون. وفق الأهالي هنا يقولون بأن الجيش الإسرائيلي وصل إليهم قبل قليل وأبلغهم بالانسحاب من أراضيهم أثناء قطافهم لثمار الزيتون، ومن ثم دفع بجرافات عسكرية إسرائيلية إلى هذه المنطقة بدأت بعمليات التجريف والتدمير لما شقيوا لسنوات كما يقولون عن آبائهم وأجدادهم في هذه الأراضي ليتم اقتلاعها في لحظة وجيزة فقط من قبل الجرافات العسكرية الإسرائيلية التي لا تزال تواصل التقدم وتنفيذ عمليات التجريف بحق شجرة الزيتون. خلال أيلول الماضي تم اقتلاع أكثر من 10,000 شجرة زيتون في مناطق الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة عمليات التدمير تحديدا في هذه الشجرة إلى أكثر من 284 شجرة زيتون منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى نهاية أيلول الماضي. هذا بطبيعة الحال يأتي بالتزامن مع تصاعد وتيرة الهجمات الاستيطانية التي تنفذ بحق الفلسطينيين. قبل قليل كان هناك هجوم من قبل مجموعة من المستوطنين على قاطفي الزيتون في بلدة عقربة إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. تم الاعتداء على الفلسطينيين وإطلاق الرصاص الحي ما أدى لإصابة 2 منهم، تم نقلهم للمستشفى. إضافة أيضا إلى قيام المستوطنون في ساعات منتصف هذه الليلة بإضرام النيران بعدد من مركبات الفلسطينيين والاعتداء عليهم. في الخليل جنوب الضفة الغربية كان هناك هجوم نفذ على قاطفي الزيتون في منطقة بلدة بني نعيم. أيضا تم وفق الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 4 فلسطينيين نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب. هذا كله يأتي ضمن عمليات الاقتحام أيضا التي نفذت في ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة في الضفة الغربية. تم اعتقال عدد من الفلسطينيين والاعتداء عليهم بالضرب. لكن لربما الحدث الأبرز والنقطة الركيزة الأساسية هو مشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير بعملية تجريف وهدم منازل للفلسطينيين في منطقة الطور في مدينة القدس المحتلة، حيث هذا التصعيد ينظر إليه فلسطينيا على أنه مزيد من مفاقمة للأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين. محافظة القدس قالت بأن مشاركة بن غفير تأتي ضمن عمليات الهدم التي تمثل تحريضا رسميا على المقدسيين ووجودهم في مدينة القدس. لكن هنا في مدينة جنين شمال الضفة الغربية تشهد عمليات تجريف واعتداء متواصلة بالتزامن مع إقامة 18 بؤرة استيطانية فرضت في مناطق عدة قطعت أوصال القرى والبلدات الفلسطينية هنا في مدينة جنين إلى الشمال من الضفة الغربية. وبطبيعة الحال هذا يأتي بالتزامن أيضا مع السيطرة الكاملة على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إليها.
1: شكرا لك ليث جعار، كنت معنا من جنين. نواصل مع ضيفنا من القدس دكتور شادية شرفة الخبيرة بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور شادية شرفة. بتعدد أشكال الاستهداف الإسرائيلي والاستيطاني ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، أي واقع يسعى الاحتلال لفرضه هناك؟
5: نعم، تحية طيبة لك ولجميع المشاهدين. يعني هناك سياسة ممنهجة منذ إقامة دولة إسرائيل، وهي تفريغ الأرض من محتواها الفلسطيني من خلال ما نسميه بالتطهير العرقي. ولكن الفارق أن خلال ال3 سنوات الأخيرة أو ال4 سنوات هناك هجمة شرسة، يعني أكثر حدة في مسألة الهدم، سواء كان في القدس أو في الأراضي المحتلة عام 48، ناهيك عن الهدم الذي يجري في الضفة الغربية، إضافة إلى هدم 83% من المباني في قطاع غزة. هناك سياسة ممنهجة إسرائيلية لجعل الحياة للفلسطينيين مستحيلة، وبالتالي دفعهم نحو الهجرة. وقضية الهجرة والترانسفير هي دعاوي نسمعها باستمرار من الحكومة الإسرائيلية ووزراء في الحكومة الإسرائيلية، مما يعني نحن أمام مخطط استعماري استيطاني واضح بتفريغ الأرض من محتواها الفلسطيني بقرار من الأعلى. وبالتالي لا تأتي هذه الإجراءات الإسرائيلية باعتبار أنها فقط تخدم الحملة الانتخابية. صحيح أنه يتم استثمار الهدم والاعتداءات من أجل يعني الانتخابات القادمة، خاصة وأن المجتمع الإسرائيلي يميني ويدغدغ عواطفه هذه المشاهد من الهدم والقتل للفلسطينيين، ولكن أيضا هناك سياسة ممنهجة إسرائيلية منذ عقود قائمة على أساس الهدم ومنع قابلية الحياة للفلسطينيين.
1: كل هذه الممارسات تحت المجهر الدولي، يعني هناك إدانات دولية وأوروبية على وجه التحديد لكل هذه الممارسات، إن كان من قوات الاحتلال دكتور شرفة أو من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة. إلى أي درجة لا يكترث الاحتلال بها، وما هي تبعاته في النهاية عليه؟
5: يعني واضح انه من يكترث لهذه التهديدات وهذه المواقف الدوليه المتغيره هي الدوله العميقه في اسرائيل والشخصيات الوازنه الاكاديميه والمتقاعدين في الجيش، الذين يعتقدون ان سياسات الحكومه الحاليه بقياده نتنياهو تدفع نحو العزله. ونحن نرى المتغيرات التي تجري في المجتمعات الاوروبيه، راينا القرارات التي حصلت في بريطانيا مثلا، راينا حزب الخضر في بريطانيا وموقفه تجاه فلسطين وقضيه في فلسطين من النهر إلى البحر، نشهد التحولات التي تجري في الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الحزب الجمهوري. وبالتالي هذه الإجراءات لا تخدم إسرائيل على المدى البعيد، ولكن هذه الحكومة حتى الآن لا تأبه لهذه الإجراءات، وهي تعتقد أن ما يجري هي عبارة عن موجة وسوف تمر، وعاصفة وسوف يعني تمر. ولكن أمثال بن غفير لا يريد حتى الانحناء لهذه العاصفة. بن غفير يفتخر مثلا أنه قام بإعطاء وتوزيع 300 قطعة سلاح على المجتمع الإسرائيلي. هو يقيم ميليشيا عسكرية في فلسطين المحتلة خارج عن نطاق المؤسسة الأمنية والعسكرية. بن غفير يفتخر أنه قام بهدم قرابة 17,000 مبنى. نحن نتحدث عن 17,000 مبنى قام بن غفير بهدمهم خلال 3 سنوات، بعيدا عن الضفة وغزة، يعني نتحدث عن أراضي 48 لا سيما في النقب، إضافة إلى القدس. يعني بمعنى من يحمل الهوية الزرقاء الإسرائيلية تقوم إسرائيل بهدم منازلهم بشكل ممنهج، وهو يفتخر بذلك أمام المجتمع الدولي، ويعتقد أنه يعني يقدم ذلك باعتبار أنه الطريقة الأساسية أولا للردع، وثانيا التعبير الأبرز الذي يستخدمه وهو ميشيلوت، أي الضبط والردع الذي والحوكمة الإدارية التي يريد فرضها من قبل إسرائيل. وبالتالي هذا ما يقوم به المدير.
1: وقبل أن نواصل في هذا النقاش، نشير فقط إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني يتحدث الآن عن قيام مستوطنين بعرقلة وصول طواقم الإسعاف إلى مصابين في بلدة عقربة جنوب شرق مدينة نابلس. طبعا هؤلاء المصابون في بلدة عقربة جنوب شرق مدينة نابلس، كنا تحدثنا قبل قليل عن أنهم أصيبوا برصاص المستوطنين خلال هجومهم على قاطفي الزيتون هناك في عقربة جنوب شرق مدينة نابلس. طبعا سنواصل في متابعة هذا التطور ميدانيا، لكن هو ربما شكل من أشكال هذه الاستهدافات من المستوطنين المحميين بقوات الاحتلال ضمن هذه الاستهدافات للفلسطينيين في عقربة وفي أماكن أخرى. يجري اقتلاع أشجار الزيتون واستهداف قاطفي الزيتون أيضا في هذه المرحلة، وكأن المستوطن يريد أن يصيب الفلسطيني ليس فقط بالرصاص، ولكن في كل الرموز التي تشكل لديه ثوابت. دكتور شرفاء،
5: صحيح، يعني ما يجري في قضية قطاف الزيتون مسألة ممنهجة، وهي ليست مرتبطة فقط في المستوطنين. المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في قطاف الزيتون هم أداة تنفيذية للحكومة الإسرائيلية، بدليل أن سموتريتش نفسه وزير المالية ووزير ثاني بوزارة الحرب الإسرائيلية قال بوضوح أنه يجب تفكيك القدرات الاقتصادية للفلسطينيين وإضعافهم اقتصاديا، وإشعارهم أن الضفة الغربية ليست مكان يعني جميل للحياة، ويجب أن يخرجوا إلى أماكن يعني خارج البلاد. وبالتالي هو يعرف تماما أن الزيتون هو مصدر دخل أساسي للفلاح الفلسطيني. نحن نتحدث عن موازنة تقارب 30% من موازنة الدخل الفلسطيني عائدتها تأتي من الزيتون، وبالتالي هناك قرار بمنع الفلسطيني من التوجه إلى حقول الزيتون لأن هذا يشكل دخل لهم، والمستوطنين هم الأداة التنفيذية بحماية الجيش الذي يعني يفرض طوق على الفلسطينيين ويمنع الفلسطينيين أيضا من جد الزيتون. والأخطر من ذلك، الأراضي الفلسطينية خاصة في مناطق باء وجيم حيث أشجار الزيتون موجودة بكثافة، يقوم المستوطنين بحماية الجيش بسرقة الزيتون من هناك، يعني وعلى العلن نحن نرى الفيديوهات التي تنتشر والتي يعني واضحة أن هناك سياسة، يعني نحن نتحدث عن قرصنة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إسرائيل تحولت إلى دولة عصابة، وهناك أدوات تنفيذية لهذه العصابة من أجل يعني سرقة مصدر رزق أساسي للفلسطين، وهذا كله إضافة إلى الهدم وإضافة إلى الاعتداءات وإضافة إلى القتل وإضافة إلى الاعتقالات المستمرة، كل ذلك جزء من سياسة إسرائيلية لطرد الفلسطينيين وتنفيذ التطهير العرقي، وهذا يعني جوهر نظام الأبرتايد العنصري الذي يعيشه الفلسطينيين. وإسرائيل تقول بوضوح أنها لا تأبه بقضية اتهامها بأنها نظام أبرتايد، وهي مستمرة في هذه السياسات، وهذه السياسات لا تجد بالشارع الإسرائيلي من يعارض. المعارضة بالشارع الإسرائيلي ضد هذه السياسات هي معارضة أفراد وليست معارضة أحزاب سياسية أو قوى سياسية تقول كلمتها بشكل قوي ضد هذه السياسات.
1: ولأنك ذكرت أنها لا تأبه باتهامها بكل هذه الانتهاكات دوليا، هنا ربما هناك نقاش حاليا بخصوص موضوع إغلاق إسرائيل للقنصلية البريطانية والجدل المثار حول طرد دبلوماسيين أيضا. هذا الموضوع تحاول بريطانيا أن تغير أو تقنع إسرائيل مع دول أوروبية بالتراجع عن هذا القرار، كذلك جدل كهذا في وسط كل هذه الإجراءات المتخذة ضد الفلسطينيين، ما الذي يعبر عنه دكتور؟
5: يعني أولا هي تتحدى القانون الدولي وتتحدى الشرائع الدولية، يعني القنصلية البريطانية الموجودة في القدس والتي أرادت إسرائيل إغلاقها وتريد إغلاقها وطرد الدبلوماسي فيها هي موجودة قبل وجود دولة إسرائيل بالمناسبة، يعني وأيضا التهديدات الإسرائيلية المتواصلة التي نسمحها بإغلاق القنصلية الفرنسية تأتي في هذا السياق. القنصلية الفرنسية موجودة قبل وجود إسرائيل بقرابة 70 عاما بالمناسبة، القنصلية الفرنسية، وبالتالي هذه محاولة إسرائيلية لتحدي المجتمع الدولي، لأن إسرائيل اعتقدت أو هكذا ما يتم نقاشه الآن في إسرائيل كالتالي، أن إسرائيل ارتكبت جريمة الجرائم وهي الإبادة الجينوسايد، ومع ذلك لم تعاقب دوليا، وبالتالي تعتقد أن باقي الجرائم تطهير عرقي، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، إغلاق سفرات، طرد إلى آخره، يعني لن يحرك المجتمع الدولي، وهي بتقديري خاطئة، لأن يعني ما يتغير في المجتمعات الدولية كبير جدا، والتغيير المهم في المجتمعات الدولية أهميته أنه يأتي من الأسفل إلى الأعلى، مما يعني المجتمعات الأوروبية والأمريكية هي التي تضغط على حكوماتها من أجل تغيير سياساتها باتجاه إسرائيل، وبالتالي إسرائيل لا تستطيع أن تبقى تتحدى النظام الدولي إلى الأبد. نعم.
1: الدكتور شادية شرفة الخبيرة بالشؤون الإسرائيلية من القدس، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع طهران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات. نستطلع أحدث تطورات المواقف مع مراسلنا من واشنطن مراد هاشم ومع مراسلتنا من طهران رانيا قاسمي. أهلا بكما مراد هاشم، نستطلع من جديد معك جديد التصريحات الأمريكية المرتبطة بمستقبل وأفق التعامل مع إيران.
6: نعم مريم، في المجمل الرئيس ترامب يكرر ما يقوله مرارا وتكرارا، إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، والحرب مع إيران سوف تنتهي قريبا قبيل الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر أو بعدها بقليل، وأن الأمور معها ستسوى بطريقة أو بأخرى، ما يترك جميع الخيارات متاحة فيما يتعلق بإنهاء هذا وإغلاق هذا الملف سلما أو حربا. هو في خطابه يخاطب أيضا الناخب الأمريكي مع اقتراب الانتخابات النصفية فيما

يتعلق بأسعار الوقود، والإشارة إلى أن هذه الحرب ليست السبب الوحيد لارتفاع أسعار الديزل وأيضا البنزين، ولكن هناك عوامل أخرى، إذ أن الولايات المتحدة كما يقول وتقول أيضا ويقول المسؤولون الأمريكيون الآخرون

0: تايوان نتقل من قاعدة جوية بريطانيا في عطلة نهاية الأسبوع، وهو أمر أحيط بكثير من الجدل، هناك العديد من التقارير في وسائل الإعلام الأمريكية. الرئيس ترامب أكد أن خلف هذا السحب والنقل لهذه الطائرات، وعددها 12 طائرة، كانت تهديدات ومصدرها إيران، وما أكد عليه أيضا نائبه جيدي فانس.
1: مراد هاشم من واشنطن، شكرا لك. رانيا قاسمي، ماذا عن إيران؟ ما هو الجديد في التصريحات؟
2: نعم مريم، يعني تواصل طهران من جهتها توجيه رسائل التحذير والردع للولايات المتحدة، مع استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التلويح باستخدام القوة العسكرية. يعني يمكن القول أن هناك حالة من الرد المباشر حتى من الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان على التصريحات الأمريكية المتضاربة والتهديدات المستمرة. قال الرئيس مسعود بوزشكيان أنه لا يمكن، يعني لا معنى للتفاوض مع من وصفه بالعدو مع استمرار التهديد بعمليات الاغتيال والقتل وفرض العقوبات وأيضا الضغوط. قال أن بلاده يعني دخلت في محادثات مع الولايات المتحدة، وبعد كل مرة كانت تتعرض لحرب مباشرة، وقال أن المشكلة تكمن في أن الولايات المتحدة غير مستعدة للحوار. هذا ما أكده أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، الذي قال أن بلاده لم تتردد في استخدام أدوات الدبلوماسية من أجل خفض التصعيد، ولكنها عازمة بقوة على الدفاع عن مصالحها وأمنها الوطني. هذه التأكيدات تأتي أيضا في ظل تحذير وجهه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضا إلى الولايات المتحدة من تكرار الخطأ في الحسابات مرة أخرى كما يقول. أشار إلى أن الولايات المتحدة في الأخطاء السابقة تلقت هزيمة على يد القوات الإيرانية، وأنها في حال ارتكبت مثل هذه الأخطاء مرة أخرى فأنها ستفتح جبهات جديدة وستكون أمامها العديد من المفاجآت التي ستغير المعادلات، هكذا ترى طهران. ويمكن القول أن أحد هذه المفاجآت هو استخدام إيران لأسلحة جديدة، خاصة مع التأكيد على مواصلة التصنيع التسليحي الإيراني بشكل يومي، وأن الجيش الإيراني على وجه التحديد لديه مخزون كبير من المعدات سواء الدفاعية أو الهجومية الجديدة التي سيستخدمها ضد أي هجمات أمريكية، وسيعلن ويكشف عنها في الوقت المناسب.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي من طهران. نواصل بالتحليل مع ضيفينا هنا في الاستوديو، الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، والدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق. أهلا بكما دكتور باترسون. ترامب يقول ستنتهي الحرب في إيران قريبا بطريقة أو بأخرى، أي أنه يفتح موضوع انتهاء الحرب على أكثر من خيار. هل ما زال الفعل الانتخابي أو الحملة الانتخابية تتحكم في قراره المرتبط بهذا الموضوع؟
3: دونالد ترامب قال مرات عدة أن الانتخابات ليس لها علاقة باتخاذه القرارات المتعلقة بالحملة الإيرانية، وهو قال ذلك مرارا وتكرارا. إذن هذا الأمر أزيح عن الطاولة الآن، وترامب الآن يعمل بحثا عن السلام، وهو يظهر الدور القيادي للشعب الأمريكي، وهذا ما يتوقعه الأمريكان منه، وهو رجل يتسم بالتحركات والعمل، والناخبون يعرفون هذا ويتوقعون هذه السمات منه، ولذلك هذا ما يقوم به محليا وفي العالم. هو يريد السلام في إيران، وهو يريد مقترحا معقولا يمكن أن ينهي البرنامج النووي بشكل نهائي ولا يشكل تهديدا من إيران أيضا لدول الخليج مرة أخرى، وهو ملتزم بهذا وسيعمل على هذا، ويتوقع هو أن يكون لديه شريك مستعد في إيران يتفاهم هذا ويقدم هذه المقترحات له.
1: في المقابل دكتورة طغياني، إيران هل تبقى في موقع انتظار ما سيقوم به الطرف الآخر، الطرف الأمريكي، ثم تتعامل معه؟ يعني قبل أيام تحدث الحرس الثوري الإيراني عن هجمات استباقية، ثم ربما تراجع هذا الخطاب، هل انتقلت بالتالي إيران إلى موقع انتظار ما سيفعله الأمريكيون؟
3: هناك شعور بأن عليهم أن ينتظروا لكي يروا ما هي القرارات.

0: من الرئيس ترامب لأنه يغير استراتيجيته كل يوم ولا يمكن التنبؤ به. ولذلك هناك حديث الآن عن قضية الثقة، أي أن الأمريكان يطلبون من الإيرانيين الآن أن يظهروا لهم بأنهم يستحقون الثقة بهم وأنهم جديرون بالثقة. ولكن المشكلة هي ليست من الجانب الإيراني، ولكن المشكلة هي بسبب البنيوية في السياسة الأمريكية الخارجية، فهي تستند إلى عدم الثقة وليس على الثقة. إذن فالنقطة هي أن الأمريكان الآن هم لا يفون بالالتزامات. عندما يقول شخص أنا لا أقول أو لا أفعل هذا فهم لا يصدقون، بل عليهم أن يتحققوا دائما من هذه الالتزامات بطريقتهم الخاصة. ولذلك بالنسبة لإدارة عدم الثقة مع الطرف الآخر فهناك مساران. أولا هم يقومون الآن بفرض العقوبات، وأيضا يقومون بعمل صقوري يشمل العنف وعمليات التفتيش، وأيضا بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني يريدون التأكد بأن الإيرانيين لا يسيرون في برنامج نووي. ولكن كان هناك اختيار لعمليات التفتيش، ولكن الأمريكان ليس لديهم ثقة بما يجري، ولذلك قد بدأ تفكير الآن. وترامب أيضا اختار المسار العنفي.
1: ذكرت بأن ترامب يستبعد دائما موضوع ربط الخيارات الحالية بالانتخابات القادمة، لكن أن تبقى الأمور هكذا حتى انتهاء الانتخابات ثم يتخذ قرارا حينها، ما هي محددات اتخاذه قرارا دون آخر؟
0: إنه يتطلع إلى مقترحات من إيران تعالج القضية النووية ولم يحصل عليها. المقترحات التي أتت إلى الآن كانت رفضت عدة مرات ولم يوافق عليها، ولهذا وزير الخارجية ماركو روبيو قام بطرد الدبلوماسيين الإيرانيين من واشنطن لأنهم كانوا يتفاوضون بنية سيئة. إذن يجب أن يعودوا إلى طهران ويضعوا خططا ومقترحات، ونأمل للمقترحات القادمة أن تكون مختلفة.
1: هذه المقترحات هل ستكون مختلفة؟ دكتورة طغياني، شكيان قال أثبتنا مرارا صدقنا فيما يتعلق بأنشطتنا النووية وخضعنا لأكبر عمليات رقابة من الوكالة الدولية. هذا هل معناه أن إيران ليست مستعدة لتقديم أي إضافة فيما يخص القضية النووية للأمريكي؟
0: ليس هناك فرق حقا إن قدموا التزامات بشأن البرنامج النووي أم لا، فالأمريكان لن يثقوا بالإيرانيين، ولذلك يجب الخروج من هذه الحرب.
1: شكرا جزيلا لك يا دكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. شكرا للدكتور جيمس بيترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق على هذه المشاركة. إلى التطورات في السودان، حيث قال مصدر بالجيش السوداني للجزيرة إن الجيش قصف بالمسيرات مواقع للدعم السريع في جبل النمر ومنزا بمحافظة ود الماحي على تخوم الحدود السودانية الإثيوبية. وللمزيد معنا من الدمازين في النيل الأزرق مراسل الجزيرة وضاح الطاهر. وضاح، ما التفاصيل؟
2: مريم، بحسب المصادر في الجيش السوداني التي تحدثت لي الجزيرة، يبدو أن الجيش السوداني ولليوم الثاني على التوالي يستهدف مواقع القوات، قوات الدعم السريع التي تنتشر في الحدود السودانية الإثيوبية في محافظة ود الماحي، هذه المحافظة الحدودية مع دولة إثيوبيا، وتحديدا في مينزا وكذلك جبل النمر. والجيش السوداني بحسب بيانه في بيان الفرقة الرابعة مشاة، وهي القاعدة العسكرية للجيش هنا في إقليم النيل الأزرق ومقرها الدمازين، يقول إنه قام بعملية نوعية الشيوعية وصفها بالقاضية، كبد من خلالها قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح وكذلك في العتاد، لا سيما في المركبات القتالية، وتحديدا أشار إلى منطقة مينزا. وبالتالي الحرب انتقلت الآن بعد أن كانت تستمر طوال الشهور الماضية في أقصى الحدود السودانية الإثيوبية في الناحية الجنوبية الشرقية للنيل الأزرق إلى الناحية الغربية لهذا النيل وهي محافظة ود المحي. هذا الأمر بحسب مفوضة العون الإنساني في هذا الإقليم في تصريح خاص للجزيرة أشارت إلى نزوح أعداد كبيرة من النازحين من مينزا وكذلك من جبل النمر وغيرها من بقية المناطق والبلدات المتاخمة لهاتين البلدتين نحو محافظة الروسيرس وكذلك ود المحي. وأشارت إلى أن النازحين توزعوا في القرية 6 وكذلك في العزازة في محافظة الروسيرس. أيضا كنا بالأمس مريم في أحد الخطوط الأمامية للجيش السوداني في منطقة بالقوة، وهذه المنطقة في الأيام الماضية راجت فيها أنبات تتحدث عن اقتراب قوات الدعم السريع من السيطرة عليها، ولكن عند وصولنا يوم أمس أخذنا تصريحا من محافظ هذه المحافظة وهو محجوب الشيخ أشار إلى أن هناك استقرارا وهدوءا نسبيا في هذه المنطقة المتاخمة أيضا للبلدات التي تشهد اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وبين قوات الدعم السريع. وبالتالي الأوضاع هي تحتدم ما بين الفينة والأخرى بين الجيش السوداني وبين قوات الدعم السريع، ولكن ما حدث في هذه المنطقة طيلة الفترة الماضية وما تشهده الآن من استقرار كنا قد عكسناه في التقرير التالي. نحن الآن في أحد الخطوط الأمامية للجيش السوداني بمحافظة ود الماحي الحدودية مع دولة إثيوبيا وتحديدا في بلدة بالقوة، حيث ينتشر الجيش وليس ببعيد من هذه البلدة تدور معارك عنيفة بحسب مصادر عسكرية في بلدات مينزا وكدالو وجبل نمر بين الجيش وقوات دعم السريع تسببت في نزوح جماعي لسكانها نحو العزازة والروسية روسيرس والدمازين. لكن محافظة ود الماحي محجوب الشيخ في تصريحات للجزيرة أكد استقرار الأوضاع الأمنية في بلدة بالقوة، وأن اقتراب الدعم السريع من هذه البلدة مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.
3: أنا بحسب أنه حسن إحنا في بالقوة المواطنين موجودين، السوق فاتح، الشرطة قاعدة، الحمد لله أنه قيادة الفرقة جابت لنا لواء كامل واللواء ذاته تقدم قدام، وجيشنا والقوات المسانده الحمد لله لقنوا العدو في منطقه الكدالو درس ما بينسوا.
2: ومنذ اشهر يدور قتال عنيف على الشريط الحدودي الفاصل بين السودان واثيوبيا جنوب شرقي النيل الازرق، ثم انتقل القتال الى الضفه الاخرى من النهر حيث يسيطر الجيش السوداني. وضح طاهر الجزيره من بلده بالقوه بمحافظه ود الماحي باقليم النيل الازرق.
1: نتابع من تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلن حاكم مقاطعة موسكو ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الأوكرانية على المقاطعة إلى قتيلين وتسعة جرحى. وكان عمدة موسكو أعلن أن نحو 650 مسيرة أوكرانية هاجمت العاصمة الروسية خلال الليل. في كييف أعلن سلاح الجو الأوكراني اعتراض 114 مسيرة أطلقتها روسيا باتجاه الأراضي الأوكرانية. كذلك في المواقف الروسية، الكريملين كما نقرأ على الشاشة في الأخبار العاجلة يتحدث عن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في ليتوانيا ورفع الحظر عن نشر الأسلحة النووية فيها، ويعتبر ذلك أنه تصعيد إضافي للتوتر. إذن بخصوص ما تحدث عنه الكريملين الذي يقول إن روسيا ستضطر لاتخاذ كل التدابير لضمان أمنها على خلفية خطط ليتوانيا رفع الحظر عن نشر الأسلحة النووية، وكذلك على خلفية ما قال الكريملين إنه إنشاء لقاعدة عسكرية أمريكية في ليتوانيا ورفع الحظر عن نشر الأسلحة النووية فيها، واعتبر هذه الخطوة بأنها تصعيد إضافي للتوتر. حول ذلك نستضيف من كييف مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد ومن موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. أمين، حدثنا في البداية عن هذا البيان للكريملين المرتبط بليتوانيا ويضيف الكرملين كما نقرأ على الشاشة أن ألمانيا تخلق من روسيا عدوا بشكل مصطنع لتبرير إنفاقها على التسلح. إذن هو بيان للكرملين في أكثر من اتجاه. أمين،
4: نعم صحيح، هو كذلك خاصة في جزئه المتعلق بليتوانيا والذي يأتي بعد أقل من ساعة من انتهاء التصويت في البرلمان الليتواني المعروف بسيم على قرار بموجبه يتم رفع الحظر الذي كان مفروضا بحسب دستور البلاد على إمكانية نشر أسلحة نووية وأيضا إنشاء قواعد عسكرية أجنبية في البلاد. هذا القرار الذي حظي ب 116 صوتا مؤيدا مقابل امتناع 6 أصوات واعتراض 18 نائبا برلمانيا عليه، ولكن هذا القرار لن يدخل حيز التنفيذ في ليتوانيا إلا بعد خضوعه لتصويت ثاني. حدد البرلمان موعد 12 من يناير كانون الثاني من عام المقبل موعدا لعقد هذه الجلسة، وينتظر أن يتم تبني هذا القرار وبالتالي تعديل المادة 137 من الدستور الليتواني التي تحظر نشر أسلحة دمار شامل وأيضا إنشاء قواعد عسكرية. الكرملين أكد على أن موسكو ستتخذ وستضطر إلى اتخاذ كل التدابير من أجل ضمان أمنها، تعتبر هذه الخطوة تصعيد، وعلى أنها من بين الخطط التي وضعها حلف شمالي الأطلسي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية لتوسيع البنية التحتية للحلف نحو حدود موسكو الغربية. وكان الكرملين في وقت سابق حذر أيضا من هذه الخطوة، بل وأن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف ذهب إلى أبعد من ذلك حينما اعتبر أن ليتوانيا ستختفي من الخريطة إذا ما اندلعت حرب نووية، واتخذت ليتوانيا هذه الخطوة وقال بأن البند الخامس من حلف شمالي الأطلسي لن يتم تفعيله لأن روسيا ستلجأ إلى السلاح النووي ردا على هكذا خطوة. إذن هذه التصريحات تأتي في إطار هذا التوتر المتصاعد بين موسكو وحلف شمالي الأطلسي. وأيضا كانت اليوم لاتفيا قد أعربت على لسان وزير دفاعها على أنها مستعدة لتمويل بقاء طويل الأمد للقوات الأمريكية في البلاد ضمن ما تعتبره ضمانا لأمنها في مواجهة ما تعتبره أيضا دول البلطيق ليتوانيا لاتفيا وإستونيا تهديدا روسيا متصاعدا نحوها.
1: عبد العزيز، مجاهد، كييف التي اعترضت 114 مسيرة أطلقت من روسيا، ما الذي تقوله عن هجماتها ضد موسكو خلال الليل؟
5: كييف مريم تقول أنها تواصل هذه الهجمات ردا على الاعتداءات التي تطالها من روسيا، تقول أنها شنت عشرات الهجمات خلال الليلة الماضية، هجمات بغارات جوية 4 غارات على الأقل وكذلك بطائرات مسيرة. هذه الهجمات تأتي على نسقين، النسق الأول عند خطوط التماس في المعارك، حوالي 14 معركة دائرة في جنوب شرق وفي شرق أوكرانيا، تحاول القوات الروسية التقدم. تقول وزارة الدفاع الأوكرانية في بيانها صباح اليوم أنها تصدت لهذه التوغلات التي كانت تتم اليوم على أكثر من 11 محورا. هذا هو النسق الأول. النسق الثاني هو الضرب في العمق الذي تتلقاه المدن والمقاطعات الأوكرانية، وترد عليه أوكرانيا بطبيعة الحال باستهداف منشآت النفط في العمق الروسي. آخر هذه الاستهدافات مريم كان في زاباروجيا قبل قليل، حيث انقطعت الكهرباء عن أكثر من 42 ألف مستهلك بسبب 4 ضربات روسية لأربع منشآت للطاقة في المقاطعة كما تقول هيئة الطوارئ الأوكرانية. إذن ليلة أمس بات أكثر من 42 ألف مستهلك أو مستخدم بلا كهرباء بسبب الضربات الروسية. قبل قليل أعلن عمدة أوديسا عن تعرض سفينة شحن في البحر الأسود لضربات روسية جديدة أدت إلى مقتل ربان السفينة، اندلاع النيران في الجزء العلوي من السفينة، وكذلك إصابة 7 بحارة كانوا على متن هذه السفينة، وهذه السفينة الثانية اليوم. بالأمس أيضا تعرضت سفينة أخرى كانت بالقرب من شواطئ رومانيا لاستهداف روسي. سفينة الأمس كانت تركية، قتل ربانها وربان آخر كان معه، وتم إجلاء 13 شخصا. وغرقت السفينة التركية التي كانت تحمل ذات الذرة بالكامل في البحر الأسود جراء هذه الهجمات الروسية. من بين المسيرات التي استهدفت كييف مساء أمس، وصلت مسيرتان على الأقل إلى العاصمة.

0: ما دوت صفارات الانذار، سمعنا اصوات الانفجارات، واحده من هذه المسيرات وقعت حطامها على سطح مدرسه ادت الى اشتعال النيران في ذلك المبنى دون سقوط ضحايا بسبب هذه المسيره التي ضربت هنا العاصمه الاوكرانيه كييف. العاصمه كييف مريم لا تزال تحاول تامين نفسها خاصه في مواجهه المسيره الروسيه الجديده جيران 5، هذه المسيره النفاثه التي تصل الى اهدافها وتصل سرعتها الى 600 كيلومتر في الساعه مما يصعب اعتراضها بالوسائل التقليدية. السلطات في المدينة تقوم بنصب مدافع رشاشة على الأماكن الحيوية، هذه المدافع تقوم بتعقب المسيرة. قالت كييف أمس أنها نجحت في الاعتراض الأول لهذه المسيرة عن طريق هذه الأنظمة الجديدة. مريم،
1: شكرا جزيلا لك عبد العزيز مجاهد من كييف، شكرا لأمين درغامي كان معنا من موسكو. إلى فرنسا، حيث تتواصل الاحتجاجات الطلابية في عدة مدن وبلدات فرنسية، حيث علقت الدراسة كليا أو جزئيا فيما يتراوح بين 400 و500 مدرسة ثانوية في عدة مناطق من بينها العاصمة باريس. يطالب المحتجون بتوفير المزيد من الموارد وتحسين صيانة المباني المدرسية وتقليل أعداد الطلاب في الفصول الدراسية ومعالجة نقص الكوادر. الصور التي نتابعها الآن مباشرة من تولوز، حيث يخرج الطلاب في مظاهرات في هذه المدينة وفي ليل أيضا وليون كما تابعنا قبل قليل، وفي عدة مدن فرنسية تستمر فيها هذه الاحتجاجات والمظاهرات لطلاب الثانوية المطالبين بتحسين ظروفهم الدراسية في الثانويات. للمزيد معنا من باريس مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. نور الدين، نشاهد إذن ليل على الصور، ولكن أيضا هذه المظاهر تنسحب على مدن فرنسية عدة ومنها باريس. آخر المظاهر التي تتابعها نور الدين وتعامل السلطات الفرنسية مع الاحتجاجات.
2: مريم، آخر مظهر هو ستشاهدين الآن كيف أن سيارات الشرطة تتجه نحو متظاهرين، بدأوا الآن يتجهون إلى ساحة الجمهورية، قطعوا الطريق قبل قليل، مروا بهذه الثانوية المغلقة منذ 3 أيام أو أكثر، بحيث أخذوا معهم بعض الطلبة، الطلبة أخذوا أيضا معهم اليافطات التي سيرفعونها ولا شك في المظاهرة التي ستنطلق بعد نحو ساعتين غير بعيد من هنا في ساحة الجمهورية. إذن نحن أمام حركة مستمرة، احتجاجات مستمرة، كل يوم يزداد التوتر، كل يوم تتسع يعني بقعة الزيت إن صح وصفها كذلك في هذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة. نلاحظ الآن هاتين الطالبتين متجهتين ولا شك إلى ساحة الجمهورية ومعهم أيضا طلبة، الآن كلهم ذاهبون الآن إلى ساحة الجمهورية حيث يتوقع أن يحضر ما لا يقل عن 40,000 متظاهر. لأول مرة لاحظنا دعم النقابات لهذه الحركة الاحتجاجية، والحكومة في الحقيقة مريم تراهن على النقابات لعلها تؤطر هذه المظاهرات وتبعد شبح أعمال العنف والاحتكاك مع قوات الأمن. أذكر فقط بهذا الرقم مريم في هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليك، ما لا يقل عن 1800 ثانوية مغلقة ومعطلة فيها التعليم والتدريس، وهذا يتضح منه بأن الحركة في اتساع مستمر. طبعا هناك قوات أمن سترافق هذه المظاهرة التي من المقرر أن تبدأ بعد ربما نحو ساعة، والحكومة تراهن على النقابات من أجل العودة إلى الحوار، من أجل العودة إلى الخطة التي يجب أن تنهي هذه الحركة الاحتجاجية. أذكر مريم لعلك تعرفين ذلك جيدا أنه لأول مرة هذه الحركة الطلابية لا علاقة لها مثلا بالإصلاح أو بأي نظام دراسي، لأول مرة تنطلق هكذا هذه الحركة الاحتجاجية بعفوية، احتجاجا طبعا على ظروف مادية وليس كما كان في السابق. تذكرين في التسعينيات مثلا كانت يخرج الطلبة لأن هناك قانون أو نظام إصلاح أو إصلاحات تريد فرضها الحكومة ويحتج الطلبة، هذه المرة احتجوا فقط على ظروفهم الاقتصادية، ويخشى بالتزامن هذه الحركة مع موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، يخشى ربما أن الأمور تستمر، ونلاحظ الآن أيضا مجموعة من الطلبة أمين حول الكاميرا ذاهبون إلى شكة إلى المظاهرة غير بعيد في هذا المكان. هذا يؤكد بأن ساحة الجمهورية ربما ستكون ممتلئة عن آخرها، والسؤال الأكبر ماذا بعد هذه المظاهرة وماذا بعد قرار السلطات التي قالت بأنها قررت فتح الحوار، ولكن لحد الآن هذا الحوار لم يأتي أكله، بدليل أن النقابات دعت إلى مواصلة النقابات الطلابية دعت إلى مواصلة حركة الاحتجاج. مريم،
1: طبعا وأنت تتحدث كنا ما زلنا نتابع مباشرة مظاهر الاحتجاج والتظاهر أيضا في أكثر من مدينة فرنسية، في تولوز وليل ومرسيليا وليون خلال الساعات الأخيرة، في استمرار إذن للفعل الاحتجاجي الطلابي. طلاب الثانويات الفرنسية ذكر نور الدين بوزيان أن ما لا يقل عن 1800 ثانوية علقت وعطلت الدراسة فيها. شكرا لك نور الدين بوزيان من باريس، هذه التغطية مستمرة مع أنس الصبار.
3: شكرا مريم، ورأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في حيفان جنوبية تعز. وكانت القوات الحكومية اليمنية قد أعلنت السيطرة على باب المندب ومطار ذوباب غرب تعز ضمن عملية عسكرية أطلقتها ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، وأضافت أنها تصدت لمحاولة الحوثيين استعادة مواقع في جبهة رغوان شمالي مأرب. من جهتها نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف إعلانه تدمير منصة لإطلاق الصواريخ البالستية في صنعاء ومخزن صواريخ بالستية يضم 20 صاروخا في صعدة. كما أعلن المتحدث باسم التحالف إحباط مخطط لهجمات وشيكة تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة تحكي مسيطرتها على كل مكتسباتها الميدانية، وإن ما يروج له من بطولات وهمية حسب تعبيره. وأفاد الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين باستهداف مطار أبها الدولي بصاروخ بالستي وتعطيل حركة الملاحة فيه، وأعلن استهداف حشود سعودية في معسكر الدغارير في جيزان بصواريخ بالستية. هذا وقد أفادت هيئة الطيران المدني السعودية بإصابة 3 أشخاص ووقوع أضرار مادية في استهداف مطاري نجران وجازان مساء أمس. في الأثناء أعلن بيان مشترك لحلف مكة البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية. وفي تطورات ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع طهران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في مناطق عدة بنيران الجيش الإسرائيلي اليوم. وفي الضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية في بلدة الطور بالقدس بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. نبدأ أولا بالتطورات الميدانية المتلاحقة في اليمن، ومعنا من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. أهلا بك محمد، نرصد معك أبرز التطورات وأحدث التصريحات التي ترد من الجبهات المختلفة.
4: أنس، إذا ما بدأنا من شمال غربي لحج وكذلك من محافظة لحج، فالوضع هناك باختصار شديد، قالت لنا مصادر عسكرية إن القوات الحكومية تخوض مواجهات مع الحوثيين على مقربة من مديرية الوازعية. هناك مصادر تتحدث عن أن القوات الحكومية سيطرت على مرتفع المنصورة وكذلك عقبة المنصورة، وهناك مصادر تتحدث عن أن الاشتباكات ما زالت مستمرة على مدخل الوازعية والقرب من الوازعية. مديرية الوازعية هذه تكتسب أهميتها كونها مطلة على مدينة المخا وميناء المخاء الاستراتيجي، وتكتسب كذلك هذه المديرية أهميتها كونها تقع ضمن السلسلة الجبلية المرتبطة بمضيق باب المندب، والتي تكتسب أهميتها من أهمية مضيق باب المندب والجزر الاستراتيجية في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. كذلك قالت القوات الحكومية في محافظة تعز إنها نفذت 5 عمليات هجومية خلال الساعات الماضية، وأسقطت نحو 5 مسيرات للحوثيين، وكذلك أعطبت نحو 6 آليات للحوثيين، وإنها سيطرت على عدد من المرتفعات الجبلية والمواقع التي وصفتها بالمهمة. إلى ذلك قالت لنا مصادر عسكرية ومحلية أيضا إن الحوثيين أحدثوا تقدما ما في منطقة قدس في محافظة تعز، وأن القوات الحكومية تحشد قواتها هناك لمحاولة كسر هذا التقدم. إذا ما انتقلنا إلى هنا إلى محافظة مأرب أو إلى محافظتي مأرب والجوف، فإن المصادر العسكرية تتحدث عن احتدام المواجهات في الجبهة الجنوبية، ونحن قبل قليل كنا نسمع دوي الانفجارات وكذلك تبادل القصف المدفعي، وهذا القصف المدفعي في الحقيقة لا يتوقف على مدار الساعة. القوات الحكومية قالت كذلك، قال لنا مصدر عسكري إنها كسرت هجوم، وصف هذا الهجوم بالكبير. كسرت هذا الهجوم، كان الحوثي يستهدف من خلال هذا الهجوم استعادة مواقع تمت السيطرة عليها في الجبهة الجنوبية يوم أمس. هذه المواقع تقع تحديدا أمام قرن منطقة تسمى بقرن البور. هناك من يتحدث عن امتداد هذه الاشتباكات إلى معسكر أم ريش وكذلك باتجاه مديرية الجوبة، لكننا لم نتحقق من هذه المعلومات بشكل قطعي حتى الآن، وطالما الاشتباكات مستمرة فلا نستطيع أن نجزم أن هناك تقدم آخر أحرز حتى هذه اللحظة. كذلك نتحدث عن الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، وهي كذلك تشهد قصفاً متبادلا وكذلك اشتباكات. أيضا إذا ما تحدثنا هنا وإذا ما أخذت الصورة بهذا الاتجاه، نحن نتحدث عن الجبهة الشمالية، نتحدث عن جبهة رغوان تحديدا. قالت لنا مصادر عسكرية إن القوات الحكومية أحبطت محاولات متكررة للحوثيين في هذه الجبهة، حاولت أن تستعيد مواقع كانت القوات الحكومية سيطرت عليها أيضا يوم أمس مع بدء عمليات فجر اليمن. كذلك نتحدث عن جبهة أخرى، جبهة تسمى بالجدافر، وهي جبهة مشتركة ما بين شمالي مأرب وكذلك جنوب محافظة الجوف وشرق محافظة الجوف. نتحدث عن غارات جوية، قالت القوات الحكومية إنها استهدفت تمركز للحوثيين في اللبنات العليا واللبنات السفلى، وهذا وفي اللبنات يقع معسكر مهم هناك يتمركز فيه الحوثيون. كذلك إذا ما أردنا أن نتحدث أنس عن السلاح تفضل.
3: بعجالة، شكرا بكل الأحوال محمد القاضي، نتابع كل هذه التطورات أيضا في سياق تغطيتنا المستمرة لهذا الملف. كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك. هنا في الاستوديو أرحب بأحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. محمد أوجز لنا بعضا من التطورات في الجبهات المختلفة، ما الذي يرصد على مستوى استراتيجية هذه المعركة والأهداف التي وضعت من طرف القوات الحكومية؟
5: طبعا هناك تغير في الخريطة، يعني من خلال شرح زميلنا محمد ومن خلال أيضا ما نلاحظه، سواء من جهة إطلاق عمليات فجر اليمن، وهو التحول الرئيسي الآن هو أن القوات الحكومية بدأت فعليا بالهجوم بعد ما كانت تتحدث عن الرد والردع والهجوم المعاكس والهجوم المضاد. المفردات لا زالت كما هي عليه، مفردات هذا القتال، المعارك القتالية في هذه المناطق. نحن نلاحظ طبعا أن المعادلة تقريبا تشبه بعضها. الحوثيون سيطروا على المناطق الساحل الغربي والبحر الأحمر وباب المندب في 10 سبتمبر. أمس القوات الحكومية أعلنت أنها تقدمت باتجاه ذباب، سيطرت على مطار ذباب، حاصرت باب المندب، حاصرت المنطقة، وأيضا سيطرت على جبال العمري، وتحاصر يعني المنطقة من باب المندب إلى المخانة. هيك عن أخبار بأنها تقترب من المخا، وهذا طبعا نفاها الحوثيون. لكن في الجهة المقابلة تحدث نفس الإشكالية بالنسبة للسيطرة الهشة للحوثيين التي كانوا يعانون منها. الحكومة أيضا ستحتاج لأنها تسيطر على نفس المناطق التي يعني يحدث فيها سيطرة نارية، وهي المرتفعات الجبلية، جنوب شرقي تعز، غربي تعز، جنوب غربي تعز. الآن الحكومة اليمنية حولت جهة القتال إلى الوازعية. إذا استطاعت الحكومة اليمنية أن تؤمن مديرية الوازعية التي سيطر عليها الحوثيون في بداية هذه الحرب في 3 سبتمبر عندما بدأت الاشتباكات البرية، فهي ستكون قد استطاعت حماية مكاسبها الحالية في ذباب وفي باب المندب حتى لا يستطيع الحوثيون الدخول على هذه الجبهة من هذه المنطقة. أيضا يلاحظ أن الهجمة التي بدأت في 1 أكتوبر ضد من قبل الحوثيين ضد مناطق في تعز، وكان هدفها ربما السيطرة على المحافظة واقتحام المدينة ومنع الوصل والإمداد بين لحج وتعز، بين لحج وعدن، ربما الآن الهجمة مستمرة في هذه اللحظات رغم أن القوات الحكومية بذلت جهودا كبيرة في كثير من المناطق. الآن قبل قليل كان يعني الحوثيون يعززون بكثير من التعزيزات على مناطق قدس وبني يوسف والمناطق الأخرى مثل حيفان وغيرها. المعركة حتى هذه اللحظة كر وفر، النتيجة بأن الأطراف حتى هذه اللحظة في قتال مستمر، والاستنزاف هو ربما سيد الموقف، وخريطة السيطرة تحركت ولكن تحركت يعني ببطء، واضح أنها تتحرك ببطء.
6: طيب، خلال فترة سيطرة الحوثيين على الساحل وإعلانهم السيطرة على مضيق باب المندب، هل اتخذوا من خطوات لتثبيت سيطرتهم؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، ماذا عن القوات الحكومية بعد وصولها إلى تلك المناطق؟
5: هو طبعا الوقت غير كافي بالتأكيد، هذا وقت تقريبا نحن نتحدث من 10 إلى يعني الآن إلى 4 أكتوبر أو 5 أكتوبر، غير كافي طبعا للتثبيت. التثبيت يحتاج إلى أمور كثيرة، فأنا أعتقد أن الحوثيين لم يأخذوا وقتا للتثبيت، ولذلك ربما أن القوات الحكومية استطاعت أن تتقدم في هذه المواجهات. القوات الحكومية طبعا بالأمس تميزت ربما بالكثافة النارية، بالكثافة العددية أيضا، بالقوات التي دخلت إلى هذه المناطق مثل ألوية العمالقة ودلع الوطن، ولديها خبرة في هذه المنطقة. ألوية العمالقة أصلا بالأصل هي كانت منذ سنوات في مناطق الساحل الغربي وباب المندب والمخا وذباب وكل هذه المناطق التي طبعا تمتد على يعني 80 أو 85 طيب. كيلومتر يعني بخط مستقيم.
6: طيب، ما الدور الذي تطلع به قوات التحالف في هذه المرحلة؟
5: التحالف طبعا لأول مرة في هذه المواجهات من شهرين بدأ أولا بالحديث عن الدفاع عن المملكة العربية السعودية، ثم تحدث أيضا في بيانه السابق في بيان الأحد قال بأنه أيضا سيدعم الحكومة اليمنية وسيدعم أيضا سيادة اليمن وحدته واستقراره. والجديد في الموضوع أنه بالأمس أعلن أنه شارك في هذه المواجهات من خلال 100 طائرة دعمت التوجه والقتال والمعركة المستمرة في بالأمس في الساحل الغربي، في ذباب، في باب المندب. وأيضا تحدث بالأمس عن يعني قيامه بضربات على مناطق في جبهة أو محافظة الحديدة. إذن التحالف تدخل يعني يتدخل بشكل رسمي الآن بعد ما كان متوقف خلال هذه اللحظات، ويبدو أن الأمر سيستمر طبعا من خلال سواء عملية فجر اليمن أو عملية التحالف الأخرى.
6: طيب، أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة كنت معنا هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع طهران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما. أبدأ معك مراد، تصريحات للرئيس دونالد ترامب يتحدث فيها عن قرب نهاية هذه الحرب، السياق الذي تأتي فيه هذه التصريحات.
7: مرحبا أنس. هو في سياق خطاب الرئيس ترامب لجمهور الناخبين الأمريكيين، يريد طمأنة هذا الناخب، والانتخابات باتت على الأبواب أقل من شهر، من أن هذه الحرب مآلها إلى النهاية. إن حربا أو سلما عبر المفاوضات وعبر الاتفاق، أي أن الأمر لن يطول، معاناة الأمريكيين لن تطول جراء تبعات هذه الحرب. وهو يقول من أن هذه المعاناة أيضا ليست الحرب وتداعياتها السبب الوحيد لها فيما يتعلق بارتفاع أسعار الديزل والبنزين، هناك أسباب أخرى، يشير إلى الحرب الروسية الأوكرانية، يشير إلى النقص في مصافي تكرير النفط، ولكن مع ذلك أيضا يؤكد ويشير إلى هذا الناخب من أن الولايات المتحدة باتت تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، والإشارة هنا إلى المسار الجنوبي، ومن أن تدفقات النفط تمر بشكل كبير عبر هذا المسار. القيادة المركزية الأمريكية أيضا أكدت في آخر منشور لها ذات الأمر، وأكدت فاعلية التواجد الأمريكي، من أن مهمة القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة الآن هي تأمين هذا الممر المسار الجنوبي، ودعت السفن إلى التواصل عبر القناة الخاصة مع القوات الأمريكية من أجل ضمان الحماية، وأشارت إلى أنها على مدى 12 أسبوعا أعادت 130 سفينة في إطار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية بطبيعة الحال، وأيضا دمرت 13 سفينة حاولت خرق هذا الحصار وانتهاكه، أو أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني كما قالت القيادة المركزية. أيضا سكوت بيسنت وزير الخزانة قال إن إيران على مدى شهر كامل، الشهر الكامل أي يقصد شهر سبتمبر، لم تتمكن من تحميل ناقلة نفط واحدة، ومن ثم هو يشير إلى عملية العزل الاقتصادي أيضا لإيران، والحصار جزء من هذه العملية إضافة إلى العقوبات، وهو قال أن هذه العملية ناجحة، ومن أنها سوف تتواصل إلى حين أن تقبل إيران بالتنازل عن طموحاتها المرتبطة بالبرنامج النووي، وكذلك التوقف عن دعم المجموعات الإرهابية. لكن في ذات الوقت تقارير في الصحف الأمريكية وآخرها ما نشرته وول ستريت جورنال يأتي ربما إلى درجة ما يناقض هذه اللغة المتفائلة فيما يتعلق بمضيق هرمز وحركة شحنات النفط فيه، حينما تنقل الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن هناك تراجع في شحنات النفط خلال الأيام الماضية ما بين 3 إلى 4 ملايين برميل نفط، معدل هذا التراجع بالنظر إلى تحسن قدرات إيران على استهداف حركة الملاحة، مشيرا إلى عدد السفن التي استهدفت في الأيام الأخيرة وهو عدد يتزايد، أيضا إلى أن الولايات المتحدة لم تعد أو أنها صرفت النظر عن تنفيذ تهديدها بمهاجمة السفن الإيرانية ناقلات النفط الإيرانية في حال هاجمت إيران السفن التجارية في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، وذلك بعد الهجوم الإيراني على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن. ولعل هذا مثار غضب الرئيس ترامب المتكرر من وسائل الإعلام، إذ أن وسائل الإعلام أحيانا ما تنقل للجمهور الأمريكي رسائل إلى درجة ما تتباين مع خطاب الرئيس دونالد ترامب. في المجمل فيما يتعلق بإيران، الرئيس ترامب أيضا يؤكد انفتاح الولايات المتحدة على مفاوضات مباشرة، يشير أيضا إلى أن هذه الحرب ستنتهي قريبا، أيضا يشير إلى أن هذه الحرب كانت ضرورة من أجل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهو يقول أنها كانت قريبة جدا، يشير إلى 3 إلى 4 أسابيع من أنها كانت على مسافة زمنية من التمكن من صنع سلاح نووي كما يقول، ومن أنه تحمل الأعباء من أجل تحقيق هذا الهدف أمر يستحق دفعه، أيضا من أنه منع كارثة سيئة على العالم أجمع. خطاب موجه للناخب الأمريكي وخطاب موجه أيضا للخارج. نعم. أنس،
6: نعم، شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. ومن طهران رانيا قاسمي، الرئيس الإيراني أيضا كانت له تصريحات يتحدث فيها عن جدوى المفاوضات، ما التفاصيل؟
8: نعم أنس، يعني في ظل انعدام الثقة وربط الولايات المتحدة الضغوط التي تمارسها سواء الاقتصادية الاجتماعية أو حتى العسكرية على إيران بضرورة أن تقدم تنازلات في المفاوضات أو أن تستسلم أمام هذه الضغوط، يعني يمكن أن نرى التصريحات الإيرانية كلها تأتي توجه رسائل تحدي وأيضا رسائل تحذير، يعني رغم تأكيد طهران على أنها لم تتردد في استخدام الأدوات الدبلوماسية لخفض التصعيد، ولكنها تشدد على أنها عازمة على الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي. لكن التفاوض في ظل استمرار التهديدات بالاغتيالات وأيضا في ظل استمرار فرض العقوبات والضغوط على إيران وعدم الالتزام بالتعهدات كما يقول الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان لا معنى لها، ولذلك يعني هناك انعدام في الثقة وربط لهذا الأمر.

0: يعتبر بالضرورة التوقف عن هذه الممارسات وهذه التهديدات، كما يرى الرئيس الإيراني يشير إلى أن إيران بعد كل انخراط في المفاوضات وكل محادثات مع الولايات المتحدة كانت تتعرض لهجوم عسكرية مباشر من قبل الولايات المتحدة، واعتبر أن المشكلة في أن الولايات المتحدة لا تسعى للحوار، والدليل هو على قيامها بشن هجمات ومواصلة تهديد إيران وفرض الضغوط عليها. ومع هذا الموقف يعني المتشدد والرغبة الإيرانية في أن تثبت الولايات المتحدة حسن نيتها وأن تتوقف عن مثل هذه الممارسات، توصل أيضا توجيه رسائل التحذير تقول أن الولايات المتحدة في السابق كانت قد ارتكبت أخطاء في الحسابات، كما يقول من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضاي، ولذلك عاد التحذير من ارتكاب مثل هذه الأخطاء، لأن في هذه الحالة ستفتح جبهات جديدة وسيتم يعني الكشف عن مفاجآت جديدة للولايات المتحدة، كما يقول رضائي هنا، مع التأكيد على أن إيران تواصل إنتاجها اليومي للأسلحة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي. نتحول الآن إذن إلى الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية القطرية.
2: التعاون الدولي يوم الأحد الماضي مع سماحة الشيخ محمد أحمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية. أما سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية فقد اختتم جولة في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث توجه سعادته إلى سانت فينسنت وغرانديم وبنما والأوراغواي، واجتمع خلال هذه الزيارات مع عدد من كبار المسؤولين، وتم في جمهورية الأوراغواي التوقيع على خطاب نوايا في مجال الوساطة الدولية. وانطلاقا من رفض دولة قطر القاطع للاعتداء على المقدسات والأعيان المدنية والمدنيين، أدانت دولة قطر يوم الخميس الماضي بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة تخدم المسجد النبوي الشريف والأعيان المدنية، وفي إطار دعم دولة قطر لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، أدانت يوم الأحد الماضي الانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية، وآخرها استكمال العمل في ما يسمى خط سوفا 53، وتعدها انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وخرقا فاضحا لمبادئ القانون الدولي وتهديدا خطيرا للأمن الإقليمي. هذا ما لدينا اليوم، ونفتح المجال للأسئلة.
3: فرح الزمان، شوقي قناة الجزيرة. هناك زيارة لوزير الداخلية الإيراني إلى الدوحة بحسب وسائل إعلام إيرانية، هل هذا جزء من مرحلة تبادل الرسائل والردود عبر الوسيط القطري؟ هذا أولا. وثانيا، هل اقترحتم أي مقترح كدولة وسيطة تتعلق بمسألة البرنامج النووي؟ فمن الواضح أن هناك خلاف الآن بين طهران وواشنطن على هذا العنوان تحديدا.
2: شكرا فرح على السؤال. ما نستطيع تأكيده هو أن الاتصالات مستمرة ولم تنقطع، وزيارات مستمرة، وتهدف في هذه المرحلة للتوصل إلى تقدم من الممكن البناء عليه، وهو يشمل جميع القضايا التي تشغل الطرفين. هذا ما نستطيع التأكيد عليه في هذه المرحلة.
4: صابر أيوب، تلفزيون العربي. عودة إلى زيارة الوزير الداخلية الإيراني، هل هو موجود في الدوحة؟ هل المفاوضات ستشمل جوانب تقنية فقط أم ستكون جوانب سياسية؟ وكذلك فيما يتعلق بملف الطيارين الإيرانيين، ما وضع هذا الملف حاليا بعد حديث وزير إيراني عن وجود تحركات في هذا المجال؟
2: شكرا لك صابر. نترك تأكيد الزيارة وموعدها وتفاصيلها للزملاء في وزارة الداخلية. أما فيما يتعلق بملف الطيارين الإيرانيين، فدولة قطر كانت واضحة من البداية بأن هذا الملف تم التعامل معه وتم إبلاغ الجانب الإيراني بآخر المستجدات، وبأن قطر منفتحة لزيارة الجانب الإيراني للاطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا السياق.
5: بثينة عبد الجليل، إذاعة قطر، أشكركم بداية. السؤال، تابعنا جميعا إدانة دولة قطر بالتأكيد لاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية والمقدسات أيضا، تلاه تفعيل درع الدفاع المشترك لتحالف مكة. هل هذا بيعني أن دول الخليج ومنها قطر تسعى إلى منظومة أمنية ودفاع

0: مشترك تضمن أمن الخليج وأمن الطاقة بعيدا عن المعادلة الأمريكية؟ شكرا.
1: شكرا لك بثينة. بداية نؤكد أن دولة قطر تدعم أي مبادرة تتخذها دول المنطقة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، بما في ذلك حلف مكة. هذا التحالف يعزز التعاون الإقليمي المتعلق بالحفاظ على المقدرات واستقرار دول المنطقة، وندعم المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وندين في الوقت ذاته الإجراءات التي أو النهج غير مسؤول الذي اتبعته جماعة الحوثي باستهداف المملكة العربية السعودية والمقدسات الإسلامية والأعيان المدنية. فأي تحرك يحافظ على أمن واستقرار المنطقة ترحب به دولة قطر وتدعمه.
2: Good to see you, Ibrahim. Osama bin Javed.
3: أسعدني أن أراك يا إبراهيم. أريد أن أتوسع في سؤال تحالف مكة. قلتم أن هناك 6 دول على الأقل يتوقع منها أن تدخل في الحلف، قطر بينها، وما هي وجهة النظر الرسمية حول توسيع هذا التحالف؟ والنقطة الثانية، زيارة وزير الداخلية الإيراني، هناك رسائل تقول أن يعني ما زالت الوساطة تتم من خلال دولة قطر، هل كان هناك استجابة للمقترح الأمريكي الذي يعطي إليهم، وما هي النقاط العالقة بالنسبة لي يعني مضيق هرمز، وما هي الأمور المجمدة التي تعيق تقدم الطرفين؟ لا أستطيع أن يعني أعلم على الأمور الفنية، ولكن المحادثات ما زالت مستمرة وتبادل الرسائل ما زال موجود بين، وقطر هي وسيط بين هؤلاء الشركاء الآخرين. وكما تعرف أن حجم هذه المشكلة يتطلب منا أن نضع أفضل جهودنا مباشرة من خلال الحلول القابلة للتفاوض على طاولة التفاوض، فنستطيع أن نؤكد أن التفاوض مستمر، وعلينا أن نضع في الاعتبار مخاوف كل الأطراف. وبالنسبة لتحالف مكة، نؤكد أن دولة قطر تدعم هذا التحالف وأنها تدعم أي جهود رامية لاستقرار هذه المنطقة، ولا نستطيع أن نتكلم بالنيابة عن باقي الدول، ونعم نستطيع أن نتكلم عن قبول دولة قطر لهذا التحالف. شكرا لكم.
4: إذن كان هذا جزءا من الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية القطرية. الآن معنا من الدوحة مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي. فرح، نرصد معك أبرز ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي.
5: تصريحات دبلوماسية في الحقيقة تركز على أمرين: الأمر الأول المتعلق بالمباحثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ودور الوسيط القطري. يقول إبراهيم الهاشمي رئيس أو مدير إدارة الإعلام والاتصال في الخارجية القطرية خلال الإحاطة اليوم بأن الاتصالات لم تتوقف، المباحثات مستمرة، تبادل الرسائل مستمر، وذلك عبر الوسطاء، والهدف هو تسهيل الأرضية للعودة إلى الحل الدبلوماسي والحلول الدبلوماسية. في الحقيقة لم يدخل في الكثير من التفاصيل المتعلقة بمسار هذه المباحثات أو التطورات أو حتى إلى أين وصلت الملفات الخلافية والعناوين العالقة، لكنه أكد من جهته بأن هذه الاتصالات تبحث في مسألة تقريب وجهات النظر، وهذه وحين يقول تقريب وجهات النظر فهو يتحدث عن كل العناوين وليس فقط العنوان النووي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، في الوقت الذي يزور فيه وزير داخلية إيران الدوحة بحسب ما نشرت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق ورجع بأن يكون ذلك مرتبطا باتصالات تتعلق بالطيارين الإيرانيين، يقول الهاشمي هنا بأن الدوحة قامت بما عليها فيما يخص هذا الملف، وبأنها ترحب بأي زيارات من قبل الجانب الإيراني، وذلك لوضع طهران في صورة المستجدات. هذا من ناحية إيران والولايات المتحدة الأمريكية وتطورات التصعيد في المنطقة. من ناحية ثانية، التصريحات الأخيرة أو البيان الذي صدر أخيرا يوم أمس عن حلف مكة والتطورات المتعلقة المتعلقة بالمملكة العربية السعودية واليمن، كان إبراهيم الهاشمي على هذا الصعيد واضحا للغاية، يؤكد بأن دولة قطر تدعم التحركات التي من شأنها أن تحقق خفض التصعيد في المنطقة، تحقق استقرار وأمن هذه المنطقة، فيرى بأن حلف مكة يصب في هذا الاتجاه، وعلى هذا الأساس تدعمه قطر. يدعم أيضا تحركات

0: المملكة العربية السعودية التي تراها الدوحة بأنها تهدف إلى تحقيق أمن واستقرار المنطقة. في سؤال آخر يتعلق بدور قطر في هذا الحلف، يقول بأنه من المبكر الحديث عن احتمال انضمام قطر إلى هذا الحلف، ولكن من ناحيتها هي تدعم أي خطوة من شأنها أو إن كان هدفها تحقيق الأمن والاستقرار. لذلك نحن نتحدث عن جوانب دبلوماسية، تركيز على استمرار المباحثات والمحادثات ونقل الرسائل وتبادل وجهات النظر وتقديم ما يمكن أن يقرب وجهات النظر على الطاولة الإيرانية الأمريكية من ناحية، ومن ناحية ثانية فيما يتعلق بملف التصعيد المتعلق ب اليمن، يؤكد أيضا دعم سيادة المملكة العربية السعودية إلى جانب تحركات حلف مكة.
1: فرح الزمان شوقي مراسلة الجزيرة كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك. الآن من عمان نرحب بالدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. إذن التوتر الأمريكي الإيراني مستمر منذ أشهر، وساطة قطرية وحديث عن تبادل للرسائل بين الجانبين، بالنظر إلى التصريحات التي تصدر من طهران وواشنطن، ما الذي يقرأ في هذا الموقف حاليا، وإلى أين نقترب أكثر، التصعيد أم العودة إلى المفاوضات؟
2: نعم أنس، أنا في ظني أن فجوة الشروط ما زالت قائمة بين الجانبين، على الرغم من الوساطة القطرية التي حاولت إعادة يعني تصميم بنية هذه المفاوضات، إلا أن ارتطمت كل هذه الجهود بعاملين. العامل الأول هو الترتيب، ثم بمعنى ما هي القضايا التي تبحث، ثم التزامن بمعنى من يقدم التنازل أولا، حتى لا يفسر ذلك داخليا بأنه تراجع أمام الضغط الخارجي. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد التوصل إلى اتفاق ومضيق هرمز مغلق، كما أن إيران لا تريد أيضا أن تتوصل إلى اتفاق من دون أن تحصل على مكتسبات اقتصادية. فبالتالي الطرفان استخلصا من حالة الجمود والحرب والاتفاق السابق بأنه لا يمكن لهما إلا أن يتمسكا بموقفيهما، وهو محاولة كسر إرادة الطرف الآخر ليقدم هذا التنازل. هذا الذي يجعلنا نقترب، أو بمعنى يضيق مساحة الاتفاق المحتملة، ويأخذنا أقرب إلى اندلاع مواجهة عسكرية، وبخاصة مع نشر الولايات المتحدة الأمريكية لحامل الطائرات الثالثة، ثم الحديث عن أيضا عدد من الجنود الأمريكان والتهديدات الإيرانية بأنها جاهزة ومستعدة لمواجهة عسكرية، وأنها تمتلك أسلحة جديدة، وأنها أيضا تمتلك الجرأة لتوظيف هذه الأسلحة في أي مواجهة قادمة لتشمل كل الإقليم. هذه التهديدات الإيرانية مقابل التهديدات الأمريكية يمكن أن تفهم بأنها محاولة ضغط ورفع سقف المطالب، لكن أيضا في نهاية المطاف ربما تأخذنا إلى مواجهة عسكرية بعد الانتخابات النصفية لا يرغب بها أي من الطرفين.
1: طيب إلى ماذا تؤشر تصريحات وزير أو الرئيس الإيراني عندما يتحدث عن جدوى هذه المفاوضات؟ ما الرسالة وراء ذلك، وهل هي موجهة للداخل أم للخارج، للوسطاء أو حتى للولايات المتحدة؟
2: هي موجهة للجميع أنس، يعني داخليا نحن نعرف بأن هناك على الأقل تيارين داخل القيادة، هو يتزعم أو مع عرق جي التيار الذي يريد أن يتفاهم مع الولايات المتحدة، لكنه بعد أن شن هجوما دبلوماسيا في نيويورك اصطدم بتعنت أمريكي. الآن وضعه الداخلي بات أضعف مما كان، فبالتالي هو يريد أن يعني يضع نفسه بنفس الخط مع القوى المتشددة التي تقول بأنه ربما لا طائل من المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأنه على إيران أن تستعد عسكريا وتتمسك بما لديها من أوراق، على اعتبار أن هذه المواجهة العسكرية التي أرادتها أمريكا وإسرائيل لإضعاف إيران وبناء شرق أوسط جديد هي أدت إلى تقوية إيران استراتيجيا، بمعنى أنها الآن تمتلك أوراق لم تكن تمتلكها قبل بداية هذه الحرب، فبالتالي تريد أن توظف هذه الأوراق في هذه المساومة مع الولايات المتحدة. هذه الرسالة الأولى للداخل. رسالة أيضا للخارج بأنه إذا لم يتم الضغط على ترامب وإجباره على أن يتعامل بمرونة وواقعية مع المطالب الإيرانية، فإن قدرة إيران على فرض أثمان إقليمية عالية جدا، لأنها تمتلك القوات العسكرية، تمتلك القدرات العسكرية، وأن الحديث عن أن مضيق هرمز هو مفتوح هو كلام فارغ، وأنه وإن كان مفتوحا فإنه غير مستدام، بمعنى أنه يحتاج إلى حماية أمريكية طويلة الأمد، وهذا غير ممكن عسكريا، غير ممكن أيضا اقتصاديا بالنسبة لأمريكا. والرسالة الثالثة هي أيضا لترامب بأنه، أو للداخل الأمريكي، بأنه إذا أراد ترامب طمأنة الأسواق الداخلية حتى لا يكون عامل اقتصادي مؤثرا في نتيجة الانتخابات، هو يقول بأنه إيران لا تريد التفاوض ضمن هذه ضمن هذه الشروط وضمن هذه الأجواء، وكان إيران مستعدة أيضا لتدفيع الولايات المتحدة الأمريكية أثمان قادمة.
1: وفي ظل هذه الرسائل المتبادلة، من سردية ورواية من تسيطر في هذه المرحلة؟
2: أعتقد هذه الفكرة ليست مطروحة لدى الجانبين، لأن كل طرف يخاطب

0: يطمئن الداخل بأن هذا الفريق الذي يريد أن يتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية هو ليس تفريطي،
1: طيب
0: بمعنى هو
1: إذن
0: لا يريد أي اتفاق بأي ثمن. فبالتالي هي رسائل للموضوع
1: شكرا
0: أنا أعتقد، وتقنية كل طرف في عن جمهور الداخلي.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، وكنت معنا من عمان. الآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص المستوطنين خلال هجومهم على قاطفي الزيتون في عقربة جنوب نابلس. وكانت مراسلة الجزيرة قد أفادت بأن مستوطنين أحرقوا منزلا في قرية برقة بقضاء رام الله، بينما هدمت قوات الاحتلال بناية في بلدة الطور بالقدس المحتلة. وقالت محافظة القدس إن الوزير بن غفير شارك في هدم البناية السكنية في بلدة الطور، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تحريضا رسميا على المقدسيين ووجودهم. معنا الآن من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. أهلا بك محمد، نرصد معك أبرز هذه التطورات في الضفة الغربية وحتى في القدس المحتلة من هدم لبناية سكنية.
2: دعني أبدأ من الخليل وتحديدا في بلدة بن نعيم إلى الشرق من محافظة الخليل. أنس، القوات الإسرائيلية منذ ساعات الفجر تحول عدد من منازل الفلسطينيين إلى ثكنات عسكرية، وتقوم بعملية احتجاز جماعي لعدد من الفلسطينيين والتحقيق معهم وضرب المحتجزين. هذا ما جرى مع 4 فلسطينيين جرى نقلهم إلى المستشفى بعد الإفراج عنهم مباشرة. حينما سألنا الناس وجمعنا الشهادات من السكان الذين تعرضوا لهذه الساعات الصعبة من الاحتجاز، قالوا إن الجيش الإسرائيلي يدهم المنازل ويقوم بتفتيشها ويفتش هواتف الفلسطينيين بحثا عن ما قالوا إنه يرتبط بذكرى 7 أكتوبر بدرجة أساسية. كل من وجدوا بهاتفه ما يرتبط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الأمر، سواء من خلال تطبيقات الواتساب أو حتى تيليجرام أو حتى ما يرتبط بالفيسبوك، كان هذا الأمر مبرر بالنسبة لجيش الاحتلال للاعتداء على هؤلاء الفلسطينيين بالضرب. حتى أنهم كان بحسب الشهادات أحد الفلسطينيين قال لي إن مجرد الانضمام إلى قناة إخبارية تنشر عن 7 أكتوبر كان مبرر لاعتداء الجيش الإسرائيلي على سكان هذه المنازل في هذه البلدة. وما زالت القوات الإسرائيلية تحتجز عددا من الفلسطينيين وتستهدف بدرجة أساسية الأسرى المحررين. على ذكر قطف الزيتون، يمكن الإشارة إلى أن المستوطنين منذ ساعات الصباح في الخليل بدأوا بقطف الزيتون وسرقة هذا المحصول في عدد من المناطق، تحديدا في خلة الحمص في هذه الأثناء، وادي معين، وأيضا شعب البطم، وهذه المناطق المختلفة التي ما زال المستوطنون يتواجدون بها. إلى جانب ذلك هناك حالة إغلاق شبه كامل لعدد كبير من الحواجز العسكرية. ما نشاهده الآن هو حاجز رأس الجورة، المدخل الشمالي لمدينة الخليل. منذ ساعة نرصد حركة الفلسطينيين الذين يصلون إلى هذا الحاجز ويعودون بحثا عن طرق أخرى. هذه الحواجز جرى إغلاق بقرار إسرائيلي في الأيام الأخيرة وتشديد الخناق عليها. هناك تكدس لمركبات فلسطينية عبر هذه الحواجز المختلفة، وأيضا تعطيل لحركة الفلسطينيين في هذه المناطق.
1: نعم.
2: كل من يصل إلى هذا المكان تحديدا يبدأ تلقائيا بالبحث على مناطق مختلفة حتى يسلكها للخروج أو حتى الدخول.
1: نعم.
2: إلى مدينة الخليل. عمليا نتحدث عن استمرار هجمات المستوطنين.
1: أشكرك.
2: ما بين سرقة وحرق وأيضا الاعتداء الجسدي على الفلسطينيين.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأطرش مراسل الجزيرة، كنت معنا من الخليل ومن قرية عنزة في جنين. نرحب بمراسل الجزيرة ليث جعار. ليث جعار، نرصد معك أبرز التطورات سواء في جنين أو في شمال الضفة الغربية.
3: هو ذات المشهد أنس في الضفة الغربية، ما تحدث به الزميل محمد الأطرش في الجنوب هو ذاته حقيقة يحدث في شمال الضفة الغربية. إصابة 4 فلسطينيين خلال هجوم قبل قليل على بلدة عقربة إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وتم الاعتداء عليهم بإطلاق الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة فلسطيني، إضافة إلى الاعتداء بالضرب على 3 آخرين من بينهم مصور صحفي كان يتواجد في تلك المنطقة. جاء ذلك في عقاب عمليات تجريف تتواصل هنا في بلدة عنزة إلى الجنوب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية. لربما هذه الصورة للجرافات العسكرية الإسرائيلية التي وقفت وتواصل عمليات التجريف منذ

0: ساعات الصباح قبل قليل توقفت لربما قليلا لأخذ استراحة، ومن ثم العودة لتجريف الأراضي واقتلاع أشجار الزيتون. نتحدث عن 56 دنما من أراضي الفلسطينيين تم إصدار أمر عسكري إسرائيلي بتجريفها وتحطيم أشجار الزيتون في هذه المنطقة. في ساعات الصباح الاحتلال الإسرائيلي أجبر العائلات الفلسطينية عن الخروج من هذه المنطقة وترك كل مقتنياتهم أثناء قطافهم لثمار الزيتون في هذه المنطقة، من ثم دفع بجرافات عسكرية إسرائيلية بدأت بعمليات التجريف والاقتلاع. عند آخر الطريق تم احتجاز عدد من الصحفيين الفلسطينيين إضافة إلى مواطنين كانوا يتواجدون على مقربة من هذه الجرافات العسكرية. الجنود الإسرائيليين كبلوا أيديهم واحتجزوهم ونكلوا بهم، ولا يزالون حتى هذه اللحظة يتواجدون عند الآلية العسكرية المتواجدة في تلك المنطقة بالتزامن مع استمرار التحرك العسكري الإسرائيلي والانتشار لقوات الجيش الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك تجري عمليات تجريف منذ ساعات الصباح في مناطق عدة من مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، تجريف لأشجار الزيتون. أكثر من 10,000 شجرة زيتون خلال أيلول الماضي اقتلعت من الضفة الغربية بالتزامن مع سلسلة التحريض والاعتداءات الإسرائيلية، ما يرفع حصيلة اقتلاع أشجار الزيتون وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أكثر من 284 شجرة زيتون اقتلعت من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023. هذا كله يأتي في سياق بدء موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية، حيث يشهد هذا العام عملية تصعيد أنس باتت واسعة وواضحة المعالم في الضفة الغربية. وفق وأخيرا وزارة الزراعة الفلسطينية، خلال العام الماضي 123 دنما من أراضي الفلسطينيين لم يصلوا إليها، والحصيلة لربما بازدياد خلال هذا الموسم.
1: شكرا جزيلا لك ليث جعار مراسل الجزيرة، كنت معنا من قرية عنزة في جنين. الآن معنا من القدس أنس أبو عرقوب الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بك أنس. كيف نقرأ مشاركة بن غفير في عملية هدم شقة أو بناية سكنية في القدس؟
2: اولا ما يحدث هو ينسجم مع الايديولوجيا التي يتبناها بن غفير وغالبيه الجمهور حاليا في اسرائيل. بن غفير يسمى في اسرائيل بوزير التيك توك، وهو يبرع في مخاطبه وارضاء غرائز الاسرائيليين عبر الوصول اليهم دون اللجوء الى وسائل الاعلام التقليديه. ناخبي التيك توك في إسرائيل الذين سيصوتون للمرة الأولى في هذه الانتخابات 650 ألف شاب إسرائيلي، معظمهم من مستخدمي تيك توك. بن غفير يصل إلى هؤلاء ليس فقط لإظهار وتوثيق العمليات التي يقوم بها، وإنما لتكريس نفسه زعيما أوحدا للإسرائيليين. هذا الجيل في إسرائيل يحب صورة القائد الإسرائيلي الذي يبطش بالفلسطينيين وينكل بالأسرى ويتوعدهم بالإعدام. هو يدرك هذه الحقيقة، وأيضا جزء كبير من هؤلاء الناخبين ينتمون إلى أحزاب يمينية أخرى. هو يرى في ذلك الطريق الأقصر إلى قلوب وعقول الناخبين في إسرائيل الذين يؤمنون بأن تقليص الوجود الفلسطيني تدريجيا في مدينة القدس وأيضا في الضفة الغربية، والدفع في بمشاريع التهجير في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر وقطاع غزة أمر لا بد منه.
1: أنس إذا كنت تسمعني. نعم طيب إذا كنت تسمعني كيف تنظر المعارضة الإسرائيلية إلى وزير يمثل هذه الحكومة وهو يقوم بمثل هذه التحركات التي تقول إنها توجه أيضا للناخبين في الانتخابات المقبلة؟
2: في إسرائيل المعارضة الآن في معظمها لا تختلف جدان زعيم ما كان يسمى في إسرائيل معسكر السلام، وهو اتحاد حزب ميرتس والعمل، يقول نحن متمسكون بالاستيطان بالضفة الغربية. أيضا أيزنكوت أجرى جولات مشابهة لتقليل.
1: طيب. أنس أبو عرقوب، إن كنت تسمعني، نواجه صعوبة في الاستماع لما تقوله نظرا لرداءة الاتصال. أنس أبو عرقوب الخبير بالشؤون الإسرائيلية كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا لك. الآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 3 أشخاص بنيران قوات الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. في الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على محيط الخط الأصفر شرقية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. نبقى في القطاع، إذ يواجه مرضى الدم واقعا صحيا صعبا مع انعدام مستلزمات الفحوص المخبرية الأساسية والحاجة إلى السفر خارج القطاع لإجراء زراعة النخاع العظمي، إذ تتضاءل فرص العلاج أمام المرضى في ظل تدهور المنظومة الصحية، خصوصا مع حاجتهم للتشخيص والمتابعة والرعاية المستمرة.
3: في مواسم خان يونس وفي خيام متهالكة يحبس مرضى تكسر الدم أنينهم، فبحرقة تكابد الستينية رسمية إسماعيل تفاصيل عدة أمراض، لكن المشقة الكبرى هي البحث عمن يتبرع لها بالدم.
4: يوم بيجيني هذا الإشي بصير عندي هبوط غثيان، بقدرش أقوم أساعد نفسي، بأخذ متبرعين معي من هنا. بصير معي المرض هذا، بنام في المستشفى نهارين ثلاثة، بطلب المتبرعين شبابنا الله يحفظهم إن شاء الله، بقوموا بحطوا لي وحده وحدتين عامل المطلوب بحطوا لي، يعني كل يوم بتوقع انه اليوم يمكن اخر يوم، يمكن اليوم اخر يوم، يمكن الاقي اليوم يمكن ما الاقيش، يعني مش دائما الشباب موجودين.
3: داخل غرف العنايه المتوسطه في مستشفى شهداء الاقصى بدير البلح تتارجح حاله الطفل معاذ ابو شاويش الذي يصارع الموت تباعا بسبب تكسر دمه، يحتاج يوميا إلى صفائح تبقيه على قيد الحياة.
5: معاذ الآن يصارع الموت، الآن أصبح معاذ غير قادر على الحياة إلا من خلال كيس الدم. للأسف الشديد معاناة يحتاج إلى عملية زراعة نخاع.
3: بالمختبرات وصلت نسبة العجز في بعض التحاليل الحساسة إلى 100% كالسي بي سي وغازات الدم بسبب النقص الحاد في مواد الفحص والمستهلكات المخبرية.
6: عندنا متوفر خلال أسبوعين 10 أيام هذه الكمية المتوفرة، يعني في حال ما تم الإمداد ممكن فجأة يقف الفحص هذا. وطبعا مرضى تكسر الدم، مرضى الصفائح الدموية، نقص الصفائح الدموية، مرضى الأورام، مرضى العناية المكثفة، مرضى هذه كلهم بيعتمدوا على هذا الفحص بشكل روتيني ويومي.
3: ومع استمرار هذه الفجوة يبقى المرضى في مواجهة تبعاتها، فيما تظل حياة كثيرين معلقة على ما يتوفر من وحدات الدم والصفائح الدموية. مع المنع الإسرائيلي للفحوص المخبرية ونقص المستلزمات الخاصة في مختبرات الدم بمستشفيات غزة، يعيش مرضى الدم أزمة تبقي حياتهم تحت الخطر الدائم، ولا خيار سوى السفر للعلاج أو الموت في غزة. رام بطعم، الجزيرة، قطاع غزة.
1: إلى فرنسا الآن، حيث تتواصل الاحتجاجات الطلابية في عدة مدن وبلدات فرنسية، حيث علقت الدراسة كليا أو جزئيا فيما يتراوح بين 400 و500 مدرسة ثانوية في عدة مناطق من بينها العاصمة باريس. ويطالب المحتجون بتوفير المزيد من الموارد وتحسين صيانة المباني المدرسية وتقليل أعداد الطلبة في الفصول الدراسية ومعالجة نقص الكوادر. معنا الآن من باريس مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، ومعنا من مدينة ليل في شمال فرنسا مراسل الجزيرة سلام كيالي. أبدأ معك سلام، ما هي الصورة لديك وأبرز ما وصلت إليه هذه الاحتجاجات والمطالب.

0: نعم، نحن الآن في مدينة تيل، انطلقنا قبل 40 دقيقة تقريبا حيث موعد المظاهرات إلى باتجاه المحطة الرئيسية في مدينة تيل. الآلاف هنا أنس يتظاهرون، بالمناسبة هم طلاب وحتى من كبار السن، بمعنى أن هنالك نقابات يسارية تشارك وأحزاب أيضا تشارك في هذه المظاهرات، معلمين، هنالك نقابة البريد على سبيل المثال وهي من النقابات اليسارية هنا في فرنسا. مطالب الطلاب هي تحسين ظروف الدراسة، هم يقولون بأن هنالك مستويين أنس من التعليم في فرنسا، مستوى للأشخاص اللي قادرين على دفع الأموال لتلقي تعليم أفضل، ومستوى للفقراء في المناطق الفقيرة كهذه المنطقة التي نحن فيها والتي هي بالمناسبة معظمها أو معظم سكانها من العرب ومن الأصول أفريقية. في حال ما أردنا قراءة اللافتات أنس التي يحملونها، هم يقولون أنقذونا من الفاشية، من يحمي الطلاب أو من يحمي صغار السن من عنف رجال الأمن، ومن الذي سيضمن لنا تعليم أفضل. هنالك لافتات كتب عليها لا مستقبل، بمعنى أن هؤلاء يشعرون بالغبن، يشعرون بالظلم باعتبار أن التعليم بالفرنسا في فرنسا بات مترديا. هنالك مدارس متهالكة، مدارس قديمة، قلة في الكادر التعليمي، الكثير من الطلاب عبروا عن أن الكثير من قالوا أن الكثير من الحصص الدراسية يتم تغيب المعلمين عنها، وبالتالي لا يكون هنالك معلمون آخرون ليحلوا محل من تغيب، بمعنى أن هنالك فعلا شعور بأن طبقة من التلاميذ أو من الطلاب في المرحلة الثانوية يستطيعون تلقي تعليم أفضل، وطبقة أخرى مسحوقة أو ممحية، وبالتالي هنالك مخاوف على التعليم بالنسبة لهم ومستقبلهم. هذه المظاهرات بطبيعة الحال أنس تتلقفها الأحزاب السياسية، اليسار يتهم الحكومة بالإهمال وبعدم وضع مخطط لمستقبل البلاد، بينما الحكومة تتهم الأطراف اليسارية بالضلوع وراء هذه المظاهرات واستغلالها في محاولة لحصد الأصوات أكثر في الانتخابات المقبلة. بلونشو أكثر بالمناسبة بمن حاول أن يظهر حتى مع الطلاب في المظاهرات، وهو عمليا يتمتع أو قد يحصل على 40% من الأصوات الطلاب أو الشباب ما بين عمر 18 وحتى عمر 25 عاما. هي بطبيعة الحال مكان لكي يتم فيها استغلال التجاذبات السياسية بين مختلف الأطراف، ولكن هي في ذات الوقت الأهم عمليا أنس أنها المكان الذي يعبر من خلاله الطلاب والتلاميذ في المرحلة الثانوية عن مطالبهم بتعليم أفضل. نعم
1: سلام، ابقى معنا ونحن نرصد الصورة أيضا من ليل حيث أنت لهذه الاحتجاجات الطلابية المطالبة بتحسين ظروف التعليم في فرنسا. أنتقل إلى نور الدين بوزيان في باريس. نور الدين، كيف هو المشهد لديك هناك في باريس؟
2: المشهد أنس باختصار شديد، كل الثانويات ما عاد أحد من الطلبة أمامها، وكلهم تدفقوا على ساحة الجمهورية حيث أنا متواجد، وهؤلاء يريدون الآن خروج في مظاهرة وصفت بأنها ستكون كبيرة، مظاهرة سيشارك فيها النقابيون وبعض السياسيين كدعم للطلبة وكدعم أيضا كما يقولون للمحتجين في مواجهة قوات الأمن. وعلى ذكر قوات الأمن، سأترك الزميل أمين راشدي ينقل لك كيف هي الاستعدادات الآن أنس في ساحة الجمهورية مع أغلب المظاهرات في فرنسا هنا، وخاصة المظاهرات الرمزية. هؤلاء مجموعة من الطلبة وأيضا النقابات أعدوا كل اليافطات، كل الشعارات، يقولون باختصار حان الوقت لكي نتحرك، تتحرك فرنسا. يقولون أنهم لم يشاهدوا من قبل مثل هذه الحركة ومثل هذه الأوضاع المزرية لقطاع التعليم والتربية. سأطلب أيضا من الزميل أمين أن يحول الكاميرا إلى الجهة الأخرى حيث هناك لعلك تشاهد بدأ العديد من المتظاهرين يتجمعون الآن. أعود إلى مطالب الطلبة، يقولون باختصار بأن هذه الحركة ضرورية لأن قطاعهم أصبح مهترئا، وأن كل ما قامت به الحكومة من إصلاحات لم يقدم قيد أنملة هذا القطاع. وأكثر من هذا، وهذه اللغة لأول مرة أنس ربما نسمعها، يتحدثون عن نسخة جديدة من المحتجين، حتى أن بعضهم ربما يعني يذهب إلى حد تصوير هذه الحركة الطلابية كأنها نسخة من حركة السترات الصفراء التي كما تذكر كانت هزت فرنسا لفترة طويلة في مظاهرات من أجل تحسين القدرة المعيشية للفرنسيين. هذه المظاهرة والذين وصلوا لهذا المكان أنس يجب أن تعلم أنهم خضعوا لإجراءات أمن مشددة. هذا المكان محاط من قبل قوات الأمن من مختلف الزوايا، تم تفتيشهم. لماذا؟ لأن السلطات الأمنية تخشى رغم وجود مؤطرين من النقابات وأولياء التلاميذ، تخشى أن يتسلل إلى هذا المكان، إلى هذه المظاهرة مجموعات معروفة بأنها مجموعات تثير أعمال الشغب وتفضل بين قوسين أو تنتظر فرصة لتحتك مع قوات الأمن. وعلى ذكر قوات الأمن أنس، أيضا دعني أضيف بأن الشعارات الأولى التي أطلقها الطلبة عندما وصلوا إلى هذه الساحة كانت لا نريد قمعا من قوات الأمن، نريد أن تستجيب إلينا أو لنا الحكومة. يريدون مقاربة سياسية لحل مشاكلهم وليست مقاربة أمنية كما يقولون. عموما نحن أمام ربما حركة عليها أو على هذه المظاهرة أنس يتوقف ما هو البعد، ما هي الأبعاد التي ستتخذها هذه الحركة، هل ستستمر أم أن الحكومة ستنجح في امتصاص هذه الحركة؟
1: نعم، وبالحديث عن الحكومة نور الدين،
2: الحكومة وهذا
1: نعم، ما رد الحكومة حتى الآن؟ وقد جئت على ذكر هذه الجزئية، ما رد الحكومة؟ كيف هي كيف تتفاعل مع التصريحات التي تأتي من النقابات على وجه الخصوص؟
2: في البدء كان وتحديدا يوم الخميس الماضي على هامش اجتماع مجلس الوزراء الرئيس الفرنسي قال بأن هذه الحركة لها مشروعية، ولكنه انتقد العنف وأعمال العنف التي ترافقها، وانتقد جهة سياسية ولنقل حزب فرنسا الأبية وهو حزب من اليسار، واتهمه على الأقل من خلال تصريحات مقربين منه بأنه هو الذي يصب الزيت على النار ويوظف هذه المشاكل الطلابية لأغراض سياسوية. بعد ذلك الحكومة ماذا فعلت؟ عقدت اجتماع خلية قبل 3 أيام، وبعد هذا الاجتماع ماذا قررت؟ قررت فتح منبر سياسي لاستماع لمطالب الطلبة، ثم بعد هذا قررت أن يكون اللقاء مباشر بين وزير التعليم العالي والتعليم والتربية والنقابات. في النهاية النقابات ذهبت كما تقول إلى الاجتماع، ولكنها لم تجد أذانا مصغية لمطالبها، ولذا قررت هذه الحركة الطلابية أن تتواصل. الحكومة وعدت في تقريبا اليوم فقط، وعدت بأنها ستتكفل بكل المدارس المغلقة وأيضا بالمدارس التي تواجه وضعا ماديا مزريا، مثلا غياب الأساتذة، غياب الأوضاع المادية، هناك مثلا من يشتكي حتى من الطاولات، وقالت الحكومة بأنها سترصد مبالغ مالية. لكن لحد الآن يعتبر، وخاصة النقابات، نقابات الطلبة وأيضا الطلبة، يعتبرون بأن هذه مجرد مناورة كما يقولون من أجل أن تمتص الحكومة هذه الحركة. الحكومة يبدو بعد أنها تعرضت لانتقادات قوية لاستخدام القوة من قبل رجال الشرطة، يبدو أنها الآن تحاول ربما كمخرج إعطاء فرصة للحوار وللنقابات، وهذا يساعدها، لأن كما تقول الحكومة لا يوجد محاور واضح ومرئي لهذه الحركة، وتريد الآن أن تفتح خطا مباشرا مع النقابات. المشكلة أن النقابات لديها مطالب أخرى. دعني أعود إلى الصور مع الزميل أمين وواصل الرد على سؤالك. دعنا أمين نوجه الكاميرا في هذا الاتجاه حيث نرى الشرطة كيف تغلق الطريق هنا، ونفس هذا المشهد أنس نفسه يحيط بهذه الساحة، ساحة الجمهورية. هذا دليل على أن هناك مخاوف واضحة لدى الأمن. هؤلاء أيضا من النقابين الذين التحقوا بهذه المظاهرة، وتراهن في الحقيقة أنس الحكومة على هذا الحضور اللافت للنقابين، على اعتبار أن النقابين بالنسبة للحكومة يعني مسؤولون، وأيضا جرت العادة أنهم يحسنون تأطير المظاهرات وقلما يسمحوا بجهات خارجة عن المتظاهرين للتغلغل داخل هذه المظاهرة والاحتكاك مع قوات الأمن. هذا بالنسبة للحكومة يعتبر مؤشر ربما إيجابي لعلها يعني تتفادى أعمال العنف. ومع ذلك
3: لا نعم. يستبعد المراقبون أن تكون هذه المظاهرة ربما في نهايتها مظاهرة تميل نحو العنف.
1: جزيلا لك.
3: إشارة في جملة واحدة شكراً. أنس هو أن هذه المظاهرة ربما اتخذت أبعادا أخرى بعد.
1: جزيلا لك نور الدين بوزيان، كنت معنا من باريس. الآن رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة وفي آخر المستجدات. أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في حيفان جنوبية تعز. في غضون ذلك أعلن المتحدث باسم التحالف إحباط مخطط لهجمات وشيكة تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر. في الأثناء أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي بصاروخ باليستي وتعطيل حركة الملاحة فيه. هذا وأفادت هيئة الطيران المدني السعودية بإصابة 3 أشخاص ووقوع أضرار مادية في استهداف مطاري نجران وجازان مساء أمس. في الأثناء أعلن بيان مشترك لحلف مكة البدء فورا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية. من جهته قال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي إن قطر تدعم أي مبادرة تتخذها دول المنطقة بما فيها حلف مكة طالما تهدف لتحقيق الاستقرار. وفيما يتعلق بتطورات الملف الأمريكي الإيراني قال الهاشمي إن الاتصالات والزيارات مستمرة بهدف تحقيق تقدم في مسار المحادثات بين واشنطن وطهران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحرب مع طهران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الضغوط وانتهاك الالتزامات. من جهة ثانية أعلنت الخارجية الهندية إصابة 12 من طاقم سفينة تجارية ترفع علم بنما في هجوم قبالة سواحل عمان. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في مناطق عدة بنيران الجيش الإسرائيلي اليوم. وفي الضفة الغربية هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية في بلدة الطور بالقدس بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير. نبدأ أولا بالتطورات الميدانية المتلاحقة في اليمن، ومعنا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني، ومعنا من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. أهلا بكما. أبدأ معك هديل في تعز، ما الذي يرصد ميدانيا على الجبهات المختلفة وأبرز وأهم التصريحات للقوات الحكومية؟
4: نعم، في آخر التطورات الميدانية قالت القوات الحكومية أنها نفذت سلسلة ضربات جوية عبر الطيران الحربي واستهدف مواقع وتمركزات جماعة الحوثي في عزلة قدس بمديرية المواسط. جاء ذلك عقب هجمات واعتداءات لجماعة الحوثي على مناطق مختلفة هناك، من بينها قصفت بالطيران المسير على عزلة بني يوسف وأدى ذلك إلى إصابة امرأة، فيما تواصل المعارك العنيفة في محيط جبل مطران وهو جبل استراتيجي مطل على مدن في الريف الجنوبي والغربي لهذه المحافظة. هذا التصعيد الميداني يأتي بالتزامن مع اتساع لافت لرقعة المواجهات حقيقة في الريف الجنوبي لمحافظة تعز، حيث دارت اشتباكات في وادي الصحة بعزل قريشة، وهذا جاء بعد هذه الاشتكات العنيفة على إثر دفع لتعزيزات للحوثيين كانت قادمة من مديرية الوازعية منذ 3 أيام وفق المصادر الحكومية. وكانت هناك كما تحدثت القوات الحكومية عمليات إسناد للطيران الجوي وللتحركات على الأرض للسيطرة على بعض المواقع التي تحدثت عنها في حيفان جنوبا. كل تلك التطورات الميدانية تقول أن الاشتباك الحركات ما تزال عنيفة في الريف الجنوبي والريف أيضا الغربي لمحافظة تعز. يحاول جماعة الحوثي إحكام سيطرتهم على بعض المواقع المطلة، لا سيما المناطق التي تتوزع ما بين تعز الوازعية وأيضا محافظة اللحج عبر السيطرة على السلسلة الجبلية. هناك معارك عنيفة تحاول فيها القوات الحكومية من صد الهجمات التي تقوم بها هذه الجماعة باتجاه تلك المناطق التي تسيطر عليها. هناك بعض المصادر الميدانية تتحدث عن أن هناك تحركات في الوازعية وأن القوات الحكومية بدأت بالتحرك باتجاه مواقع جماعة الحوثي. حتى الآن لم تصلنا تأكيدات من الجانب الحكومي، وإنما مصادر ميدانية تتحدث عن ذلك. ربما هي تحاول قطع الطريق على جماعة الحوثي التي تحاول إحكام السيطرة على الطرق والإمدادات الرئيسية التي يستخدمها الجيش الحكومي اليمني في تعزيز إمداداته باتجاه تعز وباتجاه أيضا لحج. هناك الحديث عن معارك أيضا ما بين هذه المحافظة، محافظة تعز ومحافظة لحج. نتحدث عن رأس العارة وعن السلسلة الجبلية التي تحاول جماعة الحوثي طيلة الفترة السابقة في تأمين نفسها وفي تأمين جيوبها في مديريات الساحل الغربي لهذه المحافظة وأيضا في السلسلة الجبلية المطلة على ريف تعز الجنوبي والغربي.
1: نعم هديلة اليماني مراسلة الجزيرة كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. الآن إلى مأرب مع محمد القاضي. محمد نرصد معك أبرز التطورات أيضا في مأرب وإن كانت هناك أي تصريحات لافتة.
5: أنس، تشهد جبهات مأرب المختلفة، نتحدث عن جبهات الجنوبية والجبهات الغربية والجبهات الشمالية، تصعيدا كبيرا منذ انطلاق عملية فجر اليمن. المصادر العسكرية تحدثت عن أن القوات الحكومية أحبطت هجوما وصفت هذا الهجوم بالكبير في الجبهة الجنوبية، وكانت قوات الحوثي تحاول استعادة مواقع تمت السيطرة عليها يوم أمس في هذه المواقع في أمام جبال البور. وتقول المصادر الحكومية أنها أحبطت هذا الهجوم في وادي الفليحة. نحن نتحدث عن قصف مدفعي متبادل لا يتوقف في مختلف هذه الجبهات، كذلك نتحدث عن إحباط عملية أخرى وفقا للقوات الحكومية أو محاولات بالأحرى محاولات متكررة لاستعادة مواقع تم السيطرة عليها يوم أمس في الجبهة الشمالية في جبهة رغوان بالتحديد. كذلك نتحدث عن قصف للطيران الحربي استهدف تعزيزات وإمدادات للحوثيين في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب وكذلك في محافظة الجوف المحاذية لمحافظة مأرب، تحديدا في معسكر اللبنات وفي مواقع اللبنات سواء اللبنات العليا أو اللبنات السفلى. هذه الاشتباكات تتجه نحو التصعيد، إلا أن الجبهات هذه من أشد الجبهات تعقيدا على الإطلاق. هذه الجبهات راكمت خبرات قتالية كبيرة. إذا ما سلمنا أن اليمني مقاتل بالفطرة، فإن سنوات الحرب التي تمتد لأكثر من 10 سنوات أكسبت اليمنيين خبرة قتالية عالية، خصوصا الذين يقاتلون في هذه الجبهات، وكذلك منحت الطرفين سنوات الهدنة التي امتدت لأكثر من 5 سنوات فرصة للتخندق والتمركز في هذه الجبهات والتحصن في هذه الجبهات، ولذلك هناك صعوبة كبيرة في اقتحام هذه الخنادق وهذه التحصينات التي بنيت على مدى سنوات من الطرفين، وكلا الطرفين يواجه صعوبة في اقتحام مواقع الآخر. وإذا ما تحدثنا عن الأسلحة المستخدمة في هذه الحرب، فالحوثي يستخدم الصواريخ طويلة المدى ومتوسطة المدى وكذلك صواريخ قصيرة المدى ويرتكز عليها بشكل كبير، كذلك يستخدم صواريخ وقذائف الكاتوشا، أيضا يستخدم القصف المدفعي وقذائف الهاون، ويستخدم بكثافة الطيران المسير، ونتحدث هنا عن الطيار الاستطلاعي وكذلك الطيران المفخخ الذي يستهدف فيه مراكز أو أي محاولة تقدم للقوات الحكومية. كذلك القوات الحكومية تنفذ هجومها تحت غارات جوية وأيضا تستخدم المدفعية بشكل كبير وقذائف الهاون وأيضا تستخدم صواريخ الكاتوشا وكذلك تستخدم الطيران المسير بشكل مكثف خصوصا بعد انطلاق عمليات فجر اليمن. نحن نتحدث عن جبهات معقدة ونتحدث عن قتال ضاري ونتحدث عن اشتباكات متصاعدة ونتحدث عن قصف مدفعي متبادل لا يتوقف على مدار الساعة. نسمع هذا القصف من هنا حيث نقف وجميع الجبهات يدور فيها أو تدور فيها اشتباكات عنيفة. كذلك إذا ما تحدثنا عن جبهات أخرى نتحدث عن جبهات شمال غربية اليمن في منطقتي حرب وميدي وهي محاذية، ميدي مطلة على شمال البحر الأحمر وكذلك حرب أيضا كلا المنطقتين محاذية للحدود مع المملكة العربية السعودية. قالت لنا مصادر عسكرية إن القصف المتبادل بين الحوثيين والقوات الحكومية يشهد تصاعدا في هذه الجبهة خصوصا مع بدء انطلاق عملية فجر اليمن. هذا القتال بالتأكيد ينعكس سريعا على المدنيين وعلى النازحين ونحن نتحدث هنا في محافظة مأرب التي تستضيف أكبر عدد من النازحين وفقا لبيانات إدارة مخيمات النازحين تتحدث عن أكثر من 2,200,000 نازح تستضيفهم محافظة مأرب من بداية اندلاع هذه الحرب ومؤخرا مع اندلاع الصراع الأخير. قالت إدارة مخيمات النازحين أنها استضافت نحو 400 أسرة من غربي اليمن، قدموا من غربي اليمن من محافظة الحديدة وكذلك من المديريات الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة ومحافظة تعز وكذلك من لاحج إلى شرق اليمن هنا في محافظة مأرب. وتقول كذلك إدارة مخيمات النازحين إن المخيمات بلغ عدد المخيمات هنا في محافظة مأرب أكثر من 210 مخيم وإن هذه المخيمات تعاني من شح الإمكانيات وكذلك كنا قد زرنا هذه المخيمات واطلعنا على معاناة النازحين عن قرب في هذه المخيمات يعانون من شبه انعدام للخدمات الرئيسية. نتحدث عن الخدمات التعليمية والصحية وكذلك الحصول الدائم على الماء وكذلك الحصول الدائم على خدمة الكهرباء خصوصا صحراوية ودرجات الحرارة فيها مرتفعة. كذلك يعانون من انتشار الأوبئة والأمراض في هذه المخيمات. تفضل
1: محمد القاضي مراسل الجزيرة كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك. معنا هنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، أهلا بك أحمد. هديل تحدثت عن عدة جبهات من بينها الوازعية، أهمية هذه الجبهة استراتيجيا وحتى للجهة التي تسيطر عليها.
6: هو طبعا من الواضح أن الوازعية فتحت من جديد خلال الساعات الماضية، القوات الحكومية بدأت بالتقدم في هذه المنطقة وحتى قبل قليل كنت أتحدث إلى مصدر ميداني يقول بأن القوات الحكومية حسمت بعض المناطق في هذه المديرية وهي تقع جنوب غربي تعز يحدها طبعا من شرق الشمايتين من الشمال المعافر ومناطق أخرى طبعا ومن الجنوب لحج ومن الغرب أيضا تمتد إلى باب المندب وهي طبعا ليست منطقة ساحلية هي منطقة مرتفعات ولكنها تعتبر ضمن الحزام الجغرافي لباب المندب وطبعا أهميتها تكمن في أنها تعتبر الخاصرة لباب المندب وقريبة أيضا من ذباب بشكل كبير وذباب طبعا قريبة من باب المندب وتربط مسرح العمليات بين لحج وتعز وباب المندب وهذه المناطق ومن ثم فهناك من يقول بأن القوات توقفت بالأمس عند ذباب منطقة ذباب الساحلية وهي قريبة من الوازعية وبالتالي بدأت بالتقدم إلى هذه المنطقة لحسمها أولا لأن المشكلة الآن في من يسيطر على الساحل ساحل الغربي المخا باب المندب ذباب فهو يجب أن يحمي هذه المرتفعات والوازعية هي يعني صلة وصل بين المرتفعات الجبلية جنوب غرب تعز وأيضا المناطق الأخرى في الجبلية في تعز والساحل ذباب وباب المندب وهذه المناطق.
1: طيب فيما يتعلق بأيضا تصريحات لرئيس هيئة أركان القوات الحكومية ربطا بما يجري الحديث عنه في هذه الجبهة يتحدث عن استعادة كل شبر في اليمن إلى أي حد تنتشر القوات الحكومية تحاول في كل هذه الجبهات ومدى نجاحها؟
6: هناك مسألتان مهمتان ينبغي ونحن نتحدث عنها أن يعني أن تكون في عمق الحديث. أولا، القوات الحكومية منتشرة في جميع مناطق الجمهورية اليمنية، هذا أولا. الحوثي فقط يسيطر على 35% من مساحة الجمهورية اليمنية، الحكومة اليمنية تسيطر على 75% من المساحة الجمهورية اليمنية، وبينها طبعا المناطق الجنوبية التي لا يدور فيها قتال. هذه المناطق التي فيها 35% من الحوثيين، الحوثي يسيطر على جزء كبير منها طبعا، وفيها طبعا كثافة سكانية كبيرة وهذا معروف منذ زمن، بالإضافة أيضا إلى هناك نقاط تماس موجودة. الحوثي يتواجد كمقاتلين ويتواجد أيضا كإدارة، مثلا في تعز منقسمة يعني نصفين بين الحوثي وبين القوات الحكومية، أيضا القوات الحكومية متواجدة في كل هذه المناطق، نتحدث عن الضالع، عن مأرب، عن الجوف، أيضا عن المناطق الأخرى، وبالتالي توزع القوات يعني متوازن تقريبا في هذه المناطق بشكل جيد.
1: طيب، بالنظر إلى الإعلان عن هذه العملية، بعد الإعلان ما الذي تغير في تحركات القوات الحكومية؟
6: أولا دعنا نقول ما هي العملية. العملية هي فجر اليمن، أعلنت بأنها تريد تحرير اليمن وتريد استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وهذا يعني بدأ منذ الأحد الماضي عندما أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن الإعلان عن بدء عملية عسكرية لتحرير ما تبقى من أراضي الدولة. هذه العملية طبعا المفترض أنها تعمل على مجموعة مسارح وليس على مسرح واحد. مركز الثقل الرئيسي الآن كما كان منذ 3 سبتمبر هو تعز، الساحل الغربي، والذي يضم هذا القوس الممتد من تعز إلى لحج إلى عدن، وأيضا ليصبح شبه دائرة إلى الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون. العملية بدأت بالأمس بنقطة قوية جدا تعتبر، لأنها تعتبر التقاء مصالح، يعني هناك غطاء سياسي دولي لهذه العملية، وهي عملية ساحل البحر الأحمر. ولكن كما تعلم ساحل البحر الأحمر لم يستطع الحوثيون تثبيته، ولم يستطع الحفاظ على المكاسب بسبب طبعا وجود القوات الأخرى في الجنوب وفي الغرب من ريف تعز. ومن ثم فإن العملية يبدو أنها ستستمر فترة أطول، ويبدو أن القوات الحكومية لديها أيضا في عملية فجر اليمن التي أعلنت أنها ستستولي على العاصمة اليمنية صنعاء مجموعة من النقاط. هناك طبعا النقاط التي فيها اشتباكات برية وهي الآن في هذه المنطقة مركز الثقل، هناك أيضا المناطق في الجوف ومأرب، وبالأمس أيضا بدأت الشبكات البرية في مناطق جنوب وفي مناطق شمال أيضا مأرب، وهناك أيضا العملية التي تتم عبر يعني عمليات استراتيجية مثلا الضربات الجوية في العاصمة اليمنية صنعاء، وهي تستهدف طبعا مناطق سلاح ومناطق يعني عسكرية، وأيضا مناطق منصات صواريخ ومنصات للطائرات المسيرة، بالإضافة أيضا إلى استهداف واضح للمناطق التي على الحدود اليمنية السعودية، لأن الحوثيون أيضا يحاولون التقدم في هذه المناطق سواء ما يتعلق بصعدة أو بمنطقة حرض في حجة. ومن ثم فإن مسرح العملية متوزع الآن على اشتباكات وعلى ضرب بالسلاح الجوي، وأضيف إليه أيضا دخول التحالف بالأمس بضرب محافظة الحديدة وضرب مناطق في مواقع في محافظة الحديدة وهي مواقع عسكرية كما سماها التحالف.
1: وحتى الآن كيف ترصد ما جاء من رد من طرف الحوثيين؟
6: طبعا الحوثيون لا يعترفون حتى الآن بما يجري، تقريبا لم يعترفوا بما حدث في الساحل الغربي، ولكن طبعا مصادرهم الميدانية تقول بأنه فعلا حصل تقدم، القوات العمالقة التي جاءت من سلسلة جبال كهبوب وبعضها أيضا جاء من مناطق عدن ومن مناطق لحج باتجاه ذباب وباب المندب، سيطرت على مطار ذباب وهذا تم فعليا، وتسيطر أيضا ناريا على مديرية ذباب، ولكنها لا تريد أن تدخل هذه المنطقة حتى لا يحدث قتال ويحدث طبعا ضحايا بشكل كبير، خاصة وأن الجميع مستعد بشكل كبير. أيضا سيطرت وحاصرت مضيق باب المندب وتحاصر الطريق من باب المندب إلى المخا، تعرف الطريق من باب المندب إلى المخا هو طريق ساحلي مستقيم يمتد على 80 كيلومتر تقريبا، وبالتالي هو طريق منبسط والقتال فيه سيكون طبعا له آثار. الآن حتى هذه اللحظة ما زالت القوات الحكومية متمركزة، المعطى الجديد في العملية القتالية الآن هو معطى الوازعية الذي يبدو أن القوات الحكومية والقوات التابعة لها اختارت أن تدخل إلى هذه المنطقة لتحمي الجزء الخلفي لباب المندب ولذباب ولتقدمها إلى المخا وإلى المناطق الأخرى.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، إذ قال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي إن الاتصالات والزيارات مستمرة بهدف تحقيق تقدم في مسار المحادثات بين واشنطن وطهران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحرب مع طهران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه لا معنى للتفاوض مع استمرار العقوبات وانتهاك الالتزامات. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومعنا من طهران

0: عن مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. وأبدأ معك رانيا لنسأل عن سياق هذه التصريحات للرئيس الإيراني بشأن هذه المفاوضات وجدواها.
1: نعم، يعني في ظل التهديدات الأمريكية المستمرة أنس لإيران والتلويح باستئناف الحرب، يعني يرد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هذا الأمر رغم يعني إعلانه المستمر سابقا بتفضيله للمسار الدبلوماسي لحل الخلافات وتأكيده على أن الحل العسكري ليس هو الحل الأفضل للخلافات ما بين الدول. ولكن هذه المرة يشير الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه لا معنى للمفاوضات مع من وصفه بالعدو في إشارة للولايات المتحدة في ظل استمرار التهديدات بالاغتيال وأيضا فرض العقوبات وزيادة الضغوط وعدم الالتزام بالتعهدات. تأتي هذه التصريحات في ظل تأكيد أيضا من بزشكيان على أن بلاده دخلت وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة لثلاث مرات، وبعد كل مرة تتعرض إيران لهجوم عسكري مباشر وحرب من قبل الولايات المتحدة. واعتبر بزشكيان أن المشكلة تكمن في أن الولايات المتحدة ليست مستعدة للحوار، وذلك مع استمرار المسؤولين الأمريكيين تشديد الضغوط الاقتصادية وسعيهم كما يقول الإيرانيون هنا في الداخل لإثارة الاضطرابات الداخلية من خلال تشديد العقوبات الاقتصادية في محاولة يعني دفع المواطنين للخروج في الشوارع والقيام باضطرابات لإسقاط النظام، وهو الهدف الذي كان قد أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل منذ حرب 12 يوما عن سعيها لتحقيقه. ولذلك يرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن المفاوضات في هذه الظروف مع هذه الأهداف الأمريكية لا معنى لها. ولكن هذا لا يعني أن إيران أغلقت باب الحوار، فوزير الخارجية الإيراني عباس أرغشي يؤكد أن بلاده لم تتردد في استخدام الأدوات الدبلوماسية لخفض التصعيد، ولكنه أكد أيضا على عزم إيران على الدفاع عن نفسها وأمنها الوطني. وهذه التأكيدات أيضا تتزامن مع تصريحات عسكرية إيرانية تؤكد على الاستعداد لمواجهة أي اضطرابات أو محاولات لإثارة الاضطرابات الداخلية أو شن هجوم على الداخل الإيراني، كما تحدث المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية الذي قال أن عملية استكمال القضاء على الوجود العسكري الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة مستمرة. تحدث عن ما وصفه بمعاقبة القتلة، وذلك يعني في إشارة إلى الضحايا الذين وقعوا جراء الحروب الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة. هذا بالإضافة إلى تأكيده على أن إيران ضاعفت قدرتها على تصنيع الأسلحة خلال الفترة الماضية وتعمل على تطوير الأسلحة بما يتناسب مع التحديات والتهديدات أيضا، وهذا ما أكد عليه المتحدث باسم الجيش الإيراني الذي أشار إن عملية تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة مستمرة وبشكل يومي منذ حرب 40 يوما. تحدث على أن لدى الجيش مخزون كبير من هذه الأسلحة وأنه سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب. قد تعتبر هذه أحد المفاجآت التي تحدث عنها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي، والذي حذر الولايات المتحدة من ارتكاب ما وصفه بأخطاء في الحسابات مرة أخرى كما حدث خلال الفترة الماضية والتي انتهت بهزيمة الولايات المتحدة. قال أنه في حال يعني قامت واشنطن بخطأ جديد في الحسابات فأنها سيتم بفتح جبهات جديدة وسيكون هناك العديد من المفاجآت التي تنتظرها في الميدان.
0: جزيلا لك مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، كنت معنا من طهران. من واشنطن معنا مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، تصريحات للرئيس دونالد ترامب يتحدث فيها عن أن هذه الحرب ستنتهي قريبا.
2: بالفعل أنس، وهو طالما كرر هذه العبارة وهو تكرار كما ينظر له تكرار مقصود. أولا لأن الموسم موسم انتخابات، والرئيس ترامب يريد أن يطمن الناخب الأمريكي من أن هذه الحرب في النهاية مآلها إلى نهاية، إن بطريقة سهلة كما قال أو بطريقة صعبة أيضا كما قال سابقا. هو أيضا يريد أن يشير إلى هذا الناخب من أنه فيما إذا اضطر إلى الطريقة الصعبة فإنه قد حذر إيران ومن أنه

0: ومنحها فرصة من أجل المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، لكنها لم تنتهز هذه الفرصة، وهو قال بلسانه من أن لدى إيران فرصة وأن عليها أن تتخذ القرار الصحيح والصائب. في المجمل من ضمن خطاب الرئيس ترامب الذي يكرر أيضا ما يتعلق بأزمة الطاقة وارتفاع أسعار الوقود، وهو يشير الآن إلى أن هذه الأزمة، الحرب مع إيران، لم تعد السبب الرئيسي لهذا الارتفاع في أسعار الوقود وما يترتب على ذلك، بل إن هناك أسبابا أخرى. هو يشير إلى الحرب الروسية الأوكرانية، يشير إلى نقص مصافي تكرير النفط داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ويحمل الديمقراطيين المسؤولية عن ذلك. يقول إن مضيق هرمز الآن تمر منه شحنات النفط كافية بعد أن سيطرت عليه الولايات المتحدة بشكل كامل، ما أمر يؤكده أيضا مسؤولون أمريكيون آخرون مرارا وتكرارا. أيضا في هذه الرسائل أيضا رسائل إلى إيران، وهي تنظر في المقترح الأمريكي ردا على مقترحها المقدم خلال أو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يفهم أيضا أنها وسيلة من وسائل الضغط من قبل الرئيس ترامب، أي التلويح أيضا بخيار القوة. الرئيس ترامب كما يقول مسؤولون أو يسربون لوسائل الإعلام الأمريكية بات يميل إلى إنهاء حالة اللا سلم واللا حرب الحالية، حالة الجمود الحالية، وذلك بحسمها عسكريا، والحديث عن الحسم هنا عن خطوة عن عمل عسكري كبير من أجل إنهاء هذه الحرب بضربة قاضية كما يشار. في المجمل من ضمن ما يتعلق بمضيق هرمز، هناك كان هناك تقرير لافت في وول ستريت جورنال يشير إلى عودة التهديدات الإيرانية وتزايد هذه التهديدات وتزايد الضربات على السفن وتناقص كميات النفط التي تمر عبر المسار الجنوبي للمضيق الذي تؤمنه الولايات المتحدة. أنس
1: مراد هاشم مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، ونشير إلى هذا الخبر العاجل. بلومبرغ عن الرئيس التنفيذي لشركة شيل يقول إن تدفقات النفط من الشرق الأوسط تبلغ حاليا نحو 80% من مستويات ما قبل الصراع. الآن وهنا في الاستوديو رحب يا دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بداية نبدأ بهذا العاجل دكتور محجوب، السؤال المهم مدى دقة هذه الأرقام وأسباب التصريح في هذا التوقيت.
2: شكرا أنس، كنت أود التعليق عليه الحقيقة في بداية هذا الرقم يعود إلى أرقام التصدير منذ منتصف شهر يوليو 2026، حيث بدأ هناك نوع من الانتظام في كميات النفط التي تخرج من مضيق هرمز إلى حد ما. هناك عاملين أساسيين يجب أخذهم بعين الاعتبار. كميات النفط التي كانت تصدر من المضيق قبل 28 فبراير كانت حوالي 18 مليون برميل، منها يضاف لها 2.5 أو 2 مليون برميل إيرانيات. الآن هذا الرقم يتحدث عن أنه عادت إلى 80% من النفط الخام. هذه معلومة ثانية، أننا نتحدث عن النفط الخام وليس النفط المكرر، وهذا معناه أنه هناك انتظام منذ 15 من يوليو. لكن السؤال الأساسي، ماذا حول نفط غير المكرر؟ هذا أولا. ثانيا، ماذا حول النفط الإيراني؟ أين هو من التصدير؟ ثم من هي الدول التي تصدر؟ عملية الانتظام لا تكفي لتغيير وضع السوق، بدليل أن هنالك ضخ الآن أكثر من 400 مليون برميل منذ شهر مارس من الوقود في السوق، قامت به 32 دولة منها الولايات المتحدة لضبط أسعار السوق. الآن هذه الدول تخلصت من احتياطياتها أنس، تريد تعويض الاحتياطيات. لماذا هذا النفط الذي يخرج غير قادر على تعويض الاحتياطيات ولم يؤثر على الأسعار؟ السبب واضح، أن هناك حالة من الانكشاف والحاجة المتزايدة، وخاصة مع اقتراب الشتاء لا نعرف بالضبط أين تذهب هذه الكميات وإلى أي دول، بحيث أنه تؤثر على الأسواق بشكل سريع وبشكل يؤدي إلى انخفاض كبير في الأسعار عن الوضع الذي نحن فيه اليوم.
1: طيب هذا الإعلام بالتفسير الذي جئت به كيف يخدم أجندة الرئيس دونالد ترامب، وهو الذي يقول أن الحرب ستنتهي بسرعة كبيرة؟
2: أنا أعتقد الرئيس الأمريكي في ورطة كبيرة، لأن الرئيس الأمريكي قرر في 10/3/2026 بأمر سياسي

0: الإفراج عن مع بالتعاون مع 32 دولة عن 400 مليون برميل من احتياطياتها. الرئيس الأمريكي وهذه الدول غير قادرين على تعويضاتها وتعويض هذه الكميات، وذلك هو قلق من أنه إذا استمر الصراع بهذا الوضع وهذه الروية فإن احتمال أن ترتفع الأسعار مع اقتراب الشتاء سيكون حتميا، وبالتالي الحل أمامه إما أن يفتح المضيق بشكله الاعتيادي السابق دون تهديدات، أو أن يقوم بعمل عسكري بحيث ينهي الصراع بشكل أو بآخر ويجعل المضيق يفتح. أنا أعتقد بأنه غير قادر على فتح المضيق بالشكل الموجود الآن، وبالتالي يبقى خيار العمل العسكري وارد بشكل كبير جدا.
1: غير قادر إلى متى؟ ما فرص نجاح هذه الاتصالات المستمرة بين الجانبين؟
0: هناك مخاض من المفاوضات، واضح أنه في درجة من الغموض وربما السردية المتعمدة. نحن لا نعرف تفاصيل السبع أيام الخطة التي قدمت بها إيران سبع أيام، ولا نعرف تفاصيل الرد الأمريكي الذي جاء لإيران، ويبدو أن الأطراف المنخرطة سواء الولايات المتحدة إيران والوسطاء يريدون هذا الغموض، ربما حتى لا تؤثر أطراف داخلية على مسار التفاوض. وباعتقادي أن حتى المشهد السياسي الإيراني يريد ذلك. إذا تابعت معي أنس تصريحات الرئيس الإيراني بزشكيان في الثلاث أيام الماضية تختلف تماما عن سياق تصريحاته السابقة، هي إلى حد ما بدت منتقدة لعملية التفاوض لكنها فيها مستوى من الغموض، وكأن هناك شيئا يحاك، كأن هناك شيء يجري ترتيبه بشكل معين بين الطرفين. الطرف الأمريكي والطرف الإيراني لديهم مصلحة في أن ينهوا الصراع الآن قبل غد، لأن حالة الاستنزاف بلغت مبلغا لا يمكنهم التعافي منعه بأي حال من الأحوال.
1: وجزء ربما مما تحدث عنه هو ما تتحدث به الخارجية القطرية عن استمرار التواصل وأن تبادل هذه الرسائل ما زال مستمرة.
0: بالضبط، هذا التواصل موجود، وهناك مقترحات أكثر من مرة تم تقديمها وإعادة كتابتها وإعادة تقديمها. الآن الكرة في الملعب الإيراني أن يرد على ما اقترحه الأمريكيون، وباعتقادي أنه الإيرانيون يريدون صفقة معينة حتى وإن بدت قبل إلى ما قبل الانتخابات، لكن السؤال باعتقادي أنه إلى أي مدى هذا التنازل سيكون غير مؤلما. هذه اللحظة لحظة القرارات المؤلمة. الطرف الأمريكي يجب أن يقرر قرارات مؤلمة لأنه ارتقى مرتقا صعبا في موضوع العقوبات إلى غير ذلك، وإن تنازل عنها سيبدو هزيما للرئيس الأمريكي قبل الانتخابات، فعليه أن يعيد تموضع السياسي قبل الانتخابات بطريقة يبدو فيها منتصرا. والسبيل الوحيد أنس أن يقدم له الإيرانيون شيئا في البرنامج النووي، إما مستويات التخفيض أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شيئا من البرنامج النووي سيساعد الرئيس الأمريكي على النزول إلى حد ما من الشجرة التي صعد عليها، والإيرانيون سيبدو أقل شددا.
1: دكتور، قبل الانتخابات أمر ممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق ما يساعد ترامب؟
0: وارد نعم، لكن إن لم نصل هناك خيار أن تقوم إيران بنوع من التحرش العسكري مع الولايات المتحدة قبل أسبوع أو 10 أيام من الانتخابات، تجبر الرئيس على أن يقوم بشيء فعلا عسكري، وهنا هذا قد يحرج الرئيس، بمعنى آخر قد يغير خريطة الانتخابية بشكل كبير، لأن المشهد الأخير وأنت كنت في واشنطن قد يؤثر كثيرا على قرار الناخب وما يجري في المشهد السياسي.
1: شكرا جزيلا. شكرا لك يا دكتور محجوب أزويري الباحث والخبير في شؤون الشرق الأوسط. الآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص المستوطنين خلال هجومهم على قاطفي الزيتون في عقربة جنوب نابلس. وكانت مراسلة الجزيرة قد أفادت بأن مستوطنين أحرقوا منزلا في قرية برقة بقضاء رام الله، بينما هدمت قوات الاحتلال بناية في بلدة الطور بالقدس المحتلة. وقالت محافظة القدس إن الوزير بن غفير شارك في هدم البناية السكنية في بلدة الطور، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تحريضا رسميا على المقدسيين ووجودهم. الآن معنا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، نرصد معك أبرز التطورات في الضفة الغربية خلال الساعات القليلة الماضية.
2: المشهد الأبرز هو اعتداء المستوطنين على أراضي الفلسطينيين وعلى الفلسطينيين أنفسهم خاصة. الأمر يرتبط بموسم قطف الزيتون، منذ ساعات الصباح يصل المستوطنون تباعا على شكل مجموعات في أراضي الفلسطينيين، تحديدا هنا في جنوب الضفة الغربية. قبل قليل كان هناك تواجد للمستوطنين في أراضي الفلسطينيين الزراعية في بلدة صريف إلى الشمال الغربي من محافظة الخليل، وبدأوا بسرقة طبعا محصول الزيتون الزيتون وقطف الزيتون من أراضي الفلسطينيين. ذات المشهد تكرر هذا اليوم في وادي معين، إضافة إلى خربة الركيز وخلة الحمص في هذه الأثناء وتحديدا جنوب محافظة الخليل. هذا الأمر يرتبط بمشهد أوسع يرتبط بمختلف محافظات الضفة الغربية، مع تصاعد عنف المستوطنين من جهة، وأيضا مع تصاعد هجمات المستوطنين واستهدافهم لموسم قطف الزيتون. كيف يستهدف؟ أولا من خلال منع الفلسطينيين الوصول إلى أراضيهم، هذا من جهة. من جهة ثانية حينما يصل المستوطنون إلى هذه الأراضي يقومون بقطف الزيتون وسرقة الثمار.

0: تحليل دهم وتفتيش عدد من منازل الفلسطينيين وتحديدا الأسرى المحررين وانتشار الآليات العسكرية بشكل متزامن في عدد من الأحياء. وكذلك الأمر هذا المشهد يتكرر ويستمر في بلدة بن نعيم منذ ساعات فجر هذا اليوم بعد أن حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المنازل الفلسطينية إلى ثكنات عسكرية وبدأت باعتقال عدد كبير من الفلسطينيين. أفرجت عن مجموعة من هؤلاء المحتجزين وكان بعضهم قد نقل إلى المستشفى على إثر الضرب المبرح على يد جيش الاحتلال. الشهادات التي حصلنا عليها أنس من السكان في هذه المناطق تحديدا تبين أن الجيش يحاول قدر الإمكان الانتقام من الفلسطينيين بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر خاصة، وأن هذه الشهادات وما أنقله وحرفيا على لسان الناس ترتبط بدهم وتفتيش المنازل وليس فقط المنازل إنما هواتف الفلسطينيين إذا ما كانوا قد نشروا أو تفاعلوا مع أي منشور يرتبط بذكرى 7 أكتوبر أو حتى انضموا لقنوات إخبارية تنشر عن هذه الذكرى.
1: نعم.
0: تحديدا هذا الترهيب المتواصل والمستمر ينسحب على مختلف المناطق الفلسطينية أنس بالتزامن مع إغلاق الحواجز العسكرية وتشديد الإجراءات الأمنية.
1: محمد الأطرش مراسل الجزيرة كنت معنا من الخليل، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى جنين لنرصد مشهدا آخر مع مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، كيف يبدو المشهد هناك في جنين وشمال الضفة الغربية؟
2: أنس، الصورة تتنقل ما بين شمال الضفة ووسطها وجنوبها، الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال تتواصل. هنا في شمال الضفة الغربية جرافات الاحتلال العسكرية لا تزال تقتلع أشجار الزيتون أو ما يصفه الفلسطينيون بالإرث التاريخي لارتباط الفلسطيني بشجرة الزيتون. هنا في بلدة عنزة إلى الجنوب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية يواصل الاحتلال الإسرائيلي عبر جرافاته العسكرية عمليات اقتلاع عشرات بل ربما مئات أشجار الزيتون ضمن قرار إسرائيلي بتجريف الأراضي على امتداد 56 دنما من أراضي الفلسطينيين لمنع حجب الرؤية كما يقولون على الطريق الالتفافي، لا سيما وأن المستوطنون باتوا يمرون من هذا الطريق، إضافة أيضا إلى منع المزارعين الفلسطينيين من جني ثمار الزيتون في هذه المناطق بدعوى ما يطلق عليها بأراضي دولة أي تصنف سي بموجب اتفاقية أوسلو. على إثر ذلك الجرافات العسكرية تواصل اقتلاع هذه الأشجار، أكثر من 284 شجرة زيتون اقتلعت في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، إضافة أيضا إلى أن منها أكثر من 10,000 شجرة فقط خلال شهر أيلول الماضي في الضفة الغربية، أي أن التصعيد الإسرائيلي بحق شجرة الزيتون ومع بدء موسم قطف الزيتون يتصاعد. الوجه الآخر لهذه الاعتداءات ما جرى في بلدة عقربة إلى الجنوب من مدينة نابلس، كان هناك مزارعين يعملون في قطاف ثمار الزيتون، تم الهجوم عليهم من قبل مجموعة من المستوطنين، تم الاعتداء عليهم وضربهم وإطلاق الرصاص الحي باتجاههم ما أدى لإصابة أحد الفلسطينيين بالرصاص الحي، إضافة لإصابة 3 آخرين نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب، من بينهم صحفي كان يتواجد في تلك المنطقة. علاوة على ذلك الجيش الإسرائيلي وصل إلى هذه المنطقة، منع طواقم الإسعاف وطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من نقل إحدى الإصابات فيما قام باحتجازها أيضا في تلك المنطقة. جاء ذلك أيضا بالتزامن مع عمليات تجريف تجري في بلدة أو عدة بلدات تحديدا في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، وبطبيعة الحال هذا يأتي بالتزامن مع بدء هذا الموسم الذي لربما يقول عنه الفلسطينيون بأنه بدأ أو انتهى قبل أن يبدأ، لا سيما ونحن نتحدث عن عمليات منع للمزارعين من الوصول إلى أراضيهم تارة من قبل الجيش تارة أخرى من قبل المستوطنين. وفقا لوزارة الزراعة الفلسطينية خلال الشهر أو العام الماضي عفوا تم منع الفلسطينيين من الوصول إلى مساحة وصلت إلى 123 ألف دنم من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. هذا العام المساحة مرجحة بالازدياد، لماذا؟ لأن المستوطنون وضعوا سيطرتهم وتحديدا من شبيبة التلال وضعوا سيطرتهم على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين. هذه الصورة التي تظهر في هذه اللحظات

0: الفلسطينيون وصلوا إلى هذه المنطقة لجني ثمار الزيتون بعد أن اقتلعت أشجارهم في هذه المنطقة بعد انسحاب الجرافات واتجاهها إلى المنطقة العلوية. وصل الفلسطينيون لأخذ وجني هذا الثمار من الأشجار التي قطعت على الأرض ومتناثرة في كافة أجزاء هذه المنطقة. خلال الساعة الفائتة شاهدنا عدد من الفلسطينيين وصلوا وكانوا يتنقلون في هذه المنطقة كانوا يبكون عند اقتلاع الأشجار. سألنا أحدهم لماذا تبكي بصريح العبارة، قالوا بأن يعني على مدار أكثر من 100 عام هو ووالده وجده من قبل كانوا يحرثون ويزرعون في هذه الأرض، في لحظة واحدة اقتلعت كل شيء، منعوا من الوصول إلى هذه الأراضي. نعم. في وقت يسمح للفلسطينيين للمستوطنين عفوا بالوصول إلى الأراضي الفلسطينيين. نعم. وجني وقطف ثمار الزيتون وسرقته، ويمنع الفلسطينيون من الوصول إلى هذه المناطق، فيما تصنف هذه المناطق وفق التصريحات الإسرائيلية بأراضي دولة، أي يحظر الفلسطينيون من الوصول إليها وقطف ثمار الزيتون.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة ليث جعار، كنت معنا من قرية عنزة في جنين شمال الضفة الغربية. إلى فرنسا الآن، حيث اتسعت رقعة الاحتجاجات الطلابية في عدة مدن وبلدات فرنسية، وعلقت الدراسة كليا أو جزئيا فيما يتراوح بين 400 و500 مدرسة ثانوية في عدة مناطق من بينها العاصمة باريس. ويطالب المحتجون بتوفير المزيد من الموارد وتحسين صيانة المباني المدرسية وتقليل أعداد الطلبة في الفصول الدراسية ومعالجة نقص الكوادر. معنا من باريس مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، ومعنا من مدينة ليل في شمال فرنسا مراسل الجزيرة سلام كيالي. أبدأ معك نور الدين، ما حجم المشاركة في هذه الاحتجاجات في هذه اللحظة حيث أنت؟
2: حجمها يمكن القول بأنها كبيرة جدا، ربما يعود كبرها وحجمها اللافت لكون أن أولياء التلاميذ انضموا إلى هذه الحركة، إلى هذه المظاهرة، إضافة إلى عدة نقابات انضمت إلى هذه المظاهرة. وهذا أنس في الحقيقة لا شك أنه يقلق السلطة. لماذا؟ لأن الحركة حتى وإن شابها بعض أعمال العنف وخرجت عن السيطرة أحيانا، لكن عندما تلتقي كما يسميه البعض هنا نضالات مختلف الفئات، فهذا ولا شك يقلق السلطة. عندما مثلا ينضم إلى حركة الاحتجاج اليوم مزارعون حتى وإن كانوا من النقابة رقم 3 ليست النقابة الأولى، لكن هذا مؤشر بأن بقعة الزيت إن صح التعبير بدأت الآن تتسع رقعتها في عدة ليس فقط مدن فرنسية، وإنما بدأت تجلب بعض الفئات المجتمعية. دعني أتوقف قليلا أنس حول العدد. العدد الذي وصلني الآن الجامعة عفوا المدارس الثانوية المغلقة هي 891 ثانوية مغلقة من بين 3700 في مجموع فرنسا. هذا الرقم مذهل وكبير، ربما قد يدعو إذا استمرت الحركة على ما هي عليه يدعو السلطات ربما في التفكير حتى في تجميد الدراسة لمدة ما، حتى ربما تمتص غضب هؤلاء. دعني أتوقف مع المصور مين راشدي، هذا يؤكد أن هذه المظاهرة هذه مقدمة المظاهرة، ويرددون في الحقيقة شعارات معروفة بأن من بينها مثلا التي رفعها أصحاب السترات الصفراء، وهذا لا يعني أنهم نسخة من السترات الصفراء، لكن يقولون بأن الشعب نزل إلى الشارع وماكرون عليك أن تتحرك في الاتجاه الصحيح. ينتقدون الحكومة وينتقدون الشرطة، الشرطة التي تحاصر هذا المكان. تلاحظ أنهم كلهم شباب، كلهم من المدارس. اليافطات التي يستطع أن أقرأها من بينها الشرطة، وأيضا من بينها استجيبوا لنا، نريد حكومة تستمع إلى مطالبنا. مطالبنا. سأطلب أيضا من الزميل المصور أمين العودة إلى الخلف حيث ساحة الجمهورية ورمزها هناك لعلك تشاهد معي، حيث هذه أيضا هذا مربع آخر من المتظاهرين هنا في ساحة الجمهورية، مظاهرة تأتي على خلفية حركة الاحتجاج التي كما تعلم بدأت في الضواحي وانتقلت إلى المدن الكبيرة. قبل قليل كنت اتصلت وتحاورت مع نقابية قالت لي بأن الحكومة ربما ارتكبت خطأ فادحا عندما لم تستجب في الأيام الأولى لهذه الحركة، معنى ذلك أن هناك ربما شعور لدى هؤلاء بأن الشباب لن يعود إلى الثانويات وعلى الحكومة أن تتحرك فورا. لعلك تشاهد الآن أيضا أعداد كبيرة من المتظاهرين الذين وصلوا إلى أيضا المكان حيث توجد أو تنطلق
1: المظاهرين على المقاطعة إلى أخرى. لكن نتابع أيضا على شاشة الجزيرة في نوافذ مختلفة مشاهد لهذه التظاهرات والاحتجاجات من مناطق مختلفة، سواء العاصمة باريس أو حتى ليل أو رين وغيرها من المدن الفرنسية التي تشهد احتجاجات طلابية ونقابية في فرنسا تدعو أيضا إلى معالجة ملف التعليم. أنتقل إلى مكان آخر، إلى مدينة ليل في شمال فرنسا، ومعنا من هناك مراسل الجزيرة سلام كيالي. سلام، ما الذي ترصده حيث أنت وأبرز الشعارات التي يرفعها المتظاهرون في ليل؟
3: نعم أنس، ربما نبدأ من أهم الشعارات في باريس. كما قال الزميل هناك بأنهم طالبوا بأن يسير ماكرون بالاتجاه الصحيح، ولكن هنا طلاب بعمر 18 وربما أقل طالبوا بتنحي ماكرون، والمظاهرات تتسع رقعتها هنا في ليل وأيضا في مدن فرنسية أخرى، بمعنى أن سقف المطالب بالنسبة لهؤلاء الطلاب ربما لم يعد فقط إصلاح النظام التعليمي، وإنما بات أيضا ينتقد الحكومة وحتى سياسات الرئيس ماكرون بخصوص التعليم. بحسب أحد القائمين على المظاهرة هنا فإن العدد وصل إلى حوالي 10,000 مشارك في هذه المظاهرة حتى الآن. أهم الشعارات التي رفعت انتقاد للسياسة الضريبية التي تسير عليها الحكومة، بأن الأموال تجبى من جيوب الناس وتذهب إلى جيوب أصحاب العمل، بمعنى أن هنالك أيضا مطالب من هؤلاء الأشخاص تطورت بعد أن كانت تتحدث عن الإصلاح التعليمي وعن تعليم أفضل بالنسبة للفئة الفقيرة من الفرنسيين، باتت أيضا تتحدث عن الأوضاع المعيشية، وهذه نقطة لافتة. أيضا هنالك لافتات تحدثت عن أنه لا أحد من الحكومة أو من الطبقة الحاكمة تهتم بمستقبل الأطفال، النقابات تشارك بمستوى كبير، الأطفال بالمناسبة أو عفوا يعني المراهقون يشاركون بنسبة كبيرة باعتبار أن هذه المظاهرات بدأت من المدارس الثانوية، ولكن أيضا يمكننا أن نرى أيضا الكثير من ربما من الآباء والمعلمين وحتى من على سبيل المثال نقابات العمال البريدية. أنس، هنالك تحرك واسع، هنالك إصرار. ربما هذه المرة سميت المظاهرات هذا اليوم بالفعل الثالث، بمعنى أنه ربما يكون هنالك امتداد أو اتساع في أيام أخرى لهذه المظاهرات. أيضا ما لاحظناه أنس، الكوفية هنا بكثرة وعلى فلسطين، ربما تعود الكوفية لتصبح رمزا للمطالب أو للطبقة المسحوقة أو الطبقة الفقيرة في المجتمعات الأوروبية. اليوم شاهدناها بكثرة، ربما ندير الكاميرا معاد إلى العلم الفلسطيني هناك، وأيضا لنري المشاهد كيف أن هنالك تنوع في الشعارات وفي الأعلام التي ترفع هنا، أعلام النقابات، علم فرنسا رأيناه، ولكن على قلة كان هنالك أيضا غناء للنشيد الوطني الفرنسي.
1: سلام، بعجالة أيضا تحدثت عن تطور في المطالب، هل ينعكس هذا أيضا على تطور في طبيعة المشاركين خاصة من جهات نقابية، وما هو التطور الملحوظ في هذه المطالب بخلاف مطالب المنظمات الطلابية والتعليمية؟
3: نعم هنالك مطالب بتوزيع أكبر للحصص، بمعنى أن الضرائب هذا ما كانوا يهتفون به بالمناسبة، الضرائب تجبى منا وتذهب إلى جيوب أصحاب العمل، نريد من الضرائب الأموال أن تعود بالفائدة علينا باعتبار أن مستوى الضرائب هنا في فرنسا مرتفع حتى مقارنة بدول أوروبية أخرى، ولكن مستوى التعليم تدنى وهو ما لاحظه وهو ما ابتدأت بسببه المظاهرات هنا في فرنسا بداية من باريس امتدادا إلى المدن الأخرى. اليوم بالمناسبة فيها موجة مظاهرات عارمة أيضا من أكثر المدن التي خرجت، بمعنى أن هنالك مطالبات اليوم بتحسين المستوى المعيشي، وهذا بطبيعة الحال أنس كما ذكرنا سابقا له علاقة بدخول أيضا الأحزاب اليسارية ربما على خط هذه المظاهرات بالنقابات على وجه التحديد. كانت المظاهرات طلابية، كان هنالك احتكاك مباشر ما بين طلاب أو تلاميذ المدارس الثانوية طلاب المدارس الثانوية مع قوات الأمن، واليوم هنالك ظهور أكبر أو تواجد أكبر للنقابات العمالية، وهذا ظاهر بالنسبة بالمناسبة من خلال الأعلام المرفوعة هنا. كان هنالك أحداث عنف كما يقول الطلاب من قبل رجال الأمن تجاه الطلاب الذين خرجوا للمطالبة بشكل سلمي بحقوقهم، ولكن هذا اليوم هو رد فعل. إذا نرى أحدى المشاركات وأيضا الأطفال الصغار في حال ما رأيت أنس، بمعنى أن هنالك شرائح مختلفة عمرية خرجت في هذه المظاهرات هذا اليوم، وربما تتوسع بالمناسبة على حد ما نسمعه باعتبار أن سقف المطالب بالنسبة للمشاركين في هذه المظاهرات ارتفع اعتبارات كثيرة. كما قلنا قبل قليل هذه الكوفيات، الكثير من الناس يرتدون الكوفية في هذا اليوم ويرفعون أيضا علم فلسطين خلال هذه المظاهرة. إذن هي مظاهرة عارمة حتى الآن، المظاهرة سلمية بالمناسبة، هنالك طوق أمني، هنالك تواجد لعناصر الشرطة، ولكن حتى الآن لا يوجد أي فعل عنيف من قبل الرجال الآن، ولكن في حال ما حاولوا فض المظاهرة بطريقة الحل سيكون هنالك احتكاك. نعم أنس.
1: سلام كيالي مراسل الجزيرة، كنت معنا من مدينة ليل في شمال فرنسا، والشكر أيضا لنور الدين بوزيان مراسل الجزيرة الذي كان معنا من باريس. في ملف حرب روسيا على أوكرانيا، قال الكرملين إن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في ليتوانيا ورفع الحظر عن نشر الأسلحة النووية فيها تصعيد إضافي للتوتر، مؤكدا أن روسيا ستضطر لاتخاذ كل التدابير لضمان أمنها. هذا وتتزايد المخاوف في الدول الأوروبية من تهديد روسي وشيك قد يمتد إلى ساحاتها. يأتي ذلك بعد توجيه موسكو تحذيرا لحلف الناتو قبل أيام هددت فيه باستخدام جميع الأسلحة المتاحة إذا تعرضت أراضيها لأي هجوم مباشر. وتشير روسيا في تحذيرها هذا بوضوح إلى كالينغراد، الجيب الروسي الواقع خارج البر الروسي بين بولندا وليتوانيا العضوين في الناتو.
4: على أبواب الشتاء الأوكراني الخامس منذ اندلاع الحرب، تتأهب دول الناتو لمواجهة أي خطر روسي قد يمتد نحوها. فاهتمام الحلف لم يعد محصورا بساحة المعركة على الأرض الأوكرانية، بل انتقل كخوف أوسع باتجاه الأراضي الأوروبية التي بدأت تشعر بتهديد موسكو الفعلي، وفق ما أكده قائد القوات البرية للجيش الألماني الجنرال كريستيان فرويدينغ في حديث للجزيرة.
5: روسيا تشكل تهديدا للناتو ولألمانيا، فهي تعمل على توسيع قدراتها العسكرية وتلجأ إلى أساليب هجينة نواجهها جميعا في أوروبا وبشكل ملموس هنا في ألمانيا.
4: كلام الجنرال الألماني أعاد إبراز البعد الجيوسياسي للمعركة، وهو ما تقاطع مع بيان للمستشار الألماني فريدريتش ميرتس حذر فيه من أنه إن لم يتم إيقاف روسيا فإن آلتها الحربية ستوجه ضد أوروبا عاجلا أم آجلا. وفي تطور ميداني أدخل العلاقة بين روسيا وأوروبا في مرحلة غير مسبوقة من التوتر عنوانها الأبرز كالينينغراد، وجهت موسكو تحذيرا نوويا مكتوبا إلى الناتو في 30 سبتمبر. التهديد كرره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إنه إذا تعلق الأمر بهجوم مباشر على بلاده فإن مسألة استخدام جميع الأسلحة المتاحة ستطرح فورا وبشكل حتمي في إشارة واضحة لجيب كالينينغراد. ذلك الجيب الجغرافي الروسي الصغير الواقع بين بولندا وليتوانيا والمعزول عن الأراضي الروسية يضم مقر أسطول البلطيق الروسي، وأنظمة صواريخ اسكندر القادرة على حمل رؤوس نووية. كما تقع كالينينغراد بالقرب من ممر سوالكي البري الاستراتيجي الذي يربط بولندا بليتوانيا ويصل دول البلطيق ببقية الناتو. تعقيدات جيوسياسية وأوراق عسكرية حولت هذه المنطقة إلى أخطر نقطة تماس على خريطة الصراع. أما على الضفة الأخرى فتحصن ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا حدودها وتتدرب على صد هجوم روسي محتمل في سيناريو افتراضي قد يتأخر فيه الدعم الأمريكي أو لا يصل أصلاً. وبحسب مجلة أتلانتيك أنشأت دول البلطيق ثلاث خطوطاً دفاعية بهدف إبطاء أي تقدم عسكري، تشمل حفر خنادق مضادة للدبابات ونشر عوائق خرسانية تعرف بأسنان التنين، إلى جانب إعادة إحياء المستنقعات وزراعة الغابات الحدودية.

0: لتوجيه القوات المهاجمة نحو مصائد محددة. بالتوازي تخطط الدول الثلاث لإنشاء شبكة كاميرات بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة استشعار صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد التهديدات، كما تدرس عمليات واسعة لزرع الألغام بعد تلميحها بالانسحاب من اتفاقية أوتاوا، فضلاً عن طلبها منظومات صاروخية أمريكية الصنع لتعزيز قدرات الردع. خط التماس بين روسيا وأوروبا يتسع، والأزمة تنزلق نحو منعطف غير مسبوق. تحذيرات بلغة نووية، ومسيرات تعبر الحدود، ومناورات استباقية، وعقوبات أوروبية مرتقبة. أما مفاتيح الحل فلا تزال ضائعة.
1: إذن كان هذا تقريرا يتناول التوتر الناجم عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا والمخاوف الأوروبية من امتداد هذا الصراع إلى بلدانها. بكل الأحوال هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
2: في كفر الرمان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار. واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
3: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت استفقد بأولاد.
4: خايف على أولادي مش على نفسي. شو ذنب الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل؟
5: عواجل تتوالى.
6: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
5: بث مباشر دون توقف.
7: هذه الساعة نفتح نوافذ.
5: نوافذ خاصة.
7: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
5: وتحليل للأحداث.
8: أحياء المتابعة شبكة مراسلين.
5: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.

0: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، يكون التعليم هو الأمل في المستقبل. معاً نحول هذا الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة اليوم.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، بعاطف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
2: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على جبال المنظرة والأشاريف والذيبان في حيفان جنوبية تعز. في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم التحالف إحباط مخطط لهجمات وشيكة تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر. في الأثناء، أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي بصاروخ باليستي وتعطيل حركة الملاحة فيه. هذا وأفادت هيئة الطيران المدني السعودية بإصابة 3 أشخاص ووقوع أضرار مادية في استهداف مطاري نجران وجازان مساء أمس. من جهته، قال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي إن قطر تدعم أي مبادرة تتخذها دول المنطقة بما فيها حلف مكة طالما تهدف لتحقيق الاستقرار. وفيما يتعلق بتطورات الملف الأمريكي الإيراني، قال الهاشمي إن الاتصالات والزيارات مستمرة بهدف تحقيق تقدم في مسار المحادثات بين واشنطن وطهران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحرب مع طهران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى. في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الضغوط وانتهاك الالتزامات. من جهة ثانية، أعلنت الخارجية الهندية إصابة 12 من طاقم سفينة تجارية ترفع علم بنما في هجوم قبالة سواحل عمان. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في مناطق عدة بنيران الجيش الإسرائيلي اليوم. وفي الضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية في بلدة الطور بالقدس بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير. البداية إذن من التطورات الميدانية المتلاحقة في اليمن، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي ومن تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. أهلا بكما. أبدأ معك نبيل، وما الذي ترصده ميدانيا من حيث تتواجد؟
1: نعم، بالنسبة للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء، فقد أعلنت بأنها طردت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من مديرية الصلو التابعة لمحافظة تعز، وأكدت أيضا بأنها سيطرت على جبل مطران في مديرية الصلو، وأيضا غنمت عتادا كبيرا في هذا الجبل الاستراتيجي. في ذات السياق، أكدت بأنها تواصل طرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في محافظة تعز، وأكدت أيضا بأنها استهدفت العديد من العتاد العسكري والعديد من قوات التابعة لحكومة عدن ما بين منطقة السقية ورأس العارة في محافظة لحج جنوب اليمن، معلنة حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء سقوط نحو 200 ما بين قتيل وجريح من صفوف قوات التابعة لحكومة عدن في تلك المنطقة. وأكدت أيضا بأنها تواصل عمليات استهداف التحشيدات في تلك المناطق. في ذات السياق، كانت قد أعلنت أيضا وسائل إعلام رسمية عن غارات جوية قالت بأنها مكثفة، وقالت بأن هذه الغارات سعودية استهدفت محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى محافظة حجة. وأيضا أعلنت وسائل الإعلام الرسمية عن قصف صاروخي ومدفعي استهدف مناطق حدودية ما بين محافظتي حجة وصعدة الحدوديتين مع السعودية، معلنة عن سقوط ضحايا في هذه المناطق. وكان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء العميد يحيى سريع قد أعلن تنفيذ عمليات عسكرية باتجاه العمق السعودي. الأولى، أكد بأنها استهدفت معسكر الدغارير في منطقة جيزان، وأكد بأنه تم استهدافه بعدد من الصواريخ الباليستية، وأضاف أيضا بأن الإصابات كانت مباشرة ما أدى إلى سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح. كما أكد أيضا بأنهم استهدفوا في العملية الأخرى مطار أبها الدولي، وهذه هي المرة الثانية التي يستهدفها، حيث كان قد أعلن أمس عن استهداف مطار أبها بعدد من الصواريخ الباليستية ما أدى لتوقف المطار حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. كما حذر أيضا بأن الأجواء السعودية مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة المقدسة، وأكد أيضا بأن أو حذر الشركات العالمية من تسيير رحلاتها، مؤكدا بأن هذه الأجواء لا زالت مسرحا لعملياتهم حتى يتوقف القصف الجوي على المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطات الصنعاء. صنعاء، وحتى يرفع الحصار المستمر منذ أكثر من 12 عاما حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة من صنعاء. ما لم فإن عملياتهم العسكرية سوف تستمر باتجاه العمق السعودي أو باتجاه استهداف التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في جبهات تعز وكذلك محافظة الجوف ومأرب.
0: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أنتقل لك هديل، ما الذي يعلن من قبل القوات الحكومية ميدانيا؟
2: نعم، القوات الحكومية وفي آخر التحديثات تتحدث عن معارك شديدة وعنيفة في الريف الغربي وتحديدا الجنوبي لمحافظة تعز، وتقول إنها تخوض اشتباكات عنيفة مع جماعة الحوثي. وقبل ذلك كانت محور تعز تحدث عن شن ضربات باتجاه مديريات مختلفة منها المواسط تحديدا في عزلة قدس، وقالت أن تلك الضربات جاءت بعد محاولات جماعة الحوثي التقدم واستهداف قرى بني يوسف المتواجدة في هذه المديرية، وحاولت قصف أيضا القرى المنتشرة هناك بالطيران المسير ما أدى إلى إصابة امرأة. بعدها قامت باندلاع الكثير من الاشتباكات على طول خطوط التماس هناك، وقالت أن هذه القوات الحكومية، أن جماعة الحوثي تخوض مع هذه القوات اشتباكات عنيفة من 3 أيام تقريبا، لأن التعزيزات العسكرية التي كانت قد وصلت من الوازعية كانت قد انتشرت على طول خطوط التماس من أجل إحداث تقدم في تلك المناطق. توزعت أيضا الاشتباكات وانتشرت أكثر وتشعبت نحو محيط جبل مطران، والتي تقول القوات الحكومية أنها تخوض فيه معارك عنيفة للغاية. نتحدث قليلا أيضا عن مناطق أخرى قالت الحكومة اليمنية أنها تقدمت فيها، لا سيما حيفان جنوبا، وقالت أنها أيضا تسعى لتمشيط هذه الجبهات، لا سيما وأنها تطلع على مواقع إمدادات عسكرية رئيسية تابعة للقوات الحكومية وينبغي تأمين تلك الجبهات. إذا ما انتقلنا أيضا إلى مناطق أخرى في الريف الغربي والجنوبي لمحافظة تعز، أيضا نتحدث اليوم عن مصادر ميدانية على أن القوات الحكومية بدأت في تمشيط جيوب في الوازعية، وبدأت بالانتقال التقدم نحو مواقع جماعة الحوثي هناك، لكن لم تصدر حتى هذه اللحظة أي بيانات تابعة لوزارة الدفاع تؤكد لنا هذا التقدم أو هذه التحركات العسكرية. عندما نتحدث عن الوازعية فنحن نتحدث عن تعز، وأيضا نتحدث عن لحج، ونتحدث أيضا عن السلسلة الجبلية التي تقع تحت نطاق سيطرتها. تخوض القوات الحكومية معارك عنيفة لتؤمن جبهاتها، لا سيما التي سيطرت عليها في الأمس، نتحدث عن مديرية ذباب، ونتحدث أيضا عن مناطق في لحج وهي محاذية لمحافظة تعز، ونتحدث أيضا عن سلسلة جبلية تمتد من الكدحة إلى الوازعية. كانت قالت القوات الحكومية في محور تعز أنها تقوم بصد هجمات مباشرة تقوم بها جماعة الحوثي على امتداد هذه الجبهات، وقالت أنها صدتها، وأيضا قامت باستهداف تمركزات لهم ومنصة إطلاق صواريخ وأيضا مخازن الصواريخ في تلك الأماكن. هنا في محافظة تعز نشهد هدوءا حذرا نستطيع أن نصفه، خاصة في المناطق الشرقية وخاصة أيضا في المناطق الغربية. ولا ننسى أن نتحدث عن شبح الحصار الذي بات يطبق على هذه المدينة بفعل المعارك التي تندلع على الخطوط الرئيسية من وإلى محافظة تعز. نتحدث عن المنفذ الشرقي الذي أغلقته وزارة الدفاع خوفا من أي تسلل أو اختلالات أمنية تابعة لجماعة الحوثي، أو المنفذ الغربي التي تدور فيه اشتباكات طاحنة بين الطرفين.
0: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة هديل اليماني من تعز. نكمل المشهد اليمني مع أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك معنا أحمد. إذن القوات الحكومية اليوم تتحدث عن استعادة مناطق، عن تقدم، كيف يمكن أن ننظر إلى هذه التطورات؟
3: بالإضافة طبعا إلى مكاتبها بالأمس وهو في منطقة الساحل الغربي بعد إطلاق عملية فجر اليمن، اليوم ألوية العمالقة تقول بأنها ثبتت مكاسبها في ذباب، وأيضا سيطرت على باب المندب، قطعت الطريق بين المخا بين باب المندب والمخا، ولكن هناك تطور مهم جدا يبدو أن نفس القوات التي دخلت إلى ذباب أيضا أخذت طريقا إلى الوازعية، والوازعية هذه طبعا مهمة جدا، هي ليست جزء من الساحل ولكنها جزء من المرتفعات الجبلية المطلة على الساحل أو التي تسمى الحامية الخلفية للساحل، فهي طبعا يحدها شرقا الشمايتين، شمالا المعافر وموزع، وغربا أو يعني في الجنوب أيضا محافظة لحج، وبالغرب أيضا باب المندب، لذلك هي جزء من الحزام الغربي الحامي للساحل. يبدو أن صاحب العقلية العسكرية يعني يقول بأنه لابد من السيطرة على الوازعية حتى تسيطر على هذه المناطق وحتى تكون أيضا مؤمنة، وهي نفس المعادلة التي بدأ فيها الحوثيون. الحوثيون عندما سيطروا على الساحل في هذه المناطق في 10 سبتمبر أيضا كانوا يريدون السيطرة على الوازعية، هم الآن طبعا مسيطرين.

0: عليها. وقبل قليل تحدثت بعض المصادر الميدانية في تلك المناطق بأنهم سيطروا على منطقة المنصورة بين المضاربة والوازعية، لأنها تقع بين الوازعية تقع بين لحج وبين تعز، يعني فهي في المنتصف، وهي تعتبر طبعا خاصرة باب المندب. إذا سيطرت عليها تستطيع أن تسيطر ناريا على هذه المنطقة، وأيضا تعتبر مسرح ارتباط بين تعز ولحج وأيضا باتجاه عدن.
1: هذه المعطيات تدفعنا للتساؤل عن إعادة التمركز والاستمرار. ما التحديات التي تواجه هذا الأمر؟
0: هناك تحديات كثيرة، مثلا في مركز الثقل الرئيسي وهو الآن الساحل وتعز، واضح جدا أن المرتفعات الجبلية التي تطل من جنوب وغرب تعز أو من سلسلة جبال كهبوب ستؤثر على الذي يسيطر على المناطق الساحلية. سلسلة جبال كهبوب باتجاه إلى عدن وباتجاه لحج، إذا سيطرت عليها فأنت تسيطر على مضيق باب المندب، بالتالي تكون مهددة لك. تحتاج أن تسيطر على سلسلة جبال كهبوب لتكون أيضا محميا في مضيق باب المندب. لذلك القوات التي تقدمت كانت تسيطر على سلسلة جبال كهبوب، لذلك أصبح الحوثيون مهددون واستطاعوا أن يحاصروا باب المندب. في الجهة الأخرى أيضا المرتفعات الأخرى، هذه الوازعية، حيفان، الأحكوم، البرح، كل هذه المناطق أيضا إذا سيطرت عليها تستطيع أمرين، أن تفصل الساحل والداخل، وتستطيع أيضا أن تسيطر ناريا على مناطق الساحل.
1: طيب أحمد، إذن مسألة السيطرة وإعادة التمركز والتوقيت الذي تتخذه عملية التقدم، أيضا كيف نفهم هنا مسألة سرعة العملية الواسعة التي أعلنت عنها القوات الحكومية؟ برأيك ستكون سريعة بطيئة؟ ما الذي نتوقعه؟
0: أولا طبعا العملية لها ثلاثة أهداف واضحة جدا، وهي بدء العمليات العسكرية كما قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي لاستعادة كامل الأراضي، سماها الناطق باسم الحكومة اليمنية إعادة تحرير، سماها أيضا استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. لذلك أول ما بدأت هذه العملية بالأمس بدأت بنقطة التقاء مصالح، يعني واضح أنها نقطة التقاء مصالح، وهو ساحل البحر الأحمر باب المندب، وهو نقطة التقاء مصالح بين المحلي والعالمي والدولي، يعني أن هناك غطاء سياسيا دوليا تجاه هذه العملية. بالنسبة للمسارح الأخرى طبعا لا يوجد حتى الآن، لم تحدد هذه العملية وقتا ولا زمنا، ولكن من الواضح أن الغطاء الجوي الكثيف الذي الموجود وأيضا الدعم الناري من قبل التحالف ومن قبل أيضا دول أخرى قد يكون ربما له يعني تأثير، لكن يظل الحوثيون قادرون على تأثير في القوات الحكومية في مناطق أخرى، إن في الغرب، في الشمال، في الشرق وفي الجنوب، وحتى في مناطق تمركز القوات الحكومية مأرب والجوف والمناطق الأخرى.
1: وهنا أسألك عن الاستراتيجية التي تتبعها الآن جماعة أنصار الله الحوثيين، خاصة أن ضرباتها تطال مطارات المملكة العربية السعودية.
0: طبعا هذا مهم، لأن الحوثيون وسعوا المسارح، فهم في العمق اليمني يوسعون بطريقة كبيرة جدا، سواء من حيث يعني ضرباتهم في تعز ومحاولتهم السيطرة على محافظة تعز، أو ضرباتهم بالصواريخ البالستية والطيارين المسير على الحشود العسكرية اليمنية في هذه المناطق، ثم نقلوا طبعا وكثفوا الهجمات على المملكة العربية السعودية التي الآن طبعا قررت بأن تقوم بالرد من خلال التحالف والمشاركة في هذه العملية مؤخرا، سواء من خلال المشاركة في عملية فجر اليمن التي بدأت بالأمس، أو من خلال أيضا عملياتها التي أعلنت عنها بالأمس في محافظة الحديدة. وطبعا تنتشر الضربات الجوية بخصوص يعني هذه المسارح، سواء ما يتعلق بصنعاء، بصعدة، بمأرب، بالجوف، وأيضا في مناطق مركز الثقل الرئيسي وهو ساحل البحر الأحمر، وأيضا مناطق تعز التي شهدت اليوم الكثير من الغارات.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. الآن إلى نافذة عسكرية حول التطورات المتلاحقة في اليمن مع أنس الصبار.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط فيها الضوء على التطورات الميدانية في اليمن، بعدما أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في حيفان جنوبي تعز، وذلك في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها ضد جماعة أنصار الله الحوثيين. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة تحكم سيطرتها على كل مكتسباتها الميدانية. مستجدات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، لكن أولا أتوجه إلى الزميل عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلية.
3: نعم أنس، نتابع تطورات المشهد اليمني خصوصا على مستوى الجبهات المختلفة. هذه الخريطة توضح لنا خريطة السيطرة وكما

0: يلاحظ فإن هذه الخريطة تغيرت خلال 48 ساعة الماضية بعد أن أعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادتها لمناطق في باب المندب وتحديدا في منطقة دباب. وحينما نتحدث عن السيطرة لابد أن نشير بأن هذه التطورات تأتي بينما تسارعت إن صح القول القراءات لهذا التطور اللافت على مستوى المشهد. نحن نتحدث إذن عن باب المندب، نتحدث عن دباب، حديث عن تقدم للقوات الحكومية على مستوى هذا الطريق باتجاه المخا. ما زالت المخا وفق مصادر عديدة تحت سيطرة الحوثيين، مع تقدم وإعلانات أيضا للقوات الحكومية عن تقدمها على مستوى هذا المحور. لكن اللافت الجديد هو تقدم باتجاه الوازعية، وحينما نتحدث عن الوازعية نلاحظ بأن موقعها ليس بعيد عن دباب. بلغة المسافات نحن نتحدث تقريبا عن حوالي 50 كيلومترا عن دباب، وبالتالي التحرك باتجاه الوازعية يبدو في إطار استراتيجي لتأمين ما تحقق من مكتسبات للقوات الحكومية على مستوى هذا المحور. هناك حديث أيضا عن محاولة التقدم لاحقا، ولكن هذه المرة باتجاه الخوخة. وحينما نتحدث عن الخوخة نحن نتحدث عن محافظة الحديدة. التطور الآخر هو على مستوى تعز. تعز هي ربما هي محور الاشتباكات والتحركات. سنتحدث عن بداية عن هذا المحور. كما نلاحظ حيفان، بني يوسف في هذه المناطق الشرقية من تعز هناك تحرك وتقدم أيضا للحوثيين على مستوى هذا المحور، ولكن حديث القوات الحكومية عن صد محاولات التحرك الحوثيين على مستوى هذا المحور، وبالمقابل إعلان عن تقدم للقوات الحكومية على مستوى مجموعة من المحاور واستعادتها لمناطق على غرار ما حدث في ذيبان وفي مناطق أخرى إلى الشمال من هذه المناطق، واشتباكات على مستوى جبل حبشي والأقروض، وهي محاور ظلت مسرحا للاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات الحوثيين. المحور الآخر إضافة إلى تعز وإضافة إلى الشريط الساحلي يتعلق بمأرب والجوف، واللافت هو ما أعلنته القوات الحكومية عن خوضها لمعارك واشتباكات على محاور عديدة. نتحدث بالأساس عن هذه المحاور وهي رغوان، ولكن أيضا جبال هيلان، وحديث القوات الحكومية عن صد محاولة للتقدم للقوات للحوثيين من قرون البور، ولكن أيضا تتحدث أيضا عن تقدمها باتجاه معسكر أم الريش الاستراتيجي. إذن جبهة مأرب أيضا نلاحظ بأنها مقارنة مع الساعات السابقة تحركت بشكل لافت، خصوصا على مستوى المحاور الجنوبية وأيضا المحاور الشمالية الغربية، طبعا إضافة إلى معسكر اللبنات الذي تعرض إلى استهداف من قبل القوات الحكومية. هذا هو المشهد بشكل عام، واللافت فيه هو تطورات مأرب ولكن أيضا التحركات على مستوى الوازعية.
1: شكرا جزيلا عبد القادر، وننقل هذه البيانات والمعلومات إلى العميد حسن جوني. بداية، هناك تضارب وتباين في الإعلان عن السيطرة على المخا. بداية، ما دلالة هذا التباين وأهمية هذه المدينة؟
2: نعم، يعني قبل أن أصل إلى المخا تحديدا لكي أضعها ضمن إطار الصورة العامة للمسرح الكبير الذي تحصل فيه هذه الحرب. نحن الآن في أمام مسرح حرب في اليمن. هناك ما يشبه خط التماس المتقطع طبعا الذي يمتد إلى حوالي 1000 كيلومتر ما بين مناطق تواجد القوات الحكومية وعملها ومناطق الحوثيين. فإذا ما صغرنا الصورة أكثر باتجاه منطقة الساحل وتحديدا منطقة المخا التي ذكرت حضرتك، نعم هناك ضبابية معينة حول السيطرة على المخا. من يسيطر على المخا الآن؟ رغم إعلان القوات الحكومية أنها ربما سيطرت على المخا، ولكن يبدو أن هناك إشكالية في هذا الأمر. تكتيكيا ماذا يمكن أن يكون قد حصل؟ دعني أقول بداية، في هذه المنطقة هنا التي تمت السيطرة عليها من قبل القوات الحكومية، منطقة ذوباب ومن ثم تاليا منطقة باب المندب، تمت السيطرة انطلاقا من مرتفعات جبل كهبوب الذي انطلقت القوات الحكومية من مرتفعات جبل كهبوب باتجاه مدينة ذباب، وحققت اختراقا في منطقة الساحل ثم توسع هذا الاختراق. فإذا القاعدة كانت سلسلة جبال كهبوب. الآن للسيطرة على المخا لابد من السيطرة على سلسلة جبال الوازعية، هذه المنطقة ما بين الوازعية، الكتحة، مقبنة، كل هذه الهضاب التي تقع جنوب غرب مدينة تعز والتي لها تأثير على مدينة المخا وعلى الطريق الذي يربط مدينة المخا بشرق بغرب مدينة تعز. فإذا من هنا نفهم الآن القتال الذي يدور في محيط الوازعية بين القوات الحكومية والحوثيين بشكل أعتقد أن معركة الوازعية هي مقدمة وتحضير لمعركة المخا من أجل إكمال السيطرة على المخا. فإذا لابد من السيطرة على هذا الخط، خط الوازعية الكتحة مقبنة، من أجل السيطرة على مدينة المخا ولمتابعة التقدم، إذا صح التعبير، لمتابعة التقدم من المخا باتجاه الخوخة، حيث هذا الخط التالي للمهمة اللاحقة المفترض إذا ما تمت السيطرة على مدينة المخا.
1: وإلى أي حد نجحت القوات الحكومية في قطع خطوط الاتصال بين ذوباب وباب المندب تمهيدا لسيطرة كاملة مكتملة على إثرها قد تتحول وجهة العمليات شمالا؟
2: السيطرة على ذوباب حصلت بعد الانطلاق من مرتفعات كهبوب التي هي بالأساس مسيطر عليها من قبل القوات الحكومية، وهذا ما ساعد على إحداث هذا الخرق من الأعلى إلى الأسفل. أما مدينة المخا فالأمر يتعلق بالسيطرة على الوازعية وهذه السلسلة من الهضاب المشرفة على مدينة المخا. لذلك نرى الآن أن المعركة انتقلت إلى محيط الوازعية من تحضيرا للقتال وللتقدم، تحضيرا لتقدم القوات الحكومية باتجاه المخا. وبالتالي المعركة في المخا أعتقد أنها تدار من قبل هذه الهضاب، سلسلة الهضاب، وتحديدا في الوازعية ومحيطها.
1: وهنا ما الفرق عسكريا في المعركة بين القتال في المرتفعات كالوازعية وغيرها ومنطقة الساحل؟
2: تماما، هنا تحدثنا عن المعركة في الساحل، كنت قد بدأت بأن هناك مسرح حرب في اليمن يتخلله عدة معارك منفصلة ومتصلة في آن، هي منفصلة جغرافيا إنما متصلة بالتأثير فيما بينها وب خيارات وتحديات توزيع القوات، لأن هناك في كل منطقة هناك فريق واحد يقاتل على عدة جبهات وهو محكوم بتوزيع قواته وفقا لظروف القتال ووفقا لخياراته وخططه. فإذا هذه معركة الساحل التي تقف الآن على حدود المخا بانتظار حسم مسألة الجبال والوازعية، ننتقل هنا إلى معركة تعز في الداخل في الجبال ما بين الجبال. لاحظ معي هنا في الخريطة توضح لنا الجغرافيا، إذا لاحظت أن مدينة تعز ومحيطها شبه مطوق من قبل الوجود الحوثي، لاحظ المنطقة الحوثية بالأصفر، وبالتالي جغرافيا هناك ضغط من قبل الحوثي باتجاه مدينة تعز، بالإضافة إلى هدف أساسي يعمل عليه الحوثيون وهو قطع طريق التي تفصل مدينة تعز بعدن، وهذا ما يعني يفسر الاشتباكات التي تدور في محيط حيفان والتي تحدث عنها عبد القادر في محيط حيفان، بالإضافة إلى منطقة التربة التي أيضا تعرضت لضغط بالأمس من قبل الحوثيين ولكن تم إبعادهم لاحقا من قبل القوات الحكومية. فإذا الحوثيون إلى حد ما يمسكون زمام المبادرة في هذه المنطقة، بينما القوات الحكومية تمسك زمام المبادرة في الساحل.
1: شكرا.
2: وهذا ما يمكن أن يشكل نوع من
1: التوازن. شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: إذن شكرا لأنس الصبار. والآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي إن الاتصالات والزيارات مستمرة بهدف تحقيق تقدم في مسار المحادثات بين واشنطن وطهران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحرب مع طهران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إنه لا معنى للتفاوض مع استمرار العقوبات وانتهاك الالتزامات. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما. أبدأ معك فادي، كيف تدير إدارة ترامب التصعيد مع طهران في خضم الأيام الأخيرة التي تسبق الانتخابات النصفية؟
4: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يركز هنا في الولايات المتحدة على جولة في عدد من الولايات الجمهورية من أجل رفع حظوظ المرشحين الجمهوريين قبيل أقل من شهر من الانتخابات النصفية، مع بدء هذا العد العكسي لانتخابات الكونغرس وسط مؤشرات مقلقة للغاية لإدارته ولحزبه الجمهوري، ليس فقط بحكم أن الأرقام تشير إلى تدني شعبية الرئيس الأمريكي إلى أدنى مستوياتها ما يجر الحزب الجمهوري إلى التراجع، ولكن أيضا ليس فقط إمكانية خسارة سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، بل أيضا بات مجلس الشيوخ حلبة للمنافسة وسط تقدم عدد من المرشحين الديمقراطيين في ولايات في حال فازوا بها يمكن للديمقراطيين عمليا أن يحسموا الصراع داخل غرفتي الكونغرس، وهذا أمر مقلق للغاية لرئيس دونالد ترامب وللجمهوريين. وعليه هو يحاول خلال جولاته، وآخر هذه الجولات كانت يوم أمس في نبراسكا الولاية التي تعتمد على قطاع الزراعة بشكل أساسي، حاول أن يفصل ما بين حرب إيران وما بين ما يجري في الداخل في ارتفاع أسعار الوقود بالناحية، وأيضا كلفة المعيشة على المواطن الأمريكي، حيث أكد أن ارتفاع أسعار الوقود لم يعد مرتبطا بمضيق هرمز بعد أن تمكنت الولايات المتحدة كما يقول من تمرير أرقام قياسية من النفط عبر المضيق، وعزى السبب ارتفاع أسعار الوقود إلى الحرب ما بين أوكرانيا وروسيا من ناحية، وأيضا ضعف القدرات الأمريكية في مسألة تكرير النفط، وأيضا إجراءات يقوم بها الديمقراطيون في عدد من الولايات كما يزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي مؤشر على أهمية الربط ما بين هذه الحرب في الخارج مع إيران وتداعياتها في الداخل، اتخذ اليوم أمس الرئيس الأمريكي خطوة استثنائية من خلال قرار تنفيذي عمليا يمنح إعفاءات على نوع من وقود الديزل الذي عادة ما يستخدم لأغراض زراعية ولأغراض البناء، من أجل أن يسمح باستخدامه في عمليات النقل من قبل الشاحنات، وإعفاء هذه العمليات أو استخدام الديزل على الطرق الأمريكية من الضرائب المفروض عليه حتى نهاية العام 2026 في مسعى أخير منه قبيل هذه الانتخابات، أو في محاولة للدفع في إطار هذه الأيام الأخيرة الفاصلة عن الانتخابات من أجل خفض أسعار الوقود، لعل ذلك يغير المزاج العام داخل الولايات المتحدة. ونسمع الرئيس الأمريكي بشكل دائم يكرر، وهو ما يكرره منذ أشهر حقيقة، أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وبمجرد انتهائها ستنخفض أسعار النفط، وبالتالي هناك نوع من التناقض في رسائل الرئيس الأمريكي تجاه الداخل هنا في الولايات المتحدة. من ناحية يقول أن مسألة الحرب مع إيران ومضيق هرمز لم تعد هي العامل الرئيسي في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، ومن ناحية أخرى يعد الأمريكيين أولا بانتهاء الحرب سريعا بدون أن يحدد موعد لذلك، ولكن مع انتهاء هذه الحرب يقول أن أسعار النفط سوف تتراجع، وبالتالي الرئيس الأمريكي يحاول تطويق تداعيات هذه الحرب مع إيران في ظل استمرار موقفه القائل بأن ما تقدمه إيران من عروض غير كاف واستمرار الضغوط عليها سواء اقتصاديا أو التلويح بالخيارات العسكرية وأيضا من خلال الحصار على موانئها.
3: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. أنتقل لك رانيا، ربما صوت الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم الذي لا يرى معنى في التفاوض مع استمرار هذا التصعيد والعقوبات والاغتيالات وإلى ما هنالك، إلى أي مدى هذا الصوت يمثل كافة الأطياف أم أن هناك لازالت أطراف مصرة على التفاوض مع واشنطن رغم تعقيدات المسار؟
5: نعم روعة، يعني في ظل استمرار الضغوط الأمريكية وأيضا التهديدات العسكرية لطهران، عندما نسمع من الرئيس الإيراني الذي لطالما أكد على خيار الدبلوماسية وتأكيده على أن الحرب لن تجدي نفعا ولن تحل أي أزمة، وضرورة حل القضايا عن طريق الدبلوماسية وبالحوار، عندما يتحدث الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على أنه لا جدوى للمفاوضات مع استمرار مثل هذه الممارسات، التي تتعلق بالتهديد بالاغتيال أو ممارسة الضغوط والعقوبات، هذا بالإضافة إلى عدم الالتزام بالتعهدات. في الواقع يوجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رسالة للجانب الأمريكي بأن بلاده لن تخضع لمثل هذه الضغوط وأنها لن تجدي نفعا، خاصة في ظل يعني سعي الإدارة الأمريكية لكسب أصوات الناخبين الأمريكيين بعد أن أثرت الحرب الأمريكية الإيرانية على الداخل الأمريكي وخاصة الاقتصاد الأمريكي. ولذلك هذه الرسالة لا تنفي سعي إيران أو تمسكها بالخيار الدبلوماسي، ولكنها تؤكد أنها لن تتنازل وأن على الولايات المتحدة أن تقبل بالشروط الإيرانية. هذا ما أكدته أيضا المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، والتي قالت أن إيران ستدافع عن نفسها سواء عن طريق التفاوض أو عن طريق الحرب. قالت أن بلادها مستعدة للمفاوضات ولا تخشاها، وتقول أن الخيار المنطقي هو الذهاب إلى الحوار، ولكنها في الوقت ذاته أعادت التأكيد على أن بلادها لن تتنازل عن حقوقها أو تتراجع أمام الضغوط. وقالت أن البلاد ستمر وستعبر من هذه المرحلة بقوة وكرامة. عندما يتحدث المسؤولون الإيرانيون ويذكرون يعني مصطلحات مثل الكرامة والعزة، يقصدون بذلك تأكيدهم على أن إيران لن تتنازل أمام الضغوط، لن تقدم تنازلات أو تستسلم كما يطالب المسؤولون الأمريكيون. هذا هو الموقف في إيران، والذي تم التأكيد عليه حتى من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي، الذي قال أن بلاده لم تتردد في استخدام أدوات الدبلوماسية لخفض التصعيد، ولكنها عازمة عن الدفاع عن أمنها ومصالحها وأمنها القومي. هذا ما يتم التأكيد عليه دائما من خلال كافة المستويات سواء السياسية أو العسكرية. هذه الرسائل أيضا تتزامن مع رسائل تحذر الولايات المتحدة من يعني القيام بأي عمل عسكري. هناك دعوات أو ربما يعني من خلال ما توجهه طهران خاصة من المسؤولين الأمنيين والعسكريين للولايات المتحدة من رسائل عسكرية هي تسعى إلى ردعها عن القيام بأي هجوم عسكري جديد. تؤكد إيران على أنها لديها مخزون كبير من الأسلحة، أن الصناعات التسليحية والعسكرية الإيرانية مستمرة. تتحدث وزارة الدفاع عن تضاعف الإنتاج العسكري للذخائر والمعدات الحديثة. هناك تأكيدات أيضا على أن إيران تحتفظ بالعديد من المفاجآت وأنها ستفتح جبهات جديدة في حال قيام الولايات المتحدة بأي هجوم. إذن الموقف الإيراني يعني لم يتغير منذ بداية الحرب. هناك تأكيدات على تمسك إيران بمذكرات التفاهم كأساس للحل، ومع تمسكها بهذه المذكرة تتمسك أيضا بشروطها التي تعتبر عدد من بنود هذه المذكرة. عندما نتحدث عن وقف الهجمات أو التهديد بها على مختلف الجبهات، فنحن نتحدث عن البند الأول من مذكرة التفاهم أو بند رفع الحصار ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. إذن الموقف الإيراني فيما يبدو حتى الآن لم يتغير، هناك تمسك بالحوار ولكن دون تقديم تنازلات، والتأكيد أيضا على أن إيران مستعدة للرد على أي احتمال وهجوم عسكري محتمل.
3: شكرا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. في تطورات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 أشخاص بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم. في الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على محيط الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. من دير البلح ينضم إلينا مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. إذا أشرف، نتابع يوميا ارتفاع لعدد الشهداء ونتابع السلوك الإسرائيلي في القطاع، ما الذي رصدته اليوم؟
6: فعلا غنوة، وهذه الوتيرة بدأت تتصاعد وبشكل لافت في الآونة الأخيرة، وهي عمليات استهداف تنفذها الطائرات المسيرة الإسرائيلية والطائرات الحربية الإسرائيلية هنا في القطاع منذ ساعات الصباح الأولى. وحتى الآن 5 من الشهداء ارتقوا جراء هذه الغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف تجمعات للمواطنين وخيام تأوي عائلات فلسطينية نازحة. ودعينا نبدأ من آخر الغارات الجوية الإسرائيلية التي نفذتها الطائرات المسيرة الإسرائيلية قبل قليل في المنطقة الجنوبية لمدينة غزة وبالتحديد في تل الهوى، حيث استهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية تجمعا للمواطنين، تم نقل جثمان شهيد بالإضافة لعدد من الجرحى باتجاه مستشفى الشفاء بمدينة غزة. وصفت عديد من الإصابات بأنها إصابات خطيرة وحرجة. عدا عن ذلك، الغارة الجوية الإسرائيلية التي سبقت هذه الغارة في منطقة مخيم الشاطئ وبالتحديد في المنطقة الغربية لمدينة غزة، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالمواطنين ومزدحمة بشكل كبير. وقت الغارة الإسرائيلية غنوة، الطائرات المسيرة الإسرائيلية ألقت صاروخ واحد على الأقل باتجاه خيمة، وبجوار هذه الخيمة هناك عديد من العائلات الفلسطينية. هذا الأمر أيضا أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء، تم وصولهم إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة. هنا في المحافظة الوسطى قبل قليل الطائرات المسيرة

الإسرائيلية استهدفت أيضا تجمع للمواطنين شرق مخيم المغازي، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني وجرح آخرين. واحدة من الإصابات وصفت بأنها إصابة خطيرة وحرجة، تم إدخالها على وجه السرعة هنا باتجاه قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى شهداء الأقصى في مدينة خان يونس. أيضا مستشفى ناصر أعلن عن استشهاد فلسطيني جراء استهدافات إسرائيلية على المدينة، وبالمناسبة الشطر الشرقي من مدينة خان يونس وبالتحديد المناطق المتاخمة للخط الأصفر غنوة استهدفها

0: تقوم ما بين حين وآخر بعمليات نسف على الأرض، بعمليات أيضا استهداف من قبل المدفعية الإسرائيلية لمنازل المواطنين التي تقطن فلسطينيين هناك في الشطر الشرقي من القطاع، بالإضافة أيضا للملاحقة المستمرة للطائرات المسيرة الإسرائيلية الكواد كابتر وأيضا الطائرات المروحية الإسرائيلية الآباتش التي تحلق باستمرار على مستويات منخفضة وتقوم بتنفيذ عمليات إطلاق نار مباشرة باتجاه خيام النازحين، وهذا أدى خلال الأيام الماضية إلى وصول مزيد من الجرحى والشهداء باتجاه مستشفيات القطاع. كما ذكرنا غنوة، ونحن نقترب من ذكرى الحرب تتزايد وتيرة هذه الغارات، بالإضافة أيضا للتقدم على الأرض من قبل الآليات الإسرائيلية والتي بدورها تقوم بإزاحة المكعبات الصفراء باتجاه المنطقة الغربية للقطاع واقتضام من أراضي المواطنين وضمها للخط الأصفر، وهذا بطبيعة الحال أدى خلال الأيام الماضية لنزوح العشرات من العائلات. المناطق الشرقية لمدينة غزة، حي الزيتون، حي الشجاعية وحي التفاح، أيضا هذه المناطق الشرقية تستهدفها القوات الإسرائيلية باستمرار بالقذائف المدفعية وعمليات النسف. غنوة،
1: طيب أيضا ماذا أشرف عن المنافذ من وإلى قطاع غزة، خاصة مع التهديدات الإسرائيلية بإغلاقها في ذكرى 7 أكتوبر؟
0: الاحتلال الإسرائيلي حقيقة غنوة يقيد عمل المؤسسات الدولية التي هي بطبيعة الحال تقوم بإغاثة الناس هنا في القطاع في الوقت الحالي، حتى وأن الاحتلال الإسرائيلي يقول بأنه يفتح هذه المعابر يتم فتحها جزئيا وبشكل يعني مقنن، يتم عديد من الشاحنات ويتم إدخالها لقطاع غزة، ولكن هنا حقيقة نتحدث عن وضع إنساني معقد وصعب للغاية داخل مستشفيات القطاع. حسب وزارة الصحة الفلسطينية هناك نقص كبير وحاد في المستلزمات الطبية، في الأدوية، في قطع الغيار التي هي بطبيعة الحال لازمة للمولدات الكهربائية وأيضا الزيوت، بالإضافة أيضا للوقود، هناك عجز واضح وكبير داخل المستشفيات في هذه الأدوية. ونظرا بأن الاحتلال الإسرائيلي يقلص ويماطل في إدخال الكميات المتفق عليها في وقف إطلاق النار وهي 600 شاحنة من المفترض أن تدخل لقطاع غزة عبر هذه المعابر مع قطاع غزة، وخاصة معبر كرم أبو سالم الذي يقع في الشطر الشرقي لمدينة رفح، وبالمناسبة مدينة رفح هي مدينة محتلة بالكامل لدى الاحتلال الإسرائيلي ويسيطر عليها بشكل كامل ويمنع بالقوة النارية رجوع الناس إلى المدينة. بالإضافة إلى ذلك هناك عجز واضح وجلي، ونحن نقترب أيضا من فصل الشتاء في الخيام وفي المنازل المطرقة التي لم تدخل في الأساس إلى قطاع غزة، بالإضافة أيضا للمستلزمات الأساسية التي تطالب المؤسسات الدولية والمؤسسات المحلية الفلسطينية بضرورة إدخالها على وجه السرعة للقطاع قبل أن يتم حقيقة حدوث كارثة حقيقية في الوقت الحالي هنا في القطاع.
1: شكرا جزيلا لك من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. إلى فرنسا الآن، حيث تتواصل الاحتجاجات الطلابية في عدة مدن وبلدات فرنسية، إذ علقت الدراسة كليا أو جزئيا فيما يتراوح بين 400 و500 مدرسة ثانوية في عدة مناطق من بينها العاصمة باريس، ويطالب المحتجون بتوفير المزيد من الموارد وتحسين صيانة المباني المدرسية وتقليل أعداد الطلاب في الفصول الدراسية ومعالجة نقص الكوادر. على كل حال، لمتابعة هذه التطورات ينضم إلينا من باريس مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، وكذلك يرافقنا من باريس مراسل الجزيرة لطف المسعودي، وأيضا من شمال فرنسا مراسل الجزيرة سلام كيالي. أهلا بكم جميعا، ولكن البداية معك نور الدين. حركة الاحتجاجات الطلابية تتسع وتذكرنا بالمظاهرات، مظاهرات السترات الصفراء، ما الذي نشهده في هذه المرحلة؟
2: في هذه المرحلة غنوة يمكن القول بأن فرنسا لم يسبق لها أن شهدت مثل هذه المظاهرات منذ كما تذكرين مظاهرات الاحتجاج على قانون أو مشروع قانون إصلاح نظام التعليم. لأول مرة تنطلق حركة احتجاجية بهذا الزخم، بهذا الشيء.

0: شكل وتتخذ أبعاد أخرى وتخرج أحيانا عن السيطرة. أنا أقف الآن في قلب هذه المظاهرة التي انطلقت من ساحة الجمهورية إلى طبعا ساحة ناسيون، ولعل الأعداد أكثر لأن هناك بين مربع وآخر يجب أن يكون هناك فاصل. سنحول الكاميرا مع الزميل أمين راشدي إلى الاتجاه الآخر لأن المظاهرة تقدمت كثيرا باتجاه ساحة ناسيون، ساحة الأمة، حيث سيكون يعني نقطة تفرقها. اللافت أن إجراءات أمن مشددة رافقت هذه المظاهرة، ولكن حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليك روعة غنوة لا يوجد أي احتكاك مباشر مع قوات الأمن. المكان هذا كله محاصر ومراقب، وطبعا هناك اللافت أيضا ربما أن الشرطة لم تستخدم الغازات المسيلة للدموع بسبب ربما أيضا انضمام أولياء الطلبة والتلاميذ وأيضا النقابات، والنقابات كما تعلمين تحسن جيدا في فرنسا يعني تأمين المظاهرات وتبعد الجماعات التي عادة ما تكون تبحث عن الاحتكاك مع قوات الأمن. نحول مرة أخرى غنوة الكاميرا، كاميرا زميل أمين راشدي، إلى هذا المربع وتشاهدين هذه الأجواء إن صح التعبير بعيدة عن أي تشنج هؤلاء أيضا من الطلبة وأيضا من الأساتذة. اللافت أن الأساتذة انضموا إلى هذه الحركة، وهذا بدأ يقلق كثيرا السلطات لأنها كانت تنوي أو كانت تراهن على أن تبقى حركة الاحتجاج محصورة في سياق أو في يعني الثانويات. الآن خرجت على ما يبدو وانضمت جهات أخرى من بينها نقابات وأيضا حتى المزارعين، بحيث دعت النقابة نقابة المزارعين حتى وإن كانت تحتل المرتبة الثالثة في ترتيب النقابات دعت المزارعين للخروج. إذا نلاحظ أن يعني الآن بدأت الأمور تتحرك في الشارع الفرنسي، وربما هذا يأتي على خلاف أيضا أو على خلفية مشروع قرار يحضر له مشروع الموازنة، وهذا مثير للجدل سياسيا بحيث الحكومة لا تملك الأغلبية، وأيضا مثير اجتماعيا بحيث أن الفرنسيين بدأوا يشتكون من سياسة التقشف وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. كل هذه العوامل يمكن ربما غنوة وضعها في بوتقة واحدة، وهو أن فرنسا تعيش الآن على صفيح ساخن.
1: شكرا لك حتى الآن من باريس مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. أنتقل لك لطفي المسعودي، وفيما تتسع رقعة هذه المظاهرات والثانويات والأفراد والمنظمات المنضمة لهذه التحركات، أيضا يتسع الاستقطاب السياسي، كيف تتداخل هذه المعطيات سوية؟
2: نعم بالفعل غنوة، هنالك معطى جديد يضاف للجدل السياسي الذي فجرته هذه الحركة الاحتجاجية الطلابية في فرنسا. كما تلاحظين خلفي هنالك تعزيزات أمنية واسعة وكبيرة جدا، جميع الشوارع المؤدية إلى ساحة الجمهورية تشهد تواجدا أمنيا كثيفا. ولعل البعض عندما يشاهد هذه المشاهد يتساءل لماذا، هنا وجب التذكير بواقعة لونس التي فقد فيها يوم أمس تلميذ في 15 من عمره يده بعد انفجار قنبلة للشرطة خلال تدخل قوات مكافحة الشغب. التحقيق في الواقعة تتولاه الآن المفتشية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية، ولم يحسم بعد ظروف الحادث ومسؤوليات كل طرف. ولكن لوران نونيز وزير الداخلية قال صباح اليوم إن تدخلات الشرطة تتم بأكبر قدر من التناسب، وإن وجود اضطرابات وتخريب أو تهديد للأساتذة يفرض تدخلا أمنيا. وعندما سئل غنوة عن الاعتذار للمصابين من التلاميذ قال صراحة ليس علي أن أقدم اعتذارا، كما قال إن خطورة النتيجة لا تكفي وحدها للحكم على مدى تناسب التدخل، بل يجب النظر إلى الظروف التي أدت إليه. طبعا تصريحات مثل هذه جلبت له انتقادات واسعة من المعارضة. مارين توندولي والخضر كانوا من أشد المنتقدين لموقف نونيز. توندولي توجهت بنفسها إلى لونس واعتبرت رفض نونيز الدعوة إلى ضبط النفس خطأ سياسيا جسيما، وتحدثت عن قمع خارج عن المألوف، وطالبت بتغيير عقيدة حفظ النظام وحظر استخدام قاذفات الكرات المطاطية LBD، كما دعت المنتخبين والأولياء إلى الالتحاق بمظاهرات اليوم مرتدين الأبيض لتشكيل حضور مدني لحماية التلاميذ. وفرانسوا روفان

0: ودومينيك دو فيلبان التقيا ممثلين عن التلاميذ واتفقا رغم اختلافهما السياسي على أن الأزمة تحتاج إلى رد سياسي وليس ردا أمنيا. وقال رفان في إشارة مباشرة إلى حديثة لونس إن مهمة حفظ النظام يجب أن تكون حماية شبابنا لا تعريضهم للخطر. ومن جانب فرنسا الأبية دعا عمدة سان دوني إلى خفض التصعيد وطلب الرئيس ووزير الداخلية بتوجيه رسائل تهدئة لتجنب وقوع مأساة جديدة. كما تحرك النائب بول فاني قضائيا وأحال إلى النيابة شهادات تتعلق بشبهات عنف أمني ضد تلاميذ. وكذلك دخلت رابطة حقوق الإنسان والنقابات والجمعيات بقوة على الخط في بيان مشترك. هذه المنظمات اعتبرت أن ما وصفته بالقمع البوليسي أمام الثانويات تجاوز عتبة حرجة وطالبوا بسياسة خفض التصعيد وتغيير ممارسات حفظ النظام. وأعلنوا نيتهم اللجوء إلى مقررين خاصين في الأمم المتحدة. يعني نحن أمام أزمة بدأت تأخذ حجما وأبعادا أخرى سياسيا هنا في فرنسا. في المقابل غنوة الحكومة تبقى متمسكة بموقفها ولا تتبنى خطاب الاعتذار. ووزير التربية إدوار جوفري وصف ما حدث لتلميذ لونس بأنه مأساة إنسانية، لكنه شدد أيضا على وجود عناصر شديدة العنف تتسلل إلى تحركات التلاميذ. والمتحدثة باسم الحكومة مود بريجون أقرت بأن جزءا من مطالب التلاميذ مشروع، لكنها اتهمت فرنسا الأبية بمحاولة توظيف الحركة سياسيا ودعت إلى احتجاج سلمي. طبعا نحن ما زلنا
1: في ظل تمسك
0: هذه التطورات هنا من محيط ساحة
1: في ظل تمسك الحكومة الفرنسية بسياساتها، ما احتمالية أن تتسع هذه المظاهرات الطلابية وأن تنتقل إلى مرحلة عصيان مدني؟ يعني حتى الآن لا إعلان عن عصيان مدني.
0: من الصعب التنبؤ بأمر مثل هذا، ولكن نحن يعني أمام حركة احتجاجية تأتي في ظرف شديد التعقيد، في ظرف اجتماعي صعب هنا في فرنسا. قبل هذه الحركة نتذكر جيدا المظاهرات التي خرجت من أجل المطالبة بزيادة الأجور، وكذلك من أجل المطالبة بمراجعة النقطة التي يحتسب على أساسها الراتب الأساسي هنا في فرنسا، والتي لم تتزحزح قيد أنملة منذ عام 2013. ويعني في سياق فيه التضخم ينضاف إلى ذلك. نعم،
1: عذرا على المقاطعة، ابقى معنا ولكن نذهب لمراسل الجزيرة سلام كيالي لنتابع المشهد في شمال فرنسا، يعني خارج العاصمة الفرنسية. هل هذه المشاهد التي نتابعها في باريس ذاتها في شمال فرنسا؟
2: نعم، حتى الآن الأوضاع هادئة، هنالك متظاهرون بالعشرات كما علمنا من أحد المنظمين لهذه المظاهرة هنا في ليل، العدد وصل إلى 10,000. ولكن في حال ما حاولنا أن نطالع الصورة الآن عندما وصلنا إلى ساحة الجمهورية أي أمام مبنى محافظة مدينة ليل، الأعداد تراجعت بطبيعة الحال. من بقي هنا حتى الآن هم الطلاب والتلاميذ، بينما النقابات العمالية خف تواجدها، أعلام النقابات أو أعلام أو الرموز التي كانت ترفع والشعارات الخاصة بالنقابات العمالية تكاد تكون قد اختفت من هذه، من بعد أن وصلت المظاهرة إلى النقطة الأخيرة. نرى أن هنالك سيارات، لا أعرف إن كانت واضحة على الكاميرا، سيارات الشرطة بالأضواء الزرقاء في الطرف الآخر من الساحة، وهي تحاول أن تمنع المتظاهرين من الوصول إلى المبنى المقابل لنا على الجانب الآخر وهو مبنى محافظة ليل. وأيضا هنالك سيارات شرطة على يمين الكاميرا، وهي أيضا تفرضت طوقا أمنيا على المتظاهرين الموجودين في هذه الساحة، ساحة الجمهورية. بمعنى أن الأوضاع هنا هدأت هادئة حتى الآن، كان هنالك هتافات أكثر ومجموعات أكبر من الناس ونقابات أكثر، ولكن الآن ربما باعتبار أنهم سجلوا النقطة التي يريدونها بأن النقابات تدعم الطلاب بكل الشعارات التي أطلقوها، بأن الأموال العامة يجب أن تذهب للمدارس العامة، وأن أموال الضرائب يجب أن لا تذهب لأصحاب الأعمال ومدراء الشركات. إذن الآن مكبرات الصوت ترتفع من جديد، بمعنى أن الأوضاع هادئة حتى الآن. ولكن هذا منوط بأن إرادة الشرطة، رجال الأمن هنا، هل سيقبلون ببقاء الطلاب والتلاميذ هنا في هذه الساحة أم أنهم

0: سيلجؤون الى الاعتصام بالقوى كما جرت العاده. قبل ايام كان هنالك اعتداءات وكان هنالك حركه عنف من قبل رجال الامن وحتى رد الفعل من قبل المتظاهرين، ولكن الان حتى الان الامور هادئه. بالمناسبه هنالك من قبل الجماعات التي تحاول تنظيم الأمور هنالك ورقة وزعت على المتظاهرين، على الشباب، على صغار السن أو البالغين المشاركين هنا، طالبوا فيهم بالتزام الصمت في حال ما ألقت الشرطة القبض عليهم، وأن يطالبوا بمحامي من طرفهم أو من طرف الدولة وليس من تفرضه عليهم الشرطة، وأيضا أن لا يتم تناقل الصور فيما بينهم والتي تظهر وجوه الشباب الذين يتواجدون أو الذين تظاهروا اليوم، باعتبار أن هذه الصور تستخدم فيما بعد في حملات الاعتقالات. 5000 شخص حتى الآن ألقي القبض عليهم، 90% باعتبار التحريات جارية حول خلفيات هؤلاء هم بدون خلفيات جنائية أو إجرامية سابقة، بمعنى أن هنالك حتى بعد انتهاء المظاهرات محاولات من الأمن الفرنسي، رجال الأمن من الشرطة، بإلقاء القبض على كل من شارك في هذه المظاهرات. الأمور حتى الآن هادئة، ولكن كما ذكرت باعتبار أنه لا يوجد فعل من قبل المتظاهرين أو رد فعل أو حتى فعل من قبل رجال الأمن، الأمور تبقى على ما هي عليه، علما أنه بعد ساعة يجب أن تنتهي المظاهرة، وباعتبار أن لها وقت محدد في حال رفض المتظاهرون المغادرة، فالأمور قد تتصاعد بشكل أكبر بين الطرفين ونعود إلى دوامة الاعتداءات، علما أيضا بأن هنالك دعوات من قبل المتظاهرين اليوم أن يكون هنالك مظاهرات خلال الأيام المقبلة. إقفال المدارس ما يزال مستمرا، 1800 مدرسة مغلقة عمليا ثانوية في فرنسا، الأعداد ربما قد تزداد من حوالي 3700 مدرسة في عموم الأراضي الفرنسية. حتى الآن
1: هذه المشاهد
0: لا يوجد اعتداءات أو مشاحنات كما هو في باريس. نعم،
1: ولكن هذه المشاهد التي نتابعها الآن عبر الكاميرا ماذا تظهر؟ يعني هناك مجموعة من الشرطة الفرنسية على ما يبدو أنها تحاول منع المتظاهرين بعد أن تم رمي غاز مسيل للدموع.
0: نعم، هذا ما ذكرته قبل قليل. قبل قليل كان هنالك إلقاء قنابل مسيلة للدموع من قبل الشرطة، ولكن الحالة تم السيطرة عليها. نعلم أن هنالك أفراد قد يحاولون إثارة الشغب. الشرطة بالمناسبة كما ذكرت هؤلاء الرجال هناك يحاولون منع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى المحافظة، المبنى في الطرف الآخر المقابل، لذلك هنالك ربما مشاحنات باعتبار أن بعض الشباب يحاولون التقدم في ذلك الاتجاه، ولكن كما ذكرت باعتبار أيضا أن الأعداد قد قلت أو تراجعت هذا يخفف أيضا الضغط على رجال الأمن، وربما لهذا حتى الآن الأمور سلسة هنا في ليل.
1: ابقى معنا، أذهب مجددا للطفي المسعودي. إن كان هناك ساعة في شمال فرنسا تفصلنا عن انتهاء هذه المظاهرات، ماذا عن مظاهرة باريس؟ هل محددة بوقت؟ هل هناك جدول زمني للمتظاهرين؟
2: نعم، من المفروض أن هذه المظاهرة سوف تنطلق في حدود الساعة الثانية، يعني انطلقت.
1: نعتذر عن رداءة الصوت من المصدر. أذهب لنور الدين بوزيان أيضا من باريس وأسألك عن توقيت استكمال هذه المظاهرات أو انتهائها، يعني لو توضح لنا ذلك إن ما كان الأمر مشابه لشمال فرنسا.
3: غنوة، مسار باريس حسب ما هو مقرر له الانطلاق من ساحة الجمهورية إلى ساحة الأمة أي لا ناسيون هنا في باريس، تقريبا مسافة كيلومترين أو أكثر بقليل. هذه المظاهرة لحد الآن مقرر أن تتفرق بعد نحو ساعة من الآن. لحد الآن ولا شك أن الحكومة والشرطة تكون تنفست السعداء، أقول لحد الآن، لأن لحد الآن المظاهرة لم يشبها أي احتكاك بين قوات الأمن المنتشرة بقوة وبين هذا العدد وهذا الكم الهائل من المحتجين والمتظاهرين. ربما يعود الفضل لمسألتين، المسألة الأولى هي رسالة من المحتجين لكي يكذبوا ويبددوا وينفوا ادعاءات ومزاعم بعض الأوساط الحكومية التي تقول بأن هذه الحركة حركة عنف وتخريب. والعامل الثاني الذي ربما جعل هذه المظاهرة

0: غير ليست فيها أعمال عنف هو أن النقابات تؤطرها.
1: شكرا لشبكة مراسلينا من فرنسا. إذن هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، ألقاكم بإذن الله. الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
2: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
3: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
4: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
5: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
6: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
7: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
8: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
9: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيرا.
10: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
11: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال الله ما معطيك لينا.
12: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
13: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد منذ النكبه.
2: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
14: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
15: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
2: العاجلة

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة. وفي آخر المستجدات أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في حيفان جنوبية تعز، وأضافت أنها تخوض معارك ضارية مع جماعة الحوثي في جبهة الصلو جنوب تعز وتوقع في صفوفها خسائر فادحة. في الأثناء أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي بصاروخ باليستي وتعطيل حركة الملاحة فيه. هذا وأفادت هيئة الطيران المدني السعودية بإصابة 3 أشخاص ووقوع أضرار مادية في استهداف مطاري نجران وجازان مساء أمس. من جهته قال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي، قال إن قطر تدعم أي مبادرة تتخذها دول المنطقة بما فيها حلف مكة ما دامت تهدف لتحقيق الاستقرار. وفي تطورات الملف الأمريكي الإيراني قال الهاشمي إن الاتصالات والزيارات مستمرة بهدف تحقيق تقدم في مسار المحادثات بين واشنطن وطهران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحرب مع طهران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان إنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الضغوط وانتهاك الالتزامات. أما أمين مجلس الأمن القومي الإيراني فقال إن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط، فإيران لن تتراجع. هذا وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بالإبلاغ عن تعرض ناقلة نفط لمقذوف أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. وكانت الخارجية الهندية قد أعلنت إصابة 12 من طاقم سفينة تجارية ترفع علم بنما في هجوم قبلة سواحل عمان. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 3 فلسطينيين في مناطق عدة بنيران الجيش الإسرائيلي اليوم. وفي الضفة الغربية هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية في بلدة الطور بالقدس بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفيرة. البداية من التطورات الميدانية المتلاحقة في اليمن، ومعنا من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أهلا بكما. أبدأ معك إذن محمد، ونتابع مجريات التصعيد في اليمن بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية.
1: أنو نحن نتحدث عن أكبر حرب يشهدها اليمن وأوسع حرب يشهدها اليمن منذ 100 سنة تقريبا. اعتاد اليمنيون على الحروب بالفعل، كل عقد كانت تدور حرب، لكن هذه الحروب كانت محدودة زمنيا وجغرافيا، فيما هذه الحرب هي الأكبر. نحن نتحدث عن أكثر من 10 سنوات من الحرب المتصلة، ونتحدث عن جغرافيا واسعة، نتحدث عن اشتباكات تجري من غرب اليمن في شمال غربي لحج، وكذلك المديريات الغربية لمحافظة تعز وعموم جغرافيا تعز، مرورا بمحافظة الضالع وكذلك البيضاء، ووصولا إلى مأرب، ووصولا كذلك إلى شرقي محافظة الجوف في الشرق اليمني. إذا ما بدأنا من شمالية غربي لحج وكذلك من محافظة تعز التي تشهد اشتباكات عنيفة وغير مسبوقة، فإن القوات الحكومة تقول إنها شنت هجوما واسعا في مديرية الوازعية لإحكام السيطرة على هذه المديرية. هذه المديرية تكمن أهميتها في أهمية مدينة المخا والميناء الاستراتيجي لمدينة المخا، كون الوازعية مرتفعات جبلية وتطل وتشرف على هذه المدينة المهمة، وكذلك الاشتباكات التي تدور في هذه السلسلة الجبلية التي الوازعية هي جزء منها تكتسب أهميتها من أهمية مضيق باب المندب والجزر الاستراتيجية في مدخل البحر الأحمر، وكذلك المديريات المطلة على البحر الأحمر من الجانب اليمني ومدخل المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. القوات الحكومية تقول إنها شنت خلال الساعة الماضية أكثر من 5 هجومات في عمليات هجومية في عموم محافظة تعز، وتقول أنها دمرت أكثر من 5 مسيرات للحوثيين، وكذلك 6 آليات عسكرية، وكذلك تدور اشتباكات في قدس وفي الصل وفي سامع وفي مختلف، نستطيع أن نتحدث عن جغرافيا تعز ككل تدور فيها اشتباكات. مصادر محلية تحدثت عن تقدم للحوثيين في مديرية قدس، وتتحدث عن أن القوات الحكومية تحشد قواتها لمحاولة كسر هذا التقدم. كذلك مصادر محلية تحدثت عن أن الحوثيين يحشدون قوات كبيرة باتجاه المخا، وكذلك باتجاه المخا وباب المندب، وأن هذه الحشود ربما وصلت إلى مديرية الجراحي والخوخة التابعتان لمحافظة الحديدة. إذا ما انتقلنا هنا إلى محافظة مأرب، فتشهد جبهة محافظة مأرب منذ بدء عملية فجر اليمن اشتباكات عنيفة وكبيرة، لا أدوية الانفجارات وتبادل القصف المدفعي لا يكاد أن يتوقف. نحن نتحدث عن جبهات في الجهة الجنوبية لمحافظة مأرب. تقول المصادر العسكرية إن القوات الحكومية أحبطت هجوما وصفته بالكبير، استهدف استعادة محاولة الحوثيين استعادة مواقع كانت القوات الحكومية قد سيطرت عليها في الجبهة الجنوبية. تقول إنها أحبطت هذا الهجوم في سائلة الفليحة في الجبهة الجنوبية. ومصادر محلية تتحدث عن توسع دائرة الاشتباكات في هذه الجبهة. هذه الجبهة من أعقد الجبهات هنا بمحافظة مأرب، وخاض الطرفان فيها اشتباكات عنيفة. كذلك الجبهة الغربية والجبهة الشمالية أيضا تقول المصادر الحكومية أنها أحبطت محاولات متكررة للحوثيين في محاولة لاستعادة السيطرة على مواقع كانت قد سيطرت عليها يوم أمس. كذلك في اللبنات غارات جوية استهدفت تمركز للحوثيين في اللبنات العليا واللبنات السفلى وفقا لمصادر محلية. تفضل يا غنوة.
0: شكرا جزيلا لك حتى الآن من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. أنتقل لك نبيل اليوسفي، ماذا في رواية جماعة أنصار الله الحوثيين مع هذا الإعلان عن تقدم القوات الحكومية في أكثر من نقطة؟
2: نعم، تقول القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأنها محافظة على مكتسباتها ومناطقها في الساحل الغربي بشكل كامل، وأكدت أيضا بأنها تواصل طرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف مديريات محافظة تعز، كما أكدت أيضا بأنها قد سيطرت على جبل مطران الاستراتيجي في مديرية الصل، واغتنمت غنائم وعتاد عسكري في ذلك الجبل، كما أكدت أيضا بأنها طردت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مديرية الصل التابعة لمحافظة تعز، وأعلنت أيضا عن استهدافها لتحشيدات تابعة لحكومة عدن ما بين السقيا، منطقتي السقيا والمضارب التابعة لمحافظة لحج، مؤكدة سقوط نحو 200 مقاتل ما بين قتيل وجريح، وأكدت بأنها أحرقت العديد من الآليات العسكرية ونشرت فيديوهات بذلك القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. كما أعلنت أيضا وسائل إعلام محلية بأن 6 غارات سعودية قد شنت على منطقة العمري وكذلك باب المندب التابعة لمديرية ذباب بمحافظة تعز، فضلا عن 3 غارات جوية قالت وسائل إعلام محلية بأنها سعودية واستهدفت مديرية حيفان بمحافظة تعز. في سياق آخر، الناطق الرسمي لوزارة الصحة بصنعاء أكد بسقوط نحو 10 ضحايا، أكد بأن هناك 6 شهداء من المدنيين بالإضافة إلى 4 جرحى حسب وزارة الصحة بصنعاء في غارة جوية استهدفت محافظة حجه بالإضافة إلى محافظة تعز. كما أعلنت وسائل إعلام محلية عن غارات جوية وقصف مدفعي مكثف على مناطق حدودية، أكدت بأن هذه الغارات الجوية سعودية وكذلك القصف المدفعي باتجاه محافظتي حجه وكذلك صعد المتجاورتين على الحدود مع المملكة العربية السعودية. كان الناطق العسكري للقوات المسلحة قد أعلن اليوم عن تنفيذ عمليتين عسكريتين، الأولى أكد بأنهم استهدفوا مطار أبها بعدد من الصواريخ البالستية ما أدى إلى توقف المطار حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة، والعملية الأخرى أكد بأنها استهدفت معسكر الزغارير في منطقة جيزان وكذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وأكد الناطق العسكري سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات المتواجدة في ذلك المعسكر. كما حذر أيضا بأن الأجواء السعودية تعتبر مسرح لعملياتهم، محذرا الشركات العالمية جميع شركات الطيران بالحيطة والحذر، لأنهم يستخدمون هذه الأجواء والأجواء السعودية مسرحا لعملياتهم باستثناء أجواء مكة والمدينة. نعم. حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء.
0: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نتابع المشهد اليمني مع أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك مجددا أحمد. دعنا نتحدث عن طبيعة هذه الاشتباكات والالتحام، خاصة في ظل التباين في تصريحات كل طرف.
3: من اللافت طبعا التباين في تصريحات الطرفين، ولكن ليست لأول مرة، لكن من الواضح أن كل طرف يريد أن يقول روايته بشكل مختلف، وهذا طبيعة القتال. الحوثيون الآن يريدون الجزم تماما بأن القوات الحكومية لم تقم بالسيطرة على أي منطقة من المناطق في ساحل البحر الأحمر، المخابة، بالمندب، ذباب، وهذا طبعا ينقصه الدقة. لماذا؟ لأنه جزء منه صحيح وجزء منه غير صحيح. الجزء الغير صحيح بأنه فعلا مصادرنا الميدانية تؤكد بأن القوات الحكومية اتجهت من سلسلة جبال كهبوب باتجاه باب المندب باتجاه ذباب، وفعلا استطاعت أن تسيطر على مطار ذباب، على أيضا تسيطر ناريا على مديرية ذباب، ولا تريد أن تدخلها حتى لا يحدث اشتباكات ويتأذى المدنيون، وهي منطقة طبعا ليس فيها سكان كثير في هذه المنطقة، مناطق صحراوية، بالإضافة أيضا إلى السيطرة على باب المندب. الجزء غير الصحيح أو الجزء الذي يحتاج إلى تدقيق هو وصول القوات الحكومية إلى المخاء. القوات الحكومية لم تصل حتى هذه اللحظة إلى المخاء، ولكنها في طريقها إلى المخاء، ولذلك اجترحت طريقا جديدا وذهبت إلى الوازعية حتى تحمي مكاسبها الحالية، ويعني تستطيع السيطرة على المخا والمناطق الأخرى. طبعا هما القوات الحكومية تتحدث عن الذهاب إلى الخوخة وإلى الحديدة طبعا في المستقبل كخطة جديدة. بالنسبة للقوات الحكومية لا زالت حتى هذه اللحظة عند روايتها نفس الرواية الثابتة، ولكن هناك طبعا اشتداد للقتال في منطقة مهمة وهي محافظة تعز. نعم. الريف الغربي، الريف الجنوبي، لكن لم يعد الأمر فقط السيطرة على المرتفعات العالية كما كان يحدث في 10 سبتمبر. هناك محاولة من قبل الحوثيين للتطويق، تطويق المحافظة. هناك محاولة أيضا لمنع الوصول ومنع الإمدادات لقطع الطرق على المدينة حتى تصبح في حصار جديد، لأنه مدينة تعز كانت محاصرة خلال الفترات الماضية، وقبل سنوات قليلة فك هذا الحصار بعد اتفاق معين. ولذلك رواية الطرفين حتى هذه اللحظة لا يمكن الجزم بها. لماذا؟ لأن القتال ما زال كالرفر. نعم. الطرفان ما زال كل منهما يمتلك الوسيلة والأدوات التي يضرب بها الآخر، يحجم به تقدم الآخر، ولذلك نستطيع أن نقول بأن خريطة السيطرة تتحرك من جهة أو بأخرى، ولكنها تتحرك ببطء شديد. لكن هناك ملاحظة، الملاحظة أنه منذ بدء إعلان فجر اليمن فمسرح العمليات يتحرك باتجاهات كثيرة. هذا يعني يمكن أن تلاحظه من خلال الضربات الجوية، الضربات الجوية في تعز، في المخا، حتى في غرب اليمن على الحدود اليمنية السعودية. عندما يتحدث عن حجة فهو يتحدث عن منطقة حرب على الحدود اليمنية السعودية. طبعا صعودا إلى الشرق نتحدث عن مأرب، عن الجوف. مأرب كانت فقط هناك ضربات مدفعية، ضربات جوية، استهداف لمناطق، منصات، صواريخ باليستية أو هكذا. الآن تطور الأمر ليحدث تقدم بطيء وبسيط في السيطرة. ما التالي بالنسبة للقوات الحكومية اليمنية بعد إعلانها فجر اليمن؟ هل ستظل فقط في محاولة تحصين مدينة تعز ويعني الحفاظ على المكاسب الاستراتيجية في الساحل؟ ربما.
0: هنا السؤال، القوات الحكومية عندما أعلنت عن معركة فجر اليمن هي لا تريد فقط إعادة تمركز وسيطرة، وإنما ما طرح هو معادلة عسكرية جديدة. لذلك ما هي السيناريوهات المتوقعة من هذه العملية؟
3: طبعا مر على إعلان عملية فجر اليمن 30 ساعة. طبعا لا نستطيع أن نعرف ما الذي يمكن أن يحدث، ولكن أريد أن أقول بأنه هنا ممكن يكون هناك أكثر من سيناريو، أو لنقول سيناريوهين. السيناريو الأول وهو طبعا عملية متصلة كاملة، يعني تشتبك كل القوات ببعضها، تشتبك كل المسارح ببعضها، وهذه العملية يعني خاطفة وسريعة، وهو الأفضل بالنسبة للقوات الحكومة اليمنية، لأنها ستقع في فخ الاستنزاف. يعني بعدها طبعا تستخدم فيها كل وسائل الأدوات التي لديها، وهي المدد الجوي من قبل سواء المملكة العربية السعودية والتحالف أو من قبل الدول الأخرى التي تشاطرها نفس القلق بسبب ما حدث في ساحل البحر الأحمر. ثم طبعا تتصل إما إلى صعدة، يعني تسقط صعدة أو تسقط العاصمة اليمنية صنعاء، تسقط العاصمة من قلبها، يعني من صنعاء بالتحديد، وهي العاصمة السياسية والعسكرية. عند ذلك في هذا السيناريو يمكن طبعا أن تستطيع حسم المعركة إذا ما استطاعت يعني ضرب العاصمة اليمنية صنعاء والدخول إليها بريا عبر المأرب. السيناريو الثاني طبعا عمليات منفصلة تستنزف الحوثيين في مناطق كثيرة، وهذا قد يكون سيناريو موجود طبعا.
0: وقبل النقاش أكثر، ولكن شكرا لك حتى الآن أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي إن الاتصالات والزيارات مستمرة بهدف تحقيق تقدم في مسار المحادثات بين واشنطن وطهران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحرب مع طهران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إنه لا معنى للتفاوض مع استمرار العقوبات وانتهاك الالتزامات. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكم، أبدأ معك فادي. إذن فيما بدأت تتعالى في طهران أصوات تتحدث عن جدوى هذه المفاوضات، ماذا عن واشنطن؟
4: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب مجددا عن انفتاحه على خوض مفاوضات مباشرة مع إيران، لكن المطالب الأمريكية مقابل العرض الإيراني عمليا تحاول أن ترفض فكرة التفاوض على مضيق هرمز وإجراءات تريد إيران من الولايات المتحدة أن تتخذها في مقابل التركيز على الملف النووي الإيراني والحصول على تنازلات من إيران في هذا الشأن، ومجموعة من الخطوات التي ترى الإدارة الأمريكية أنه ينبغي على طهران أن تقوم بها من أجل استعادة الثقة بين الطرفين. وبالتالي هناك تحول منذ مدة في الموقف الأمريكي، وذلك يأتي نتيجة قراءة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديناميكية الصراع في الوقت الراهن، حيث يعتبر أنه الآن

0: يميل لصالح الولايات المتحدة بعد مجموعة من الضربات العسكرية التي أضرت بقدرات إيران بشكل كبير، دفعت الولايات المتحدة إلى إحكام سيطرتها على مضيق هرمز ورفع مستوى الطاقة التي تتدفق عبر المضيق، وأحيانا كما يقول الرئيس الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة، فضلا عن الإجراءات العقوبات الاقتصادية على قطاعات مهمة داخل إيران، بالإضافة إلى الحصار البحري والذي ترى الإدارة أنه يحرم إيران من الموارد ويدفع التضخم إلى أرقام إلى مستويات قياسية داخل إيران. وبالتالي هناك في هذا الموقف محاولة لتجميد الصراع عندما هو عليه، بمعنى استمرار الضغوط الأمريكية والتي ترى الخزانة الأمريكية وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها السلاح الأجدى في الوقت الراهن لدفع إيران لتقديم تنازلات، في مقابل مساعي متواصلة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطويق تداعيات استمرار هذا النزاع، تحديدا على الأسعار هنا داخل الولايات المتحدة، سواء أسعار الطاقة أو تكاليف المعيشة، وهو يحاول من الآن وحتى الانتخابات أن يتخذ مجموعة من الإجراءات لعل هذه الإجراءات تعيد بعض الحظوظ لحزبه الجمهوري كلا يخسر الكونغرس بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة فادي منصور، حدثنا من واشنطن. أنتقل لك عمر هواش، وفي ظل هذه التباينات بشأن جدوى المفاوضات من عدمها، كيف تسير الأمور؟
2: نعم، الأمور تسير حول استعداد إيراني للتفاوض واستعداد آخر لأي هجوم عسكري، هذا ما عبرت عنه اليوم المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، التي قالت إن إيران صحيح أنها تفضل التفاوض لكن من دون تقديم تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية، لكنها في الوقت نفسه أيضا مستعدة للخيار العسكري. قبل قليل أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي في تغريدة قال إن مضيق هرمز لا يفتح عبر التهديد والضغوط، وأن إيران لن تتراجع عن موقفها هذا، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية خسرت الحرب العسكرية حسب تعبيره، وأنها سوف تفشل في حربها الاقتصادية وفق ما يقول محسن رضاي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني. في الواقع غنوة، هناك عدم تفاؤل بجدوى المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما أننا بانتظار الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الذي لا يزال يدرس على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني منذ يوم الثلاثاء الأسبوع الماضي. تحدث الرئيس الإيراني بشكل واضح أنه لا معنى للمفاوضات، بينما لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تفرض العقوبات الاقتصادية، تمارس عمليات الاغتيال وتمارس عملية التهديد، مشككا حتى بحسن نوايا الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال إن واشنطن لا تسعى إلى التفاوض والتوصل إلى حل بشأن هذه الحرب والأزمة مع إيران، بل إنها تريد إسقاط النظام في إيران.
1: نعم،
2: وليس أقل من ذلك. بل يضيف الرئيس الإيراني بأن واشنطن كلما فاوضت إيران كان هناك فيها بعدها جولة من التصعيد، في إشارة إلى الحروب السابقة وحتى ما حصل بعد مذكرة التفاهم من جولة التصعيد بين الطرفين.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. لمزيد من التحليل ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور، الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك معنا دكتور. إذن إيران تقول إن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط، وإن إيران لن تتراجع رغم أن واشنطن تبدي أنها تسيطر على هذا المضيق، لذلك ماذا يضع كل من الطرفين على الطاولة؟
3: يعني منذ بداية هذا الصراع وهذه الحرب هناك هذا الصراع في السردية، يعني ما يقوله الإيرانيون وما يقوله الأمريكيون، ما يفصل بين السرديتين هو الوقائع. يعني آخر إحصاءات على مستوى الملاحة البحرية في مضيق هرمز، خاصة على مستوى الطاقة، وعندما أتحدث عن الطاقة نعني النفط الخام ونعني النفط المكرر. الآن حسب آخر إحصاءات الشركات المختصة في هذا الموضوع والوكالات المعنية في هذا الموضوع، تقول أن وصل النفط الخام يمر تقريبا بحدود 90% مما كان قبل الحرب، والنفط المكرر رغم الأزمة الكبيرة القائمة على مستوى العالم خاصة على مستوى الولايات المتحدة في موضوع الديزل، وصل أيضا إلى نحو 60%. هذه المؤشرات على مستوى الملاحة البحرية تقول أن المضيق مفتوح جزئيا ومقفل بالجزء الأكبر. بمعنى ما يعني

0: يعني الاقتصاد العالمي ويعني الولايات المتحدة من خلال تأثير إقفال المضيق هو ليس مقفلا، وهذا يعطي الولايات المتحدة مساحة من الوقت أكثر من أجل استكمال الضغوط.
1: إلى أي مدى ورقة مضيق هرمز لا زالت فعالة؟
0: يبدو أنها ليست فعالة بشكل كبير، يعني منذ حوالي أكثر من يعني بين 4 إلى 6 أسابيع تبين أنها هي تراجعت، يعني هذا إحصاءات للملاحة البحرية، نحن نتحدث خلال شهر سبتمبر، يعني تقريبا منذ بداية منذ منتصف شهر أغسطس بدأت الملاحة نسبة عالية من السفن والناقلات النفط تمر، لذلك أصبح هناك تراجع، وهذا انعكس على التحول في التصورات الأمريكية وكيفية مقاربة ملف المفاوضات من خلال التشديد والتشدد على إدخال الملف النووي.
1: دكتور سليم، تصاعد التباينات إن في إيران، بمعنى هناك من يقول في المفاوضات جدوى وهناك من يرى عكس ذلك، أيضا نتيجة الاستقطاب السياسي في واشنطن بسبب الانتخابات النصفية كذلك تتباين الآراء، لذلك هذه التباينات كيف ستؤثر على مسار التصعيد الأمريكي الإيراني؟
0: يعني لا شك أن هناك تباين في المواقف، ولكن ما نشهده على المستوى الإيراني وعلى المستوى الأمريكي، خاصة على المستوى الإيراني في الأسابيع الأخيرة، هناك توحد على مستوى القرار أو على المستوى الاستراتيجي. صحيح أن هناك بعض الأصوات التي تبدي اعتراضها، ولكن تبعنا منذ التشكيلات الأخيرة على مستوى الحرس الثوري وعلى مستوى مجلس الأمن القومي منذ حوالي شهرين، كان هناك من بعدها توجه استراتيجي واحد في إيران، بمعنى المتشددون السياسيون أصبحوا في خط واحد، يعني كل طرف تخلى قليلا عن مواقفه المتشددة من موقعه، وأصبح هناك تناغم أكثر. في الولايات المتحدة مهما كان هناك تباين، يعني من الواضح أن القرار في النتيجة عند الرئيس ترامب، كان هناك اجتماع في كامب ديفيد منذ أيام، هذا الاجتماع يعني صحيح أن أركان الإدارة الأمريكية كانوا في هذا الاجتماع، ولكن أركان هذا الاجتماع يرفعون توصية إلى الرئيس الأمريكي ويتم النقاش فيها رغم كل التباين الذي ممكن يكون موجودا، القرار في النتيجة عند الرئيس الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور، الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. في تطورات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 أشخاص بنيران قوة الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم. في الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على محيط الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. للمزيد ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، لو ترسم لنا جغرافيا الاستهدافات الإسرائيلية وتأثيرها على الغزيين، خاصة مع ارتفاع عدد الشهداء.
2: نعم غنوة، بالفعل، وإذا ما تتبعنا السياق الميداني لهذه الخروقات الإسرائيلية والاستهدافات التي طالت المدنيين الفلسطينيين ومناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيمكن الحديث عن 3 غارات جوية شهدتها مدينة غزة، وأولها ما رصد في وسط المدينة بغارة من مسيرة إسرائيلية وصل على إثرها شهيد وعدد من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي. كذلك غارة أخرى كانت في المنطقة الغربية من مدينة غزة في ما يعرف بشهر عيدية، أيضا شهيد وعدد من المصابين وصلوا إلى مجمع الشفاء نتيجة هذه الغارة. بينما كانت هنالك غارة ثالثة شهدتها منطقة تل الهواء عند الشريط أو الطريق الساحلي بالقرب منه، على إثرها أيضا وصل شهيد إلى مجمع الشفاء الطبي ومصابون وصلوا إلى مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني. كذلك كان هنالك إعلان من قبل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي نتيجة إطلاقات مستمرة من قبل آليات جيش الاحتلال المتمركزة في مواقعها شرقي المدينة، بالإضافة إلى ذلك استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه في مدينة خان يونس. 5 شهداء منذ صباح هذا اليوم نتيجة خروقات إسرائيلية متواصلة، وهي ليست حصرا على مناطق تواجد الفلسطينيين بل كذلك تتعدى إلى مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث وبالقرب من الخط الأصفر في خان يونس نفذت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة من الغارات، الهدف منها تدمير ما تبقى من منازل لمدنيين فلسطينيين. وأيضا في المنطقة الشرقية من مدينة غزة كان هنالك أحداث مشابهة تتعلق بعمليات نسف مستمرة بهدف تدمير المنازل الواقفة على أساساتها في تلك المنطقة، وبالتالي عملية

0: كل المناطق وكل المحافظات تعرضت لهذه الخروقات الإسرائيلية التي تشهد تكثيفا موسعا لعمليات الاستهداف للمدنيين وكذلك لتدمير البنية التحتية داخل القطاع، وكل ذلك يأتي بالتزامن مع استمرار المضايقات الإنسانية للفلسطينيين الذين يقتربون من إنهاء عامهم الثالث في هذه الحرب التي لم تبقي ولم تذر حقيقة على المستوى الميداني وكذلك على المستوى الإنساني غنوة.
1: طيب إذن غازي، ومع اقتراب ذكرى 7 أكتوبر، كيف يؤثر السلوك الإسرائيلي والخطوات التي يتم التحديد بها على الحال في القطاع، خاصة تلك المتعلقة بإغلاق المعابر؟
0: يعني ثمة الكثير من القلق الفلسطيني، خاصة في ضوء ما يصرح به الاحتلال وقادته بأن الفصائل الفلسطينية أو حركة حماس تخطط لأعمال عدائية كما تصفها، كما تحدث كاتس أو نتنياهو في حديثين منفصلين. ولكن على العكس تماما، الفلسطينيون هنا مقتنعون تماما بأنهم يريدون التزاما كاملا بوقف إطلاق النار، لأن حياتهم الميدانية هنا ليست هادئة أبدا في ضوء الخروقات المتواصلة. وكذلك على الجانب الإنساني، الاحتلال يواصل عملية تقليص المساعدات التي يحتاجونها بعد كل هذه السنوات من الحرب، ويريدون تدفقا سليما لشاحنات المساعدات التي لا تصل بالقدر الكافي بالنسبة لهم. وبالتالي عمليا هي ادعاءات مقلقة بالنسبة للفلسطينيين هنا، يخشون من أن ينفذ الاحتلال أن تكون هذه التهديدات مقدمة لشن غارات أو عمليات عسكرية مكثفة في الوقت نفسه، وهذا بالتالي سيعيدهم إلى المربع الأول الذي يتعلق بتكثيف الغارات بشكل غير مسبوق، أو يدفعهم أو الاضطرار للنزوح من مناطق تواجدهم بعد محاولة الاستقرار البسيطة التي يعملون عليها منذ أعوام طويلة. وهذا كله مرهون بالوضع الميداني الذي يشهد الكثير من الاضطرابات على مستوى الغارات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر وتضعهم في حالة رمادية أو منطقة رمادية. لا هي حرب معلنة بشكل صريح، ولا هي هدنة ملتزم بها الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هي مرحلة صعبة للغاية. يريدون أن تمر هذه الفترة وأن تكون أو يكون اتفاق وقف إطلاق النار هو الملزم بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي لإنهاء هذه المعاناة.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. الآن إلى فرنسا، حيث تتواصل الاحتجاجات الطلابية في عدة مدن وبلدات فرنسية، إذ علقت الدراسة كليا أو جزئيا فيما يتراوح بين 400 و500 مدرسة ثانوية في عدة مناطق من بينها العاصمة باريس، ويطالب المحتجون بتوفير المزيد من الموارد وتحسين صيانة المباني المدرسية، وأيضا تقليل أعداد الطلاب في الفصول الدراسية ومعالجة نقص الكوادر. إذن نتابع هذه الصور المباشرة، نبدأ من باريس كما تشاهدون، العاصمة الفرنسية التي تشهد في هذه الأثناء هذه المظاهرات بأعداد كبيرة. زخم هذه الاحتجاجات إذن كان قد بدأ منذ حوالي أسبوعين في منطقة باريس، وبالتالي سرعان ما تحولت إلى كرة ثلج لتنتشر في أغلب أنحاء البلاد، حيث تبعنا كذلك في شمال فرنسا مظاهرات. ومن هناك تحديدا ينضم إلينا مراسل الجزيرة سلام كيالي. منذ نحو ساعة سلام كنت تشير إلى قرب انتهاء المظاهرات، لذلك كيف يسير مسار هذه المظاهرات الآن؟
2: نعم، إما كنت تستمعين للأصوات خلفي، هنالك تحدي من هؤلاء الطلاب. بقي كما ذكرت سابقا هم الطلاب، بمعنى أن النقابات كانت قد غادرت المظاهرة عندما وصلت إلى ساحة الجمهورية، ولكن كل من نشاهدهم الآن أمامنا هم من الطلاب من فئة أعمار 15 إلى 18 عاما وربما أكثر بقليل. ولكن هؤلاء هم الطلاب، بدأوا بهتافات أعلى وبهتافات تتحدى رجال الأمن ليكسروا الطوق الأمني الذي هو أمامنا هذا السياج للاشتباك بشكل مباشر، بمعنى هنالك تحد من قبل الطلاب للاشتباك مع رجال الأمن الموجودين على الطرف الآخر. قبل قليل كان هنالك إلقاء من قبل هؤلاء الشباب المفرقعات الألعاب النارية باتجاه رجال الأمن، ولكن حتى الآن هنالك محاولة للسيطرة من قبل رجال الأمن على أعصابهم. لم يكن هنالك أي رد فعل من قبل رجال الأمن على كل محاولات الطلاب سواء لإزاحة هذا السياج، الآن هنالك محاولات سواء لإزاحة السياج أو حتى نرى حتى أن هنالك رجال الأمن على الطرف القريب من مباشرة أمام الشباب أو الطلاب طلاب المرحلة الثانوية. أيضا هنالك مجموعة من رجال الأمن خلفي، علما أن كل الجهات هنا في ساحة الجمهورية في مدينة ليل هي محاطة برجال الأمن وسيارات رجال الأمن. حتى الآن هؤلاء يحاولون السيطرة على أعصابهم، لا يوجد رد فعل برغم كل المحاولات الاستفزازية التي يقوم بها الشباب. الهتافات دعت حتى قبل قليل لتنحي الرئيس ماكرون وأيضا لتوجيه الأموال العامة أموال الضرائب للمدارس العامة وأيضا للمطالبة بتحسين مستوى التدريس في المدارس العمومية. في محل ما قربنا العدسة إلى هذه اللوحة معاد باللون الأسود والزهري والأزرق، هذه اللوحة تقول بأنه أحد المطالب أو الأسباب الاحتجاجات هنا من قبل التلاميذ بأن كل صف في 35 تلميذ له معلم واحد، وهذا يدل على أن هنالك نقص بالمعلمين في المدارس، وهو ما يطالب به التلاميذ أو الطلاب بأن يكون هنالك عدد طلاب أقل في الصفوف الدراسية للاستيعاب، باعتبار أن الصفوف مكتظة والمدارس أيضا باتت قديمة ومتهالكة، وأيضا نظام الاختيار بالنسبة للجامعات لدخول الجامعات بات أقوى أصعب على طلاب المرحلة الثانوية للانتقال إلى الجامعات، وهو بالذات السبب الذي قامت عليه أيضا مظاهرات عام 86 عفوا، وهو تصعيب نظام الدخول إلى الجامعات. نعم،
1: على كل حال ابقى معنا. أذهب لباريس مع مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. لا بوادر في الأفق نور الدين، تشي بانحسار المظاهرات هذه الطلابية التي انضمت إليها لاحقا منظمات ومعلمين وإلى ما هنالك. والآن في هذه اللحظات نتابع هذه الصور الحية من باريس، على ما يبدو تجري الآن اشتباكات واحتكاكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية الفرنسية، حيث نشاهد إلقاء لقنابل الغاز المسيل للدموع ربما في محاولة لفض هذه المظاهرات الطلابية وتفرقة المتظاهرين. ولكن كما شاهدنا في شمال فرنسا أيضا في باريس هناك محاولة وإصرار من قبل الطلاب المتظاهرين بإعلاء صوتهم والإبقاء على هذه المظاهرات قائمة في حزمة من المطالبات ترتبط بالموازنة والإنفاق العام وارتفاع أسعار الوقود وأيضا انتقادات بسبب سوء إدارة الموارد المخصصة لقطاع التعليم. على كل حال أذهب مجددا لك نور الدين بوزيان، وكيف تتابع هذا المشهد المتصاعد في أكثر من منطقة فرنسية وربما المركزية في باريس؟
3: نعم غنوة، المظاهرة كما تشاهدين خلفي لا تزال تسير باتجاه نقطة نهايتها، أعداد كبيرة لا تزال تصل إلى حيث نحن موجودين في قلب العاصمة الفرنسية. لكن غنوة، التطور اللافت هو ما قاله رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الذي كان يتحدث أمام مجلس النواب غير بعيد من هذا المكان. ماذا قال؟ قال كلاما ربما لن يساعد على احتواء هذه الحركة. أضع نقطتين وأقول ما قاله رئيس الوزراء. قال أولا نحن نرحب بهذه المظاهرة ونرحب أيضا عندما تجري في ظروف ديمقراطية، أي يشير إلى أن لا تكون وسط أعمال عنف. لكن اللافت والقرار الذي اتخذه هو قرار الحكومة الفرنسية تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع. معنى ذلك كما سبق لنا وقلنا بأن من بين الحلول المطروحة أمام الحكومة لامتصاص هذا الغضب أو لترك فرصة للحوار مع نقابات الطلبة المحتجين هي أن توقف التعليم. إذن رئيس الوزراء الفرنسي يعلن رسميا عن تعطيل الدراسة لبضعة أيام، ويقول مرة أخرى بأن الحكومة ترحب بالحوار. أذكر بأن وزير التربية كان اجتمع إلى ممثلي نقابات الطلبة المحتجين قبل 3 أيام، لكنهم خرجوا من مكتبه ليقولوا بأنهم لم يحققوا أهدافهم، وإن الوزارة والحكومة من بعدها طبعا لم تستجب لمطالبهم. إذن هذا هو التطور.

0: السياق وعن النطاق، قال بأن على الأحزاب في إشارة واضحة إلى الحزب الذي توجه إليه أصابع الاتهام وهو حزب فرنسا الأبية اليساري، قال يفترض في بلد ديمقراطي أن الأحزاب كلها تصطف من أجل أن لا يكون هناك عنف ضد الموظفين وضد مؤسسات التعليم في فرنسا. إذن هذه مجملا ما يمكن قوله في هذه اللحظة بالذات، غنوة في وقت تستمر في هذه المظاهرة. أذكر بأن هذه المظاهرة وحيث أقف أنا والمصور لحد الآن منذ تقريبا أكثر من ساعتين لم نشهد أي احتكاك بين قوى الأمن وبين المشاغبين. فقط أذكر بأن الأجهزة الأمنية نشرت عددا كبيرا من رجال الأمن في هذه المنطقة والزوايا والشوارع الموصلة إلى هذه المنطقة، وأنها عبرت عن الخوف كما قال وزير الداخلية من أن يتوغل مشاغبون في هذه المظاهرة. نعم،
1: ابقى معنا. أذهب مجددا إلى مدينة ليل في شمال فرنسا مع سلام كيالي. يبدو أن هناك احتداء في الاحتكاك مع الطلاب حيث تتواجد، ما الذي ترصده؟
2: صحيح، حاول الطلاب اجتياز السياج الأمني الذي فرضته قوات الأمن، انتزعوه عمليا على الأرض. هو كان مربوط بقيود بأربطة بلاستيكية، ولكن تمكنوا من فك هذه الأربطة وإزاحته، ورموا المزيد من الزجاجات الفارغة والألعاب النارية باتجاه رجال الأمن. الآن رجال الأمن باعتبار أن هذا السياج قد تفكك تقدموا، أعادوا رصه إلى جانب بعضه البعض، ولكنهم وقفوا الآن مقابل الطلاب بشكل مباشر. هنالك لهجة تحدي تتزايد من قبل الطلاب في وجه رجال الأمن. من الواضح أن الأمور الذين حاولوا لبعض الوقت أن يبقوا هادئين باعتبار أنه لا يوجد عنف أكبر تجاههم، ولكن الآن أسمعك.
1: نعم، ونحن نسمعك مجددا سلام، أكمل.
2: إذن نعم، بمعنى أن رجال الأمن الآن تقدموا باتجاه الطلاب، ربما الخطوة الأخرى هي خطوة تصعيدية. بطبيعة الحال لن يكون هنالك ضرب بشكل مباشر، وإنما إلقاء الغازات المسيلة للدموع، ولكن هنالك كما نراهم الآن يقفون بشكل مباشر في محاولة لردع الطلاب الذين كانوا قد فككوا السياج الذي يفصل رجال يفصل الطلاب عن رجال الأمن ويمنعهم من التقدم باتجاه مبنى محافظة مدينة تيل. ولكن كما تشاهدون الآن، علما بأن هؤلاء لا يواجهون فقط هؤلاء رجال الأمن من هذا الطرف، إنما من كل أطراف الساحة. في حال ما رفعنا حتى هنالك الكاميرا على الجانب الآخر، هؤلاء يقفون أيضا أمام مجموعة من رجال الأمن أيضا في محاولة لتحديهم. بطبيعة الحال هم خرجوا لمطالبهم، لفرض مطالبهم على الدولة، ولكن الآن الأمور هنا في ليل في تصعيد كما ذكرنا، محاولات لاجتياز السياج الأمني وأيضا إلقاء الألعاب النارية باتجاه رجال الأمن. إذن هذه هي الصورة أمامكم كما تشاهدونها. حتى الآن رجال الأمن يقفون بعيدا عن الطلاب، يدعوهم يفسحون المجال للتعبير عما يريدون، ولكن في محاولة لضبط الأمن ألا يكون هنالك المزيد من التكسير والتخريب. كما ذكرنا أيضا كانت النقابات قد انسحبت فور وصولها، بقيوا حوالي 30 دقيقة عندما وصلوا إلى ساحة الجمهورية، ولكنهم أيضا باعتبار أنهم سجلوا نقطة وهتفوا بمطالبهم المطالبة. نعم،
1: هذه نقطة مهمة. هل بدا واضحا أسباب انسحابهم؟
2: لا، هم وصلوا إلى المكان، هم سجلوا النقاط التي يريدونها، سجلوا موقفهم بدعم الطلاب هنا بمطالبهم التي يطالبون بها الحكومة الفرنسية بتحسين مستوى الدراسة والإنفاق المزيد من الإنفاق الحكومي على المدارس العمومية على وجه التحديد. ولكن النقابات أيضا كانت قد هتفت بمطالبها بضرورة خفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة لعموم المواطنين، وأنهم أيضا يدعمون هؤلاء الطلاب. ولكن باعتبار أن الموقف سجل وأن الهدف من الأساس هو هدف دعم الطلاب بمطالبهم التي تقدموا بها أمام الحكومة الفرنسية منذ حوالي 18 أو 19 يوما، منذ 17 من سبتمبر من شهر سبتمبر، وحتى الآن هم وصلوا إلى هنا، سجلوا النقطة التي يريدونها بأننا ندعم هؤلاء الشباب أو الطلاب في مطالبهم. وأيضا هذه

0: هي المطالب المجتمع الفرنسي أو الفرنسيين على وجه العموم، هي محاولة بالمناسبة للاستفادة من التجاذبات السياسية، محاولة من الاستفادة من الحراك الطلابي هنا خاصة من الأحزاب اليسارية، وهو ما انتقدته الحكومة، وأيضا هم اليساري الأحزاب اليسارية انتقدت الحكومة بأنها تحاول التبرير ما يجري بأنها محاولات من الأحزاب اليسارية، ولكن هي بالفعل كانت الأعداد بالآلاف، حوالي 10,000 بحسب ما علمناه، ولكن فور أن وصلوا قليلا من الوقت ومن ثم سحبوا، وبقي فقط الطلاب، ربما في محاولة أيضا لإظهار أن هذه المظاهرات هي مظاهرات طلابية، الطلاب هم أصحاب هذا المشروع، وهي بالمناسبة ليست المرة الأولى في فرنسا، في العام 68 و73 و86 خرجت مظاهرات طلابية لذات المطالب تقريبا، وهذه هي ربما المرة الرابعة التي تخرج بهذه الأعداد من الطلاب، حوالي 200,000 طالب قالوا بأن التوقعات بأنهم قد خرجوا أو يخرجون اليوم في عموم المدن الفرنسية، وربما الأعداد تكون قد ازدادت باعتبار أن النقابات العمالية أيضا شاركت في هذه المظاهرات، وهنالك مطالبات بطبيعة الحال بأن تستمر هذه المظاهرات لأيام أخرى. نعم.
1: طيب، مراسلينا تفضل بالبقاء معنا. نذهب لضيفنا من باريس جاك رولان، الباحث الأول بمعهد السياسة العالمية والمتخصص بالسياسة الحزبية الفرنسية. أهلا بك معنا سيد جون. كيف أو جاك، كيف تقرأ هذه الخطوة المبدئية من الحكومة الفرنسية بتمديد العطلة المدرسية حتى نهاية الأسبوع؟ هل هي خطوة إيجابية أم لا جدوى منها؟ كيف تبدو لك القراءة؟
2: الهدف من وراء هذه الخطوة هو تهدئة النفوس وتهدئة الوضع في كل أنحاء فرنسا. الشباب الفرنسي يرفع الصوت والحكومة تحاول أن تبحث عن الحلول. المشكلة هي أن المطالب الطلابية متعددة ولا يمكن أن تحل بين ليلة وضحاها ومن خلال إجراءات بسيطة. الطلاب يشتكون بسبب الاكتظاظ في قاعات التدريس وأن حالة المدارس رديئة والتكييف لا يعمل أو التدفئة لا تعمل في فصل الشتاء، ونعرف أن المظاهرات كانت في كل أنحاء البلاد، وهناك أيضا مطالب ضد الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة بالنسبة إلى كيفية تحديد النجاح وكيفية الدخول إلى الجامعات، وأيضا يشتكون من قمع الشرطة لهم. إذن المشكلة هي أن الإجراءات التي يطلب بها الطلاب والأولياء بالإضافة إلى المدرسين، هذه إجراءات تتطلب وقتا للتعامل معها ولا يمكن أن تحل ببساطة هكذا. بالإضافة إلى ذلك،
1: أشير فقط لتصريح رئيس الحكومة الفرنسية الآن، يقول إن اليسار الراديكالي يسعى لإثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية عبر الاحتجاجات الطلابية. أسألك هنا سيد جاك، إن كانت هذه المطالب الطلابية محقة، لماذا هذه الاتهامات للمعارضة اليسارية بتأجيج الأوضاع قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية؟
2: في الواقع هناك بعض الحقيقة فيما يقوله رئيس مجلس الوزراء. صحيح إن اليسار الراديكالي أذكى هذه المشاعر بين الطلاب، طبعا لم يدعو إلى أعمال الشغب، ولكن في الوقت نفسه هناك تحريك لهذه المظاهرات، وميلانشون وحزبه يودون بالفعل أن يكون هناك فوضى على المستوى المجتمعي، يودون أن يجتذبوا الطلاب، وطبعا هو يود أن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي الوقت نفسه يود هذه الاضطرابات المجتمعية أن تعم في أرجاء البلاد للمضي قدما في مساره السياسي. إذن نعم، هذه مظاهرات تواجه بقمع في بعض الأحيان من الشرطة، وهذا أمر صحيح، ولكن في الوقت نفسه نرى أنه بمجمل الحالات أن رد الشرطة متناسب. لذلك نرى أن الهدف هو ليس لدعم الحركة الطلابية بل للحفاظ على هذه الاضطرابات في فرنسا لغايات سياسية من قبل اليسار في فرنسا، وهو يود أن يكون مرشح الدورة الثانية من الانتخابات المقبلة في شهر أبريل ومايو من العام المقبل، وسوف يواجه مارين لوبان من اليمين، وإذا ما ربح طبعا يمكنه أن يمضي قدما، ونحن نتحدث عن حزب يبحث عن الفوضى.
1: اسمح لي، إن كانت الحكومة الفرنسية تحاول احتواء هذه الاحتجاجات الطلابية، ما الإمكانية في أن تقوم بتعديل بطريقة أو بأخرى بالموازنة أو بالإنفاق الذي يطالب به هؤلاء في القطاع التعليمي على أقل تقدير لإبداء حسن نية؟
2: هذه هي المشكلة بالفعل، لأن كل المطالب التي تقدم بها الطلاب تكلفتها مرتفعة، وفرنسا ليس لديها الميزانية الكافية. الوضع من حيث الموازنة في فرنسا كارثي، وفرنسا ونرى أيضا هذا هو الحال في عدد كبير من الدول الأوروبية، نرى أن الحكومة ليس باستطاعتها أن تتصرف من خلال زيادة الإنفاق. طبعا هناك إجراءات تم اتخاذها على مستوى الميزانية، والأساتذة مثلا لن يشعروا بالرضا لأن الرواتب لا ترتفع في فرنسا، ونعرف أن وضع الأسر الفرنسية بشكل عام ليس جيدا، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود، ونعرف أن الفوضى يمكن أن تنتشر بسهولة في هكذا ظروف، ولكن الحكومة الفرنسية تحاول أن تهدئ من هذه الأوضاع، ولكن في الواقع ليس لدى الحكومة الأكثرية المطلوبة في البرلمان الفرنسي.
1: شكرا لك من باريس جاك رولان، الباحث الأول بمعهد السياسة العالمية والمتخصص بالسياسة الحزبية الفرنسية. إذن أعيد وأذكر بما أورده منذ قليل مراسل الجزيرة بأن الحكومة الفرنسية قررت تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع. أعود مجددا لمراسلنا من باريس نور الدين بوزيان، وعقب هذا الإجراء نور الدين وأيضا الانتقادات التي وجهها رئيس الحكومة الفرنسية باتجاه المعارضة اليسارية، كيف يقابل ذلك المتظاهرون بأن مطالبهم ليست مسيسة؟
3: غنوة، دعيني أبدأ أولا بهذا الزخم البشري الكبير. سأطلب من الزميل أمين أن يحول الكاميرا فقط لكي نرى بأن هذه المظاهرة لا تزال تحافظ على زخمها وعددها وحجمها، علما بأنها انطلقت تقريبا قبل ساعتين. تعلمين جيدا عندما تنطلق مظاهرة قبل ساعتين وبهذه الأعداد، معنى ذلك أن المظاهرة فعلا كبيرة وأن الاستجابة كبيرة لدعوات النقابات وخاصة لدعوة اتحاد الطلبة المحتجين، دليل أن هذه المظاهرة فعلا يعني كبيرة، وعلى الحكومة أن تلتقط كما قال لي قبل قليل أحد النقابيين رسالة هذه المظاهرة التي تقاطعت فيها فئات كثيرة، من بينها مثلا المدرسين، المعلمين، الموظفين، النقابات، معنى ذلك أن حركة الاحتجاج التي بدأت كما تذكرين قبل 12 يوما، معنى ذلك أنها اتخذت الآن بعدا آخر، خرجت عن طبيعتها الأولى مجرد مطالب من أجل تحسين الظروف المادية والظروف التعليمية والتدريسية للطلبة. نحن بصدد حركة إن صح التعبير اتخذت بعدا آخر، هذا البعد الذي تحدث عنه اليوم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب عندما سئل عن هذه الأوضاع التي تشهدها أو يشهدها قطاع التعليم في فرنسا، فأكد طبعا أولا بأن باب الحوار لا يزال مفتوحا، كما ذكرت غنوة بأنه أعلن توقيف وتجميد الدراسة لبضعة أيام، وأيضا انتقد بشدة ووجه

0: إيهام الانتقاد بقوة لحزب واحد دون أن يسميه، وهو حزب فرنسا الأبية، المتهم منذ اللحظة الأولى بأنه يوظف ويؤجر ويستغل هذه الحركة الطلابية لأغراض سياسية، خاصة وأننا نقترب من موعد الانتخابات الرئاسية في فرنسا. المطالب التي يرفعها هؤلاء المتظاهرون هي: أولا، نريد أن تهتم الدولة بقطاع التعليم، بالشباب. يقولون: لا نريد أن نكون ضحية كل هذه الأزمات التي مرت بها فرنسا، من جائحة كورونا إلى حرب أوكرانيا إلى الحرب الحالية في الخليج. يريدون أن لا يضحى بهم. وأحدهم قال لي: نريد فقط 50% من المعيشة التي عاشها وعايشها آباؤنا، لا نطالب بالمستحيل. الحكومة تقول بأنها فتحت حوار، تقول بأن وضعها الاقتصادي لحد الآن صعب بسبب هذه الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية المتراكمة، لكن من خلال خطاب رئيس الحكومة يمكن القول غنوة بأن ربما الأمور لن تنتهي بعد هذه المظاهرة، وربما ستكون تداعيات سياسية لهذه المظاهرات في قادم الأيام، رغم القرار الذي اتخذته الحكومة بتعليق لبضعة أيام التدريس والتعليم هنا في فرنسا.
1: أيضا تصلنا الآن مشاهد مباشرة من باريس على ما يبدو عمليات كر وفر بين المتظاهرين وعناصر من القوات الأمنية الفرنسية. لا أعلم ما الذي يحاول أن يقوم به المتظاهرون، يعني نراهم يحاولون أن يلقون شيء، لا أعلم إن كانت مفرقعات نارية أم حجارة، ولكن حالة من التصعيد نشهدها الآن مع ارتفاع دخان الغازات المسيلة للدموع. إذا نتابع معك مزيد نور الدين عن هذه المشهدية التي نتابعها الآن.
0: غنوة، هناك الآن، أطلب من المصور أن يحول الكاميرا، هناك مجموعة من الشباب الملثمين في هذه الصورة يريدون أن يتجاوزوا المربع الذي يسير في هذه المظاهرة منذ الصباح، منذ الظهيرة، لكن لحد الآن لا أرى رجال الأمن إلا في الشارع البعيد من هنا، ويبدو أن هؤلاء لحد الآن لا يلقون أي حجارة أو أي مواد أخرى على قوات الأمن، لكن من بعيد بدأت أشتم إلى حد ما يعني نوع من الغازات المسيلة للدموع، لأن كما تعلمين هذا المسار محدد، يجب أن لا يخرج المتظاهرون عن هذا المسار باتجاه ساحة ناسيون، ساحة الأمة، وبالتالي أي محاولة من هؤلاء الشباب لا شك وأنها تقابل برفض من قبل قوات الأمن. أذكر بأن الحكومة نشرت قوات كبيرة تؤطر هذه المظاهرة، ولكن معروف أن عادة، خاصة في الأيام الأخيرة عندما تكون هناك مظاهرات احتجاجية، يتسرب عدد من الذين تقول الحكومة بأنهم مثيرو الشغب، يتسربون إلى مثل هذه المظاهرات.
1: طيب اسمح لي نور الدين، عذرا على المقاطعة، ولكن لنستفيد من الوقت بدقيقة أذهب لليل مع مراسل الجزيرة سلام كيالي. كيف يبدو المشهد الآن بعد أن حاول المحتجون اجتياز الحاجز الأمني منذ قليل؟ سريعا.
2: نعم، هي محاولة لضبط النفس بالمناسبة من قبل رجال الأمن، وأيضا من قبل أعضاء في النقابات من الأشخاص الذين كانوا أو يعملون على تنظيم المظاهرة، أتوا إلى هنا وحاولوا تهدئة الشباب. أيضا الشرطة عادت وربطت السياج الأمني بهذه الأشرطة البلاستيكية في محاولة لتقويته ولمنع الطلاب مرة أخرى من التوجه باتجاه رجال الأمن. بمعنى هنالك محاولات لضبط النفس من قبل رجال الأمن، وأيضا من ناحية أخرى من قبل النقابات في محاولة لأن لا يتم الاستفادة أو تعليق السبب على أحد الأطراف، سواء من الحكومة على الأحزاب اليسارية التي هي تتهم بأنها تشارك في تأجيج الأوضاع، أو حتى من
1: شكرا قبل لمراسلينا سلام كيالي من شمال فرنسا ونور الدين بوزيان من باريس. نبقي عينا على هذه الأحداث في فرنسا. شكرا لطيب المتابعة.
3: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة.

0: ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
1: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
2: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
1: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
3: طلبت منهم أن ألعب معهم، ما ردوش يلعبون عشان إيدي مقطوعة.
1: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

في غزة والسودان الكارثة واقع يومي يعيشونه، وفي بقاع أخرى حول العالم تعيش العائلات في صراع مع الحرب والنزوح والجوع. معا نصل بالمساعدات الإغاثية والطعام والماء والمساعدات الطبية إلى أكثر من ينتظرها. تبرعوا الآن.

0: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، تعليم هو أمل المستقبل. معاً نحول الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة.
1: استمرنا معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة. وفي آخر المستجدات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على جبل المنظرة والأشريف وذيبان في حيفان جنوبي تعز، وأضافت أنها تخوض معارك ضارية مع جماعة الحوثي من جبهة الصلو جنوب تعز، وتوقع في صفوفها خسائر فادحة. في الأثناء، أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي بصاروخ باليستي. هذا وأفادت هيئة الطيران المدني السعودية بإصابة 3 أشخاص ووقوع أضرار مادية في استهداف مطاري نجران وجازان مساء أمس. إنسانيا، قالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إن أكثر من 174 ألف شخص في اليمن أجبروا على الفرار من ديارهم جراء التصعيد الأخير. من جهته، قال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي إن قطر تدعم أي مبادرة تتخذها دول المنطقة بما فيها حلف مكة ما دامت تهدف لتحقيق الاستقرار. وفي تطورات الملف الأمريكي الإيراني، قال الهاشمي إن الاتصالات والزيارات مستمرة بهدف تحقيق تقدم في مسار المحادثات بين إيران والولايات المتحدة. في طهران، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط، فإيران لن تتراجع. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب على طهران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى. هذا وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بالإبلاغ عن تعرض ناقلة نفطية لمقذوف أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. وكانت الخارجية الهندية قد أعلنت إصابة 12 من طاقم سفينة تجارية ترفع علم بنما في هجوم قبالة سواحل عمان. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين في مناطق عدة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم. وفي الضفة الغربية، قال الهلال الأحمر إن فلسطينيين أصيبا في اعتداء لقوات الاحتلال في بني نعيم شرق الخليل. إذن البداية بمتابعة آخر التطورات الميدانية في اليمن. معنا من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي، ومعنا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. ربما نبدأ معك هديل، مع ما ذكرنا في بداية هذه الساعة وهذا التقدم والسيطرة للقوات الحكومية في أكثر من منطقة في تعز.
2: نعم، هذا التقدم الذي تحدثت عنه القوات الحكومية، لكن لا ننسى أيضا أن الاشتباكات مشتعلة للغاية في الريف الجنوبي لمحافظة تعز. نتحدث ليست عن نقطة واحدة، وإنما نتحدث عن اشتباك على امتداد مديريات، نتحدث عن المواسط، نتحدث أيضا عن مناطق مختلفة، حيفان، سامع، وأيضا أماكن أخرى. هناك اشتباكات عنيفة تشترك فيها ألوية من القوات الحكومية. هناك من يقول أن القصف عنيف باتجاه المواقع الحكومية، وأن الضربات التي نفذت على مديرية المواسط في خلال هذا النهار نعم ساهمت بشكل أو بآخر في صد بعض الهجمات، لكن الهجوم كبير وعنيف على هذه المنطقة، لا سيما الريف الجنوبي والغربي. ولا ننسى أن هذه المناطق هي مطلة على خطوط إمداد رئيسية، وبالتالي تتأثر بشكل كبير هذه المدينة، لا سيما وأن طرقها الرئيسية إمداداتها من وإلى محافظة تعز أصبحت مغلقة بفعل المعارك. نحن الآن نتجول في هذه المدينة ورأينا ازدحاما خانقا باتجاه الموارد التي تصل إلى هذه المحافظة. نتحدث عن الوقود، ونتحدث أيضا عن الغاز، ونتحدث أيضا عن المواد الغذائية والتموينية لهذه المحافظة. هنا تقريبا في هذه المحافظة نتحدث أن المعارك التي على حدود هذه المدينة تشهد هدوء نسبي وحذر نوعا ما، لكنها اشتعلت في الريف الغربي والجنوبي، لا سيما الجنوبي منها في محافظة تعز. قالت القوات الحكومية أن هذا الهجوم الكبير الذي تشنه جماعة الحوثي جاء بسبب التعزيزات العسكرية التي انطلقت من الوازعية خلال 3 الأيام الماضية باتجاه هذه المحافظة. المحافظة. نعم، المعارك التي يجري الحديث عنها اليوم في الوازعية وأن هناك ألوية من القوات الحكومية تحركت باتجاه مواقع الحوثي قد خفضت الضغط على هذه الجبهة، لكن المعارك لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. لم يتم قطع أي طرق خاصة بجماعة الحوثي في تلك المناطق المؤدية إلى حيفان، إلى سامع، إلى مناطق أخرى. فبالتالي وهناك أيضا قصف لجماعة الحوثي قالت مصادر ميدانية وأيضا عسكرية باتجاه الأحياء السكنية في قرى بني يوسف، وهناك أيضا سلسلة من الاعتقالات التي تنفذها جماعة الحوثي باتجاه أيضا السكان المناوئين لهم في سامع. إذن الإجراءات والحرب والاشتباكات عنيفة وتشتد كل يوم وتتشعب خاصة في هذه المناطق، لأنه كما قلنا هي نقطة التقاء ما بين محافظات عدة. نتحدث عن تعز، لحج، عدن، وهي تطل على سلسلة جبلية تتحدث عن الإمدادات الرئيسية لهذه الجماعات. وبالتالي نحن الآن نشهد مثل ما يقولون أوقات صعبة بالنسبة لهذه الجبهات. سنرى خلال الساعات القادمة ما سيتم إصداره من قبل القوات الحكومية من هذه الاشتباكات العنيفة والضارية.
1: نذهب إلى جبهة أخرى أيضا للمتابعة الميدانية، معنا من مأرب محمد القاضي. إذا محمد، ماذا عن خاصة جبهة الجوف ومأرب؟ ما آخر التطورات؟
3: عبد القادر، جبهات الجوف ومأرب تشهد اشتباكات منذ بدء عملية فجر اليمن، وهذه الاشتباكات محتدمة ومتصاعدة وترتكز على تبادل القصف المدفعي وكذلك قذائف الهاون. نحن نتحدث عن جبهات مأرب، نتحدث عن جبهات جنوب مأرب وجبهات غرب مأرب وجبهات كذلك شمال مأرب. وبإمكان الصورة أن تأخذ هنا في هذه الجبهة الممتدة، هذه الجبال تقع جميعها تحت سيطرة القوات الحكومية، هذا البلق الأوسط ويقع تحت سيطرة القوات الحكومية. والاشتباكات ما بعد هذا الجبل تدور، قالت لنا مصادر محلية إن اشتباكات ضارية تدور في الرصيد وكذلك في حريب وأيضا في عقبة ملعى، وهي عقبة استراتيجية رابطة بين مناطق جنوبي محافظة مأرب. وكانت القوات الحكومية قد أعلنت يوم أمس استعادتها لعدد من المواقع في هذه الجبهة، وكذلك أعلنت اليوم أنها صدت هجوما للحوثيين في هذه الجبهة. حاول الحوثيون من خلال هذا الهجوم استعادة المواقع التي سقطت منهم، إلا أن القوات الحكومية قالت إنها صدت هذا الهجوم، وكذلك نفذت الطائرات الحربية غارات جوية على إسناد للحوثيين في هذه الجبهة. كذلك نتحدث عن الجبهة الغربية أو الجبهات في المنطقة الغربية والجهة الغربية لمحافظة مأرب، وهذه الجبهة هي الأقرب إلى صنعاء. نحن نتحدث عن المسافة الفاصلة ما بين الجبهة الغربية وأول مناطق محافظة صنعاء التي هي خولان، أقل من 100 كيلو متر. كذلك تشهد قصف مدفعي متبادل واشتباكات ضمن عمليات فجر اليمن. أيضا إذا ما تحدثنا عن جبهات أخرى شمال محافظة مأرب، نحن نتحدث عن جبهات رغوان وماس، وكذلك إلى شمال غربي مأرب نتحدث عن مدغل، وكذلك نتحدث عن الكسارة وغيرها من الجبهات في هذه المنطقة، وهي تشهد قصفا متبادلا بالمدفعية. وكذلك قالت مصادر عسكرية أن القوات الحكومية أحبطت محاولات متكررة لاستعادة مواقع تم السيطرة عليها يوم أمس. كذلك إذا ما تحدثنا عن الجوف، فهناك جبهة مشتركة بين محافظتي الجوف ومأرب تسمى بجبهة الجدافر، وهذه الجبهة تشهد كذلك اشتباكات وقصف متبادل. وقالت لنا مصادر عسكرية إن ثمة غارات شنتها القوات الحكومية على مواقع للحوثيين في اللبنات العليا والسفلى، واللبنات يقع فيها معسكر استراتيجي شرق محافظة الجوف. نحن نتحدث عن معارك محتدمة وعن مسرح عمليات متصل، نتحدث عن مزيج من الصحراء والسلسلة الجبلية في هذه الجبهات المعقدة.
1: محمد القاضي من مأرب وهديل اليمالي من تعز، شكرا جزيلا لكم. معنا أيضا هنا في الأستوديو الزميل أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. زميل أحمد، أهلا بك. إذا منذ إعلان الحكومة هذه الحرب المفتوحة والمعطيات في الميدان تتغير بل وتتطور،
4: تتطور وتتغير كثيرا، وخاصة منذ بدء عملية فجر اليمن بالأمس. نحن الآن تقريبا 30 ساعة منذ بدأت هذه العملية، حصلت تطورات كثيرة بدءا من تغيير في خريطة السيطرة. صحيح أنه تغيير بطيء ولكنه تغيير استراتيجي ومهم. طبعا الحوثيين يقولون أنه لم يحدث تغيير، ولكن على الميدان يبدو أنه تغير. لكن كان هناك رواية حكومية بأن القوات الحكومية استطاعت أن تتقدم نحو المخا، ربما يعني هذه حتى هذه اللحظة لم هذا الأمر لم يحدث، لكن تم التقدم من جبال كهبوب إلى باب المندب إلى ذباب إلى مطار ذباب إلى قريب من معسكر العمري. ثم طبعا قالت قوات العمالقة بأنه تمت محاصرة هذه القوات من باب المندب إلى المخا. إذن نحن أمام معطى جديد. لكن المعطى
1: هذه كلها مناطق مشاطئة للبحر الأحمر،
4: كلها مناطق الساحل الغربي ومشاطئة للبحر الأحمر، ولكنها أيضا السيطرة عليها لا تعني أنك سيطرت عليها بشكل مثبت إلا إذا سيطرت على المرتفعات. تسيطر على جبال كهبوب يعني أنك تسيطر على باب المندب، ولأن الحوثيين كانوا منذ 10 من سبتمبر لم يستطيعوا السيطرة على جبال كهبوب، فاستطاعت القوات أن تتقدم إليهم وتأخذ مناطقهم في باب المندب أو تحاصر باب المندب وذباب. الأمر الآخر طبعا نحن لدينا الآن،
1: إذا الحوثيون قبلا لم يسيطروا على مرتفعات جبل كهبوب،
4: لم يسيطروا على مرتفعات جبال كهبوب، يتقاسمون السلسلة الجبلية لجنوب غربي تعز، جنوب شرقي تعز، غربي تعز أيضا، هذه المناطق اللي هي البرح، الكدحة، مقبنة، حيفان، يعني الوازعية. والآن طبعا يدور القتال حول هذه المناطق. الآن هناك كثافة كبيرة جدا في القتال في هذه المناطق. أتحدث عن شرق تعز وعن جنوب تعز، الصلو، قدس، بني يوسف، أيضا الوازعية، وأصبحت الآن مركزا للقتال. لماذا؟ لأن قوات العمالقة التفت من ذباب على الوازعية. الوازعية طبعا هي ليست منطقة ساحلية، هي منطقة تعتبر منطقة جبلية
1: داخلية،
4: وتتصل المرتفعات بالساحل. ولذلك يعتبر بأن من يسيطر على الوازعية، وهذا ما فعله الحوثيون تقريبا قبل 3 أسابيع عندما سيطروا على الساحل، من يسيطر على الوازعية يستطيع أن يدخل، أن يقطع الطريق نحو ذباب ونحو باب المندب. الآن القوات الحكومية تحاول أن تتقدم في هذه المناطق، فهناك عملية كبيرة في هذه المناطق. سيطرت على منطقة المنصورة بين المضاربة والوازعية، وتقريبا نحن ما زلنا في نفس القوس وفي نفس الدائرة التي يدور فيها القتال، بين يعني باتجاه من بوابة عدن. طبعا البوابة هي عدن، ولكن هي الآن ليست منطقة قتال، ولكن القتال الحقيقي يدور في مناطق الوصل والإمداد بين لحج، تعز، والساحل الغربي. ما زال يدور في هذه المنطقة، وما زالت المعادلة نفس المعادلة. نحن أمام نفس المعادلة، وهي معادلة

0: إذا لم تثبت مكاسبك، تريد أن تثبت مكاسبك في الساحل الغربي، ينبغي أن تسيطر على المرتفعات.
1: إذا حتى الآن يمكن الحديث، حتى في حال الحديث أو تأكيد وجود تقدم، فحتى الآن ينظر له بحكم المؤقت إلى أن يتم تثبيت هو ليس السيطرة.
0: ليس مؤقتا. لماذا لن يكون ليس مؤقتا؟ لأن القوات لم تتقدم باتجاه المخا، يعني سيكون فذهبت باتجاه الوازعية، يعني هي الآن تريد أن تسيطر على الوازعية والمرتفعات الجبلية، وهذا طبعا حسمه صعب، لكن ما زالت السيطرة تعتبر حتى هذه اللحظة هشة. ولكن ربما يرفع مستوى السيطرة وجود الطيران بالنسبة للقوات الحكومية، سلاح الجو، أيضا الصواريخ الجوية. نعم، والكثافة العددية والإمدادات من عدن ومن لحج، لأن هذه ليست مناطق الحوثيين، وبالتالي قد يكون هناك صعوبة من الحوثيين، لكنهم حتى هذه اللحظة الحوثيين ما زالوا يعني يعززون يعني أنساقهم القتالية ويضربون بالصواريخ، وكما تحدثوا أيضا في يعني بياناتهم قبل قليل بأنهم ضربوا رأس العارة. رأس العارة طبعا فيها مناطق للمقاتلين المحليين والجيش اليمني الذي يتبع الحكومة اليمنية، لكن دخل إلى المعركة أيضا
1: رأس العارة داخل اليمن.
0: نعم، رأس العرب يعني في لحج، في منطقة
1: في لحج. نعم،
0: في منطقة لحج. الآن القتال أصبح يعني أكثر وتوسع، يعني مثلا الزميل محمد كان قبل قليل يتحدث عن المواجهات في مأرب. لم يكن هناك مواجهات في مأرب. لم يكن هناك مواجهات في مأرب، كان هناك يعني تبادل المدفعية، سلاح الجو يضرب في هذه المناطق. الآن واضح أن بدأت الاشتباكات البرية، القوات الحكومية بدأت تهاجم والحوثيون بدأوا يصدون، يعني نحن أمام تحول ربما مهم في هذه المنطقة.
1: الزميل أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي إن الاتصالات والزيارات مستمرة بهدف تحقيق تقدم في مسار المحادثات بين واشنطن وطهران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الحرب مع طهران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. نبدأ معك فادي، وتحديدا ما قاله الرئيس الأمريكي عن نهاية هذه الحرب.
2: نعم عبد القادر، هو ما يقوله منذ أشهر أن هذه الحرب سوف تنتهي سريعا بدون أن يحدد سقف زمني لهذه النهاية السريعة، لكنه عمليا يربط هذه التصريحات بالأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة وهذه الجولة في إطار الحملة الانتخابية في محاولة لدعم المرشحين الديمقراطيين في عدد من الولايات، كان آخرها في ولاية نبراسكا يوم أمس، في ظل مؤشرات مقلقة للغاية بالنسبة للحزب الجمهوري. وإن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعد بمفاجأة لصالح الجمهوريين في الانتخابات النصفية، الرئيس الأمريكي يحاول أن يقول أن هذه الحرب مع إيران عمليا جرح احتوائها لناحية ما يتعلق بأسعار الطاقة، وأن ما يسبب الارتفاع في أسعار الوقود والديزل داخل الولايات المتحدة ليس الحرب مع إيران، بما أن الولايات المتحدة تحكم السيطرة على مضيق هرمز وتتمكن من تسهيل عبور كميات قياسية من النفط عبر المضيق كما يقول ترامب، لكن السبب وراء ارتفاع أسعار الوقود هو أولا الحرب ما بين أوكرانيا وروسيا واستهداف أوكرانيا لمصافي تكرير النفط في روسيا، وثانيا بلوغ مستويات تكرير النفط في الولايات المتحدة الحد الأقصى، وبالتالي أحيانا أيضا يتهم الديمقراطيين في بعض الولايات التي يسيطرون عليها بأنهم يعرقلون عمليات التكرير كما قال وزعم يوم أمس. ورغم قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن حرب إيران لم تعد تساهم أو مساهم أساسي في ارتفاع أسعار الوقود، لكنه يعد بانخفاض أسعار النفط فور انتهاء هذه الحرب. الرئيس الأمريكي لا شك يحاول أن يبعث بهذه الرسائل إلى الداخل الأمريكي في ظل استياء شعبي واسع من أسعار الوقود وتداعيات ذلك على تكلفة المعيشة، وربط هذه الأمور في إحصاءات في استطلاعات الرأي لدى المواطن الأمريكي ما بين حرب إيران والتداعيات اقتصادية جراء هذه الحرب في الداخل الأمريكي. ولهذا نرى الرئيس الأمريكي على سبيل المثال يتخذ إجراءات في محاولة لخفض أسعار الديزل كما فعل يوم أمس، لكن الرسالة الأساسية التي يريد أن يبعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أولا في الداخل الأمريكي محاولة رفع اللائمة عن نفسه وعن الحرب فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية الاقتصادية، ومن ناحية أخرى يستمر في إدارة ملف الصراع مع إيران من خلال إبقاء الوضع على ما هو عليه بدون الذهاب إلى ربما عمليات عسكرية كبيرة في الوقت الراهن، ولم يستبعد أن يلجأ إلى ذلك بعد انتخابات التجديد النصفي.

0: ولكن مع بدء العد العكسي لهذه الانتخابات أقل من شهر تفصيلنا عن الانتخابات في نوفمبر المقبل للكونغرس، يحاول أن يبقي الضغط على إيران أن يستمر في مساعيه لتمرير أكبر كمية من الطاقة عبر مضيق هرمز واستخدام الورقة الأساسية في الوقت الراهن، الضغط الاقتصادي على إيران في محاولة لانتزاع تنازلات منها، يريد أن يتوجه من خلالها مباشرة إلى التوصل إلى تسوية تتعلق بالملف النووي الإيراني بعد أن تجاوز قضية مضيق هرمز التي لا تزال إيران تقف عندها انطلاقا من مذكرة تفاهم مذكرة إسلام أباد.
1: شكرا لك فادي. عمر هواش من طهران، ما أهم ما رصدته من مؤشرات حتى الآن؟
2: نعم، إيران دائما ولا تزال تقول أنها مستعدة للمفاوضات، الخيار التفاوضي الدبلوماسي الحوار إذا اختارته الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا مستعدة للخيار الآخر العسكري. هذا ما عبرت عنه هذا اليوم المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجران، التي قالت صحيح أن إيران مستعدة للتفاوض لكن من دون تقديم تنازلات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه مؤشرات على أن إيران لا تزال تتمسك بمواقفها حيال مسألة المفاوضات. قبل نحو ساعة محسن رضائي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني أشار إلى أهم قضية عالقة في المفاوضات وهي مضيق هرمز. قال إن مضيق هرمز لن يفتح عبر التهديد العسكري، عبر الضغط الاقتصادي، وأن إيران لن تتراجع عن هذا الموقف أبدا، مضيفا أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية بحسب تعبيره خسرت الحرب العسكرية وأنها أيضا سوف تفشل في تحقيق أهدافها من الضغوط الاقتصادية. على المستوى العسكري يبدو أن هناك استعدادات إيرانية، وتتحسب طهران على ما يبدو لأي عمل عسكري، ليس فقط بانتظار الانتخابات الأمريكية، إن هناك في طهران من يتحدث عن انتخابات الإسرائيلية هذا الشهر، وقد تستغل إسرائيل ذلك لتنفيذ أي عمل عسكري. طهران كانت قالت على لسان قائد هيئة الأركان المسلحة اللواء علي عبد الله إن سوف تدافع عن نفسها وسوف ترد على أي عمل سواء كان إسرائيليا أو أمريكيا بغض النظر عن موعد الانتخابات أو نتائج هذه الانتخابات. على المستوى السياسي طهران عبرت على لسان الرئيس الإيراني مسعود بوزكيان عن عدم تفاؤلها وعدم ثقتها بجدوى المفاوضات، عندما يقول بوزكيان إن إيران تقول إنه لا معنى للمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لأن واشنطن أثناء التفاوض تقوم بعمليات اغتيال تفرض مزيدا من العقوبات والضغوط الاقتصادية، بل أحيانا تشن عمليات عسكرية، مشيرا إلى ما حدث خلال حرب 12 يوما، حرب 40 يوما قبلهما كانت هناك مفاوضات، حتى بعد التوقيع على مذكرة تفاهم إسلام أباد كان هناك جولة تصعيد بين الطرفين الإيراني والأمريكي في الجنوب الإيراني. كذلك على المستوى العسكري تتحدث طهران عن استعداداتها وأن لا تزال تقوم بصناعة الأسلحة والصواريخ والمسيرات، هذا ما عبر عنه بشكل واضح اليوم المتحدث باسم الجيش الإيراني، بل وقال إن قدرات إيران الإنتاجية للمعدات العسكرية ضاعفت ما كان الوضع عليه قبل الحرب بمرتين أو 3 مرات. أهمية كل ذلك في الحقيقة عبد القادر بأن طهران لا تزال تدرس المقترح الأمريكي الذي جاء به وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الثلاثاء الأسبوع الماضي. هذا المقترح لا يزال على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني، لذلك على الرغم من دراستها للمقترح لكنها لا تزال ترسل برسائل بأنها مستعدة لهذا المسار التفاوضي. نعم. أيضا مستعدة للخيار العسكري الآخر من دون تقديم أي تنازلات كما ذكرت المتحدثة باسم الحكومة هذا اليوم.
1: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك عن هذا الملف. معنا هنا في الاستوديو إيلاي بريمر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي. سيد إيلاي أهلا بك. عندما يقول الرئيس الأمريكي في آخر تصريحاته بأن هذه الحرب سوف تنتهي قريبا ويفهم من كلامه بأنها رسالة موجهة للداخل الأمريكي، أسألك عن مدى تأثيرها باعتبار أنها ليست المرة الأولى التي يقول فيها الرئيس الأمريكي كلام من هذا القبيل؟
3: أعتقد أن ما هو من المهم أن نفهمه هو أن لا نفكر بما يقوله الرئيس ترامب بل بالأفعال التي نراها اليوم. الرئيس الإيراني قال اليوم إنه لا يرى أي مغزى من وراء المفاوضات، والرئيس ترامب قال الشيء نفسه، لكن نرى شيئا يتراكم ويزداد. رأينا في الأسبوع الماضي أن الأوروبيين أفرجوا عن احتياطيات استراتيجية، إضافة إلى ذلك الرئيس ترامب يبعث بحامل الطائرات على رأس مجموعة قتالية جديدة. أيضا نرى أن النفط يتم نقله عبر مضيق خمس بشكل يكاد يكون حرا، بينما تستمر الولايات المتحدة بفرض حصار على السفن الإيرانية. الحوثيون أخفقوا في إغلاق مضيق باب المندب. إذا ما نراه أنه على الأرض الأمور تسير على ما يرام بالنسبة للولايات المتحدة، وهذا أكثر أهمية مما يقوله الرئيس ترامب أو الإيرانيين، لأن ما يحدث هو المهم وليس ما يقال.
1: معي أيضا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيراني. سيد مختار، أيضا عندما يخرج الرئيس الإيراني ويقول بأنه ليس مطمئنا لمسار المفاوضات أو لا يثق بمسار المفاوضات، لأن كلما كان هناك اتفاق تأتي الولايات المتحدة وتفعل عكس ذلك، هل هذا مؤشر على أن هناك اتفاقا ما قريب وبالتالي الرئيس الإيراني يحذر من ذلك أم ماذا بتقديرك؟
4: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة المفاوضات مستمرة بشكل غير مباشر عبر الوسطاء، يعني حتى تبادل الرسائل ويأتي في إطار التفاوض، ولكن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية يبين حقيقة يعني ما قامت به الولايات المتحدة خلال هذه الفترة، يعني مرتين قلبت طاولة المفاوضات قبل حرب 12 يوما، يعني قالت يوم الاثنين نوقع ورقة، ويوم الجمعة هاجم ساعدت الكيان الصهيوني في الهجوم على إيران قبل حرب 40 يوما كذلك على هذا الشكل. فلذلك هو يعني يبين هذه الحقيقة، وكذلك ما حدث يعني بالنسبة لمذكرة التفاهم بعد 3 أيام من توقيعها. فلذلك هو يبين يعني حقيقة الجانب الأمريكي، وهناك نعم ممكن الآن أن نشهد يعني أي اتفاق جديد بين إيران وأمريكا، ولكن هنا إيران مرة أخرى تحذر بأنه لا يمكن الثقة بالولايات المتحدة، وأصلا هناك البعض يعني يعتقد في إيران حتى من المسؤولين بأنه يقولون يعني ممكن هذا المشهد ولو اتفقنا مع الجانب الأمريكي وكانت الأمور تسير على ما يرام نظرا لما نعرفه من شخصية يعني الرئيس الأمريكي، شخصية نرجسية تغير مواقفها كثيرا، يعني هناك ممكن أن يحدث مثلا مثل ما حدث بالنسبة لي الاتفاقيات أو التوافقات السابقة بين إيران وأمريكا. فلذلك هذا أمر واضح، ولكن في نهاية
1: هل أفهم منك سيد مختار، يعني هل أفهم منك بأنك ترجح بأن ما يجري الآن وموضوع أمام الإيرانيين قابل للتوصل إلى اتفاق، وأن المطلوب الآن من الجانب الإيراني ضمانات حتى لا يتكرر الذي حدث في المرة السابقة بحسب الرواية الإيرانية؟
4: نعم، يعني وخاصة اليوم تصريح وزير الداخلية الإيراني والذي وجاء صحيح لملفات أخرى إلى الدوحة، ولكن يبدو يعني يؤكد بأن هناك قريبا سنشهد تطور عندما يقول ستشهد المنطقة قريبا الاستقرار والأمن. ولكن نعم إيران تريد ضمانات، وهذه الضمانات يعني هي معروفة، حتى عندما كانت تفاوض بايدن من أجل إحياء الاتفاق النووي إيران تريد يعني من الجانب الأمريكي ضمانات قانونية وسياسية. الضمانات القانونية كيف إيران تراها يعني تحدث؟ يعني تكون عبر تأييد من جانب مجلس الأمن الدولي، ولكن قلت لكم في نهاية المطاف يعني هذه الإدارة الأمريكية بموضوع الالتزام بالاتفاقيات يعني تختلف عن الإدارات السابقة.
1: سيد بريمر، أيضا في الساعات الماضية عاد الجانب الإيراني ليقول الضغط لن يمكنكم منا في تقديم أي تنازل فيما يتعلق بمضيق هرمز، بالتالي الرسالة واضحة، ما الذي يفيده مزيد من الضغط الأمريكي في إجبار الإيراني فيما يتعلق تحديدا بمضيق هرمز؟
5: Well, this also goes back to.
3: نعم، هذا يعود إلى ما لا ينبغي أن نهتم بما يقال بل بما يفعل. في واقع الحال الإيرانيين يقولون أنهم لا يستجيبون للضغوط ولكنهم يفعلون ذلك. أيضا ما فعله وزير الخزانة بناء على تعليمات الرئيس ترامب قد ركع الاقتصاد الإيراني الذي بات متناثرا لا خيارات أمامه. عندما يقول يقولون أنهم لا يرضخون للضغوط، الأفعال تبين عكس ذلك، والأرجح أنهم من وراء الكواليس يحاولون الانخراط مع الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تفعل الأمر نفسه، وما يقوله قادتهم علنا يفعلونه في الخفاء بشكل مختلف، لكن واضح

0: أن الضغط يؤتي كله معهم.
1: وهنا أيضا أشير لهذا الخبر نقل عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغ عن تعرض ناقلة نفطية لمقذوف أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. أسأل ضيفي من طهران السيد مختار حداد، يعني بالتالي في ظل هذه المعادلة، في ظل عدم وجود الثقة وفي ظل السقف العالي المطروح من الطرفين شكلا أو ما يجري في الغرف المغلقة بين الطرفين، ما تصورك للأيام القادمة للساعات القادمة على الأقل من وجهة النظر الإيرانية؟
2: مثلا أوضح نقطة للضيف في الاستديو، أن إيران لا تعمل في الخفايا، يعني هناك عليه أن يعود إلى السيد عاصم منير يسأله من طلب في الأسبوع الثاني من الحرب بأن يذهب إلى طهران لكي هناك يتم وقف الحرب، يعني السيد عاصم منير موجود ويستطيع أن يؤكد له ذلك إذا يستطيع أن يلتقي به. وهناك توجد نقطة مهمة أخرى، أن يركع الاقتصاد الإيراني، هذه كذلك رواية أمريكية، على الأقل نحن السيارة بالوقود بدولارين وليس بمئة دولار، أو السيارة الكبيرة يتم ملؤها بالديزل بعشرة دولار أو 15 دولار وهناك ليس ب 1500 دولار، وهذا يؤكد يعني أن هذه السياسة الأمريكية لم تفلح مع إيران. ولكن في نهاية المطاف، وهناك أشير له إلى نقطة أخرى، حتما مضيق هرمز يؤلم الجانب الأمريكي الذي دائما يتحدث عنه وكل ليلة الرئيس الأمريكي عن مضيق هرمز. أما بالنسبة للساعات القادمة، أنا باعتقادي الساعات القادمة يعني إذا هناك أمريكا يعني تراجعت عن هذا الأسلوب يعني وتراجعت عن أسلوب بأنه إيران تستسلم لها، هذا إيران لن تستسلم للجانب الأمريكي، وإذا غيرت هذا الأسلوب هناك توجد أرضية، وإيران تقول هذه مذكرة التفاهم الذي وقعتم عليها ممكن تكون أرضية لخلق حالة من الثقة وليس الثقة 100%، لأنه 47 عاما هناك أصلا مشاكل كبيرة بين إيران وأمريكا. ولكن الآن في هذه المرحلة هذه المذكرة موجودة، وإيران تقول خلال 7 أيام نذهب إلى تفاوض من أجل الاتفاق النهائي حول برنامج إيران النووي السلمي، يعني إيران لم تصعب الأمور. فلذلك باعتقاد الكرة هي الآن في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية.
1: مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية كنت معنا من طهران، شكرا لك. ولضيفي هنا في الاستوديو إيلاي بريمر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، شكرا جزيلا. في تطورات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 أشخاص بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم. متابعة الوضع معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، إذن عن الوضع وفي ظل هذه التهديدات والمؤشرات خاصة من قبل ما يصدر من الجانب الإسرائيلي.
3: نعم عبد القادر، كل الخروقات الإسرائيلية التي نتابعها ونرصدها في الأيام والأسابيع بل في الأشهر الأخيرة هي تترجم على هيئة شهداء ومصابون يصلون تباعا مع كل مرة يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين الفلسطينيين إلى مستشفيات القطاع. اليوم نتحدث عن 5 من الشهداء منذ فجر هذا اليوم، أولا باستشهاد 3 من الفلسطينيين في 3 غارات متفرقة شهدتها مدينة غزة في الجنوب الغربي بتل الهوى، حيث قصفت مسيرة إسرائيلية فلسطينيا وصل إلى مجمع شفاء الطبي هنا، بالإضافة إلى مصابين آخرين كانوا قد وصلوا إلى مستشفى القدس تبع الهلال الأحمر الفلسطيني. سبق ذلك استهداف في وسط المدينة على إثره وصل شهيد إلى مجمع شفاء الطبي. وفي منطقة عيدية إلى الغرب من مدينة غزة كان هنالك أيضا استهداف من مسيرة إسرائيلية شهيد، وعدد من المصابين وصلوا إلى مستشفيات المدينة. هذه الاستهدافات تركزت في مدينة غزة، بينما في وسط القطاع بالتحديد أكثر في مخيم المغازي أعلن عن استشهاد فلسطيني متأثرا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يطلق من مواقع تمركز جيش الاحتلال. وكذلك في خان يونس أعلن عن استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه من استهداف وقع في خان يونس يوم أمس. وبالتالي عمليا نحن نتحدث عن خروقات إسرائيلية تطال المدنيين الفلسطينيين في كافة مناطق تواجدهم، والقلق يزداد لدى الفلسطينيين في ضوء التحذيرات والتصريحات التي يخرج بها الاحتلال الإسرائيلي وقادته فيما يتعلق بنوايا ربما مبيتة من قطاع غزة يروج لها الاحتلال على أنها تشكل تهديدا عليه. وبالتالي كان هنالك نفيا فلسطينيا فصائليا لهذه الادعاءات لتفويت الفرصة أولا على الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هنالك قلق من أن تنفذ هذه الادعاءات وتصبح ذريعة للاحتلال لممارسة مزيد من الخروقات والاستهدافات الإسرائيلية تجاه المدنيين الفلسطينيين.

0: كذلك كنا قد رصدنا منذ صباح هذا اليوم غارات إسرائيلية كانت قد شنت على المنطقة الجنوبية من مدينة خان يونس فيما يعرف بالمنطقة المحاذية للخط الأصفر. الغارات نفذت بمقاتلات أو طائرات حربية إسرائيلية. الأمر كان مشابها في المنطقة الشرقية من مدينة غزة وهي المحاذية أيضا للمنطقة الصفراء، حيث عمل الاحتلال الإسرائيلي على نسف ما تبقى من منازل للمدنيين الفلسطينيين في تلك المناطق. هو واقع ميداني يزداد صعوبة في ضوء تصعيد هذه الحالة الميدانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بينما نرقب على كل أو في كل ساعة تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع التي تقوم بعمليات استخباراتية استطلاعية على مستويات منخفضة في المناطق.
1: غازي، شكرا لك غازي العلول، كنت معنا من مدينة غزة. إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي هذه المرة بالضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص المستوطنين خلال هجومهم على قاطفي الزيتون في عقربة جنوب نابلس. إلى ذلك قال الهلال الأحمر إن فلسطينيين أصيب في اعتداء لقوات الاحتلال في بني نعيم شرق الخليلة. معنا من الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، ماذا عن هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين خاصة على قاطفي الزيتون في موسم جني الزيتون؟
2: تحية لك عبد القادر. أبدأ بالتطورات الميدانية المتعلقة بالاقتحامات، قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ ساعات اقتحامها لبلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، إضافة إلى اقتحام بلدة سعير وقبل ذلك بلدة بني نعيم شرق الخليل، وتدهم عشرات المنازل. هذه الاقتحامات متركزة في منازل الأسرى المحررين. قوات الاحتلال توزع منشورات أيضا خلال هذه الاقتحامات تتحدث عن ذكرى 7 أكتوبر وتقول فيها بأن خرابا حل بالفلسطينيين بعد هذه الحادثة، إضافة إلى تفتيشها في هواتف الفلسطينيين. أي فلسطيني يثبت أنه شارك صورة أو مقطع فيديو له علاقة بأحداث 7 أكتوبر تقوم قوات الاحتلال بالتنكيل بهؤلاء الفلسطينيين، إضافة إلى إغلاقها لمداخل أحياء وشوارع في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل. هذا يأتي كما ذكرت تزامنا مع اعتداءات المستوطنين التي نفذت ومتركزة حقيقة ليس فقط هذا اليوم، هذا اليوم وخلال الأيام القليلة الماضية على مزارعي وقاطفي الزيتون في عقربة. هذا اليوم الحديث عن إصابة 4 فلسطينيين بينهم صحفي أصيب بعد اعتداء المستوطنين عليه بالضرب ونقل المشفى، إضافة إلى الاعتداء على فلسطينيين خلال قطفهم ثمار الزيتون في منطقة جنين أو جنوب جنين تحديدا. هناك قوات الاحتلال احتجزت مزارعين وصحفيين اثنين أيضا أفرجت عنهم قبل قليل بعد احتجاز استمر لساعات، إضافة أيضا إلى عمليات الاقتحامات التي نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والتي ترافقت أيضا مع اعتداءات وقعت الليلة الماضية وفجر والصباح هذا اليوم في برقة قضاء رام الله. المستوطنون أحرقوا منزلا، إضافة إلى إحراق 4 مركبات في عقربة جنوب نابلس وإحراق مركبات أخرى من قبل المستوطنين في منطقة وادي جحيش ببلدة السموع جنوب الخليل. وهذا يأتي بالتزامن أيضا مع عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال هذا اليوم وتحديدا في بلدة الطور شرق القدس. قوات الاحتلال هدمت بناية وعمارة سكنية مكونة من 10 شقق سكنية، ومن تقدم القوات المقتحمة وقاد آليات الهدم بنفسه هو وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي حضر إلى الموقع وقاد واحدة من آليات الهدم وقال بأن هذه أسعد اللحظات بالنسبة إليه عندما يشاهد منازل الفلسطينيين وهي تهدم، وفي ذلك يرى الفلسطينيون بأنه يمارس شيء من الدعاية الانتخابية مع قرب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الحالي. إليك عبد القادر.
1: شكرا لك منتصر نصار، كنت معنا من الخليل. إلى فرنسا الآن، حيث تتواصل الاحتجاجات الطلابية في عدة مدن وبلدات فرنسية إذ علقت الدراسة كليا أو جزئيا فيما يتراوح بين 400 و500 مدرسة ثانوية في عدة مناطق من بينها العاصمة باريس، ويطالب المحتجون بتوفير المزيد من الموارد وتحسين صيانة المباني المدرسية وتقليل أعداد الطلاب في الفصول الدراسية ومعالجة نقص الكوادر. نتابع هذه الصور مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس لتواصل هذه المظاهرات وهذه الاشتباكات بين الطلبة وبين قوات الأمن الفرنسية التي تتواصل منذ أيام كما نشاهد في هذه الصور. قوات الأمن تتمترس عند هذا الشارع وهناك حالات كر وفر كما نشاهد في هذه الصور.

بين هؤلاء المحتجين من الطلبة فيما يتم استعمال الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن. لا مؤشرات حتى الآن على فرصة لأن يثمر الحوار من أجل إيجاد حل لإيقاف هذا الغضب لدى فئة الطلاب الذين يقومون بهذه المظاهرات في أكثر من مدينة في فرنسا، ومن بينها كما نتابع في هذه الصور المباشرة من العاصمة الفرنسية.

0: احتواء هذه المظاهرات، تأثيرها، هل ستمتد، هل سيتم التعامل معها وبالتالي تقليصها وبالتالي حل هذه المعضلة، أم سنشهد أيضا الأيام القادمة مزيد من التصعيد في حال تصلب المواقف من الطرفين؟ إذا متابعة لهذه الصور والصور والوضع إجمالا في أكثر من مدينة فرنسية، معنا من مدينة ليل هذه المرة في شمال فرنسا مراسل الجزيرة سلام كيالي. سلام، هل الوضع هو نفسه في ليل أيضا كما نشاهد في هذه الصور المباشرة هذا اليوم من العاصمة باريس؟
1: نعم، هنالك محتجون حتى الآن، ولكن رجال الأمن يحاولون في هذه اللحظات فض الاعتصام، علما بأن 10,000 متظاهر الذين خرجوا على الساعة 12 ظهر اليوم تفرقوا ما إن وصلوا إلى هذه الساحة، ساحة الجمهورية، والآن كل من بقي من المتظاهرين من الشباب أو طلاب المدارس الثانوية هم هؤلاء الذين أمامنا، والذين بطبيعة الحال رجال الأمن ربما يفوقهم عددا. هؤلاء من بقي من المتظاهرين ورجال الأمن باعتبار أن الضغط قد خف عليهم، لا يوجد عدد كبير من الناس. في حال ما أدرنا الكاميرا إلى اليسار نرى هذه الساحة التي كانت ممتلئة قبل ساعة من الآن فارغة، وبقي فقط عشرات الطلاب، بمعنى أن مشهد الضغط أو محاولة الضغط على الحكومة أو مظاهرات الطلاب اليوم التي خرجت حتى كان من المفترض أن تنتهي قبل ساعة من الآن، رجال الأمن بدأوا في هذه اللحظات بفض هذا الاعتصام. كانوا قد فرضوا طوق أمني من مختلف الجهات، على يمين الكاميرا يمكن أن نرى هؤلاء الرجال، رجال الأمن، هم تقدموا أمتارا في محاولة لمواجهة هؤلاء الطلاب، كما نرى هذه محاولة ربما للالتفاف على من بقي أيضا من الطرف الآخر من الساحة أو من يتواجد بعد السياج الأمني. وفي حال ما عدنا إلى الصورة الأساسية، هناك حيث من المتظاهرين من الطلاب، هؤلاء كما نراهم هم صعدوا على الرصيف أو المرتفع هنا، نعم، عند الساحة على طرف الساحة. هؤلاء كل من بقي من المتظاهرين، لا يوجد أحد آخر، وهؤلاء حاولوا قبل قليل التحدث مع رجال الأمن سلام. وقالوا لهم حتى أنه الرجل الأمن الجيد هو رجل الأمن المستقيل، باعتبار أنهم نعم تعرضوا في الأيام الماضية لعنف من رجال الأمن. نعم،
0: أرجو أن تبقى معنا سلام. نذهب إلى باريس، معنا من هناك نور الدين بوزير، أيضا نرصد ما كنا نتابعه من صور مباشرة لهذه الاشتباكات، خاصة وأيضا بقرار الحكومة تعليق الدراسة حتى نهاية الأسبوع. نور الدين.
2: عبد القادر، لا تزال كما تشاهد الآن هذه المظاهرة التي انطلقت من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة، لا تزال نحن على مقربة كيلومتر ونصف لكي نصل إلى نقطة النهاية لهذه المظاهرة، ومع ذلك تلاحظ عبد القادر هذه الحشود، هؤلاء المتظاهرين الذين يسيرون ويجوبون شارع باريس الرئيسي منذ تقريبا ساعتين. على كل حال التطور اللافت هو أمني صح التعبير، بحيث علمنا نحن نوجد في مكان بعيد عن الاضطرابات والاحتكاك بين قوات الأمن وبين المتظاهرين. علمنا أن ما لا يقل عن 300 شاب أرادوا أن يحتكوا بقوات الأمن، وتدخلت قوات الأمن مستخدمة طبعا خراطيم المياه وأيضا الغازات المسيلة للدموع، والتي لا تزال تصلنا عبر الأجواء عبد القادر من حين لآخر. عموما المظاهرة كما تلاحظ تجري هنا في أجواء صح التعبير عادية، عادة النقابيون عندما ينضموا إلى مظاهرة بهذا الحجم تسير الأمور بشكل جيد ويمنع فيها أعمال العنف. فقط بلغة الأرقام عبد القادر، المنظمون يقولون بأنهم وصلوا إلى 100,000 متظاهر في باريس، وهذا الرقم كما تعلم عادة تشكك فيه قوة الأمن وتشكك فيه الحكومة، أما في عموم البلد كما يقول المنظمون فقد بلغ إلى حوالي 300,000 متظاهر، إذن حجم كبير. ومع هذا الحجم عبد القادر لا شك وأن الحكومة تجد نفسها أمام معطى جديد، خرج المتظاهرون من أمام أو من داخل الثانويات، من أمام الثانويات، محيط الثانويات، ووصلوا إلى هذه المظاهرة ليس وحدهم بل معهم أيضا المعلمون، الأولياء، وأيضا الموظفون، وأيضا النقابات. وهذا يعني بأن المظاهرات أو الاحتجاجات، حتى أكون دقيقا، الاحتجاجات الأخيرة ساهمت في جمع هذه الفئات فيما يسميه أحد المنظمين

0: بتلاقي الفئات النضالية، بمعنى ذلك أن فرنسا أو الحكومة الفرنسية عليها أن تواجه وضعاً يختلف تماماً عن ظاهرة الاحتجاج التي كانت كما تعلم بدأت قبل 13 يوماً وكانت محصورة فقط في المؤسسات التعليمية. الآن يبدو أن الشارع هو الذي يتحرك والمطالب تزداد وتتوسع لتشمل الآن
1: عن هذه المطالب يعني نور الدين
0: مطلب قد يكون مع الانتخابات.
1: عن هذه المطالب هل فتحت الحكومة أي قنوات اتصال لاحتواء الوضع؟
0: نعم، سبق لها أن فتحت حوارا عبر وزير التربية، ولكن بعد لقاء الممثلي الطلبة خرج ممثلون وقالوا بأن الوزير لم يستجب لمطالبنا. قبل حوالي نصف ساعة وفي جلسة مساءلة لرئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو أمام مجلس النواب قال بأن الباب مفتوح للحوار، وكانت بالنسبة له مناسبة ليهاجم الذين دون تسمية حزب فرنسا الأبية المتهم أولا منذ بدأت الحركة بأنه يصب الزيت على النار وأنه يؤجج الشارع ضد الحكومة لأن الانتخابات الرئاسية قربت. مع ذلك انتقد الأحزاب التي تقوم بتوظيف ما يجري في أوساط الطلبة من دون أن يسمي بالحرف الواحد على الأقل في المداخلة التي استمعت إليها أنا شخصيا، وقال إذن الحوار مفتوح، وقرر أيضا وقف لمدة 3 أيام التدريس والتعليم في محاولة لربما فتح المجال للحوار. وأول المتدخلين كما تذكر عبد القادر منذ أن بدأت هذه الحركة الاحتجاجية كان الرئيس ماكرون الذي قال على هامش اجتماع مجلس الوزراء نهاية الأسبوع قال بأن من حق هؤلاء أن يتظاهروا ومطالبهم شرعية لكن لا يجب أن يخرجوا عن قوانين الجمهورية. إذا نحن أمام الآن سجال سياسي داخلي يزداد قوة وعنفا مع اقتراب موعد الانتخابات التي كما تعلم في مايو القادم.
1: شكرا لك نور الدين أبو زيان من باريس ولزميل سلام كيالي من ليل. معنا من باريس ستيفان زومتيغ مدير قسم السياسة والأبحاث والرأي العام في معهد إبسوس. سيد زومتيغ، بتقديرك ما الذي يجعل الجهود حتى الآن تفشل في إيجاد حل لهذه المواجهة بين هؤلاء الطلاب والحكومة؟ إن كانت هناك مطالب كما نتابع من خلال ما يطالبه هؤلاء المحتجون فهناك إمكانية للحل، هل تسييس الوضع هو السبب؟
2: نعم، لقد أصبت عندما تحدثت عن التسييس. بالفعل الجانب السياسي هو البيئة الأساسية التي يتعين علينا أن نتحدث عنها في فرنسا. أتحدث عن عهدة لإيمانويل ماكرون استمرت ل10 سنوات، وهنا في هذا السياق الأوضاع تصبح أسوأ، مطالبات مجتمعية واقتصادية وسياسية، وهذه الأزمة فتحت على مصراعيها الآن، أزمة الطلاب الذين لديهم المطالب الخاصة بهم. الحكومة تواجه صعوبة في السيطرة على الأمور، وكل ما طال أمد هذه الأزمة حتى ولو سعت الحكومة إلى حلول ما عملية، المشكلة صعبة لأننا نتحدث عن مجموعة من الشباب ليس بالضرورة أن يكونوا منخرطين في العمل النقابي مثلا أو الأحزاب السياسية، ولذلك من الصعوبة بمكان على الحكومة أن تتصرف. رئيس مجلس الوزراء على مستوى الجمعية الوطنية تحدث عن بعض التدابير، ولكن لدي شكوكي بأن تلقى هذه التصريحات صدى في أوساط الشباب. بالنسبة إلى الحكومة نتحدث عن مشكلة جديدة تشير إلى نهاية عهدة إيمانويل ماكرون بصعوبة شديدة.
1: هل هذا التقدير يتعلق فقط بالحكومة بأنها ربطت بين هذه الاحتجاجات وبين من وصفته باليسار الراديكالي، أم يتعلق أيضا بالمحتجين؟ دخلت هناك أطراف معينة ذات وجهة أو خلفية سياسية أيضا واستغلت هذا الوضع، هل هذا أيضا وارد؟
2: مما لا شك فيه، وأكرر، نحن نقترب من الانتخابات الرئاسية. الجميع يحاول أن يعمل على تعزيز موقفه السياسي. اليسار الراديكالي في فرنسا، فرنسا الأبية على وجه التحديد، هذا الحزب يحاول أن يعزز موقعه. ونعرف أن الشباب هم الخزان من حيث التصويت الأساسي الذي تركن إليه هذه الحركات اليسارية. تقليديا الشباب هم من يصوت لليسار الراديكالي، ولكنني أعتقد أن رئيس مجلس الوزراء سيباستيان لوكورنيو يبالغ بعض الشيء عندما يتحدث على الأوجه السياسية فقط، وأن هذه الحركة كلها لأغراض سياسية أو بتحريك من الأحزاب. هذا غير صحيح. نحن نتحرك عن حركة شبابية، حراك شبابي تواكبه السياسات اليسارية وفرنسا.
1: وهنا سؤال سيد ستيفان، لماذا لم تقم الحكومة بتفويت أي حسابات سياسية وتتعامل بإيجابية مع مطالب الطلبة، وهي مطالب تبدو معقولة؟
2: يحاول رئيس مجلس الوزراء أن يفعل ذلك، ولكن نعرف أنه من الصعوبة بمكان دائما أن نخاطب الشباب وأن نتحدث مع الشباب. ما هي المطالب؟ في المدارس هناك مطالبات ترتبط بتحسين الظروف في المدارس، خصوصا مع اشتداد الحرارة في فصل الصيف كما شاهدنا منذ أشهر. كان هناك مشكلات ترتبط بالصيانة والتبريد مثلا، التكييف، بالإضافة إلى قدرة الطلاب للوصول على التعليم العالي والجامعي في فرنسا. الجميع لديه نفس الأهداف، ولكننا نتحدث عن مجموعتين في هذه البيئة التي تشوبها أوجه سياسية متعددة. الناس ليس باستطاعتهم أن يتحدثوا مع بعضهم حتى ولو أن
1: شكرا لك. وأعتذر منك ضيفي من باريس ستيفان زومستيغ، مدير قسم السياسة والأبحاث والرأي العام في معهد إبسوس، شكرا لك. الآن لهذه النافذة الاقتصادية الخاصة، ونتابع فيها بيانات ترصد غياب أي صادرات إيرانية من النفط عبر الشحن البحري لأول مرة منذ اندلاع الحرب. التفاصيل مع عمار طيبي.
3: شكرا وأهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. بعد 7 أشهر من اندلاع الحرب، لأول مرة يتوقف تحميل الخام الإيراني على الناقلات بالكامل في سبتمبر أيلول الماضي. هذا ما أظهرته بيانات شركات لتتبع الشحنات، وما أشار إليه وزير الخزانة الأمريكي فيما وصفه بالعزل الاقتصادي غير المسبوق. ويتزامن ذلك مع تغيير وزير النفط الإيراني وضغوط متزايدة على الإنتاج والإيرادات المالية لطهران. إذن قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة مع موقع أكسيوس إن إيران لن تكون لديها أي شحنات نفطية في عرض البحر هذا الأسبوع ولن تحقق إيرادات منها. وأضاف أن واشنطن انتقلت من العمليات العسكرية المباشرة إلى فرض الحصار البحري ثم إلى ما وصفها بعملية العزل الاقتصادي. وتزامنت أزمة توقف صادرات النفط الإيراني مع تغيير وزير النفط بعد قبول الرئيس مسعود بيزيشكشيان استقالة الوزير محسن باك نجاد وتعيين وزير بالإنابة. الوزير الجديد هو حميد بورد، نائب وزير النفط والمدير الإداري بشركة النفط الوطنية الإيرانية، وسبق أن تولى إدارة عدة وحدات تابعة للشركة تركز على إنتاج النفط والغاز واستكشافهما. هذا وتراجعت عائدات النفط الإيراني إلى نحو 16 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الإيرانية التي بدأت في 21 من مارس الماضي. رغم توقف النفط الإيراني، تعافت صادرات الخام من بقية دول المنطقة، منطقة الخليج عبر مضيق هرمز، إذ أظهرت بيانات كيبلر أن تدفقات النفط في سبتمبر باستثناء إيران ارتفعت إلى 81% من مستويات ما قبل الحرب مع انتعاش الصادرات السعودية. وبحسب البيانات، بلغ إجمالي صادرات النفط من دول المنطقة قرابة 19 مليون برميل يوميا خلال تلك الفترة. الآن ماذا عن مسار صادرات النفط الإيراني وتأثرها بتداعيات الحرب؟ زادت إيران هذه الصادرات قبيل اندلاع الحرب في فبراير الماضي إلى مستويات استثنائية، وصلت أثناء الذروة إلى 3,800,000 برميل بهدف تخفيض المخزونات المعرضة للمخاطر. واستمرت في تصدير كميات كبيرة خلال الشهر الأول للحرب بمتوسط أقل من 2,000,000 برميل رغم إغلاق هرمز جزئيا. ثم بدأت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الصادرات الإيرانية في 13 أبريل، ما أدى إلى تراجع الشحنات إلى 1,300,000 برميل يوميا. ظهر التأثير الكامل للحصار في شهر مايو مع إحجام ملاك السفن وشركات التأمين عن التعامل مع الشحنات الإيرانية لتهبط الصادرات إلى أدنى مستوى في 6 أعوام عند أقل من 300,000 برميل. وأدت الهدنة بين واشنطن وطهران في منتصف يونيو إلى تخفيف الحصار، ما رفع متوسط الشحنات إلى 640,000 برميل يوميا. وارتفعت الصادرات في النصف الأول من يوليو مع تحسن الملاحة قبل أن تؤدي إعادة فرض الحصار منتصف الشهر إلى توقف هذا التعافي. وتسبب استمرار الحصار في تهاوي الصادرات إلى مستوى لا يتجاوز 255,000 برميل يوميا. ومع مواصلة واشنطن تشديد الضغوط، توقفت عمليات التصدير والتحميل المباشرة خلال شهر سبتمبر الماضي. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الخبير الاقتصادي الدكتور بيمان مولوي. دكتور، مرحبا بك. إذن لا تحميلات للنفط الإيراني خلال سبتمبر الماضي، هل هذا يشير إلى نجاح سياسة العزل الاقتصادي الأمريكية؟
4: بالنسبة للاقتصاد الآن فهو يعتمد على صادرات النفط، والآن وبعد الحصار الاقتصاد الإيراني تأثر، وذلك لأن إحصاءات البنك المركزي تشير إلى أنه كان هناك نمو بواقع 55%، والنمو الاقتصادي استنادا إلى دائرة الإحصاءات هو ناقص 11%، وهذا أدى إلى التضخم في الاقتصاد. ولذلك فحسب المعلومات فإن إيران وصلت إلى تضخم بواقع 3 خانات للأسف.
3: دكتور، هذه الأرقام التي ذكرتها ربما استفادت نسبيا من عائدات كانت نوعا ما واعتبرت إيجابية، أكثر من 16 مليار دولار خلال الأشهر 6 الأولى، لكن نتحدث عن سبتمبر تحديدا، لا تحميلات ولا صادرات. إلى أي درجة هذا التراجع سيؤثر على الاقتصاد الإيراني ويزيد من الضغوط على اقتصاد يعاني من جبهات كثيرة؟
4: الاقتصاد الإيراني وعلى مدى 40 عاما كان يخضع لعقوبات وهو مرن، ولكن المشكلة البنيوية في الاقتصاد وإدارة الاقتصاد هذه موجودة، بالإضافة إلى الحرب والحصار، كل هذه أدت إلى التأثير على الاقتصاد الإيراني. ولذلك أعتقد أن المقايضة الآن في النفط لا يمكن أن تحل المشكلة على المدى البعيد، ولكن على المدى القصير يمكن أن نفكر بهذا، ولكن على المدى البعيد يجب على إيران أن تصدر النفط، لأنه أكثر من 90% من النفط يصدر من منطقة الخليج الفارسي.
3: قلت دكتور بأن إيران يجب عليها أن تصدر النفط، الآن في ظل هذه الأرقام التي تتحدث عن ضغط بسبب الحصار، ما الخيارات، ما البدائل المتاحة أمام طهران لتصدير نفطها؟
0: ف
4: أعتقد أن خطوط الأنابيب قد تكون حلا مناسبا، ولكن لهذا إيران بحاجة إلى استثمارات، وبالنسبة للاستثمارات أنت بحاجة إلى المال، وهذا المال يمكن أن يأتي من الحكومة أو القطاع الخاص أو حتى من مستثمرين أجانب. والآن نحن نتحدث عن مخاطر عالية، ولذلك هذه الكميات من المال لا يمكن إدارتها أو الحصول عليها عن طريق خطوط الأنابيب، ولذلك يمكن أن نحل المشكلة وأن نصل إلى صادرات تتم عن طريق السفن التجارية.
3: كيف نقرأ الآن في ظل هذه البيانات السلبية عن قطاع الطاقة، عن الصادرات تحديدا مع تغيير الوزير، استقالة الوزير والآن تعيين نائبه بالإنابة؟
4: بهذا التغيير في الوزارة لا يمكن أن نغير المخاطر الكبيرة. تغيير الوزير لا يغير وضع الحصار، ولا يمكن له أن يغير الوضع المتعلق بالاستثمار في إيران عالية المخاطر. إذن هذه التكتيكات لا يمكن لها أن تحل المشكلة، لا حتى في المدى القصير ولا المتوسط ولا البعيد.
3: إذا لم تحل هذه المشاكل، إذن كيف تقرأ مستقبل قطاع الطاقة في إيران، قطاع النفط والغاز والصادرات الخارجية في ظل هكذا ضغوط وهكذا انعدام لحلول كما تقول يعني نسبيا؟
4: خلال الأشهر القادمة وفي فصل الشتاء بالتحديد وبسبب الحرب السابقة، فإن إنتاج الغاز للقطاع يمكن أن يكون متدنيا، وهذا يؤدي إلى انعدام الغاز في القطاع الصناعي، وهذا قد يجبر إيران على أن يكون هناك حتى ظروف أكثر صعوبة مما رأينا إلى الآن.
3: من طهران الخبير الاقتصادي دكتور بيمان مولوي، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية. الآن أعود إلى استوديو الأخبار لمتابعة بقية التغطية.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وملفات أخرى. في آخر المستجدات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على تلال المنصورة في الوازعية وجبال المنظرة والأشريف وديبان، وقالت إنها تنفذ عمليات عسكرية واسعة لتحرير مديرية الوازعية بمحافظة تعز ضمن عملية فجر اليمن. من جهته، أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي بصاروخ باليستي، في حين أفادت هيئة الطيران المدني السعودية بإصابة 3 أشخاص ووقوع أضرار مادية في استهداف مطاري نجران وجازان مساء أمس. في غضون ذلك، قالت الأمم المتحدة إن نحو 175 ألف شخص في اليمن أجبروا على الفرار من ديارهم جراء التصعيد الأخير. من جهته، أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي دعم قطر أي مبادرة تتخذها دول المنطقة بما فيها حلف مكة، ما دامت تهدف إلى تحقيق الاستقرار. وفي تطورات الملف الأمريكي الإيراني، قال الهاشمي إن الاتصالات والزيارات مستمرة بهدف تحقيق تقدم في مسار المحادثات بين إيران والولايات المتحدة. في طهران، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط، وإن إيران لن تتراجع. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى. في غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال. وفي فرنسا، قررت الحكومة تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع في مواجهة حركة احتجاجات طلابية واسعة، في حين قال رئيس الحكومة إن الوضع خطير ولا حاجة إلى ما وصفها بطبقة سياسية جبانة تسعى لتأجيج العنف. إذا بداية بالتطورات الميدانية في اليمن، معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسف. نبدأ معك ياسر حسن عن أهم ما رصدته في إطار هذه التطورات، سواء ما تعلق منها بتعز أو بقية أماكن المواجهة في اليمن.
5: نعم، آخر التطورات هنا في تعز ما تم الإعلان عنه من قبل القوات الحكومية، خاصة محور تعز العسكري، الذي أكد أن هناك مواجهات عنيفة تدور بين القوات الحكومية والحوثيين في مديرية جبل حبشي غربية تعز. كذلك تحدثت القوات الحكومية في تعز عن غارات ضد الحوثيين في بالقرب من مدينة التربة الواقعة جنوبية تعز، وأيضا تحدثت عن غارات أخرى في منطقة الصلو، وتتحدث أيضا القوات الحكومية عن قتلى وجرحى كثر من الحوثيين.

0: المدينة خلال تلك الغارات، وأيضا تتحدث عن تقدمات للقوات الحكومية، وأيضا قالت إنها تواصل التقدم في محيط جبل مطران وأيضا في مديرية الشمايتين. وأيضا أعلنت القوات الحكومية السيطرة على عدة جبال في حيفان، منها جبال المنظرة وكذلك الأشاريف وديبان، وهي جبال واقعة في مديرية حيفان جنوب تعز. هذا بالإضافة إلى العملية التي تم إطلاقها أطلقتها قوات درع الوطن الحكومية بهدف السيطرة على مديرية الوازعية بشكل كامل، وتقدمت بشكل كبير في تلك المنطقة، وأيضا سيطرت كما قالت قبل قليل على عدة جبال في تلك المنطقة أي في الوازعية. تحاول القوات الحكومية السيطرة على الوازعية بهدف تأمين مناطق الساحل الغربية التي سيطرت عليها يوم أمس. بالذهاب إلى الساحل الغربي، ما زالت القوات الحكومية من قوات العمالقة وقوات درع الوطن وكذلك تساندها قوات من قبائل الصبيحة وكذلك قوات أخرى، ما زالت في محيط المخا، وأيضا تحاول الدخول إلى المخا بعد تأمين مناطق ذباب وباب المندب والسيطرة على مناطق واسعة في الساحل الغربي. أيضا الحوثيون قصفوا في مناطق ريف تعز، وكذلك هناك إصابة امرأة في منطقة المواسط جراء قصف بطائرة مسيرة للحوثيين في منطقة المواسط. ما زالت القوات تحاول التقدم، تصد هجمات الحوثيين، أيضا الغارات الجوية تتوالى على الحوثيين في الساحل الغربي في مناطق أيضا غربية تعز. وأيضا هنا في تعز ما زال الوضع الإنساني سيء للغاية، خاصة مع إغلاق المنافذ. هناك أزمة في المشتقات النفطية، هناك أزمة في الغاز المنزلي، هناك أزمة حتى في الغذاء، وقد إن استمر هذا الحصار ستشهد تعز أزمة كبيرة جدا على كل المستويات.
1: شكرا لك ياسر. نذهب إلى نبيل اليوسفي من صنعاء، أيضا أهم ما رصدته حتى الآن نبيل، خاصة من خلال بيانات أنصار الله الحوثيين.
2: نعم عبد القادر، وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أعلنت بأن غارات جوية قالت بأنها سعودية قد استهدفت جبل بيحان وهو التابع لمدينة التربة في مديرية المواسط بمحافظة تعز. كما أكدت أيضا بأن غارات جوية سعودية قد استهدفت أيضا منطقة حيفان بمحافظة تعز، بالإضافة إلى استهدافها لمنطقة باب المندب في محافظة تعز والتابعة لمديرية ذباب بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. في ذات السياق، القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء أعلنت بأنها قد سيطرت على جبل مطران الاستراتيجي في مديرية الصلو أيضا بمحافظة تعز، وأكدت بأنها غنمت عتادا كبيرا في ذلك الجبل الاستراتيجي. كما أكدت أيضا بأنها طردت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من مديرية الصلو بشكل كامل حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء، وأكدت أيضا بأنها تواصل طرد التحشيدات في مختلف مديريات محافظة تعز، مؤكدة أيضا بأنها لا زالت محافظة على مكاسبها في كافة مديريات الساحل الغربي التي سيطرت عليها مؤخرا. في سياق آخر، كانت وسائل الإعلام الرسمية قد أعلنت أيضا عن غارات جوية استهدفت محافظة صعدة بالإضافة إلى محافظة حجة، فضلا عن إعلانها عن قصف مدفعي سعودي استهدف مناطق مختلفة. وأعلنت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء أن نحو 10 مدنيين سقطوا جراء هذا الاستهداف في محافظة حجة وفي محافظة تعز. في سياق آخر عبد القادر، القوات المسلحة وعلى لسان الناطق العسكري يحيى سريع أعلن عن عمليتين عسكريتين استهدفت العمق السعودي. الأولى بصاروخ باليستي استهدفت مطار أبها، وهذه هي المرة الثانية منذ يوم أمس استهدفت مطار أبها، وكذلك عملية أخرى قالت بأنها استهدفت بعدد من الصواريخ الباليستية منطقة جيزان وبالتحديد معسكر الزغارير، وأعلنت أيضا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وأعلنت أيضا بأنها الأجواء السعودية لا زالت تعتبر مسرحا لعملياتها العسكرية، محذرة الشركات العالمية من التجول في الأجواء، وأكدت بأن كافة الأجواء مسرحا لعملياتها باستثناء أجواء مكة والمدينة. نعم عبد القادر،
1: شكرا لك زميل نبيل اليوسفي، كنت معنا من صنعاء، وكذلك زميل ياسر حسن الذي كان معنا من تعز. خارطة الاشتباكات والسيطرة في اليمن نتابعها مع زميل صهيب العصا من خلال الشاشة التفاعلية. صهيب.
3: عبد القادر، بالفعل نحن نتحدث الآن عن معارك في محيط تعز ومعارك في الساحل، ولكن أيضا نتحدث عن القصف المتبادل، ولكن الحديث الآن يدور عن خطوط الاشتباك الأساسية في محيط تعز وفي محيط منطقة ذوباب وباب المندب، لأن هناك صراع على من سيسيطر على هذه المناطق. بكل الأحوال نحن لازلنا نتحدث عن المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من البلاد، من اليمن، في محيط صنعاء، في محيط تعز، في محيط باب المندب، كل هذا الساحل، في محيط الحديدة، كل هذه المنطقة أو هذا الخط الغربي من البلاد هو مسرح العمليات مباشرة لهذه المنطقة. الآن المواجهات تدور بشكل أساسي في محيط تعز، هناك ضغط كبير من قبل الحوثيين باتجاه تعز لأنهم يحاولون الدخول إلى تعز والسيطرة عليها، بالإضافة لعمليات الكر والفر إن صح التعبير في محيط باب المندب على خط المخا ذوباب. هذه المنطقة بعد أن تقدم فيها الحوثيون يتراجعون بشكل نسبي، تتقدم القوات الحكومية وما إلى ذلك. ولكن إذا ما أردنا أن نفصل المشهد جبهة جبهة، إذا ما تحدثنا بدرجة أساسية عن صنعاء، نحن نتحدث عن المعارك التي تدور في المنطقة الغربية من صنعاء وتحديدا في جبهة مأرب وفي جبهة الجوف. هاتان جبهتان محددتان الآن لأن هناك ضغط من قبل القوات الحكومية التي تحاول الضغط من الشرق باتجاه الغرب في هاتين المحافظتين وفي المناطق الفاصلة بينهما، لأننا في مأرب مثلا القتال يدور على بعد حوالي أقل من 100 كيلومتر شرق العاصمة صنعاء، وبالتالي جبهتان تضغطان من جهة الشرقية باتجاه العاصمة صنعاء من قبل القوات الحكومية. طبعا قوات الحوثيين تحاول صد هذه الهجمات. الجبهة الأخرى المشتعلة الآن وهي تعتبر إحدى أهم الجبهات وهي جبهة تعز لأنها قريبة جدا من منطقة باب المندب، الجبهة الرابعة المهمة الآن. ولكن فيما يتعلق بجبهة تعز، الضغط الحوثي الآن يتقدم أو يحاول التقدم من جهة الجنوبية ومن الجهة الجنوبية الغربية، لأننا في تعز، في وسط مدينة تعز، في وسط المحافظة، قلب المحافظة في المدينة، القتال يدور على بعد حوالي 40 إلى 50 كيلومتر في خط الجبهة الجنوبي من حيفان إلى سامع إلى الكدحة. هذا خط متقدم جدا تحاول فيه قوات الحوثيين الضغط من الجهة الجنوبية الغربية للبلاد باتجاه الأحياء والريف الجنوبي لتعز. طبعا القوات الحكومية مدعومة بالإمدادات القادمة من لحج تحاول صد هذه الهجمات وتحاول أيضا التقدم باتجاه الغرب وباتجاه الشمال. المناطق الصفراء التي تشاهدها مناطق سيطرة الحوثيين في محيط تعز، الحوثيون يطبقون الخناق على تعز من الجهة الشمالية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية، ومن الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية بقيت المنطقة الجنوبية مفتوحة باتجاه هذه المواجهة. لذلك القوات الحكومية تحاول تعزيز قواتها في المنطقة الجنوبية لتعز لصد هجمات الحوثيين، الحوثيون يحاولون أيضا التحرك باتجاه جنوب تعز. ولكن هذه الجبهة مرتبطة ارتباطا عضويا بالجبهة الرابعة وهي الجبهة الساحلية ذوباب والمناطق الساحلية من المخا وحتى ذوباب بمعنى امتدادا لباب المندب. لماذا؟ لأن هذه الجبهة في الوقت الذي تضغط فيه باتجاه تعز من الوازعية والكدحة باتجاه تعز وباتجاه المنطقة الجنوبية بقدر أهميتها، لأنها منطقة مطلة على الساحل الذي ترتبط فيه ذوباب والمخا وصولا للمنطقة الشمالية، وبالتالي السيطرة على هذا الخط من الوازعية إلى الكدحة بهذه الجبال إلى جبال كهبوب جنوبا، هذا الخط والسيطرة عليه سيعطي الأفضلية للسيطرة على المنطقة الساحلية ذوباب والمخا، وسيعطي الأفضلية في التقدم نحو المنطقة الجنوبية من تعز. وبالتالي هذا خط جبهة مهم للغاية الآن مع محاولات التقدم والتحرك في المنطقة الجنوبية بين القوات الحكومية وقوات الحوثيين. الحوثيون بطبيعة الحال كانوا قد سيطروا على منطقة ذوباب خلال الفترة الماضية، تقول القوات الحكومية الآن إنها استعادت السيطرة شيئا ما أو نوعا ما في هذه المنطقة، ولكن تبقى العمليات العسكرية لا تزال عنيفة في الوازعية في جبال كهبوب. لما قلت أنها الأفضلية في من يسيطر على هذه المنطقة سيسيطر أو ستتاح له السيطرة على المنطقة الساحلية وستتاح له عملية الإمدادات نحو تعز. وبالتالي بالمجمل نحن نازلنا نتحدث عن أيضا القصف الذي يقول الحوثيون أنهم نفذوه في السعودية وتحديدا أكثر في المنطقة الجنوبية في جازان وفي أبها مع تهديدات متواصلة بطبيعة الحال لناحية تعميق هذه الضربات عبد القادر. وبالتالي الآن نتحدث عن مسارين، مسار العمليات العسكرية داخل الأرض اليمنية ومسار أيضا القصف الذي يستهدف العمق السعودي بحسب الإعلان الحوثي عبد القادر.
1: معطيات مهمة صهيب تحتاج إلى تحليل وإلى متابعة، وهذا ما سنقوم به من خلال ضيفنا هنا في الأستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، وكذلك بالزميل أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بكم. أبدأ معك العميد إلياس، تابعنا بالخرائط مجمل هذه التطورات عسكريا، ما أهم ما لفت انتباهك العميد إلياس؟
4: عبد القادر، الطبيعة الجغرافية والطبيعة التوبوغرافية والفريقان يعرفان هذه الطبيعة، يعني هم أبناء البلد، هذا الأمر يصعب العمليات العسكرية. تبين أن هناك ثلاثة مراكز أساسية أو مركز ثقل أساسي، الجوف في الشمال، الوسط مأرب، وبالتالي تعز. تعز هي مركز الثقل الأساسي اليوم. لماذا؟ لأنه هذه المدينة، هذه المنطقة أو المحافظة وما تحيطها من جبال هي أساسية مرتبطة بموضوع الساحل. اليوم الأخبار لم تتأكد أن قوات الحكومية وصلت إلى المخا، ولكن اليوم المعركة تدور في الوازعية. ما أهمية الوازعية؟ لدينا تعز يحاول الحوثي تطويقها، وبالتالي الوازعية تفك هذا الطوق. بين الوازعية والجبال المحيطة فيها وكهبوب هناك ممر تم المرور منه للذهاب إلى ذباب. فإذا أنت أمام مرحلة، إذا أراد الحوثي أن يسيطر على الساحل عليه أن يسيطر على الجبال، وإذا أرادت الحكومة أن تسيطر على الساحل عليها أيضا أن تأخذ الجبال
1: المرتفعات.
4: يعني هذه السيطرة على تعز، هذا يعني أن الحوثي هو قادر على البقاء في الساحل. ما الصعوبة في القتال؟ يعني على الساحل هناك قتال يمكن لسلاح الجو أن فعلا أن يكون فعال إذا ترافق مع عمليات على الأرض برية، ولكن في منطقة محيط أو جنوب تعز، جنوب غرب أو جنوب شرق تعز، المنطقة صعبة. القتال بالنسبة للحوثيين هو من ضمن مجموعات صغيرة تقاتل، وبالتالي هذا الأمر لا ينفع فعلا، لا يجعل السلاح الجو ذو فعالية كبرى من هنا. هذه المنطقة قد تذهب إلى مرحلة استنزاف واستنزاف متبادل. ولكن يبقى الفجر اليمن هي عملية كبيرة جدا، نحن نرى الصورة التكتيكية منها وليس حتى العملانية. الوصول إلى المخا وبالتالي محاولة تحرير أو فك الطوق عن تعز قد يكون بالمستوى العملاني. المستوى الاستراتيجي هو من المخا وباتجاه الحديدة وبالتالي العاصمة صنعاء.
1: نحن أمام مجموعة مسميات، وأسأل عنها الزميل أحمد، وتبدو وكأنها كلمات مفتاحية، الحديث عن تعز، عن الوازعية، عن المخا، دون أن نغفل أيضا ما يجري في بقية المناطق في مأرب وكذلك الجوف. أهم ما وصلك حتى الآن أحمد ربما من تحديثات لمجمل ما يجري على الساحة؟
5: وأنا أريد أن أشير إلى مجموعة أمور يعني في هذه المعركة طبعا بعد إطلاق عمليات فجر اليمن. أولا في هذه المناطق اختيار الساحل الغربي، هو نحن نعرف بأنه مصلحة دولية يمنية، ولذلك انطلقت هذه العملية. الآن تحركت خريطة السيطرة، يعني منذ 10 سبتمبر كان الحوثيون هم الذين حركوا خريطة السيطرة، بل سيطروا على هذه المناطق. الآن تحركت خريطة السيطرة من قبل الحكومة اليمنية، وبدأوا أيضا بمعادلة الضغط من الجبال. يعني الحديث الآن عن المرتفعات الجبلية وعن الوازعية هو مهم، لأنه طبعا يؤمن مكاسب الحكومة اليمنية كما كان الحوثيون أيضا. نحن في نفس المعادلة للطرفين. الأمر الثاني، أنا يلفتني أيضا اليوم إعلان درع الوطن أنها هي التي تقوم بعملية الوازعية. طبعا درع الوطن في الوازعية والعمالقة في الساحل، هاتان قوتان تعتبران من يعني نصيب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وليسوا ضمن التشكيلة الوطنية. طبعا يتبعون الحكومة اليمنية بالتأكيد، ولكن هما قوتان رديفتان أنشئتا خلال السنتين أو 3 سنوات الماضية. طبعا درع الوطن تقريبا 30,000 مقاتل وجندي وضابط، أيضا القوات العمالقة ربما بهذا التحديد، وهما طبعا خليط ما بين قوات تتبع يعني من المحافظات الجنوبية وأيضا بعض القوات من القوات الشمالية، ولكن طبعا تم تجريبهم في الماضي في بداية ديسمبر في المعارك مع الانتقالي الجنوبي، ولذلك دخولهم إلى هذه المعركة يعني أن هناك حسما سيتم في الساعات القادمة على الأقل أو في اليومين القادمين، يعني أن مع عملية فجر اليمن كان مخطط لها طبعا بأن تكون
1: خليط.
5: أنا أرجح ذلك طبعا لأنه القوتين لديهما طبعا من المعرفة والدربة والقدرة القدرة القتالية على يعني تحييد يعني جماعة الحوثي في هذه المناطق، خاصة وأن الوازعية أيضا ليست صديقة للحوثي، نحن نتكلم عن الحاضنة في هذه المناطق. الأمر الثالث
1: وهو مهم أيضا
5: وهو مهم جدا هو وجود الآن اشتباكات برية في مناطق الجوف وفي مناطق مأرب تحديدا، يعني لم يكن هناك اشتباكات في هذه المناطق، الآن بدأت يعني أن هناك حركة، طبعا مع ملاحظة شيء مهم أن الحكومة اليمنية بدأت أيضا تعزل بعض المعلومات عن الإعلام وعن أيضا السوشيال ميديا، خاصة بعد حادثة المخا والحديث عن حادثة المخا بأنها تمت السيطرة على هذا الموضوع. إذن شكل عملية فجر اليمن لا يشبه ما قبل شهرين، يعني منذ بدأ الحوثيون في 6 من أغسطس أو في 3 من سبتمبر، ويبدو أن العملية تجري أولا كالتالي: إصلاح ما حدث من انهيار لقوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، هذا أمر مهم، إدخال مكونات جديدة ومعطيات جديدة أيضا على العملية في هذه المناطق، وتقديري أنا بأن الفترة القادمة القليلة ربما الأيام القادمة سنشهد يعني عمليات كبيرة في مناطق أخرى، ربما الضالع، ربما أيضا على الحدود اليمنية السعودية، تحدث عن حجة، عن حرض، عن هذه المناطق. أنا طبعا نحن نرقب يعني بشكل يعني عملياتي ما يحدث، ونرى أن هناك ربما يعني في الأيام القادمة أو الساعات القادمة الكثير من التغيرات.
1: وأنا أسأل العميد ريس حنا فيما يتعلق بالمعطيات الحالية، إمكانية كل طرف تحديدا في هذه المناطق خاصة الجهات الغربية، هل هي كفيلة بإيجاد حسم في المدى المنظور لصالح فريق على حساب الفريق الآخر؟
6: عبد القادر، الحسم في اليمن لا يمكن أن يكون هناك حسم، يعني بالعام 2014 الحوثيون أنصار الله الحوثيين مع قوات علي عبد الله صالح وصلوا إلى مشارف عدن، وأتى التحالف وأعادهم إلى الحديدة، وأتى اتفاق أو تفاهم ستوكهولم والذي حضد أمور معينة. اليوم الحكومة تحاول كما قال الأستاذ
1: زميل أحمد
6: عندما قال أنه فتح عدة جبهات، ولكن الجبهة الشمالية شيء، جبهة مأرب شيء آخر، وجبهة الشمال الجنوب والساحل شيء آخر. طريقة القتال يعني اليوم عندما ركز الحوثي وقام بعملية استباقية للسيطرة على الساحل، هذا التأثير الجيوسياسي والتأثير العسكري والتأثير الكبير في الداخل اليمني في المحيط منطقة، وبالتالي على التجارة العالمية والملاحة العالمية وطرق الملاحة في ظل ما يجري في مضيق هرمز، هو له تأثير كبير جدا. من هنا الحكومة وقوات درع الوطن أو حتى العمالقة إذا فعلا أرادوا بالمرحلة القادمة تقديم شيء وقياس نجاح ملموس على المدى البعيد، يجب أن يكون بالساحل، ولكن الساحل أيضا مرتبط بالمرتفعات، بالوازعية، بكهبوب وفي كل هذه المناطق. اليوم القرار كبير جدا، القرار لليمن كبير جدا، من المملكة العربية السعودية، من اتفاق مكة، من القرار الأمريكي حتى عندما قال نحن نساعد، أن هذه قد تكون المرحلة الأولى ولكن قد تكون مرحلة طويلة. يعني لا يمكن الحسم في اليمن عبر التاريخ، لم تستطع قوة داخلية أو خارجية أن تحسم في اليمن unwinnable wars، فإذا أنت أمام مرحلة استنزاف. ولكن قد يبدو أن الهدف الأخير هو ليس فعلا القضاء على الحوثيين وعلى المجموعة الخاصة الاجتماعية والسياسية، هي عملية التحجيم، ولتحجيم الحوثيين على المدى البعيد يجب أن يكون الساحل من باب المندب وحتى ميدي على الحدود السعودية أن يكون فعلا بيد الحكومة فعلا، وبالتالي عودة الحوثيين إلى القرار 2216، وبالتالي هذا القرار من الأمم المتحدة من مجلس الأمن يقول أنه بتسليم السلاح والانخراط في العملية السياسية، وبالتالي تعود الحكومة هي الأساسية والتي خرقه الحوثيون.
1: شكرا لك العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا لك، وكذلك الشكر للزميل أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، شكرا أحمد. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هوش. نبدأ معك فادي، آخر ما رصدته ربما من تصريحات أو متابعات فيما يتعلق بهذا الملف، لعل ربما أبرزها ما كان من تصريح للرئيس الأمريكي.
7: نعم، الرئيس الأمريكي عبد القادر في إطار هذه الجولة دعما للمرشحين الجمهوريين

0: قبيل أقل من شهر من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يحاول تطويق تداعيات الحرب مع إيران في الداخل، تحديدا فيما يتعلق بأسعار الطاقة. خلال احتفال انتخابي أو مهرجان انتخابي يوم أمس في نبراسكا، قال الرئيس الأمريكي مرة أخرى إن الحرب مع إيران سوف تنتهي قريبا، وهذه جملة يكررها الرئيس الأمريكي منذ أشهر حقيقة، لكن الآن تحمل أبعادا إضافية خصوصا في ظل التململ وأيضا الاعتراض الشعبي على هذه الحرب، بما أن الأمريكيون يربطون ما بين الحرب وبين ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع كلفة المعيشة، وهما مسألتان أساسيتان في تحديد توجهات الناخبين هنا في الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي وعد أنه بمجرد انتهاء الحرب مع إيران فإن أسعار الوقود سوف تنخفض بحكم أن أسعار النفط سوف تنخفض، لكنه عزى ارتفاع الأسعار الطاقة داخل الولايات المتحدة إلى أسباب أخرى. قال إن مضيق هرمز لم يعد السبب الأساسي لارتفاع أسعار الطاقة، إنما الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا من ناحية، وأيضا بلوغ قدرة التكرير في المصافي الأمريكية حدها الأقصى، بل زعم أن الديمقراطيين في الولايات التي يسيطرون عليها يقومون بإغلاق محطات تكرير النفط. وهذه رسالة من الرئيس الأمريكي يحاول من خلالها عمليا إلقاء اللائمة على أسباب غير الحرب مع إيران. لكن في المقابل الإدارة الأمريكية تواصل قضية الضغوط على الجانب الإيراني. نتابع من القيادة المركزية التقارير التي تصدرها والتي تشير فيها إلى الضغط الذي تمارسه من خلال الحصار، منع السفن من الذهاب إلى الموانئ الإيرانية ومغادرتها، وأيضا استهداف السفن التي لا عمليا تمتثل لأوامر البحرية الأمريكية في المنطقة، مع استمرار أيضا الضغط الاقتصادي، وهو الورقة الأساسية التي تستغلها في الوقت الراهن الإدارة الأمريكية، بحكم أن مسؤول أمريكي أبلغ الجزيرة يوم أمس أن هذه الضغوط تشعر بها إيران التي تعاني، وأن هذه الضغوط سوف تتواصل على الجانب الإيراني. إدارة ترامب تعتبر أن هذه الضغوط سوف إما أن تؤدي إلى تغيير السلوك الإيراني والمطالب الإيرانية وتلبية الشروط الأمريكية لاستئناف المفاوضات، خصوصا أن الرئيس الأمريكي قال أنه لا يمانع بإجراء مفاوضات مباشرة مع إيران، لكنه يريد أن تركز هذه المفاوضات على الملف النووي الإيراني، ويريد مجموعة من الخطوات من إيران قبل أن تشترط إيران أي خطوات من قبل الولايات المتحدة. إما أن تدفع هذه الضغوط إيران إلى تغيير شروطها، وإما بحسب ما يعتبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استراتيجية ناجحة سوف تضعف القدرات الإيرانية إلى درجة في حال عاد واستأنف العمليات العسكرية الكبرى كما لوح أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر، فإن إضعاف قدرات الإيرانية وإضعاف الوضع الداخلي في إيران قد يسهل عليه تحقيق إنجازات من خلال استخدام القوة العسكرية، وهو ما لم يتمكن حتى هذه اللحظة من تحقيقه. وإن كان يصر على أن مضيق هرمز مفتوح، الإدارة الأمريكية أو الولايات المتحدة تتحكم بالمضيق في حين أن إيران تعاني من العقوبات والحصار. عبد القادر،
1: شكرا لك فادي. نسأل عمر هواش أيضا الأهم ما رصده في العاصمة طهران، وأيضا قول الأمريكيين بأن الإيرانيين في الأيام القادمة لن يستطيعوا نقل ولو قطرة واحدة من نفطهم عبر البحر.
2: نعم، طهران لا تزال تؤكد على أنها قادرة على السيطرة على مضيق هرمز وأن الحصار عليها صحيح أنه أثر، لكنها قادرة في الوقت نفسه على تمرير بعض النفط مثلما يؤكد دائما المسؤولون الإيرانيون. على المستوى السياسي تقول طهران اليوم على لسان المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن بلادها جاهزة للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وجاهزة أيضا للخيار العسكري في حال اختارت الولايات المتحدة الأمريكية ذلك، وشددت على أن التفاوض لا يعني تقديم التنازلات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. محسن رضاي أمين مسلم للقوم الإيراني ذكر مسألة مضيق هرمز هذا اليوم، وهي تعتبر أحد العقد في طاولة المفاوضات التي يأمل كثيرون أن تلتئم خلال الفترة المقبلة بدلا عن تجدد العمليات العسكرية. يقول محسن رضائي أن مضيق هرمز لن يفتح بالضغوط العسكرية الأمريكية أو حتى بالضغوط السياسية، وأن طهران لن تتراجع عن موقفها. ونعرف أن موقف طهران هو فتح مضيق هرمز مقابل رفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. أضيف ذلك أيضا محسن رضائي بأن إيران جاهزة لكافة السيناريوهات، وأن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في تحقيق أهدافها خلال الحرب العسكرية، وأنها أيضا سوف تفشل في ما وصفها بالحرب الاقتصادية. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان قلل من أهمية أو نتيجة أو جدوى المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية عندما قال إنه لا معنى للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية مع استمرار السياسة الأمريكية، سياسة الاغتيالات، سياسة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، خنق إيران اقتصاديا، مشددا أنه في كل مرة تفاوض إيران الولايات المتحدة الأمريكية يكون بعد ذلك تصعيد عسكري أو حرب جديدة ضدها، مستشهدا بما حدث طيلة الفترة الماضية عندما كان الإيرانيون يفاوضون الأمريكيين في أكثر من مرة ثم فوجئوا بشن العمليات العسكرية ضدهم. لكن هذا لا يعني أن باب التفاوض مغلق بالنسبة لطهران. طهران لا تزال تقول على لسان كاظم غريب أبادي قبل يومين عندما تحدث عن أن الإيرانيين لا يزالون يدرسون المقترح الأمريكي وأنهم سوف يردون عليه في الوقت المناسب، لكنهم مستعدين أيضا للخيارات العسكرية. نعرف أن المقترح الأمريكي موجود على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني. طهران تؤكد على أن أي حل لا يكمن في التفاوض في هذه المرحلة على المسألة النووية. طهران لا تزال تؤكد على تأجيل هذا الملف وترحيله إلى ما بعد إنهاء الحرب وإنهاء كافة التهديدات وفتح مضيق هرمز، وأن فتح المضيق لا بد وأن يكون مقابل عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم، بمعنى رفع الحصار، إعادة رفع العقوبات وحصول طهران على أموالها المجمدة.
1: من طهران عمر هواش، شكرا جزيلا لك. معنا في الأستوديو دكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية. دكتور سليم أهلا بك. إذا ما وضعنا التصريحات العلنية من الطرفين، كل طرف يبدو صامت في مواقفه، عنده قدرة على التصعيد ومواجهة أي تصعيد، بتقديرك وقراءاتك عمليا كيف تصف هذه المرحلة؟
3: يعني هي نوع من، لا أريد أن أقول الانتظار، ولكن موعد الانتخابات الأمريكية يتحكم بما سيحصل قبل هذه الانتخابات وما سيحصل بعد هذه الانتخابات. بمعنى أن صحيح أن المفاوضات مستمرة، ولكن تصعيد المواقف أيضا مستمر، التحشيد الميداني العسكري أيضا مستمر. بمعنى أن هناك تركيز على المفاوضات، تبادل الرسائل المستمر بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني عبر الوسيط القطري، والتركيز على مرحلة في حال فشل المفاوضات ما هو الخيار البديل وما هي التداعيات التي يمكن أن تكون. لماذا أقول موعد الانتخابات الأمريكية؟ لأنه التصرفات القائمة الآن والمواقف القائمة الآن والتحركات والنتائج لا تؤشر إلى إمكانية الوصول إلى اتفاق اليوم. يعني هناك رد أمريكي على المقترح الإيراني وهو يبحث في طهران، حتى الآن لا يوجد هناك رد من طهران، ونحن يعني أقل من 4 أسابيع على الانتخابات الأمريكية. هذا في المعطيات التفاوضية، أيضا في المواقف التصعيدية يدل على ذلك، وأيضا في النتائج. يعني لا أعتقد أن الجانب الإيراني يريد أن يعطي مكسب على المستوى التفاوضي لرئيس ترامب قبل الانتخابات. لذلك هي مرحلة من التفاوض، من التجاذب، بانتظار هذا أن ينتهي هذا الاستقرار.
1: ولكن هناك شيء محطوط على الطاولة ويدرسه الجانب الإيراني، ونفترض أن يرد على الجانب الأمريكي، وبالتالي هل سنبقى في إدارة هذه المرحلة بهذه الطريقة، فريق يوجه رسائل للفريق الآخر؟
3: هو نفس النمط الذي تم في مذكرة التفاهم. يعني مذكرة التفاهم كان هناك نفس عملية التفاوض، يعني إن كان بالتوقيتات وإن كان بالآليات، بمعنى أن كان هناك شروط إيرانية في البداية وتم أخذ هذه الشروط وبناء عليها تم صياغة ورقة تفاوضية، من ثم تم التعديل من الجانبين، يعني التعديل المتبادل إلى أن وصلنا إلى مذكرة التفاهم. الآن في الآليات نعود إلى نفس النمط، هناك شروط إيرانية، تم وضع مقترح، وهناك تبادل للمقترحات وللتعديلات عليها. أعتقد يعني مذكرة التفاهم كانت 60 يوما، يعني حتى الآن لم يمر 30 يوما على المقترح الإيراني. يعني أعتقد أن هذا يحتاج إلى مزيد من الوقت، لأن كل تعديل على الورقة يحتاج إلى نقاش ويحتاج إلى رد وهكذا دواليك.
1: بالتركيز على ما قاله الرئيس الإيراني في الساعات الماضية بأنه يعني ليس معتمدا كثيرا على ما يجري في عمليات الوساطة وانتظار نتائج، أننا تعودنا حتى عندما يكون هناك اتفاق فإن الجانب الأمريكي يفعل ما يناقض ذلك. بتقديرك، هل فهم هذا التصريح خاصة في ظل حسابات إيرانية داخلية معقدة قد لا يخدمه هذا التصريح من قبل الجناح الموصوف بأنه راديكالي، إذا لماذا تتفاوضون ما دمتم تعلمون هذه النتيجة؟ أم بتقديرك أن الرئيس الإيراني يريد مزيد من الضمانات وأنه ربما الجهود قد تفضي إلى صيغمة في الساعات أو الأيام القادمة؟
3: يعني الرئيس الإيراني ينطلق من واقع حقيقي فعلي حصل، يعني مفاوضات أولى وذهبنا إلى حرب 12 يوما ومن ثم مفاوضات ذهبنا إلى هذه الحرب والآن مفاوضات وكان هناك أيضا تصعيد ميداني. هو لا ينطلق من أفكار عامة أو مخاوف في المطلق، هو ينطلق من واقع قائم. على الأرجح هو يريد أن يصل إلى اتفاق يمكن تنفيذه من دون العودة إلى العمل العسكري، ولكن هذا أيضا يعني بحسب هذا المسار الذي تحدثنا عنه لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال اتفاق كامل بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وخلال بناء الاتفاق وبداية التنفيذ هي بناء الثقة، بمعنى أن يحقق كل طرف الجزء الأقصى الذي يمكن تحقيقه وأن يتم بناء الثقة في عملية التنفيذ.
1: أيضا كما كنا نتابع قبل قليل في الخبر العاجل نقلا عن أمين مجلس الإيراني بالقول أنه أي استهداف لإيران فإن دائرة الاستهداف سوف تتوسع، هل تدخل أيضا في إطار أن كل طرف يستعمل أوراقه حتى عندما يتعلق الأمر بالجانب العسكري؟
3: يعني هذا نوع من عملية التفاوض، وهو يجري التفاوض الآن. هناك نقطتين أساسيتين في عملية التفاوض، الأولى تقوم على سحب قوة الأوراق التفاوضية متبادل من كل طرف، بمعنى خاصة على موضوع مضيق هرمز الولايات المتحدة تريد سحب قوة هذه الورقة والدفع بشروط أو بوضع تنازلات من الجانب الإيراني. في نفس الوقت وهنا يأتي موضوع التصعيد العسكري، هي وضع كلفة عالية للخيارات البديلة لأي اتفاق، بمعنى أنه في حال لم نصل إلى اتفاق ما هي كلفة الخيارات البديلة، وهذا الموضوع رفع هذه الكلفة هي من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإيراني. يعني الجانب الأمريكي يقوم بتحشيدات عسكرية، يقوم أيضا بالتحذير ورفع السقف المواقف، الجانب الإيراني أيضا يقوم بتحديد كيفية الرد على أي عمل عسكري. يعني أي خيار بديل للاتفاق هو عالي الكلفة على المستوى العسكري من الطرفين، وهو أيضا كما يؤكد الجانب الأمريكي عالي الكلفة على المستوى الاقتصادي للجانب الإيراني، بمعنى هناك نوع من تحفيز متبادل يدفع كل طرف الذهاب للاتفاق، ولكن هذا لا يعني أنه يمكن وصول اتفاق.
1: شكرا لك دكتور سليم زخور الباحث المختص بالقانون الدستوري والأنظمة السياسية، شكرا. إلى غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 أشخاص بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم. متابعة الوضع معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي،
4: نعم عبد القادر، بالفعل هذه الخروقات الإسرائيلية المتواصلة تترجم بكلفة غالية جدا تتعلق بأرواح المدنيين الفلسطينيين، 5 من الشهداء منذ صباح هذا اليوم في ضوء الاستهدافات التي رصدناها، 3 منها في مدينة غزة في مناطق متفرقة وكلها جاءت بصواريخ مسيرات إسرائيلية، 3 من الشهداء جراء هذه الغارات بالإضافة إلى عدد آخر من المصابين وصلوا إلى مجمع شفاء الطبي ومستشفى مستشفيات المدينة هنا، بينما كان في دير البلح إعلان من قبل مستشفى الشهداء الأقصى عن استشهاد فلسطيني متأثرا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد إصابته وشخص آخر في مخيم المغازي إلى الشرق من المحافظة الوسطى، وأعلن في مجمع ناصر الطبي في خان يونس عن استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه. هؤلاء الشهداء هم يضاف إلى حصيلة تقدر بنحو 1450 شهيدا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وصولا إلى هذا اليوم، وبالتالي عمليا استمرار للتصعيد الإسرائيلي الذي يتعلق بتكثيف هذه الغارات على المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى ما رصدناه في مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي من سلسلة غارات نفذت في المنطقة الجنوبية من مدينة خان يونس بالقرب من الخط الأصفر، وأخرى كانت في المنطقة الشرقية من مدينة غزة من خلال عمليات نسف تواصلت طيلة الليلة الماضية وصباح هذا اليوم، والهدف من ذلك تدمير البنى التحتية في تلك المنطقة وما تبقى من منازل المدنيين. الإسرائيليين في المناطق الشرقية من القطاع. هذه كلها أحداث ميدانية تتداعى على الفلسطينيين كذلك إنسانيا فيما يتعلق بالحالة التي تلقي بظلالها على أهم المنظومات التي تعمل على تخفيف هذه الظروف على الفلسطينيين. وكان مستشفى العودة في مخيم

أيام النصيرات كان قد أعلن قبل نحو نصف ساعة من الآن عن توقف خدماته بشكل كامل في كافة الأقسام عدا قسم الاستقبال والطوارئ الذي يعمل بقدرة محدودة لاستقبال المصابين أو الشهداء مع الغارات الإسرائيلية المكثفة، وذلك في ضوء توقف عام

0: وهي حالة تنسحب على مستشفيات أخرى كانت قد حذرت خلال الأسابيع الماضية من خطورة توقف عملها بالنظر إلى توقف إمدادات الوقود أو عدم توفر قطع غيار لمولداتها التي أصبحت متهالكة نتيجة العمل طيلة هذه السنوات من الحرب دون أن يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال أي من قطع الغيار لمستشفيات القطاع أو للمنظومة الصحية ككل. عبد القادر
1: غازي العلول من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. إلى السودان، حيث قال مصدر بالجيش للجزيرة إن الجيش شن هجوما واسعا على مواقع الدعم السريع في بلدات مينزا وجبل النمر بمحافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق عند الحدود مع إثيوبيا بهدف استعادتها.
2: نحن الآن في أحد الخطوط الأمامية للجيش السوداني بمحافظة ود الماحي الحدودية مع دولة إثيوبيا، وتحديدا في بلدة بلقوة، حيث ينتشر الجيش. وليس ببعيد من هذه البلدة تدور معارك عنيفة بحسب مصادر عسكرية في بلدات مينزا وكدالو وجبل نمر بين الجيش وقوات الدعم السريع، تسببت في نزوح جماعي لسكانها نحو العزازة والروسيرس والدمازين. لكن محافظة ود الماحي محجوب الشيخ في تصريحات للجزيرة أكد استقرار الأوضاع الأمنية في بلدة بلقوة، وأن اقتراب الدعم السريع من هذه البلدة مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.
3: أنا بحسب أنه حسن إحنا في بلقوة المواطنين موجودين، السوق فاتح، الشرطة قاعدة، الحمد لله أنه قيادة الفرقة جابت لنا لواء كامل، واللواء ذاته تقدم قدام، وجيشنا والقوات المساندة الحمد لله لقنوا العدو في منطقة الكدالو درس ما بنسوا.
2: ومنذ أشهر يدور قتال عنيف على الشريط الحدودي الفاصل بين السودان وأثيوبيا جنوب شرقي النيل الأزرق، ثم انتقل القتال إلى الضفة الأخرى من النهر حيث يسيطر الجيش السوداني. وضح طاهر الجزيرة من بلدة بلقوة بمحافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق.
1: ونشير هذا الخبر نقلا عن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن واعتراض تدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية بحسب ما جاء في البيان. هذا الصاروخ كان باتجاه خميس أمشيط بحسب ما جاء في بيان المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن. إلى فرنسا، حيث تتواصل الاحتجاجات الطلابية في عدة مدن وبلدات، إذ علقت الدراسة كليا أو جزئيا فيما بين 400 و500 مدرسة ثانوية في عدة مناطق من بينها العاصمة باريس، ويطالب المحتجون بتوفير مزيد من الموارد وتحسين صيانة المباني المدرسية وتقليل أعداد الطلاب في الفصول الدراسية ومعالجة نقص الكوادر. متابعة لهذا الملف وتطوراته، معنا من مدينة ليل في شمال فرنسا مراسل الجزيرة سلام كيالي. سلام، إذن كيف هو الوضع في ليل؟ كنت معنا في الساعة الماضية وكان هناك ربما أكثر تحكم من قبل قوات الأمن في التعامل مع من نزل من المتظاهرين في شوارع مدينة ليل. سلام.
4: نعم، حتى المشهد الأخير بالمناسبة، اللحظات الأخيرة من هذا الاعتصام أو المظاهرة التي وصلت إلى هنا في نقطتها الأخيرة في ساحة الجمهورية كان فيها نوع من التعامل بدبلوماسية ربما يمكن القول من جهة قوات الأمن تجاه الطلاب الذين بقوا هنا. هم عمليا كنا شاهدنا الطلاب تجمعوا في نهاية الساحة في ذلك المكان، وكانت قوات الأمن تحاصرهم في تلك النقطة، ولكن قوات الأمن بدأت بالتراجع رويدا رويدا إلى الوراء قبل نحو نصف ساعة من الآن، وكان الطلاب أيضا يتقدمون باتجاه رجال الأمن مع الهتافات، بمعنى أن رجال الأمن تعاملت بطريقة أخرى بعيدا عن العنف هنا في ليل كما جرى في مدن أخرى أو حتى كما جرى في أيام سابقة في مدينة ليل. ومن ناحية أخرى الطلاب ثبتوا على مواقفهم برغم أن هنالك تراجع كان كبيرا من أعداد المتظاهرين الذين بقوا في هذه المنطقة أو الذين بقوا في ساحة الجمهورية هنا في مدينة ليل في منطقة محافظة المدينة، بمعنى ثبات من قبل المتظاهرين وأيضا نوع من التعامل بدبلوماسية من قبل قوات الأمن. لم يكن هنالك أحداث عنف باستثناء اللحظات الأخيرة، حاول الشباب هنا استفزاز رجال الأمن ولكن كان بدون الكثير من الضرب أو المناوشات بين الطرفين، فقط كان هنالك تقدم مرة أخرى من قوات الأمن ومن ثم انتهت المظاهرات وكان هنالك هتافات كبيرة، نوع من

0: شو الانتصار من قبل الطلاب الذين كانوا قد احتشدوا هنا، بمعنى مدينة ليل لم تدخل اليوم دوامة العنف ما بين المتظاهرين وبين قوات الأمن. نعم
1: سالم وأنت معنا أيضا، ابقى معنا نتابع هذه الصور أيضا المباشرة من العاصمة باريس وكذلك من ستراسبورغ. ربما من خلال هذه الزاوية في ستراسبورغ يبدو أن الاشتباكات الآن محتدمة بين المتظاهرين من الطلاب كما نتابع في هذه الصور واستعمال للقنابل المسيلة أو المطلقة للغاز. الوضع في باريس بحسب الزاوية التي تلتقطها الكاميرا في العاصمة باريس، هناك تجمع كبير للطلبة ومن يساندهم، ربما في مناطق أخرى أو في شوارع أخرى في باريس كما تابعنا في الساعة الماضية كانت هناك بعض الاحتكاكات بين بعض الطلاب وعناصر الأمن. سلام.
0: نعم، كان هنالك بالفعل في باريس كان هنالك عنف كبير من قبل رجال الأمن، حتى أنهم دخلوا أو اقتحموا الجامعة، جامعة سوربون، وهذه عمليا كانت نقطة انتقدت فيها المعارضة وزارة الداخلية، وحتى أنه تم انتقاد عميد الجامعة باعتبار أنه سمح لقوات الأمن باجتياح بدخول باقتحام الجامعة واعتقال الطلاب الجامعيين الذين كانوا قد بدأوا باعتصاما منذ ساعات الصباح في محاولة لدعم أو لتثبيت مطالب الشباب في المدارس أو التلاميذ وطلبة المدارس الثانوية. بمعنى العاصمة باريس نعم شهدت عنفا اليوم بين المتظاهرين، وكنا قد رأينا صورا لقوات الأمن وهي تعتقل أيضا بطريقة عنيفة المتظاهرين، تلقيهم على الأرض وتشبك أيديهم بالكابلات البلاستيكية وهي مؤلمة بالمناسبة. وهذا أيضا ما جرى بالمناسبة في مدينة ليون في جنوب فرنسا، أيضا قوات الأمن حاولت قمع المظاهرة التي خرجت هناك على الساعة 11 صباح اليوم بعد حوالي الساعتين، كان هنالك أيضا تعامل بنوع من العنف تجاه المتظاهرين، بمعنى أن الكثير من المدن الفرنسية مرت في هذه اللحظات اليوم، قوات الأمن لم تتعامل بطريقة ربما أكثر دبلوماسية أو سياسة خفيفة تجاه المتظاهرين، علما بأن هذه الانتقادات كانت قد بدأت، بأن وزارة الداخلية تلقت انتقادات كبيرة من قبل المعارضة التي اتهمتها بأن هنالك عنف غير متناسب مع أفعال الشبان الذين يتظاهرون. حتى بالمناسبة منظمة العفو الدولية انتقدت وزارة الداخلية وطالبت بأن يكون هنالك تحقيقات تجاه أعمال العنف التي ارتكبت تجاه المتظاهرين، استخدام الهروات الغاز المسيل للدموع، هنالك حالة لفقدان عين لأحد الطلاب وأحدهم فقد أصابع يده وآخر أيضا تهشمت أسنانه. بمعنى هنالك انتقادات حتى الآن سواء من منظمات إنسانية أو قانونية أو حتى من قبل المعارضة، وأيضا الحكومة تتهم المعارضة بأنها تستخدم هذه المظاهرات لجلب المزيد من الأصوات خلال الانتخابات المقبلة.
1: نبقى مع سلام أيضا نتابع أي تصريحات لوزير التربية والتعليم في فرنسا، يقول مجموعة المدارس التي علقت أو التي تعاملت مع هذا الإضراب وهذه الاحتجاجات لا تجاوز بين 10 و13% كنسبة وطنية، ولكن مع ذلك هناك تعليق للدراسة حتى نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى منظمات طلابية ونقابية تعليمية في فرنسا تدعو إلى استمرار الاحتجاجات حتى تلبية مطالبها، بل وتدعو العاملين في قطاع التربية إلى مساندة هذه الاحتجاجات. وبالتالي ما أهم ما رصدته حتى الآن من مؤشرات عن اتساع هذه الاحتجاجات؟ نتكلم الآن عن أكثر من 30 مدينة في فرنسا حتى الآن تشملها هذه الاحتجاجات، أو إمكانية الاحتواء من خلال ما رصدته سلام؟
0: نعم، يعني من الواضح أن هذه المظاهرات لن يتم احتوائها مهما حاولت ربما الحكومة الفرنسية خلال هذه الفترة أن تحتوي أو أن تتعامل مع مطالب الطلاب. وبالمناسبة هي بدأت منذ الأمس من خلال منصة اسمه أغورا أن تتعامل مع مقترحات الطلبة الفرنسيين بخصوص مقترحاتهم لتحسين الأحوال أو الأوضاع الدراسية عندهم، ولكن باعتبار أن الطلاب يريدون خطوات ملموسة باتجاه تحسين الأوضاع الدراسية في فصولهم الدراسية، حوالي 40 طالب يبقون في الفصل الفصل الدراسي لحوالي ساعتين عبد القادر، هذا ما يصفونه بالكثير والمجهد والمتعب لهم، خاصة طلبة المرحلة الثانوية. أيضا كل المحاولات من قبل وزير التعليم العالي للتعامل مع مطالب الطلاب بحسب النقابات العمالية أو حتى نقابات الطلاب هي عبارة عن وعود لا يمكن أن تكون ملموسة خلال يوم أو يومين. لذلك هنالك مطالب بأن يكون هنالك خطوات ملموسة، بمعنى أن يكون هنالك تحديد لأعداد المدرسين.

0: المدرسين الذين سيتم إضافتهم لكل مدرسة أو للمدارس بشكل مجمل، وبالتالي يرى الطلاب أو يتأكد الطلاب بأن الحكومة تعاملت معهم بشكل إيجابي مع مطالبهم، وإلا فإن هذه المظاهرات ستتوسع. وبالمناسبة ما شهدناه اليوم عبد القادر بأن هنالك نقابات عمالية، هنالك مساهمة كبيرة ومؤازرة من قبل هذه النقابات وأيضا من قبل المعلمين على مستوى كبير، كانوا قد شاركوا في المظاهرات، وهو ما رفع أعداد المتظاهرين هنا إلى أكثر من 10,000 بحسب ما قاله أحد المنظمين، ولكن هم عندما وصلوا إلى هذه النقطة عمليا تراجعوا وأبقوا على الطلاب فقط في هذه النقطة في ساحة الجمهورية، للتأكيد على أن هذه المظاهرات بدأها الطلاب وهم أصحاب المطالب وهم من سينهيها في نهاية الأمر. نعم عبد القادر،
1: أرجو أن تبقى معنا. سلام، نذهب إلى باريس إلى لطفي المسعودي ومعه نرصد، كنا نتابع لطفي من خلال الكاميرات والصور في باريس. هناك ربما صورتان، تجمع لأعداد كبيرة، يبدو الوضع إلى حد ما متحكم فيه، وهناك صور أخرى يعني تظهر شيء من المواجهات بين المتظاهرين وعناصر الأمن.
2: نعم بالفعل عبد القادر، هذا هو الوضع الآن في ساحة الأمة في باريس. الشرطة الفرنسية تغلق جميع مخارج هذه الساحة الضخمة، وهنالك فعلا وحقيقة سيناريو غير مفهوم، هي لا تسمح لجماهير المتظاهرين بمغادرة الساحة، وتستعمل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين في الوقت ذاته. طبعا هذا تسبب في أن بعض المتظاهرين يقومون بإعادة إرسال الرشاقات من الغاز المسيل للدموع باتجاه الشرطة. في الناحية المقابلة أرى عمليات كر وفر عبد القادر بين المتظاهرين ورجال الشرطة، كلما أدخلت ناحيتهم قذيفة غاز مسيل للدموع التقطها بعضهم وأعاد إرسالها إليها. مشهد لا يشي عن يعني تخفيف للتوتر بين رجال الشرطة وجماهير الطلبة المتظاهرين، وإنما ينذر بالتصعيد.
1: لطفي، ماذا عما ذكره يعني زميل سلام قبل قليل بأن بعض الطلبة دخلوا إلى السربون وأن قوات الأمن اقتحمت الحرم الجامعي وقامت بإلقاء القبض عليهم، هل لصدت أي تداعيات؟
2: عبد القادر، هنالك تقريبا يعني حسب أرقام وزارة العدل الفرنسية في حدود 5,000 شخص وضعوا تحت المراقبة النظرية منذ بداية هذه الحركة، 4,500 منهم من القاصرين ممن لم تتجاوز أعمارهم 16، وهنالك كذلك اعتقالات في مختلف أنحاء فرنسا لبعض التلاميذ الذين تتهمهم الشرطة في المشاركة في أعمال شغب. وحتى في مظاهرة اليوم لاحظنا في بعض الطلبة تم اقتيادهم من قبل الشرطة إلى الشوارع الجانبية وإيداعهم في سيارات الشرطة الرابضة هناك، وقد تتواصل عمليات الاعتقالات في هذه الساحة. الأهم من ذلك عبد القادر هو أن ضغط المظاهرة حسب وسائل الإعلام المحلية الفرنسية قد أثمر أخيرا، وغدا في حدود الساعة 3:00 سيمثل وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أمام لجنة القوانين في البرلمان الفرنسي لمساءلته حول عقيدة حفظ النظام في فرنسا وأحداث تعامل الشرطة مع أحداث التي ترافقت مع الاحتجاجات الطلابية لطلبة المدارس الثانوية في الفترة الماضية، خاصة بعد تصريحه صباح اليوم الذي رفض فيه ضمنيا الاعتذار لأسر التلاميذ المصابين، وقال أنه ليس بإمكانه أن يعتذر عن شيء حتى تكتمل التحقيقات، وقال أن تدخلات الشرطة الفرنسية متناسبة مع أفعال بعض من وصفهم بالمشاغبين الذين تسربوا إلى الحركة الاحتجاجية الطلابية هنا.
1: كيف نظر لطفي لقرار تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع؟
2: نعم،
1: كيف نظر إلى قرار تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع؟
2: هو بالنسبة لوزارة التعليم الفرنسية تقول أنه تقريبا المدارس المعطلة فيها دراسة لا تتجاوز نسبتها تتراوح بين 10 و15%، وتقول أن بقية المؤسسات تسير فيها الدروس بشكل عادي. ولكن ما لاحظناه نحن هنا في باريس هو حتى أن المدارس الثانوية التي هي في أحياء مربحة نسبيا ولا تشكو لا من نقص في المدرسين ولا من انفراء للبنية التحتية لهذه المدارس، هي لاحظنا أنه أغلقت أبوابها بحركة تضامن من بعض التلاميذ فيها مع زملائهم في بقية المعاهد، وخاصة في الضواحي الفقيرة في باريس التي انطلقت منها هذه الحركة يوم 17 سبتمبر. على سبيل الذكر لا الحصر نذكر ضحية سان دوني وكذلك ضحية كريتي، رأيناهم في أمام معهد تيرغو هنا في قلب باريس يرفعون على البوابة شعار تضامنا مع 93. 93 هو الرمز الإداري للمنطقة التي تقع فيها سان دوني وهي الضواحي القريبة لباريس. طبعا من بين المطالب عبد القادر التي نفهم منها يعني روح هذه الحركة هو يعني ضرورة مراجعة الحكومة الفرنسية لنظام باركور سيب أو نظام التوجيه الجامعي الذين يتهمونه بتكريس التفاوت الطبقي والاجتماعي هنا في فرنسا ويجعلوا حظوظا أكثر لتلاميذ الأسر المرفعة على حساب تلاميذ الأسر الفقيرة. لماذا؟ لأنهم يعتبرون أن هنالك في فرنسا فرنسا فقيرة وفرنسا غنية، فرنسا فيها مدارس لا تشكو من نقص لا في المدرسين ولا في المعدات ولا في الإطار التربوي والطبي فيها، وتتوفر فيها كل الظروف، وهنالك مدارس مهترئة يكاد بعض أقسامها أن يسقط على رؤوس التلاميذ في الأحياء الفقيرة في باريس. ولذلك هذه الحركة بدأت مطالبها بسيطة ونراها تتطور شيئا فشيئا وبعد يوم، واليوم أصبح فيها أمر ثاني. العنصر المضاف الآن لهذه الحركة هو مسألة تعامل الشرطة مع الأطفال القصر. أصبحت المسألة لها صدى كبير هنا في فرنسا، ولاحظنا العديد من الآباء من انضموا إلى هذه المظاهرة يرفعون شعارات لا تلمس ابن القاصر، يرفعونها في وجه الشرطة ويتهمون الشرطة بالإفراط في استعمال العنف ضد الأطفال القصر. أنا أمام مشهد الآن لا أعرف إن كانت تتوفر لديكم صور الوكالة، هنالك عربة تابعة لاتحاد الشغل خلفها متظاهرون ونقابيون تتجه نحو سيارات الشرطة المرابطة عند مدخل ساحة الأمة في محاولة لفض الحصار الذي تفرضه الشرطة الفرنسية على الساحة، ويقفون الآن
1: لنا معك متابع لطفي
2: يطالبون الشرطة بفتح الطريق أمام المتظاهرين.
1: لنا معك متابع لطفي المسعودي من باريس، وكذلك الشكر لسلام كيالي كان معنا من ليل. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية تغطيتنا لهذه الساعة، تغطية مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء بإذن الله.
3: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
4: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
5: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصرنا على البيت، صرت استفقد بالليل.
6: خايف على اولادي مش على نفسي، شو ذنب الاولاد والاطفال تتهجر وتتبهدل

تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.org.

في غزة والسودان تعيش العائلات في النزوح والجوع. معاً نصل بالمساعدات الإغاثية إلى من ينتظرها. تبرعوا الآن.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني وتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وملفات أخرى. وفي آخر المستجدات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على تلال المنصورة في الوزعية وجبال المنظرة والأشاريف وذيبان، وقالت إنها تنفذ عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية الوازعية بمحافظة تعز ضمن عمليات فجر اليمن. من جهته، أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي بصاروخ باليستي. هذا وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط. في غضون ذلك، قالت الأمم المتحدة إن نحو 175 ألف شخص في اليمن أجبروا على الفرار من ديارهم جراء التصعيد الأخير. ومن جهته، أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي دعم قطر أي مبادرة تتخذها دول المنطقة بما في ذلك حلف مكة ما دامت تهدف لتحقيق الاستقرار. وفي تطورات الملف الأمريكي الإيراني، قال الهاشمي إن الاتصالات والزيارات مستمرة بهدف تحقيق تقدم في مسار المحادثات بين إيران والولايات المتحدة. وفي طهران، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط وإن إيران لن تتراجع. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى. في غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال. وفي فرنسا، قررت الحكومة تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع في مواجهة حركة احتجاجات طلابية واسعة، في حين قال رئيس الحكومة إن الوضع خطير ولا حاجة إلى ما وصفها بطبقة سياسية جبانة تسعى لتأجيج العنف. ونبدأ من التطورات الميدانية في اليمن، ومعنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. أهلا بك ياسر. إذن آخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية.
1: نعم، آخر المستجدات وتطورات ما تم الإعلان عنه من قبل محور تعز العسكري أن هناك مواجهات عنيفة تدور خلال الساعات الماضية بين القوات الحكومية والحوثيين في مديرية جبل حبشي غربية تعز، بالإضافة إلى غارات جوية استهدفت الحوثيين في عدة مناطق خاصة في القرب من مدينة التربة، وأيضا في مواقع أخرى وجبهات أخرى كانت هناك غارات عنيفة على الحوثيين. وأيضا تحدثت تلك المصادر عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي قبل قليل قال إنه يتابع عملية فجر اليمن، وأيضا يتابع التطورات الميدانية ويتواصل مع القادة الميدانيين ويتواصل مع المسؤولين المختصين، وأكد أنه استمع لرئيس الوزراء وأيضا وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة فيما يتعلق بالمستجدات الأخيرة في عملية فجر اليمن التي أطلقت قبل يومين، وخاصة ما يتعلق بالساحل الغربي وكذلك في جبهات تعز المختلفة، بالإضافة إلى جبهات مأرب. حتى هناك في مأرب تقدم للقوات الحكومية وأنباء عن إسقاط مسيرات للحوثيين، بالإضافة إلى تقدم في عدة جبهات خاصة الجبهات الجنوبية لمأرب. أيضا بالذهاب إلى الساحل الغربي، هناك ما زالت قوات من العمالقة، من درع الوطن، من أيضا قبائل الصبيحة ما زالت تسيطر على مناطق واسعة في الساحل الغربي، منها مناطق باب المندب وذباب وأيضا معسكر العمري، وتحاصر أو تواصل حصار الحوثيين في المخا، وقالت إنها تتقدم نحو المخا وأيضا تريد التقدم نحو الحديدة وهي الواقعة بعد المخا، خاصة منطقة الخوخة. أيضا هنا في تعز أكد محافظ تعز نبيل شمسان أن الأوضاع مستقرة، وأدى كان قد زار الأسواق وأكد على عدم المغالاة في الأسعار، مع أن المدينة أيضا تشهد أزمة خانقة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي، خاصة أن المنفذ الشرقي الذي كان يربط ما بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة اليمنية قد أغلق منذ يومين، وكذلك الطريق الرابط ما بين عدن وتعز هي غير آمنة الآن، خاصة أن فيها اشتباكات في بعض المناطق، فأصبحت تعز شبه محاصرة، وهي أصلاً محاصرة حتى في الأيام العادية، فهذه الأيام صارت محاصرة بشكل أكبر. أيضاً تحدثت منظمة الهجرة العالمية عن قرابة 184 ألف نازح نزحوا خلال الفترة الماضية سواء في تعز أو في غيرها، مع أن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن إدارة مخيمات النازحين في اليمن تؤكد أن عدد النازحين يفوق 200 ألف نازح معظمهم في تعز.
0: شكرا جزيلا لك ياسر حسن مراسلنا من تعز على كل هذه التحديثات والتطورات الجديدة. معنا الآن في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد، نود قراءة هذه التطورات معك وأبرز ما كان لافتا من خلال ما ذكره ياسر.
2: نعم، هو الوضع الميداني يراوح مكانه في الحقيقة. هناك هجوم واسع كان يوم أمس، تمكنت القوات الحكومية من تحقيق اختراقات كبيرة في الساحل الغربي، لكن هناك أيضا في المقابل هجمات مضادة للحوثيين في ريف تعز، وبالتالي القوات الحكومية في إطار عمليتها المسمى فجر اليمن بدأت اليوم بعملية واسعة في باتجاه الوازعية. اتجاه الوازعية دلالتها أنها مرتفعات حاكمة تؤمن البحر والساحل. دخول القوات الحكومية إلى باب المندب ومديرية دباب يتطلب أيضا تأمين ظهرها، كما كان أيضا الحوثيون عندما دخلوا باب المندب وذباب كانوا أيضا مكشوفين في بسبب المرتفعات الخلفية لهم. الآن القوات الحكومية معنية بتثبيت وضعها وتأمين جبهتها الخارجية، ولذلك بدأت بعملية واسعة من خلال قوات العمالقة وبعض التشكيلات التابعة للقوات الحكومية باتجاه تأمين أو السيطرة الكاملة على مديرية الوازعية والمرتفعات الحاكمة في هذا الاتجاه. في المقابل هناك عملية أخرى في جنوب مأرب لا زالت مستمرة، وكلها في إطار ما اسمته الحكومة بفجر اليمن. هي عمليات متعددة متنوعة في إطار هذا القالب المعلن.
0: على ماذا تعتمد استراتيجية القوات الحكومية في هذه العملية الواسعة متعددة الأطراف، وإلى أي مدى يمكن القول أن سلاح الجو هنا فعال، لا سيما أن المنطقة معروفة بتضاريسها الجبلية والمرتفعات؟
2: القوات الحكومية تعتمد أساسا على يعني تشكيلاتها النظامية، قوتها النظامية وفق المناطق العسكرية المتبعة في مسرح العمليات، وهو هيكل معروف داخل هيكل وزارة الدفاع. تستخدم أيضا الطيران من ناحية التغطية أو التأمين الجوي للتحركات القوى البرية الموجودة، لكن مسألة أن تحسم المعركة هي القوة الجوية لا أظن كما هو معروف، إنما هي حققت حقيقة نجاح في نسبة القوات الجوية، حققت مكسب للقوات الحكومية عندما دخل هذا العنصر مقارنة بالحروب السابقة، وحققت أيضا تأمين لتحركات قواتها. الرهان الآن هو على قوتها البشرية، قوتها البشرية كبيرة بالمناسبة، لكنها هي لم تلقي بكل هذه القوة على الجبهة. هناك في جبهات وواضح أنها تعمل على التدرج في الجبهات. الآن جبهة الغرب غرب تعز، الحوثيون في المقابل قاموا بعملية التفاف وإشغال في الريف التعزي، وبدأوا يحاولوا يعملوا نوع من الاختراقات والتسللات لبعض القرى والريف، برغم أنها ليس لها تأثير عسكري استراتيجي لكنها تشغل القوات الحكومية فيها.
0: وكما قلت القوات الحكومية هي مطالبة بتثبيت الوضع، على ماذا تراهن لتحقيق ذلك، لا سيما في ضوء هذه العمليات المضادة التي تشنها جماعة أنصار لها الحوثيون؟
2: يعني هو تأمين جبهة، تأمين المرتفعات الحاكمة في غرب تعز هذا مهم، مثلا جبل كهبوب هذا لا زال بيدهم، المرتفعات المهمة اللي في الوازعية فيما يتعلق بخطوط الإنتاج الاستراتيجية، هذه أهم نقطة. ولذلك القوات الحكومية لديها يعني فائض في المواقع الجبلية في هذه المنطقة، فقط تحويل هذا الأمر إلى تثبيت واستقرار هو الذي يخدمها. التسرع في عملية الدخول للساحل بشكل كبير دون التأمين يضرها كما هو معلوم، كما حدث أمس كان هناك نوع من السرعة في اتخاذ السيطرة أو الدخول وليست السيطرة. الآن يبدو أن أعادة ترتيب المشهد بشكل يبدو يتناسب مع طبيعة التضاريس الموجودة.
0: طيب، وبالنظر إلى كل هذه المعطيات وما يجري على الأرض، القوات الحكومية تقول إن هذه العملية مستمرة، لكن ما حدودها؟ وهل ستدخل إلى مرحلة أو حرب استنزاف باعتقادك؟
2: هي الحرب الاستنزاف كانت مستمرة من قبل أن تندلع الحرب، حتى في فترة الهدنة كان الاستنزاف مستمر، لكن هذه المرة الخطة العسكرية كما أوضح ذلك رئيس الجمهورية في خطابه الشهير أنها عملية هدفها النهائي استعادة ما تبقى من أراضي الدولة وبسط سلطتها واستعادة صنعاء، وهذا طبعا سقفه مرفوع لا شك، مرتفع جدا، لكنها لا يمكن أن تكون بعملية واحدة في جبهات واحدة في توقيت واحد. واضح حتى الآن أن الاستراتيجية المتبعة حتى اللحظة للقوات الحكومية أنها تقوم بعمل متدرج متدحرجة، العملية تدخل في منطقة في غرب تعز، ربما تفجر موقف جبهة أخرى في شمال غرب اليمن، ربما في شمال شرق اليمن جهة جنوب مارب، ربما وسط اليمن في البيضاء. هذه عمليات صغيرة في إطار العملية الكبيرة هي عملية فجر اليمن.
0: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن، معنا هنا في الاستوديو. وينضم إلينا من إسطنبول أحمد ناجي، خبير الشؤون اليمنية لدى مجموعة الأزمات الدولية. أهلا بك سيد أحمد ناجي، كيف تقرأ المرحلة التي وصلت إليها هذه العملية، عملية فجر اليمن؟
3: شكرا جزيلا على الاستضافة. أنا باعتقادي أن اليمن يدخل مرحلة جديدة مختلفة كليا عن المراحل السابقة. هذه العملية العسكرية تأتي في ظل سياق، هذا السياق العسكري السياسي المرتبط أيضا بالتصعيد على مستوى الإقليم، كل هذه الأمور لعبت دور كبير فيما نشهده حاليا. وبالتالي عندما نقرأ ما يحصل حاليا في باب المندب أو في يعني ما عملية الفجر اليمن التي أطلقت، هي باعتقادي لدفع الحوثيين من هذه المناطق، مناطق الساحل الغربي، ولكن بنفس الوقت هي مرحلة تقول فيها الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية كداعم رئيسي لها، بالإضافة إلى الداعمين الإقليميين والدوليين لهذا التوجه، بأن سيطرة جماعة الحوثيين على هذه المنطقة غير مقبول، لأنه يهدد خطوط الملاحة الدولية، لأنه يجلب الكثير من عدم الاستقرار الأمني. عودة لتقييم هذه العملية التي أطلقت يعني قبل بالأمس، باعتقادي أنه من المبكر الحديث عن النتائج. رأينا في الساعات الأولى مثل ما تفضل الأستاذ سعيد، هناك تقدم لقوات العبالقة مسنودة بطيران مكثف أو بعمليات من الطيران، طيران التحالف، استطاعت أن تسيطر على مناطق في باب المندب، تقدمت إلى بعض مناطق ذباب، ولكن بالنسبة لهذه السيطرة هي سيطرة غير آمنة، كون المناطق هذه تحتاج لتأمينها الحكومة أن تكون مسيطرة على مناطق في المحيط الجبلي. لكن على صعيد آخر رأينا أيضا الحوثيون يتقدمون في بعض مناطق ريف تعز ويحاولون أن يوجدوا خطوط إمداد في حال أن العملية تطورت في هذه المناطق. من الزاوية الأخرى أيضا هناك عمليات مستمرة، إن كان في صنعاء، في الحديدة، وإن كانت عمليات أشبه بضربات هنا وهناك ضد أهداف مختلفة،
0: أحمد،
3: لكن
0: عمليات
3: مهم أن نقرأها في متزامنة. هذا السياق الأهم من هذا كله.
0: طيب، قبل أن تحدثنا عن ما هو الأهم، ما هي المؤشرات باعتقادك التي يجب التركيز عليها ومراقبتها في هذه المرحلة لقياس أي تقدم حقيقي تقدم عليه القوات الحكومية ومدى قدرتها؟

0: قدرتها على الاحتفاظ بهذه المكاسب التي تحققها على الميدان؟
1: أنا باعتقادي أنه لا يجب النظر للعملية العسكرية بأنها فقط في منطقة باب المندب. إن كان الهدف هو إضعاف سلطة مثلا الحوثيين، الذهاب إلى صنعاء كما هو البيان، رغم أنه بيان طموح، لكن باعتقادي أن النظر لهذا الأمر لابد أن يظل مرتبط بالعمليات المرافقة لعملية الساحل الغربي، إن كان في مارب، إن كان في مناطق الحدود في حجة أو في صعدة وغيرها من المناطق. هذا واحد. الأمر الآخر، لابد أيضا أن نطرح سؤالا رئيسيا هنا: هل العملية العسكرية اليوم هدفها الرئيسي هو إضعاف الحوثيين بشكل كامل، أم تسوية الأرضية السياسية والعسكرية من أجل الضغط على الحوثيين للذهاب إلى مسار سياسي، لما كانت يعني شبيه لما كانت عليه الحالة قبل شهر سبتمبر؟ وبالتالي أنا باعتقادي هذه الأمور مهمة أن نضعها بعين الاعتبار في مراقبة الأحداث.
0: ويبدو أن الأحداث مستمرة، كما هذه العملية هي مستمرة كذلك. باعتقادك، ما السيناريوهات المتوقعة خلال الأيام القادمة؟
1: واحد من السيناريوهات الرئيسية هو ما طرحته، بأن يكون هناك ضغط عسكري على الحوثيين وأن تتكثف العمليات العسكرية في الفترة المقبلة للدفع بالحوثيين من مناطق عديدة، إن كان في الساحل الغربي، إن كان في مناطق الحدود وغيرها، وبالتالي لا يجد الحوثيين في المسار العسكري أي فرصة ويفضلون أو يذهبون إلى المسار السياسي. هذا سيناريو. السيناريو الآخر هو أن تذهب الحكومة اليمنية مع المملكة العربية السعودية بعملية شاملة وتتوسع رقعة المواجهات، ويتم إقفال كل الاتصالات السياسية حتى تحقيق أهداف عسكرية على الأرض بشكل أكبر. والمسار الأخير والسيناريو الآخر هو أن تصبح هذه المعركة معركة استنزاف.
0: شكرا جزيلا لك أحمد ناجي، خبير الشؤون اليمنية لدى مجموعة الأزمات الدولية، ضيفنا من اسطنبول. إذن كما ذكرنا، أعلن المتحدث باسم قوة التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط. ومعنا من الرياض مراسل الجزيرة بدر أربيعان. بدر، ماذا في تفاصيل ما تضمنه بيان التحالف؟
2: نعم، إذا ما تحدثنا عن هذا التطور فيما يتعلق ببيان تحالف دعم الشرعية في اليمن، تأتي في ظل هذه المواقف التطورات على الأرض. نتحدث عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط. هذا يعيدنا إلى الموقف الذي يؤكد عليه التحالف منذ بداية هذه الهجمات، وهو التعامل مع أي تهديد يصل إلى أراضي المملكة ويستهدف أمنها. نتحدث عن بيان بدون أي تفاصيل أخرى متعلقة في هذه الجزئية. في هذا التوقيت أيضا جاء بيان مجلس الوزراء السعودي بموقف الممثل اليمني، أكد على استمرار دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، خصوصا أن التصعيد لم يعد مرتبط فقط بما يجري في اليمن. نتحدث عن امتداد هذا التصعيد إلى الهجمات على المملكة وتهديد حركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر وباب المندب. هذا أيضا يفسر أهمية اجتماع حلف مكة الذي عقد أيضا مساء أمس في الرياض بحضور السعودية وتركيا وباكستان بعد الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة. الاجتماع انتهى إلى خطوات عملية تتعلق بالدفاع المشترك والردع الجماعي ورفع مستوى الجاهزية بين الدول الثلاث. إذن تطورات جميعها مرتبطة ببعضها حقيقة. نتحدث خلال الساعات الماضية كان هناك تطور ميداني باعتراض الصاروخ الباليستي الذي كان باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية. بالتوازي معه كان هناك موقف سعودي من التطورات في اليمن وهو جلسة مجلس الوزراء، وتحرك أيضا بين الدول الثلاث في إطار حلف مكة بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت من بينها مكة المكرمة والمدينة المنورة. أيضا كان هناك تطور مساء البارحة إذا ما تحدثنا عن تعرض مطارين في البيان الذي صدر من هيئة الطيران المدني اليوم. تعرض مطارين لاعتداءين استهدف مرافق مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي. بحسب ما أعلنته هيئة الطيران المدني، كان فرق الطوارئ والجهات المختصة تعاملت مع هذه الاعتداءات. النتيجة حتى الآن وفقا للبيان الذي صدر صباح اليوم تسجيل 3 إصابات وصفت بالطفيفة، إضافة إلى أضرار مادية. تم نقل المصابين إلى أجهزة لتلقي الرعاية الطبية. وفق البيان الاستهداف طال مطارين مدنيين، وبالتالي نتحدث عن مرافق يستخدمها المسافرين وتعمل فيها أطقم مدنية، وهذا أيضا يعني ما دفع هيئة الطيران المدني إلى الخروج ببيان بشكل مباشر في عملية تقييم الأضرار والتنسيق مع الجهات الأمنية.
0: شكرا.
2: نتحدث عن بيان إذن للتحالف وفق ما أعلنه التحدث الرسمي للتحالف اللواء الركن تركي المالكي، وبيان مجلس الوزراء الذي تحدث عن دعمه للحكومة اليمنية بقيادة الرئيس رشاد العليمي، إضافة إلى موقفه من حلف مكة الذي عقد مساء البارحة في الرياض.
0: شكرا جزيلا لك بدر أربعان مراسلنا من الرياض. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي إن الاتصالات والزيارات مستمرة بهدف تحقيق تقدم في مسار المحادثات بين واشنطن وطهران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحرب مع طهران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري. أهلا بكما. نبدأ معك عمر لنجمل أبرز التصريحات من طهران وربما أخرها ما قاله أمين مجلس الأمن القومي الإيراني.
3: بالفعل وسيلة، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي وضع ربما يده على أهم نقطة خلاف بين طهران وواشنطن، وهي مسألة مضيق هرمز، حيث قال إن مضيق هرمز لن يفتح عبر الضغوط السياسية والضغوط الاقتصادية، وإن إيران لا تزال تصر على موقفها ولن تتراجع عن ذلك. نعرف دائما أن موقف طهران بما يخص مضيق هرمز تقول أنه لن يفتح إلا من خلال إجراءات متطلبات أمريكية، على رأسها رفع الحصار البحري عن الموانئ، وإعادة رفع العقوبات على النفط والبتروكيماويات، رفع كافة أشكال العقوبات التي فرضت بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، إضافة إلى حصول طهران على أموالها المجمدة وإنهاء كافة أشكال التهديدات العسكرية لا سيما على الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية. وهذه هي الشروط السبعة التي قدمتها طهران إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط القطري خلال الأسبوع الماضي في نيويورك. والإيرانيون يقولون أنهم لا يزالون يدرسون ما وصلهم من مقترحات أمريكية عبر الوسيط القطري. نعرف أن مجلس الأمن القومي الإيراني لا يزال يدرس هذا الرد، وأي قرار بهذا الشأن بشأن التفاوض عودة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى إجماع من قبل مجلس الأمن القومي وموافقة من قبل المرشد مجتبى خامنئي. لكن على الرغم من دراسة إيران لهذا الأمر و ترحيبها دائما بالتفاوض، الرئيس مسعود بوزكيان يقول إنه لا معنى للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية مع استمرار سياساتها في الاغتيالات، في فرض العقوبات، فرض مزيد من الضغوط على إيران، وأبدأ عدم ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية لأنها وفق ما يقول بوزكيان تشن الحرب على إيران، تشن العمليات العسكرية حتى في حال كانت هناك مفاوضات جارية مثل ما حصل خلال حرب 12 يوما العام الماضي وحرب 40 يوما، وما حصل من تصعيد بين الطرفين في السواحل الجنوبية الإيرانية بعد التوقيع على مذكرة التفاهم. على المستوى الآخر أيضا تقول طهران أنها مستعدة للخيار العسكري، هذا ما أكدته المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة موهاجراني التي قالت أن إيران يمكن أن تفاوض لكن من دون تقديم تنازلات، ولكنها في الوقت نفسه مستعدة للخيار الآخر العسكري. ونذكر هنا بما قاله الرئيس هيئة الأركان الإيرانية بأن طهران سوف ترد على أي عمل عسكري جديد سواء كانت هناك نتائج أو بغض النظر عن نتائج انتخابات الأمريكية المقبلة، وحذر من أن الحرب ستطال الجميع في المنطقة في حال شن أي عمل عسكري جديد ضد إيران. المتحدث باسم الجيش الإيراني اليوم أكد بأن إيران مستعدة لأي تصعيد جديد، وأن صناعتها للأسلحة لم تتأثر خلال الفترة الماضية واستغلت وقف إطلاق النار لأجل تجديد أسلحتها، وأكد أن إنتاج الأسلحة في إيران سواء الصواريخ، المسيرات، المعدات العسكرية تضاعف ما بين الضعفين ونصف إلى ثلاثة أضعاف، مشددا على استعداد نعم إيران للخيار العسكري، وأن إيران سوف تهزم من وصف الأعداء في حال شن أي حرب جديدة عليها.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. أمينة، ماذا عن أهم ما ترصده لنا من مواقف وتصريحات من واشنطن في أعقاب ما قاله ترامب الذي وعد بانتهاء الحرب قريبا وبانخفاض أسعار الوقود كذلك؟
4: نعم وسيلة، ولعلي أبدأ بالشق الثاني، خاصة وأن هناك تصريحات وبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تفيد بتحسن منسوب وتدفق النفط عبر مضيق هرمز. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقول أن منتجي النفط في الشرق الأوسط باتوا يعتمدون سبلا بديلة لتصدير النفط، وأن الإدارة أيضا تتوقع ارتفاع هذا المنسوب في المرحلة المقبلة، ولربما هذا ما يستند إليه الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية في وعدهم للأمريكيين بعودة انخفاض أسعار المحروقات. الرئيس الأمريكي وفي آخر تصريحاته يقول بأن منسوب مرور النفط من مضيق هرمز يرتفع إلى مستويات قياسية قد تفوق حتى المستويات التي كانت عليها قبل بدء هذه الحرب في فبراير الماضي. وبحسب آخر التحديثات بلغ المعدل في كثير من الأحيان ما بين 15 إلى 22 مليون برميل نفط يوميا يمرون عبر المضيق، في الوقت الذي كان فيه المعدل اليومي قبل فبراير الماضي بحدود 20 مليون دولار. ولكن رغم ذلك ما تزال أسعار المحروقات هنا في الداخل الأمريكي مرتفعة تضغط على إدارة الرئيس ترامب الذي اتخذ إجراءات غير اعتيادية نوعا ما بتوقيعه يوم أمس أمام مجمع انتخابي في ولاية نبراسكا على قرار تنفيذي يقوم بموجبه بإعفاء ضريبي لاستخدام الديزل حتى يتم توسيع استخدام ما يعرف بالديزل الأحمر، وهو المعفى من ضرائب الطرق لقطاع الشاحنات إلى حدود آخر هذه السنة، على أمل أن ينعكس ذلك على أسعار نقل السلع الأساسية والسلع الغذائية في الداخل الأمريكي. لكن ما لا يتحدث عنه الرئيس ترامب طيلة هذه الفترة ومنذ تسليم واشنطن لردها المعدل لطهران عبر الوسطاء هو كيف ستنتهي هذه الحرب. الرئيس ترامب يقول بأنها ستنتهي بطريقة أو بأخرى، مما يفهم هنا في الداخل الأمريكي بأنه إما التوصل لاتفاق مع طهران، خاصة وأن الضغوط الأمريكية ما تزال مستمرة من خلال العقوبات والحصار البحري الذي أشاد به الرئيس ترامب، ويقول بأنه الأفضل في العالم ويؤتي أكله، وتراهن أيضا الخزانة الأمريكية على هذه المسألة نظرا لأن ما تبقى لطهران من نفط في البحر كمية قليلة لا تتجاوز 15 مليون برميل تقريبا. تقول الإدارة الأمريكية والخزانة بشكل محدد إن هذه ستكون آخر شحنة يمكن لإيران أن تقايض بها لتحصل على سلع أساسية، وهذا لربما ما قد يحسن سلوكها ويجعلها تقدم التنازلات التي تنتظرها الإدارة الأمريكية. وإما الطريقة الأخرى التي يتحدث عنها ترامب وبطبيعة الحال هي التصعيد العسكري الذي لوح به كثيرا ويتزامن أيضا مع تحركات في البحر، خاصة بعدما توجهت حاملة الطائرات روزفلت إلى منطقة الشرق الأوسط لتنضم إلى حاملتي الطائرات جورج واشنطن وجورج بوش.
0: شكرا جزيلا لك أمينة سريري مراسلتنا من البيت الأبيض. ومعنا الآن من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومعنا من طهران محمد رسولي الباحث في العلاقات الدولية، ومعنا الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر معنا هنا في الاستوديو. أهلا بك دكتور بندر وبضيوفنا جميعا. نبدأ معك دكتور العتيبي، في ضوء كل هذه المواقف سواء من واشنطن أو طهران، كيف يمكن فهم وتوصيف هذه المرحلة؟
5: واضح أن المسألة وسيلة الآن هو محاولة كل طرف أن يحقق مكاسب معينة ضمن المفاوضات، وبالتالي نجد أن هناك العديد من المقترحات التي تنتقل من طرف لطرف. واضح أن الوسطاء ما زالوا يعملون على إبقاء التواصل مفتوحا، على الأقل هذا قد يحقق فكرة معينة بأنه خلق أو تجنب سوء الفهم بين الطرفين بمعنى، وهذا ما كان واضح اليوم في الإحاطة لوزارة الخارجية القطرية اليوم، كان واضح هذا الأمر. بالتالي أعتقد المشكلة أن كل طرف يخاف ويخشى بشكل كبير أن يقدم تنازلات أولا ويظهر هو المهزوم أو الخاسر أمام جمهوره الداخلي، خصوصا مع استحقاقات كبيرة للجانب الأمريكي ولا يريد أن يحقق هذا التنازل حاليا، والجانب الإيراني يريد لا يستطيع أن يقدم تنازلات، خصوصا في هذه الفترة نتحدث عن محاولة تعبئة الشارع الإيراني مع الظروف الاقتصادية الصعبة. بالتالي هذا التوصيف المهم هو كيف يمكن توفيق هذا هو

0: السؤال الأصعب، كيف يمكن إيجاد أرض مشتركة بين الطرفين؟ الأرض المشتركة واضح أنها غائبة، والثقة أيضا غائبة نظرا لعدم وجود المصلحة أو الحوافز للطرفين للانخراط أكبر بشكل كبير، وهذا أعتقد هي المعضلة الكبرى.
1: سيد محمد رسولي، في هذه النقطة يعني إيران تقول إنها مستعدة للتفاوض وهي كذلك جاهزة لأي تصعيد، وبالنسبة لإيران فإن التفاوض لا يعني التنازل، وبالتالي ما الذي يعنيه في هذه الحالة التفاوض بالنسبة لإيران إذا كانت ترفض أي تنازل جديد؟
2: موقف طهران في مرحلة ما بعد مرحلة التفاهم كان الاستعداد للتفاوض مع الاستعداد للحرب، لأن إيران تفكر قبل حتى حرب 40 يوما بنفس التفكير. الآن طبعا زاد حيطت وحذر طهران بعد ما حدث، هم يأخذون بعين الاعتبار ما حدث في الماضي، لكن هذه المرة أكثر حذرا فيما يتعلق بعملية التفاوض نفسها، لأن كلا الطرفين يتقدمان بمطالب الحد الأقصى ويأملان ربما أن هناك محاولات لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، وإيران طبعا تفعل ذلك والأمريكان يفعلون ذلك، وإيران تحاول التعامل مع قضية الحصار ومذكرة التفاهم. ما تريده إيران من حيث الأساس حاليا هي تحقيق مكاسب بالحد الأقصى بالتماشي مع ما تفعله الولايات المتحدة بنفس الصدد.
1: سيد أدولفو، رغم هذا التباعد في المواقف الذي يصل حد التشدد من قبل الطرفين، ترامب يقول إن الحرب ستنتهي قريبا جدا، هل يملك أي تصور لانتهاء هذه الحرب أم أن هذا الكلام هو مجرد تصريحات انتخابية لا أكثر؟
2: التصريحات
3: ليست موجهة بسبب الانتخابات النصفية، وهذا واضح. نحن لدينا استمرار في نشر وتعزيز القدرات العسكرية في الشرق الأوسط حاليا استعدادا لضربات عسكرية إذا ما جاءت في نوفمبر، بحيث تكون أكثر اتساعا وشدة. والرئيس ترامب في نفس الوقت يقول هو منفتح على التفاوض، فهو يقول هناك طريقة سهلة وطريقة صعبة. بالنسبة لإيران ما تقوله هو مجرد تصريح تصريحات فارغة من ناحية القدرات العسكرية، لأننا نمتلك قدرات عسكرية لإحداث ضربات أكبر وأوسع نطاقا، وفي نفس الوقت نسعى للتوصل إلى اتفاق قبل الحرب. وفي 28 من إيران عراقشي في مفاوضات عمان قال إن إيران لها الحق في التخصيب، لهذا السبب ضربناهم. ثم كانت هناك مذكرة تفاهم التي خرقتها إيران، نحن رفعنا الحصار ورفعنا القيود على صادرات النفط، لكن إيران هاجمت السفن. أي تحرك إلى الأمام يجب أن يركز على الملف النووي، هذا سيكون له دور أساسي إذا ما كان هناك أي حل. ليس وعدا بإجراء المحادثات، ولكن ما بدأ هذا الصراع بسببه كان اليورانيوم، وسينتهي حول اليورانيوم ولا شيء غير اليورانيوم، لا شيء آخر، لا شيء أكثر، لا شيء أقل. وحتى تحقق ذلك الشرط، الرئيس ترامب إما سيتوصل إلى حل تفاوضي مرضي أو يحقق ذلك عن طريق الضربات العسكرية بعد الانتخابات النصفية.
1: دكتور العتيبي، طبعا قطر تراهن على هذا الخيار، الخيار التفاوضي، وهذا ما قالته الخارجية القطرية اليوم، قالت إن الاتصالات وزيارات مستمرة. على ماذا تراهن قطر والدول المفاوضة الوسيطة لإنجاح هذا المسار؟
0: هي تحاول أن تراهن على أن الدبلوماسية والحوار هي الحل، وأن كل طرف يحتاج للطرف الآخر حتى يستطيع أن يحقق مكاسب. الجانب الإيراني يحتاج إلى المنافع الاقتصادية التي تمتلكها الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تحتاج إلى النووي حتى تقوم بانتزاعه وتحاول إنهاء هذه الحرب. بالتالي كل طرف يحتاج للطرف الآخر، لكن وسيلة لنذهب إلى غاية كل طرف من ما يحدث حاليا. الجانب الإيراني اعتاد النظام على التفاوض وإبراز صورته بأنه هو قوة عظمى يتعامل مع الدول، مع الولايات المتحدة. بالتالي التفاوض بالنسبة له هو شرعية للنظام قبل أن تكون هي غاية الوصول لشيء. بالتالي كيف يمكن تغيير هذا المفهوم؟ هذا أمر صعب جدا. بالتالي أعتقد هذه مهمة صعبة مع الجانب الإيراني. أيضا فهم الآلية الأمريكية. الولايات المتحدة تهتم بالواقعية المرتبطة بالقوة. يعني عندما كانت أحداث 11 سبتمبر كان الرد الأمريكي من خلال غزو أفغانستان، ثم بعد ذلك غزو العراق. بالتالي استخدام القوة المفرطة لإثبات الانتصار أو أن يكون الطرف الآخر يعلن بأنه استسلم استسلاما كاملا. بالتالي ما يرضي أعتقد الإدارة الأمريكية حاليا إما أن يكون رضوخ كامل إيراني وإعلان استسلام حتى يكون التلذذ بالانتصار الأمريكي، أو يكون من خلال العمل العسكري وهذا الحشد العسكري يحصل من أجله.
1: لكن الجانب الإيراني لا يبدو أنه يريد الرضوخ. عندما يقول أمين مجلس الأمن القومي أي خطأ جديد في الحسابات، حسابات العدو، سيؤدي ذلك إلى فتح جبهات جديدة ومفاجآت أكبر. كذلك قائد هيئة الأركان الإيرانية يقول إن دلعت حرب جديدة ضد إيران، فإن نيرانها ستصل إلى الجميع.
0: يعني هذه في النهاية تهديدات، يعني يحاول الجانب الإيراني رفع مستوى الردع لديه، بينما إن حدث عملية أمريكية سيكون هناك تبعات لها. لكن لنضعها على أرض الواقع، واضح بأن الجانب الإيراني الآن بدأ يخسر كروت ضغطه. يعني في هرمز بدأ يخرج النفط بمعدلات قريبة من ما قبل الحرب. نجد باب المندب الآن هناك عملية جدا كبيرة من الحكومة اليمنية، واضح بأن هناك انتصارات على الأرض. بالتالي أعتقد إذا كان الجانب الإيراني أكثر عقلانية ويفكر بمصلحة الدولة قبل مصلحة النظام، الآن هي الفرصة المواتية لعقد اتفاق مع الجانب الأمريكي، لأنه يخسر كروت ضغطه. إذا استمر في المراهنة على الانتخابات النصفية إذا كان احتمالا، أو حتى أن عامل الوقت يلعب في صالحه، أعتقد أنه بدأ يفقد كروت ضغطه. سيبقى في النهاية لا يجد ما يتفاوض عليه، وهذه هي الكارثة الكبرى.
1: وهنا أسأل ضيفنا من طهران سيد رسولي، كيف نفهم هذه اللهجة التصعيدية من قبل إيران رغم أنها خسرت الكثير من أوراق الضغط التي كانت تمتلكها في المرحلة الماضية؟ سيد رسولي.
2: نعم، من حيث الأساس ما تقوله طهران حاليا في هذه اللحظة فيما يخص التصريحات محسن رضائي أمين عام مجلس الأمن القومي، هو تركيز وإعادة لمواقف حددت في الماضي. إيران تقول لو أن إيران اختارت التفاوض، وما يطالب به الرئيس ترامب حاليا هي ستخسر الأرضية ولن تكسب شيء في المفاوضات وستصبح في وضع المستسلم. أيضا فيما يخص العلاقات الإيرانية الأمريكية في هذه اللحظة بالنسبة لصناع السياسة في إيران، ما حدث بعد حرب 40 يوما وبسبب مثلا السيطرة على مضيق هرمز، ورغم وجود تدفق للنفط إلى حد ما، ما زال الإيرانيون قادرين على فرض ضغوط على هذا الممر المائي المهم للطاقة، ومحاولة أيضا رفع الكلفة على جبهات أخرى. طهران في هذه اللحظة لا تريد أن تظهر وكأنها الطرف الضعيف في هذه المفاوضات، وتحاول ما تحاول تحقيقه من خلال التصريحات والتهديد بالعمل العسكري هو تحقيق نوع من التوازن، وأيضا عدم إعطاء ما يريد الرئيس ترامب من إيران، والذي هو بمثابة استسلام من جانبها.
1: سيد أدولفو، عندما تهدد إيران بفتح جبهات جديدة ومفاجآت أكبر كما قالت إذا ما أخطأ العدو كما تقول طهران في الحسابات، هنا كيف تبدو حسابات واشنطن؟ كيف يصل هذا التهديد كذلك؟

0: إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: Well, before I answer your question, if I may, I
2: قبل الرد على إجابتكم، أنا أتفق تماما مع مداخلة الضيف في الاستوديو، وهي مداخلة جيدة، وأنا أتفق معها تماما.

0: وليس أمام سوى 28 يوما قبل الانتخابات المصرية لتعود إلى مائدة التفاوض. لكن عودة إلى سؤالك، إذا ما حصل هذا التهديد، هذا سيتحول من الحرب إلى حرب إقليمية. فإيران هددت بضرب أوروبا بالصواريخ بعيدة المدى، لأن في التصعيد المقبل رأينا في الماضي أن السعودية والإمارات هذه المرة ستكون الحرب حربا بين أمريكا وأوروبا وحلفائنا العرب. على إيران أن تحسب حساب هذه الحرب الانتحارية. نعم، أنا أتفق مع القول أنه لن يكون هناك استسلام، لأن الإرهابيين الدكتاتوريين لا يستسلمون أبدا. أنا لا أتحدث عن الشعب الإيراني، أنا أتحدث عن حكامهم. هم سيحسبون حساباتنا نجاتهم أو انتحارهم، واتفق أنهم لن يستسلموا، لكن الحرب ستكون حربا إقليمية وقدرات إيران محدودة كما قال ضيف الاستوديو. أسعار البنزين لا علاقة لها بمضيق هرمز، حتى لو وافقوا على فتح مضيق هرمز غدا، أسعار البنزين لن تعود إلى طبيعتها.
1: استراتيجي في الحزب الجمهوري، انتهى وقت هذه المقابلة. شكرا لك. نشكر ضيفنا من طهران محمد رسولي، الباحث في العلاقات الدولية، وشكر لضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. إلى غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 أشخاص بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم. وقبل قليل أفاد الإسعاف والطوارئ بإصابة فتاة برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها شمال غربي مدينة خان يونس. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، المزيد من التفاصيل حول ما جرى في خان يونس وفي مجمل التطورات في القطاع.
2: وسيلة، دعيني أبدأ بآخر هذه التطورات. وعلى ما يبدو بأن الاحتلال الإسرائيلي نفذ هجوما رابعا على مدينة غزة وفق ما وردنا، باستهداف أحد الممرات في مدرسة شهداء الزيتون وهي الواقعة إلى الشرق من مدينة غزة. الاستهداف وقع من مسيرة إسرائيلية في تلك المدرسة التي تضم أعدادا كبيرة من النازحين الفلسطينيين. وعلى إثر هذه الغارة التي وقعت في أحد الممرات الذي يربط الفصول ببعضها، وصل مصابان اثنان إلى المستشفى المعمداني الأهلي في المنطقة الشرقية من مدينة غزة. وعلى إثر هذه الغارة بطبيعة الحال تردنا معلومات بأن من بين المصابين طفل بحالة حرجة جراء هذه الغارة، وهي الرابعة التي تشهدها مدينة غزة منذ صباح هذا اليوم، حيث شهدت مناطق عدة استهدافات إسرائيلية، أولها كان في وسط المدينة باستهداف فلسطيني وإصابة آخرين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، أعلن عن استشهاد أحدهم. كذلك كان هنالك استهداف في المنطقة الغربية من مدينة غزة فيما يعرف بمنطقة شارع عيدية، أيضا شهيد وصل إلى مجمع الشفاء الطبي. وكانت هنالك غارة أخرى قد شهدتها المنطقة الجنوبية الغربية في حي تل الهوى، أيضا شهيد عدد من المصابين وصلوا إلى مستشفيات المدينة. هو التصعيد متواصل منذ طبعا صباح هذا اليوم. في المناطق الجنوبية الحديث الآن عن وصول إصابة إلى مجمع ناصر الطبي برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي حالة تكررت عديد المرات في الأيام والأسابيع الماضية، وكذلك اليوم بوصول مصابين جراء هذه الرصاصات. أيضا في وسط المدينة في مخيم المغازي وصل مصابان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يعلن في مستشفى شهداء الأقصى عن استشهاد أحد المصابين. وبالتالي هو تصعيد متواصل لا يتوقف على مختلف الصعود. يذهب الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف المدنيين الفلسطينيين بصواريخه الجوية، وكذلك بإطلاق نار مكثف من مواقع تمركزه شرقي محافظات ومدن القطاع. وبالتالي هي حالة ميدانية تشهد تكثيفا في طبيعة الاستهدافات والغارات، وكذلك إطلاق النار الذي يستهدف المدنيين الفلسطينيين في مناطق تواجدهم في كذلك مخيمات اللواء. وهذا ليس فقط

0: ما يرصد داخل مناطق تواجد الفلسطينيين بل أيضا في مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي يذهب نحو تنفيذ غارات لتدمير البنى التحتية في المنطقة الجنوبية من مدينة خان يونس. وكنا قد رصدنا صباحا غارات عنيفة قامت بها طائرات حربية إسرائيلية. أيضا في المنطقة الشرقية من مدينة غزة كان هنالك أيضا عمليات نسف لتدمير ما تبقى من منازل للمدنيين الفلسطينيين في تلك المنطقة، وهي حالة ميدانية تنعكس على الظروف الإنسانية داخل القطاع، إذ أعلن من مستشفى العودة الواقع في مخيم النصيرات عن توقف خدمات هذا المستشفى بشكل كامل في كافة أقسامه عدا قسم الطوارئ والاستقبال أو الاستقبال والطوارئ عفوا، نظرا لتوقف عمل المولدات التي تعمل منذ 3 سنوات دون إدخال أي قطع غيار لها أو ما يتعلق بمستلزماتها لضمان عملية استمرارية عملها. وبالتالي هي ظروف إنسانية وميدانية قاسية يشهدها القطاع على مدار الساعة، خاصة وسط تحذير مستمر من قبل أو تهديد مستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي من شن عمليات أكثر ضد القطاع لما يتذرع به من خشية هجوم من قطاع غزة كما يتحدث قادة الاحتلال الإسرائيلي، وهو أمر بات مقلقا جدا للفلسطينيين داخل القطاع.
1: شكرا جزيلا لك غازي العلول مراسلنا من مدينة غزة. إلى فرنسا، حيث تتواصل الاحتجاجات الطلابية في عدة مدن وبلدات، إذ علقت الدراسة كليا أو جزئيا في ما بين 400 و500 مدرسة ثانوية في عدة مناطق من بينها العاصمة باريس، ويطالب المحتجون بتوفير مزيد من الموارد وتحسين صيانة المباني المدرسية وتقليل أعداد الطلاب في الفصول الدراسية ومعالجة نقص الكوادر. معنا من مدينة ليل في شمال فرنسا مراسل الجزيرة سلام كيالي. سلام، ما جديد هذا المشهد الاحتجاج الواسع في فرنسا؟
2: نعم، هنا في مدينة ليل توقفت الاحتجاجات قبل حوالي ساعتين من الآن، ولكن في باريس ومدن أخرى الاحتجاجات مستمرة وأعمال العنف بين الطرفين من جانب رجال الأمن ورد فعل المتظاهرين أيضا مستمرة حتى الساعة. المتظاهرون يؤكدون هنا حتى في مدينة ليل عندما كانوا يغادرون في آخر لحظاتهم أكدوا على أننا لن نتوقف عن الاحتجاجات حتى تقبل الحكومة الفرنسية، توافق الحكومة الفرنسية على ما طلبنا. هم يريدون أن يتم تقليل عدد الطلاب في الفصول الدراسية، حوالي 40 طالب يتلقون التعليم من معلم واحد في كل فصل دراسي لمدة أكثر من ساعة لمدة ساعتين، وهو أيضا ما يرهق الطلاب ويضيف عليهم الكثير من المجهود، وهو ما يريدون تقليله عمليا. الآن وزارة التربية كانت قد أطلقت منصة بالأمس اسمها أجورا في محاولة لفتح خط من النقاشات مع الطلاب مع الاتحادات الطلاب الثانوية هنا في فرنسا في محاولة لتقصي ما هي مطالبهم وما هي النقاط التي يمكن أن يتوصل أو يتم التوصل إليها ما بين وزارة التربية وبين المحتجين. ولكن على ما علمناه اليوم وما شاهدناه أيضا بأن هؤلاء يطالبون باستمرار الاحتجاجات، باستمرار التغيب أو إغلاق المدارس الثانوية أيضا من طرفهم باعتبار أن الحكومة منعت عن 400 إلى 500 مدرسة، ولكن هم أيضا يقاطعون الفصول الدراسية باعتبار أنهم لم يتلقوا أو لم يحصلوا بعد من قبل وزارة التربية على إجابات واضحة على مطالبهم، بالرغم من أن ثانوية سانزيكسبري التي كانت قد بدأت منها الاحتجاجات في ضواحي باريس في 17 سبتمبر الماضي عادت إلى العمل من جديد، وهنالك فصول دراسية تستقبل الطلاب، ولكن بقية المدارس التي شاركت في هذه الاحتجاجات ما تزال مستمرة في هذه الاحتجاجات، علما بأن تلك المدرسة كانت قد حصلت على أو تم تعيين فيها عامل موظف في القطاع الصحي وأيضا نائب للمدير، وهنالك تأكيدات بأن المزيد من المدرسين سيتم تعيينهم في تلك الثانوية، ولكن أيضا هذه المطالب هي ليست مطلب على مستوى مدرسة ثانوية واحدة وإنما على مستوى كامل المدن الفرنسية. لذلك هذه الاحتجاجات مستمرة وتتوسع. قبل أيام كانت هنالك احتجاجات في حوالي 200 إلى 300 مدرسة، بالأمس وصلت إلى 500، واليوم هنالك استمرار لهذا العدد، علما بأن الشرطة أيضا من طرفها قوات الأمن ما تزال مستمرة في عمليات الاعتقالات. يوم الخميس كان هنالك اعتقالات ل 1900 طالب، ويوم الجمعة كان هنالك اعتقالات ل 1700 تقريبا أو أكثر، ووصل العدد مع يوم الاثنين إلى 5000 طالب. بمعنى الاحتجاجات مستمرة، المطالب بالنسبة للطلاب أيضا ما يزالون متمسكون بمواقفهم، والحكومة تحاول أن لا تعطي المجال الرجال للمواطنين.

0: معارضة لاستغلال هذه الورقة، خاصة المعارضة اليسارية والاتهامات هنا للزعيم في اليسار الفرنسي ميلانشو بأنه يستغل هذه الاحتجاجات لحصد المزيد من الأصوات، خاصة على مستوى القاعدة الشعبية من بأعمار من 18 إلى 25 سنة. هذه الأعمار عمليا 40% من هذه الشريحة ستصوت لميلانشو، وهنالك محاولات للاستثمار المزيد في هذه الشريحة. نعم،
1: شكرا جزيلا لك سلام كيالي مراسلنا من مدينة ليل في شمال فرنسا. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، ونسلط فيها الضوء على المخاوف من انتقال عدوى أزمة الديون الفرنسية إلى منطقة اليورو. التفاصيل مع عبد القادر عياض. إليك عبد القادر.
2: شكرا وسيلة، وأهلا بكم إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. بلد يلغي في شوارعه وأسواق مالية تراقب بعين الحذر. مئات الآلاف من الطلاب والعاملين من قطاعات مختلفة خرجوا رفضا للتقشف في فرنسا، وفي الوقت ذاته كانت سوق السندات تصدر حكمها. عوائد الاقتراض الفرنسي تقترب من 5%، وهو أعلى مستوى لها منذ نحو ربع قرن. والمفارقة أن فرنسا أصبحت تقترض بكلفة أعلى من إيطاليا واليونان. فهل يقف ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو على حافة أزمة ديون؟ وهل يتدخل البنك المركزي الأوروبي لإنقاذ فرنسا؟ هبط سعر صرف اليورو أمام العملة الأمريكية مقتربا من أدنى مستوياته في 17 شهرا، إذ سجل الدولار 13 سنتا، مع تصاعد المخاوف من اندلاع أزمة مالية في فرنسا قد تمتد إلى منطقة اليورو بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، وبالتزامن مع الدعوة إلى انتخابات مبكرة في إسبانيا. يبلغ الدين الفرنسي حاليا 3,600 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 120% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أعلى بكثير من متوسط منطقة اليورو إجمالا. وارتفع الدين بأكثر من 1 تريليون يورو خلال فترة رئاسة إيمانويل ماكرون التي امتدت 9 سنوات بسبب زيادة الأنفاق للتخفيف من تداعيات الأزمات المتتالية، خصوصا تلك الناتجة عن جائحة كورونا. هذا وبلغت تكاليف خدمة الدين لهذا العام نحو 79 مليار يورو، حيث تسارعت وتيرتها لتصبح أكبر بند إنفاق منفرد للدولة، متجاوزة بذلك نفقات التعليم والدفاع. وتتركز مخاوف الأسواق إزاء قدرة فرنسا على ضبط ماليتها العامة مع ارتفاع الدين والعجز وتنامي صعوبة تمرير إجراءات تقشفية قبل الانتخابات الرئاسية في 18 من أيلول المقبل. وأضافت إسبانيا مصدرا جديدا للمخاطر السياسية في منطقة أوروبا بعد دعوة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 من الشهر المقبل، وذلك بعد رفض البرلمان تمرير إجراءات حكومية لمعالجة أزمة السكن. تظهر أسواق السندات الأوروبية اتساعا واضحا في علاوة المخاطر بين سندات فرنسا وإسبانيا وألمانيا، فقد ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات مع تصاعد المخاوف بشأن الدين والعجز وصعوبة تمرير الموازنة لتصبح الأعلى تكلفة ومخاطرة بين الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو. وتظل السندات الألمانية الأقل عائدا بين الاقتصادات الثلاثة، ما يعكس استمرار استخدامها مرجعا للأصول الآمنة داخل منطقة اليورو. وارتفعت عوائد السندات الإسبانية في المقابل بعد الدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكنها ظلت أقل من نظيرتها الفرنسية. الفارق في العوائد بين سندات فرنسا وألمانيا اتسع بصورة حادة، ليعكس علاوة مخاطر متزايدة يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية. ووصل هذا الفارق خلال موجة البيع الأخيرة للسندات إلى مستويات لم تسجل أثناء أزمة ديون منطقة اليورو منذ 15 عاما. معنا من باريس ألان ديوري، كبير الاقتصاديين لشؤون أوروبا في ناتيسكس للخدمات المالية. بداية، هل فرنسا أمام أزمة ديون حقيقية مع ارتفاع تكلفة خدمة الدين سيد ديوري، أم أزمة ثقة وربما وسيولة مرتبطة بالمشهد السياسي المضطرب إجمالا في هذا البلد في فرنسا؟
3: مساء الخير وشكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة. أول ما يجب أن نتذكره في هذا الصدد هو أن الارتفاع في عوائد السندات الفرنسية وخصوصا خدمة الدين في فرنسا، هذا ما نراه وهو يتسق مع الأسس الاقتصادية، ونتحدث هنا عن إجمالي ناتج محلي منخفض وعن ارتفاع في معدلات التضخم، بالإضافة إلى انعدام اليقين بخصوص الأخطار السياسية المحدقة في البلاد. وبالتالي نحن لا نتحدث عن بداية الأزمة، الأزمة لم تبدأ هنا بل هي نتيجة التراكم، ورأينا النتائج اليوم. وفي الوقت نفسه نعرف أن الاستثمارات الأجنبية لا يمكن أن تستمر بهذه الطريقة بسبب الأخطار المرتفعة.
2: الملاحظ سيد أنا بأن اقتراض فرنسا بات أغلى من إيطاليا واليونان، ما الذي تغير حتى أصبحت باريس بمثابة ما قد توصف بأنها قنبلة موقوتة في منطقة اليورو، طبعا كما يرى الكثير من المحللين؟
3: نعم، بالنسبة إلى اليونان نعرف أن نمو الناتج المحلي الإجمالي هو أقل، وبالنسبة إلى إيطاليا نرى أن الحكومة ليس لديها الأغلبية في البرلمان، والأمر سيان بالنسبة إلى الحكومة الفرنسية. أما الفرق بين فرنسا والدولتين التي أشرت إليه اليونان وإيطاليا هو زيادة انعدام اليقين بين المستثمرين، والحكومة ليس لديها الأكثرية على مستوى مجلس النواب لكي تمرر الخطط الحكومية. إذن نتحدث عن 54 مليار يورو من المدخرات التي تم تلقفها بشكل جيد كرد فعل أولي من قبل المستثمرين، ولكن بالفعل الحكومة تواجه صعوبات في تمرير الميزانية، ولذلك نرى النتائج اليوم على العوائد.
2: في هذه الحالة ما الذي يفسر اتساع الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية إلى أكثر من نقطة مئوية ليقترب إلى مستويات أزمة منطقة اليورو كالذي حدث قبل 15 عاما؟
3: نعم، كما سبق وأسلفت، في المقام الأول يمكننا أن نتحدث عن الأسس الاقتصادية. في ألمانيا على سبيل المثال نرى المنافع من الخطة المالية الضريبية التي وضعتها الحكومة الألمانية واعتمدتها في العام الماضي، ونرى أن الإنفاق العام بدأ يترجم في الميدان الآن. بالنسبة إلى ألمانيا نحن نتوقع أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سوف يكون أعلى من نقطة مئوية، وفي الوقت نفسه لدينا صادرات قوية في فرنسا، ولكن الطلب الداخلي لا يزال منخفضا، وكان هناك أيضا مراجعة قالت لنا أن النمو
2: معي أقل من دقيقة. وهناك سؤال مهم، لماذا تضررت فرنسا أكثر من غيرها في مجموعة السبع بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية؟ هل من تفسير لذلك؟ في أقل من دقيقة لو تكرمت. سألتك لماذا فرنسا أكثر تضررا من مجموعة السبع نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟
3: Yeah, I believe that أعتقد أن القطاع الخاص أضعف
2: الوقت. ضيفي من باريس آلان دوري، كبير اقتصاديين لشؤون أوروبا في ناتكسس المالية. ختام هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: شكرا عبد القادر، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني وتداعيات إغلاق مضيق هرمز على الأوضاع الاقتصادية في كلا البلدين، بالإضافة إلى تطورات في فرنسا وتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في هذه الساعة سنتوقف وإياكم في 4 محطات رئيسية: واشنطن وطهران وباريس ورام الله. البداية من واشنطن مع الزميل فادي منصور، إليك فادي.
4: شكرا وسيلة، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى نافذتنا من استوديوهات الجزيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، ومع نهايتها ستتراجع أسعار الوقود. وأضاف ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية نبراسكا أن مضيق هرمز لم يعد العامل الأساسي وراء ارتفاع أسعار الوقود، وعزى المسؤولية عن ذلك إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا والطاقة المحدودة لمحطات التكرير. وفي منشور على تروس سوشيال، وعد الرئيس الأمريكي بمفاجأة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في شهر نوفمبر المقبل لنقاش تداعيات الحرب مع إيران على أسعار الوقود ودورها في تحديد موازين القوى بين الجمهوريين والديمقراطيين مع بدء العد العكسي لانتخابات الكونغرس. أرحب في الاستوديو بكل من نيك آدمز، زميل أول في المجلس الأطلسي والمستشار السابق للسيناتور الجمهوري جون كورنن، وأيضا أرحب بأريك هام، المحلل الاستراتيجي في الحزب الديمقراطي والمستشار السابق في الكونغرس الأمريكي. لكن تنضم إلينا أولا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري. أمينة، كيف تتفاعل الولايات المتحدة وتحديدا الأوساط السياسية والناخبون أيضا مع قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اللائمة لا تقع على الحرب ومضيق هرمز في ارتفاع أسعار الوقود، وإنما على عوامل أخرى منها الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأيضا ما يقوم به الديمقراطيون من إغلاق لمحطات التكرير كما زعم يوم أمس؟
5: فادي، ترجمة هذا التفاعل ربما تظهر أكثر في استطلاعات الرأي التي تظهر بأن أكثر من 50% من الأمريكيين يلقون باللائمة على الإدارة الأمريكية تجاه ارتفاع أسعار المحروقات التي تطال ميزانياتهم اليومية. صحيح أن الإدارة الأمريكية قامت بعدة إجراءات في محاولة لضبط إيقاع أسعار المحروقات في الداخل الأمريكي على الأقل، آخرها القرار التنفيذي الذي وقعه الرئيس ترامب والذي تحدث عنه أمام التجمع الانتخابي في ولاية نبراسكا، والذي يمنح بموجبه إعفاء مؤقتا ضريبيا على الديزل تستفيد منه الشاحنات بشكل أساسي إلى حدود نهاية السنة، على أمل أن تنعكس هذه الإعفاءات في أسعار نقل السلع والمواد الغذائية الأساسية، بالتالي تنعكس على ميزانيات الأمريكيين. لكن كانت هناك بعض الأصوات التي تقول بأن هذا أولا ليس إعفاء ضريبيا كاملا، لأنه يحتاج موافقة الكونغرس حتى يتم إلغاؤه بشكل كلي. ثم مرة أخرى، هذا الإعفاء المؤقت الذي منحته الإدارة الأمريكية ليس شرطا أن ينعكس في أسعار نقل هذه المواد، لأنه الشاحنات أو الشركات النقل الكبرى قد تستفيد منه في تكاليف أخرى. هذا ينضاف طبعا إلى سلسلة من الإجراءات التي قامت بها الإدارة الأمريكية في السابق والتي ما تزال مستمرة، على رأسها الإعفاءات الممددة لقانون جونز والتي تسمح لسفن غير أمريكية بنقل المواد الأساسية التي لم يكن مسموحا لها بنقلها ما بين الموانئ الأمريكية، على أمل أن يتم خفض تكلفة النقل في الداخل الأمريكي. لكن إلى حدود الساعة ما تستند إليه الإدارة الأمريكية هو أن منسوب تدفق النفط عبر مضيق هرمز بات يرتفع، هذا ما تقوله إدارة معلومات الطاقة، وسيرتفع أيضا في الربع الأخير من هذا العام، على أمل أن ينعكس في محطات الوقود في الداخل الأمريكي. هذا ما يمكن أن يقنع الأمريكيين بما يعده بهم الرئيس ترامب.
4: نعم أمينة السريري مراسلة الجزيرة كنت معنا من البيت الأبيض، شكرا لك على كل هذه المعلومات. نيك آدمز الرئيس الأمريكي يقول عمليا أن الحرب على إيران ليست مسؤولة الآن عن ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة وإنما عوامل أخرى، إلى أي مدى تبدو هذه الرسالة مقنعة للناخب الأمريكي؟
6: أعتقد أن ما يحاول الرئيس نقله الآن هو ليس هناك سبب واحد لارتفاع أسعار المحروقات. رأينا أن روسيا مؤخرا حظرت تصدير الديزل والتي أثرت إلى أسعار على أسعار الديزل. الحوثيون أيضا عرقلوا حركة المرور في باب المندب ووجهوا ضربات إلى السعودية أيضا. كل ذلك ربما مرده إلا أن ما قمنا به في مضيق هرمز كان ناجحا. هناك عدة أسباب وليس هناك سبب واحد، وأيضا له علاقة بقدرات مصافي التكرير. كثير من المصافي في الولايات المتحدة تعمل بالطاقة القصوى من الآن، وهذا ما ساعد على رفع أسعار المحروقات.
4: أريك هام، إذن الرئيس الأمريكي وقراره بشن الحرب هذه على إيران ليستا مسؤولتين عن ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة كما يقول أو كما حاول أن يفسر نيك آدمز.
6: نحن لدينا مختلف الأسباب التي جعلت بالرئيس ترامب لشن هذه الحرب. نيك محق في قوله، لكن الرئيس ما زال يدفع ثمن التصعيد الأصلي الذي قام به، والشعب الأمريكي بالتأكيد سوف يحمل الرئيس المسؤولية هو وحزبه. وإلى درجة ما نرى أن نسب شعبية الرئيس وتأييده الآن جعلت من كثير من الولايات التي كانت فيها نسبة شعبية الرئيس 20 نقطة كفارق، الآن ألاسكا وفاء وغيرها. نرى أن هناك عدم ارتياح لدى الناخب بسبب ارتفاع سعر المحروقات. هذا كان دائما مقياسا للكي الكيفية التي يقرر الناخبون في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
4: نيك، أريك يشير إلى تدني شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مستويات غير مسبوقة خلال ولايته هذه، لكن الرئيس الأمريكي في المقابل يقول إن مهرجاناته الانتخابية تساعد الجمهوريين على قلب مسارات سباقات مهمة في الكونغرس، حتى أنه وعد بمفاجأة في الانتخابات النصفية. هل الرئيس الأمريكي الذي يقول لقاعدته صوتوا في نوفمبر كأنني أنا المرشح، هل الرئيس الأمريكي الآن عامل مساعد للجمهوريين أم يضر بمصالح الجمهوريين في هذه الانتخابات؟
6: أعتقد هذا سؤال رائع. سنرى في نوفمبر إذا كان عنصر عرقلة أو عنصر دعم ومساعدة. رسالة الرئيس حتى الآن تقول إن الولايات التي فاز بها في الانتخابات الماضية جعلته القائمة، قائمة المرشحين حسب تصويره، لأن هذا سيساعد الناخبين. كثير من الناخبين لا يدلون بأصواتهم لأن الرئيس لا يكون عادة على قائمة أسماء المرشحين، لكن هذه المرة حزب الرئيس سيواجه أوقاتا عصيبة. وأريك فسر لنا كيف أن هناك تنافس أكبر في تكساس ونيو هامشير، ونرى أيضا البعض الديمقراطيين لديهم فرصة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة. في خاتمة المطاف، وهذا له علاقة بسؤالك الأول، الناخب الأمريكي يهتم بأسعار المحروقات والمواد الغذائية، وهذه كلها ستظهر نتائجها في كيفية التصويت.
4: أريك، لا شك أن صناديق الاقتراع هي التي تحدد من يفوز ومن يخسر، ومن المؤكد أن استطلاعات الرأي أحيانا لا تكون دقيقة. لكن هل فعلا ينبغي أن ننتظر حتى يوم الانتخابات أم أن هناك دينامية أو أن هناك مسار بدأ يتضح فيما يتعلق بموازين القوى بين الجمهوريين والديمقراطيين في هذه الانتخابات؟
6: حاليا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أننا رأينا التضخم يستمر في الارتفاع والوظائف الجديدة تبين أن في شهر سبتمبر تم خلق 29 ألف وظيفة جديدة فقط. ما نراه الآن أن الرئيس ترامب يحاول أولا أن يضمن أن حزبه يسيطر على واشنطن وأنه يربح في حربه الدعائية ضد طهران، وليست أي من هاتين السياستين تنجحان حاليا. نعم هناك زخم بالنسبة للانتخابات النصفية، لكن ما يمكن أن يؤثر ذلك أن الرئيس ترامب لديه مخزون مالي كبير مخصص للانتخابات. هل سيفعله أو سيستخدمه أو لا؟ استطلاعات الرأي تبين نتائج في اللحظة التي تتم فيها والتي تظهر نتائج الآن. بعض هذه النتائج تبقى غير قابلة لنستيقن منها. في بعض الأماكن هناك بالنسبة لمجلس النواب هذا شبه مؤكد أنهم سيستعيدون السيطرة عليه كديمقراطيين.
4: هناك من لاحظ أن الديمقراطيون خسروا الانتخابات الرئاسية الماضية لأن الرئيس السابق جو بايدن والإدارة الديمقراطية قللت من أهمية التضخم وارتفاع كلفة المعيشة في الولايات المتحدة، لا بل أن الإدارة كانت تصف التضخم بأنه عابر. هل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يولي هذا الموضوع الاهتمام الكافي قبل الانتخابات النصفية؟ وهل رسالته مقنعة للناخب الأمريكي؟
6: أعتقد أن الأمر في النهاية يتعلق بكلفة المعيشة وكلفة البنزين والمواد الاستهلاكية مثل الحليب وغيرها. هذه المرة لدينا أيضا عنصر الديزل الذي يؤثر على حياة المزارعين وحركة النقل، والكثير من قدرة الأمريكيين على تحمل تكاليف المعيشة. هل الرئيس يهتم بهذه الأمور بما فيه الكفاية مقارنة بالانتخابات الماضية؟ أعتقد أن الحكمة السائدة تبين لنا أن الاقتصاد وهذه الأمور تهم الناخبين، وهذا الأمر لن يختلف هذه المرة. والرئيس والحزب الحاكم طبعا يحاول استعادة مواقعه، ولكن في النهاية الانتخابات لديها طريقتها في حسم أمورها. في ألاباما ونبراسكا ستتقرر مثل هذه الأمور بسبب التنافس الذي يدور عليها الآن.
4: إريك هام، طبعا هذه ليست انتخابات رئاسية، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول صوتوا وكأنني أنا المرشح. في المقابل ما الذي يقوله الديمقراطيون من أجل الفوز في انتخابات الكونغرس وسحب البساط من تحت قدمي الرئيس ترامب وحزبه الجمهوري؟
6: الديمقراطيين لم يقدموا محاججة مقنعة حتى الآن. طبعا عندما يقول الرئيس أنه اعتبروني أنا على قائمة المرشحين، هذه تلقى صدى طيبا لدى الديمقراطيين، لأنهم في أماكن مثل نبراسكا وألاباما كما قال نيك هذه تسمى ولايات حمراء تقليديا ولم تكن تنافسية ناهيك عن الانتخابات الرئاسية. والرئيس بدلا من ذهابه
4: إلى ألاسكا
6: جي دي فانس في ألاسكا، نعم، لكن جي دي فانس لم يتنافس مع سوليفان، لأن بوتولو هو الذي يتقدم لأشهر أو تتقدم لأشهر. هل يفرزون مهامهم؟ نعم، هذا ما نراه دائما في الأسابيع الأخيرة، لكن الرئيس يقول اعتبروني مرشحا وفي ولايات تكون فيها الفرص فيها أقل للسيطرة عليها على كلا غرفتي البرلمان.
4: أريك هام، المحلل الاستراتيجي في الحزب الديمقراطي والمستشار السابق في الكونغرس الأمريكي، شكرا لك. كما أشكر نيك آدمز زميل أول في المجلس الأطلسي والمستشار السابق للسناتور الجمهوري جون كارن.

0: أعزائي المشاهدين، شكرا لمتابعة نافذتنا من واشنطن، والآن نافذة جديدة من طهران يقدمها الزميل عمر هواش.
1: شكرا لك فادي، أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه النافذة التي نفتحها من العاصمة الإيرانية طهران، حيث تتقاطع في طهران استقالة وزير النفط مع البقاء في الفراغ الوزاري في كل من وزارتي الدفاع والاستخبارات إثر اغتيال الوزيرين خلال الحرب الماضية. بينما يواجه وزير الخارجية عباس عراغجي مطالب برلمانية بالاستجواب على خلفية الاتصالات مع واشنطن ومسار التفاوض، كل ذلك يأتي بينما لا يزال أو لا تزال المواجهة العسكرية واحتمالاتها حاضرة في إيران. فأين هي اتجاهات إيران بين التفاوض والسعي إلى ترتيب المؤسسة الحاكمة استعدادا للحرب؟ هذا ما سنناقشه مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين، والدكتور علي رضا ياوري الخبير الاستراتيجي والمختص في القانون الدولي. لكن قبل ذلك نتوجه إلى مراسلنا في طهران بابا ولد حرمة لنسأله حول آخر التطورات والتصريحات على المستويات السياسية والعسكرية في طهران. إليك بابا.
2: عم عمر، لنبدأ من تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن الرضائي، يقول إن التهديدات الأمريكية وعقوباتها الاقتصادية وغيرها من الضغوط التي تمارسها ضد إيران لن تفضي ولن تقود إلى فتح مضيق هرمز. يقول إن بلاده لن تتراجع، ويقول إن الولايات المتحدة الأمريكية وكما فشلت وفق تعبيره في الحرب العسكرية في المواجهة العسكرية، فإنها أيضا ستفشل في هذا المسار، مسار العقوبات والضغوط الاقتصادية. يقول محسن رضائي، وكان محسن رضائي أيضا قد أكد أو حذر من أن أي حرب تشن ضد إيران فإنها ستؤدي إلى فتح جبهات جديدة وإلى إحداث مفاجأة وفق تعبيره. وتلك أيضا التهديدات كانت قد جاءت على لسان قائد هيئة الأركان الإيرانية وقائد مقر خاتم الأنبياء لواء علي عبد الله، اللي يقول إن أي حرب تشن ضد إيران فستصل نيرانها إلى الجميع. يؤكد هناك هذا الحديث للناطقة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، تقول إنه من المنطقي أن تذهب إيران في اتجاه المفاوضات والمسار الدبلوماسي، لكنها تؤكد أن ذلك لا يعني التخلي عن المقومات والمقدرات أو التفريط في الحقوق الإيرانية وفق ما تقول. هناك أيضا هذه التأكيدات من قبل الجيش الإيراني على لسان المتحدث باسمه اللواء العميد محمد أكرمنيا، يعني يقول إن ماكينة التصنيع العسكري في إيران تمضي بوتيرتها، وأن إيران لديها هذه القدرات العسكرية التي تطورها سواء تعلق الأمر بالصواريخ وبغيرها من العتاد ومن الذخيرة استعدادا لأي مواجهات والرد على أي حرب أو ضربات قد تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.
1: بابا ولد حرمة، كنت معنا من العاصمة طهران، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، شاهدنا كيف أنه كان هناك استقالة لوزير النفط الإيراني في ظل هذه الأوضاع الراهنة مع تراجع صادرات النفط الإيرانية، كيف تقرأ هذه الاستقالة؟ وكونك مقرب من الحكومة الإيرانية، هل لذلك علاقة بخلافات داخل الحكومة الإيرانية أو إدارة الوضع الاقتصادي الراهن؟
3: أستاذ عمر، داخل الحكومة لا توجد اختلافات، لأنه من تيار واحد أولاً، وهذا التيار الواحد شكل حكومة وحدة وطنية.
1: لكن وزير النفط السابق كان من رئاسة رئيسي الحكومة السابقة.
3: هذا صحيح، وبهذا السبب شكل رئيس حكومة وحدة وطنية لكي يجمع كل التيارات. بالداخل لا توجد، لكن بالخارج التيار المتشدد يتصرف وكأننا في حالة عادية ولسنا بظروف الحرب. الرئيس بيزشكيان بهذا التصرف وقبول استقالة وزير النفط وشغور بعض المناصب وزارة الدفاع، وزارة الاستخبارات، وأيضا أخيرا وزارة النفط، يريد أن يشير إلى نقطة مهمة، أننا في حالة طوارئ. صحيح أننا وإيران لم تعلن حالة الطوارئ في البلاد بعد الحرب، لكن نحن في حالة الطوارئ، ويجب أن نتصرف بحالة تتناسب مع هذا الوضع. المتشددون يريدون تصرفات تشبه

0: الوضع العادي في البلاد. هذا ما يؤكده الرئيس، ودائما يشير أننا نحن في أزمة، الاقتصاد متأزم، ويجب علينا أن ندخل ويجب أن نحظى باستراتيجية الخروج من الحرب. أعتقد بأن ما يجري وما أشرت في المقدمة فيما يتعلق بالوزيرة عراقجي يشير أيضا إلى هذه النقطة.
1: سنتحدث عن الوزير عراقجي. دكتور ياوري، أشار الدكتور شمس الواعظين إلى الفراغ الوزاري الآن في وزارتي الدفاع والاستخبارات، حيث تم اغتيال الوزيرين خلال الحرب، مرت الآن أشهر على ذلك. برأيك ما تفسير عدم تعيين وزيرين حتى اللحظة في هاتين الوزارتين؟
2: الحقيقة، أولا نحن نعلم أنه وفقا للبند 135 من الدستور يمكن أن تبقى كل وزارة بدون وزير على رأسها لمدة 3 أشهر، والرئيس طلب موافقة المرشد لإدارة هذه الوزارات لفترات أطول حتى يستطيع تقديم مرشحين جدد للبرلمان للمصادقة على ترشيحهم لهاتين الوزارتين المهمتين. لكن الأمر المهم حاليا، البلد كله إيراني، كله يدار كغرفة عمليات حرب، ومعظم القرارات يتخذها المجلس الأعلى، المجلس الأعلى للأمن القومي. فالقضية هي ليست هل هناك وزير أو لا، هناك وزراء بالإنابة يتولون أو قائم بأعمال وزير معين. هذا يمكن أن يبقى لمدة 3 أشهر، لكنهم طلبوا موافقة المرشد لتمديد هذه الفترة حتى يستطيعوا ترشيح وزراء جدد.
1: دكتور، ما شاء الله شمس العظيم، نحن الآن يعني هناك دائما العسكريون يتحدثون عن احتمال وجود مواجهة، وخلال الحربين الماضيين شهدنا العديد من الاختراقات الأمنية والعسكرية ما أدى لاغتيال الوزيرين نفسيهما. هل استمرار هذا الوضع أيضا ممكن أن يدفع للتكرار نفس التجربة، تجربة الحرب ووجود اختراقات خلال الفترة المقبلة في حال اندلاع الحرب؟
0: أعتقد بأن إيران قد فعلت كل ما يلزم لسد كل الثغرات في الداخل الإيراني، وأعتقد بأن يعني كان لها نجاح عارم في هذا المجال. يعني غيرت الكثير من البروتوكولات الأمنية فيما يتعلق بالشخصيات، فيما يتعلق بسكنهم، فيما يتعلق بالكثير من التصرفات. قلت أن الإيرانيين عادة يريدون أن يصوروا القضية وكأننا في حالة عادية، لسنا في حالة حرب، لكن هذه الظروف أدت إلى تحميل بعض البروتوكولات للمسؤولين، وأعتقد بأن سوف لن نتفاجأ في أي حرب محتملة أو تصعيد محتمل من الناحية العسكرية.
1: تعرف أن هناك جهاز استخبارات أيضا لدى الحرس الثوري الإيراني، بتقديرك هل عدم تعيين الوزيرين أيضا له ارتباط بوجود هذا الجهاز الاستخباراتي الثاني؟ هل أي قرارات ربما تكون خارج إطار وزير الدفاع أو وزير الاستخبارات، كون أن هناك جهاز استخبارات تابع للحرس الثوري وهو جهاز قوي؟
0: هذا سؤال مهم. سبب آخر لعدم تعيين الوزراء في هذه المرحلة للانصراف أو الابتعاد عن أي استهداف آخر، لأنه إيران انتقلت من حالة الأشخاص إلى حالة المؤسسات. يعني المؤسسات هي التي تعمل في ظروف الحرب وليس الشخصيات. والابتعاد عن نظرية أو فرضية الاغتيالات التي هي في سلم أولويات الكيان الإسرائيلي في أي حرب، هذا يعني بأن إيران يجب أن تدرس هذا الموضوع وأن تتفادى أي احتمال في هذا المجال. وأعتقد بأنها
1: دكتور، اسمح لي أن أشير إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن وكالة أنباء الإيرانية. دوي انفجار من جهة البحر في جزيرة قشم جنوبي البلاد. والجزيرة نفسها جزيرة قشم لم تتعرض لأي استهداف. سوف نتابع هذا الخبر في حال ورد أي جديد. نعم، أكمل معك دكتور ياوري. هناك مطالب الآن في البرلمان الإيراني لاستجواب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. كنا قد رصدنا خلال الفترة الماضية في أكثر من مناسبة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أكد على مسألة الوحدة، وقال إنه ينبغي منع أي مظاهر للانقسام الاجتماعي والسياسي. برأيك لماذا هذه الأصوات لا تزال تخرج بين الفينة والأخرى؟
2: نعم، في الحقيقة أعتقد أن وكما قلتم البنية السياسية الإيرانية بكاملها متحدة على المبادئ. ما نسمعه في البرلمان الإيراني الآن إن البعض داخل الأحزاب السياسية يريدون تصوير السيد عراقجي والسيد قاليباف وكأنهم معتدلون يريدون التفاوض مع الولايات المتحدة. لكن إذا ما درسنا هاتين الشخصيتين لوجدنا إنهما من أكثر الشخصيات تشددا في تاريخ الثورة الإسلامية من حيث الأهداف والمبادئ. كلهم يريدون مجابهة الولايات المتحدة عسكريا في النهاية، لكنهم يريدون أن يبعثوا برسائل أنهم معتدلون يتفاوضون أيضا. وفي الحقيقة هل نحتاج إلى إعادة ما قلت مرة ثانية؟
1: لا لا، شكرا. وجهة النظر مفهومة. دكتور شمس الوعظين، نبقى في مسألة وزير الخارجية الإيراني. هل لدى الطرف الآخر المتشدد مشكلة في التفاوض؟ هل المشكلة في طريقة التفاوض؟ ما هي ملاحظاته على عباس عراقجي تحديدا؟
0: التيار المتشدد في إيران يتصرف يشبه تصرفاته يشبه كثير تصرفات الأمريكيين وتحديدا الرئيس الأمريكي. يريد استسلام إيران الرئيس الأمريكي، والمتشددين في إيران أيضا يريدون استسلام الولايات المتحدة الأمريكية أمام الضغط العسكري الإيراني، لأنهم يعتقدون، وهذا ما نراه في أدبياتهم وخطاباتهم السياسية دائما، يعتقدون بأن التفوق العسكري وعنصر الجغرافيا هم لصالح إيران، ولذلك يجب المقاومة، يجب التصدي للولايات المتحدة الأمريكية حتى تستسلم. ويبتعدون شيئا فشيئا عن مبدأ النصر في الحرب وعدم الخسارة في أي مواجهة مع الولايات المتحدة، ويريدون استسلام الولايات المتحدة الأمريكية دقيقا، يعني مثل ما تعمل الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران.
1: دكتور ياوري، في عجالة، هل هذه المواقف حيال عراقجي كمفاوض إيراني هل ترسل برسائل سلبية إلى الجانب الأمريكي المفاوض الأمريكي؟ في أقل من دقيقة لو سمحت.
2: في الحقيقة أولا الأمريكيون يفهمون أن إيران فيها أصوات متعددة وليست نظاما أحاديا داخل البنية السياسية. لكن الحقيقة المهمة التي يجب أن نعرفها أننا حاليا الكل متفق من حيث المبدأ. شخصيا أنا أعتقد أن ما يفعله المفاوضون الإيرانيون هم يريدون كسب الوقت للعسكريين الإيرانيين للتصدي والاستعداد للتصدي للولايات المتحدة.
1: شكرا لك جزيلا دكتور علي رضا ياوري المختص في القانون الدولي والخبير الاستراتيجي، والشكر لك أيضا دكتور ما شاء الله شمس الوعظين رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين. إذن كانت هذه الصورة من طهران، والآن ننتقل مع الزميل نور الدين بوزيان إلى العاصمة الفرنسية باريس. إليك نور الدين.
3: عمر هواش زميلي، شكرا جزيلا وأهلا وسهلا بمشاهدينا الأفاضل إلى هذه النافذة من العاصمة الفرنسية باريس، وتحديدا من ساحة ناسيون، ساحة الأمة، حيث انتهت اليوم واحدة من أكبر المظاهرات الاحتجاجية في العاصمة الفرنسية، مظاهرة نشطها الطلبة المحتجون على ظروفهم الاجتماعية وأيضا ظروف التعليم في الثانويات، وشارك في هذه المظاهرة

0: انضم إليها نقابيون وأولياء ونقابات عن الموظفين، مظاهرة قالت النقابات بأنها نجحت في جمع ما لا يقل عن نصف مليون شخص في كل المظاهر المدن التي خرج فيها المحتجون. من بين هؤلاء 100,000 وفق النقابات شاركوا في مظاهرة اليوم التي ترافقت أحيانا مع أجواء من التوتر بسبب اشتباك واحتكاك بعض المحتجين مع قوات الأمن التي أطرت هذه المظاهرة. في الأثناء الحكومة أعلنت بأنها مستعدة لفتح الحوار في محاولة لامتصاص حالة الغضب التي بدأت تنطلق وكأنها كرة ثلج. على كل حال لمتابعة وأيضا للتعليق على مستجدات المشهد السياسي الفرنسي في ضوء هذه المظاهرات وحركة الاحتجاج، معي ستيفان زومستيغ وهو المدير السياسي والمختص في التحليل التابع لي أو في شركة في مؤسسة استطلاع الرأي إبسوس. Zumstig, la première question qui s'impose aujourd'hui, quel genre de message ont envoyé les manifestants au gouvernement?
1: التي يرسلها المتظاهرون للحكومة، الواضح هو أن هدف الشباب يتجسد من خلال أيضا عمل النقابات بالإضافة إلى أولياء الأمور، ونحن نرى أن الأحداث حصلت في بعض المدن الفرنسية، ولكن الرسالة هي أن عددا كبيرا من المدارس أغلقت، والرسالة واضحة، الأشخاص يعتبرون أن الطبقة السياسية لا تأخذ مصالح هؤلاء بعين الاعتبار. هؤلاء من الشباب ليس بالضرورة أن يكونوا منخرطين في العمل النقابي ولا العمل الحزبي، يطالبون بتحسين الظروف في المدارس والصيانة. هذه هي الرسالة الأساسية بالنسبة إلى الحكومة، وفي سياق صعب للغاية بالنسبة إلى الحكومة، والحكومة يتعين عليها أن تتعامل مع هذه المواضيع من خلال الإنفاق العام لتحسين ظروف
0: الشباب. Il ne s'agit plus d'une manifestation devant l'Élysée, mais on a vu pratiquement, c'est presque la France qui est sortie aujourd'hui.
2: Oui, les marges de manœuvre, elles sont très limitées.
1: نعم، بالنسبة إلى هامش التحرك للحكومة فهو محدود للغاية. نحن نعرف أن الحركة يستمر ولا يتراجع، وهناك انضمام للحركة النقابية وطبعا مرافقة من قبل الأحزاب اليسار في فرنسا في سياق ما قبل الانتخابات. نعم، المهامش للحركة بالنسبة إلى الحكومة دقيق للغاية ومحدود للغاية. ما من قدرة للحكومة على الأنفاق، والأمر في غاية الصعوبة بالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء. سوف يتعين علينا أن ننتظر حتى يوم غد، ولكنه شرح
0: لربما أنه هناك سؤال جوهري. البعض كان يقول مثلا عندما انطلقت هذه الحركة انطلقت من الضواحي، وكأن الحكومة الفرنسية لم تستبق، لم تستشرف بأن ربما الأمور هذه تخرج عن السيطرة وتصبح هذه المطالب تخص أولا الموظفين، المعلمين، المجتمع الفرنسي. هل الحكومة الفرنسية تأخرت في رأيك لاحتواء هذه الأزمة والاستجابة للطلبة؟
1: المشكلة طبعا كما قلنا هناك تراكم للأزمات، وأشرتم إلى مسألة الضواحي، وهناك مشكلة وأعمال اضطرابات وأعمال شغب حصلت في عام 2023، والآن نرى أن الشباب يشاركون. أيضا نعرف أن هناك مشكلات مجتمعية متعددة ترتبط بقانون التقاعد. المشكلة هي عدم وجود القدرة على المستوى الحكومي للتعامل مع هذا الغضب المتزايد على مستوى الشعب. في عدد كبير من الأحوال يرى الفرنسيون أنه يتعين عليهم أن يتصرفوا بعنف في بعض الأحيان لتحسين الموقف التفاوضي. إذا ما لم يفعلوا ذلك لا يحصلوا على أي شيء، ولذلك
0: المشكلة في رأي البعض أن هذه المظاهرات وهذه الحركة الاحتجاجية جاءت في وقت اقترب كثيرا من موعد الانتخابات الرئاسية، وسمعنا رئيس الحكومة اليوم يتهم بعض الأحزاب الراديكالية بأنها هي التي تصب الزيت على النار. هل تعتقد بأن توقيت الانتخابات الذي الرئاسية الحاسمة قرب قد ربما يجعل من هذه الحركة أوسع ويتم الآن التداول في توظيفها؟
1: نعم، من المرجح أن يحصل ذلك، وكما تفضلت نحن في فترة تسبق الانتخابات الرئاسية. الانتخابات الرئاسية سوف تحصل في غضون 7 أشهر. كل الأمور تسيس في فرنسا، هناك تحركات على المستوى المجتمعي، وطبعا يمكن أن تجمع أحزاب من اليمين ومن اليسار. هنا نتحدث عن اليسار. اليسار يستند إلى مخزون من الناخبين شباب. نعم، يمكن أن يتم التصرف بهذه الطريقة، ولكن أحذر عندما أقول تسييس لهذه الحركة على وجه التحديد، لأن الحركة بدأ بطريقة عفوية من قبل الشباب. ولكن نعم، انضم الحزب اليساري الراديكالي لهذا الحراك، ولكن لا يمكننا أن نقول في الحقيقة أن اليسار هو من يصب الزيت على النار. الوضع متفجر في فرنسا على المستوى المجتمعي، ولكن لا نود أن نبالغ بالقول مثلا أن اليسار هو من يقف وراء كل هذا الحراك. الشواغل بالنسبة إلي هي أن الشباب يتظاهروا لتحسين الظروف في فرنسا من حيث صيانة المباني وكل الأوجه الأخرى. الجميع يتفق على هذه الأمور، ولكن بالفعل بسبب السياق الرئاسي والانتخابات المقبلة الناس يلقون الضوء على هذا الجانب السياسي. ما من حوار مفتوح بطريقة مناسبة، الجميع يوافق على الأهداف، ولكن المشكلة هي ضرورة فتح القنوات للتواصل. الجميع يعرف أن مشكلة التكييف في الصيف هي مشكلة.
0: يقال لي بأن لدي ضيف آخر لكي يتحدث في هذا الشأن. نسأله أولا، إلى أي مدى يمكن مثلا للحكومة باتخاذها هذا القرار بتجميد وتعليق الدراسة لمدة 3 أيام أو 4 حتى على الأقل لبداية الأسبوع المقبل؟ هل هذا سيؤدي إلى امتصاص غضب الطلبة المحتجين؟
1: كلا، لا أعتقد أن إغلاق المدارس في فرنسا يؤدي إلى التخفيف من الاحتقان. نحن نعرف أنه في غياب المدارس الطلاب يصبحون خارج المدارس، وبالتالي يمكنهم أن ينزلوا إلى الشوارع وندخلوا في حركة من العنف المتجدد الذي يمكن أن يستمر لفترة طويلة. طبعا الحشود الآن لا تتراجع، بل على العكس نحن نرى أن المظاهرات تتوسع والحراك يتوسع، والآلاف من المؤسسات المدرسية قد أغلقت أبوابها، ولذلك الوضع كارثي بالنسبة إلى الحكومة. الحكومة تسعى إلى الخروج من هذه الأزمة. هذه أزمة بالفعل حقيقية وتوسعت لتشمل المدن الفرنسية المختلفة.
0: نعود إلى ضيفنا زومستيغ هنا لنسأله سؤال. مسيو زومستيغ، est-ce que vous pensez que la France est rentrée vraiment dans une période de déstabilisation vu le contexte, parce qu'il y a la crise financière, il y a des conflits, il y a aujourd'hui en France le manque à gagner pour les familles, il y a le pouvoir d'achat qui diminue, est-ce que ça peut jouer?
1: اقتصادية، وعن أزمة مالية، وعن أزمة سياسية. نعم، هناك تراجع في فرنسا، وهذا هو الشعور العام. هناك تراجع للنفوذ وتأثير الفرنسي في أوروبا وفي العالم، وأيضا بكيفية سير الديمقراطية في هذه البلاد. نعم، الصورة قاتمة والانتخابات قاب قوسين.
0: نعود إلى مراسلنا في ليل كيالي الزميل كيالي لنسأله كيف مر هذا اليوم على مدينة بوزن مدينة ليل في شمال فرنسا والمعروفة بأنها معقل لليسار، كيف كان المشهد وإلى أي مدى لمست بأن هناك رغبة لدى الطلبة لمواصلة هذا الحراك في الشارع وأمام المؤسسات التربوية؟
3: نعم، اليوم مرة هادئا المظاهرة التي خرج فيها أكثر من 10,000 متظاهر.

0: تقدمها، وأيضا ربما هي محاولة من الأحزاب اليسارية هنا في مدينة نيل لأن تؤكد للحكومة الفرنسية بأنها لا تدفع الطلاب نحو ممارسة العنف. كانت المظاهرة هادئة رغم أنها استمرت لساعات أكثر من الوقت المخصص لها، ولكن الطلاب ثبتوا على مواقفهم وثبتوا في أماكنهم رغم أن أعداد المتظاهرين تراجعت خلال الساعات الأخيرة، وبقي فقط عشرات المتظاهرين وهم بالمؤكد كانوا أقل بكثير من رجال الأمن الذين فرضوا طوقا أمنيا على ساحة الجمهورية هنا في مدينة ليل، ولكن هؤلاء بقوا ثابتين حتى اللحظات الأخيرة، وعند تراجع قوات الأمن تقدموا هم باتجاه قوات الأمن ولكن بهدوء وبثبات وبهتافات تؤكد بأنهم انتصروا. أيضا هم طالبوا رجال الأمن للتنحي وعدم ممارسة العنف وبأنهم هم أبناء أيضا لرجال الأمن وأنهم يجب أن يتعاملوا معهم بصفة أبوية أو بشكل أكثر أبوية مقارنة بالأيام السابقة التي كان فيها عنف سواء هنا في ليل أو حتى في مدن فرنسية أخرى كما جرى اليوم في باريس على سبيل المثال. بمعنى هنالك ثبات من قبل الطلاب وهنالك أيضا دبلوماسية من قبل رجال الأمن، ربما الطرفين لم يشأ أن يعطيا الفرصة لأي طرف، بمعنى لا الأحزاب اليسارية أو من خلفهم الطلاب ولا الحكومة الفرنسية ورجال الأمن أن يعطي الفرصة للآخر بأن يتهمه، سواء أن هنالك طرف افتعل أحداث شغب وأحداث عنف أو أن حتى قوات الأمن ردت أو استخدمت العنف ضد المتظاهرين. نعم،
1: شكرا جزيلا، نشكرك محمد كيالي من ليل شمال فرنسا مراسلنا في مكتب بروكسل الذي انتقل إلى تخوم فرنسا من بلجيكا، وشكرا لضيفي هنا في ساحة الجمهورية بقلب في ساحة لا ناسيون بقلب باريس زومستيغ، ونشكر أيضا ألان بيران الذي كان معنا في هذه النافذة. شكرا سيداتي وسادتي على متابعتكم هذه النافذة من باريس، وننتقل بكم إلى الزميلة البديري في رام الله.
2: شكرا للزميل نور الدين بوزيان وكافة الزملاء في مكتب باريس. مشاهدينا الكرام أينما كنتم أهلا بكم، ونافذة جديدة من رام الله. مع حلول الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر ترسم الميدانيات في الضفة الغربية والقدس المحتلة مشهدا متصاعدا من قبل الاحتلال ومستوطنيه، تصعيد يتجاوز حدود الاقتحامات اليومية ليمتد إلى تجريف بساتين الزيتون وحرق المركبات وتهديد العائلات واستهداف مباشر للصحفيين، بالتوازي مع خنق يشتد قسوة على الأسرى داخل سجون الاحتلال، إضافة إلى تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي بشن حرب قصيرة ولكن عنيفة في الضفة الغربية. وفي استعراض ميداني يعكس نهج الحكومة الإسرائيلية يتقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير بنفسه ليقود جرافة هدمت بناية سكنية من 5 طوابق في حي الطور بالقدس المحتلة. هذه المعطيات وغيرها نبحثها مع ضيفينا هنا في هذه النافذة وهنا من الاستوديو، الأستاذ نهرو جمهور الخبير بالشأن الإسرائيلي، وأيضا الأستاذ هاني المصري مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية مسارات. كما ينضم إلينا الزميل منتصر نصار مراسل الجزيرة من جنوب الضفة الغربية للإطلاع بداية على آخر التطورات الميدانية لنبحثها لاحقا في هذه النافذة. منتصر، ما هي أبرز التطورات الميدانية خلال الساعات القليلة الماضية؟
3: تحية لك جفارة. أبدأ بأحدث المستجدات، هجوم للمستوطنين على منزل فلسطيني قبل قليل في منطقة وادي الرخيم بمسافة يطا جنوب الخليل. هذا الهجوم أسفر عن إصابة فلسطيني وزوجته بعدما اعتدى المستوطنون عليهم بالضرب وخلفوا خرابا كبيرا في منزلهم، ولا زال هذا المنزل محاصر حتى هذه اللحظة من قبل المستوطنين. قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وأطلقت القنابل المضيئة في سماء المنطقة، ولا تزال المنطقة تشهد توترا ملحوظا. هذا جاء أيضا بعد اقتحام موسع نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة الشيوخ وسعير وبني نعيم في الخليل في شرقها وفي الشمال الشرقي منها، ودهمت عشرات المنازل غالبيتها منازل لأسرى محررين

0: وجهت رسائل تهديد. وهذه الاقتحامات الجفارة تأتي تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، إضافة إلى أن أحداث عنف المستوطنين وهجماتهم واعتداءاتهم توزعت وتنوعت هذا اليوم في كافة مناطق الضفة الغربية، الأبرز إصابة 4 فلسطينيين في عقربة قضاء نابلس وبينهم صحفي تم الاعتداء عليه بالضرب من قبل المستوطنين ونقل إلى المشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى الاعتداء أيضا على المزارعين مزارعي الزيتون في منطقة جنوب جنين واحتجاز 2 من الصحفيين الفلسطينيين لساعات قبل أن تفرج قوات الاحتلال عنهم. وهذا يأتي أيضا بعدما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم بناية سكنية من 10 شقق في بلدة الطور شرق القدس، وكانت هذه القوات المقتحمة من يتقدمها إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي الذي قاد واحدة من آليات الهدم بنفسه، وقال أنه يشعر بالسعادة الكبيرة عندما يحضر في مواقف هدم المنازل في مناطق القدس وغيرها، إضافة إلى أننا نتحدث أيضا عن اعتداءات للمستوطنين في برقة، حرق لمنزل، وفي منطقة وادي جحيش بالسموع جنوب الخليل حرق لمركبات، وفي عقربة حرق لمركبات من قبل المستوطنين أيضا. وهذه الاعتداءات تأتي مع بدء موسم قطف الزيت في منطقة الضفة الذي شهد باعتداء ملحوظا وتوسعا كبيرا في هجمات واعتداءات المستوطنين في مناطق الضفة الغربية. وواضح أن الجميع في دائرة الاستهداف اليوم، نحن نتحدث عن صحفيين تم الاعتداء عليهم بالضرب واحتجازهم، نتحدث عن مزارعين، ونتحدث كذلك أيضا عن مواطنين نكل بهم عبر الحواجز العسكرية في مناطق الضفة الغربية جفارة. وهذا جميعه يأتي تزامنا كما ذكرت مع الذكرى السنوية الثالثة لأحداث 7 أكتوبر. إليك جفارة.
1: شكرا يا زميل منتصر نصار مراسل الجزيرة من جنوب الضفة الغربية. أستاذ نهروني، نبدأ تهديدات من كاتس للأجهزة الأمنية الفلسطينية للسلطة الفلسطينية بما يسميه الكثير من قادة الأجهزة الأمنية انقلاب السلاح ضد إسرائيل، والآن بنفس الوقت رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية زمير يقول أن الإرهاب اليهودي حسب وصفه أي المستوطنين قد يشعل الضفة الغربية ويؤثر على الانتخابات. هل هو تناقض أم تكامل للأدوار؟
2: أولا يعني جزء من عمل وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس هو أن يعمل ما يسمى في إسرائيل تعملاء الدعاية الانتخابية التي يقوم بها الآن لصالح حزبه ولصالح نتنياهو، وبالتالي مثل هذا التحريض هو جزء واستمرار لمسلسل الأجواء التي يسخنها نتنياهو، أجواء التحريض. وعمليا رام بن براك بالأمس كان في القناة 12 قال هذا ليس أمن إنما هذا سياسة تخويف، لأن الأمن إذا ما ذهبنا إلى الأمن وتحقيق الأمن هو بحاجة إلى معالجة ملفات مثل ملف التجنيد، ملفات لها علاقة بإصلاح المؤسسة الأمنية والعسكرية، وبالتالي كل هذا جزء من سياسة التحريض الإسرائيلية التي تريد أن تحول الضفة الغربية إلى ساحة حرب رئيسية، لأن هذه الأصوات تتعالى. بالنسبة لرئيس هيئة الأركان جيفارا، أريد أن أركز على نقطة مهمة. الأسبوع الماضي كان هناك تقرير في صحيفة هارتس يقول بأن التوتر الرئيسي أحد أهم العناصر التي قد تشعل المنطقة خاصة في الضفة الغربية هو اعتداءات المستوطنين، وليس لا الوضع الاقتصادي ولا حتى تدخلات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، لأن عمليا هذا الإرهاب اليهودي بدأ يزحف لكل البيوت سواء في منطقة سي بي أو حتى إيه.
1: يعني استكمالا لما يقوله نهرو، يعني أستاذ هاني، رئيس وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس يقول أن الأجهزة الأمنية والسلطة الفلسطينية تهديدات مباشرة لها، بينما الآن يقول زميل رئيس هيئة الأركان الإرهاب اليهودي، ولكن التهديدات كلها الآن منصبة تجاه السلطة الفلسطينية، تجاه الأجهزة الأمنية، اتجاه كل الشعب الفلسطيني. ما هو برأيك الردود المتوقعة من الفلسطينيين باختلاف أماكنهم؟
3: أول شيء يجب أن نرى يعني هذه التهديدات وهذا التصعيد كاستمرار للسياسة التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية منذ تشكيلها، وتصاعدت بشكل كبير بعد 7 أكتوبر، والآن في فترة الانتخابات تتصاعد بشكل أكبر، لأنهم يحاولوا في سباق مع الزمن أن يحققوا ما لم يحققوا حتى الآن، ويحاولوا أن يفوزوا بالانتخابات حيث الاستطلاعات تشير أن فرصهم بالفوز ليست كبيرة. هذا من جهة. أما من جهة الفلسطينيين

0: فالفلسطينيين في امتحان كبير جدا، مخياراتهم محدودة، لأنهم إذا اختاروا على سبيل المثال الرد بشكل مقاوم وعسكري، هذا سيوفر ذريعة لقوات الاحتلال والمستوطنين لارتكاب إبادة ومجازر وتهجير مثل ما حصل في قطاع غزة. لذلك الحدود المتاحة هي توفير مقومات الدفاع عن النفس، توفير مقومات الصمود، شن حملات إعلامية وقانونية ليس فقط في المنطقة هنا وإنما على صعيد العالم، مؤسسات الدولية، المحاكم الدولية، الاستناد إلى حركات التضامن. وأنا جئت من أوروبا يعني منذ يومين، هناك تحول استراتيجي كبير في الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية،
1: ولكن ذلك لا ينعكس على حياة المواطن الفلسطيني الذي لا يجد من يدافع عنه.
0: نعم، لأنه السلطة الفلسطينية ماخذة موقف النأي بالنفس والانتظار والتركيز على البقاء والصمود السلبي، هذا لا يكفي، يجب أن تتقدم أكثر، لأن عدم يعني القيام بما يمكن عمله وبالإمكانيات المتاحة وبالأشكال المتاحة، لا أقول أن نقوم بأي عمل يساعدهم على تنفيذ مخططاتهم التصفوية، ولكن لا يوجد يعني أي عمل تقريبا إلا بالحدود الدنيا. هذا الأمر يجعل الشعب الفلسطيني مكشوف تماما أمام يعني الاعتداءات الإسرائيلية، خاصة أن هناك مخطط لحسم الصراع وتصفية القضية الفلسطينية، وليس المسألة مجرد ردود أفعال أو تصعيد قبل الانتخابات.
1: استكمالا لما يقوله الأستاذ هاني، أستاذ نهرو، نتنياهو الآن يردد نفس الجملة والعبارة، إما اليمين وإما فلسطين. بن غفير اليوم يتقدم جرافة، يعني هي جرافة تهدم أحلام ويعني مكونات عائلات فلسطينية في القدس المحتلة. هل هذا ضمن الأجندة الانتخابية أم هي استراتيجية لما هو قادم؟ وهل المعارضة مختلفة؟
2: في خطاب بن نتنياهو عندما نتحدث عن هذا الشعار الانتخابي، هو يدغدغ الذاكرة الجمعانية لليمين الإسرائيلي الذي ساهم في يوم من الأيام بإسقاط حكومة شامير، أو سكت وفتح الفرصة لإسقاطها، وبالتالي يروج لهم دعاية على أن نتنياهو هو عمود الخيمة للمشروع اليميني وهو الزعيم الوحيد حاليا المتاح لليمينيين في إسرائيل. سقوط نتنياهو يعني أنه سيكون البديل مثل رابين، والذهاب نحو تسويات سياسية أو على شكل اتفاق مثل أوسلو. هذه الذاكرة ما زالت يعني شكلت عقدة عند بعض أطراف اليمين في داخل الإسرائيليين. بالعكس، هو اليوم يعني لا يمكن أن نفرق في الخارطة السياسية الإسرائيلية والوجوه المتنازعة في داخل هذه الحلبة السياسية، لا يمكن أن نجد هناك يعني صراع حول قضية الدولة الفلسطينية. بالعكس، نتنياهو نجح في تقويض الدولة الفلسطينية، وهنا الأستاذ هاني لمح للموضوع بأنه عمليا هذا مشروع نتنياهو الذي من 96 انطلق فيه تقويض الدولة الفلسطينية وقتل فرص وجودها. اليوم الخلاف فقط على وجوه، يعني على وجه نتنياهو، على شخص نتنياهو، وهو تكرار بالمناسبة لمجموعة من جولات الانتخاب التي جرت في الفترة الماضية. بالنسبة لبن غفير جيفارا، بن غفير لديه مسميات وكنوع من التندر عليه في الداخل الإسرائيلي، مثلا نشاهد أنه كان وزير التيك توك، أضافوا له وزير الخبز البيتا اللي هو الخبز الأسرى، الآن خبز يعني وزير الزيتون على قضية الزيتون، أنه طلع على سجن في النقب عشان حبتين زيتون. هذه جزء من الدعاية الانتخابية التي يتقنها بن غفير عبر السوشيال ميديا، عبر التيك توك تحديدا، وهو يخاطب جمهور انتخابي في إسرائيل من الشباب من سن 18 الذي يحق له الانتخاب لسن تقريبا أوائل العشرينات. هذا الجيل لديه نوعا ما إعجاب بظاهرة الفوضى وظاهرة الخطاب العنصري والفاشي، وبالتالي يصب لصالح بن غفير وفق ما أشارت الجولات الانتخابات السابقة. نحن نتحدث عن مشاريع تلتقي في النهاية على موضوع رفض قيام الدولة الفلسطينية. الخلاف ليس على قيام الدولة الفلسطينية أو غيرها، بإنما كيف ننهي هذا المشروع ونحسم الصراع على قاعدة تهجير الشعب الفلسطيني.
1: أستاذ هاني، يعني سؤال من شقين، لماذا الضفة الغربية الآن بما فيها القدس المحتلة هي المطروحة والتي يتم الحديث عنها طوال الوقت؟ يعني كيف ينظر فلسطينيا إلى أنه الضفة الغربية بما فيها القدس هي ضمن الأجندة الإخبارية والانتخابية؟ ألا يوجد ساحات أخرى من خلال علاقاتك الدولية بالطبع؟ وهل كما ذكر نهرو نحن أمام استراتيجية أطول؟ هل بقي شيء أصلا لدولة فلسطينية، خاصة أن الاحتلال يعني أصبح الآن يأتي إلى وسط رام الله، وسط المدن الفلسطينية، يقتحم يتحرك وتخرج الآليات دون وجود أي رد حقيقي؟
0: بصراحة، طول ما هناك ملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية هذا يعني أن إمكانية قيام دولة فلسطينية إمكانية موجودة، حتى إن تراجعت كثيرا جدا، وخاصة في ظل رأي عام دولي وفي ظل اعتراف 160 دولة في الدولة الفلسطينية، وفي ظل الحديث الآن عن انتخابات فلسطينية إذا جرت تنشئ مجلس منتخب يوحد الضفة الغربية وقطاع غزة. لذلك هذه الحكومة تريد أن تخوض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، لا الآن ولا في المستقبل. حتى لو خسرت هذه الحكومة انتخابات، تريد أن تفرض وقائع تقيد أي حكومة إسرائيلية قادمة. نعم. وهناك خلافات، أنا لا أقول أنه لا يوجد خلافات، ولكن ليس خلافات حول قيام دولة فلسطينية، هناك إجماع ضد قيام دولة فلسطينية، ولكن هناك خلافات تكتيكية كبيرة. نعم. في متعلق. نعم. بإجراءات وشكل الاستيطان والاعتداءات. نعم. وقرصنة الأموال. شكرا. وإلى آخره من الخلافات. نعم. التكتيكية الكبيرة.
1: شكرا أستاذ هاني المصري، شكرا للأستاذ نهرو جمهور. وغدا بالطبع قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت فرض إغلاق كامل ومحكم على الضفة الغربية في ذكرى 7 أكتوبر. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه النافذة التي قدمناها هنا من رام الله. شكرا للمتابعة أينما كنتم، بأمان الله، وننتقل وإياكم إلى استوديوهاتنا في الدوحة.
3: شكرا جبارة. نهاية هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء.
4: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأم درمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة، ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: Wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
3: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.
4: يعرض الماء الملوث حياة ملايين العائلات للخطر والمرض. معاً نصل بالماء الآمن النظيف للمجتمعات الأكثر حاجة. تبرع الآن.

أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وملفات أخرى. في آخر المسجدات أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على تلال المنصورة في الوازعية وجبال المنظرة والأشاريف وذيبان، وقالت إنها تنفذ عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية الوازعية بمحافظة تعز. من جهته أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع التصدي لمحاولات تقدم العدو باتجاه مواقعهم جنوب غربي الوازعية بتعز وباتجاه باب المندب، إضافة إلى استهداف مطار أبها الدولي بالسعودية بصاروخ باليستي. هذا وأعلن المتحدث

0: يحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط. في غضون ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد قتلى الصراع باليمن إلى نحو 960 والنازحين إلى نحو 198,000 منذ 6 أغسطس وحتى 2 من الشهر الجاري. في تطورات الملف الأمريكي الإيراني، قال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي، قال إن الاتصالات والزيارات مستمرة بهدف تحقيق تقدم في مسار المحادثات بين طهران وواشنطن. في طهران قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط وإن إيران لن تتراجع. إلى ذلك قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن تحسن حركة عبور الناقلات من مضيق هرمز يدعم تعافي صادرات النفط من الشرق الأوسط، وأشارت إلى أن منتجي النفط في الشرق الأوسط يلجؤون إلى مسارات بديلة وعمليات نقل بين السفن. في الأثناء أعلنت وزارة الدفاع العمانية إجلاء 10 من أفراد طاقم سفينة تجارية ترفع علم بنما، وذلك لأسباب طبية بعد تعرضها لهجوم في محافظة مسندم. في غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال. في فرنسا قررت الحكومة تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع في مواجهة حركة احتجاجات طلابية واسعة، في حين قال رئيس الحكومة إن الوضع خطير وإنه لا حاجة إلى ما وصفها بطبقة سياسية جبانة تسعى لتأجيج العنف. نبقى في متابعة كل هذه الملفات، بداية من التطورات الميدانية في اليمن. ينضم إلينا الآن من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، وينضم إلينا أيضا من الرياض مراسل الجزيرة بدر ربيعان. أهلا بكم جميعا. نبدأ مع نبيل اليوسفي وآخر التطورات.
1: نعم عبد السلام، قبل قليل القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء أعلنت بأنها تصدت لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن جنوب غرب مديرية الوازعية بمحافظة تعز، وأكدت بأنها استهدفت هذه القوات وتصدت لهجومها ما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح. كما أكد أيضا بأن كان هناك ثمة تعزيزات لهذه القوات في الوازعية استهدفتها مجددا وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى وكان باستخدام الصواريخ الباليستية. كما أكد أيضا بأنه في باب المندب تحديدا استهدفوا قوات تابعة لحكومة عدن بعشرة صواريخ باليستية، وأكد أيضا بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن، وإعطاب أيضا العشرات من الآليات العسكرية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. كما أعلنت أيضا القوات المسلحة طرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مديرية الصيلو بمحافظة تعز، وأيضا سيطرتها على جبل مطران الاستراتيجي واغتنامها لأسلحة حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. في ذات السياق عبد السلام، كانت وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء قد أعلنت عن غارات جوية استهدفت مناطق مختلفة، وأعلنت وزارة الصحة عن سقوط نحو 10 مدنيين ما بين شهيد وجريح حسب وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء. كما أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة عن 66 غارة جوية وقصفا صاروخي، قال الناطق العسكري بأنها سعودية وبأنها من طائرات F-15 بالإضافة إلى طائرات استطلاعية مقاتلة، وأكد أيضا بأنها استهدفت أعيانا مدنية في محافظات مختلفة بما فيها صعدة ومحافظة حجة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى محافظتي مأرب والجوف ومحافظة الحديدة ومحافظة تعز. وأكد أيضا بأن ثمة ضحايا سقطوا جراء هذه الغارات والاستهدافات، فضلا عن إعلانه عن قصف مدفعي وصاروخي سعودي من مناطق نجران وجيزان استهدفت مناطق في محافظة صعدة التابعة لسيطرة السلطات صنعاء. كما أحصى أيضا عبد السلام نحو 1642 غارة جوية وقصفا صاروخي قال بأنه سعودي منذ 3 سبتمبر وحتى الآن حسب إحصاءات الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. نعم. على السياق الآخر عبد السلام، أعلنت القوات المسلحة وعلى لسان النطاق العسكري استهداف مطار أبها الدولي بصاروخ باليستي، فضلا عن استهدافها أيضا لمنطقة أو لمعسكر الزغارير في منطقة جيزان بعدد من الصواريخ الباليستية، أكد بأنها قد أصابت أهدافها بدقة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء.
0: نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. نذهب إلى تعز مع ياسر حسن.

0: وما تقوله القوات الحكومية وما الذي تحقق لها على الأرض؟
1: نعم عبد السلام، ما تحقق على الأرض هو انتصارات قالت القوات الحكومية إنها حققتها خاصة في الساحل الغربي وفي مناطق تقع غرب تعز. لكن قبل قليل كان هناك قصف للحوثيين استهدف مناطق سكنية في مناطق في تعز أيضا، وهناك قرابة 6 قتلى من المدنيين و4 جرحى في المصراخ وقدس ومنطقة أخرى في تعز أيضا، 6 قتلى و4 جرحى من المدنيين كما أعلنت ذلك القوات أو كما أعلنت عن ذلك القوات الحكومية اليمنية في محور تعز. وزير الدفاع طاهر العقيلي قال في بيان له هذا اليوم إنه يبارك ما قامت به القوات الحكومية، وأكد على ضرورة وحدة الصف ودعم القوات الحكومية، ودعا القوات الحكومية إلى التقدم والسيطرة على كامل الأراضي اليمنية. أيضا كان الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي قد أكد على أن عملية فجر اليمن لن تنتهي إلا بالسيطرة على كامل الأراضي اليمنية والوصول إلى العاصمة صنعاء. أيضا في تعز في ميدانيا كان هناك قصف للطيران في مناطق التربة أو ما جاور التربة، وأيضا كان هناك قصف على الحوثيين في منطقة قدس، وكذلك أعلنت القوات الحكومية في تعز سيطرتها على جبال في منطقة حيفان، تحديدا جبال المنظرة والأشاريف وأيضا ديبان، هذه جبال تقع في مديرية حيفان جنوبية تعز. وأيضا أكدت القوات الحكومية هنا في تعز أن هناك معارك شرسة خاضتها القوات الحكومية ضد الحوثيين في مناطق جبل حبشي غربية تعز. أيضا في مأرب هناك تقدم للقوات الحكومية، وهناك أعلن عن إسقاط طائرة للحوثيين في المنطقة السابعة أو المنطقة العسكرية السابعة. أيضا قوات درع الوطن أكدت أنها تفرض سيطرتها على مواقع وجبال حاكمة في مديرية الوازعية خاصة في المنصورة وما جورها، وكانت قوات درع الوطن التابعة للقوات الحكومية قد أعلنت اليوم معركة لتحرير أو استعادة السيطرة على مديرية الوازعية الواقعة في تعز وهي محادة لمناطق في لحج أيضا. هذا مجمل ما كان على الأوضاع الميدانية. إنسانيا تعز تعد محاصرة هذه الأيام، هناك نقص في المشتقات النفطية، هناك نقص في المواد الغذائية، مع أن محافظ المحافظة قد نزل اليوم إلى الميدان ونزل عند التجار والأسواق وأكد أن المواد الغذائية موجودة وأن الخدمات متوفرة، لكن الحاصل أن تعز تعد محاصرة وهناك شح في المشتقات النفطية وكذلك في المواد الغذائية، نتيجة أن المنفذ الشرقي الذي يربط شرق تعز بالمدينة مغلق منذ يومين، وكذلك الطريق الرابط ما بين تعز وعدن هناك اشتباكات فيه وأيضا لا تمر السيارة فيه هذه الأيام.
0: ياسر حسن، نعم، شكرا لك. نقف أيضا على التصريحات الرسمية القادمة من أيضا التحالف بدر البيعان، ما الذي يرصد الآن؟
2: نعم عبد السلام، أحدث التطورات الميدانية اليوم نتحدث عن إعلان التحالف في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط، وأحدث التطورات في هذا اليوم في سلسلة الهجمات التي شهدتها المملكة خلال الفترة الأخيرة. موقف التحالف في هذا الجانب واضح منذ بداية التصعيد، نتحدث عن التعامل مع أي تهديد يستهدف أراضي المملكة وأمنها، ووفقا لمتحدث التحالف اللواء ركن تركي المالكي، هذا بالتوازي أيضا مع استمرار العمليات الدفاعية لاعتراض هذه الهجمات. هذا على جانب التطورات الميدانية. على صعيد المواقف السياسية نتحدث عن جلسة مجلس الوزراء هذا اليوم التي كانت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كانت يعني أكدت على استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها، وأيضا تحدث بوضوح عن أن التصعيد الحوثي لم يعد مرتبط بما يجري داخل اليمن، إنما يمتد أيضا إلى تهديد المنطقة وحركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر وباب المندب. أيضا هناك حراك دبلوماسي سعودي على مستوى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، كان هناك اتصالات أجراها مع عدد من نظرائه في المنطقة، في اتصاله مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي كان التركيز على التطورات الإقليمية وأمن الممرات البحرية.

0: البحرية وحرية الملاحة خصوصا في البحر الأحمر وباب المندب، فيما جدد أيضا الجانب المصري الإدانة للإعدادات التي استهدفت المملكة والدعم الكامل لأمنها واستقرارها. أيضا تناول اتصال تطورات السودان والتأكيد على وحدة السودان وسيادته والحفاظ على مؤسساته الوطنية. أيضا كان هناك اتصال آخر مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، كان الموقف أكثر ارتباط بالهجمات الأخيرة. نتحدث عن تجديد الأردن لإدانته للإعدادات الحوثية التي استهدفت مناطق داخل المملكة بما فيها محاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى المنشآت المدنية والاقتصادية في عدد من مناطق المملكة. أكد الأردن تضامنه الكامل مع السعودية في ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها. أيضا في سياق هذه التحركات التي شهدت الرياض، نتحدث عن أهم ما حدث خلال 48 ساعة الماضية، اجتماع حلف مكة بين السعودية وتركيا وباكستان، والذي انتهى إلى خطوات عملية وبما يتعلق بالترتيبات لهذه تفعيل هذه الاتفاقية ورفع مستوى الجاهزية بين الدول الثلاث بعد الإحداث التي تعرضت لها المملكة. إذا نتحدث عن حراك ميداني من جهة بيانات التحالف التي صدرت اليوم على لسان متحدثها اللواء ركن تركي المالكي، إضافة إلى الجانب السياسي والتحرك فيما يتعلق بالاتصالات، إضافة إلى بيان مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها اليوم.
1: بدر بيعان مراسل الجزيرة من الرياض، شكرا جزيلا لك. نتابع الآن خريطة الاشتباكات والسيطرة في اليمن مع زميل صهيب العصا على شاشة التفاعلية.
2: عبد السلام، نحن لازلنا نتحدث عن مسارين أساسيين، المسار الأول هو في الجغرافيا اليمنية، المسار الآخر هو في العمق السعودي أو على الأقل في الأراضي السعودية الحدودية مع اليمن والضربات التي تشنها جماعة أنصار الحوثيين. إذا ما بدأنا بالمسار الأول والمسار الأكثر توسعا، فنحن لازلنا أيضا نتحدث عن المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد، هي التي تشهد الضغط العسكري الكبير على أكثر من جبهة. الجبهات التي تتحرك الآن يمكن تقسيمها إلى 4 جبهات رئيسية، بطبيعة الحال عنوانها أو لها عنوانان أساسيان، العنوان الأول صنعاء والعنوان الآخر تعز. فيما يتعلق بهذه الجبهات، نحن نتحدث عن ضغط على صنعاء من اتجاهين أساسيين. الاتجاه الأول هو اتجاه مأرب، وبالتالي من مأرب شرقا باتجاه صنعاء غربا تحاول قوات الحكومة اليمنية الوصول إلى أقرب نقطة ممكنة من العاصمة صنعاء، لأن الآن القتال يدور على بعد حوالي 100 كيلومتر فقط عن العاصمة صنعاء فيما يتعلق بالجهة الشرقية. أيضا ضغط من الجهة الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء وهي جبهة الجوف، أيضا ضغط على صعدة من جهة الشمال وشمال الشرقي للعاصمة صنعاء، لأن الحكومة تحاول أن تستنزف القوات الحوثية في المنطقة الشرقية التي تسيطر عليها. طبعا هذا اللون الأصفر هو مساحة سيطرة الحوثيين ويسيطرون على العاصمة صنعاء، لذلك تضغط الحكومة من هذا الاتجاه، من اتجاه الشرق سواء من مأرب أو من الجوف، وتدور معارك عنيفة على هذا الخط، خط الجبهة الشرقي. الخط الآخر متعلق بتعز، وفي تعز هناك خطان للجبهة بدرجة أساسية عنوانهما تعز والساحل وباب المندب. بصورة أقرب لهذه الخريطة، تسيطر جماعة أنصار الحوثي كما نشاهد في هذه الخريطة على معظم المساحات في محيط تعز وعلى معظم مساحة المحافظة، ولكنها لم تستطع حتى هذه اللحظة التوغل إلى عمق المدينة إلى مركز المحافظة، إنما تحاصرها من كامل الاتجاهات ما عدا الجهة الجنوبية. لذلك تبقى جبهة تعز جبهة أساسية، لأن المنفذ الوحيد الآن الذي بقي هو المنطقة الجنوبية باتجاه تعز. لذلك تدور المعارك الآن في حيفان، في سامع وفي الكدحة، لأن قوات الحوثيين تحاول التوغل من هذه المواقع، تصدها قوات الحكومة اليمنية المدعومة بالقوات التي تأتي من الجنوب من جهة لحج ومن جهة العاصمة المؤقتة عدن. وبالتالي هذا خط الجبهة خط أساسي في عملية مواجهة القوات الحكومية للقوات الحوثية التي تحاول الدخول إلى تعز من الجهة الجنوبية. هذا الخط مرتبط به خط جبهة آخر هو الخط الساحلي فيما يتعلق بمنطقة الوزعية وجبال كهبوب، لأنه مرتبط بالخط الساحلي من المخا وحتى باب المندب مرورا بذوباب. القوات الحكومية تقول أنها تتقدم بهذا الاتجاه، تحاول السيطرة على ذوباب، تتقدم باتجاه المخا، ولكن يمكن القول بأن خط المخا ذوباب خط عملية، مسرح عمليات مركزة الآن وعمليات كر وفر بين الجانبين بشكل أو بآخر. هذا يوازي

0: إيه؟ ويسانده خط جبهة آخر هو خط الوازعية الكدحة، لأن هذه الجبال من الوازعية إلى الكدحة إلى جبال كهبوب، هذا الخط خط أساسي، لأن الطبيعة الجغرافية تفرض على من يريد أن يسيطر على الساحل أن يسيطر على هذه الخطوط الجبلية من الوازعية إلى جبل كهبوب، لأنه سيسهل عليه السيطرة على منطقة الساحل. وأهم نقطة في منطقة الساحل منطقة ذوباب ومنطقة باب المندب. أيضا السيطرة على خط الجبهة الجبلي في كهبوب وفي الوازعية يعطيه الأفضلية للتقدم شرقا باتجاه تعز، إذا ما كانت القوات الحوثية تريد التقدم باتجاه تعز والسيطرة على تعز، أو التقدم في لحج والتوجه نحو منطقة عدن العاصمة المؤقتة عدن. في المقابل السيطرة على الوازعية وجبال كهبوب يعطي قوات الحكومة إذا ما تمت هذه السيطرة بطبيعة الحال يعطيها الأفضلية في الدفاع عن منطقة تعز ودفع القوات الحوثية غربا عن المنطقة الجنوبية من تعز، وأيضا يعطيها الأفضلية في التقدم أكثر وتعزيز قواتها على الساحل وبالتالي التقدم نحو باب المندب. لذلك التفاصيل فيما يتعلق بالتحركات في داخل الأرض اليمنية مهمة ذات عنوانين تعز وصنعاء، هذا فيما يتعلق بالجغرافيا اليمنية. فيما يتعلق بالسعودية بحسب إعلانات الحوثيين بحسب الإعلانات السعودية أيضا نحن لازلنا نتحدث عن ضرب لمناطق المحاذية للحدود وتحديدا أبها وجازان ونجران. بطبيعة الحال كان هناك تهديدات من قبل الحوثيين لضرب العمق السعودي وصولا إلى الرياض كما حدث خلال الساعات 24 أو 48 الماضية، ولكن بدرجة أساسية التركيز الحوثي حتى هذه اللحظة على المنطقة الحدودية مع اليمن بين اليمن والسعودية. عبد السلام،
1: شكرا لك صهيب العصا على كل هذه الإيضاحات، وسنتناول المزيد من التحليل حول كل هذه التطورات. ينضم إلينا الآن من صنعاء حسين الوخيتي الكاتب والمحلل السياسي، ومن تعز الدكتور أحمد الجبري الإعلامي والمحلل السياسي، ومن الرياض مع سعد بن عمر مدير مركز القرن العربي للدراسات. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع سيد حسين الوخيتي، وعن ربما أكثر كلمة ترددت هذا اليوم بالنسبة لجماعة أنصار الله هي التصدي بعد فترة من التمركز في مناطق في الساحل باب المندب والمخا وبعض المناطق في تعز. هل جماعة أنصار الله الحوثي تحت ضغط في هذه الفترة؟
2: أخي العزيز، في أي معركة أو في أي جبهات القتال سوف يكون هناك تقدم كما حصل في تعز في التربة في الصافية. تم السيطرة إلى الآن 90% من محافظة سعد بالكامل تحت سيطرة الجيش اليمني في صنعاء، بينما كان قبل تقريبا أسابيع تسيطر الحكومة المدعومة من السعودية على 70%. لذلك بالتأكيد سوف يكون هناك تقدم في أماكن، والطرف الآخر يحاول الهجوم كما حاول في ذباب يوم أمس وتم التصدي له وتم يعني استهدافهم وقتل بحسب بيان العميد يحيى سريع وقتل العشرات وتدمير وقتل العشرات وتدمير الكثير من الآليات. لذلك في الحرب طبيعي أن يكون هناك تصدي، لكن أخي العزيز يعني يجب نلاحظ دائما أنه دائما يروج الإعلام، ولاحظت الزميل الذي كان عليه عنده الخارطة يتحدث عن صنعاء عندما قال أن يتحدث عن المعارك في مأرب وقال أنها تدور على بعد 100 كيلومتر من صنعاء، يعني 100 كيلومتر من صنعاء بينما المعارك على بعد 1.5 إلى 2 كيلو من مدينة مأرب. القوات الجيش اليمني في صنعاء هي تسيطر على 12 مديرية من أصل 14 مديرية في محافظة مأرب، لم يتبقى إلا المدينة نفسها ومديرية الصحراء أو الوادي. لذلك هناك محاولة لإرجاع كل ما يقوم به الجيش اليمني وكل الانتصارات لا تحويلها على أنها وكأنها هزائم، يعني 100 كيلو من صنعاء 100 كيلومتر، يعني خلاص سوف يتقدمون بين ليلة وضحاها وما ندري لو قدم داخل صنعاء. بخصوص أخي العزيز،
1: لكن السؤال عن المناطق يعني التي تمت السيطرة عليها،
2: أن القوات الحكومية اليمنية تسيطر على المخا،
1: أعلنت سيطرتها على مناطق عديدة والآن هي في مرحلة الدفاع كما تقول، وبأن هذه مرحلة طبيعية في أي صراع. السؤال عن ميزان القوة، هل هو في صالحها في هذه المرحلة؟
2: بالتأكيد أخي العزيز، إذا تمكنت من صد هجوم وعملية ما يسمى فجر اليمن والطيران السعودي، واعترفت السعودية وأشكرها على ذلك أنها فعلا متدخلة وشنت مئات الغارات، هذا فقط يثبت أنهم ما زال لديهم القدرة على التصدي والهجوم، وقد تم كسر كل الهجمات التي قامت أمس. وعلى سبيل المثال قرأت يوم أمس خبر القوات الحكومية اليمنية تسيطر على المخا ومينائها وذباب في تعز وتواصل التقدم نحو الخوخة في الساحل الغربي، هاشتاق الأخبار. هذا كان خبر من قناة المسيرة، من قناة عفوا من قناة الجزيرة. لماذا؟ أي أنهم أخذوا الرواية الـ من
1: الحكومة. هو نقل الروايات لا يعني تبني أي موقف يا سيد حسين. نقل الروايات عن الأطراف لا يعني تبني أي موقف. لكن سؤالي لك أيضا من حيث المنطق، هذه الفترة الطويلة من الاستهدافات المتبادلة، أنت تذكرت الطيران، وفي المقابل هناك الطيران المسير لجماعة أنصار الله، ميزان القوة هل هو مرجح بالنسبة للحوثيين أم للقوات الحكومية التي أنت تقول لديها دعم كبير من التحالف؟
2: نعم أخي العزيز، لقد تحدثت أمس وأيضا وقلت واليوم أكرر أن الجيش اليمني وأن ما قامت به السعودية يوم أمس من محاولة الهجوم في منطقة ذباب سوف يفتح باب جهنم على السعودية. وقد لاحظنا أنه خلال 24 ساعة الماضية استهداف مطار أبها مرتين، مطار الرياض، أرامكو، رابغ، قاعدة خميس مشيط، معسكر عاكفة في عسير، ومواقع في نجران وجيزان. يعني أن من يملك زمام المبادرة، هل أثرت هذا ما يسمى بفجر اليمن على أي عمليات يقوم بها الجيش اليمني؟ وهناك تقدم كبير أيضا فيما تبقى من المناطق في محافظة تعز وحول منطقة التربة.
1: الاعتماد فقط سيد حسين عصارية. على الاستهدافات البعيدة المدى بالصواريخ كما ذكرت، هل هذا سيغير ميزان القوة إذا كان القوات الحكومية تتحدث عن دعم وعن استمرارية وعن مقدرات الآن بخصوص الطيران؟ فهنا الكلام ميزان القوة بالنسبة لك واضح؟
2: نعم أخي العزيز، نعم أخي العزيز، الآن ما لدى صنعاء من القوة، لديها القوة على الأرض وهي التقدم والسيطرة والثبات في الأماكن التي هم فيها والتقدم أيضا، وهذا ما حصل في الساحل الغربي وفي محافظة تعز، ولديهم القدرة على الاستهداف البعيد كما يتم الاستهداف حتى العمق السعودي في الرياض، وأيضا استهداف كما تم استهداف تجمعات وتحشيدات العدو السعودي في مناطق في لحج عندما كانوا يحاولون التقدم نحو منطقة ذباب. وأيضا أخي العزيز، الطيران المسير اليمني بإمكانه ضرب أي هدف إما يتبع السعودية داخل اليمن أو داخل الأراضي السعودية. وفقط أخي العزيز، يعني أنا أعرف نعم قناة الجزيرة هي تنشر كما قلت تصريح أو ما يصرح به الطرفان، لكن نشر أخبار الأمس لم يكن كاكتباس، كان هناك تركيز على أنه حقيقة وأنه هذا ما تم. والآن
1: لك أن تلاحظ ولنا أن ننقل
2: هل تم فعلا السيطرة على المخا، هل قمتم بنشر مقاطع فيديو
1: وفقا لخطنا التحريري؟ شكرا جزيلا لك حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من صنعاء. دكتور أحمد الجبري، تقييمك لما يقال بأنه تقدم في مناطق عديدة خصوصا في تعز، ما هو؟
3: اعتمادا على يعني تاريخ انطلاق هذه العملية عملية فجر اليمن، أعتقد أننا تقييم مبكر، لكن بالفعل تحركت القوات المسلحة اليمنية، سيطرت على ذباب وباب المندب وتقدمت نحو المخا، وهي تسيطر عليه حسب تصريحات المسؤولين في وزارة الدفاع، ذو سيطرة عليها ناريا، هي قريبة تقريبا على بعد 14 كيلو تقريبا من المخا تحقيقا، لكن أيضا يعني انطلقت إلى الشرق وأعلنت اليوم عن عملية عسكرية في مديرية الوازعية، وهذه الخطوة تحدثنا فيها بالأمس وقلنا أنها خطوة ضرورية لتأمين المخا ولتأمين الانطلاق إلى ما بعد المخا، الخوخة وحيس، وتقتضي هذه العملية أن تنتهي إلى مدينة البرح شرقا، مرورا طبعا بجبل النار وقاعدة معسكر خالد في مفرق المخا.
1: إذا كان هذا الهدف، إذا سمحت لي دكتور أحمد الجبري، الهدف هو انطلاقا يعني من تخفيف الضغط عن تعز ثم الذهاب كما ذكرت إلى الهدف الأبعد وهو استعادة مناطق في الساحل ومنها باب المندب والمخا، هل الظروف مهيئة؟ أليس الضغط على تعز يكسر ربما هذا التقدم؟
3: طبعا ميليشيات الحوثي تحاول أن تصفر المنجزات التي تحققها وزارة الدفاع والقوات المسلحة اليمنية، بانطلاقها شرقا إلى المديريات، مديرية الريف في محافظة تعز، وهي للأمانة مناطق مهمة ينبغي أن تلتفت إليها وزارة الدفاع ويلتفت إليها قيادة القوات المسلحة اليمنية من خلال تحريك جبهات أخرى تحول دون تثبيت مواقع حساسة في الريف التعزي، وخاصة يعني الجبال المرتفعة كمدينة التربة مثلا، جبل بيحان وجبل منيف. هذه لا تهدد فقط ساحل محافظة تعز، وإنما أيضا تهدد مدينة عدن ولحج أيضا. فهي تحاول أن تعوض ما تفقده في الساحل بالانطلاق إلى ريف تعز ومحاولة تثبيت أقدامها هناك. هي تلقى مواجهة من قبل أبناء المحافظة في ريف تعز،
1: لكن سيناريو إحكام يعني كما سمعت إلى ضيفنا من صنعاء، سيناريو إحكام السيطرة على المنافذ إلى تعز إذا ما تحقق بالنسبة للحوثيين، وهو يقول إن هذا هدف رئيسي بالنسبة لهم، ما خطورة ذلك؟
3: قلت لك أن محافظة تعز هي جزء من المرتفعات المهمة التي يعني المحافظة عليها يعتبر من الضروريات، وعدم السماح للميليشيات البقاء هناك لأنها كما قلت لك هو تصفير للمنجزات، تعتبره كذا في تخطيطها. أنا ما أنجز على الأرض من قبل قوات الجيش الوطني من انطلاقه في الساحل، ساحل محافظة تعز، تحاول هذه الميليشيات أن تسيطر على هذه المرتفعات لتفريغ هذا الانتصار وتهديده ولتهديده مستقبلا.
1: وكيف يمكن تأمين ذلك؟
3: نعم ينقطع
1: الصوت. كيف يمكن تأمين ما ذكرته أنت من هذه الجبال والتلال بحيث لا يتم إحكام ربما أو خنق تعز؟
3: أيوة نعم، تستطيع وزارة الدفاع، وهذا شأنها وأمر يخصها في اعتقادي، وهم أدرى بما يجب أن يقومون به، لكن أنا أعتقد أن تحريك محور طور الباحة بأسرع وقت باتجاه يعني حيفان وباتجاه الشريقة كرش انطلاقا إلى الراهدة ومنها إلى دمنة خدير، هذا يقطع الطريق عن تثبيت قواعد مهمة في ريف تعز على الحوثي، وجعلها تفر من ريف تعز الجنوبي.
1: بخصوص باب المندب، ما تصورك للوضع هناك؟ أنت أقرب بطبيعة الحال، أنت في تعز، تضاربت الأنباء حول باب المندب بين إعلان استعادتها والاستمرار من قبل جماعة أنصار الله في معاركهم هناك، ما تقييمك أنت للوضع في باب المندب؟
3: باب المندب يعني كما قلت أعلنت السيطرة عليه، ووصلت صور وتأكيدات أن باب المندب مسيطر عليه، وكذلك يعني انطلقت القوات بالأمس إلى أجزاء من مناطق المخا، وتعتبر كما قلت مدينة المخا نفسها تحت السيطرة النارية، وهو ما حدث أمس التباس في الخبر عندما أعلن السيطرة وكان يقصد به السيطرة النارية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الجبري الإعلامي والمحلل السياسي، كان معنا من تعز. سيد سعد بن عمر، تابعت إذن التصريحات الرسمية للتحالف بخصوص المساندة الجوية، ما تقييمك الآن لدور التحالف في هذه المرحلة؟
4: نعم حقيقة سمعنا كثيرا، لكن يجب أن نحاول أن نمحص الأخبار عن الواقع وعن يعني محاولة بث من كل طرف إشاعة أنه حصول على كذا وحصول على كذا وهي غير صحيحة، لكن الثابت الآن أن الجانب الغربي استطاع الطيران أن يحقق فيه نتائج ملموسة، هي تحرير ذباب وباب المندب ووصولاً إلى المخا. الشيء الأهم من ذلك كله أن القوات البحرية الآن وهذا يمكن غاب عن كثير من المحللين.

0: المحللين أو المراقبين أن القوات البحرية اليمنية بمساعدة الأصدقاء تسيطر سيطرة كاملة على الجزر اليمنية، يعني من ميون، اعتبارا من ميون حتى توصل إلى كمران. هذه الجزر الآن مسيطر عليها من القوات اليمنية والقوات الحليفة. بقينا في موضوع تعز. موضوع تعز قد يتأخر قليلا، وهو والمخطط العسكري يرى أن وجود قوات الحوثيين في تعز هو في صالح المعركة، لأنهم سحبوهم من الساحل ومن الأرض المنبسطة حتى يغزون بهم تعز. والحقيقة نستفيد أو نستخرج أن القرار ليس حوثي، القرار إيراني بمسيطرتهم على باب محاولة سيطرتهم على باب المندب وعلى مناطق البحار أو المتحكمة في البحار في البحر الأحمر وفي التجارة الدولية. لذلك هم عندما ذهبوا لباب المندب كانت نهايتهم، المساحة كبيرة والقوات توزعت، ثم اضطروا ليواصلوا النسق في الهجوم على على على تعز. الذي أخر القوات في تعز عن صدهم أو عن تحرير تعز كاملة أمرين رئيسيين. الأمر الأول أن ما زالت في تعز مشكلة تعدد القيادات، يعني الشرعية الآن أضيف لها ميزة جميلة جدا ورائعة جدا اللي هي اتحاد القوات. ما عاد فيه يعني ما عاد فيه أكثر من رأس للقيادات أو حتى القوات نفسها. مثلا قوات طارق صالح انتهت، كانت هناك نوع من نقول الاتكال، ما نقول خيانة، نقول اتكال انهم يقومون من هنا ومن هنا، لكن الان اتحد القرار اليمني. في تعز باقي هناك مسألة القيادة، في هناك يعني اختلاف نوعا ما. الامر الاخر ان الطيران يكون مفعولة اقل، لان المنطقة متشابكة والبيوت متشابكة.
1: نعم، وفقا لذلك سيد سعد اذا سمحت لي فقط، حسابات تعز انت تقول انها هي الاهم، فما السيناريوهات المحتملة التي تراها مرجحة؟
0: أنا أعتقد أن المخطط العسكري يعني راضي بتقدم الحوثيين في جبهة تعز، لأنها استوعبت كثير من القوات الحوثية، وهذا شيء يعني يحسب بطريقة يعني لا يفهمها إلا المحللين العسكري أو المخططين العسكريين، أنه يسحب القوات إلى مسألة جبهة غير قادر على الاستمرار فيها، لأنه الأرض ليست حوثية والجبال والمنطقة أيضا عسرة، ويعني يريدون أن تكون المنطقة هذه مليئة بالقوات الحوثية أكثر من المخا أو المناطق الساحلية التي استطاعت أن تسيطر عليها. لذلك أنا في نظري أنه يوم غدا سيكون يوما فاصلا بتقدم أو باستخدام القوات الجوية.
1: ما الذي يمكن أن يتغير من اليوم إلى الغد ويكون حاسما كما تقول؟
0: محاولة الحوثيين قطع طريق عدن تعز هذا مستحيل، لأن الطيران يسهل عليه اصطياد الوحدات التي تحاول قطع الطريق. لكن المشكلة في المباني اللي بجنب تعز واللي بجنب الحارات أو الريف، ريف تعز، هذه حتى السيارات الشاصات ما تقدر تطلع هناك إلا قليل، يكونون كلهم مشاة أفراد. لذلك هنا التأخير، ولكن أتوقع أنا أنه التأخير الحاصل هنا في تعز يقابله تقدم في المخا وفي النواحي الثانية.
1: بخصوص الاستهدافات على المملكة العربية السعودية، هل لها أي تأثير على سير المعارك والمدى الزمني لها؟
0: شوف حبيبي، المنطقة متعودة على هذه الغارات، يعني البارح وصلنا صاروخ في الرياض، لكن القوات الدفاع الجوي السعودية متمكنة تمكن تام من السيطرة على الأجواء، سواء من الحوثي بالصواريخ أو السيارات أو الطائرات المسيرة. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، هناك محاولة إيذاء المملكة عن طريق إرسال صواريخ الفجر اللي هي 106 إيرانية لمسافتها 150 كيلو، محاولة استخدامها في هذه المنطقة سواء في نجران أو في المناطق الحدودية للجيزان، وهذه أيضا مسيطر عليها. لكن بقى شيء رئيسي، أنه هل الحوثي يحاول أن يتقدم بريا؟ أيضا هذا غير ممكن، لكن الذي يعني أؤكد فيه الآن أن القوات البحرية قامت بمجهود لم تتطرق له كل القنوات ولم يتطرق له الإعلاميين في سبيل تأمين الجزر وتأمين الساحل الغربي.
1: شكرا جزيلا لك من الرياض، سعد بن عمر، مدير مركز القرن العربي للدراسات. ننوه مشاهدينا للخبر العاجل نقلا عن مراسل الجزيرة ويظهر على شاشة الجزيرة.

0: اندلاع حريق في ناقلة نفط قبالة سوتشي بروسيا، وسلطات المدينة تغلق شواطئ المنتجعات. وهذه الصور قادمة من سوتشي، سجلت قبل قليل لما يعتقد بأنه اندلاع حريق في ناقلة نفط قبالة سوتشي في روسيا، وكما ذكرنا السلطات تغلق شواطئ المنتجعات هناك. الآن مشاهدين إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني. قال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي إن الاتصالات والزيارات مستمرة بهدف تحقيق تقدم في مسار المحادثات بين واشنطن وطهران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحرب مع طهران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى. معنا في المتابعة من طهران مراسل الجزيرة بابا والحرمة، وينضم إلينا من البيت الأبيض تنضم إلينا مراسلة الجزيرة أمينة سريري. أهلا بكم، أبدأ مع بابا والحرمة وآخر المواقف الإيرانية.
1: نعم عبد السلام، ما آخر التصريحات الإيرانية التي يعبر عنها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن الرضائي؟ يقول إن العقوبات والضغوط الاقتصادية وغيرها من الإجراءات الأمريكية لن تفضي ولن تقود إلى فتح مضيق هرمز وفق تعبيره. يضيف محسن الرضائي أن الولايات المتحدة الأمريكية وكما فشلت في مواجهة العسكرية فإنها أيضا تفشل في هذا النزال الاقتصادي وفي فتح مضيق هرمز عبر الضغوط والعقوبات الاقتصادية التي تفرضها يوما بعد آخر وتزيد من حدتها على إيران. هناك هذه التأكيدات أيضا من الناطقة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني من أنه من المنطقي أن تسير طهران باتجاه المسار التفاوضي باتجاه الحلول الدبلوماسية، لكنها تؤكد أن إيران كما تدافع عن نفسها في المواجهات العسكرية فإنها أيضا تفعل نفس الشيء وتحافظ على مصالحها في حين يتعلق الأمر بالمفاوضات بتبادل الرسائل الجارية بين الولايات المتحدة وإيران عبر الوسيط القطري، والتي كان من آخرها ذلك الرد الأمريكي الذي تقول طهران إنها تدرسه على مقترح سابق قدمته عبر الوسيط القطري للولايات المتحدة الأمريكية. عسكريا هناك هذه التأكيدات من طرف المسؤولين العسكريين في إيران عن صمودهم في وجه وأي تهديدات أمريكية واستعدادهم للرد على أي هجمات، يحذرون من أن أي هجمة أو حرب جديدة تشن على إيران أو أي خطأ في حسابات من تصفهم طهران بالعدو وفق قاموس الإيراني الدارج هنا فإن ذلك سيؤدي إلى فتح جبهات جديدة ومفاجآت أكبر. يقول مثلا محسن رضائي ويؤكد أيضا الناطق باسم الجيش الإيراني هذه الاستعدادات القائمة الدائمة لدى إيران بشأن إنتاج الصواريخ والمعدات العسكرية، وكذلك يقول إن أي حرب وأي ضربات تشن على إيران فإن نيرانها ستصل إلى الجميع. يقول الناطق باسمه يقول قائد هيئة الأركان الإيرانية وقائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد الله تأكيدات مختلفة من هؤلاء المسؤولين العسكريين في إيران سواء تعلق الأمر بالجيش أو بالحرس الثوري الإيراني عن هذه الاستعدادات وعن هذا الرد الذي لن تكون له قيود يقول المسؤولون العسكريون في إيران في حال أي هجمات في حال أي ضربات تشن على بلادهم. بالنسبة للوضع الميداني هناك هذه الإعلانات التي تأتي من الحرس الثوري ومن الشرطة الإيرانية في بعض المحافظات لا سيما في محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق البلاد عن تفكيك هذه الخلايا عن القضاء على بعض العناصر التي تصفها طهران بالإرهابية مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل. يحدث ذلك في بعض المحافظات الطرفية في إيران مثل سيستان وبلوشستان وكذلك في كرمانشاه غربي البلاد بالإضافة إلى أذربيجان الولاية محافظة أذربيجان الغربية في أقصى شمالي غربي إيران.
0: إشارة سريعة وإضاءة ربما على الأوضاع في المضيق بابا.
1: نعم بالفعل عبد السلام، كان هناك هذا الإعلان وطبعا التأكيدات الإيرانية مستمرة والدائمة بشأن هذه السطر على مضيق هرمز، ومن حين لآخر تأتي الأنباء هناك عن سماع ذوي انفجارات في قادمة من البحر باتجاه تسمع في الجزر الإيرانية ومن أبرزها وأهمها جزيرة قشم في محافظة هرمزغان. وعادة ما يستتبع ذلك الإعلان إعلان آخر من طرف وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بأن تلك الانفجارات التي تسمع كانت تتعلق باستهداف إيراني لبعض السفن ونقلات النفط التي تحاول المرور والعبور من تلك الممرات التي تصفها طهران بغير القانونية وبالمخالفة. نعم. ويتعلق الأمر بالممر الجنوبي. التأكيدات الإيرانية مستمرة بشأن السيطرة على مضيق هرمز، وكانت هناك هذه الحصيلة التي قدمتها وكالة فارس الأنباء أمس عن استهداف 13 سفينة مناقلة نفط مخالفة خلال الأيام السبعة الماضية.
0: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة، كان معنا من طهران أمينة سريري. نحاول أن نقف على التصريحات الرسمية للرئيس الأمريكي، وكان لافتا أنه قال إنه منفتح دائما على محادثات مباشرة مع إيران رغم الحديث أيضا عن التحشيد العسكري إلى نهاية نوفمبر المقبل، والسياق كما هو معروف الانتخابات

0: لم تخرج الإدارة الأمريكية بتصور وبتفاصيل واضحة عن الرد الذي سلمته لإيران، فقط الخطوط العريضة لما تريده واشنطن من طهران وهو حل كل المشاكل الخلافية ما بين البلدين وعلى رأسها الملف النووي الإيراني، إلى حدود الساعة ما يركز عليها الرئيس ترامب على الأقل داخليا. والعد العكسي لانتخابات التجديد النصفي قد بدأ، هو ضبط أسعار المحروقات في الداخل بشكل أساسي، بما يتضمن ذلك الجهود التي يقوم بها على المستوى الدولي سواء متعلقة بضخ الاحتياطي من الديزل في الأسواق العالمية، هذه الخطوة التي قامت بها الدول الأوروبية بناء على طلب الرئيس ترامب كما قال، أو أيضا عدد من الإجراءات التي تقوم بها إدارته هنا في الداخل الأمريكي بما فيها هذا الأمر التنفيذي الذي يعطي نوعا ما إعفاء ضريبيا لعدة أشهر حتى نهاية هذه السنة، قد تستفيد منه شريحة واسعة من قطاع الشاحنات، وعلى أمل أن ينعكس ذلك لربما في أسعار نقل السلع الأساسية والغذائية، بالتالي ينعكس على ما يدفعه المواطنون الأمريكيون في سواء محطات الوقود أو حتى أيضا في محلات البقالة. الرئيس ترامب يقول أو يعد الأمريكيين بأن أسعار هذه المحروقات ستعود للانخفاض بمجرد أن تنتهي هذه الحرب، لكن ما لا يتحدث عنه الرئيس ترامب ليس موعد انتهاء الحرب، الذي عاد وجدد التأكيد أنه ربما يكون قبل انتخابات التجديد النصفي أو ربما بعدها مباشرة، لكن ما يسأل هو كيف وكيف سينعكس ذلك على الداخل الأمريكي. ليعود ترامب باستراتيجية لربما مختلفة نوعا ما، ويربط ما تشهده أسعار المحروقات من ارتفاع ليس بما يحدث في مضيق هرمز. الرئيس ترامب يقول إن منسوب تدفق النفط عبر مضيق هرمز يرتفع، وهو لربما ما أكدته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قبل بضع ساعات فقط، تقول بأن هذا المنسوب يتحسن ومن المرتقب أيضا أن يرتفع خلال الأشهر القليلة المقبلة. تقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط باتت تعتمد طرق أخرى لتصدير النفط، وهذا لربما ما يرتكز عليه الرئيس ترامب في تبرير أن ما يحدث من غلاء أسعار للمحروقات ليس مرتبطا بإيران في محاولة لإنقاذ فرص المرشحين من حزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي ويلقي باللائمة على الحرب الروسية الأوكرانية. يقول إن السبب هو استمرار استهداف مصافي النفط الروسية من قبل أوكرانيا، رغم أن الرئيس ترامب نفسه وقبل عدة أيام فقط قال بأنه توصل الاتفاق مع الجانب الأوكراني بعدم استهداف هذه المصافي، ليعود ويناقض هذه المسألة على الأقل في تصريحاته اليوم أمس، في انتظار تصريحاته جديدة. يعني في غضون ساعة سيخرج الرئيس ترامب مغادرا البيت الأبيض إلى ولاية ميريلاند المحاذية، لربما قد يفصح أكثر عن تفاصيل ربما كيف سينهي هذه الحرب.
1: وسنبقى دائما في متابعة هذه المواقف. شكرا جزيلا لك أمين السريري مراسلة الجزيرة، كانت معنا من البيت الأبيض. ينضم إلينا الآن من فيلادلفيا سكوت أولينجر الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي، ومن طهران ما شاء الله شمس الواعظين رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين، وفي الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع سيد شمس. هناك ملاحظة في تصريحات الرئيس مسعود بزشكيان، يقول إنه لا معنى للتفاوض مع استمرار الاغتيالات والعقوبات والضغوط وانتهاك الالتزامات، والرئيس الإيراني عرف على مدى هذا الصراع بأنه يركز على أن التفاوض هو الحل، وأنه يريد أن ينهي حالة اللا حرب واللا سلم كما أشار إليه المرشد مجتبى خامنئي. ما تعليقك على هذا التصريح الأخير؟
2: نعم، شكرا على الاستضافة. أعتقد إنما يشير إليه الرئيس مسعود بيزشكيان يشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن الرئيس الأمريكي عندما يتحدث عن التفاوض لا يريد التفاوض بالمعنى الدقيق للكلمة، بل يريد الاستسلام. يعني ودائما هو يشير إلى هذه النقطة، يعني استسلام إيران للشروط الأمريكية، ويسمي هذا الاستسلام تفاوض. إيران عندما تشير إلى تفاوض تريد على مبدأ الرابح الرابح وليس الرابح الخاسر، وأن تكون هي الخاسرة أمام الولايات المتحدة الأمريكية. يعني من جهة أخرى وبعبارة أخرى، إيران تريد أن الولايات المتحدة الأمريكية أن تحصل أيضا على بعض الامتيازات

0: الامتيازات عن طريق المرونة التي تقدمها إيران في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: لا تقرأ أكثر في اللهجة التي تغيرت في حديث مسعود بزشكيان، هل يبدو أنه يميل إلى اتجاه آخر مختلف عن سابق عهده؟
0: الرئيس الإيراني لا أعتقد أنه يميل إلى جهة أخرى أو جهات أخرى أو توجه آخر. لماذا أقول ذلك؟ لأنه دائما هو يريد أن تتغلب أو تتفوق الدبلوماسية على الحروب، وهو رجل السلام كما أشار مرات عدة في العديد من تصريحاته، وخاصة في تصريحاته للأخ علي الضفيري في قناة الجزيرة في نيويورك. هذا يعني بأن إيران وعبر الرئيس الإيراني تريد أن تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر عن طريق أو على مبدأ الرابح الرابح لكي تكون الطرف يكون الطرفان ناجحين في التفاوض.
1: يمكن السؤال، لأن لهجة الرئيس الإيراني بدت مختلفة، وهذا لأي مراقب قد يلاحظ ذلك، لكن في المقابل سيد سكوت أونيجر، تصريحات الرئيس الأمريكي كثيرة يمينا ويسارا، أنت تعرف ذلك، ويترك الخيارات دائما مفتوحة، لكن لافت أيضا أن يقول إنه منفتح دائما على محادثات مباشرة مع إيران. في أي سياق تضع هذا التصريح الأخير للرئيس؟
2: في الواقع أعتقد أن مفهوم المباحثات المباشرة مع إيران يستند إلى الأمل لدى الرئيس بأن إيران يمكن أن تتفاوض في نهاية المطاف بنية حسنة، حيث أنها لم تفعل ذلك في الماضي، وتستمر إيران بين الفينة والأخرى بشن الهجمات مستهدفة السفن المدنية البريئة التي تعبر مضيق هرمز، وتشن الهجمات ضد الدول الجارة. لربما الآن هناك إمكانية الانخراط في هجوم محتمل استهدف القاعدة الجوية الملكية في بريطانيا لربما بطريقة أو بأخرى. إذن أعتقد أن الرئيس ترامب يفهم أن الحصار يؤتي أكله بشكل فعال للغاية، وهو يدمر الاقتصاد الإيراني، ولذلك الرئيس بزشكيان يركز بشكل متزايد على أهمية الحوار. الوقت ينفد بالنسبة إلى النظام الإيراني. الصين امتنعت عن مشاركة المعلومات الاستخبارية مع إيران، وبالتالي تراجع الوضع في إيران بشكل عام للجهة العسكرية والجانب العسكري.
1: دعني أستفسر أيضا عن ذات النقطة بين التصريحات سواء من بزشكيان أو الرئيس ترامب مع الدكتور الشرقاوي، ما الذي قرأته فيها؟
3: عند المقارنة بين التصريحات بين الطرفين، يبدو أن الرئيس ترامب وإن كان يغازل فكرة المفاوضات وكأنه يتخيلها كحل، ولكنه لا يضخ فيها مجهودا حقيقيا بقدر ما يعول على أن الخنق الاقتصادي واحتمال ضربة عسكرية هي الطريقة التي سيتعامل بها مع الإيرانيين. فبالتالي خطابه أو حديثه عن المسار الدبلوماسي يبقى خطابا هلاميا نظريا، هو الذي تحلل من مذكرة التفاهم، وأيضا أبدى ردا غير مقنع. لذلك الآن الإيرانيون وإن كانوا ينظرون في الرد الأمريكي لكنهم لا يبدون الحماسة. في المقابل لا يمكن أن نقلل من أن السيد بزشكيان كان هو رأس الحربة، هو وعرقجي وقاليباف الذين دفعوا بضرورة الاستثمار في المفاوضات، ولكن بعد العودة من نيويورك لم يعد بزشكيان هو ذاك الداعية للسلام والمفاوضات، ولكنه يعتقد أنه لسع من ترامب، بمعنى ليس هناك الرد الذي يساوي أو الذي يجاري نفس المد التفاوضي في هذه المرحلة. فبالتالي أعتقد أن المسافة لا تزال يعني واسعة، أو
1: لكن المسافة هل تقترب أكثر من التصعيد؟ هنا نسأل ما شاء الله شمس الواعظين. عندما ينقل عن المتحدث باسم الجيش الإيراني بأن الجيش الإيراني يمتلك مخزونا كبيرا من المعدات الجديدة سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب، في سياق أيضا الاستعدادات الأمريكية للتحشيد في نهاية نوفمبر، هل هذا السيناريو مرجح بالنسبة لك؟
0: من الواضح أن هذه يعني ردة فعل إيران هي على التحشيد التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية. هناك حاملة طائرات ثالثة تأتي إلى المنطقة، وهناك تحشيد قوة 50,000 من القوات المارينز تدخل المنطقة. هذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بعمل ما أو تريد القيام بعمل ما، وهو القيام بعمل عسكري، وهذا ما يشير إليه الرئيس الأمريكي بصراحة. لذلك أعتقد بأن إيران ترد على هذا التهديد، وفي حال قيام الولايات المتحدة الأمريكية بأي تصعيد عسكري ستكون إيران جاهزة للرد الفوري والقوي والحاسم.
1: نعم، على ما أنقل الفكرة للسيد سكوت أولنيجر. إيران كانت حريصة على التفاوض، لكن الإشارات من الجانب الأمريكي نحو التصعيد، هذا ما يقوله سيد ما شاء الله.
2: كما سبق وأسلفت، أنا أتفق مع الدكتور شرقاوي في الاستوديو. الإدارة الأمريكية برأيي احتمالات أن تتفاوض مع النظام منخفضة للغاية، لأن النظام لم يتفاوض بنية حسنة، والاقتصاد والجوانب الاقتصادية والحصار الاقتصادي يؤدي إلى النتائج المرجوة، وبالتالي لا يرى الرئيس ترامب أن المفاوضات لربما ضرورية، لأن النظام لربما سوف ينهار. ولذلك الآن يرى الرئيس ترامب أن كل الأوراق بين يديه. نعم، إيران يمكنها أن ترفع النبرة، ويمكنها أن تهدد بأن مخزونها من الأسلحة لا يزال قائما، ولكن الحقيقة هي أن إيران تصبح في عزلة متزايدة على الصعيد الدولي. الصين تنأى بنفسها عن إيران وباكستان أيضا. أعتقد أن النظام
1: هذه نقطة ذكرتها في جوابك الأول، لكن أستفيد من بقية الوقت مع الدكتور الشرقاوي. فيما أعلنته وزارة الخارجية القطرية، التواصل ما زال مستمرا، نقل الرسائل مستمر، والهدف تحقيق تقدم في مسار المحادثات بين طهران وواشنطن. لكن ما الذي تقرأه في أجواء هذا العمل من الوساطة؟
3: الدوحة وإسلام أباد لا تزالان متمسكتين بضرورة المضي قدما في أي مسار تفاوضي، وإن كانت هناك مجموعة من التعثرات، ولكن أيضا في المحصلة النهائية الوساطة هي عملية مركبة. قد تأتي الدوحة وقد تأتي إسلام أباد بأفضل السبل وبكل المرونة التي يمكن، ولكن تبقى الكرة أيضا في ملعب ترامب في البيت الأبيض وعند الحرس الثوري وبقية أقطاب القيادة في طهران. للأسف ما وصلنا إليه في بمنسوب مرتفع بالوساطة التي أوصلتنا إلى مذكرة التفاهم، لم نعد نجد نفس ذاك المنسوب. ترامب والإيرانيون الآن أبعد بكثير من أن يعودوا أو يقتربوا من هذا، لذلك الآن هناك نوع من الفراغ الدبلوماسي، وإن كانت القنوات مفتوحة وإن كانت المساعي الوسيطين على أشدها، ولكن استجابة البيت الأبيض واستجابة طهران ليست في المستوى المناسب، بمعنى ليست هناك تلك المشاركة وتلك الحماسة لكي يضع كل طرف بعض الشروط ويقدم أيضا بعض التنازلات. بالتالي الوساطتان القطرية والباكستانية تريد أن تحافظ على المسار، ولكن لا أحد يضع ما يكفي في هذا المسار لكي نبني عليها تسوية ترضي الطرفين.
1: نترك النقاش عند هذه النقطة. شكرا جزيلا لكم جميعا، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. نشكر ضيفنا من طهران ما شاء الله شمس الواعظي رئيس اتحاد الصحفيين الإيرانيين، ونشكر ضيفنا من فيلادلفيا سكوت أولنيجر الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي. الآن إلى فرنسا، حيث تتواصل الاحتجاجات الطلابية في عدة مدن وبلدات، إذ أغلقت الدراسة كليا أو جزئيا فيما بين 400 و500 مدرسة ثانوية في عدة مناطق منها العاصمة باريس، ويطالب المحتجون بتوفير مزيد من الموارد وتحسين صيانة المباني المدرسية وتقليل أعداد الطلاب في الفصول الدراسية ومعالجة نقص الكوادر. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية توقيف 488 شخصا خلال الاحتجاجات وإصابة 43 من أفراد الشرطة. نبقى في متابعة هذا المشهد من باريس مع مراسل الجزيرة لطفي المسعودي. أهلا بك لطفي، ما الذي انتهت إليه الأمور؟
4: عبد السلام، دعني أبدأ أولا بالتطور السياسي هذا المساء، حيث أن الرئيس إيمانويل ماكرون يجمع عددا من الوزراء في قصر الإليزي لبحث تطورات حركة طلبة الثانويات والوضع بعد مظاهرات اليوم في عموم فرنسا. ويأتي هذا الاجتماع في وقت يتصاعد فيه الضغط السياسي على الحكومة الفرنسية بشأن طريقة إدارة الاحتجاجات، في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورني أمام الجمعية الوطنية تعليق الدروس في نهاية الأسبوع لإتاحة ما وصفه بوقت للديمقراطية الداخلية داخل الثانويات، مع تأكيده في الوقت نفسه على ربط الحكومة لما يعتبره أعمال عنف على هامش هذه التحركات وضد رجال الشرطة غير مبررة حسب قوله. ويبدو أن الحكومة الفرنسية عبد السلام باتت تحاول الجمع بين الاستجابة لبعض المطالب مطالب طلبة الثانويات والحزم الأمني، إذ قال لوكورني إن الحكومة مستعدة لتصحيح ما يمكن تصحيحه في باركور سويب، وهو النظام الخاص بالتوجيه الجامعي، والمتهم من قبل طلبة الثانويات بأنه يكرس التفرقة الاجتماعية بين الطلبة الفرنسيين. وتحدث لوكورني خصوصا عن ضرورة مزيد من الشفافية والتبسيط لهذا البرنامج. ومن ناحيته وزير التربية إدوار جوفري أعلن عن إطلاق الوزارة منصة تسمح للتلاميذ بتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم بصفة مباشرة للوزارة. لكن هذا عبد السلام لا يمنع أن الخلاف الأكبر الآن أصبح حول طريقة تعامل الشرطة مع هذه الاحتجاجات، ووزير الداخلية لوران نونيز رفض صباحا تقديم اعتذار وقال إن تدخل قوات الأمن يتم بأكبر قدر من التناسب. وهذه التصريحات أثارت غضبا كبيرا لدى المعارضة ولدى قسم كبير من المواطنين الفرنسيين، خصوصا بعد الإصابات الخطيرة التي سجلت في صفوف بعض التلاميذ القصر وفتح عدة تحقيقات من جانب المفتشية العامة للشرطة. الحصيلة الأمنية لهذا اليوم تشير بحسب وزارة الداخلية إلى توقيف 488 شخصا في مختلف أنحاء فرنسا، وإصابة 43 من عناصر الشرطة والدرك خلال التحركات والمواجهات المرتبطة بالمظاهرات. أما بالنسبة إلى التلاميذ فلم تعلن حتى الآن حصيلة نهائية منفصلة لإصابات اليوم على المستوى الوطني، لكن رئاسة الحكومة الفرنسية كانت قد أحصت 215 تلميذا مصابا منذ بداية الحركة مقابل 715 شرطيا أصيبوا خلال هذه التحركات. طبعا قلنا إن مسألة التعدي الأمني مع هذه الاحتجاجات الطلابية في فرنسا أثار حفيظة المعارضة التي باتت الآن، وخاصة حزب فرنسا الأبية، نعم، والاشتراكيين باتوا يطالبون باستقالة وزير الداخلية لوران نونيز عبد السلام.
1: لطفي المسعودي من باريس، شكرا لك. نترككم الآن مشاهدينا مع برنامج نقاش الساعة مع الزميل نشوان حسين. حياكم الله مشاهدينا في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. هل تنتهي الحرب مع إيران قريبا كما يكرر الرئيس الأمريكي، ومتى؟ وهل تعود أسعار النفط إلى سابق عهدها في ظل التأكيدات أن صادرات المنطقة تقترب من مستويات ما قبل الحرب؟ لا توجد إجابات شافية لهذه الأسئلة، فرغم تأكيد الولايات المتحدة أن إيران في أضعف حالاتها، يحذر الرئيس ترامب من قدرتها على تدمير لوس أنجلس وسان دييغو في كاليفورنيا لو امتلك السلاح النووي، في حين توحي التسريبات بأن البنتاغون أجلى قاذفاته الاستراتيجية المعروفة B-1 من قاعدة فيرفورد البريطانية، وذلك بسبب تهديدات إيرانية. أما طهران فلم تحسم ردها بعد على الرد الأمريكي بخصوص مقترح الأيام السبعة، لكن تصريحات الرئيس بزشكيان أمس جاءت مشككة في جدوى التفاوض نفسه، وربما تحدد بوصلة الرد. في الأثناء لا ينفصل التوجه سلما أو حربا لدى الطرفين عن قضيتين تشغلان المنطقة وأسواق الطاقة، وهما الصراع في اليمن بعد إطلاق العملية العسكرية لقوات الحكومة،
5: وتظل

0: أسواق الطاقة، رغم تطمينات الإمدادات معلقة بأصوات أي انفجارات تأتي من بعيد في هرمز أو في باب المندب. هذه القضايا وسواها نضعها على طاولة النقاش أمام الضيوف الكرام في الاستوديو. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا. إيلاي بريمر، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي. الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. الدكتور مهند سلوم، الخبير بشؤون الأمن الدولي والدفاع. الدكتور محجوب زويري، الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط. الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. ونرحب أيضا بمعن البياري، رئيس تحرير صحيفة العربي الجديد. أهلا بكم سادتي الكرام جميعا. سأبدأ معكم الحقيقة بالتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تحدث فيها عن قاذفات B1 استراتيجية الموضوع فيرفورد، طبعا بالإضافة إلى التصريحات التي أشرنا إليها المتعلقة بالتحذير من خطر إيراني في سان دييغو، لوس أنجلوس، وغير ذلك من الموضوعات طبعا المتعلقة بالتحذير من الخطر الإيراني. هل تشير بالفعل إلى خطر إيراني تتحسسه واشنطن بالفعل، أم ربما تشير إلى حالة انتخابية عامة تستعمل؟
1: والله يعني ما سان دييغو ولوس أنجلوس هو يكيد الديمقراطيين، هذه ولاية ديمقراطية وهو يكيده يعني لا أكثر ولا أقل، وإذا جمهوره لن ينزعج من هذه التصريحات. من انزعج هم جمهور هذه الولايات الديمقراطيين الذين لن ينتخبوا المرشحين الجمهوريين ولن ينتخبوه يعني لم ينتخبوه في الرئاسة. هو يريد إغاظتهم والقول أن ضرب إيران أهم من ولاياتهم حتى لو تظل أمر تدميرهم يعني. طبعا هذا يغيظهم أكثر ويحقق له بالمناسبة فوائد أكبر على صعيد الانتخابي، يعني ربما المتطرفين الجمهوريين سيفرحون بمثل هذه التصريحات،
0: أو ربما تشير إلى أزمة داخل الحزب الجمهوري في الانتخابات بحاجة إلى مساعدة.
1: طبعا طبعا هو الحزب بحاجة للمساعدة، لكن هو هذا النمط من التصعيد المبالغ فيه وغير المسبوق بالإساءة لمدن كاملها يعني الانتخابات لم تكن في يوم مثل هذا الحد من الاستقطاب اللي خلق ترامب حقيقة، أو هذا النمط من التطرف واليمين الشعبوي. لكن عموما الجانب الآخر، نعم هناك تخويف من إيران والتهديد حقيقي. يعني أمس هو كان يتحدث، هذه ثاني مرة أمس يتحدث عن علاقة إيران بإسقاط طائرة فلاي دبي، وطبعا قبل البريطانيين تحدثوا، وأيضا موضوع فيرفورد تحدث عنه أمس، وأن هم طبعا هو تحدث بعد ما كشفتها صحيفة لوس أنجلوس تايمز كيف أن الولايات المتحدة اضطرت لإجلاء طائراتها من هذه القاعدة B2 أظن، أجلتها إلى الولايات المتحدة خوفا من استهدافها بسبب ما عرف عن مؤامرة إيرانية. طبعا هي طائرات قاصفة ضخمة، ما عرف عن مؤامرة إيرانية لضربها، وبعدين كشفت المؤامرة كما نعرف تفاصيلها الآن. لكن ربط إيران ربما يجري الآن، يعني لم تكتمل الأمور، الصمت عنها هل هو محاولة تناسيها؟ إذا كان تناسي لماذا يكررها ترامب وكأنه يتنبأ بحدث سيحصل؟ هل يمكن للقائمين على التحقيق بشأن فلاي دبي أن يقولوا لا والله إيران ما لها علاقة ويكذبون ترامب؟ هذه مسألة تحتاج إعادة نظر حقيقة.
0: إلهي هل يقنع ترامب الجمهور الأمريكي بهذه التخويفات بالحديث عن لوس أنجلوس، سان دييغو، طبعا بالإضافة إلى فيرفورد؟ ونذكر هناك تحقيقات متعلقة بفيرفورد، يعني هذه في إطار التسريبات المعلومات التي نسمعها حتى اللحظة.
2: من المهم أن نفهم السياق ومن هو الجمهور المستهدف. الرئيس ترامب كان في نبراسكا، هي قلب أمريكا وفيها تنافسية شديدة على المقعد المجلس الشيوخ ومجلس النواب، والأمريكيون في هذه الولاية يقول إنهم إن الناس يحلقون في أجوائها في الذهاب من الشرق إلى الغرب، وبالعكس ولديهم مشاعر مناهضة لكاليفورنيا وهي مشاعر يصعب فهمها خارج الولايات المتحدة. هو في ولاية لا تحب كاليفورنيا ويحاول إن أهل كاليفورنيا لن يقفوا

0: دفاعا عن أنفسهم ضد عدو خارجي. زميلي محق، هذا بالتأكيد خطاب انتخابي وليس موجها نحو الخارج، وأنا أحث الناس على أن نحافظ على هذا
1: السياق. في العمليات الانتخابية وفي الحشد الانتخابي هو عامل الخوف، وعامل الخوف يتم استغلاله بطريقة انتهازية ومصممة من قبل السياسيين، وقد لوحظ ذلك تحديدا في الأنظمة الديمقراطية بشكل متوازي. يعني اليوم نتنياهو كان في له تصريحات بأنه حماس تخطط إلى عملية بما تبقى لها من جنود قبل الانتخابات الإسرائيلية.
2: وتصريحات كاتس بالضفة.
1: وتصريحات كاتس كذلك أمر. في حرب العراق بال 2003 جورج بوش رفع نسبة التأييد في الرأي العام الأمريكي إلى حوالي 63%، وهو يقدم النظام العراقي آنذاك على أنه مرتبط ارتباط وثيق بالقاعدة، والقاعدة كانت التي نفذت هجمات سبتمبر، ورفع مستوى الخوف في المجتمع الأمريكي كله، وحصل على انتخابات، وأيضا حشد شعبية كبيرة للدعم في الحرب في العراق بال 2003. الآن هو يتم بنفس الطريقة، يعني هذه التصريحات عن نبراسكا وعن كاليفورنيا وإلى آخره، في عملية تخويف مبنهجة من قبل هذه القيادة الأمريكية في موضوع العملية الانتخابات. في الجانب الآخر في موضوع فيرفورد في بريطانيا، المسألة ليست فقط خوف، في هناك يعني الخوف موجود بأنه هناك شك بسيط من أنه ممكن إيران أن تلجأ إلى عمليات من هذا النوع بمهاجمة قواعد أمريكية.
2: لكن ليست إيران في أضعف حالاتها؟ يعني كيف يستقيم أن يخوف من إيران الضعيفة التي يتحدث عن أنه أنهاها وأنهى قوتها؟
1: هي احتمالية بسيطة جدا، ولكن في العمل السياسي إذا كان في هناك احتمالية بسيطة جدا ولا تتخذ إجراءات لتتعامل معها، إذا حدث شيء تحسب عليك بشكل كبير. يعني كيف المقصود؟ المقصود أنه مهاجمة طائرات مسيرة وإلى آخره ودرونز وهذا هي يعني مش تكلفة عالية، فبإمكان أفراد أن ينفذوها. فهذا الخوف ليس بشكل ممنهج ولا بشكل مدروس ولا بشكل قرار سياسي. يعني إيران إذا بدها تهاجم، ما البوارج الأمريكية هي في عندها؟ يعني لماذا تذهب إلى بريطانيا حتى تهاجم إذا كان نتحدث عن الدولة؟ الخوف هو من سواء أفراد، شكل أفراد في معدات بسيطة قليلة الثمن، وهذا النوع من العمل موجود في العسكرية.
2: نعم.
1: النقطة الأخيرة بس اسمح لي، باعتقادي الهدف الأساسي من عملية سحب طائرات البي 1 من قاعدة فيرفورد هو حرمان إيران من صيد ثمين من الممكن أن يقدم عليه.
2: وهذا بالضبط ما كنت أود أن أسألك عنه
1: بشكل دكتور حسن. فردي
2: ألم نسمع من إيران بالأيام الفائتة حديثا عن أنه لو تمت مهاجمتها سيكون رد أقوى وقد تستهدف أهدافا خارج الشرق الأوسط؟
3: طبعا هذا كان وما زال مستمر هذا الخطاب، لكن لم تهاجم إيران، يعني الفارق كبير.
2: هو يتحدث عن مخطط، يعني
3: تحدثوا عن اعتقال أشخاص لكن بعدها أخلي سبيلهم، اتضح أنه لا يوجد شيء، لكن بعدها سحبت هذه الطائرات. لذلك حيثيات هذا الحدث بالفعل ليست واضحة حتى الآن. أو حادث طائرة فلاي دبي، يعني الهوليوود والبوليوود إذا اجتمعا لن ينتجا هكذا فيلم، سقوط وفي السقوط يدخل غمرة القيادة ويقود الطائرة شخص سباك أساسا لا علاقة له أو تلقى تعليما. أنا تقديري وتكلمت عن هذا أن هناك شيئا من الدفع لترامب على إظهار أن إيران خطر يقترب من الولايات المتحدة، وفي المحور إسرائيل، لكن هناك دولا في المنطقة أخرى تدفع بهذا الاتجاه. الرؤية هي أن الوضع يجب أن يستخدم لإنهاء إيران كقوة إقليمية، وهذه الصورة تبسط الصعب أن هناك حربا لأربعين يوم أمريكية إسرائيلية لم تفضي إلى ما كان يرجى لهؤلاء. الآن يبدو أن التعويل والخطاب أخذ حيزا أوسع في المنطقة وخارجها، أن إيران في أضعف حالاتها. المجتمع الاستراتيجي الأكثر جدية في الولايات المتحدة يختلف مع هذا التقدير، لكن نعلم أن الشخص الذي يطرح أفكارا على الأغلب على مستوى القيادة يتشبث بها ثم تصبح تقديرات تحقق ذاتها، نبوءات محققة للذات. وهذا ما يحدث لترامب. في بداية هذا العام ذهب بارنيا إلى مارالاغو وأقنعه بأن إيران في أضعف حالاتها، ضربة وتهوى بعد ذلك اتضح أن كل ذلك التغرير كان ملفق، لذلك يعول على جره لحرب جديدة، والإيرانيون يردون على ذلك بالقول بأنه أي حرب سنرد عليها بطريقة مختلفة.
2: طيب الهجمات التي يتم الحديث عنها، المعلومات معنا، هي المعلومات الواردة هي عن مسيرات، هجمات بمسيرات قد تستهدف قواعد في أوروبا، يعني أيضا يعني في ضمن المعلومات التي
4: يعني ما في شيء متحقق منه، ما في شيء ممكن أنت تتثبت منه، ما في جهة على شيء من الحياد اللي تثبت أو أو أو أو تؤكد مثل هذا الشيء. أنا بتصور أنه في هناك شيء من التخريف والكذب معا، يعني محاولة دس قصة فلاي دبي في إيران منطقيا غير مقنعة، لأنه إذا افترضنا جدلا بس من باب الجدال أن ما تسرب أو ما نشرته ما ذاعته القناة 12 الإسرائيلية عن اعترافات هذا الرجل أمام المحققين في الإمارات بأنه كان جهادي وأنه متطرف، هؤلاء الناس بطبيعتهم معادون لإيران، هذول المتطرفين الجهاديين، وأنه شحن أيديولوجيا في سوريا. إذا صح مثل هذا الكلام هم يعني هؤلاء كيف يمكن أن يكون له علاقة بإيران؟ أنا بتصور أنه في هناك بحث محموم لدى الإدارة الأمريكية ولدى ترامب شخصيا ونتنياهو، وهو ضرورة البحث عن خرافة ما تربط إيران بشيء إرهابي. هذا يعني من الصعب نجاحه، ما فيش بصراحة، يعني حبينا إيران أو كرهناها ما في أرشيف بدل على تورط إيران مباشر كدولة كأجهزة بعمليات إرهابية من هالنوع، يعني إسقاط طيارات وضرب طيارات ممكن، يعني ما في ما مسكنا حادثة بحيث انه نقول انه هناك في سابقة ثم قبل ما انسى، عفوا، حديث ترامب عن فلاي دبي قبله باقل من ساعتين حكى فانس، ليس هناك فانس نائبه، ليس هناك اي دليل بين يدينا على صلة ايران بفلاي دبي، يعني تصحيح بينهم ساعتين.
2: يعني هذه بس بشكل سريع بشكل مختصر قبل ان اعود بقية الضيوف، هذه هي الرؤى التي تتكون الآن لدى المتابعين في الشرق الأوسط، يعني عن هذه السيناريوهات التي يتحدث عنها الرئيس ترامب، هل هي نفسها ردود الفعل في الداخل الأمريكي؟ هل يصدق كلامه؟
0: أعتقد أنهم لا يعرفون حقيقة. تلك الحادثة كانت احتلت عناوين بارزة في الولايات المتحدة، لأن في آخر مرة تم اختطاف طائرة من بهذه الطريقة أودت بحياة 3000 شخص في الولايات المتحدة. هناك شعور حقيقي بأننا معرضون لمثل هذا الخطر. وطبعا هل هناك أدلة قوية من أن إيران كانت وراء الحادث؟ حتى اللحظة لا يوجد أدلة، لكن الأمريكان خوفهم يأتي من أنهم ضربوا بهذه الطريقة، وحتى إثبات العكس سيبقى الأمريكيون يساورهم الشك حول ذلك.
2: دعنا لا ننسى هنا أيضا الفهم الإيراني دكتور مهند لهذه المعلومات، هل يمكن أن تخطئ إيران في تفسير أو استقبال هذه المعلومات التي قد تصنف على أنها انتخابية أو قد تصنف على أنها خطر داهم حقيقي لهجوم آخر على إيران ربما يكون أشد شراسة؟
5: النظام الإيراني ذكي، يفهم ما يحدث، وهو يعلم بشكل جيد جدا أن احتمال عمل عسكري وارد جدا في قادم الأيام وربما الأسابيع والأشهر، فإيران يدها على الزناد متهيئة لأي ضربة أمريكية إسرائيلية. لكن ربما إيران الذي لا تفهمه أنه إلى أي حد يمكن أن تذهب الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لما تفعله الآن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بهذه القصص التي ربما المتلقي في منطقتنا تعود عليها ولا يتقبلها، ربما لا يصدقها، لكن بالنسبة للمتلقي الأمريكي الأوروبي هذه القصص خطيرة جدا، وهي تبني سردية تبرر لاحقا ما يمكن أن يحدث في داخل إيران، إن كان ذلك عمل عسكري ضد النظام أو ما تبقى من النظام من قياداته، أو أهداف عسكرية في داخل إيران، أو ربما عمل
2: لكن
5: مركب.
2: أعطني فرضيات هنا، يعني لو أخذنا هذه الداتا هذه المعلومات التي نسمعها من ترامب، التخويف، فلاي دبي، نتحدث عن ساندي، ما الذي يمكن أن نخرج منه هنا من هذه المعلومات كفرضية للقادم في المرحلة المقبلة؟ يعني
5: هنالك أمثلة كثيرة، منها العراق، يعني كيرف بول مثلا جاءوا بشخص ما يسمى بالكيرف بول، هو المصدر السيد الجنابي الذي على أساس ما قاله بنيت قصة كاملة، ذهب رامسفيلد إلى مجلس الأمن وقال أن العراق على بعد أيام وأسابيع من أن يعني يستخدم القنبلة النووية. إذا أخذنا هذا المثال وأمثلة كثيرة أخرى، الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تهيئ المتلقي الغربي وليس الشرقي بأنها على وشك أن تقوم بعمل عسكري شديد يبرر الضحايا، لأن أي عمل

0: العسكري الآن في على إيران في بالنسبة للنظام الإيراني أو حتى على المناطق النووية لن يكون بلا ثمن. يعني يا إما إيران سوف ترد، وهذا يعني سوف ترد على الأصول الأمريكية، ربما تستهدف إسرائيل ويقع ضحايا وجنود أمريكان، أو أنها سوف تضرب البنى التحتية في المنطقة. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية متهيئة لجميع هذه السيناريوهات، لكن هنالك يبدو لي أن هنالك سردية لتسمين هذا الهدف أو الصيد الثمين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ألا وهي إيران.
1: نعم.
0: وجعلها وشيطنتها وجعلها هدف مشروع في قادم الأيام. بالمناسبة يعني استهداف فيرفورد ليس أمرا سهلا، موضوع فلاي دبي ليس أمرا سهلا، بالنسبة للعمليات الأخرى في ألمانيا وغيرها، أنا اللي قرأته من الذي قرأته من التقارير الاستخبارية أن إيران حركت ما يسمى، ما ذكره الأخ الأستاذ معا والدكتور إبراهيم، أن هنالك عمليات فردية. نعم، هذه ما يسمى باللون وولفز، الذئاب المنفردة. إيران فعلت هذه الذئاب، وإيران بالمناسبة سجلها ليس نظيفا، فلديها يعني سجل طويل من العمليات. طيب. التي توصف بالإرهاب.
1: اسمح لي هنا فقط أن أنوه هذه الأخبار العاجلة. أولا، ترامب وزير النفط الإيراني استقال وقال إن البلاد لا تملك اقتصادا ولا نفطا ولا شيئا. أيضا قال ملايين براميل النفط عبرت مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين، ووضعنا جيد ووضع إيران سيء دكتور محجوب. ورغم ذلك الأسعار، أسعار النفط لم تتغير. يعني رغم كل هذا ورغم حتى ملايين البراميل المتاحة المتوفرة، يبدو أن هنالك معايير أخرى للتسعير أيضا.
2: ترامب منذ أن تسلم الرئاسة نحن أمام مشهد درامي، بأنه العالم يعيش وفق ما يقول من جمل في سياقات مختلفة، وعلينا وعلى العالم أن يبقى مندهشا بما يفعله ترامب. الحقيقة أن مثل هذه التصريحات هي عبارة عن نتاج إيجاز قدم له، وآخر ما علق في ذهنه أن الرئيس وزير النفط استقال، دون أن مثلا هو عندما يتحدث عن أن أسعار النفط وكميات التي خرجت، نعم كميات النفط التي تخرج من مضيق هرمز منذ 15 يوليو 2026 نعم تبلغ تقريبا 1.2 مليار برميل. نعم هذا الرقم يشكل حوالي 80% من الرقم الذي كان يعبر قبل 28 فبراير. نعم هذا لا يحتوي النفط الإيراني، هذا صحيح، لكن السؤال كم برميلا دفعت به الولايات المتحدة مع 32 دولة من احتياطياتهم بنفط؟ أكثر من 400 مليون برميل، ولم يستطيعوا تعويضها، ولم يستطيعوا أن يخفضوا سعر المحروقات أو الديزل أو البنزين، ولم يستطيعوا أن يضمنوا حتى إعادة الملء والتعبئة للاحتياطيات. كل هذه حقائق الرئيس يعرفها، لكنه لا يقولها أمام الناس لأنها تخيف الناس. الحقيقة أن صحيح أن أسعار الطاقة لم ترتفع بسبب هذه الحرب كما ارتفعت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، صحيح لم تصل 136 دولار، لكن عمليا هناك ما أسميه أنا حالة انهيار وخوف كبيرة من الأسعار، أشد عمقا من ارتفاع الأسعار نفسها، حالة عدم اليقين المطلقة حول ارتفاع موضوع أسعار الطاقة. وباعتقاد الرئيس الأمريكي يتجاهل هذا على أساس أنه الموضوع يمكن تعويضه بسرعة،
1: ولا بدأ يتحدث عن الروس والأوكران أنهم سبب من أسباب ارتفاع البنزين.
2: بالضبط، هو لا يريد أن ينسب المسألة الأخرى حقيقة، بس اسمح لي شوان أنه حتى الآن الحديث عن موضوع الأسعار، هناك تقارير فنية تتحدث حتى تتم إعادة الملأ هناك صعوبات تشغيلية فنية بسبب أن هذه الأماكن تحتاج ما يسمى بعمليات فنية الآن تأخذ وقتا طويلا. بعبارة أخرى الرئيس الأمريكي هو في ورطة الحقيقة بسبب ارتفاع الطاقة. ملاحظة سريعة، ما نراه الآن من تصريحات حول موضوع الخوف وتخويف الناخبين الأمريكيين كما يفعل رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس جديدا، يتبعها الجمهوريون من قبل، لكن الشيء الملفت للانتباه هو أنه الولايات المتحدة تحت غطاء التخويف هذا قامت ب 11 مرة من إعادة توزيع القوات ونقل المعدات منذ 28 فبراير 2026، 11 مرة غيرت، آخرها كانت الطائرات بي 1.
3: سؤال بس لو سمحت لي أستاذ، هو ترامب قال أن وزير النفط استقال، بس وزير النفط حكى هذا الكلام، أنا معلوماتي يعني هذا الكلام اللي ينسب ترامب الى وزير النفط الايراني، هذا الكلام قيم. مشكلتنا مع ترامب يكذب بدون داعي، يعني احيانا بيكون الكذب له فوائده، بس هو بيكذب ما في داعي يكذب
1: دكتور صالح. هذا ما في داعي يكذب. فكرة التخويف من قدرة إيرانية، من مقدرة إيرانية على شن هجمات نوعية، وليس هناك في القارة الأوروبية.
4: طيب إذا سمحت لي أنا يعني بس أخذ شوية وقت في ثلاث نقاط إذا سمحت كوني آخر المتحدثين في هذه الجولة الأولى. أولا حديث ترامب لا يمكن اختزاله فقط أو القول بأنه دعاية انتخابية. صحيح هو جاء في مقر الانتخابي وفي ولاية مهمة بالنسبة للجمهوريين، لكن أنا بظني أن له أيضا أبعاد أخرى كثيرة، من ضمنها هو لماذا اضطر البيت الأبيض أيضا للتفسير، لأن فهمت أو حاولوا أن يفهموا الشارع الأمريكي من خلال وسائل الإعلام أنه يقول ليس لديه مانع من ضرب سان دييغو أو لوس أنجلوس، هو كان يقصد منعت قدرة إيران من استهداف هذه المدن، وبالتالي اضطر البيت الأبيض أن يوضح هذه النقطة، لأنه يعني لم تفسر كما أراد الإعلام هناك بأنه ليس لديه مانع من أن تضرب هذه الولايات كونها ديمقراطية أو مختلفة معه. أنا أعتقد أيضا هناك قضية مهمة، يعني أنا بظني أنه ما قاله الزملاء حول أنه لا وجود واختلاف عقائديا ومذهبيا مع كثير من في العمليات الإرهابية، هذا الكلام غير صحيح بالمطلق أو بالجملة، لأنه هناك تقارير أممية عديدة من 2011 تثبت ارتباطا عمليا بين الكثير من الجماعات، خصوصا في تنقل الإرهابيين ما بين إيران وسوريا وأفغانستان، وما قالته كثير من التقارير ليس من بينها طبعا تقارير الخزانة الأمريكية، لا تقارير أممية كانت تقول بأن هناك شبكة كاملة لنقل الأموال والمقاتلين بين هذه الدول، وكانت تعمل وفق تفاهم مع الحكومة الإيرانية، بمعنى أنه كان هناك مصلحة مشتركة في العمل وإن لم يكن هناك يعني بشكل مباشر.
5: ابن أسامة كان هناك
4: وغيرها من الأدلة الكثيرة. أنا أعتقد بأنه يعني هذا الكلام إيران لم تتبنى استهداف الأباتشي في يونيو الماضي، فلماذا تتبنى استهداف قاعدة في بريطانيا أو حتى استهداف تنكر حتى استهداف الكثير، يعني لا تريد أن تنسب هذه العمليات لنفسها. أنا باعتقادي أنه يجب أن نميز الآن في خصوصا في قضية لماذا هذا التناقض، في أن هناك تزايد في صادرات الطاقة بينما الأسواق لم تتجاوب والمخل، لأن باختصار شديد المنتجون ومنهم الخليجيون استطاعوا أن يتكيفوا وأن يجدوا بدائل تتغلب على هذه المخاطر، وبالتالي تجد بالفعل ما أشارت إليه شركات عالمية كبرى بأن الصادرات في تزايد. أنا أعتقد بأن القدرة على التعامل أو التعايش مع هذه المخاطر وإيجاد بدائل أخرى هو الذي ساهم في إيجاد آليات جديدة مختلفة.
5: إذا سمح لي نشوان، فقط عطفا على موضوع اتهام أو محاولة شيطنة إيران. أولا هذه كانت متوقعة قبل الحرب، أو كان يجب على ترامب أن يقوم بها قبل الحرب، مثل ما فعل مع العراق، يعني في عملية التحضير لحملة في سبيل إقناع الرأي العام
1: قبل 28 فبراير يعني.
5: طبعا لكنه لم يفعل ذلك، ربما غرور، ربما سرعة، ربما استعجال، سوء إدارة، سوء تخطيط، اعتقاد متوهم بأنه إيران هينة، هذا أولا. لكن هو استدرك، الإدارة مش هو، الإدارة الأمريكية يبدو أنها استدركت، وبدأوا الآن إذا تلاحظ سلوكهم حتى مع الحلفاء بعملية مختلفة، محاولة تهيئة الأجواء للحرب ومن بينها شيطنة إيران.
1: نعم.
5: إذا جينا على الخطوات، هي نفس الخطوات اللي صارت مع العراق، نفس القضية يعني، لكن مع العراق كان الأجواء أكثر تهيئة لسبب بسيط، أن العالم كان أكثر، أمريكا كانت أكثر مصداقية، يعني هكذا تبدو. لما راح كولن باول للأمم المتحدة ورفع هذه الأنبولة الفارغة، نعم نعم الكذب يعني،
3: نعم نعم
5: الناس صدقت، مجلس الأمن صدق، لأنه أمريكا ما مسويتها من قبل، يعني مو بهالفضاحة هذه وبل وضوح يعني بالتفاهة. لكن الآن أمريكا كل ما يتكلمون يقول لك العراق، العراق لحنا، هاي صارت قضية
3: الجهد اللي بذلوه والكذب. الجهد اللي بذلوه من أجل ربط العراق بحتاج سبتمبر
5: بالضبط، هذه وبين كذب طبعا أسلحة الدمار الشامل. أنا فقط أقول
4: وبين الكذب اللي جان
1: أمريكية اعتذار للعراق بشكل رسمي،
5: لا طبعا أمريكا لم تعتذر رغم أنه اعترفت، ترامب نفسه اعترف
4: بالخطأ، اعترف بأنه لم يستطع
5: بالجانب ولم يعوض العراق. أنا فقط أقول أنه إيران أيضا لا ننسى خلال 40 سنة عملية الشيطنة لم تتوقف، وإيران هي مو قليلة الشر، يعني هي قامت بعمليات يعني في أوروبا مثلا، محاولات اغتيال كثيرة لمعارضين إيرانيين، قاسم لو، شهبور بختيار، أمور يعني كل المعارضين كانوا يقومون بها ودبلوماسيين إيرانيين، وفي فرنسا مثلا. لذلك هناك سجل ساعد أو ما زال يساعد على سهولة توجيه الاتهام إلى إيران. من مثلا اليوم مستدعين سفير فرنسا الإيرانيين.
3: إيش الطريق؟ هذا خبر، هذا أطرف خبر اليوم.
5: هذا مثل هذا أطرف الكلام. هذا هاي وجهة نظر لمثقف عربي. ليش يعني؟ وهم أيضا قمعوا وضربوا أسلحة مطاطية وطالب فقد إيده. ليش؟ لأنه في القناعة صورة نمطية أنه فرنسا حقوق إنسان، لكن إيران
3: حقوق إنسان أو من شو لها دخل؟ أنا
5: قصدي يعني قصدي هذه هي الصورة
3: النمطية. شو علاقة إيران بالحدث الفرنسي الداخلي؟
5: مكايدة. الصورة النمطية، الصورة النمطية للبلدان تسهل أو تعقد عملية الشيطنة. طيب. إيران تسهل عليهم.
1: دكتور
5: هذا.
1: دكتور لقاء، اسمح لي أن أسمع تعليق الدكتور حسن أولا على الصورة النمطية لإيران.
6: لاحظ أنه أنا لا أراها بهذه الصورة. الصورة هي أنه الولايات المتحدة وهذا البنتاغون، يعني خرج من البنتاغون الخبر أنه لديها مشكلة في الذخيرة وبدأت تعمل على إحداث حلف أو الإتيان بحلف ضد إيران. كيف يؤتى بالحلف؟ إسرائيل تحاول دفعها للقول بأن هناك إمكانية للإتيان بحلف خلف الولايات المتحدة وتقوم بجل العمل. أمس ذكرت أنه أنا قرأت مقال في إيران لشخص مطلع يقول بأنه الثلاث حوادث مترابطة وكلها مصدرها الموساد. ولذلك نحن إذا عملية لجر ترامب والإتيان بدول أخرى الداخل الأمريكي غير يعني
1: شرعنة. دكتور حسن لو سمحت لي، المشكلة أن هذه التحليلات تبقى في إطار تحليلي، بمعنى تبتعد عن الإطار الأدلة الواقعية المادية المثبتة وتبقى في إطار تحليلي، ولذلك ربما تأثيرها يبقى في حدود معينة. يعني
6: بكل تأكيد ما الذي يطرح أيضا يبقى في إطار المبهم وغير الواضح. لا يوجد أسباب، لا يوجد أدلة، لا يوجد أي شيء يوجه لإيران، لكن يقال بأنه إيران فعلت كذا وكذا وكذا، والكثير من الأحداث سابقا أيضا نسبت لإيران، الإيرانيون رفضوها. لكن بكل الأحوال القضية هي أنه الولايات المتحدة لا تحتاج لشرعنة هجومها على إيران. لديها يعني مرتين هجمت إيران دون أي شرعية أممية. القانون الدولي
1: لكنها
6: أصبح
1: قد تكون بحاجة للمساعدة الأوروبية، يعني
7: وبحاجة للرأي العام الأمريكي عندهم. نعم، هي بحاجة أكثر منها إلى الرأي العام الأمريكي حتى يكون، لأنه بالأنظمة الديمقراطية من الصعب أن تشن حرب بدون أن يكون في هناك تأييد أو قبول أو يعني رضا لحد معين في الأنظمة الديمقراطية. خليني أربط عمليات الشيطنة هذه بالأعراف السياسية الدولية بأنها عادة عمليات الشيطنة تسبق ضربات عسكرية وتحرك عسكري حتى يكون الهدف العسكري مبرر. وهنا دعني أربط عملية الشيطنة هذا كلها بما نشرته اليوم القناة 14 الإسرائيلية بأن هناك تحضيرات إسرائيلية للقيام بضربات عسكرية إسرائيلية تجاه إيران بمعزل عن الولايات المتحدة. والمقصود هنا ليس بمعزل عن الولايات المتحدة دون التنسيق مع ترامب أو دون يعني أخذ ضوء أخضر، ولكن هذا قد يكون أن هناك فعلا يعني رأي أمريكي على المستوى السياسي بتحرك عسكري معين، وهذا يفسر عمليات الشيطنة أن تبدأ هذا العمل العسكري. إسرائيل لا تستطيع القيام بذلك لوحدها، لا من ناحية اللوجستية ولا من ناحية القرار السياسي. نعم. أن تأخذ قرار تصعيد هذا بدون ضوء أخضر أمريكي. فإذا إذا حدثت هناك ضربات إسرائيلية فهذا يعني أن هناك قرار أمريكي إسرائيلي بمواصلة أو باستئناف الضربات العسكرية. لكن وهذا كله النقاط هذه كلها ممكن أن تكون
4: كلام مطارقة. كلام صحيح دكتور إبراهيم، لكن الدول لا تحتاج إلى تصريح قانوني أو تفويض إذا ما أشعرت، وخصوصا الدول الديمقراطية، مواطنيها بأن هناك خطرا قريبا أو خطرا يعني سيداهم هذه المنطقة. وبالتالي هذا ما يريد أن يسوقه الرئيس الأمريكي أو الوسائل الأمريكية. أنا أعترف معك، ليس هناك من قرار شرعي لا من الأمم المتحدة ولا حتى بتحالف، لكن أحيانا يراد أن يسوق لهذا الاعتداء أو الخطر كي تبرر.
6: أنا أخشى أننا نوغل كثيرا في تفسير هذا الحدث. هناك انقسام واضح، هناك مجموعة تؤيد ترامب وهناك مجموعة لن تؤيده لو مهما حدث مهما قال، وهذه المجموعة هي الأغلبية فيما يخص إيران.
1: طب ما رأيك أن نناقش هنا الرد الإيراني؟ يعني آخر تصريح للرئيس بزشكيان الذي لا أدري إذا يمكن وصفه بالمحبط، الذي قال كلما اجتمعنا مع الأمريكيين قصفنا أو حاربتنا الولايات المتحدة، يعني هذا بالإضافة طبعا إلى محاولات في الداخل الإيراني كما كنا نتناقش قبل الحلقة متعلقة بمحاولة ربما استجواب الوزير العراقشي بسبب الحوار مع الأمريكيين في نيويورك، هل هو مؤشر على خلاف داخل أجنحة النظام في

0: في إيران؟
1: لاحظ أن
0: على مسألة التفاوض طبعا.
1: طبعا الذي حدث في البرلمان هذا له سابقة أيضا، هناك مجموعة من النواب المعارضين للحكومة قدموا طرحا لاستجواب الوزير عراقشي، استلم، لكنه يجب أن يذهب للجنة الخارجية في البرلمان إذا أيدته لجنة الخارجية، وفي حوادث سابقة لم تؤيد ولذلك لم يبت البرلمان فيه، إذا أيدت يعود للرئاسة لتفعيله وبالتالي استجواب الوزير، وإن نجح سيعزل الوزير. لكن هذا موجود في البرلمان الإيراني، هناك تيارات مختلفة، الكثير من الاستجوابات معلقة أو تطرح ولا تصل إلى نتيجة. هذا يعني يوضح أن هناك اعتراضا على حتى أي كلام مع الولايات المتحدة ناهيك عن المفاوضات، لأنه نشر أن كان هناك لقاء، لكن اللقاء كما يبدو اليوم لم يحدث. يعني أول جواب عراقشي
0: هل هذا ما تستخلص من خلال هذا التحرك؟ هل هي الفكرة؟
1: تقديري لاحظ أنه التفاوض بشكل عام، هذا ما قاله الرئيس بوزشكيان، التفاوض مع الولايات المتحدة أصبح عملية مكلفة سياسيا واستراتيجيا، لذلك إيران أوقفت التفاوض وبدأت تراسل عبر الوسطاء الولايات المتحدة، لأنها مكلفة سياسيا استراتيجيا، قد تأتي بحرب أخرى. الأمريكيون كما يبدو عندما يفاوضهم أحد يبنون على ذلك للقول بأنه ضعيف وحان وقت الإجهاز عليه. هذا التصور الإيراني أصبح طاغيا على كل التيارات، ولذلك عندما يذهب وزير الخارجية ويقال بأنه التقى، يبدو لي أنه لم يلتقي، يثير امتعاض الكثيرين في الداخل، خاصة في البرلمان الذي فيه التيار الذي يجابه تيار الرئيس بوزشكيان ووزير خارجيته. لكن هذا لا يعني خلافا في داخل النظام، النظام له هذه الآلية لإحداث الإجماع في المجلس الأعلى للأمن القومي، وعراقشي إن التقى وإن لم يلتقي، وإن فاوض وإن لم يفاوض، لا يذهب بعيدا عن قرار المجلس الأعلى للأمن القومي.
0: ما الذي فهمته دكتور محجوب من كلام دكتور حسن عن فكرة أن هذا التيار يطغى؟ يعني كيف يترجم هذا الطغيان؟ يترجم على السيطرة على مفاصل الحكم وبالتالي اتخاذ القرار النهائي المتعلق بالتفاوض؟
2: نشوان، هناك تاريخ عميق من عدم الثقة بين البلدين وبين النخب السياسية. الأمريكيون لديهم ذاكرة متعلقة بالرهائن، والإيرانيون لديهم ذاكرة متعلقة باتفاق عام 2015. اتفاق عام 2015 هناك إجماع وطني سياسي كان على رأسه المرشد أن الاتفاق الذي وقع عليه في صيف 2015 هو فرصة تاريخية لإعادة تأهير النظام اقتصاديا وسياسيا، واستثمروا فيه. جاء ترامب ورمى به في على قارعة الطريق، هذا عمليا هز أركان النظام السياسي الإيراني على مستوى الثقة مع الولايات المتحدة. دعني أذكر هنا في هذا السياق، منذ مجيء ترامب حتى اليوم هناك 10 نصوص مكتوبة تبادلها الطرف الأمريكي والإيراني، لم تفضي إلا إلى مذكرة التفاهم التي ب 14 نقطة والتي سرعان ما انطفأ ضوءها بعد بضع ساعات. ما معنى هذا الكلام؟ ليس لديهم قدرة على أن يجلسوا على طاولة واحدة، ليس لديهم قدرة على الاستمرار في الحديث مع بعضهم. ما بناه جواد ظريف مع جون كيري لم يستطع أي وزير خارجية إيراني أن يقوم فيه بعد ذلك. لماذا؟ لأن النخبة السياسية التي تحكم إيران منذ عام 2005 ذو لون واحد، هو اللون المحافظ التقليدي، ولديها موقف خاص من الولايات المتحدة. لذلك نشوان، أنا ما أعتقد الآن تصريحات الرئيس الإيراني هو رئيس محبط، لديه أرقام اقتصادية سيئة داخل البلاد، لا يده مغلولة في إجراء أي شيء. الأمر الثاني، الولايات المتحدة لا تمنحهم أي شيء، لا تمنح الرئيس أي فرصة إلى أن يقول أن ثمة منجز يمكن أن يقدمه، وبالتالي الضغوط عليه بشكل أساسي كرئيس، خاصة بعد أن قال المرشد أنه إلى حد ما ألقاه تحت، كما يقال ألقاه تحت الباص، وقال أنه كل شيء عند الرئيس بصفته رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى القومي.
0: طيب، بشكل أيضا مرة أخرى ربما قد يكون سؤالا بديهيا، لكن أيضا في المقابل في الولايات المتحدة إذا كان صوت الخارجية صوت الوزير روبيو يكاد يكون غائبا، فمن يقود ملف التفاوض مع إيران برأيك؟ من هو صاحب القرار الفعلي المؤثر بشكل كبير والذي يسمع له ترامب أيضا في هذا الإطار؟
3: الرئيس ترامب وبشكل مطلق يثق بقدرته على الحكم على الأمور أكثر من أي رئيس آخر وشخص آخر. قد يكون هذا شيء جيد أو لا، تحدثنا عن كولن باول يذهب إلى الأمم المتحدة، ربما هذه ليست لحظة زهو للسياسة الخارجية الأمريكية. الرئيس ترامب يثق بنفسه وماركو روبيو يتحدث في قضايا تخص أمريكا اللاتينية أكثر. أيضا أحد الضيوف تحدث عن النظام الإيراني الذي خطف الدبلوماسيين الأمريكيين قبل 47 عاما وهم يهتفون الموت لأمريكا الشيطان الأكبر. طبعا هذا خلق أزمة ثقة كبيرة بأنك إما أن تصدق بإيران عندما تقول نريد أن تدمر أمريكا أو إنهم يكذبون وهم لا يريدون تدمير أمريكا ويجب أن نثق بهم. إذا هذا الوضع وضع السياسة الخارجية الأمريكية في معضلة، لهذا السبب نحن في الموقف الذي نحن فيه.
0: سأعود لك على لكن دكتور مهند تفضل.
4: النظام الإيراني محبط و هذا ممثل بالرئيس الإيراني والقيادات الإيرانية الأخرى قاليباف وغيره، لأن الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من صمود النظام الإيراني وبقائه بعد ضربات الشديدة وقطع رؤوس قياداته توقع أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعطيه شيء بالمقابل. الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة تعطي إيران خيار واحد هو الاستسلام لا غير ذلك. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية من السهل جدا عليها شيطنة في النظام الإيراني الآن. لماذا؟ لأنه كما يقال باللغة الإنجليزية there is a smoking gun. إيران ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقالت لدي أكثر من 450 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب ولدي منشآت نووية تحت الأرض لم أعلن عنها سابقا. فالولايات المتحدة الأمريكية لديها العذر. الآن ما يبدو لي أن الحرب لم تتوقف نهائيا ولا لحظة. ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية هو سحب جميع الأوراق من يد إيران، وهذا ما حصل. لبنان، سوريا ذهبت قبل ذلك، المضيق، والآن اليمن. فحتى المملكة العربية السعودية تحركها باتجاه اليمن ملفت للنظر. المملكة تعرضت لرد فعل من الحوثيين بضرب 3 أو 4 مطارات، القصف بالصواريخ البالستية. إذن المملكة مستعدة أن تدفع الثمن لسحب هذه الورقة من يد إيران. إذن إيران الآن منكفية على داخلها، تحاول أن تحرك بعض الأوراق، منها الاقتصاد، منها الضغط على أو التأثير بالانتخابات النصفية، لكنها ذاهبة باتجاه خاطئ. إيران لا تفهم ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية واضحة تقول يجب على إيران أن تتخلى عن.
0: هل هو الأمر كذلك؟ هل إيران بالفعل لا تفهم ما تريد الولايات المتحدة؟
4: يبدو لي أن المشكلة هو ارتباك بالقيادة والسيطرة. دعنا لا ننسى أن المرشد غائب غير موجود. من يقود إيران الآن؟ أعتقد هذا السؤال شرعي الآن بالنسبة للإيرانيين ومن هم خارج إيران. من يقود إيران الآن؟ الرئيس الإيراني لا يبدو لي أنه صاحب القرار كما ذكر الدكتور محجوب. وبالنسبة للآخرين، الرئيس الإيراني ليس هو صاحب القرار، قاليباف ليس هو صاحب القرار. من هو صاحب القرار؟ من ينقل لنا ما يقوله المرشد الغائب؟ والآن حتى صوت لا يوجد من المرشد. فتوجد مشكلة بالنسبة للقيادة والسيطرة، وأعتقد أن الرسالة غير واضحة من إيران. إيران تقول انتصرنا ويجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تستسلم. هذه رسالة غير واضحة.
5: لكن أعتقد الإيرانيين محظوظين بشيء حتى الآن، أنه ترامب لديه أزمة مع وسائل الإعلام الأمريكية، خصوصا الوسائل الكبيرة اللي هي ديمقراطية بطبيعتها، CNN، واشنطن بوست، نيويورك تايمز، وهذه كلها لا تشارك عملية الشيطنة على الأقل بشكل الذي يريده، مثل ما حصل في زمن بوش. كان مستغل فترة 11 سبتمبر والهياج الأمريكي لأي عدو، أي عدو، أي شيء، أخذ أفغانستان والعراق وحط العراق طبعا رمسفيلد خلاه ضمن الملف كده يعني. فإيران مستفيدة من هذا الخلل داخل القيادة الأمريكية. يعني أيضا في خلاف في الولايات المتحدة بين وسائل الإعلام الأمريكية الديمقراطية اللي يتهمها بالفيك نيوز ترامب وبين الرئيس، فلذلك هي تستفيد من هذه الثغرة. طيب. لذلك عملية الشيطنة الآن ليست للشعب الأمريكي. عملية الشيطنة تجري لخلق تحالف غربي. وهذا شوف بس ملاحظة أخيرة. بريطانيا إذا ما شيء يعني اتهمت إيران رسميا، يعني لحد الآن التحقيق لم ينتهي، ستلجأ الفقرة الرابعة من ميثاق الناتو. ممكن أن تلجأ. طبعا هذا لا يعني الحرب على إيران، لكن يعني وضع إيران في سياق ممكن يكون باتهام.
6: بشكل سريع الملفت للنظر، يعني النقاط اللي تحدث فيها الدكتور مهند، الملفت للنظر بأنه برغم كل هذه الضغوطات أو سحب الأوراق ما تم تسميته، إلا أننا نلاحظ أن إيران تذهب باتجاه التشدد وليس باتجاه التجاوب أو التعاون،
0: وربما يفهم الأمريكيون ذلك ويضعون لذلك حسابات
6: والتشدد
0: أيضا.
6: والتشدد اللي حدث نشأت في تشدد غير عادي اللي حدث بالآونة الأخيرة، يعني كان دائما هناك في تيار ليبرالي وتيار محافظ متشدد. الآن ما حدث أن الخطاب المتشدد هو
0: باتجاه،
6: هو أصبح خطاب الدولة.
0: صح.
6: هون طيب. هون الخطورة هون هذا، أنه أصبح خطاب الدولة على لسان بازشكيان نفسه، أنه بازشكيان نفسه هو المتشدد. فإذا هذا في انزياح باتجاه اليمين، فهذه بحاجة إلى
4: هذا غير عقلاني يا دكتور أيضا، يعني هذا
6: غير عقل، لا يعني ما بتقدرش تتهم الناس كلها،
0: بتقدرش تتهم الناس كلهم غير عقلانيين،
6: بس هي بحاجة

0: 5 زائد 1، إلى أنه نحن نتعامل مع دول ديمقراطية. إذا أقر الرئيس الأمريكي والمؤسسات الأمريكية، وزارة الخارجية، CIA، البنتاغون، أن هناك اتفاقا ووقعوا عليه، فسيكون هذا الاتفاق مقبولا، أو على الأقل مهما عرضه من جاء بعده لن يكون هناك مشكلة. هنا خيبة الأمل الكبيرة، أن ترامب جاء ورمى به تماما خارج الصدر، وهنا عقد المشهد السياسي الداخلي الإيراني.
1: طيب دكتور حسن، من يحكم إيران في غياب المرشد كما يقول دكتور مولانا؟
2: هذا ناقشناه كثيرا. إيران فاوضت
1: لا بس نناقشه مرة أخرى.
2: إيران فاوضت باتفاق على مستوى القيادة، وصلت لاتفاق باتفاق وإجماع على مستوى القيادة، ثم قامت بما قامت به منذ ذلك الحين إلى اليوم بإجماع كما أفهم في الداخل. ولذلك أنا تقديري أنه هذا غير جدي أساسا الطرح. النقطة المهمة
3: أنه إحباط. كلام دقيق دكتور، آسف والله ما أحب أقاطعك، ولكن يعني عندما إيران تقول أنها متماسكة بالقيادة بعد توقيع مذكرة التفاهم التي كما ذكرت حصل عليها إجماع، استهدفت إيران الناقلات في المضيق.
2: هذه السرديه الامريكيه بالمناسبه،
3: وهذه هذا ما حدث
2: هذه على الأرض. هذه السرديه
3: هذا
2: الامريكيه
3: ما حدث على الأرض.
4: البحر مش على الأرض.
2: هذه السرديه الامريكيه هذا ايران كانت فرحه بالاتفاق وكانت تطبقه. الولايات المتحده قامت بخرقه وخرقه. ادعوك لمراجعه اعتراض ايران للامم المتحده الذي ارسل للامم المتحده قبل الاستهداف.
3: لماذا استهدفت الناقله؟
2: دعني اكمل يا دكتور. قبل هذا الاستهداف الذي تذكر، هناك اعتراض قدمته ايران للامم المتحده، نصه موجود في الموقع. 42 خرق إيران تفصل فيها ماذا قامت به الولايات المتحدة، منها إعلان مسار عسكري أي مواكبة السفن التجارية وهو خارج بالتالي الإيرانيون مقتنعون بشكل مجمع عليه أن الولايات المتحدة لأن الرئيس ترامب واجه ضغوطا في الداخل أتى وخرق الاتفاق، وإيران ردت على ذلك. أما إحباط الرئيس بازشكيان فيجب أن لا نذهب به بعيدا. أنا شخصيا
1: لا تعتبره إحباطا؟
2: أنا بالنسبة للتفاوض مع الولايات المتحدة أعتبره إحباطا بالمفاوضات مع هذه الإدارة، وكل شخص يفاوض هذه الإدارة في إيران الآن سيحبط، يعني لا يوجد مخرجات يبنى عليها. الرجل من أعتبره شخصيا من أنجح الإدارات في إيران تحت أشد الضغوط، لم يتوقف دفع الرواتب ولو لشهر واحد، يقدم رزبة من المساعدات لكل العوائل الإيرانية تحت الضغط، يقوم بأمور ربما الإدارات السابقة لو كانت تحت هذا الضغط لما استطاعت، لذلك يحسب له أنه أدار البلاد في هذا الظرف.
1: طيب.
2: لكن هناك نقطة أخرى ذكرت بالنسبة للولايات المتحدة. التاريخ بين إيران والولايات المتحدة يعود لعام 53 عندما أسقطت الولايات المتحدة أول حكومة ديمقراطية، وبالفعل كانت حكومة منبثقة من البرلمان المنتخب من الشعب.
1: نعم.
2: أسقطته وأعادت دكتاتور حكم البلاد ل 25 سنة بالحديد والنار، وهذا ما أدى للثورة.
1: طيب. طيب.
2: وبالتالي الرد رد الفعل الإيراني على الولايات المتحدة في السفارة وغيرها سواء قبلناه أو لم نقبله هو رد فعل، لم يكن فعلا مبادرا.
1: أود أن أكون منصفا في توزيع الوقت لو سمحت لي فقط.
3: دكتور صالح ودكتور الدكتور سلمان، يعني سبب غياب المرشد فقط هذا للتثبيت.
1: طيب حتى نتجاوز
2: هذا فقط. هذه قضية أمنية. طيب. مسؤولين الكبار في إيران أعلنوا أن هذه قضية أمنية
1: فقط لو سمحت للدكتور. دكتور صالح وأستاذ معن، حقيقة اسمحوا لي حتى نستفيد مما تبقى من الوقت. هناك ملف في اليمن، هناك سؤال مركزي الآن، هل تحول ملف في اليمن من ملف السيطرة على صنعاء بين طرفين متخاصمين إلى ملف من يملك مفاتيح باب المندب اليوم؟
4: نعم صحيح بالتأكيد، يعني العملية برمتها وهكذا بدت للوهلة الأولى لي. أنا أمس ذكرت بأنه ربما يكون الهدف الرئيس الآن هو ردع الحوثي عن باب المندب وإبعاده عن مناطق استراتيجية، وبالتالي تحرير هذه. لا يمكن الوصول إلى تسوية ما في الملف اليمني والحوثيين أو هذه الجماعة تسيطر على باب المندب أو على حركة على يعني مفاصل الحركة في البحر الأحمر قولا واحدا. وهذا ليس رأي المملكة العربية السعودية أو دول الخليج، هذا رأي عالمي الآن تشكل وتكون من العديد من الدول حوله، ومنها طبعا أعضاء حلف مكة التي قالت بالحرف الواحد أنها ستردع أي عمليات ومن يقف وراءها في هذه. وهناك تقارير كثيرة الآن قبلت بها أو لم تقبل، هناك تقدم لقوات الحكومة اليمنية الشرعية في هذه المناطق. الآن من السابق لأوانة تقييمها، وصلوا أم لم يصلوا، على الأقل هم أخذوا مكتسبات على الأرض تبعد الحوثيين عن هذه المنطقة تحديدا. لكن اسمح لي أيضا فقط تعليق أستاذ نشوان على موضوع

0: هل انتصر المتشددون في إيران أم الجناح الدبلوماسي؟ هي سيان واحدة، هم تبادلوا ولعبوا مثل هذه الأدوار. أنا أعتقد ما زالت إيران تترك الباب مفتوحا للمفاوضات، سواء ذكرت بأنها متشددة أو نادمة أو متعسفة، هي تريد أن تكسب أو تلعب على ورقة الوقت، ولذلك لم ترد على الرد الأمريكي حتى هذا اللحظة، وتركت مسألة عدم اليقين.
1: حتى نعود لملف اليمن.
2: اليمن نعم.
1: اليمن وأيضا نضيف إلى ذلك أستاذ معن، هل هرمز وباب المندب يسهمان في إعادة صياغة منظومة الأمن الإقليمي في المنطقة؟ يعني من يصبح أقوى من يصبح أضعف بناء على مخرجات ما يجري في كلا المضيقين؟
2: يعني هذا السؤال ربما يكون الإجابة عليه مؤجلة إلى ما بعد ما تتبين معالم المعركة الحالية. إذا إحنا سمعنا الشرعية وقائد أعتقد رئيس أركان القوات اليمنية الشرعية في الرياض يقول هذه حرب تحرير، الإعلامي قال لن تتوقف إلا بالوصول إلى صنعاء، واضح في أن هناك جهد سعودي مبارح يعني التحالف السعودي قال بأنه متغارة، يعني شاركت السعودية مبارح بغطاء جوي كفي يعني في غلاف جوي، في جهد جوي عسكري سعودي مباشر. المنحة اللي رايحة فيه الأمور باتجاه الحسم، باتجاه هذا المنشود، لكن هل بيساعدهم على الأرض القوة البرية، بتساعدهم على الوصول لأهدافهم؟ يعني ما بعرف. لكن
1: ماذا عن تحالف مكة؟
2: تحالف مكة بده يساعد حسب ما واضح، يعني في عون باكستاني بالذات
3: دبلوماسية،
2: لا في حتى ربما يكون في شيء عسكري، ربما يكون في شيء عسكري، لا يعني ما فيش هناك تفاصيل أعلنت، لكن على الأرجح أنه المؤشرات بتشير إلى مساعدة باكستانية واضحة. لكن المهم أنه في قرار سعودي بالمضي بهذا المشهد إلى آخره، إلى على ما يقولون. هل ينجحون أم لا ينجحون؟ بتصور أنا أنه لا، في هناك شغل بهذا الاتجاه.
1: طيب،
2: في هناك الحديث عن أنه
3: تحالف
2: الحسم العسكري مستحيل، أنا أعتقد مش مستحيل، صعب لكن مش مستحيل.
3: دكتور محمد، تحالف مكة الدفاعي دوره ثلاث مستويات له. الدور الأول وهو الدفاع عن المملكة العربية السعودية، بعبارة أخرى تأمين طائرات المسيرة والدفاع الجوي وضمان عدم تأثر المملكة العربية السعودية بأي نوع من الهجمات تشن عليها من جماعة الحوثي. هذه المسؤولية الأولى باعتقادي، هذا الجهد الذي جرى العمل عليه على الأقل منذ 10 أيام. المستوى الثاني وهو يتعلق بموضوع أمن الملاحة في البحر الأحمر، وهنا أتحدث أنا عن الدول الثلاث الفاعلة اللي هي المملكة العربية السعودية وتركيا والباكستان بصفتهما جزءا من تحالف الدعم او الاستقرار في الملاحه البحريه اللي هو 58 دوله واللي هم منخرطين فيه ايضا، وبالتالي لديهم كما يقال يلبسون قبعه اخرى تتعلق بالتحالف البحري الموجود في البحر الاحمر. ثم المستوى الثالث باعتقادي يتعلق بان هذه الدول تركيا والباكستان تريد ان ترسخ معنى اساسي انه من غير المسموح ان تنتقل ازمه مضيق هرمز بتفاعلاتها ويصبح لدينا مضيق هرمز ثاني، وبالتالي مضيق باب المندب اصبح يهم هذه الدول ايضا.
0: ربط امن المضائق انا اظن انه هناك محاوله قويه الان من الخليج والأوروبيين والأمريكان لربط أمن المضائق بحيث لا تصبح أو تخضع لجهة واحدة فقط.
4: هي طبعا أمن المضائق ضمن السياق الدولي مو بس،
0: صحيح،
4: لكن هناك قضية أكبر حقيقة وهي تغيير المنطقة. أولا هذه الحرب بدأت في سياق، الحرب نفسها كان لها سياق ولم تأتي فقط لأن ترامب صحى من النوم وعجب يهاجم أمريكا أو أنه إسرائيل حرضته، يعني قد يكون هذا أحد الأسباب يعني، لكن ليس هو هذا السبب. بعد 7 أكتوبر تغير المناخ الاستراتيجي في المنطقة كلها تغير، إسرائيل أمريكا تغير تماما، المجموعات خارج الدولة لم يعد لها مكان، يجب أن تنتهي، هذا كان القرار، وهذا قرار دولي يحظى بتوافق إقليمي. لذلك حينما بدأت الحرب على إيران كان لها موعد، وترامب جاء لهذا السبب، هو موجود حتى يقوم بهذا الدور أصلا عموما.
1: لكن عفوا دكتور، ألن يفرض هذا القوة، عنصر القوة لحسم هذه الملفات هرمز باب المندب من أجل حسم؟
4: يجري ذلك. نعم. الآن اليمن لن تنتهي بقضية صفرية، بمعنى لن ينتهي بالقضاء على كل الحوثيين، هذا كلام لن يحصل. أولا هم جزء من الشعب اليمني،
2: طيب ماشي،
4: وبالتالي حتى مقاتليهم عليهم عفو عام يعني ممكن، وأيضا لهم الحق في ان يشارك في الحكم حسب مخرجات الحوار الوطني اصلا.
2: انقلبوا عليه وقعوا عليه وقع.
4: يعني معلش لكن ممكن ايضا ممكن العوده لذلك كله. لذلك هذا ستنتهي بالتسويه. التسويه تحتاج الى انه الحوثي نفسه يعترف بالشرعيه ويعترف بانه اليمن يجب ان يكون لكل اهله بغض النظر، يعني لا يكون هناك سيطره حوثيه او من اي طرف اخر. هناك دول عربية وإقليمية يهمها أن لا
1: ينتهي الحوثي. لكن هناك توتر مع إيران دكتور، هناك يعني هذا يعقد المسألة.
4: لا إيران، شوف إيران في النهاية لها حدود في عملية الدعم خصوصا في اليمن لأن بعيدة، ولأنه اليمن حساسة، لها حساسية خاصة لدول الخليج. اليمن كدولة يعني اليمن هي امتداد عمق استراتيجي للسعودية والخليج والعراق طبعا، العراق واليمن. لذلك ما حصل في اليمن أثر أمنيا بشكل مباشر على الخليج. يجب حسم هذا الملف بطريقة التسوية الغير الصفرية. هذه الحرب لخلق ميزان قوة جديد في اليمن يساعد على التسوية.
0: دكتور لقاء من
4: حينما تحدث الآن اختلف الوضع. حينما تحدث وزير الخارجية التركي أمس وقال السعودية لها مقاربة ممتازة في التسوية، أظن هي هذه نحقق إنجازات على الأرض تسمح بالحوار حينما يتخلى الحوثي عن ارتباطه بإيران من جانب وعن مساعي للسيطرة عليه.
5: لسؤالك أنه هل بدأ هناك تحرك أو يعني توجه إقليمي بهذا الحال؟ وهذا سؤال مهم جدا بالحقيقة، لأنه هذا بيحدد مصير قضايا كثيرة منها قضية العلاقة والحرب مع إيران. أنا باعتقادي التحالف مكي يعني تحرك مباشرة فورا بدون يعني أي تأخير، في مجرد ما تم أعلنت الحملة العسكرية كان هناك التحرك على المستوى الدبلوماسي، ويبدو أن هناك تنسيق كبير لأنه التحرك كان مباشر ووزير الخارجية التركية كان في الرياض وتم تعيين سكرتير عام لحلف مكي، فواضحة كل هالحركات. ولكن السؤال يبقى أنه متى نعتبر أن حلف مكي قد نجح بأن يكون قوة إقليمية أو أن يكون له تأثير على المستوى الإقليمي؟ هناك عتبة يعني بحاجة أن يصلها هذا الحلف أو يقطع هذا الحلف حتى يعني لا تقتصر فقط على التحرك الدبلوماسي. الآن إذا استطاع فعلا كما أعلنت الحملة السياسية بالسيطرة على صنعاء، طبعا هذا سيكون نجاح باهر للحلف اللي ينعكس أو صدى سيكون في المنطقة كل، ولكن وهذا طبعا يعني ما زال ضمن المعطيات الحالية مستبعد كثيرا، ولكن العتبة التي بحاجة أن يكون أن يقطعها هذا الحلف أنا باعتقادي هو أن يكون السيطرة على الساحل بالكامل وتحديدا الحديدة. إذا رأينا أن هناك سيطرة على الساحل بالكامل من قبل بما فيها الحديدة وميناء الحديدة، أعتقد من الممكن أن نبدأ نتحدث عن بدون هذه العتبة أعتقد كله يبقى في ضمن الحراك الدبلوماسي.
6: أنا تقديري أنه يجب أن لا نبني على الأهداف المعلنة، يعني المملكة أعلنت أهدافا هي والحكومة وحكومة العليمي، أعلنوا أنهم سيقضون على هذا الوضع الذي يرونه غير لائق بوضعهم. هذا أيضا في 2015 أعلنت أهداف ولم تفضي إلى المرجو، وتقديري أنه ليل البارحة كان يقال بأنهم اقتربوا من الحديدة أيضا، أصبحنا على أخبار مختلفة تماما. تقديري أننا علينا أن نكون متواضعين في تقييم الوضع على الأرض، لأن هناك طرفين طرفين يحاربان، وكل ما قاله مثلا الدكتور لقاء أعلنه أيضا، أعلنته حكومة أنصار الله من عفو وضرورة أن يشترك كل اليمنيين في حكومة صنعاء وأنه يجري على أساس تقاسم السلطة. هذه أيضا أهداف معلنة وهم الحكومة على الأرض، وبالتالي لدينا طرفين وأهداف متعارضة، لا يجب أن نبني على أهداف طرف واحد.
1: وإن كان الحكومة غير معترف بها دوليا طبعا،
6: الاعتراف ليس أساس إنشائي للشرعية، الشرعية تأتي من الداخل من الشعوب. النقطة الثانية هي أنه لاحظ أنه هناك كلام أيضا تضخيم لأمر ما، أنه خلص انتهى محور المقاومة انتهى. تدري أنه ما يحدث في اليمن يظهر عكس ذلك. في العراق أخبار هامة جدا يا نشوان، القوات الأمريكية انسحبت وفي غضون أسبوع أعيدت الرحلات الجوية، فرض العراقيون إرادتهم في خرق هذا الحظر.
1: طيب.
6: لذلك نحن يعني إزاء تطورات هامة.
1: ما بقي من وقت قليل وأود أن أكون
4: دكتور. لا هذه بس كان استثناء أمريكي هو من بيسن
7: يا دكتور الاستثناء من اين اتى؟
4: العراق طلبه
7: لانه ضغط عليه، لانه الناس ضغطوا
4: على

0: زيد يضغط
1: البنية
2: التحتية للمحور الشعبي. أنا أعتقد يعني القول بأنه الاعتراف الدولي غير مهم لأن تكون حكومة شرعية، هذا كلام يعني يحتاج إلى أكثر من هذا الوقت بكثير. لكن سأذكر فقط بهذه الثواني المعدودة كم قرار لمجلس الأمن دعا إلى المصالحة داخل اليمن ولم يحترم من قبل الحوثيين، الذين يقول الدكتور حسن بأنهم لم يوقعوا على الدخول في ضمن التحالف،
3: تحفظوا على التقسيم الإداري الأقليم،
2: التقسيم الإداري فقط، ولم يتحفظوا على الدخول في الحكومة. ثم جاءت
3: تحفظوا على التفصيل
2: كثير حول هذا. أصلا يعني في في في في المنطق السياسي 6 حروب خاضوها لافشال اي مصالحه داخل اليمن والوحده، وهو الوضع معقد. ولذلك تجد القرارات من 2015 الى 2022 امميه تعرقلها الحركه الحوثيه وايران، لا يريدوا لهذه المصالحه. ومن يقول بان هناك شرعيه شعبيه، عطني اداه تثبت ان هناك شرعيه شعبيه لحكومه تسمى في الامم المتحده وامام كل الدول هي حكومه امر واقع في احسن حالاتها. فاذا كنت تريد أن تعترف بها كحكومة هذا شأنك، لكن الدول كلها، عطني دولة غير إيران تعترف بحكومة الحوثي
0: أو الشرعية الداخلية.
2: الاستراتيجية الشرعية الدولية
0: ما هي أدوات الاعتراف الخارجي لا ينشئ شيء
4: بالنسبة لإيران.
3: تفضل.
4: البيئة الاستراتيجية تغيرت بالنسبة لإيران وهذا واضح، أعتقد القيادة الإيرانية تفهم هذا الشيء. ما يحدث في اليمن، ما حدث في لبنان، ما يحدث في العراق، بالمناسبة الوضع العراقي أسوأ بكثير مما تصف. كنت أتمنى لو أن ما يحدث في العراق مثل ما وصفت، أتمنى فعلا، لكن العراق في وضع مختلف تماما، والميليشيات لا تفرض أي شيء حتى على الحكومة، في وضع الاقتصادي سيء، وضع العسكري سيء، والوضع في اليمن الآن طيب. تغير، وإيران هي رأس النظام في إيران هو الهدف.
1: لكن هذا ما سمح لنا به الوقت، شكرا لكم، شكرا لمشاهدينا على متابعة نقاش الساعة لهذه الليلة، ونعود بكم الآن إلى غرفة الأخبار.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني وتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على تلال المنصورة في الوازعية وجبال المنظرة والأشاريف وذيبان، وقالت إنها تنفذ عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية الوازعية في محافظة تعز. من جهته قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة تصدت لمحاولات تقدم العدو باتجاه مواقعها جنوب غربي الوازعية بتعز وباتجاه باب المندب، إضافة إلى استهداف مطار أبها الدولي بالسعودية بصاروخ باليستي. هذا وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط. في غضون ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد قتلى الصراع باليمن إلى نحو 960 والنازحين إلى نحو 198 ألف نازح منذ 6 أغسطس وحتى 2 من الشهر الجاري. في تطورات الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة في وضع جيد جدا بينما إيران في وضع سيء للغاية، وأن حركة مرور النفط عبر مضيق هرمز عادت إلى مستويات ما قبل الحرب وتجاوزتها أحيانا. في طهران، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط وأن إيران لن تتراجع. هذا وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي إن الاتصالات والزيارات مستمرة بهدف تحقيق تقدم في مسار المحادثات بين طهران وواشنطن. وفي غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال. البداية من التطورات الميدانية في اليمن، معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومعنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. مرحبا بكما. نبدأ معك ياسر حسن ونفهم منك أكثر ما جرى الإعلان عنه عن السيطرة الميدانية خاصة في مناطق في مديرية الوازعية.
1: نعم، الوازعية تمت هذا اليوم، تم السيطرة على مناطق فيها بشكل كبير خاصة المناطق الجبلية، وكانت قوات درع الوطن الحكومية قد أكدت أنها بدأت عملية اسمتها عملية السيطرة على الوازعية، وكانت هذه القوات تخوض معارك ضارية خلال الأيام الماضية. هناك من قوات درع الوطن والعمالقة وقوات قبائل الصبيحة تخوض معارك ضارية ضد الحوثيين ما بين الوازعية ومناطق المضاربة ورأس العارة في لحج. كذلك هنا في تعز، كانت القوات الحكومية قد أكدت أن هناك معارك ضارية ضد الحوثيين في جبل حبشي غربي تعز، وأيضا كان هناك الإعلان عن مقتل 6 وإصابة 4 آخرين خلال قصف للحوثيين في مناطق المواسط والمسراخ وقدس. وهناك إدانات واسعة لهذه الحادثة لأنها أصابت مدنيين، وهذه حادثة تتكرر كثيرا في تعز خاصة في المناطق السكنية. عادة يقصف الحوثيين بشكل عشوائي فيسقط قتلى وجرحى من المدنيين. أيضا هناك بالذهاب إلى الساحل الغربي، ما زالت قوات العمالقة، قوات درع الوطن، القوات الحكومية بشكل عام ما زالت تسيطر على مناطق في ذوباب وباب المندب، وتقول إنها تستعد للذهاب إلى المخا وما بعد المخا، وأيضا تحاول السيطرة على الوازعية لأنها بالسيطرة على الوازعية سوف تكون لها الأولوية، وأيضا السيطرة النارية على مناطق الساحل الغربي بشكل كامل. أيضا هنا في تعز كان هناك غارات جوية ضد الحوثيين في عدة أماكن في تعز، وكانت هناك مواجهات وسيطرة على بعض الجبال خاصة في حيفان، تمت السيطرة على 3 جبال مهمة هناك في حيفان، وأيضا في الوازعية تمت السيطرة على جبال، حتى أن القوات الحكومية أكدت أن هناك قتلى وجرحى من الحوثيين خلال تلك العمليات أو خلال تلك المواجهات. أيضا رئيس مجلس القيادة الرئاسي أكد اليوم على ما قام به الجيش، وقال إن هذه انتصارات كبيرة ولا بد للجيش أن يتقدم وأن أيضا يأخذ بزمام المبادرة وأن يحرر كامل الأراضي اليمنية. رئيس الوزراء أيضا أكد على القيادات الأمنية أنها لابد أن تقوم بدورها في تأمين المناطق وأيضا في تقديم الخدمات لكل المناطق، خاصة المناطق التي سيطر عليها الجيش أخيرا. أيضا وزير الدفاع تواصل مع قيادات القوات في الميدان وأكد أنه لابد من وحدة الصف، وأكد أنه لابد من الاستمرار في عملية فجر اليمن حتى تحقق كامل أهدافها.
0: شكرا لك ياسر حسن مراسلنا من تعز. في صنعاء نبيل، كيف تبدو الصورة خاصة مع تأكيدات من قبل جماعة أنصار الله الحوثي، تحديدا يحيى سريع المتحدث أو الناطق العسكري، بأن هناك تصدي لمحاولات التقدم من قبل القوات الحكومية؟
2: نعم سلمى، الناطق العسكري للقوات المسلحة أكد بأنهم تصدوا لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن جنوب غرب مديرية الوازعية بمحافظة تعز، وأكد بأن هذا التصدي بصواريخ باليستية ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن في منطقة الوازعية، وأيضا إعطاب عدد من الآليات العسكرية. كما أكد أيضا بأن تعزيزات وصلت إلى تلك القوات وتم استهدافها ما أدى أيضا إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. في باب المندب أيضا قال الناطق العسكري للقوات المسلحة بأنهم تصدوا أيضا لتحشيدات لقوات حكومة عدن بعشرة صواريخ باليستية، وأكد أيضا بأن هذا التصدي قد تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى وإعطاب عدد من الآليات العسكرية وإحراقها التابعة لقوات حكومة عدن في مضيق باب المندب. كانت وسائل الإعلام الرسمية قد أعلنت عن غارات جوية، قالت بأن 6 غارات جوية سعودية استهدفت باب المندب التابعة لمنطقة ذواب، بالإضافة إلى نحو 3 غارات جوية استهدفت مديرية حيفان، وأيضا غارات جوية استهدفت جبل بيحان في منطقة التربة بمديرية الشمايتين في محافظة تعز. كما أعلنت أيضا القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأنها قد طردت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مديرية الصل بمحافظة تعز، وسيطرت على جبل مطران الاستراتيجي، وسيطرت أيضا على العتاد الموجود في هذا الجبل. في ذات السياق كان قد أحصى الناطق العسكري للقوات المسلحة 66 غارة جوية وقصفا صاروخي، قال بأنه سعودي، وبأنه استهدف أعيانا مدنية في محافظات مأرب والجوف، بالإضافة إلى محافظة صعدة ومحافظة حجة ومحافظتي الحديدة وتعز المتجاورتين. وأعلن أيضا عن سقوط جرحى وكذلك قتلى مثلهم المدنيين جراء هذا الاستهداف من الطيران السعودي حسب قوله، وأكد بأنها من طائرات F-15 وتايفون، وبأنها أيضا هناك طائرات استطلاعية مقاتلة شاركت في هذا الاستهداف. وأحصى أيضا منذ 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة نحو 1642 غارة جوية قصفا صاروخي، قال بأنه سعودي حتى هذه اللحظة. في سياق آخر سلمى، أكد الناطق العسكري بأنهم قد نفذوا عملية عسكرية استهدفت العمق السعودي، وأكد بأن استهدفوا بصاروخ باليستي مطار أبها الدولي، كما استهدفوا أيضا بعدد من الصواريخ الباليستية معسكر الزغارير في منطقة جيزان. وأكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بأن هذا الاستهداف قد تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى، وأعلن أيضا أطلق تحذيره القوات المسلحة بأن الأجواء السعودية تعتبر لا زالت مسرحا لعملياتهم العسكرية، محذرة الشركات الطيران العالمية من عدم المرور بالأجواء ما عدا أو باستثناء الأجواء في محيط مكة وكذلك المدينة المنورة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. كما في سياق آخر أكد الناطق العسكري بأنهم تصدوا لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في محافظتي مأرب والجوف المتجاورتين، وأكد بأنهم قد استخدموا أيضا الصواريخ الباليستية وأدى ذلك إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن وإعطاب عدد من الآليات العسكرية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع. نعم
0: شكرا جزيلا لك نبيل يوسفي مراسلنا من صنعاء. رحبوا بضيوفنا، معنا من صنعاء عبد الله صبري الكاتب والباحث السياسي، معنا من تعز عبد الواسع الفاتكي المحلل السياسي، ومن الرياض معنا ايضا سالم اليامي المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية. مرحبا بكم جميعا. سيد عبد الله صبري، ابدا معك انت في صنعاء. في ظل حالة يعني إنكار من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين بأن هناك تقدم للقوات الحكومية، هناك تأكيد أيضا على التصدي لهذه القوات الحكومية؟ إذن إلى أي درجة يبدو بأن الميدان لا يلعب لصالح جماعة أنصار الله الحوثيين حتى مع حالة الإنكار لتقدمهم؟ يبدو بأن عبد الله صبري ليس جاهز معنا من صنعاء. أذهب للسيد عبد الواسع الفاتكي من تعز. سيد عبد الواسع، كيف تنظر إلى تغير خطوط الاشتباك وإلى أي مدى جرى تثبيت ما أنجز؟
3: خارطة مسرح العمليات بدأت تتغير منذ إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بمعركة فجر اليمن، ولذلك نلاحظ بأن هناك تقدمات للقوات المسلحة اليمنية التابعة للحكومة الشرعية، هناك تحرير لمديرية ذباب، هناك أيضا تقدم تجاه الوازعية، وهناك أيضا تحريك لجبهات كثيرة. القوات المسلحة اليمنية في مأرب بدأت تتحرك، في الجوف هناك أيضا جبهات لم تكن تتحرك وبدأت تتحرك، هناك المنطقة العسكرية الخامسة التي هي على الحدود محافظة صعدة في الملاحيذ في كتاف، هناك بدأت القوات المسلحة اليمنية تشن عمليات عسكرية ضد أهداف تابعة للحوثيين، إضافة إلى أنه الطيران حقق ويحقق يوميا حسب ناطق القوات المسلحة اليمنية بأنه يحقق مئات الأهداف ذات القيمة العالية، إضافة إلى العملية النوعية التي حدثت في محافظة الحديدة طبقا للناطق باسم القوات المسلحة اليمنية بأنه كان هناك عملية بحرية تم استهداف مخازن للزوارق المفخخة وأيضا لمعدات عسكرية ثقيلة، وبالتالي فإن هذه المؤشرات الميدانية تؤدي وتشير إلى أن هناك تغير بالنسبة لخارطة القوات أو خارطة مسرح العمليات، وأعتقد أن الأيام القادمة ستشهد مزيد من هذا التغير لصالح القوات المسلحة اليمنية.
0: طيب، بات جاهزا معنا الآن عبد الله صبري من صنعاء، الكاتب والباحث السياسي. لماذا سيد عبد الله صبري حتى الساعة يوجد عملية إنكار لتقدم القوات الحكومية في مقابل بأن الحديث على الأرض يتحدث عن تغير في خطوط الاشتباك؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى

0: آل الطاهرين وصحابته الراشدين. الحقيقة السؤال معكوسا، لماذا الإصرار على ترويج هذا التضليل الذي ابتدأه السعودي وأدواته، بينما الواقع يؤكد بأن قواتنا المسلحة هي المسيطرة فعليا في الميدان، بينما الطرف الآخر يتحدث عن انتصارات على الورق، انتصارات أيضا في وسائل الإعلام. أما الواقع فهو يدحض كل هذه السردية السعودية ومن مع السردية السعودية. قواتنا ومعلوماتنا تؤكد بأننا باقون في باب المندب وفي ذباب، وأيضا هناك تقدم كبير في الجبهات المرتبطة بريف تعز جنوبا وغربا، وهذا امتداد للانتصار الاستراتيجي الكبير الذي حققته قواتنا المسلحة في إطار معركة والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذه المعركة التي في وقت قياسي تمكن فيها جيشنا من تحرير ما يزيد عن 5000 كيلومتر مربع من الأراضي اليمنية التي كانت تسيطر عليها التحشيدات السعودية. امتدادا لهذا الانتصار امتدت أيضا قواتنا المسلحة لتأمين باب المندب والساحل الغربي من خلال السيطرة على كثير من الجبال المرتبطة بتلك المنطقة. ومراسلينا في تلك المناطق ينقلون ذلك بالصوت وبالصورة وبشكل مباشر، لكن ماذا نقول لمن تعمى أنظارهم عن رؤية الحقيقة كما هي؟
1: ولكن سيد عبد الله، مثلا الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع تحدث عن أن الجماعة تصدت لمحاولات تقدم للعدو باتجاه مواقعهم جنوب غرب الوازعية وباتجاه باب المندب. إذن هناك عملية تقدم يجري الحديث عنها وتصدي لهذا التقدم.
0: هناك اشتباكات، والاشتباكات هذه من الطبيعي، يعني نحن بعد أن حررنا هذه المنطقة الكبيرة والشاسعة ليس السؤال يعني لماذا يكون للطرف الآخر تحرك، أو لكن كيف خسروا هذه المناطق برغم التحصينات الكبيرة، برغم التحشيدات الكبيرة. واجهنا جيش كبير قوامه تقريبا 38 لواء وتحصينات تم العمل عليها على مدى 7 سنوات تقريبا أو أكثر، وأيضا بالإضافة إلى الحشد الكبير من المقاتلين المرتزقة الذين دفعت بهم السعودية إلى المحرقة في تلك المناطق. تم هذا الانتصار خلال تقريبا أقل من شهر، وبالتالي ما زالت هناك جيوب يمكن للعدو أن يتسلل من خلالها. لكن أيضا حتى هذه المحاولات هي فشلت تماما، وبالصوت وبالصورة يثبت بأن قواتنا المسلحة هي المسيطرة في الميدان.
1: طيب سيد سالم اليامي من الرياض، كيف تنظر إلى كل هذه المعطيات على الأرض بين النفي وبين تأكيد القوات الحكومية لهذا التقدم في جبهات الساحل الغربي وأيضا في مناطق في مديرية الوازعية والعمل على استعادة كامل مديريات الوازعية، بالإضافة إلى الاستهداف من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين للأراضي السعودية بصواريخ البالستية؟ كيف تنظر وتحلل إلى لمسار هذه الحرب حتى الساعة لصالح من؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حييك أستاذة سلمى وحيي السيدات والسادة المشاهدين، يعني أحيي أيضا السادة الضيوف، ويعني أشكر قناة الجزيرة لكريم الاستضافة. السؤال حضرتك من شقين، الشق الأول كيف ننظر للمقولات المتضاربة من جيش الشرعية ومن معه، وكيف ننظر أيضا لما يقوله ميليشيات الحوثي، يعني كل طرف منهم يدحض أو يحاول أن يدحض أقوال الطرف الآخر. هذا يعني حقيقة أن هناك صراع، هذا شيء أكيد ولا يمكن إنكاره من كل الأطراف، لكن هناك حقائق يعني قبل الحديث عن الصراع. يعني ميليشيات الحوثي هي متشبثة ويعني غرست أنيابها في الجسد السياسي والديموغرافي والجغرافي اليمني منذ سنوات طويلة، أكثر من 10-12 سنة، هذا رقم واحد، وهي ربما متمكنة بشكل أكبر. الحقيقة ربما التي تخلق تقييري اليوم، أنا أعتقد أنها الشكل الذي تظهر به القوات الشرعية، والتي يظهر أكثر تماسكا وأكثر مواجهة لقوات الحوثي، حتى أنها حققت ولو يعني بدايات انتصار، يعني خاصة هذا ما تعلنه أطراف محايدة إلى الآن. النقطة الأهم أنا في رأيي، يعني لا تزال هذه المعركة التي يسميها الأستاذ، يعني كان اسم رنان حقيقة، ويسميها الشرعية تسميها فجر اليمن، وأنا أعتقد فجر اليمن أكثر تفاؤلا وأكثر بهجة لليمنيين، وينتظره الملايين من اليمنيين. على كل، أنا أعتقد أن المعركة لا تزال طازجة، هي لم يمضي عليها أكثر من 48 ساعة، والمفكر البروسي كلاوزوفيتس يقول في غبار الحرب لا يمكننا تبين الأمور إلا عندما تهدأ الحرب. متى تهدأ الحرب؟ الله أعلم، لكن من المؤكد هناك كر وفر بين الأطراف، وأنا أعتقد يعني أن العملية ليست سهلة على الطرفين. أنا أحلل كما أرى الأمور، ليست سهلة على الطرفين. البيئة اليمنية الحاضنة لكل هذا الصراع هي بيئة صعبة بمعنى كلمة صعبة. الشيء الآخر، القوى ربما غير متناسقة بمعنى الولاءات، في أماكن ولاءات للشرعية فيها أكثر، وفي أماكن ربما ولاءات أو حتى ضغط وإرهاب بالجوانب الحوثي، الميليشيات الحوثية فيها أكثر، وهي موجودة وشيء. وهناك نقطة أستاذ سلمى يجب ألا ننساها، أن الجماعة الحوثية استثمرت على مدى كل السنوات الماضية كل مقدرات الدولة اليمنية، الجيش، المواقع العسكرية، أدوات الدولة، كل هذه الأشياء هي أخضعها الحوثي لسلطته، ويعني أرغب بها حتى الناس. هذه ربما جزئية. كيف ستتبين الأمور؟ أنا أعتقد أنها تحتاج لبعض الوقت. النقطة الأخيرة في سؤال حضرتك، كيف ننظر للاعتداءات؟ هذه اعتداءات يعني حصدت المملكة، فيها موجة من الإدانات من الدول المحيطة والدول العربية والدول الإسلامية ودول العالم، والمملكة حقيقة يعني أكدت، وكان اليوم هناك اجتماع لمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، أكد على جزئية أن الجانب الحوثي هو أصر، وهذا أيضا كان كلام أو نفس الفكرة كانت على لسان الشرعية من الدكتور العليمي، أن الحوثيون يعني قطعوا أو لم يتماهوا مع كل الدعوات لأن يكون هناك حلول، وأجبروا الجميع على الرد العسكري. هذا يعني أن المملكة حاضرة وجاهزة لنقطتين، النقطة الأولى الدفاع عن نفسها، النقطة الثانية الرد على مصادر النيران من التي تطلقها جماعة أو عصابة الحوثيين الموجودة في اليمن اليوم.
1: طيب سيد عبد الواسع الفاتكي، كيف تنظر إلى ما تحدث به ضيفنا، وهو يمثل فعليا رواية جماعة أنصار الله الحوثيين بأنها أمنت الساحل الغربي، وهي أيضا تتقدم في ريف تعز الجنوبي والغربي على عكس ما يجري الترويج له فقط إعلاميا؟
3: لو كانت جماعة الحوثي سيطرت سيطرة تامة على مناطق الساحل الغربي ولم تتعرض لهجوم من القوات المسلحة اليمنية التابعة للحكومة الشرعية، لما أطل محمد البخيتي كأحد قادة جماعة الحوثيين ويطالب بالحوار دائما جماعة الحوثي حينما يكون خطابها ناعم ويطل قادتها ويطالبون بالحوار والتفاوض، هذا يكون تحت ضغط عسكري. هناك خسائر منيت بها هذه الجماعة في ذباب، والساعات القادمة لعلها تشير أو تؤدي إلى إعلان الحكومة الشرعية تحرير مديرية الوازعية. أعتقد بأنه إعلان معركة فجر اليمن منعطف استراتيجي ومهم جدا للشعب اليمني وللحكومة الشرعية. نحن أمام مرحلة جدا مفصلية بين حضور الدولة وبين أيضا استعادة مؤسسة الدولة، أو أن تبقى جماعة الحوثي مسيطر على جزء من الجغرافيا اليمنية وتتمدد وتسيطر على بقية المناطق. المسألة ليست فقط حرب عسكرية، نحن الآن أمام حرب حرب عسكرية تتعلق بمصير اليمن، تتعلق بهوية الدولة، وتتعلق أيضا بأمن واستقرار المنطقة، تتعلق أيضا بأمن الجارة الشقيقة الداعمة لليمن وللحكومة الشرعية المملكة العربية السعودية، تتعلق بأمن باب المندب، تتعلق بأمن البحر الأحمر. وبالتالي فأعتقد بأنه ستستمر الحكومة الشرعية في النهج أو انتهاك الرد العسكري، وستخسر جماعة الحوثي، وستسقط أعتقد المناطق التي بيدها تباعا. سنشهد في الأيام القادمة انهيار لجماعة الهراك، تأييد كبير جدا تحظى به الحكومة الشرعية من المجتمع الإقليمي، من المجتمع الدولي هناك، بل وراء للرأي العام الدولي لدعم الحكومة الشرعية. وأعتقد بأنه استنفذ مجلس القيادة الرئاسي كل أوراق التفاوض مع جماعة الحوثيين. طيب. لم يترك الحوثيون أي مساحة للالتقاء مع الشعب اليمني أو الالتقاء مع الحكومة الشرعية.
1: سيد عبد الله، كيف تنظر إلى مثل
3: حلول سياسية يمكن أن تنهي الحرب؟
1: إذا كانت هناك رؤية مدعومة داخليا وخارجيا يتحدث بها السيد الفاتكي تدعم الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا، كيف تنظر يعني الحكومة في صنعاء، كيف تنظر جماعة أنصار الله الحوثيين إلى مثل هذه الرؤية، وما هو مشروعها بالتالي؟ يعني
0: أريد في يعني اسمحي لي أنه أوضح نقطة جوهرية، وهو أن الحديث اليوم عن هذه المواجهات في الداخل في إطار التحشيدات السعودية هي محاولة لصرف الأنظار عن المعركة الحقيقية. المعركة اليوم القائمة وهذه الجولة من التصعيد هي جولة مع العدو السعودي والنظام السعودي، هي جولة في إطار استعادة الحقوق المشروعة للشعب اليمني.
1: سيد عبد الله،
0: بعد أربع
1: سيد عبد الله،
0: سنوات
1: يعني الحكومة الشرعية تتحدث دائما وتؤكد بأن المقاتلين هم أبناء المناطق هذه وهم يمنيون، وأن القوات يعني قوات المملكة العربية السعودية ضمن هذا التحالف، تحالف دعم الشرعية، هي تقوم بتنفيذ إسناد جوي، وليس هناك قوات يعني من قبل المملكة بعثت على الأراضي اليمنية.
0: بالأمس اسمحي لي، يعني هذه ربما حاولت السعودية أن تمرر هذه السردية، لكن بالأمس اعترفت السعودية نفسها بأنها جزء من المعركة وشاركت بمئة مقاتلة، وهذا على لسان تركي المالكي، بمعنى أن الحرب بالنسبة لنا هي يمنية سعودية وليست يمنية يمنية. هدف هذه المعركة هي استعادة السيادة، سيادة اليمن على أجوائه وعلى البر وعلى البحر. ومهما كان هناك من تفصيلات ومن تحشيدات ومن محاولات لصرف الأنظار عن هذه المواجهة، فإن عمليات القوات المسلحة اليمنية في العمق السعودي كفيلة بأن تردع النظام السعودي لكي يعود إلى طاولة المفاوضات ولكي يستجيب للمطالب المشروعة لحقوق الشعب اليمني. نحن 12 عاما من العدوان والحصار نواجه تحالف عالمي بقيادة سعودية. هذا التحالف اليوم يراد له أن يكرر مرة أخرى، لا لشيء إلا لأن اليمن رفضت أن تبقى تحت الوصاية السعودية.
1: سيد سالم اليامي، فيما تبقى من الوقت اسمح لي سيد عبد الله صبري، كيف يبدو النهج السعودي والأهداف السعودية فيما يجري؟
2: مجلس الوزراء أستاذة سلمى اليوم أكد دعم الشرعية ودعم اليمن ودعم الشعب اليمني، لأن هناك قناعة هي موجودة لدى قطاع كبير من الشعب اليمني وأيضا لدى دول الجوار بأن السلطة مختطفة منذ 12 عاما، وأن حقيقة يعني يواجهها الجميع أن الجماعة الحوثية لن تستمر في حكم اليمن بهذه الطريقة المتصلبة، خاصة وأنها رفضت كل الحلول. حديث سعادة الضيف قبل قليل عن العدوان السعودي والحرب مع السعودية وليست حربا داخلية، الملف اليمني يعني يجب أن نوضح للناس شيء بسيط جدا، الملف اليمني هو ملف داخلي، هناك حالة احتراب أهلي بين ميليشيا تختطف السلطة من دولة موجودة، وهذا كله يعرفه اليمنيون ويعرفون كل المراوحات السياسية والتدخلات الإقليمية التي حاولت إصلاح البين بين اليمنيين. لكن الجانب الإيراني هو يريد وبدعم أو إعاز للجانب الحوثي إخراج الملف اليمني من ثنائيته وداخليته ليكون ملفا إقليميا، دليل أن الجماعة الحوثية عندما جاءتهم الأوامر بالتوجه إلى الساحل الغربي ومضيق باب المندب توجهوا خلال الشهر الماضي، وكانوا طوال السنوات الماضية يعني لم يكن هذا من حساباتهم على الإطلاق. هذا يعني في الحقيقة هو ما نراه اليوم في هذا الموضوع، وأنا أعتقد أن هذا يعقد المسألة اليمنية. المسألة اليمنية عندما توضع في هذا الإطار، توضع في إطار الإقليمية ثم في المستقبل، ولو هيمنت الجماعة الحوثية على مضيق باب المندب وعقدت المرور فيه تصبح العملية عملية دولية أكثر من أنها إقليمية. هذا يعقد أيضا المشكلة في داخل اليمن، والخاسر هو الشعب اليمني والإنسان اليمني والدولة اليمنية والمجتمع اليمني، سواء كان أبناء الحوثيين وهم بكل تأكيد يمنيون، أو أطراف المساعدين أو الداعمين للشرعية وهم بكل تأكيد أيضا أطراف يمنية. لكن لحظة التنوير أو لحظة يعني إدراك حقيقة ما يجري، أنا أعتقد أنه سهل جدا، لكن للأسف الأعين يعني شبه عمياء عن النظر إليه بصورة واضحة وصورة جليلة.
1: شكرا جزيلا لك من الرياض سالم اليامي، المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، وشكرا موصول لضيفنا من تعز عبد الواسع الفاتكي المحلل السياسي، وأيضا الشكر الموصول للسيد عبد الله صبري من صنعاء الكاتب والباحث السياسي، شكرا لكم جميعا. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة في وضع جيد جدا بينما إيران هي في وضع سيء للغاية، وأن حركة مرور النفط عبر مضيق هرمز عادت إلى مستويات ما قبل الحرب وتجاوزتها أحيانا. في طهران قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط وأن إيران لن تتراجع. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة إسريري، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. مرحبا بكما أمينة، أبدأ معك، وهناك تصريحات يعني للتو لترامب حول طبيعة هذه المقاربة الأمريكية للحرب والسلم مع طهران.
4: نعم بالفعل سلمى، تصريحات ما تزال جارية للرئيس ترامب في ولاية ميريلاند، يتحدث عن جهود الإدارة الأمريكية في تطوير الجيش الأمريكي وبناء أكبر حوض للسفن بحسب تعبير الرئيس ترامب. لكن فيما يتعلق بالملف الإيراني، الرئيس ترامب أعاد تكرار مسألة أن هذه حرب ستنتهي قريبا وبأن الوضع سيء جدا في إيران مقارنة بما هو الحال عليه في الولايات المتحدة الأمريكية. قارن البلدين في الشق الاقتصادي وأيضا الشق العسكري في الوقت الذي يتحدث فيها الرئيس ترامب عن الإنجازات التي تقوم بها إدارته على مستوى الجيش الأمريكي وتطوير بنيته وبناء الغواصات ذاتية القيادة والتوربينات وما إلى ذلك. يتحدث أيضا عما قامت به القوات الأمريكية من تدمير للترسانات العسكرية الإيرانية، ويتحدث أيضا عن الحصار البحري الذي فرضته قوات البحرية الأمريكية، ويقول إنها مستمرة في هذا الحصار وبأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي. تحدث أيضا عن الوضع الاقتصادي ونتائج هذا الوضع، بطبيعة الحال هي بسبب عقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة بموجب عملية المنبوذ الاقتصادية والفولاذ الجدار الفولاذي كما بات البيت الأبيض يصطرح عليه مؤخرا. الرئيس ترامب يقول بأن نسبة التضخم فاقت 300% في إيران في الوقت الذي يبلي فيه الاقتصاد الأمريكي والدولار بلاء حسنا، حتى إن وزير النفط الإيراني استقال بسبب سوء أوضاع الاقتصادية في إيران وسوء أحوال النفط بعد هذا الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة ومنعت دخول أو خروج أي سفن إلى الموانئ الإيرانية. الرئيس ترامب مرة أخرى استعرض الحروب التي قال بأن إدارته أنهتها 8 حروب، لكن لا يعطي تفاصيل كثيرة فيما يتعلق بمسألة الحرب مع إيران عدا عن وعده بانتهائها قريبا قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة. لكن لربما الأهم هو ما تتناقله وسائل الإعلام الأمريكية خلف الأبواب المغلقة من أن الإدارة الأمريكية تنتظر بالفعل أن تتنازل طهران وتقدم تنازلات للجانب الأمريكي بموجب الرد الذي استلمته منها، على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن راضية بشكل كبير عن المقترح الذي قدمته طهران عبر الوساطة والذي يشمل إعادة فتح مضيق هرمز. لماذا؟ لأن المضيق هو تحت السيطرة الأمريكية بحسب الإدارة الأمريكية، حتى أن الرئيس ترامب يعيد ويقول بأن ما يمر في المضيق يوازي تقريبا مستوى النفط الذي كان يمر قبل بدء هذه الحرب.
1: شكرا لك أمينة سريري مراسلتنا من واشنطن، من البيت الأبيض تحديدا في واشنطن. شكرا لك. من طهران بابا ولد حرمة، كيف تبدو أيضا المقاربة الإيرانية في ما يجري الحديث عنه أمريكيا بالسيطرة الكاملة لمضيق هرمز وحركة المرور فيه لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحرية الملاحة فيه، لموضوع يعني تشديد الحصار ويعني فعالية المنبوذ الاقتصادي؟
5: نعم، هناك هذه التصريحات لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضاي الذي يؤكد سيطرة بلاده على مضيق هرمز، ويقول إن الضغوط الاقتصادية الأمريكية والعقوبات الاقتصادية وغيرها من الإجراءات التي تتخذها واشنطن ضد إيران وتعززها يوما بعد آخر لن تجدي نفعا ولن تفضي إلى فتح مضيق هرمز، يؤكد محسن رضاي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. هناك تأكيدات أيضا من مسؤولين مختلفين من الحرس الثوري الإيراني ومن الجيش ومن مختلف المستويات هنا في إيران، يؤكد المسؤولون الإيرانيون هذه السيطرة على مضيق هرمز. وكانت وكالة فارس الأنباء قد نقلت هذه الحصيلة التي قالت فيها إن إيران استهدفت 13 سفينة وناقلة نفط خلال الأسبوع الماضي. كانت هذه السفن وناقلات النفط تحاول العبور من تلك الممرات التي تصف إيرانيا بأنها ممرات غير قانونية ومخالفة. بالنسبة للإيرانيين فإن مضيق هرمز تحت سيطرتهم، ويرون أيضا حين يتعلق الأمر بالمفاوضات وتلك المشاورات أن المرحلة الحالية يجب أن تركز خلالها المفاوضات والمشاورات على تلبية شروط إيران لفتح مضيق هرمز، كما قالوا إنه كان موضوع ذلك المقترح الذي قدمه للولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط القطري، ثم جاءهم الرد عليه قبل نحو أسبوع، ويقولون إنهم يدرسون الرد الأمريكي ويصفون ذلك الرد بأنه لا يختلف كثيرا عن المقترحات الأمريكية السابقة، ويقولون أن الملف النووي يطغى عليه، بينما يرى الإيرانيون أن الأولوية الآن لفتح مضيق هرمز وتلبية شروطهم التي بينها فك هذا الحصار البحري وإنهاء العقوبات الاقتصادية، بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وربما قبل كل ذلك إنهاء الحرب والتهديد بها والاعتداءات. وفيما يتعلق باحتمال أن تشن الولايات المتحدة الأمريكية ضربات أو إسرائيل أيضا ضربات على إيران، هناك هذه التأكيدات المستمرة من الحرس الثوري من الجيش الإيراني من المجلس الأعلى للأمن القومي، تأكدوا على أن إيران لديها هذه الجاهزية وأن أي خطأ في حسابات من تصفهم طهران بالعدو وفق القاموس الدارج هنا في إيران سيؤدي إلى إحداث هذه المفاجآت الكبرى، سيفتح جبهات جديدة. يقول محسن رضائي، يقول الحرس الثوري أيضا أن الرد الإيراني على أي هجمات تشن ضدها سيكون مؤلما وسريعا وقويا، لأن هي تأكيدات من مختلف المستويات بشأن هذه القدرات العسكرية لإيران. هناك أيضا التأكيدات من قبل محافظ البنك المركزي بقول إن بلادها ورغم ما تعرض له من ضغوط اقتصادية كبيرة فإنها تعمل على وتعمل ولدي هذه الوسائل ولدي هذه المخزون من العملات الصعبة الذي يمكن أن تضخها. يتحدث عبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي عن ملياري دولار يمكن أن تضخها بلاده في الأسواق المالية من أجل تثبيتها ومن أجل الرد على تلك التهم والمساعي الأمريكية لزعزعة استقرار الاقتصاد الإيراني.
1: شكرا بابا ولد حرمة مراسلنا من طهران. إذن تصريحات من الرئيس الأمريكي بأن الحرب مع طهران ستنتهي بطريقة أو بأخرى، تقابلها ردود إيرانية بأن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط. في الأثناء تحشد واشنطن قواتها في المنطقة مع إعلانها إرسال حاملة الطائرات ثيودور روزفلت، ما يشي بإمكانية عودة التصعيد العسكري إلى الواجهة.
6: المفاوضات وتبادل المقترحات لا يبطل التحشيد العسكري الأمريكي، رسالة تدركها إيران جيدا، وردها جاهزون لجميع السيناريوهات. ثيودور روزفلت في طريقها إلى الشرق الأوسط، حاملة طائرات أمريكية ثالثة ترفع سقف الخيار العسكري. بنهاية شهر نوفمبر ستدعم نظيرتيها جورج دبليو بوش وجورج واشنطن، دعماً كان ذلك أم إعادة انتشار تظل السيطرة على البحار عقيدة أمريكية ثابتة. انطلاقة ثيودور روزفلت كانت من ميناء سان دييغو بولاية كاليفورنيا، والوجهة بحر العرب. ترافق الحاملة الأمريكية مجموعة الإنزال البرمائي ماكن آيلاند وعلى متنها 1000 جندي من وحدة مشاة البحرية الاستكشافية 13. عمليات انتشار جديدة ستدعم الوجود الأمريكي بنحو 9000 جندي إضافي، وثلاث حاملات طائرات قادرة بالضرورة على استيعاب نحو 200 طائرة حربية. أما طائرات التزود بالوقود فتفتح إسرائيل مجالاً واسعاً لها. اللافت عناصر برية على الخط هذه المرة ترافق السفينة ماكن آيلاند في منطقة تنشر فيها واشنطن قوات سيلز والقوات المحمولة جواً. فما الغرض من الزج بما يعرف بوحدة الاستطلاع هذا؟ من منظور التحليل العسكري لهذه الوحدة قدرات عالية في استطلاع العمليات البحرية البرية. بالنسبة لإيران، إن عادت الحرب فستطال نيرانها الجميع والتوصيف لمسؤول إيراني، وذاك تهديد اعتادت طهران التلويح به مع كل تهديد أمريكي جديد. تتحدث طهران عن عملها على تطوير قدرات صواريخها سرعة ومسافة. خلال الحرب كثيراً ما اعتمدت على المسيرات وصواريخ كروز وصواريخ باليستية وغواصات. شملت استراتيجيتها في الرد ما يعرف بالتصعيد الأفقي، سياسة أساسها توسيع نطاق المواجهة خارج حدودها. فلئن كانت أمريكا قد نجحت في الإضرار بالقدرات الاستطلاعية والرادارية في الساحل الإيراني في آخر جولات التصعيد، فإن طهران حافظت على قدراتها في تعطيل المرور عبر مضيق هرمز واستهداف ما تقول إنها مصالح أمريكية في المنطقة. السؤال الآن، إن جنحت واشنطن نحو التصعيد، ما أولوياتها؟ جاهزية بحرية وجوية وخيار بري وإن استبعدته التحليلات فلا تقصيه التحشيدات، وخيارات متعددة تحددها الأهداف. في مضيق هرمز المطلوب أمريكياً هو ضرب القدرات الإيرانية لمنعها من استهداف السفن، ومواصلة الحصار البحري للموانئ الإيرانية، وإخراج أكبر عدد ممكن من براميل النفط عبر المضيق. أهداف قد يتطلب تحقيقها مواصلة استهداف الساحل الإيراني عبر الغارات والقصف والزوارق أحادية المسار. ولا يستبعد في المقابل أن يكون للأمريكيين بنك أهداف جديد. ومع الزج بوحدة الاستطلاع الضالعة في عمليات الإنزال من البحر إلى البر، لا يستبعد الخيار البري أيضاً. وفي ظل تكرار مسؤولين أمريكيين تهديداتهم بدفع طهران للتخلي عن برنامجها النووي بالقوة، قد تكون منشآت نووية إيرانية مجدداً من بين الأهداف، ما يعيد احتمال استهداف موقع جبل الفأس إلى الواجهة. وبين التحشيد العسكري الأمريكي والحديث عن الجاهزية الإيرانية، يظل الغموض يلف مسار انتهاء توتر ظل عالقاً، لا حرب ولا سلام.
1: معنا من واشنطن سيرجيو دي لابينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومعنا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. مرحباً بكما. سيد دي لابينيا، بالرغم من وجود يعني مفاوضات يجري فيها تبادل للمقترحات عبر الوسطاء، إلا أن التحشيد العسكري أيضا في المقابل هو مستمر. برأيك نحن في أي مرحلة من حالة اللاسلم ولا حرب؟
7: أعتقد أن الوضع الراهن يعكس ما يريده الرئيس ترامب. هو يفضل أن يحل المشكلة من خلال استخدام الدبلوماسية وليس القوة العسكرية، ولكن في الوقت نفسه يود أن تفهم طهران أن الخيار العسكري على الطاولة دائما، وحاملة الطائرات الجديدة التي تصل إلى المنطقة هي رسالة لباقي دول العالم حتى بأنه يتسم بالجدية في موقفه بخصوص خياراته. يمكن أن يوسع العمليات العسكرية إذا ما اقتضت الحاجة، أو يمكن أن تحل بالطريقة الدبلوماسية.
1: في حال يجري الذهاب إلى توسيع العمليات العسكرية، ما الذي سيكون مختلف في تصورك مع قدوم هذه التعزيزات الجديدة سيد دي لابينيا؟
8: Well, I think one of the things that you've seen.
7: من بين الأمور التي شاهدناها وفعلتها القوات الأمريكية هو أنها عملت على مرافقة السفن بمستويات أعلى في مضيق هرمز وأفسحت في المجال للحركة في المضيق. أنا لا أريد أن أخمن، ولكن أعتقد أن

الرئيس يمكنه بشكل سريع أن يوسع من السيطرة في منطقة مضيق هرمز أحكام القبض على المضيق، وبعد ذلك لربما تقديم المساعدة للسعوديين بطريقة غير مباشرة بشأن الوضع الذي يتعين على السعودية أن تتعامل معه في مضيق باب المندب. طبعا هذا يؤثر على حركة الملاحة الدولية، ومما لا شك فيه أن الهدف طويل الأجل الذي كرره

0: تحب التهديدات أو الضغوط، وأن إيران لن تتراجع في هذا السياق، وإيران تريد التفاوض على المضيق وليس على الملف في البداية، الملف النووي. يعني كيف يتسق ذلك مع ورقة مضيق يعني هي باتت غير فعالة حسب المعطيات، معطيات النفط فقط، التي تشير إلى أن التدفقات وصلت إلى مستويات ما قبل الحرب، وانخفاض يعني سعر البرميل في مقابل يعني عدم قدرة إيران نهائيا على تصدير نفطها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. أولا، الرواية الأمريكية تتناقض مع ما يحصل الآن في الداخل الأمريكي، بحيث استجدى ترامب من دول المجموعة السبعة بإرسال على الأقل 400 مليون لتر من الديزل، ولم يحصل إلا على 100 مليون، وذلك خلال 4 أشهر. وكذلك أسعار النفط ما زالت تتراوح بين 100 وما فوق 100 دولار، بالرغم من أنه بدأ ينفذ المخزون الاستراتيجي النفط الأمريكي، وبدأ الكونغرس يحذر ترامب من أنه لا تصل في الحقيقة هذا المخزون إلى الخط الأحمر. إذن الرواية الأمريكية تختلف تماما مع السردية الإيرانية وتصريحات المسؤولين العسكريين أنه مضيق هرمز، برغم من تسريبات، هذا صحيح، عبر السفن الصغيرة من داخل المضيق إلى خارجه لا تتجاوز أكثر من 7 مليون برميل، وهذا لا يصل إلى ما كانت قبل الحرب، وتتدفق حوالي 20 إلى 25 مليون برميل سيد سلمى يوميا. إذن السردية الأمريكية تتنافى مع المشهدية، مع ما يعاني منه الآن المواطن الأمريكي الذي يصعب عليه تحصيل أسعار البنزين وأسعار الديزل بهذه السهولة، والتي أثرت على سائر مناحي الحياة الاجتماعية في داخل الأمريكي.
0: ولكن سيد هادي أفقهي، أيضا هناك يعني حالة يعني أيضا معاناة في الاقتصاد الإيراني، مع عدم قدرة إيران على تصدير نفطها وتشديد الحصار وعملية المنبوذ الاقتصادي هي واضحة هنا. يعني كيف يمكن أن توازن طهران بين أهدافها في الصمود والوضع الاقتصادي أيضا الداخلي يعني الصعب؟
1: إن لا أحد ينكر في الحقيقة المشاكل والمعاناة التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني، ولكن هذا لا يؤثر على صمود الشعب الإيراني الذي تعود على هذه العقوبات منذ أكثر من 4 عقود. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، هناك بنى تحتية تعمل كخلية نحل لمعالجة هذه العقوبات منذ أن بدأت. الموضوع الآخر فيما يتعلق بالمنبوذ الاقتصادي، بدأ يفقد بريقه عندما أعلنت كثير من دول الجوار وكذلك دول العالم أنها لا تلتزم بهذه العقوبات التي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي، لأنها عقوبات غير أممية. وكذلك موضوع الحظر الجوي، لاحظنا أنه كثير من الدول الآن ما زالت تفتح مطاراتها للطيران للشركات الإيرانية.
0: سيد ديلابينيا، في ظل مثل هذه الأجواء، على ماذا يجري التفاوض من وجهة نظرك من خلال هذه المقترحات التي يجري تسليمها عبر الوسطاء في عجالة؟
2: يمكنني أن أقول على الأرجح هناك عمل على إطار ما للتوصل إلى صيغة محددة بشأن الاتفاق. الإيرانيون تقدموا بمقترحهم، الولايات المتحدة الأمريكية لم تقبل بالمقترح لأنه لم يتضمن الملف النووي، وهو ما يركز عليه الرئيس ترامب مرارا وتكرارا. وإيران أصبحت بشكل تدريجي في موقف أضعف وأضعف. بالمقارنة مثلا الأرقام بين آب أغسطس وسبتمبر أيلول، نرى الارتفاع الكبير في تدفق النفط، بالإضافة إلى عمل القوات السعودية ضد الحوثيين والنجاحات التي تحققت في اليمن. ولذلك إن موقف الإيرانيين يصبح أضعف مع مرور كل يوم. الشعب الإيراني يعاني من النظام القمعي في طهران الذي يقول

0: يقوده الحرس الثوري، وهذا يسبب معاناة الشعب الإيراني، ولذلك يثور الشعب الإيراني لأن الحرس الثوري هو الذي يتحكم بزمام المبادرة من خلال التحكم بالمجتمع الإيراني. ولكن لا يمكن أن يكون هذا النهج مستداما. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار العقوبات الاقتصادية التي سوف تؤدي إلى تبعات متزايدة، نعرف أن إيران في موقف أضعف بكثير.
1: أسمع منك رأيك سيد هادي عن طبيعة يعني تبادل المقترحات والرسائل بين الطرفين، على ماذا تدور، خاصة مع إصرار واشنطن أن يشمل عملية التفاوض فقط الملف النووي، وعكس ذلك في طهران تريدها عن مضيق هرمز بداية.
2: أولا فيما يتعلق بموضوع الملف النووي، لم يرد في مذكرة التفاهم لا في البنود الأربعة عشر ولا في البنود السبعة التي قدمها السيد عراقشي إلى الجانب الأمريكي عبر الوسيط القطري خلال حضوره في نيويورك. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، قبل يومين وأنا كنت على الجزيرة وظهر بصورة لايف بصورة حية ترامب وقال لقد تخلت إيران عن برنامجها التسليح النووي. إذن هذه التناقضات في الحقيقة تثبت على أنه تأكيد ترامب على معالجة الملف النووي يريد أن يبرر ما قام به من عدوان صهيوني وأمريكا على إيران من أنه كان من أجل منع إيران السلاح النووي، في حين أنه هو يرفض في الحقيقة مرة أخرى أنه إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي. ثم بعد أن تتحقق المواد السبعة التي قدمتها إيران وردت عليها أمريكا وحملها مرة أخرى وزير الداخلية الإيراني البارحة إلى قطر ضمن معالجة موضوع الطائرين الإيرانيين، حمل وجهات نظر إيران فيما يتعلق به ليس في الحقيقة لا من قريب ولا من بعيد لا يتناول الموضوع ملف النووي، إنما المواد السبعة التي قدمتها لأمريكا.
1: شكرا جزيلا لك من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، وأيضا الشكر الموصول من واشنطن سيرجيو ديلابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة أن مستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين وأطلقوا النار عليها في منطقة صفا ببلدة بيت أمر شمالي الخليل. معنا من الخليل مراسلنا منتصر نصار. منتصر، ما الذي جرى؟
3: تحية لك سلمى. في منطقة صافا ببلدة بتمر شمال الخليل، المستوطنون قدموا من بؤرة استيطانية قريبة من المنطقة وهاجموا منازل الفلسطينيين وأطلقوا الرصاص الحي باتجاهها. قوات الاحتلال عقب هذا الهجوم اقتحمت المنطقة وقامت بمحاصرة المكان هناك قبل أن ينسحب المستوطنون من الموقع. لكن الأهم فيما يجري بالخليل تحديدا في منطقة وادي الرخيم بمسافة يطا جنوب الخليل، قبل حوالي ثلاث ساعات مستوطنون هاجموا منزلا فلسطينيا في المنطقة وأصابوا فلسطينيا وزوجته بردود وكدمات بعد الاعتداء عليهم بالضرب، وما زال حتى هذه اللحظة المستوطنون يحاصرون هذا المنزل بوجود قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتواجد في محيط هذا المنزل وبالقرب منه. وصلتنا صور قبل قليل تظهر تجمع أعداد من المستوطنين في محيط هذا المنزل وهو لا يزال تحت الحصار حتى هذه اللحظة، وهذا جاء بعد سلسلة هجمات نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، كان الأبرز والأهم في عقربة جنوب نابلس الحديث عن إحراق مركبات، إضافة إلى إحراق مركبات في منطقة وادي جحيش ببلدة السموع جنوب الخليل، وحرق منزل من قبل المستوطنين في منطقة برقة شرق رام الله، وأيضا الاعتداء على مزارعي وقاطفي شجرة الزيتون في الضفة الغربية. هذا اليوم كان هناك أربع إصابات، بواحدة منها بالرصاص في منطقة عقربة وإصابة أخرى لصحفي تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل المستوطنين، نقل إلى المشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى احتجاز مزارعين وصحفيين أيضا في المنطقة الواقعة جنوب جنين. الصحفيين هناك والصحفيون احتجزوا لساعات طويلة قبل أن تفرج عنهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يأتي تزامنا أيضا مع حملات دهم واقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة هنا في الخليل في بلدة الشيوخ وبلدة سعير وبلدة بن نعيم شرق الخليل. الخليل، قوات الاحتلال دهمت عشرات المنازل غالبيتها منازل لأسرى محررين، قامت بتفتيش هذه المنازل وفتشت أيضا في هواتف الفلسطينيين بحثا عن صور أو مقاطع فيديو إن كان الفلسطينيون شاركوها في أحداث متعلقة بالسابع من أكتوبر. هذه التشديدات سلمى

0: والإجراءات العسكرية الإسرائيلية وهجمات المستوطنين المتصاعدة تأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لأحداث السابع من أكتوبر والتي ستصادف يوم غد. قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها عبر الحواجز وتنكل بالفلسطينيين وتفتش في هواتفهم وتوزع منشورات تهديدية على الفلسطينيين أيضا خلال الاقتحامات، وأيضا هذا يتخلله عمليات اعتقال بالعشرات للفلسطينيين.
1: شكرا لك منتصر نصار مراسلنا من الخليل. إلى فرنسا، حيث تتواصل الاحتجاجات الطلابية في عدد من مدن وبلدات في فرنسا، ويطالب المحتجون بتوفير مزيد من الموارد وتحسين صيانة المباني المدرسية ومعالجة نقص الكوادر. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية توقيف 488 شخصا خلال الاحتجاجات وإصابة 43 من أفراد الشرطة. معنا من باريس مراسل الجزيرة لطفي المسعودي. لطفي، لخص لنا مشهد اليوم.
2: نعم سلمى، نحن في انتظار مخرجات اجتماع في قصر الإليزي يشرف عليها الرئيس ماكرون بنفسه. لم يخرج من اجتماع ماكرون بوزرائه إلى حد الآن أي جديد، ولكن صحيفة لباريزيان سلمى تقول إن ماكرون دخل شخصيا وبشكل مباشر في إدارة أزمة احتجاجات الثانويات، وهذا الاجتماع الذي يعقده في هذه الأثناء في الإليزي يوصف بأنه أول اجتماع أزمة يشرف عليه الرئيس بنفسه منذ بداية الحركة الطلابية، ويشارك فيه سيباستيان لوكورني والوزراء الرئيسيون المعنيون بالملف من ذلك وزير التعليم وكذلك وزير الداخلية. والأهم أن لباريزيان تقول إن ماكرون كان يتابع الملف عن قرب خلال الأيام الماضية، وإنه مارس ضغطا داخل السلطة التنفيذية بشأن طريقة التعامل مع الأزمة. والصحيفة تنقل عن مصادر في محيط السلطة أن الرئيس كان شديد الاستياء خلال الأيام الماضية، وهو ما يفسر انتقال الملف هذا المساء من مستوى ماتينيون، يعني من مستوى رئاسة الحكومة، إلى الإليزي وبرئاسة ماكرون نفسه. الإعلام الفرنسي سلمى ما زال يتحدث عن أن السلطة التنفيذية لم تجد بعد الوسيلة الكفيلة باحتواء الحركة الطلابية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام الماضية لم تكن كفيلة بوقف الاحتجاجات، ومن ذلك قرارها التراجع عن فرض رسوم على غير الحاصل حاصلين على منح الأقسام التحضيرية، ثم خارطة الطريق التي أصدرها لوكورني وزيارته أمس لأحدى الثانويات في إيفلين، وتعبيره اليوم عن استعداد حكومته لتصحيح ما يمكن تصحيحه في باركور سيب، وهو النظام الخاص بالتوجيه الجامعي، وضرورة المزيد من الشفافية والتبسيط لهذا النظام بصفة خاصة، وحتى مبادرة وزير التربية إدوار جوفري بإطلاق منصة تسمح للتلاميذ بتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم مباشرة للوزارة، هي الأخرى لا تبدو مجدية في وقف التصعيد. طبعا الخلاف الأكبر الآن أصبح حول طريقة تعامل الشرطة مع هذه الاحتجاجات، وعودة الاتهامات لأجهزة الأمن بالمبالغة في ممارسة العنف، وفي نظر المعارضة ما زاد في إذكاء ذلك هو رفض وزير الداخلية لوران نونيز تقديم اعتذار للمصابين من الطلبة وعائلاتهم، وتمسكه بأن تدخل قوات الأمن يتم بأكبر قدر من التنسيق، خصوصا بعد الإصابات الخطيرة التي سجلت في صفوف بعض التلاميذ وفتح عدة تحقيقات من جانب مفتش.
1: شكرا لك لطفي مسعودي. يبدو بأن لطفي لا يسمعنا. شكرا لك في كل الأحوال مراسلنا من باريس. التغطية مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
3: في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار. واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف.
4: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيت، صرت اسف ايدي بليل.
5: خايف على اولادي مش على نفسي، شو ذنب الاولاد والاطفال تتهجر وتتبهدل

0: في عالم تصلنا فيه التقنيات عبر المسافات، لا يمكن استبدال الاتصال البشري. نعرف أهمية أن نقرب الناس من بعضهم، سواء كانت عائلات تفصلهم قارات أو زملاء يتعاونون عالميا. ففي عصر التفاعلات الافتراضية لا شيء يقارن بدفء الاتصال البشري.
1: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.
2: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
3: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
4: رأس الساعة، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني. في آخر المستجدات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي وعلى تلال المنصورة في الوازعية وجبال المنظرة والأشاريف وذيبان في محافظة تعز. من جهته قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة تصدت لمحاولات تقدم العدو باتجاه مواقعها جنوب غربي الوازعية وباب المندب. كما أعلن سريع استهداف مطار أبها الدولي بالسعودية بصاروخ باليستي، في حين أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي كان يتجه إلى خميس مشيط. في غضون ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد قتلى الصراع باليمن إلى نحو 960 والنازحين إلى نحو 198 ألفا في الفترة بين 6 أغسطس والثاني من الشهر الجاري. في تطورات الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة في وضع جيد جدا بينما إيران في وضع سيء للغاية. وأضاف ترامب أن حركة مرور النفط عبر مضيق هرمز عادت إلى مستويات ما قبل الحرب وتجاوزتها أحيانا. في طهران قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط وأن إيران لن تتراجع. على صعيد متصل قال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي إن الاتصالات والزيارات مستمرة بهدف تحقيق تقدم في مسار المحادثات بين طهران وواشنطن. نبدأ إذن من تطورات الملف اليمني. معنا من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي، معنا من تعز مراسلنا ياسر حسن، ومعنا من الرياض مراسلنا جامع نور. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ معك ياسر حسن. هناك حديث من قبل القوات الحكومة اليمنية على سيطرتها على قمة جبل حبشي وتلال المنصورة في الوازعية، حدثنا عن هذه التطورات الميدانية.
5: نعم سلمى، آخر التطورات هو الإعلان الذي تم قبل قليل أو صدر قبل قليل من قبل قوات درع الوطن الحكومية، أكدت أنها سيطرت بشكل تام على أعلى القمم في مديرية جبل حبشي غربية تعز، وقالت إن هذه العملية تأتي ضمن عملية أو معركة فجر اليمن، وأكدت أنها ستواصل قتالها حتى تسيطر على كامل الأراضي خاصة في تعز وأيضا الأراضي المجاورة لها فيما يتعلق بالساحل الغربي. قبل ذلك كان هناك إعلان عن السيطرة على مناطق في المنصورة وأيضا الواقع أيضا في جنوب شرق تعز، أيضا كذلك هناك سيطرة على قمم جبال في منطقة حيفان وهي واقعة جنوب تعز، وكانت فيها اشتباكات عنيفة، وقالت القوات الحكومية أنها سيطرت على تلك القمم وهي قمم حاكمة قد تؤدي إلى أنها تسيطر ناريا على باقي المناطق. أيضا هنا في تعز تم الإعلان عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 4 آخرين خلال قصف للحوثيين في عدة مناطق في تعز، وهناك إدانات واسعة من قبل السلطة المحلية وأيضا من قبل لجنة الحصار وأيضا من قبل لجنة حقوق الإنسان في تعز بشأن هذه المجزرة التي راح ضحيتها 6 من المدنيين وأيضا أصيب 4 آخرون. نعم
4: ياسر، إذا ما أردنا الحديث أيضا على التطورات الميدانية وعودة إلى ما جرى الإعلان عنه قبل قليل من السيطرة على هذه الجبال والتباب، ما أهميتها ضمن معركة السيطرة على المناطق الاستراتيجية المشرفة؟
5: لا شك أن السيطرة على جبال مثل هذه في جبل حبشي، في حيفان، في أيضا في شمايتين، السيطرة على هذه الجبال تمكن القوات الحكومية من السيطرة النارية على باقي المناطق التي تقع تحت هذه الجبال، وأيضا تمكنهم من استهداف الحوثيين في كل مناطق الواقعة غرب تعز. فكلما سيطرت القوات الحكومية على جبال مرتفعة، جبال حاكمة، فإنها تحقق أيضا نصرا كبيرا وتستطيع أن تستهدف الحوثيين في باقي المناطق. هناك أيضا في الوازعية سيطرة على بعض الجبال هناك، وإذا سيطرت القوات الحكومية على الوازعية بشكل عام فإنها ستؤمن باقي المناطق، خاصة ما يتعلق بالساحل الغربي في مناطق ذباب، باب المندب، ومعسكر العمري، وأيضا حتى إلى المخا، لأن باب المندب هو في واجهة هذه الجبال، خاصة جبال الوازعية وجبال كهبوب. أيضا بالذهاب إلى مأرب وإلى الجوف، هناك أيضا قالت قوات حكومية أنها أسقطت طائرة مسيرة للحوثيين في الجوف، وأيضا قالت أنها استهدفت الحوثيين بطائرات مسيرة أيضا في الجوف. وكذلك في مأرب هناك هجوم كبير على الحوثيين، وهناك أيضا حديث عن قتلى وجرحى في بعض الجبهات هناك في مأرب. بالذهاب سياسيا ما زالت تداعيات هذه المعركة مستمرة. رئيس الوزراء أكد لوزارة الداخلية أنها لابد أن تؤمن المرافق، لابد أن تؤمن الوزارات، لابد أن تؤمن المناطق التي يسيطر عليها الجيش مؤخرا، وأيضا لابد أن توجه الخدمات إلى هذه المناطق. أيضا وزير الدفاع طاهر العقيلي أكد خلال تواصله مع القيادات هنا في تعز وفي غيرها أنه لابد على الجيش أن يواصل معركته حتى يحقق النصر التام ويسيطر على كامل الأراضي اليمنية ويصل إلى العاصمة صنعاء.
4: نعم. شكرا لك ياسر حسن مراسلنا من تعز في صنعاء. كيف تبدو أيضا صورة المعلومات هناك مما جرى تحريره من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين نبيل؟
6: نعم، أولا كان قبل قليل من الآن انفجارات تهز العاصمة اليمنية صنعاء. قالت وسائل الإعلام الرسمية بأنها غارات سعودية قد استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، وأيضا عمران التي تبعد 50 كيلومتر شمال العاصمة اليمنية صنعاء، فضلا عن إعلان هذه الوسائل الرسمية عن استهداف الطائرات السعودية لمحافظتي صعدة وكذلك محافظة الجوف على الحدود مع المملكة العربية السعودية. في سياق أو على صعيد المعارك، كانت القوات المسلحة صنعاء قد أعلنت بأنها تصدت لهجوم من قوات حكومة عدن في منطقة الوازعية بمحافظة تعز، وأكدت بأنها استهدفت هذه التحشيدات بصواريخ باليستية ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن، وأيضا إعطاب عدد من الآليات العسكرية في تلك المنطقة. كما أعلنت أيضا عن تصديها لتحشيدات عسكرية تابعة لقوات حكومة عدن في مضيق باب المندب، أيضا بعشرة صواريخ باليستية حسب المنطقة العسكرية للقوات المسلحة، وأكد أيضا بأنه قد تم إسقاط أو تدمير الكثير من العتاد العسكري وسقوط أيضا العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. في ذات السياق، كانت القوات المسلحة قد أعلنت بأنها طردت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في منطقة أو مديرية الصل بمحافظة تعز، وسيطرت على جبل مطران الاستراتيجي، وسيطرت أيضا على العتاد الذي كان موجودا على هذا الجبل حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. في سياق آخر أيضا، كان الناطق العسكري للقوات المسلحة قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 66 غارة جوية، بالإضافة إلى قصف صاروخي حسب الناطق العسكري، مؤكدا بأن هذا القصف استهدف أعيانا مدنية وهو لطائرات سعودية من نوع F-15 وتايفون وطائرات استطلاعية مقاتلة حسب الناطق العسكري. وأكد أيضا بأن استهدفت أعيانا مدنية في العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى محافظة صعدة ومحافظة حجة وأيضا محافظتي تعز ومحافظة الحديدة. وأكد أيضا سقوط ضحايا جراء هذا الاستهداف بهذه الغارات، وأكد أيضا بأن إجمالي عدد الغارات بلغت منذ 3 من سبتمبر وحتى هذه اللحظة نحو 1642 غارة جوية وقصفا صاروخي سعودي حسب الناطق العسكري. في سياق آخر، كان قد أعلن أيضا عن استهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية بصاروخ باليستي حسب الناطق العسكري، وأعلن أيضا عن استهداف بعدة صواريخ باليستية معسكر الزغارير في منطقة جيزان. نعم. وأكد أيضا الناطق العسكري بسقوط عشرات القتلى والجرحى جراء هذا الاستهداف. نعم.
4: نبيل، وبالتالي يعني كيف يجري أيضا الرد على من قبل صنعاء على ما يجري القول عنه من قبل الحكومة اليمنية عن التقدم والسيطرة؟ هل من ردود فعل حتى الساعة على هذه السيطرة الجديدة؟
6: نعم، القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء نفت جملة وتفصيلا أن هناك ثمة سيطرة على المناطق في محافظة تعز، مؤكدة بأنها لا زالت مسيطرة على مكتسباتها التي سيطرت عليها، وكذلك في محافظة الجوف ومحافظة مأرب. وأكدت أيضا بأنها تواصل طرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف مديريات محافظة تعز، مؤكدة أيضا بأنها سيطرت على مناطق جديدة وصدت أيضا تحشيدات قوات حكومة عدن ما بين منطقتي السقيا وكذلك رأس العار التابعة لمحافظة لحج، مؤكدة بأنها بالاستهداف بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة قد أدى ذلك إلى سقوط أكثر من 200 قاتل ما بين قتيل وجريح حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة. وأكد أيضا بأنه تم تدمير الكثير من العتاد العسكري، مؤكدا أيضا بأن تلك التقدمات التي أعلنت عنها قوات حكومة عدن في مناطق محافظة تعز أو باتجاه محافظة الجوف ومحافظة مأرب لا أساس لها من الصحة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة العميد يحيى سريع.
4: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي مراسلنا من صنعاء. في الرياض مراسلنا جامع نور أطلعنا أكثر على طبيعة البيانات الصادرة رسميا من قبل المملكة السعودية، إن كان على طبيعة التصدي للصواريخ البالستية التي أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين، وأيضا ما تقوم به قوات التحالف من دعم جوي.
7: نعم، أحدث تطورات وذلك البيان الذي أصدره تحالف دعم شرعية والذي أعلن فيه تعرض خميس مشيط لاستهداف صاروخي أطلقه جماعة أنصار الله الحوثيين، ذكر البيان بأن الدفاعات الجوية للتحالف أسقط اعترض هذا الصاروخ ودمره وكان باتجاه خميس مشيط. في هذا السياق أيضا، في سياق هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، ذكرت هيئة الطيران المدني أن مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز في جازان ومطار نجران تعرض مساء أمس إلى هجوم بالصواريخ، وأن 3 أشخاص أصيبوا في هذا الهجوم وأن الأضرار لحقت بهذه المرافق. ذكر البيان أيضا أن هيئة الطيران المدني السعودية تنسق مع الهيئات الأمنية المعنية لتقييم الأضرار لاتخاذ كافة الإجراءات لسلامة المسافرين ومنظومة الطيران المدني. كان هناك بيانات كثيرة خرجت للتنديد بهجمات الحوثيين على أراضي المملكة. مجلس التعاون الخليجي أصدر بيانا ندد فيه هذه الهجمات وقال إن استهداف المرافق المدنية يعد نهجا عدوانيا لا يمكن القبول به. أيضا جامعة الدول العربية أصدرت بيانا تستنكر فيه هذه الهجمات بعض الدول العربية أيضا أصدرت بيانات مماثلة، الأردن وقطر التي عبرت عن وقوفها إلى جانب المملكة وتضامنها معها في كافة ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وسيادتها الوطنية. أيضا في سياق سياسي آخر، أعرب مجلس الوزراء السعودي وقوفه إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن ودعمه الكامل لها، وأنه يسعى إلى مساعدتها في استرداد مؤسسات الدولة كاملة من أيدي الحوثيين. أيضا مجلس الوزراء ثمن القرارات التي خرجت من الاجتماع الطارئ لحلف مكة المكرمة هنا في الرياض، والذي

0: قرر الانتقال إلى التطبيق الفعلي لاتفاقيات مكة المكرمة ونشر قوات وقدرات عسكرية في أراضي المملكة للتصدي للهجمات التي تتعرض لها المملكة. من خلال يبدو أننا أمام استعدادات جادة من قبل المملكة للتعامل مع تهديدات الحوثيين وخاصة مع التطورات الميدانية التي تشهدها الساحة اليمنية. هناك توقعات من أن الحوثيين قد يصعدوا هجماتهم ضد المملكة، وبالتالي فإن المملكة تستعد لمثل هذه التوقعات وتضع كل مقدراتها الوطنية أو من خلال تحالف حلف مكة للتصدي لهذه الهجمات للحوثيين على أراضي المملكة.
1: شكرا جزيلا لك جامع نور مراسلنا من الرياض. معنا من أكسفورد أسامة الروحاني المدير التنفيذي في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. دكتور أسامة مرحبا بك معنا. كيف تقيم ما يجري في أرض المعركة إن كان من ناحية التقدم وإن كان من محاولات الصد من قبل جماعة أنصار الله الحوثي؟
2: يمكن أن نعتبر هذه الحرب أنها عودة للحرب الحقيقية منذ 2018، ولذلك يستميت اليوم الطرفين من جهة الحكومة تحاول أن تستعيد ما خسرته، ولكن أن تحقق تقدما وتلتزم بشعارها السياسي أنها ستقوم بتحرير صنعاء. وإن كان هذا قرارا سياسيا، ولكن لا يبدو أن ذلك أو أن لن تكون الطريق معبدة باتجاه صنعاء، وستكون هناك مقاومة شديدة. الحوثي كانت له الغلبة العسكرية خلال الفترة الماضية، ربما يمكن القول اليوم مع الدعم السعودي أن هناك نوع من التوازن في القوة العسكرية، مع فارق أن الحوثي لديه عقيدة ولديه أيضا مقاربة في تقديم أفواج كثيرة من الناس والزجبهم في هذه المعارك والتضحية بكثير من الدماء البشرية، ولذلك هو في معظم هذه الجبهات يستميت بشكل كبير ولن يتخلى عن المواقع التي يسيطر عليها بسهولة.
1: يعني دكتور أسامة، يعني أريد أن أفهم منك،
2: هناك فرصة،
1: يعني سنذهب لرؤية الحكومة بالنسبة لفرصها الآن، ولكن يعني أريد أن أفهم عندما تتحدث وتقول بأن الحوثي لديه عقيدة قتالية قوية يتمترس خلفها، ولكنه عندما يجري الحديث ضمن هذه العقيدة القتالية وذكرت حضرتك بأنه يجري الزج أيضا بعناصر والتضحية بهم، يعني بعناصر قتالية والتضحية بهم، هنا كيف يمكن فهم هذا التناقض؟ العقيدة القتالية يعني تأتي بحالة من قبل أفراد القتال الذين يتطوعون يعني القتال بهذه الروح الكبيرة من أجل الاستعادة والتحرير، أما الزج بعناصر وعدم يعني هم لا يريدون، لا يأبهون بهم وبحياتهم، إذا هناك يعني مشكلة في عملية العقيدة، في النظرة إلى هذه العقيدة القتالية.
2: هو أنا أتفق إن كانت هذه العقيدة صحيحة أم خاطئة، هذا ليس هو موضع النقاش، وإنما أتكلم عن أنهم على استعداد كامل على التضحية بكل ما لديهم وبكل جنون حتى آخر رجل لديهم، وألا يخسروا ما هم مسيطرين عليه. هل ذلك صحيحا؟ هل ذلك ممكنا؟ هل سيستطيع الحوثي أن يصمد ضد هجمات طويلة ومستمرة؟ هذا السؤال ما زال مطروح على كيفية إدارة العمليات من قبل الجانب الحكومي، وأيضا كيف ستستمر السعودية في هذه المعركة. هذه المعركة رمقها طويل جدا، ولا يمكن تحقيق نجاحات فيها خلال أيام أو أشهر كما يتوقع البعض. هذه ستكون معركة طويلة الأمد وتحتاج إلى موارد وإلى استعداد كامل وجاهزية لمثل هذه النوع من الحروب. الحوثي اعتاد خلال الفترة الماضية أن يعيد ترتيب نفسه، أن يعيد ترتيب صفوفه بشكل أو بآخر، وعنده استمرار في الذهاب بهذه الحرب. الاستثمار الوحيد الذي لدى جماعة الحوثي اليوم هي الحرب وهي المعركة وهي التقدم دائما عسكريا. الحوثي لا يقدم شيء لجمهوره لليمنيين الذين ينضون تحت مناطق سيطرته، ولذلك لا يتحمل الحوثي اليوم مسؤولية تجاه المناطق التي يسيطر عليها سوى التركيز على الحرب، ولذلك هو يذهب بكل موارده وبكل اهتماماته نحو ذلك. الجانب الحكومي والجانب الآخر لديهم حسابات أخرى، لديهم اهتمامات أخرى، ولكن يبدو اليوم أن الأولوية لدى الحكومة ولدى المملكة العربية السعودية هو أن يكسروا حاجز الجمود الذي حدث خلال الفترة الماضية، وأن يكسروا شوكة توغل الحوثي في الفترات الماضية. ولكن ما أقوله أن هذه المعركة لن تكون سهلة، وإذا كانت الحكومة جادة في الذهاب باتجاه صنعاء فهذا فيجب أن يكون وراء هذه الجملة السياسية أو هذا الهدف أن يكون هناك تحركات فاعلة دائمة مستديمة
1: طيب،
2: حتى يحقق ذلك
1: سألتك
2: الهدف.
1: عن
2: غير
1: هذه
2: ذلك
1: العقيدة
2: ستستمر
1: لأن
2: الحرب ما
1: الحكومة
2: بين
1: الشرعية،
2: فر وفر.
1: دكتور أسامة، سألتك عن هذه العقيدة لأن الحكومة الشرعية أيضا خاطبت أبناء القبائل وخاطبت أبناء اليمن الذين يقاتلون في صفوف الحوثي ودعتهم إلى الانفضاض من عنه، يعني من القتال في صفوفه، لأنه يعني يزوج بهم في معركة ضد الوطن ويضحي بهم، ويعني هي تعول بأنه لا يوجد مثل هذه العقيدة وإنما هو نوع من الزج بهم والدفع بهم من خلال المال أو الترهيب، هذا ما تقوله الحكومة اليمنية. في كل الأحوال، ما الذي يلعب لصالح الحكومة اليمنية من وجهة نظرك هذه المرة؟
2: لطالما أرادت الحكومة اليمنية الذهاب باتجاه صنعاء، ولكنها كانت بانتظار أن يكون هناك تأييد إقليمي وكذلك أيضا تأييد دولي. هذا التأييد اليوم توصلت إليه الحكومة، وأيضا توصلت إلى هذه القناعة المملكة العربية السعودية بعد أن مارست مقاربتها في احتواء هذه الجماعة، والآن وصلت إلى قناعة مختلفة أن هذه أن الاحتواء لا يمكن أن يدوم ويجب أن يتحول إلى مواجهة مباشرة مع الحوثي. ولا أشكك في عقيدة جانب الحكومة، بالعكس قوى الحكومة اليمنية، القبائل، القوى المختلفة المنطوية داخل الحكومة اليمنية هي اليوم مستعدة بالتضحية بكل ما تملك وما لديها في الذهاب باتجاه صنعاء. هذا أمر مفروغ منه، واليمنيين وصلوا إلى مرحلة أن إنهاء حلقة هذا الصراع يجب أن تحدث، ولا يمكن إنهاء حلقة هذا الصراع إلا بإضعاف
1: نعم،
2: جماعة الحوثي. هذه العقيدة
1: شكرا.
2: في جانب الحكومة لا يمكن التشكيك فيها، ولكن كان تساؤلي هل ستكون لدى الحكومة القدرة والموارد ولدى السعودية أيضا الرغبة في الذهاب باتجاه هذه الحرب لمدى طويل وتحقيق هذا الأهداف؟ هذا السؤال الذي نريد إجابته حتى نرى كيف ستؤول إليه
1: شكرا
2: الأمور.
1: شكرا جزيلا لك من أكسفورد، أسامة الروحاني المدير التنفيذي في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، شكرا على المشاركة معنا. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة في وضع جيد جدا بينما إيران في وضع سيء للغاية، وأن حركة مرور النفط عبر مضيق هرمز عادت إلى مستويات ما قبل الحرب وتجاوزتها أحيانا. في طهران قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط وأن إيران لن تتراجع. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة سريري، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، مرحبا بكما. أمينة، أبدأ معك وأطلعينا على ما الذي يقال في واشنطن حول طبيعة التوجهات والرؤية الأمريكية خاصة مع تصريحات ترامب الأخيرة.
3: حقيقة سلمى، كل التصريحات الصادرة من الإدارة الأمريكية لا تعطي بشكل واضح ملامح الخطوة المقبلة، لكن تستعرض ما تقوم به الإدارة على الأقل في هذا الوقت، وتعطي لربما نبذة عما تحاول الإدارة الأمريكية فرضه من خلال هذه الإنجازات العسكرية والحصار البحري والعقوبات الاقتصادية، وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال آخر تصريحات للرئيس ترامب وحتى وزير الخزانة سكوت بيسنت قبل قليل في معرض حديث عن ما حققه الحصار البحري والذي يصفه الرئيس ترامب بالجدار الفولاذي على اعتبار أنه أفضل حصار يمكن أن يكون قد حصل في التاريخ بحسب كلماته. سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكية يقول بأن إيران لم تتمكن من تحميل أي برميل نفط منذ 25 من أغسطس الماضي، وهذا أيضا يتماشى مع البيانات التي صدرت في الأيام الماضية عن الإدارة الأمريكية والتي تفيد بأن ما تبقى للجانب الإيراني في عرض البحر هو 15 تقريبا مليون برميل من النفط، وستكون هذه لربما آخر شحنة تنفذها طهران، وبالتالي لن يبقى لديها أي موارد يمكن أن تقايض بها للحصول على السلع الأساسية التي تحتاجها أو ما يمكن أن تمول به آلة مجالات الحرب. طبعا هذا ما تراهن عليه الإدارة الأمريكية بحسب ما يقال في واشنطن، مسألة أن تضغط هذه العقوبات وهذا الحصار البحري على الجانب الإيراني حتى تحصل منه على تنزلات في المفاوضات غير المباشرة إلى حدود هذه اللحظة، رغم أن الرئيس ترامب عبر عن استعداده للقيام بمفاوضات مباشرة مع الجانب الإيراني، لكن لربما المشكلة لا تكمن في طريقة التفاوض ما بين واشنطن وطهران بقدر ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس ترامب الحصول عليه، خاصة بعدما سيطرت على مضيق هرمز وهذه البيانات التي تصدر بشكل يومي تقريبا من الإدارة الأمريكية على أن معدلات مرور النفط من مضيق هرمز باتت تقارب تلك المعدلات التي كانت عليها قبل فبراير الماضي، أي قبل بدء هذه الحرب، وبل تتفوق عليها في كثير من الأحيان بحسب الرئيس ترامب وبحسب البيانات التي تشير إلى أن هذا المعدل هو ما بين 15 إلى 22 مليون برميل بشكل يومي يتم تمريرها من مضيق هرمز، في حين أن المعدل قبل هذه الحرب كان تقريبا 20 مليون برميل. بالتالي الإدارة تحاول أن تعزز أن مضيق هرمز ورقة لا تملكها إيران، وسبق للرئيس ترامب وأكد هذه المسألة بالقول إن إيران بالغت في تقدير الأوراق التي لديها، وما تريده الإدارة الأمريكية هو التزام طويل الأمد فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وباقي النقاط الخلافية فيما يتعلق بدعم إيران لوكلائها في المنطقة وما ورد في مذكرة التفاهم. وبحسب ما كان يسرب لوسائل الإعلام الأمريكية، المشكلة ليست في محتوى النقاط التي تتفاوض بشأنها الإدارة الأمريكية وطهران، وإنما في ترتيب الأولويات ومن يبادر بالخطوة الأولى. وهنا مرة أخرى تراهن الإدارة الأمريكية على أن هذا الضغط المفروض من قبلها على إيران اقتصاديا وكحصار بحري سيجعلها تنهار وتقوم بهذه الخطوة الأولى وتقدم التنازلات التي تنتظرها إدارة ترامب.
1: شكرا جزيلا لك أمينة سريري، مراسلتنا من البيت الأبيض في طهران. بابا ولد حرمة، كيف تبدو أيضا المقاربة في طهران لطبيعة هذه الرؤية الأمريكية للحرب والسلم؟
4: أما سلمى، أما إيران فتؤكد أن هذه الضغوط الاقتصادية، هذه التهديدات وهذه العقوبات التي تفرضها واشنطن وتعززها يوما بعد يوم لن تفضي إلى فتح مضيق هرمز. ذاك ما يؤكده أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، يضيف أن إيران لن تتراجع، ويؤكد أيضا أكثر من مسؤول إيراني عسكري وسياسي أن هذه الضغوط لن تؤدي إلى أي نتيجة وستفشل كما فشلت تلك المواجهة العسكرية وفق الرواية الإيرانية والتصور الإيراني. يؤكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي وفي وجه هذه الضغوط الاقتصادية المتصاعدة على بلاده، يؤكد ويصفها بأنها بالفعل ضغوط كبيرة، لكنه يقول إن إيران لديها هذه البرامج المتعددة لمواجهتها، ويقول إن ما تراهن عليه واشنطن وما رهنت عليه من انهيار اقتصادي في إيران لن يحدث. ويقول عبد الناصر همتي إن البنك المركزي الإيراني لديه هذه الخطط وهذا الاستعداد لضخ قيمة ما يقارب ملياري دولار من العملات الأجنبية من أجل التخفيف من ذلك الضغط، من ذلك القلق الذي تعيش في وطأته وتحت وطأته الأسواق المالية هنا في إيران، لا سيما في ظل هذا التراجع المستمر للعملة المحلية الريال الإيراني مقابل الدولار، إذ وصل الدولار الواحد إلى 2.5 مليون ريال إيراني خلال الأيام القليلة الماضية، ويسجل تقريبا بشكل يومي أو في كل أسبوع هذا التراجع للعملة المحلية. عسكريا هناك هذه التأكيدات، يقول الحرس الثوري إن تحرك لشن عدوان أو حرب جديدين ضد إيران سيقابل بهذا الرد القوي والسريع. يؤكد أيضا الجيش الإيراني على لسان المتحدث باسمه العميد محمد أكرمنية أن إيران لديها هذه القدرات العسكرية وأن ماكينة التصنيع تمضي في صناعة الصواريخ وغيرها من المعدات الدفاعية والهجومية والتي سيكشف عنها في القريب العاجل، يقول محمد أكرمنية بشأن مضيق هرمز. طبعا التأكيد الإيراني، التأكيدات الإيرانية لا تتوقف عن هذه هذه السيطرة الإيرانية عليه. كانت وكالة فارس الأنباء قد نقلت هذه الحصيلة، تقول إن إيران استهدفت على مدى الأيام السبعة الماضية 13 سفينة وناقلة نفط كانت تحاول العبور من تلك الممرات الواقعة في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز، وهي الممرات التي تصفها طهران بغير القانونية والمخالفة، وتحذر السفن من المرور عبرها، وتقول إن المرور عبر المضيق رهن بالتواصل والتشاور وأخذ الإذن من طهران، وأن على السفن وشركات النقل تقول إن على شركات النقل ونقلة النفط ألا تغتر بما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية من أن مضيق هرمز بات آمنا وسالكا. كانت هناك قبل نحو ساعة هذه الأنباء عن سماع عدوي هذه الانفجارات القادمة من جهة البحر في محافظة هرمزغان.
1: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة مراسلنا من طهران. تصريحات من الرئيس الأمريكي بأن الحرب مع طهران ستنتهي بطريقة أو بأخرى، تقابلها ردود إيرانية بأن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط. في الأثناء تحشد واشنطن قواتها في المنطقة مع إعلانها إرسال حاملة الطائرات ثيودور روزفلت، ما يشي بإمكانية عودة التصعيد العسكري إلى الواجهة.
5: المفاوضات وتبادل المقترحات لا يبطل التحشيد العسكري الأمريكي، رسالة تدركها إيران جيدا وردها جاهزون لجميع السيناريوهات. ثيودور روزفلت في طريقها إلى الشرق الأوسط، حاملة طائرات أمريكية ثالثة ترفع سقف الخيار العسكري. بنهاية شهر نوفمبر ستدعم نظيرتيها جورج دبليو بوش وجورج واشنطن، دعما كان ذلك أم إعادة انتشار. تظل السيطرة على البحار عقيدة أمريكية ثابتة. انطلاقة ثيودور روزفلت كانت من ميناء سان دييغو بولاية كاليفورنيا، والوجهة بحر العرب. ترافق الحاملة الأمريكية مجموعة الإنزال البرمائي ماكن آيلاند وعلى متنها 1000 جندي من وحدة مشاة البحرية الاستكشافية 13. عمليات انتشار جديدة ستدعم الوجود الأمريكي بنحو 9000 جندي إضافي وثلاث حاملات طائرات قادرة بالضرورة على استيعاب نحو 200 طائرة حربية. أما طائرات التزود بالوقود فتفتح إسرائيل مجالاً واسعاً لها. اللافت عناصر برية على الخط هذه المرة ترافق السفينة ماكن آيلاند في منطقة تنشر فيها واشنطن قوات سيلز والقوات المحمولة جواً. فما الغرض من الزج بما يعرف بوحدة الاستطلاع هذا؟ من منظور التحليل العسكري لهذه الوحدة قدرات عالية في استطلاع العمليات البحرية البرية. بالنسبة لإيران، إن عادت الحرب فستطال نيرانها الجميع والتوصيف لمسؤول إيراني، وذاك تهديد اعتادت طهران التلويح به مع كل تهديد أمريكي جديد. تتحدث طهران عن عملها على تطوير قدرات صواريخها سرعة ومسافة. خلال الحرب كثيراً ما اعتمدت على المسيرات وصواريخ كروز وصواريخ باليستية وغواصات، شملت استراتيجيتها في الرد ما يعرف بالتصعيد الأفقي، سياسة أساسها توسيع نطاق المواجهة خارج حدودها. فلئن كانت أمريكا قد نجحت في الإضرار بالقدرات الاستطلاعية والرادارية في الساحل الإيراني في آخر جولات التصعيد، فإن طهران حافظت على قدراتها في تعطيل المرور عبر مضيق هرمز واستهداف ما تقول إنها مصالح أمريكية في المنطقة. السؤال الآن، إن جنحت واشنطن نحو التصعيد ما أولوياتها؟ جاهزية بحرية وجوية وخيار بري، وإن استبعدته التحليلات فلا تقصيه التحشيدات، وخيارات متعددة تحددها الأهداف. في مضيق هرمز المطلوب أمريكياً هو ضرب القدرات الإيرانية لمنعها من استهداف السفن، ومواصلة الحصار البحري للموانئ الإيرانية، وإخراج أكبر عدد ممكن من براميل النفط عبر المضيق. أهداف قد يتطلب تحقيقها مواصلة استهداف الساحل الإيراني عبر الغارات والقصف والزوارق أحادية المسار، ولا يستبعد في المقابل أن يكون للأمريكيين بنك أهداف جديد. ومع الزج بوحدة الاستطلاع الضالعة في عمليات الإنزال من البحر إلى البر، لا يستبعد الخيار البري أيضاً. وفي ظل تكرار مسؤولين أمريكيين تهديداتهم بدفع طهران للتخلي عن برنامجها النووي بالقوة، قد تكون منشآت نووية إيرانية مجدداً من بين الأهداف، ما يعيد احتمال استهداف موقع جبل الفأس إلى الواجهة. وبين التحشيد العسكري الأمريكي والحديث عن الجاهزية الإيرانية، يظل الغموض يلف مسار انتهاء توتر ظل عالقاً، لا حرب ولا سلام.
1: معنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، ومعنا من واشنطن الدكتور توماس ووريك، المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية. مرحبا بكما دكتور أحمديان. يعني تصر إيران دائما على لسان مسؤوليها بالتأكيد بأن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط، وأن إيران لن تتراجع بهذا الشأن. يعني كيف يمكن أن نفهم هذه الرؤية في ظل يعني مستويات عبور للنفط يعني تقارب المستويات التي كانت قبل الحرب؟
6: يقول الإيرانيون عكس ذلك، يقولون بأن النسبة لم تعد إلى ما قبل الحرب، وبناء عليه
1: تقارب.
6: طبعا لا، لاحظي أنه مثلا الأرقام، إن عدنا للأرقام، قبل الحرب كان قرابة 20 مليون يمر في هرمز. الآن كل النفط الذي يخرج من المنطقة، منها أنبوب نفط شرق غرب في السعودية وميناء جبل علي، كلها 18 مليون، يعني حوالي 10 مليون يخرج من أو 11 مليون بين 10 حسب ما يعلن أمريكيا. يعني إذا قلنا بأن كل هذه الطاقة تخرج بالفعل كما يعلن، الإيرانيون يقولون أنه لا يصل حتى لعشرة مليون، أي أننا إزاء عملية إيران تعطل والولايات المتحدة تحاول أن تفرض ما تريد، لكن في النهاية هناك نقاش. يعني الولايات المتحدة ما زالت تريد فتح المضيق، ما زالت تتحدث عن فتح المضيق، أي أن هناك شيئا يعرقل ويراد رفعه. بالتالي الإيرانيون ما زالوا متمسكين بموقفهم. إذا لم يكن هناك مشكلة فالإيراني فرح بسيطرته والأمريكي فرح بعبور النفط، لا مشكلة هناك، لذلك لا يجب أن يتفاوضوا. لكن المفاوضات أو تبادل الرسائل ما زال مستمر حول هرمز وكذلك قضايا أخرى.
1: دكتور توماس، على ماذا يجري تبادل الرسائل والمقترحات برعاية الوسطاء بين واشنطن وإيران؟ يعني إذا كانت رؤية ترامب بأن هرمز ورقة لم تعد تمتلكها إيران، وإيران تقول عكس ذلك بطبيعة الحال.
7: مساء الخير لك وللدكتور حسن وللمشاهدين الأعزاء. كلا الطرفين يودان أن يبقيا على قنوات المفاوضات مفتوحة، ولكن كل طرف من الطرفين يتوقع أن يقدم الطرف الآخر التنازلات أولا. إذن من الجيد أن نرى أن القنوات الدبلوماسية مفتوحة، وأن المفاوضين والوسطاء يعملون على تبادل للأفكار للتوصل إلى صيغة يتفق عليها الطرفان، ولكن الهوة لا تزال كبيرة بين الطرفين حول إمكانية التوصل إلى اتفاق للسلام.
1: دكتور توماس، ولكن لم أفهم يعني كيف تبدو الأولويات في ترتيب النقاط بالنسبة لواشنطن، وهل تستطيع أن تثبتها بهذه الطريقة التي يريدها ترامب، الحديث عن الملف النووي وإخراج ورقة هرمز من التفاوض؟
8: نعم.
7: نعم، ما يريده الرئيس ترامب هو أن ينجح في الملف النووي. حتى الآن على الأقل يبدو أنه تخلى عن فكرة الاتفاق بخصوص هذه المواضيع المختلفة، لذلك هو لا يركز على الأسعار، أسعار النفط. الحملة الانتخابية تركز على الأمور الأخرى، ولكنه أوضح أنه بعد انتخابات التجديد النصفي هو على استعداد للتصعيد عسكريا ضد إيران، وفي الوقت نفسه باستطاعته أن يتابع الضغوط الاقتصادية من خلال العقوبات ومن خلال منع إيران عن بيع نفطها إلى العالم.
1: دكتور حسن، هنا كيف تبدو إمكانية إيران للعب على النقاط القوة التي تمتلكها، إذا كانت الرؤية الأمريكية ترى بأن ورقة هرمز جرى تحييدها، وأن عملية المنبوذ الاقتصادي تؤدي إلى ضغط اقتصادي هائل فعليا على الاقتصاد الإيراني في ظل تحشيد عسكري كبير؟
6: طبعا الأمور كلها تمضي حسب ما يبدو في اتجاه واحد، تغيير في إيران. الولايات المتحدة تبحث عن تغيير ما في إيران، تغيير في مواقفها، تغيير في نظامها، تغيير. وهذه الأدوات المستخدمة هي اقتصادية وعسكرية. العسكرية حتى الآن لم تثمر ما أرادت الولايات.

0: المتحدة، والاقتصادية أيضا لم تثمر، أثمرت تغييرا انقسناه بسنوات ماضية طفيف لكنه يتصاعد كما يبدو في الاقتصاد الإيراني. حتى الآن لا يوجد شيء، لكن هناك ضغط في هذا الاتجاه. الولايات المتحدة كما يبدو تصر وترى بأنه من الممكن أن يحدث هذا تغييرا، لكن الوقت ليس في صالحها. ما يبدو لي من النقاشات في إيران أن البلاد مستمرة كما كانت رغم الصعاب التي تواجهها.
1: هل الوقت
0: عسكريا
1: في صالح
0: إيران؟ عسكريا بالفعل لصالح إيران، لأنه إيران لا تواجه انتخابات في المدى القريب. إيران لا تواجه مشكلة في يعني هناك اقتصاديا عليها مشاكل تحاول التحايل عليها، لكن هذا مشروع طويل الأمد منذ سنوات، إيران منذ عقود إيران تعمل عليه، تتضاعف الضغوط عليها ثم تتحايل هي ثم تتضاعف مرة، كل مرة تصل إلى ذروة مختلفة، الآن في ذروة جديدة وتحاول إيران المرور بها. لكن القضية بالنسبة لإيران هي كما أتت في النقاط السبع التي طرحتها، وهناك خلاف يظهر لنا ما هي الأولويات في الجانبين. إيران تقول بأننا سنفتح المضيق شرط قبول الولايات المتحدة بنودا هي مبنية على مذكرة التفاهم. الولايات المتحدة اختلفت في محورين كما هو منشور. المحور الأول هو أنها تريد إبقاء مسارها للبواخر العسكرية أو البوارج العسكرية إلى الجنوب من المضيق، إيران ترفض ذلك. البعد الثاني، الولايات المتحدة تقول بأنه بالإضافة لهرمز علينا أن نتفق حول النووي، والإيرانيون يؤجلون ذلك. لذلك الأولويات مختلفة، وما زال هرمز المحور الأول الذي تركز عليه إيران، لكن الولايات المتحدة تريده إلى جانب النووي.
1: طيب، وهنا دكتور وورك، يعني هل يعني كيف تبدو الترتيبات والأولويات الأمريكية، وهل تستطيع واشنطن أن تفرض رؤيتها بشأن الملف النووي والتفاوض حوله في ذات الوقت؟ يعني مشكلة المضيق هي مشكلة لم تحل بوجهة النظر الإيرانية على الأقل.
2: في الواقع أعتقد وبكل تأكيد أنه من منظور الحكومة الأمريكية يمكننا أن نقول إن الرئيس ترامب يرى أن المسار الأفضل الآن هو مسار الضغوط الاقتصادية للضغط على الاقتصاد الإيراني، ونعرف أن العملة الإيرانية تلقت ضربة قوية بالمقارنة مع الدولار الأمريكي واليورو والعملات الأخرى، وتراجعت قيمة العملة الإيرانية، ويأمل أنه من خلال التهديد بالعودة إلى العمل العسكري سوف يقنع الإيرانيين بتغيير رأيهم. هذا قد حصل لمرات ثلاث في التاريخ، ولكن بشكل عام لم تكن النتائج إيجابية. الولايات المتحدة الأمريكية طبقت هذه النهج في السابق، ولكن في هذه المرحلة لا نعرف ما إذا كانت خطة ترامب سوف تنجح أو سوف نستمر في هذه الحرب حتى 2027.
1: ولكن يعني من أجل التفاوض على ماذا؟ تطبيق كل ذلك، عملية الضغط والتحشيد والمنبوذ الاقتصادي من أجل التفاوض على النووي أو النووي ومضيق هرمز؟
2: الرئيس ترامب يبدو أنه أقل اهتماما بالاتفاق بشأن مضيق هرمز، وذلك جزئيا مرده إلى أنه عندما عقد الاتفاق في يونيو الحرس الثوري أمر بقصف السفن المدنية، ولذلك استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية تقضي بمرافقة السفن المدنية وتأمين الحماية لها كي لا تتعرض للهجمات من قبل الحرس الثوري الإيراني. يبدو أن هذا هو موقف الرئيس ترامب، ويركز على هذه النقطة بالتحديد، وهو لا يرى أن الاتفاق الدبلوماسي بشأن مضيق هرمز سوف يجدي نفعا. وهناك طبعا حديث في العلن حول الاستراتيجيات الدبلوماسية، ولكن الرئيس ترامب يركز دائما في خطاباته وكلماته على البرنامج النووي الإيراني. نعرف أن هناك فكرة تقضي بضرورة فتح المضيق أمام كل السفن بكل الاتجاهات.
1: دكتور أحمديان، يعني ترامب عاد قبل قليل التذكير بأن المشكلة الكبرى بشأن إيران هي أنه لا أحد يعلم من يقود إيران الآن؟ يعني في

0: في ظل عملية تفاوض، كيف يفهم ذلك؟
1: الرئيس كانت هناك قيادة تفاوضه عندما هاجم البلاد، يعني المشكلة ليست هنا، ثم أنه فاوضهم بعد ذلك ووصلوا لاتفاق، المشكلة ليست هنا. إذن ولديه العناوين ويستطيع التواصل معها عبر الوسطاء أو حتى مباشر حدث ذلك.

0: كبرى. المحور هو أنه يريد إخضاع إيران، والإيرانيون يفهمون ذلك، لذلك يعملون كل ما بوسعهم لإيقاف هذا.
1: شكرا لك دكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، ضيفنا في الاستوديو. والشكر أيضا الموصول لسيد دكتور توماس وارك، المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية من واشنطن. إلى فرنسا، حيث تتواصل الاحتجاجات الطلابية في عدد من مدن والبلدات، إذ علقت الدراسة كليا أو جزئيا في ما بين 400 و500 مدرسة ثانوية في عدة مناطق منها العاصمة باريس، ويطالب المحتجون بتوفير مزيد من الموارد وتحسين صيانة المباني المدرسية وتقليل أعداد الطلاب في الفصول الدراسية ومعالجة نقص الكوادر. من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية توقيف 488 شخصا خلال الاحتجاجات وإصابة 43 من أفراد الشرطة.
2: سويعات قبل انطلاق المسيرة، كان هؤلاء يستعدون للانضمام إلى أقرانهم فيما أصبح أكبر تعبئة منذ بدء الاحتجاجات الطلابية. من ضواحي باريس إلى مارسيليا جنوبا، مرورا بتولوز وليون وليل في أقصى الشمال، يشكو لسان حال طلبة المدارس الثانوية ظروفا يرونها غير لائقة لتحصيل العلم والمعرفة، ويتطلعون إلى من ينصت لمطالبهم.
3: نحن هنا أيضا من أجل الذين سيأتون بعدنا، من أجل الأجيال القادمة، ولا يمكننا أن نترك الأمور على هذا النحو. مرت سنوات ونحن نطرح المطالب نفسها ونتحدث عنها. اليوم خرج كل شيء إلى العلن وانفجر، لأن الميزانية تتقلص باستمرار من قطاع التربية الوطنية، وهذا لم يعد مقبولا.
2: عشرات الآلاف من الطلاب نزلوا إلى الشوارع، وانضمت إليهم هيئات نقابية ومعلمون وطلاب جامعات وحتى أولياء الأمور في مسعى معلن لتوحيد مختلف أشكال الاحتجاج ومنح الحركة زخما وبعدا جديدين. وهنا يعبر المحتجون عن التضامن بين الأجيال ورفضهم لأوجه عدم المساواة، حركة تبدت إرهاصاتها في الضواحي، ويرى المشاركون فيها أنها نتيجة التدهور المستمر في ظروف عمل المعلمين وظروف الدراسة، صعوبات يعانيها طلاب المدارس الثانوية عموما، لكنها تزداد حدة في المناطق الأكثر هشاشة.
3: اليوم الوضع في المدارس لا يسير على ما يرام، والشباب ينتفض. علينا أن نرافقه وأن نؤطر هذه الحركة ونساعد الشباب حتى لا تتحول هذه الثورة إلى كارثة إنسانية.
4: من هذه التعبئة وتأكيد الطلبة على أنهم لن يوقفوا حركتهم ما دامت الحكومة ترفض الاستماع إليهم وتقمع غضبهم بالعنف، تبدو الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه حركة احتجاجية لم تكن تتوقعها، لم تستجب لمطالب المتظاهرين وتطلعاتهم.
2: صخب المظاهرات سرعان ما تردد صداه في أروقة البرلمان. نواب من مرجعيات سياسية مختلفة انتقدوا إفراط قوات الأمن في استعمال العنف بحق المتظاهرين. بعضهم قال إنه يشعر بالخجل لما عاينه من قمع للطلاب غير مبرر. فيما أنحى رئيس الحكومة باللائمة على أحزاب اليسار الراديكالي قائلا إنها تصب الزيت على النار خدمة لأغراض انتخابية.
5: هذه الدرجة من العنف يجب إدانتها دون أي شرط، ففي ديمقراطية تعمل بشكل سليم لا يمكننا أن نترك أي مجال للتسامح مع العنف.
2: الحركة الطلابية التي بدأت تكبر مثل كرة الثلج أخذت الحكومة على حين غرة، ومع اتساع نطاقها واكتسابها تضامنا شعبيا من شريحة واسعة من الفرنسيين أربكت المشهد السياسي في فرنسا، ودفعت الرئيس ماكرون للدعوة إلى اجتماع طارئ لاحتواء تداعيات أزمة يبدو أنها لم تكن في الحسبان. نوردين بوزيان، الجزيرة، باريس.
1: قبل الذهاب إلى ضيفنا حول هذا الموضوع، نوه للخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة. التحالف يقول اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط. سنكون في المتابعة الخبرية بطبيعة الحال في التغطية المستمرة. وأيضا التحالف يقول أيضا في عاجل آخر، صنعاء ومحافظتا صعدة وعمران هي مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية. إذن هذه الأخبار العاجلة نقلا عن تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية. إذن في ملف الاحتجاجات في فرنسا لهذه الاحتجاجات

0: احتجاجات الطلابية معنا من باريس باتريك فورستي الكاتب والمحلل السياسي. سيد باتريك مرحبا بك معنا. هل لا زالت هذه الحركة من وجهة نظرك هي حركة حتى الساعة مطلبية طلابية؟
1: نعم، مما لا شك فيه نحن نتحدث عن حركة طلابية تركز على مطالب الطلاب، وهذه الحركة بدأت في باريس ومن ثم انتشر الحراك ليشمل المدن الفرنسية المختلفة. الحراك كان سلميا وأمور اعتيادية شاهدناها في البداية، إغلاق المدارس إلى آخره، ولكننا رأينا في بعض الأماكن أن الأمور تفلتت وتم تعزيز هذه المسيرات من خلال مشاركة أشخاص ليسوا بالضرورة من بين الطلاب ولربما لديهم أهداف أخرى، وقاموا بالعمل على المواجهة مع الشرطة، وأدى ذلك أيضا إلى إحراق بعض المدارس. نحن نشاهد أن هذه الاحتكاكات مع الشرطة تتزايد، واليوم هناك مظاهرة كبرى في باريس على وجه التحديد كانت جيدة وشارك فيها حوالي 4000، ولكن في الوقت نفسه نشاهد أن بعض الأشخاص المقنعين دخلوا وبدأوا برمي الحجارة باتجاه الشرطة وأثاروا الشغب. الشرطة بعد ذلك تدخلت، ونرى أن هؤلاء دخلوا في صفوف الطلاب، وبالتالي من الصعوبة بما كان أن تميز الشرطة بين الأشخاص الصالحين وأولئك الذين يتصرفون بعمل شغب. ونعرف أن طالبين أو ثلاثة تعرضوا لإصابات، وهذا أدى بكل تأكيد إلى رد فعل على مستوى أولياء الأمور والعائلات في فرنسا.
0: سيد باتريك، إلى أي درجة يعني كيف تنظر إلى مثل هذه يعني الذي الاتهامات التي يعني يجري الحديث عنها بأن هناك انجراف من يعني من هذه الحركة الطلابية باتجاه يعني حالة سياسية واستغلالها من قبل بعض الأحزاب السياسية، وتابعنا ذلك من خلال يعني اتهامات من قبل الحكومة أو بعض يعني المسؤولين في الحكومة لأحزاب بعينها بأنها تمارس نفوذها وتحاول أن تحرف هذه التظاهرات الطلابية؟
1: نعم، بالفعل يجب ألا ننسى السياق. نحن في فرنسا تفصلنا 7 أشهر عن الانتخابات الرئاسية الفرنسية، لذا هذا حدث في غاية الأهمية بالنسبة إلى العاملين في المجال السياسي والناشطين السياسيين، ونحن في موسم انتخابي. نعم، الحكومة اتهمت اليسار الراديكالي بالوقوف خلف أعمال الشغب وبإرسال أشخاص ولربما حتى في بعض الأحيان نواب من قبلهم لصب الزيت على النار، وبالتالي عوضا عن تهدئة النفوس وتهدئة الأمور يندس هؤلاء بين الطلاب من أجل توتير الأوضاع. طبعا الفكرة بالنسبة إلى الحكومة تقضي بضرورة التفاوض، هناك مطالب طبعا غالبا ما تكون تركز على المشاكل المهمة. على سبيل المثال يركز الطلاب على ضرورة صيانة المباني، أيضا جداول التعليم وإمكانية الوصول إلى التعليم العالي، ولكن الحوار توسع الآن ليشمل الأمور الأخرى والملفات الأخرى من خلال تسييس هذه الحركة الطلابية وهذا الحراك الشعبي الطالبي، وهذا التسييس أدى إلى انحرافات في المسار في بعض المجال في بعض المجالات. طبعا من الطبيعي أن نشهد أن الشباب ينزل إلى الشوارع ويرفع الصوت، وفي

0: التوازي اليمين من ناحية أخرى ترد، ونحن وكأننا في لعبة بينج بونج.
1: شكرا لك، شكرا من باريس باتريك فوستي الكاتب والمحلل السياسي. بين قفزات أسعار الوقود وحسابات صناديق الاقتراع، جاء القرار السياسي الأمريكي بإتاحة الديزل الأحمر للجميع كورقة جديدة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية والحد من التضخم في الولايات المتحدة. التفاصيل مع منال بوعلي.
2: قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي وفي أحدث تحرك له، خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيود استخدام الديزل الأحمر المعفي من الضرائب بهدف الحد من ارتفاع أسعار الوقود وخفض تكلفة سلاسل الإمداد في ظل أزمة الطاقة العالمية. فكيف سيغير الديزل الأحمر معادلة تكاليف الشحن والتضخم في الولايات الأمريكية؟ بداية، الديزل الأحمر هو الوقود نفسه المستخدم في الديزل العادي، لكنه معفي من الضرائب الخاصة بالطرق السريعة، وهو مخصص عادة للآلات والمعدات الزراعية المستخدمة خارج الطرق العامة. قرار توسيع استخدام الديزل الأحمر قبل انتخابات نوفمبر جاء من قبل الرئيس الأمريكي ردا على ارتفاع سعر الديزل العادي إلى متوسط تخطى 6 دولارات للجالون الواحد. ارتفاع جاء وسط حروب قلصت طاقة التكرير وخفضت شحنات المنتجات البترولية في الأسواق العالمية، في الوقت الذي يبلغ حاليا متوسط سعر جالون ديزل الأحمر المعفي من الضرائب الفيدرالية حوالي 5 دولارات و61 سنتا، أي بفارق سعري بينه وبين الديزل العادي يتراوح بين 40 سنتا إلى أكثر من دولار للجالون الواحد بحسب الولاية الأمريكية. وهذا الفارق السعري يعود إلى نوعين من الضرائب. أولا، الضريبة الفيدرالية وتتجاوز 24 سنتا لكل جالون، ثم الضرائب المحلية وتختلف حسب الولاية. وبعملية حسابية بسيطة، تستهلك الشاحنة الواحدة في المتوسط من 300 إلى 500 جالون ديزل أسبوعيا بحسب المسافة بين الولايات، ما يعني توفير ما يصل إلى 120 دولارا أسبوعيا إذا ما استخدمت الشاحنة الديزل الأحمر عوضا عن الديزل العادي. وهذا يعني تخفيض الضغوط التضخمية على أسعار السلع التموينية والغذائية في المتاجر من خلال خفض تكاليف النقل والشحن البري عبر الولايات.
1: تغطيتنا لهذه الساعة انتهت. التغطية مستمرة على رأس الساعة. دمتم بخير.
3: بين التهدئة والتصعيد،
4: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
5: مو ناس تحديد مترسين ناس
3: مفاوضات.
6: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
7: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
3: ترقب،
8: الطرفان ينتظران إشارات
9: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
3: تحليل يقرأ ما بين السطور.
10: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
11: هي قضية تشكيكية،
12: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
3: المشهد كاملا أولا بأول.
13: هل هذه المرة مختلفة؟
14: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
15: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
16: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، تعليم هو أمل المستقبل. معاً نحول الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني. في آخر المستجدات أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي وعلى تلال المنصورة في الوازعية وجبال المنظرة والأشاريف وذيبان في محافظة تعز. جاءت قال النطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة تصدت لمحاولة تقدم العدو باتجاه مواقعها جنوب غربي الوازعية وباب المندب. كما أعلن سريع استهداف مطار أبها الدولي بالسعودية بصاروخ بالستي، في حين أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ بالستي حوثي كان يتجه إلى خميس مشيط. في غضون ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد قتلى الصراع في اليمن إلى نحو 960 والنازحين إلى نحو 198 ألفا في الفترة بين 6 أغسطس والثاني من الشهر الجاري. في تطورات الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة في وضع جيد جدا بينما إيران في وضع سيء للغاية. أضاف ترامب أن حركة مرور النفط عبر مضيق هرمز عادت إلى مستويات ما قبل الحرب وتجاوزتها أحيانا. أما في طهران فقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط وأن إيران لن تتراجع. على صعيد متصل قال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي إن الاتصالات والزيارات مستمرة بهدف تحقيق تقدم في مسار المحادثات بين طهران وواشنطن. ينضم إلينا الآن من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومن الرياض مراسل الجزيرة جامع نور. وهذه الجولة من المراسلين إذن ستكون حول الشأن اليمني والتطورات هناك. ولنبدأ إذن من الرياض وآخر المعلومات المتوفرة عن بيان التحالف الذي أشار فيه إذن جامع لصاروخ تم اعتراضه من اليمن وحدد المناطق أيضا التي قال إنها مصادر لهذه الصواريخ والحديث عن صنعاء وصعدة أيضا.
1: نعم، قبل قليل صدر بيان لتحالف دعم الشرعية ذكر فيه أن الدفاعات الجوية للتحالف أسقطت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط. وذكر بيان التحالف أن العاصمة المحتلة ومحافظتي صعدة وعمران هي مصدر التهديدات الصاروخية الحوثية، وذكر أن التحالف مستمر بتحييد تهديد الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض وتدمير مصادرها. نحن إذن أمام اعتراض ثاني لصاروخ باليستي باتجاه خميس مشيط في هذا اليوم. كان هناك بيان سابق للمتحدث باسم التحالف ذكر اعتراض وتدمير صاروخ بنفس هذه المدينة. إذن نحن أمام صاروخين اثنين باتجاه خميس مشيط. هذه التطورات تأتي في سياق الهجمات التي يشنها الحوثيون على أراضي المملكة منذ بدء هذه العمليات. وفي هذا سياق الهجمات كان هناك بيان لهيئة الطيران المدني تحدث فيه أن مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز في جازان ومطار نجران تعرض أيضا مساء أمس لاستهداف بالصواريخ وأن أضرارا لحقت بهذين المطارين وأن 3 أشخاص أصيبوا. وذكر الهيئة أنها بتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتقييم الأضرار الناتجة عن هذه الهجمات. هناك بيانات كثيرة صدرت من منظمات إقليمية ودول المنطقة تندد باستهدافات الحوثيين على المملكة العربية السعودية. مجلس التعاون الخليجي اعتبر استهداف الأماكن المدنية نهجا عدوانيا لا يمكن القبول به. جامعة الدول العربية أيضا استنكرت هذه الهجمات. هناك دول أخرى أصدرت بيانات مماثلة مثل قطر والأردن ودول أخرى. قطر ذكرت أنها تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية وتبدي تضامنها مع المملكة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تؤمن سيادتها وسلامة أراضيها. هناك أيضا شق سياسي أو تطور سياسي اليوم مجلس الوزراء السعودي أصدر بيانا ذكر فيه وقوفه إلى جانب الشرعية في اليمن، وذكر أن السعودية تقدم الدعم اللازم للحكومة الشرعية في اليمن لاسترداد مؤسسات الدولة من يد الحوثيين. أيضا هو ثمن مخرجات اللقاء أو الاجتماع الذي عقده حلف مكة هنا في الرياض، والذي قرر تحويل التزامات اتفاقية مكة إلى تطبيق عملي بحيث بنشر قوات وقدرات عسكرية على أراضي المملكة للتصدي لهجمات الحوثيين. إذن نحن أمام استعدادات سعودية جادة للتعاطي مع تهديدات الحوثيين التي يبدو أنها في تصاعد، وخاصة في ظل التطورات الميدانية التي تشهدها اليمن. هناك توقعات من أن الحوثيين قد يصعدوا هجماتهم ضد المملكة مع الحراك العسكري داخل اليمن، ولأجل هذا المملكة تتخذ كافة الإجراءات سواء بمقدراتها العسكرية الوطنية أو عبر تحالف مكة المكرمة الذي من المتوقع أن ينشر قدرات عسكرية، ما يعني تعزيز الدفاعات الجوية للمملكة لتصدي هذه الهجمات.
0: شكرا جزيلا لك. نذهب إلى صنعاء مع نبيل اليوسفي. نبيل، إذن ما الذي تقوله صنعاء وجماعة أنصار الله الحوثيين تحديدا حول هذا الاستهداف لخميس مشيط، وأيضا فيما يتعلق بالمناطق التي أعلنت الحكومة اليمنية التقدم فيها على الأرض؟
2: نعم، كانت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء قد حذرت في عدد من بياناتها بأن أجواء المملكة العربية السعودية أصبحت مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة المقدستين حسب القوات المسلحة بصنعاء. وأيضا حذرت الطائرات أو الشركات الطيران المدني بعدم المرور في هذه الأجواء خشية على سلامتهم، لأنها ستكون مسرحا لعملياتهم العسكرية، ردا على الاستهدافات التي قالت القوات المسلحة بصنعاء لطائرات سعودية تستهدف العاصمة صنعاء وكذلك مناطق واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. كانت قبل قليل وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أكدت بأن غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء وأيضا محافظة عمران، بالإضافة إلى محافظتي صعدة والجوف، إضافة إلى تأكيدها على حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بأن 66 غارة جوية قد شنها الطيران السعودي خلال الساعات 24 الماضية على أعيان ومنشآت مدنية في العاصمة صنعاء وأيضا في محافظة صعدة ومحافظة حجة، بالإضافة إلى محافظة تعز ومحافظة الحديدة. وأكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بأن هذه الغارات كانت من طائرات سعودية نوع تايفون F-15، بالإضافة إلى طائرات استطلاعية مقاتلة، مؤكدا بأن الرد سيكون قاسيا وسوف يواصلون من عملياتهم العسكرية. وكان قد أعلن اليوم عن استهداف مطار أبها بصاروخ باليستي حسب الناطق العسكري القوات المسلحة، وأيضا استهدفت القوات المسلحة بعدد من الصواريخ حسب إعلانها عددا من الصواريخ الباليستية معسكر الزغارير في منطقة جيزان بالمملكة العربية السعودية. وأحصت القوات المسلحة التابعة لصنعاء منذ 3 سبتمبر وحتى الآن نحو 1642 غارة جوية وقصفا صاروخي قالت بأنه سعودي وبأنه استهدف أعيانا مدنية وتسبب في سقوط المئات من الضحايا المدنيين حسب القوات المسلحة بصنعاء. على الصعيد الميداني أكدت القوات المسلحة بأنها قد طردت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من مديرية الوازعية باستهدافها بالصواريخ البالستية، وأكدت أيضا سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن وتدمير عدد كبير من العتاد العسكري. كما أكدت أيضا بأنها استهدفت تحشيدات لقوات حكومة عدن في مضيق باب المندب وأدى ذلك إلى تدمير عرباتهم العسكرية وسقوط عشرات القتلى والجرحى. كما أعلنت أيضا بأنها قد طردت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مديرية الصلو وسيطرت على جبل مطران الاستراتيجي في تلك المحافظة، كما استولت على العتاد العسكري في تلك المنطقة. كما أكدت أيضا بأن الأنباء التي أوردتها حكومة عدن بالنسبة للساحل الغربية ومحافظة تعز لا أساس لها من الصحة، وبأنها تحكم سيطرتها ومحافظة على مكتسباتها في تلك المديريات في الساحل الغربي وفي أيضا مديريات تقول بمحافظة تعز. نعم
0: نبيل اليوسفي، شكرا لك من صنعاء. إلى تعز الآن مع ياسر حسن. وياسر، تحديدا الذي يجري على الأرض في ظل روايتين، فيما أشار نبيل إلى الرواية التي تتحدث عن صد هذه المجموعات وهذه القوات الحكومية. الحكومة اليمنية تتحدث مثلا في الوازعية عن مزيد من التقدم والسيطرة على الأراضي.
3: نعم محمد، آخر التطورات ما تم الإعلان عنه قبل قليل، قالت القوات الحكومية من قوات درع الوطن أنها سيطرت على قمم جبال شاهقة في مديرية الوازعية وكذلك أيضا في مديرية جبل حبشي، وقالت إنها سيطرت على أعلى القمم في مديرية جبل حبشي غربية تعز. أيضا أكدت أنها صدت هجوما للحوثيين في جبهة الصلو، وقالت إنها أسقطت 12 ما بين قتيل وجريح من الحوثيين. الوازعية كما قلت أن هناك تضارب في الأقوال ما بين روايات الحوثيين وروايات الجانب الحكومي. الجانب الحكومي أكد أنه قد سيطر على قمم شاهقة في الوازعية، وأكد أنه يواصل عملية السيطرة على كامل الوازعية لأنه يريد أن يسيطر عليها كاملة حتى يتمكن من التحرك بحرية في مناطق الساحل الغربي، لأن القمم التي هي في الوازعية وكذلك في كهبوب المجاورة هي تطل على سواحل البحر الأحمر وعلى باب المندب، فلن تستطيع القوات الحكومية التحرك ما دام تلك القمم ليست معها. أيضا ميدانيا كان هناك قصف جوي على الحوثيين في بالقرب من مدينة التربة وكذلك في مناطق أخرى في تعز. أيضا تحدثت القوات الحكومية عن سقوط 6 قتلى من المدنيين وإصابة 4 آخرين خلال قصف للحوثيين في منطقة المسراخ وفي مناطق أخرى في تعز، وهناك إدانات واسعة لهذه الجريمة من الحوثيين. بالذهاب إلى مأرب والجوف، الجوف كان هناك استهداف للحوثيين في بعض جبهات الجوف عبر الطيران المسير، وأيضا تحدثت قوات درع الوطن هناك أنها أسقطت طائرة مسيرة للحوثيين. سياسيا ما زالت التداعيات هذه العملية، عملية فجر اليمن، تتواصل. رئيس مجلس القيادة الأعلى رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أكد خلال تواصله مع القيادات والوزراء والمسؤولين في اليمن وخارج اليمن، أكد أن القوات الحكومية ما زالت مستمرة في عملياتها وأنها ستتقدم، ودعا الأهالي إلى مساندة الجيش الحكومي، وأيضا دعا الأصدقاء والأشقاء إلى دعم الحكومة اليمنية حتى تسيطر على كامل أراضيها. وزير الدفاع طاهر العقيلي أيضا أكد على ما قاله رئيس مجلس القيادة الأعلى، وأيضا أكد على أن الجيش سيواصل عملياته حتى يسيطر على كامل الأراضي اليمنية، ودعا إلى وحدة الصف وإلى التماسك وإلى التلاحم
0: وإنسانيا
3: حتى
0: ياسر
3: تحقق هذه العملية أهدافها.
0: إنسانيا ياسر، في دقيقة لو تكرمت، ما هي أخبار النازحين ومخيماتهم المتضررين بشكل مباشر من هذه المعارك؟

0: ياسر، هل تستمع علي الآن؟ قطع الاتصال إذن بياسر حسن. نشكره شكرا جزيلا، مراسل الجزيرة كان معنا من تعز. شكرا طبعا لباقي المراسلين من الرياض، جامع نور ونبيل يوسفي من صنعاء، شكرا لهما. الآن إلى التوتر الأمريكي الإيراني، هذا الملف حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة في وضع جيد جدا، بينما إيران في وضع سيء للغاية، وإن حركة مرور النفط عبر مضيق هرمز عادت إلى مستويات ما قبل الحرب وتجاوزتها أحيانا. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة السريري. أمينة مرحبا بك، لنبدأ بتصريحات الرئيس الأمريكي في آخر ما جاء ضمن جولته وحديثه إلى الناخبين المتكررة على مدار الأيام الماضية.
1: طبعا الرئيس ترامب أعاد التذكير بتصريحات سابقة كان قد أطلقها طيلة الأيام الماضية المتعلقة بتدمير الولايات المتحدة الأمريكية للترسانة العسكرية الإيرانية، مع حديثه اليوم على أن ما تبقى من هذه الترسانة ومن مصانع للمسيرات هو تحت مراقبة الأمريكية. وهذا أيضا أمر كان قد أشار إليها الرئيس ترامب في الأيام السابقة في إشارة إلى أن هناك أقمار صناعية الولايات المتحدة الأمريكية بكل التحركات الإيرانية على الأرض. الرئيس ترامب كان يقارن بين وضع إيران والولايات المتحدة الأمريكية على الصعيدين الاقتصادي والعسكري، وهو يتحدث عن القدرات وإعادة هيكلة البنية التحتية للجيش الأمريكي الذي يصفه بأعظم جيش في العالم، يقول بأن تم تدمير الجيش الإيراني والقضاء على القادة، أيضا القادة الإيرانيين، مع الإشارة إلى أن هناك مشكلة فيما يتعلق بعدم معرفة من يقود إيران في هذه المرحلة. وهذه مسألة أيضا كان يشار إليها خلال الأسابيع الماضية، سواء من قبل الرئيس ترامب أو أيضا عدد من أعضاء إدارته، وحتى أيضا عدد من الأصوات الديمقراطية التي قالت إنها كانت قد حذرت الرئيس ترامب من هذه المسألة كأحدى تداعيات الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. الرئيس ترامب أيضا تحدث عن الأسطول البحري الإيراني، قال إنه تم إغراق 159 سفينة من سفن الحرس الثوري الإيراني. تحدث عن الحصار البحري الذي ما زالت قوات البحرية الأمريكية تفرضه على الموانئ الإيرانية، يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على مضيق هرمز، مستوى تدفق النفط من المضيق يرتفع يوما فآخر ويبلغ مستويات قياسية تفوق في بعض الأحيان المستويات التي كانت عليها قبل فبراير الماضي، في الوقت الذي لا تتمكن فيه إيران من نقل النفط. وهنا كانت بعض التصريحات أيضا لوزير الخزانة سكوت بيسنت التي جاء فيها بأن إيران لم تتمكن منذ 25 من أغسطس الماضي من تحميل أي برميل نفط، وتساءل عن دور وزير النفط الإيراني المقبل بعد استقالة وزير النفط السابق، وهو الأمر أيضا الذي توقف عنده الرئيس ترامب كاعتراف من الداخل الإيراني سوء الأوضاع الاقتصادية بسبب ما تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية، سواء من حصار أو ما يصفه الآن الرئيس ترامب بالجدار الفولاذي، أو من عقوبات تطوق بها الخزانة الإيرانية مختلف القطاعات الإيرانية ولا تسمح لها بإيجاد أي منفذ من منافذ تمويل، سواء آلة الحرب كما تقول، أو أيضا حتى دعم القطاعات الأساسية التي يمكن أن تخلق لها مشكلة على المدى القصير، بالتالي تتنازل وتبادر بالخطوة الأولى في المفاوضات التي لم ينفي الرئيس ترامب استعداده للقيام بها بشكل مباشر مع الجانب الإيراني. لكن بحسب ما يفهم من التصريحات والتسريبات لعدد من المصادر داخل الإدارة الأمريكية لوسائل الإعلام الأمريكية، المشكلة هي ليست في نقاط التفاوض ما بين طهران وواشنطن، وإنما ترتيب أولويات هذه النقاط ومن يبادر بها النقطة الأولى. الرئيس ترامب يقول بأن لو لم يقم بشن هذه الحرب لكان العالم يدفع ثمنا كبيرا لامتلاك إيران السلاح النووي، وبأن قادة العالم والمنطقة يشكرونه على هذه الخطوة التي قام بها، لكنه ينتظر منهم أيضا أن يساهموا بجزء من تكاليف هذه العملية. يقول بأنه عليهم أن يرسلوا سفنهم أيضا أو سفن دولهم إلى المنطقة كجزء من تكاليف هذه المهمة، على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية تكبدت العناء الأكبر في هذه العملية أو هذه الحرب التي ما زال الرئيس ترامب يعد الأمريكيين بأنها ستنتهي قريبا، إما قبيل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة.
0: أمينة السيري، شكرا جزيلا لك، مراسلة الجزيرة من البيت الأبيض. في إيران، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن إعادة فتح مضيق هرمز لن تكون عبر التهديدات والضغوط. وفي الشأن الاقتصادي، قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إن الضغوط الاقتصادية

0: الاقتصادية التي تواجهها بلاده كبيرة، لكن طهران لديها خطط متعددة للتصدي لها.
1: أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي يقول إن الضغوط الاقتصادية والعقوبات والتهديدات لن تؤدي إلى فتح مضيق هرمز، ويؤكد أن بلاده لن تتراجع. محسن رضائي أضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية وكما فشلت في المواجهة العسكرية فإنها تستخسر أيضا هذه المواجهة الاقتصادية وفق تعبيره. الحرس الثوري يؤكد أن أي تحرك من أجل شن حرب جديدة ضد إيران سيقابل برد قوي ومؤلم وفق ما جاء في بيان له. فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، هناك هذه التأكيدات من محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي. يقول محافظ البنك المركزي الإيراني أن بلاده تواجه هذه الضغوط الكبيرة، لكن أيضا لديها برامج من أجل تخفيف من وطأة هذه الضغوط، ويقول إن البنك المركزي الإيراني على استعداد لضخ ما يقابل ملياري دولار أمريكي من أجل التخفيف من وطأة هذه الضغوط الاقتصادية التي تعيش في ظلها إيران.
0: تصريحات من الرئيس الأمريكي بأن الحرب مع طهران ستنتهي بطريقة أو بأخرى تقابلها ردود إيرانية بأن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط. في الأثناء تحشد واشنطن قواتها في المنطقة مع إعلانها إرسال حاملة الطائرات ثيودور روزفلت، ما يشي بإمكانية عودة التصعيد العسكري إلى الواجهة.
2: المفاوضات وتبادل المقترحات لا يبطل التحشيد العسكري الأمريكي، رسالة تدركها إيران جيدا وردها جاهزون لجميع السيناريوهات. ثيودور روزفلت في طريقها إلى الشرق الأوسط، حاملة طائرات أمريكية ثالثة ترفع سقف الخيار العسكري. بنهاية شهر نوفمبر ستدعم نظيرتيها جورج دبليو بوش وجورج واشنطن، دعماً كان ذلك أم إعادة انتشار. تظل السيطرة على البحار عقيدة أمريكية ثابتة. انطلاقة ثيودور روزفلت كانت من ميناء سان دييغو بولاية كاليفورنيا، والوجهة بحر العرب. ترافق الحاملة الأمريكية مجموعة الإنزال البرمائي ماكن آيلاند وعلى متنها 1000 جندي من وحدة مشاة البحرية الاستكشافية 13. عمليات انتشار جديدة ستدعم الوجود الأمريكي بنحو 9000 جندي إضافي وثلاث حاملات طائرات قادرة بالضرورة على استيعاب نحو 200 طائرة حربية. أما طائرات التزود بالوقود فتفتح إسرائيل مجالاً واسعاً لها. اللافت عناصر برية على الخط هذه المرة ترافق السفينة ماكن آيلاند في منطقة تنشر فيها واشنطن قوات سيلز والقوات المحمولة جواً. فما الغرض من الزج بما يعرف بوحدة الاستطلاع هذا؟ من منظور التحليل العسكري لهذه الوحدة قدرات عالية في استطلاع العمليات البحرية البرية. بالنسبة لإيران، إن عادت الحرب فستطال نيرانها الجميع والتوصيف لمسؤول إيراني، وذاك تهديد اعتادت طهران التلويح به مع كل تهديد أمريكي جديد. تتحدث طهران عن عملها على تطوير قدرات صواريخها سرعة ومسافة. خلال الحرب كثيراً ما اعتمدت على المسيرات وصواريخ كروز وصواريخ باليستية وغواصات. شملت استراتيجيتها في الرد ما يعرف بالتصعيد الأفقي، سياسة أساسها توسيع نطاق المواجهة خارج حدودها. فلئن كانت أمريكا قد نجحت في الإضرار بالقدرات الاستطلاعية والرادارية في الساحل الإيراني في آخر جولات التصعيد، فإن طهران حافظت على قدراتها في تعطيل المرور عبر مضيق هرمز واستهداف ما تقول إنها مصالح أمريكية في المنطقة. السؤال الآن، إن جنحت واشنطن نحو التصعيد، ما أولوياتها؟ جاهزية بحرية وجوية وخيار بري، وإن استبعدته التحليلات فلا تقصيه التحشيدات، وخيارات متعددة تحددها الأهداف. في مضيق هرمز المطلوب أمريكياً هو ضرب القدرات الإيرانية لمنعها من استهداف السفن، ومواصلة الحصار البحري للموانئ الإيرانية، وإخراج أكبر عدد ممكن من براميل النفط عبر المضيق. أهداف قد يتطلب تحقيقها مواصلة استهداف الساحل الإيراني عبر الغارات والقصف والزوارق أحادية المسار، ولا يستبعد في المقابل أن يكون للأمريكيين بنك أهداف جديد. ومع الزج بوحدة الاستطلاع الضالعة في عمليات الإنزال من البحر إلى البر، لا يستبعد الخيار البري أيضاً. وفي ظل تكرار مسؤولين أمريكيين تهديداتهم بدفع طهران للتخلي عن برنامجها النووي بالقوة، قد تكون منشآت نووية إيرانية مجدداً من بين الأهداف، ما يعيد احتمال استهداف موقع جبل الفأس إلى الواجهة. وبين التحشيد العسكري الأمريكي والحديث عن الجاهزية الإيرانية، يظل الغموض يلف مسار انتهاء توتر ظل عالقاً، لا حرب ولا سلام.
0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن العقيد ويليام كيغن، الخبير الاستراتيجي في مجال الدفاع، من طهران الدكتور شاه الصبار، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. دكتور محمد، معك أبدأ بالتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، والكثير منها مكرر بالنظر إلى الحملة الانتخابية الجارية ومواجهة الجماهير في كل منطقة في كل يوم، لكن إعادة التركيز على جزئية، لو أخذنا مثالا أن إيران، لا نعرف مع من نتحدث في إيران، هل يعني هنالك حد فاصل ما بين ما يريد أن يقوله الرئيس الأمريكي للجماهير وبين ما هو حقيقي بالنظر إلى المقترحات التي حتى وصلت إلى طهران مع عراقجي مؤخرا؟
3: الرئيس ترامب يحاول أن يتفادى مجموعة أسئلة محرجة، خاصة بينما كان قد أعلنه يوم 28 من فبراير اليوم الأول في الحرب، وما يحدث الآن بعد قرابة 7 أشهر أن هناك تعثرا واضحا في إدارة هذا الصراع، فيصدر المسؤولية إلى أنه لا يجد من يتفاوض معهم من الإيرانيين، وكأن طهران لها رأسان متنافران. أيضا يتحدث باسم الدبلوماسية، ولكنه أيضا لا يضخ ما يكفي من الجهد ومن الرد الإيجابي، على أساس أن إذا جاءت خطوة من طهران ينبغي أن تأتي خطوة موازية من البيت الأبيض. يتحدث عن الدبلوماسية ولكن يكرس منطق الخنق الاقتصادي، وأن إيران أصبحت ضعيفة، وبانتظار أن يحسم رأيه بشأن الضربة العسكرية. إذن لحد الآن لا يمكن أن نجد هناك توجها نحو خيار التسوية السلمية. لهذا نحن الآن بعيدون عن مذكرة التفاهم، بعيدون أيضا عن الرد الأمريكي على العرض الإيراني، وهناك الآن تحشيد روزفلت ثالث ناقلة طائرات تتجه إلى الخليج، 2000 إضافيا من جنود البحرية. المنطق العسكري هو الغالب الآن، بانتظار هل يفعلها قبل أو بعد الانتخابات، هذا ما يبدو أنه هو الخيار الأرجح.
0: ربما يعني نستفهم ذلك من العقيد ويليام كيغن في واشنطن، والسؤال هنا هل تكفي هذه التحشيدات العسكرية وهذه المؤشرات للقول إن الضربة قادمة، وفقط ما هو غير معلوم التوقيت؟
4: أعتقد أن الضربة يمكن ولا شك أن تكون قادمة، والسبب هو أن الكرة هي في ملعب إيران، وهي التي تقرر ما إذا كانت الضربة سوف تتم أم لا. في الحقيقة إيران لم توافق على تقديم أي تنازلات، ولكنها تركت باب المفاوضات مواربا، لأن إيران تعرف أن العقوبات تؤدي إلى تأثيرات متزايدة مع مرور كل يوم، وورقة هرمز تسحب تدريجيا من يديها. ولذلك مع مرور الوقت بهذه الطريقة أعتقد أن الضربة العسكرية قادمة لا محال، بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية بالتوازي، ولكن الإيرانيين باستطاعتهم أن يتفادوا هذه الضربة إذا ما أرادوا ذلك.
0: وهنا أسأل دكتور شاه الصبار، هل لدى إيران ما تقدمه بعد يعني ما صرح الرئيس الأمريكي أن الحرب ستنتهي بطريقة أو بأخرى، ووضع حدا زمنيا جديدا بعد الانتخابات، هل ما زالت لإيران ما تقدمه في هذه الفترة القصيرة لتجنب العودة إلى التصعيد العسكري؟

0: إلى حين ما نعيد التواصل مع دكتور شاهو صبار، أذهب إليك دكتور محمد شرقاوي. وكنت تتحدث عن زيادة الضغط العسكري والمؤشرات التي تصل إلى المنطقة من خلال التحشيد بالتوازي مع الضغط الاقتصادي. وزير الخزانة كان يتحدث قبل قليل عن أن إيران منذ 25 من أغسطس هي لم تحمل برميلا من النفط، في يعني إشارة لحجم الضغط الاقتصادي الذي تفرضه بالقوة العسكرية إيران، الولايات المتحدة على إيران. لكن في المقابل، إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة المضي في هذه السياسة المكلفة أيضا أمريكيا؟
1: ينبغي أن نستحضر جدلية لا متناهية، بمعنى أن وزير الخزانة سكوت بيسنت وأيضا وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت هما أكثر الأصوات التي تتفاءل بأن الخنق الاقتصادي بدأ يفعل فعلته في الاقتصاد الإيراني، وأن إيران في شهر 9 أضعف بكثير مما كانت عليه خلال الشهور السابقة. أيضا هناك قناعة بأن مجموعة من الدول أصبحت الآن في صف الولايات المتحدة بالتزامها بعدم التعامل المالي مع إيران. هذه كلها مؤشرات قد يراها البيت الأبيض من الناحية الإيجابية، ولكن إذا نقلنا الصورة أيضا إلى الجانب الإيراني، أنه على الرغم من الحصار البحري، طهران لا تصدر برميلا واحدا من النفط، وهناك خنق عسكري، اقتصادي وحصار عسكري، ولكن ايضا لم تصل ايران كما يعتقد كريس رايت وسكوت بيسنت، لم تصل ايران الى مشارف الانهيار، بمعنى لو كانت فعلا خطة الخنق الاقتصادي قد فعلت فعلتها لبدت بوادر هذا الضعف، ولجاء القادة الإيرانيون يطالبون بالتسوية. أرى أيضا أن ما فعله ترامب عندما لم يقدم ردا إيجابيا على الاقتراح الإيراني هو دفع ببيزشكيان وبعراقجي وبقليباف، هؤلاء الأصوات الثلاثة التي يمكن أن نحسبها من أصوات الاعتدال البحث عن الخيار الدبلوماسي، لكن بقية القيادات حتى مجتمع خامنئي ينظرون نظرة عسكرة الموقف والمجابهة المسلحة مع الولايات المتحدة على أنها هي الأفضل أسلوب للتعامل مع البيت الأبيض. فبالتالي لا نرى، يعني لا يمكن الاعتداد الآن بأن اولا ما فكره الخنق الاقتصادي لا تاتي اكلها بالفعل،
0: حتى الان دكتور،
1: حتى وايضا ادعاء ايران بانها لا تزال تمارس السيطره على مضيق هرمز، هذه السيطره نسبيه ولم تعد مطلقه.
0: فبالتالي عاد علينا دكتور شاهو صبار السؤال عما يعني كنا نشير الى ان الترجيح حول العمل العسكري هو عال، والسؤال الاستفهام حول التوقيت، ولذلك وجهت إليك سؤالا عما تستطيع أن تقدمه طهران في هذا الوقت القصير، لأن الرئيس الأمريكي يتحدث عن نهاية للحرب بطريقة أو بأخرى بعد انتهاء الانتخابات النصفية. فكان السؤال عما تستطيع أن تقدمه طهران، سواء في ردها ضمن المقترحات التي يحملها عراقجي، أو من ضمن مبادرات مع الوسطاء في هذا الوقت الضيق لتجنب العمل العسكري.
2: نعم، شكرا لكم على هذه الاستضافة. بادئ ذي بدء، نحن لا نتحدث عن أمر جديد، فلمرات متعددة ادعى دونالد ترامب أن الحرب قد وضعت أوزارها بالفعل وأن إيران قد هزمت، ولكن الحقيقة هي أن إيران لم تهزم. ولكن من خلال هذه التصريحات باستطاعتنا أن نعرف ما يفكر به دونالد ترامب، ولكن ليس بالضرورة ما تضمره الإدارة الأمريكية أو الحكومة الأمريكية، لأنه يغير في مواقفه وفي تصريحاته. نحن نعرف على أي حال أن الوضع في غاية التعقيد. نعم، هناك احتمال قائم ألا وهو إمكانية العودة إلى القتال المسلح. بالنسبة إلى ما

0: حاولت إيران أن تقدمه برأيي المفاوضات لا تسير بشكل جيد بسبب التصريحات الصادرة من الإدارة الأمريكية. إيران ضعيفة والمضيق مفتوح، ولكن المضيق ليس مفتوحا، ولم نصل إلى التصعيد إلى حد بعيد. وبالتالي يقولون إن إيران أصبحت ضعيفة وليس باستطاعتها أن تشن الهجمات وتطلق الصواريخ، وبالتالي سوف تستسلم. أعتقد أن هذا النوع من التفكير وهذه السردية لن تفيد في أي عملية تفاوض.
1: هو في الحقيقة نعم، الرئيس الأمريكي يعول على ذلك ويصرح ويروج إلى يعني ما يجري من أن الولايات المتحدة قادرة على إخراج ملايين براميل النفط، ويستشهد بمؤشرات وبأعداد ناقلات النفط التي تستطيع الولايات المتحدة إخراجها من المضيق، وأيضا يشير إلى الاستقالة التي حدثت لوزير النفط الإيراني ويقول إن إيران ليس لديها لا نفط ولا اقتصاد، وبالتالي هذا تعويل كبير على الأثر الاقتصادي والوقت أيضا. فإذا كان هذا تأثير في قرابة شهر فقط منذ إطلاق خطة المبوذ الاقتصادي، فما التأثير الذي سيتبع مزيدا من الشهور ومزيدا من الخلق الاقتصادي إذا ما طالت العقوبات الخطوط أيضا والبدائل البرية الإيرانية؟
0: أود أن أحاول أن أرسم الصورة بخصوص الوضع الاقتصادي بدقة في إيران. معدلات التضخم مرتفعة للغاية. الريال الإيراني فقد قيمته إلى حد بعيد في خلال هذا العام، ولكننا نتحدث عن اقتصاد تعين عليه أن يتعامل مع مستويات عالية من التضخم لعقود من الزمن. وفي خلال السنوات الماضية نعرف أن الإحصائيات أشارت إلى معدلات تضخم وصلت إلى أعلى من 30 أو 40%. هل هذا جيد؟ هل هذا صحي؟ هل هذا مؤشر على استقرار اقتصادي؟ كلا، ولكنني أقول إن الاقتصاد الإيراني تعامل وتأقلم وتكيف مع هذه الظروف لعقود من الزمن، وبالتالي قد يسيء المرء تفسير هذه الأرقام ظنا منه أن الاقتصاد الإيراني سوف ينهار إذا ما وصلت معدلات التضخم إلى نسبة 70%. هذا لا يأتي في السياق الحقيقي.
1: أعود إليك العقيد ويليام كيغن في السؤال حول العمل العسكري والجدوى المختلفة هذه المرة من العملية العسكرية. التعويل الأمريكي على ماذا؟ هل هنالك خطط للدفاع كما هي الخطط للهجوم والحشد والضربة العسكرية لإيران؟ هل هنالك ما بعد الضربة من خطط سواء دفاعية عن الحلفاء، عن المنطقة، عن الأسواق وعن الوضع الإقليمي؟
0: أعتقد أن ما سوف نراه، ولو أن الضيف الآخر قال إن الصورة ليست واضحة بشكل كامل بخصوص الاقتصاد الإيراني، أعتقد في الوقت نفسه أن إيران تسيء تفسير كيفية تصرف وتفكير دونالد ترامب. ونعرف أن العقوبات بحاجة إلى وقت لكي نصل إلى النتائج الكاملة لها. عندما نرى أن مصادر التمويل قد جففت بشكل كامل بالنسبة إلى إيران، نرى التأثيرات الداخلية، وفي الوقت نفسه إيران ليس باستطاعتها أن تصدر نفطها، ولكن العالم ليس لديه مشكلة لأن النفط يتدفق عبر المضيق ويصل إلى العالم. وبالتالي هذه ورقة كانت مهمة بالنسبة إلى الإيرانيين وفقدتها إيران، وجل ما تبقى للإيرانيين هو التهديد لمجرد التهديد. ولكن كما تفضل الضيف الكريم، نعم، المسألة المرتبطة بالمضيق يجب أن تؤخذ بسياق أوسع. الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على مرافقة السفن.
1: نعم. ابقى معي، لم تجبني حتى اللحظة طبعا عن الشق المتعلق بالعمل العسكري، إن كانت هناك خطط دفاعية مثل ما هو واضح التحشيد العسكري الهجومي حتى اللحظة، ولكن لنشرك في الحوار هذه النقطة الجديدة والواردة طبعا على الشاشة في أخبار عاجلة، حيث يتحدث نائب الرئيس الأمريكي لرويترز ويقول على إيران إذا خفض تخصيب اليورانيوم من أجل إنهاء الحرب. دكتور شرقاوي، ضمن التصريحات أيضا لنائب الرئيس هو يقول ليس من الواضح كيفية اتخاذ إيران لقراراتها، هذا تأكيد على ما يشير إليه الرئيس ترامب من نقطة القيادة في إيران، لكن لو ذهبنا إلى نقطة التخصيب، الرئيس والإدارة الأمريكية يبدو في كثير من التصريحات تحسم الأمر أنها أنهت يعني هذه الخطورة النووية التي كانت تشكلها إيران على المنطقة على العالم وحددت على إسرائيل أيضا. الآن نائب الرئيس لإنهاء الحرب يجب على إيران فقط أن تخفض تخصيبها، كيف يتسق يعني هذا التصريح مع المواقف الإيرانية الأمريكية السابقة؟
2: يبدو أن الرئيس ترامب ونائبه فينس كلما وصل إلى طريق مسدود أو إلى تعثر واضح في التعامل مع الملفات الأساسية ومنها البنود 14 في مذكرة التفاهم أو القضايا اللاحقة، إلا ويعودان إما إلى قضية الملف النووي أو اليورانيوم عالي التخصيب، ويبدو أن هذين الموضوعين هما الأسهلان وهما الأقل إثارة للتعقيد في أي مسار تفاوضي. لكن لدينا أيضا موضوعات أهم أيضا وربما تفوق أيضا موضوع اليورانيوم عالي التخصيب، لدينا أيضا قضية رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، أيضا قضية الأرصدة المجمدة والتي لو كان ترامب يقبل بتقديم جزء منها كان هذا حافزا لمرونة الموقف الإيراني، وهناك طبعا قضية إنهاء الحرب وهذا مطلب أساسي. فبالتالي ترامب ونائبه يديران التعثر الآن بالعودة إلى تلك المرجعيات، مرجعية اليورانيوم على التخصيب ومرجعية الطموحات النووية، ولكن لو كان فعلا يريدان تفاوضا كانت هناك قضايا أخرى نبدأها بإنهاء الحرب، وكما يعني يتوقع الإيرانيون قضية العقوبات، قضية الأرصدة المجمدة، ولاحقا لو نجح مسار لوسيرن في سويسرا كنا بعد 60 يوما قد أكملنا كل هذه القضايا الست ووصلنا إلى الخاتمة وهي الاتفاق على صيغة لإنهاء الطموحات النووية، بمعنى إما العودة إلى الاتفاق النووي أو تركيب شيء أفضل من اتفاق بايدن الذي ينتقده ترامب بكل حدة. للأسف البيت الأبيض الآن يعلم جيدا أنه وإن كان يتحدث ترامب سواء عن إنهاء الحرب أو نهاية الحرب تبقى هذه عبارة هلامية، بمعنى لا يضع أمامها أو بجانبها مؤشرات كيف سينهي هذه الحرب، هل بمعادلة صفرية عن طريق المواجهة العسكرية، هل عن طريق المفاوضات، هل بتسوية أخرى، ما هو حد الآن تبقى جملة غامضة يلوح بها أمام الأمريكيين، وأيضا لا يحدد كان في وقت من الأوقات يتحدث عن
1: ثلاثة أسابيع
2: وأيضا ما قبل انتخابات الكونغرس، الآن يتحدث عن ما بعد الكونغرس، إذا ما بعد الكونغرس قد يمتد من 3 نوفمبر 26
1: إلى نهاية ولايته
2: إلى نهاية إلى 20 يناير
1: 29. دكتور هشام صبار، هذه المرة ليست تصريحات الرئيس ترامب فيما يتعلق بالقيادة في إيران، تحدث مرارا الرئيس الأمريكي أن لا أحد يريد أيضا أن يتخذ قرارا في إيران، هذه المرة نائب الرئيس وهو الذي انخرط في الجولة الأولى المفاوضات مع طهران وهو الشخص الذي أرادت إيران أن تتواصل معه تفضيلا على كوشنر وعلى ويتكوف، نتحدث عن فانس، هو يقول أيضا أنه لا يعرف كيف تدير إيران سياستها، ألا يشي بذلك إلى حقيقة موقف ضبابي من اتخاذ القرارات في طهران؟
3: Well, as I said, I wouldn't give too much weight to the rhetoric.
0: كما قلت في السابق في إجابتي السابقة، أنا لا أعطي وزنا كبيرا لتصريحات الرئيس أو نائب الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا المفاوضات معقدة، ولكننا نعرف أن المسؤولين القطريين في هذه المرحلة يرسلون الرسائل ويتلقون الرسائل، إذن هم يعملون على تأمين تبادل الرسائل بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين. وبالرغم من الادعاء بأن الوضع في غاية الضبابية وما من أحد يعرف كيفية صناعة القرار في إيران، الحقيقة هي أن المسؤولين الإيرانيين

0: لا محالة لواشنطن.
1: أعتقد أن النقطة الأهم هي أنه يجب ألا ننسى أنه بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأمر برمته يرتبط بالسلاح النووي، وأن الانتشار العسكري الأمريكي يهدف إلى منع الإيرانيين من تخصيب اليورانيوم بمستويات تصل إلى تطوير السلاح.
0: من واشنطن العقيد ويليام كاغن، شكرا جزيلا لك. أشكر من طهران شاهو صبار أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، ودكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا جزيلا لكم جميعا. الآن إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد مراسل الجزيرة قبل قليل إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف في مناطق سيطرته شرقي مدينتي غزة وخان يونس، وكانت مصادر في مستشفيات القطاع أعلنت استشهاد 5 أشخاص بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع أمس، ويواجه المصابون بأمراض الدم واقعا صحيا صعبا مع انعدام مستلزمات الفحوص المخبرية الأساسية والحاجة إلى السفر خارج القطاع لإجراء زراعة النخاع العظمي، فيما تتضاءل فرص العلاج أمام المرضى في ظل تدهور المنظومة الصحية، خصوصا مع حاجتهم للتشخيص والمتابعة والرعاية المستمرة.
2: في مواصي خان يونس وفي خيام متهالكة يحبس مرضى تكسر الدم أنينهم، فبحرقة تكابد الستينية رسمية إسماعيل تفاصيل عدة أمراض، لكن المشقة الكبرى هي البحث عمن يتبرع لها بالدم.
3: يوم بيجيني هذا الإشي بصير عندي هبوط غثيان، بقدرش أقوم أساعد نفسي، بأخذ متبرعين معي من هنا، بصير معي المرض هذا بنام في المستشفى نهارين ثلاثة، بطلب المتبرعين شبابنا الله يحفظهم ان شاء الله، بقوم بحطوا لي وحده وحدتين على المطلوب بحطوا لي، يعني كل يوم بتوقع انه اليوم يمكن اخر يوم، يمكن اليوم اخر يوم، يمكن الاقي اليوم يمكن ما الاقيش، يعني مش دائما الشباب موجودين.
2: داخل غرف العنايه المتوسطه في مستشفى شهداء الاقصى بدير البلح تتأرجح حالة الطفل معاذ ابو شاويش الذي يصارع الموت تباعا بسبب تكسر دمه، يحتاج يوميا إلى صفائح تبقيه على قيد الحياة.
4: معاذ الآن يصارع الموت، الآن أصبح معاذ غير قادر على الحياة إلا من خلال كيس الدم للأسف الشديد، معاناه يحتاج إلى عملية زراعة نخاع.
2: بالمختبرات وصلت نسبة العجز في بعض التحاليل الحساسة إلى 100% كالسي بي سي وغازات الدم بسبب النقص الحاد في مواد الفحص والمستهلكات المخبرية.
5: عندنا متوفر خلال 10 أيام هذه الكمية المتوفرة، يعني في حال ما تم الإمداد ممكن فجأة يقف الفحص هذا، وطبعا مرضى تكسر الدم، مرضى الصفائح الدموية، نقص الصفائح الدموية، مرضى الأورام، مرضى العناية المكثفة، مرضى هذه كلهم بيعتمدوا على هذا الفحص بشكل روتيني ويومي.
2: ومع استمرار هذه الفجوة يبقى المرضى في مواجهة تبعاتها، فيما تظل حياة كثيرين معلقة على ما يتوفر من وحدات الدم والصفائح الدموية. مع المنع الإسرائيلي للفحوص المخبرية ونقص المستلزمات الخاصة في مختبرات الدم بمستشفيات غزة، يعيش مرضى الدم أزمة تبقي حياتهم تحت الخطر الدائم، ولا خيار سوى السفر للعلاج أو الموت في غزة. رام بطعيمة، الجزيرة، قطاع غزة.
0: إلى السودان، حيث قال نصرا في الجيش للجزيرة أن الجيش شن هجوما واسعا على مواقع الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق عند الحدود مع أثيوبيا.
6: نحن الآن في أحد الخطوط الأمامية للجيش السوداني بمحافظة ودلماحي الحدودية مع دولة إثيوبيا، وتحديدا في بلدة بلقوة، حيث ينتشر الجيش، وليس ببعيد من هذه البلدة تدور معارك عنيفة بحسب مصادر عسكرية في بلدات مينزا وكدالو وجبل نمر بين الجيش وقوات دعم السريع، تسببت في نزوح جماعي لسكانها نحو العزازة والرصيرس والدمازين. لكن محافظة

0: ود الماحي محجوب الشيخ في تصريحات للجزيرة أكد استقرار الأوضاع الأمنية في بلدة بلقوة، وأن اقتراب الدعم السريع من هذه البلدة مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.
1: أنا بحسب أنه حسن إحنا في بلقوة المواطنين موجودين، السوق فاتح، الشرطة قاعدة، الحمد لله أنه قيادة الفرقة جابت لنا لواء كامل، واللواء ذاته تقدم قدام، وجيشنا والقوات المساندة الحمد لله لقنوا العدو في منطقة الكدالو درس ما بنسوا.
0: ومنذ أشهر يدور قتال عنيف على الشريط الحدودي الفاصل بين السودان وأثيوبيا جنوب شرقي النيل الأزرق، ثم انتقل القتال إلى الضفة الأخرى من النهر حيث يسيطر الجيش السوداني. وضح طاهر الجزيرة من بلدة بلقوة بمحافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق.
2: تتواصل الاحتجاجات الطلابية في فرنسا إذ علقت الدراسة كليا أو جزئيا في نحو 500 مدرسة ثانوية في عدة مناطق.
3: سويعات قبل انطلاق المسيرة، كان هؤلاء يستعدون للانضمام إلى أقرانهم فيما أصبح أكبر تعبئة منذ بدء الاحتجاجات الطلابية. من ضواحي باريس إلى مارسيليا جنوبا، مرورا بتولوز وليون وليل في أقصى الشمال، يشكو لسان حال طلبة المدارس الثانوية ظروفا يرونها غير لائقة لتحصيل العلم والمعرفة، ويتطلعون إلى من ينصت لمطالبهم.
4: نحن هنا أيضا من أجل الذين سيأتون بعدنا، من أجل الأجيال القادمة، ولا يمكننا أن نترك الأمور على هذا النحو. مرت سنوات ونحن نطرح المطالب نفسها ونتحدث عنها، اليوم خرج كل شيء إلى العلن وانفجر، لأن الميزانية تتقلص باستمرار من قطاع التربية الوطنية، وهذا لم يعد مقبولا.
3: عشرات الآلاف من الطلاب نزلوا إلى الشوارع، وانضمت إليهم هيئات نقابية ومعلمون وطلاب جامعات وحتى أولياء الأمور في مسعى معلن لتوحيد مختلف أشكال الاحتجاج ومنح الحركة زخما وبعدا جديدين. وهنا يعبر المحتجون عن التضامن بين الأجيال ورفضهم لأوجه عدم المساواة، حركة تبدت إرهاصاتها في الضواحي، ويرى المشاركون فيها أنها نتيجة التدهور المستمر في ظروف عمل المعلمين وظروف الدراسة، صعوبات يعانيها طلاب المدارس الثانوية عموما، لكنها تزداد حدة في المناطق الأكثر هشاشة.
4: اليوم الوضع في المدارس لا يسير على ما يرام، والشباب ينتفض. علينا أن نرافقه وأن نؤطر هذه الحركة ونساعد الشباب حتى لا تتحول هذه الثورة إلى كارثة إنسانية.
5: من هذه التعبئة وتأكيد الطلبة على أنهم لن يوقفوا حركتهم ما دامت الحكومة ترفض الاستماع إليهم وتقمع غضبهم بالعنف، تبدو الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه حركة احتجاجية لم تكن تتوقعها، لم تستجب لمطالب المتظاهرين وتطلعاتهم.
3: صخب المظاهرات سرعان ما تردد صداه في أروقة البرلمان. نواب من مرجعيات سياسية مختلفة انتقدوا إفراط قوات الأمن في استعمال العنف بحق المتظاهرين. بعضهم قال إنه يشعر بالخجل لما عاينه من قمع للطلاب غير مبرر، فيما أنحى رئيس الحكومة باللائمة على أحزاب اليسار الراديكالي قائلا إنها تصب الزيت على النار خدمة لأغراض انتخابية.
6: هذه الدرجة من العنف يجب إدانتها دون أي شرط، ففي ديمقراطية تعمل بشكل سليم لا يمكننا أن نترك أي مجال للتسامح مع العنف.
3: الحركة الطلابية التي بدأت تكبر مثل كرة الثلج أخذت الحكومة على حين غرة، ومع اتساع نطاقها واكتسابها تضامنا شعبيا من شريحة واسعة من الفرنسيين أربكت المشهد السياسي في فرنسا، ودفعت الرئيس ماكرون للدعوة إلى اجتماع طارئ لاحتواء تداعيات أزمة يبدو أنها لم تكن في الحسبان. نور الدين بوزيان، الجزيرة، باريس.
2: بين قفزات أسعار الوقود وحسابات صناديق الاقتراع، جاء القرار السياسي الأمريكي بإتاحة الديزل الأحمر للجميع كورقة جديدة لمواجهة أزمة الطاقة والحد من مشكلة التضخم. التفاصيل مع منال بوعلي.
7: قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي وفي أحدث تحرك له، خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيود استخدام الديزل الأحمر المعفي من الضرائب بهدف الحد من ارتفاع أسعار الوقود وخفض تكلفة سلاسل الإمداد في ظل أزمة الطاقة العالمية. فكيف سيغير الديزل الأحمر معادلة تكاليف الشحن والتضخم في الولايات الأمريكية؟ بداية، الديزل الأحمر هو الوقود نفسه المستخدم في الديزل العادي، لكنه معفي من الضرائب الخاصة بالطرق السريعة، وهو مخصص عادة للآلات والمعدات الزراعية المستخدمة خارج الطرق العامة. قرار توسيع استخدام الديزل الأحمر قبل انتخابات نوفمبر جاء من قبل الرئيس الأمريكي ردا على ارتفاع سعر الديزل العادي إلى متوسط تخطى 6 دولارات للجالون الواحد. ارتفاع جاء وسط حروب قلصت طاقة التكرير وخفضت شحنات المنتجات البترولية في الأسواق العالمية، في الوقت الذي يبلغ حاليا متوسط سعر جالون ديزل الأحمر المعفي من الضرائب الفيدرالية حوالي 5 دولارات و61 سنتا، أي بفارق سعري بينه وبين الديزل العادي يتراوح بين 40 سنتا إلى أكثر من دولار للجالون الواحد بحسب الولاية الأمريكية. وهذا الفارق السعري يعود إلى نوعين من الضرائب. أولا، الضريبة الفيدرالية وتتجاوز 24 سنتا لكل جالون، ثم الضرائب المحلية وتختلف حسب الولاية. وبعملية حسابية بسيطة تستهلك الشاحنة الواحدة في المتوسط من 300 إلى 500 جالون ديزل أسبوعيا بحسب المسافة بين الولايات، ما يعني توفير ما يصل إلى 120 دولارا أسبوعيا إذا ما استخدمت الشاحنة الديزل الأحمر عوضا عن الديزل العادي. وهذا يعني تخفيض الضغوط التضخمية على أسعار السلع التموينية والغذائية في المتاجر من خلال خفض تكاليف النقل والشحن البري عبر الولايات.
2: التغطية مستمرة مشاهدينا على رأس الساعة، في أمان الله.
8: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلاً.
9: الأحداث لا تنتظر،
10: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
9: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
11: منطقة اسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
9: ذاك ما تروى،
12: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
9: بل كما تحدث،
13: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
9: نحن في المشهد.
14: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
9: نقترب، ننقل، نوثق.
15: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
16: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
17: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيداً لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
18: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة، أيضاً جرى اختيار مثل هذه الوسائل. هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضاً وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للتطورات في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني. في آخر المستجدات، أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي وعلى تلال المنصورة في الوازعية وجبال المنظرة والشريف وذيبان في محافظة تعز. جتي قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة تصدت لمحاولات تقدم العدو باتجاه مواقعها جنوب غربي الوازعية وباب المندب، كما أعلن استهداف مطار أبها الدولي في السعودية بصاروخ باليستي، في حين أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي كان يتجه إلى خميس مشيط، مشيرا إلى أن صنعاء ومحافظتا صعدة وعمران هي مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية. في غضون ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد قتلى الصراع في اليمن إلى نحو 960 والنازحين إلى نحو 198 ألفا في الفترة بين 6 أغسطس والثاني من الشهر الجاري. في تطورات الملف الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة في وضع جيد جدا بينما إيران في وضع سيء للغاية. أضاف ترامب أن حركة مرور النفط عبر مضيق هرمز عادت إلى مستويات ما قبل الحرب وتجاوزتها أحيانا. من جانب آخر، قال نائب الرئيس الأمريكي لرويترز إن على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، وأضاف أنه ليس من الواضح كيفية اتخاذ إيران لقراراتها. في طهران، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط وأن إيران لن تتراجع. وعلى صعيد متصل، قال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي إن الاتصالات والزيارات مستمرة بهدف تحقيق تقدم في مسار المحادثات بين طهران وواشنطن. البداية بالتطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية في محور تعز العسكري إنها أحبطت هجوما للحوثيين في جبهة الصلو ومقتل 12 عنصرا وإصابة آخرين من الحوثيين، فيما أعلنت قوات درع الوطن السيطرة على أعلى قمة في جبل حبشي ضمن عملية فجر اليمن.
1: القوات الحكومية هنا في تعز أكدت أنها سيطرت على قمم جبال شاهقة في مديرية الوازعية، وكذلك أكدت قوات درع الوطن أنها سيطرت على أعلى القمم في مديرية جبل حبشي غربي تعز. قبل ذلك كانت القوات الحكومية أعلنت أنها صدت هجوما للحوثيين في جبهة الصلو وأكدت سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين، بقرابة 12 شخصا من الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح. أيضا هناك حديث عن سقوط 6 قتلى وأربعة جرحى من المدنيين في مناطق المصراخ وما جاورها، وهي جريمة أدانها الناس هنا جميعا. أيضا أكد محور تعز العسكري أن قوات هذا المحور والقوات الحكومية تسيطر على كثير من المناطق في غربية تعز وأيضا في حيفان، سيطرت على قمم جبال في حيفان، 3 قمم للجبال في حيفان، وأكدت أن هذه الجبال بالسيطرة عليها ستمكنها من السيطرة النارية على مناطق مختلفة وجبهات مختلفة للحوثيين. بالذهاب إلى مأرب، كان هناك إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في المنطقة العسكرية 7. الجوف أيضا أكدت قوات درع الوطن هناك أنها استهدفت الحوثيين بطائرات مسيرة وهناك قتلى وجرحى من الحوثيين. كذلك أكدت أنها أسقطت طائرة مسيرة للحوثيين في الجوف. سياسيا، ما زالت تداعيات هذه المعركة التي أعلن عنها وهي فجر اليمن، ما زالت تداعياتها مستمرة. رئيس الوزراء شايع الزنداني في لقائه مع قيادات من الوزارات أكد أن على الداخلية أن تؤدي دورها في حماية واستتباب الأمن في المناطق التي قد يسيطر عليها الجيش في الأيام القادمة والتي سيطر عليها في الأيام الماضية أيضا، وأكد أن على الجهات المختصة أن تقوم بدورها في ترتيب أوضاع هذه المناطق. هنا في تعز ما زال الوضع الإنساني سيء للغاية، خاصة ما يتعلق بالمشتقات النفطية بالمواد الغذائية. هناك أزمة بدأت خاصة مع قطع الطريق الرابط ما بين شرق تعز والمدينة، وكذلك الاشتباكات التي تدور في الطريق الرابط ما بين تعز و

0: عدن مرورا بلحج أيضا.
1: وقالت وسائل إعلام رسمية تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات جوية سعودية استهدفت صنعاء ومحافظات عمران وصعدة والجوف، فيما أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهداف مطار أبها بصاروخ باليستي والتصدي لتقدم القوات الحكومية في محافظة تعز.
2: وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أكدت بأن غارات جوية سعودية قد استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى محافظة عمران وأيضا محافظتي صعدة والجوف. كما أكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء بأن غارات سعودية قد استهدفت العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الأخرى خلال الساعات 24 الماضية، بلغت نحو 66 غارة جوية. وأكد أيضا بأن إجمالي عدد الغارات الجوية منذ 3 سبتمبر وحتى الآن بلغت 1642 غارة جوية، أكد بأنها من طائرات تايفون وF-15، بالإضافة إلى طائرات استطلاعية مقاتلة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. وأكد أيضا بأنها استهدفت أعيانا مدنية ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين. كما أكد بأن هذه الطائرات قد انطلقت من قاعدتين في السعودية هي خميس مشيط، بالإضافة إلى قاعدة الطائف الجوية. في سياق آخر، كانت القوات المسلحة بصنعاء قد أعلنت عن استهدافها لمطار أبها بصاروخ باليستي، كما أكدت أيضا بتنفيذها عملية عسكرية استهدفت بها معسكر الزغارير في منطقة جيزان. وأكدت أيضا القوات المسلحة بأن ذلك أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى حسب القوات المسلحة بصنعاء. على الصعيد الميداني، أكدت القوات المسلحة بصنعاء وعلى لسان الناطق العسكري للقوات المسلحة يحيى سريع بأنهم قد تصدوا لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقة الوازعية بصواريخ باليستية، ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات وإعطاء عدد من الآليات العسكرية. كما أعلنت أيضا بأنها تصدت أيضا لتحشيدات عسكرية في مضيق باب المندب التابعة لمديرية ذباب، وأدى ذلك إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن فضلا عن إعطاء آلياتهم العسكرية. كما أعلنت أيضا عن طرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مديرية الصل وسيطرتها على جبل مطران الاستراتيجي وسيطرتها أيضا على العتاد في ذلك الجبل. في ذات السياق، كانت وسائل إعلام رسمية قد أعلنت عن غارات جوية سعودية استهدفت محافظة تعز وتحديدا منطقة حيفان بثلاث غارات، بالإضافة إلى منطقة ذباب بنحو 6 غارات جوية. فضلا عن غارات جوية، أعلنت بأنها استهدفت محافظة حجة ومحافظة صعد على الحدود مع المملكة العربية السعودية.
1: جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه خميس مشيط، كما أكد التحالف استمراره في تهديد الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض أرض وتدمير مصادرها. المزيد مع مراسلنا بدر ربيعان.
3: أحدث ما لدينا ميدانيا هو إعلان التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط في استمرار الهجمات التي تشهدها المملكة خلال الفترة الأخيرة. نتحدث عن موقف التحالف المستمر منذ بداية هذا التصعيد، لم يتغير. أي تهديد يصل إلى أراضي المملكة وفقا لمتحدث التحالف أو يستهدف أمنها يتم التعامل معه، وهذا ما نراه ميدانيا من خلال عمليات الاعتراض والتصدي لهذه الهجمات في عدد من مناطق المملكة. بالتوازي مع هذا الحراك الميداني، جاء اليوم موقف مجلس الوزراء السعودي من تطورات الملف اليمني، أكد على استمرار دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها، وأيضا وضع التصعيد الحوثي في نطاق أوسع مما يجري داخل اليمن. تحدث عن تهديد للمنطقة وحركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر وباب المندب في البيان الذي صدر عقب الجلسة التي رأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
1: في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس لرويترز إن على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب. حول هذه المواقف الأمريكية معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، مرحبا بك. ومن هذه المواقف ومن أحداثها، تصريحات نائب الرئيس الأمريكي لرويترز عن شروط الولايات المتحدة طبعا لإنهاء هذه الحرب، وما على إيران أن تفعله، لتجمل لنا أبرز ما دار في هذا الحديث.
3: بالفعل هذه تصريحات حديثة لنائب الرئيس الأمريكي جيري فانس في ولاية ألاسكا، تحدث لوكالة رويترز بشأن مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. جيري فانس أعاد التأكيد على نقطة مهمة، وهو الانفتاح الأمريكي على الحل الدبلوماسي، ولكنه يشترط على إيران أن تقدم تنازلات يقول إنها يجب أن تكون حقيقية فيما يتعلق بمسألة تخصيب اليورانيوم، وقال إن هذه عتبة مهمة لبناء الثقة مع الجانب الإيراني وللمضي في هذه المفاوضات. يتحدث جيري فانس أيضا عن مسألة التشكيك في القيادة الإيرانية، قال هم لا يعلمون إذا كان الرئيس بيزشكيان وكذلك وزير الخارجية عراقشي لديهما السلطة لتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة أم لا. أيضا في هذه التصريحات أعاد الشكوك الأمريكية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وقال إذا كانت إيران لا تريد أن تصنع سلاحا نوويا فلماذا تخصب بنسب عالية وصلت إلى 60%؟ وبالتالي النهج يبدو أنه لم يتغير بالنسبة لجيري فانس فيما يتعلق بالملف الإيراني. هو يطالب أيضا في هذه التصريحات إيران بالأفعال، ويقول إنهم لا يريدون أقوالا من إيران وإنما أفعال، أن تترجم التعهدات الإيرانية إلى أفعال، وهذه الأفعال يقول أن تتخلى إيران عن تخصيب اليورانيوم بنسب عالية. هذا يكشف في الحقيقة جانب ربما مما يدور في كواليس هذه المحادثات وتبادل الرسائل والمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. بالمقابل ترامب في الساعات الماضية ومن ولاية ميريلاند كان يؤكد على سردية النصر بأن الولايات المتحدة حققت انتصارا عسكريا على إيران، وأن الترسانة العسكرية الإيرانية دمرت بفعل الضربات الأمريكية، وفي ذات الوقت يقول إن إيران ستنتهي قريبا وإن الحرب يقول ستنتهي قريبا أيضا. ترامب كان يقول ذات الشيء في تجمع انتخابي بولاية نبراسكا الليلة الماضية، كان يقول إن ارتفاع أسعار الوقود هو بسبب هذه الحرب، ولكن أيضا يربطه بالحرب الروسية الأوكرانية، وعد الأمريكي بقرب انتهاء الحرب مع إيران، ويقول إنه بمجرد انتهاء هذه الحرب فستنخفض أسعار الوقود، وكذلك مرة أخرى يعيد التأكيد على أن الحرب مع إيران ستنتهي قبل الانتخابات النصفية أو بعدها مباشرة.
1: وعندما أحمد هو يقول ذلك في تجمعات انتخابية متكررة، وذلك يحتاج للتأكيد على بعض الأفكار وحتى التصريحات المتعلقة بموقف الولايات المتحدة من إيران أو إنهاء الحرب، لكن ما الصدى الذي تأخذه هذه التصريحات خارج نطاق التجمعات الانتخابية تحديدا المتعلقة بأسعار النفط والخطوات التي قامت بها الولايات المتحدة أيضا في هذا السياق؟
3: حتى الآن لا يمكن في الحقيقة قياس صدى واضح لهذه التصريحات لترامب التي يكررها على مدى الأسابيع الماضية، لأن استطلاعات الرأي ما تزال تظهر أن أغلب الأمريكيين يعتقدون أن القرار منذ البداية ما كان سليما، وكذلك يشككون في استراتيجية الإدارة بشأن الخروج من هذه الحرب، ويعتقد أيضا أغلب الأمريكيين بحسب استطلاع رأي أخير لشبكة CBS بأن أسعار الوقود ارتفعت بفعل الحرب مع إيران، أو أن الحرب ساهمت في ارتفاع هذه الأسعار، وبالتالي يرجو ترامب أن تنعكس على الأقل سردية النصر ضد إيران، وأن هذا الثمن الذي يدفعه الأمريكيون هو مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأيضا في تصريحاته الأخيرة كان يقول إذا امتلكت إيران سلاحا نوويا فكانت ستستخدمه ضد دول في الشرق الأوسط، وحتى في وقت سابق يقول إنها كانت ستستخدمه ضد الولايات المتحدة. الآن كل ما يتحدث به ترامب في الفترة الأخيرة هو لإقناع الناخبين الأمريكيين بأن ما يدفعونه من أثمان تحديدا في أسعار الوقود هو تكلفة معقولة مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وفي ذات الوقت يحثهم على التصويت للحزب الجمهوري خشية أن يفقد الحزب الجمهوري الأغلبية في الكونغرس.
1: أحمد الهيد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في إيران أكد أمين أمينس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن إعادة فتح مضيق هرمز لن تكون عبر التهديدات والضغوط. الشأن الاقتصادي، قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بلاده كبيرة، لكن طهران لديها خطط متعددة للتصدي لها.
4: أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي يقول إن الضغوط الاقتصادية والعقوبات والتهديدات لن تؤدي إلى فتح مضيق هرمز، ويؤكد أن بلاده لن تتراجع. محسن رضائي أضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية وكما فشلت في المواجهة العسكرية فإنها تستخدم

0: يخسر أيضا هذه المواجهتان الاقتصادية وفق تعبيره. الحرس الثوري يؤكد أن أي تحرك من أجل شن حرب جديدة ضد إيران سيقابل برد قوي ومؤلم وفق ما جاء في بيان له. فيما يتعلق بشأن الاقتصادي، هناك هذه التأكيدات من محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي. يقول محافظ البنك المركزي الإيراني أن بلاده تواجه هذه الضغوط الكبيرة، لكن أيضا لديها برامج من أجل تخفيف من وطأة هذه الضغوط. ويقول إن البنك المركزي الإيراني على استعداد لضخ ما يقابل ملياري دولار أمريكي من أجل التخفيف من وطأة هذه الضغوط الاقتصادية التي تعيش في ظلها إيران.
1: معنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. من ديلاور روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاور. من عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. مختار حداد، أريد أن أبدأ بتصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس والتي أدلى بها لرويترز حول شروط الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. عودة التذكير بالتخصيب، تخصيب اليورانيوم واستنكار أو استفهام نائب الرئيس عن جدوى التخصيب واستمرار إيران في التخصيب عالي المستوى لليورانيوم وهي تفاوض على إنهاء الملف النووي. إلى أي مدى تصل هذه المقترحات والنقاشات الأخيرة تلك التي دارت في نيويورك وحملها عراقجي، وتحمل هذه النقاط التفاوضية أصلا بالأساس؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام وضيوف الأعزاء. في الحقيقة يعني أصلا هناك المفاوضات لم تصل إلى هذه المرحلة، وأصلا الآن موضوع ملف إيران النووي الحديث عنه والتفاوض حوله يعني هو أصلا لم يكن مطروحا. يعني هناك الآن ما يطرح فقط هو العودة إلى مذكرة التفاهم أو تلك الشروط التي تمهد للمفاوضات النهائية حول برنامج إيران النووي السلمي. واضح يعني شروط إيران السبعة التي تكون يعني ضمن تلك المذكرة. أما بالنسبة لبرنامج إيران النووي السلمي، يعني إيران واضحة، هناك إيران تقول إذا توصلنا إلى اتفاق مصير موضوع اليورانيوم المخصب، يعني هذا إيران لن تقبل بأنه مثلا يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة ويتم ترقيقه داخل إيران. أو هناك يعني في موضوع أن إيران يكون لا يكون لها برنامج نووي ويكون التخصيب صفري، هذا كذلك أمر مرفوض. وهذا باعتقادي يعني حتى الأمريكان يعني في فترة الحديث عن مذكرة التفاهم هم كذلك يعني كانوا يقولوا نعم. يعني مثلا هو نفس الرئيس الأمريكي قال أنه يمكن لإيران يكون لديها نسبة من تخصيب اليورانيوم أو موضوع يعني اليورانيوم المخصب، يعني كان يعني بشكل ما يتم تأييد هذه الرؤية الإيرانية. أما يعني هناك الآن الحديث عن برنامج إيران النووي السلمي، لا هذا ليس يعني الآن مطروح ومن المبكر. يعني هناك أصلا لا يوجد أساسا الآن أرضية للثقة وخلق الثقة، وإيران ترى أن هذه خلق الثقة يعني تحدث من خلال تفعيل تلك الشروط والعودة إلى مذكرة التفاهم.
1: طيب ضيفي من ديلاور روب أرلت، السؤال هنا، ما الذي أوصل جيدي فانس للحديث حول الملف النووي لإنهاء الحرب وللوصول إلى ذلك؟ لدينا تفاهمات ومفاوضات طويلة، ودينا أزمة كبرى متمثلة في مضيق هرمز. هل يعتبر نائب الرئيس أن هذه الأزمة ليس لها حل أم ليس منها جدوى بالنظر إلى قدرة الولايات المتحدة كما يقول الرئيس ترامب على إخراج هذه البراميل الكبيرة من النفط يوميا؟
3: سعيد بوجودي معكم، تحياتي لكم وللجمهور، وشكرا لكم على هذه الفرصة. بالنسبة لما شاهدناه اليوم فأعتقد أنه يمثل تحولا إذا جاز القول من قبل الإدارة الأمريكية. الرئيس ترامب ذكر في الماضي أنه لا يمكن أن يكون هناك طموحات نووية لإيران، أما اليوم بناء على التصاريح الصادرة عن نائب الرئيس جي دي فانس يبدو أن الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب على وجه الخصوص يريدان رؤية تخفيض ذات معنى أو تخفيض ملموس في معدلات التخصيب. وطبعا هذا يختلف عن عدم وجود طموحات نووية على الإطلاق. وبالتالي برأيي أعتقد أن الجانب الأمريكي يبدي بعض المرونة للنظام الإيراني، وهذا موقف مختلف عن المواقف التي سمعناها في الماضي. في الوقت ذاته أنا أرى بأن الضغوطات الاقتصادية التي يتم فرضها على النظام ما زالت عالية جدا بحسب ما نقرأه، فإن 80% تقريبا من النفط الذي كان موجودا قبل الحرب يتم تصديره اليوم عبر مضيق هرمز. طبعا هذا لا يشمل النفط الإيراني، أتحدث عن الدول المجاورة، دولة قطر والعراق وغيرها. إذن نسبة صادرات النفط والطاقة اليوم بلغت قرابة 80% مقارنة بالفترة التي سبقت بداية الحرب. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحصار البحري المفروض على الموانئ والناقلات الإيرانية يحقق فاعلية كبيرة. الإيرانيون يخضعون لضغوطات هائلة بينما جيرانهم اقتربوا من مستويات ما قبل الحرب، وبالتالي فإن دول الشرق الأوسط الأخرى عادت تقريبا إلى الوضع الطبيعي. وبالتالي فإن السؤال هو ما الذي سيفعله النظام الإيراني؟ الفرص الاقتصادية تنفد لديه، واليوم فإن إدارة الرئيس ترامب قدمت فرصة للنظام الإيراني ليعيد النظر في موضوع الطموحات النووية، وبدل التخلي عن البرنامج بشكل كامل يمكنه أن يلجأ إلى تخفيض معدل تخصيب اليورانيوم. بالإضافة إلى ذلك، لابد من الإشارة إلى أن الرئيس ترامب ونائب الرئيس فانس ذكرا في أكثر من مناسبة أنهما لا يعرفان من هي الجهة التي تتخذ القرارات في إيران، وهما ذكرا في أكثر من مناسبة أنهما لا يعرفان من المسؤول أو من الذي يتخذ القرارات في إيران. وربما يمكن لزميلنا في طهران أن يجيب عن هذا السؤال وأن يساعد الرئيس ونائب الرئيس الأمريكيين على معرفة من الذي يدير البلاد ومن الذي يتفاوض بالنيابة عنها.
1: طيب، ربما يجيبك مختار حداد، وقد أجاب فعلا في سياقات سابقة عن هذه النقطة، ولكن اسمح لي أن أنتقل للدكتور حسن البراري. في حديث روب أرلت حول الفرصة الجديدة التي يطرحها جي دي فانس أو الإدارة الأمريكية بالنظر إلى التطورات الحادثة في هرمز لإيران بأن تخفض تخصيبها من أجل إنهاء الحرب، هل ترى أنت هذه التصريحات كعرض جديد من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بالنظر للتطورات؟ وكيف ترتبط بين هذه التصريحات وتصريحات الرئيس الأمريكي المتصلة بالملف النووي وأيضا نهاية الحرب بعد الانتخابات النصفية؟ دكتور حسن.
4: محمد، أنا في ظني أن تصريح جي دي فانس هو ربما يمثل الحد الأدنى لما يمكن أن يقبل به الجانب الأمريكي الآن مرحليا على أن يتم تضمينه في أي مبادرة قادمة، بمعنى أنه نحن نعرف بأن الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية بشكل عام هي لا تريد أن تتعامل فقط مع نتائج الحرب وإنما مع السبب الذي أدى إلى اندلاع هذه المواجهة وهو الملف النووي. فبالتالي أي ترتيب، أي مبادرة لا تشمل تنازل إيراني في الملف النووي لن يكون مقبولا للولايات المتحدة، بمعنى أنه لا يمكن ترويجه داخليا على بأنه سردية نصر، بمعنى أن الضغط على إيران أفضى إلى نتيجة بأنها قدمت تنازل في الموضوع النووي. فهذا في غاية الأهمية، وربما هذا هو ما يفجر حتى محاولات الوساطة الآن، هي مسألة الأولويات، ترتيبات، بمعنى ما هي القضايا التي يجب أن تبحث، ناهيك عن التسلسل من يقدم تنازل أولا. فبالتالي التزامن مع الترتيب القضايا هو في ظني هو جوهر الذي يؤدي إلى أن تكون هذه المفاوضات أو المحادثات عالقة لغاية هذه اللحظة. هذا الجمود يكسر عندما أحد الأطراف يتمكن من كسر إرادة الطرف الآخر. لذلك نحن نفهم تصريح ترامب أيضا بأن الولايات المتحدة في وضع جيد، هو يقول بأنه ميزان القدرة على التحمل أكلاف هذه الحرب وتداعياتها لدى الولايات المتحدة وأكثر، وهو يشير أيضا إلى أن الصادرات النفطية لدول الخليج تقريبا بمستويات الطبيعية في حين أن إيران محرومة. فبالتالي عندما يقول أن إيران في وضع سيء هو يشير إلى هذا على وجه التحديد. لكنه أيضا عودة إلى سؤالك، موضوع الملف النووي أنا في ظني بالنسبة للرئيس ترامب هو كما يقال make it or break it، يعني إن لم يتم تضمينه في هذه الفترة فإنه ليس بمقدور الرئيس أن يوافق على أي ترتيب مع إيران.
1: طيب، أعود إليك مختار حداد في التعليق على هذه النقطة. وإيران حينما تستقبل هذه التصريحات والمواقف الأمريكية سواء من الرئيس أو من نائب الرئيس، هل تنظر على أن ما يقال الآن تفاوض ولو كان بالتصريحات بالأوراق المتبادلة، أم محاولة تمضية الوقت مع الحفاظ على هذه الحالة في المضيق دون التصعيد الكبير بانتظار انتهاء الانتخابات لاتخاذ القرارات؟
2: نعم فؤاد، أنا كنت أرد على السؤال السيد أرلت، يعني
1: قبل أن تجيب أجبني على سؤالي لأنني نعم. سأسأل عن ما أثره روب أرلت في نعم. مرحلة لاحقة، تفضل.
2: نعم، هناك يعني في هذا الموضوع يعني هناك نعم هذا تفاوض الآن واستمرار المفاوضات الأخيرة، يعني أنا تعرفون مفاوضات بين إيران وأمريكا مفاوضات غير مباشرة، فلذلك يعني تبادل الرسائل يعني سواء تكون من خلال اجتماعات يعني حضور الوسيط أو مثلا هناك إرسال الرسائل وتبادل وجهات النظر أو تبادل الردود، نعم هو يأتي في إطار الآن في هذه المرحلة التفاوض، ولكن التفاوض عن ماذا؟ التفاوض عن أن هناك يتم إحياء يعني مسار إسلام آباد، فلذلك يعني هناك الوسيط الآن يلعب هذا الدور، وكذلك يعني إيران وأمريكا يعني يتبادلان وجهات النظر والمقترحات والردود، فلذلك يعني إيران مستمرة الآن بهذه العملية، الجانب الأمريكي مستمر بهذه العملية، ولكن يعني إيران واضحة في هذا المجال، يعني إيران تقول لدي شروط إيران تكون ضمن هذه مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين البلدين، إيران لم تطالب الآن مثلا بشروط تعجيزية أو خارجة عن مذكرة التفاهم، بل إيران حتى سهلت الأمر، يعني هناك إيران تقول خلال مسار مقترح 7 أيام، هناك 7 أيام يتم تنفيذ تلك الخطوات من جانب أمريكا، ومن ثم يعني إيران تقول يتم فتح مضيق هرمز، وهنا يعني تبدأ في يعني تكون يعني يكون اليوم 7 نقطة الانطلاق من أجل المفاوضات حول برنامج إيران النووي السلمي، يعني ليس مثل المرة الماضية مثلا يكون 1 أو 2 أو 3 أشهر نصل إلى تلك النقطة، الآن خلال 7 أيام يعني تقول إيران بأن هناك نصل إلى تلك النقطة، وهذا يعني باعتقاد إيران كذلك أبدت مرونة وحتى سهلت الموضوع يعني بالنسبة للجانب الأمريكي، ولكن في الحقيقة يعني حتى الآن أمريكا لم تتجاوب مع هذا الموضوع، وإيران لا أعتقد أن تقبل أن
1: على إثر ذلك أكبر من ذلك. على إثر ذلك روب أرلت، هل مستعدة الولايات المتحدة فعليا للمضي في أي اتفاق الآن قبل الانتخابات النصفية؟ هل من جدوى إذن لعملية التفاوض إذا كان القرار لابد أن يحسم طبعا حول نهاية الحرب التي لم يحدد كيفيتها رئيس ترامب سيحسم بعد الانتخابات؟
3: أعتقد أن هذا سؤال وجيه للغاية، وما من أحد باستثناء مسؤولي البنتاغون يعرف ما ستكون معالم هذه الخطة. طبعا أتحدث عن خطة إنهاء الحرب مباشرة بعد نهاية الانتخابات في الولايات المتحدة، ولكن هناك دوما فرصة للتوصل إلى اتفاقية سلام قبل الانتخابات. الرئيس ترامب قال منذ اليوم الأول إنه في حال موافقة النظام الإيراني اليوم على الشرط الجديد المتمثل طبعا في تخفيض مستوى تخصيب اليورانيوم بشكل ملحوظ، إذن انتقلنا من عدم التخصيب إلى تخفيض مستوى التخصيب بشكل ملحوظ، فهذه ستكون خطوة إيجابية، ولكنني لا أتوقع أن يرفع الرئيس ترامب الحصار البحري حتى موافقة النظام على هذا المقترح. لماذا قد يرفع الحصار؟ لأنه سوف يخسر ورقة قوة مهمة وورقة تفاوض مهمة من أجل البرنامج النووي الإيراني وليس مضيق هرمز. إذن مجددا في حال وافق النظام الإيراني على تخفيض مستويات التخصيب بشكل ملحوظ، فإن الرئيس ترامب سوف يفكر جديا في رفع الحصار البحري، وهذا طبعا سيتيح للنظام الإيراني وللحكومة الإيرانية أن يشرعا مجددا في تصدير النفط، وهذا سيمنح الاقتصاد الإيراني شريانا جديدا. ولكن كم يمكن لإيران أن تستمر من دون صادرات النفطية؟ هناك الكثير من الخبراء الذين حددوا جداول زمنية مختلفة، ولكن من المؤكد أن هذا الأمر مدمر للاقتصاد الإيراني، لا سيما وأن إيران عاجزة عن تصدير النفط كما اعتادت في الماضي.
1: في الأخبار العاجلة، وول ستريت جورنال تنقل عن بيانات تتبع السفن لم تنجح أي ناقلة تحمل نفطا خاما إيرانيا في تجاوز خط الحصار منذ يوليو. دكتور حسن، كان يشير وزير الخزانة الأمريكي أيضا إلى عدم تحميل إيران أي برميل نفط منذ 25 من أغسطس الحالي، والتعويل الكبير كيف تراه أمريكيا على الحصار الاقتصادي في أن يؤتي بقرارات بثمار مواقف إيرانية كبيرة نتيجة هذا الحصار في هذه الفترة الزمنية التي يعني هي في عمر التأثير الاقتصادي ليست كبيرة.
4: نعم محمد، أنا في ظني أن هذه نقطة في غاية الأهمية، بمعنى حرمان إيران من القدرة التصديرية. إن صحت هذه الأنباء على أن إيران لا تستطيع أن تخترق الحصار البحري الأمريكي ولا تصدر النفط، هذه خسارة صافية للاقتصاد الإيراني، وبالتالي تؤثر على اقتصاد النظام، بمعنى أن تدفع نظام أن يختار إما أن يقدم تنازلات للولايات المتحدة أو ربما يواجه الشارع الإيراني في قادم الأيام. لكن هذه اللعبة أنا في ظني هي طويلة الأجل، يعني لا يمكن الحديث عن ثمار كما تريدها واشنطن في فترة قصيرة جدا. هذه استراتيجية طويلة الأمد، وفي ظني أيضا أن إيران يعني تمرست على كيف يمكن أن تحتال على هذه العقوبات. لديها خيارات كثيرة جدا، والعقوبات الحالية ربما أشد قسوة من العقوبات السابقة، لكن نحن نذكر أنه في عام 2018 أيضا عندما انسحب السيد ترامب من اتفاقية الاتفاق النووي أيضا فرض عقوبات ما سماها الحد الأقصى، وبالتالي تمكنت إيران أيضا من إعادة تأهيل نفسها وإيجاد الطرق البديلة. ففي ظني أن الخنق الاقتصادي لا شك بأنه مؤثر على الدولة الإيرانية، لكنه ربما يدفع إلى التشدد. يعني إذا كان الهدف هو دفع نظام لكي يعني يستجيب للإملاءات الأمريكية جاز التعبير، هناك تيار متمكن طاغي في إيران يتشدد ويقول بأنه حتى لو قدمنا هذا التنازل فالولايات المتحدة غير جديرة بالثقة، الولايات المتحدة قد تهاجم مرة
1: يعني
4: أخرى.
1: أعطي المجال،
4: إذن لماذا علينا أن المجال نقدم هذا التنازل؟
1: نعم، أعطي المجال لطهران وضيفنا من هنالك في دقيقة لو تكرمت في التعقيب على هذه النقطة التي أثرها الضيفان حول التيارات وتصريحات الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس عن عدم وجود من يتخذ القرار في طهران. مختار حداد تفضل.
2: هذا تقصدون يعني السيد أرلت؟ يعني هناك السيد أرلت يعني لا يهم من ما طرحه، ولكن إذا سؤالكم نعم يعني هناك من ناحية سؤالكم هناك لا واضح، يعني هو أصلا يرسل كوشنر وويتكوف، يعني يعرفونهم يتفاوضون مع من في إيران، وواضح أصلا من هو المسؤول ونتخذ القرار. هذا أمر يعني دائما يطرحه الجانب الأمريكي للهروب إلى الأمام، هذه نقطة أساسية. فهناك أصلا رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو أمس يعني نتذكر ما هو الذي قاله، قال يعني هناك نحن وصلنا إلى نتيجة نظرا لهذا السلوك الأمريكي وهذه الطريقة الأمريكية في المفاوضات ونق ونكت العهود، يعني هناك لا جدوى أساسا من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى الاعتماد عليها في يعني موضوع الاتفاقيات.
1: شكرا جزيلا لك مختار حداد، وكذلك دكتور حسن براري، وكذلك لروب أرلت، شكرا لكم جميعا. ننوه بالأخبار العاجلة الآن، الحديث عن انفجارين يهزان مدينة عدن وذلك بالقرب من مطار عدن الدولي. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر مرحبا بك، ما تفاصيل هذين الانفجارين قرب المطار في عدن؟ إذن ياسر ربما لا يستمع إلينا الآن في متابعة للشأن اليمني والتطورات الحاصلة في محافظات يمنية عدة، تطورات الحاصلة على الساحل وكذلك المحافظات الجنوبية ومنها عدن في أقصى الجنوب، حيث يفيد مراسلنا قبل قليل بوقوع انفجارين قرب مطار عدن الدولي جنوب اليمن، وكانت هذه المحافظات الجنوبية ومنها لحج أيضا، لكنها لم تصل إلى عدن الاشتباكات أو حتى المواجهات، لكن الحديث عن مواجهات وصلت بالقرب من لحج بين جماعة أنصار الله الحوثيين وكذلك قوات العمالقة الجنوبية التي توجهت بحملات وهجمات مضادة في محاولة لإعادة السيطرة على المناطق التي تقدم إليها مجموعات من جماعة أنصار الله الحوثيين من الشمال إلى الجنوب في محاولة إعادة السيطرة على باب المندب، لكن ما يجري الآن سمعه من انفجارات في غياب طويل لأحداث مماثلة في عدن قرب المطار. ياسر تسمعنا الآن، ربما توضح لنا ما جرى، تفضل.
5: نعم، ما جرى هو صاروخان

0: باليستيان استهدفا مطار عدن الدولي، وأرجح الأقوال أنهما سقطا في مدرج المطار أو في محيط المطار. حتى الآن ليس هناك أي بيان رسمي يتعلق بهذه الحادثة. أيضا كان هناك إطلاق نار من مضادات طيران، قيل إنها تستهدف طائرة مسيرة، ربما كان الاستهداف بطائرة مسيرة بالإضافة إلى الصواريخ، أو أن تلك الطائرات قد تكون جاءت للاستطلاع أو لتصوير الصواريخ كما اعتاد المهاجمون على ذلك. حتى الآن لم تتبنى أي جهة هذه العملية، وأيضا حتى الآن لم يصدر أي بيان من الجهات الحكومية أو الرسمية في عدن بشأن هذا الاستهداف، لكن مصادر محلية، مصادر عسكرية أيضا في عدن أكدت أن الاستهداف كان لمطار عدن الدولي، وهناك صور أيضا وثقت هذا الاستهداف، أن الصواريخ حطت أو سقطت في مدرج المطار ومحيط مدرج المطار، وهناك أيضا طائرة مسيرة كانت تحوم في الجو، وهناك إطلاق نار باتجاه تلك الطائرات المسيرة.
1: وياسر، في سياق ما يجري من تطورات، كنت أشرت قبل قليل في انتظار وصولك وانضمامك معنا إلى مواجهات حدثت بالقرب من لحج، ولكن طوال الشهور الماضية وخلال هذه المواجهات التي حدثت في الساحل لم يكن لعدن أي نصيب من هذه المواجهات، لم تصلها الاشتباكات تحديدا. لو تضعنا في السياق ما جرى في الأيام الماضية وأين وصلت المواجهات، نتحدث طبعا الآن عن الجنوب وعن المحافظات الجنوبية.
0: نعم محمد، المواجهات الأخيرة لم تصل إلى عدن ولم تصل إلا إلى أطراف لحج. محافظة لحج هي محادة لتعز من جهة الساحل الغربي، منطقة المضاربة ورأس العارة، وهي مديرية من لحج، هي محاذية لتعز من جهة باب المندب وكذلك من جهة الوازعية. فآخر مكان وصلت إليه الاشتباكات والمواجهات هي جبال كهبوب الواقعة في مديرية المضاربة ورأس العارة في لحج، لكن لم يتقدم الحوثيون بعد ذلك، بل الآن القوات الحكومية هي من تقدمت إلى جهة باب المندب وإلى جهة الوازعية وكذلك إلى جهة ذباب، وهي الآن بالقرب من المخا. لم يكن هناك استهداف في الفترة الماضية لعدن إلا عبر تحليق لطائرات مسيرة في خلال الفترة هذه الماضية، الحرب الأخيرة في شهر أو شهرين لم يكن هناك أي استهداف لعدن إلا عبر طائرات مسيرة كانت تأتي ربما للاستطلاع، ربما لقصف مناطق معينة، لكنها لم تقصف، وكانت دائما هناك مضادات طيران تستقبل أو تقوم بضرب هذه الطائرات المسيرة، وبعضها أسقطت خلال الفترة الماضية، لكن لم يحصل هذا الاستهداف بصواريخ باليستية لعدن منذ فترة طويلة جدا. أما باقي الجبهات فهي ما زالت مشتعلة هنا في تعز، في مأرب، في الساحل الغربي، في الجوف، والعملية التي أطلقها الرئيس مجلس قيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأيضا الحكومة اليمنية أطلقت هذه العملية، عملية فجر اليمن، ما زالت مستمرة، وقال المسؤولون في اليمن إنها لن تنتهي إلا بتحقيق أهدافها والسيطرة على كامل الأراضي اليمنية والوصول إلى العاصمة صنعاء.
1: شكرا جزيلا لك ياسر حسن من تعز. إلى أثيوبيا، حيث بدأت الحياة في مقل حاضرة إقليم تيغراي شمالي البلاد تعود تدريجيا إلى المدينة بعد أيام من القتال، وبينما استأنفت الأسواق نشاطها وعادت الاتصالات والخدمات الأساسية، تطلع المواطنون إلى مزيد من الاستقرار وبدء مشاريع إعادة الإعمار. تقرير مراسلنا محمد طه توكل ليستعرض الوضع في هذه المدينة.
2: هنا في مقلي حيث تبدأ الحياة اليوم وكأنها تحاول استعادة الحياة بعد أيام ثقيلة من الحرب، وتعود حركة الناس تدريجيا وتفتح المتاجر أبوابها، فيما تستعد المدينة شيء من أنشطتها المعتادة، ولكن وجود السكان تحمل آثار طويلة من المعاناة ومرارات الحرب وصعوبة المعيشة وفقدان الأحبة وتعطيل الخدمات كما تفاصيل، وما زالت خاصة في حياة الناس هناك صعوبات كثيرة إلى المدينة. يترقب السكان هذا التحول بحذر بعد أن دفع الإقليم ثمنا باهظا خلال جولات متتالية للقتال. الحرب خلقت خسائر بشرية ومادية كبيرة وتأثيرات في الاقتصاد والتعليم والصحة والبنية التحتية، كما دفعت أعداد كبيرة من السكان إلى النزوح وفقدان مصادر رزقهم. ومع عودة الاتصالات والخدمات الأساسية يبدو أن استئناف الحركة في المدينة تتجه أنظار السكان إلى المرحلة المقبلة، والشارع هنا يريد عودة المدارس والمستشفيات والكهرباء والمياه والأسواق، والناس يريدون أن يعيشوا حياة طبيعية وأن تكون هذه هي العودة إلى الهدوء، بداية المرحلة الجديدة عنوانها الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار بعيدا عن جولات جديدة من القتال. محمد طه توكل، الجزيرة، مقلة، حاضرة إقليم تجراي.
1: إلى فرنسا، حيث تتواصل الاحتجاجات الطلابية في عدة مدن وبلدات إذ علقت الدراسة كليا أو جزئيا فيما بين 400 و500 مدرسة ثانوية في عدة مناطق منها العاصمة باريس. ويطالب المحتجون بتوفير مزيد من الموارد وتحسين صيانة المباني المدرسية وتقليل أعداد الطلاب في الفصول الدراسية ومعالجة نقص الكوادر.
3: سويعات قبل انطلاق المسيرة، كان هؤلاء يستعدون للانضمام إلى أقرانهم فيما أصبح أكبر تعبئة منذ بدء الاحتجاجات الطلابية. من ضواحي باريس إلى مارسيليا جنوبا، مرورا بتولوز وليون وليل في أقصى الشمال، يشكو لسان حال طلبة المدارس الثانوية ظروفا يرونها غير لائقة لتحصيل العلم والمعرفة، ويتطلعون إلى من ينصت لمطالبهم.
4: نحن هنا أيضا من أجل الذين سيأتون بعدنا، من أجل الأجيال القادمة، ولا يمكننا أن نترك الأمور على هذا النحو. مرت سنوات ونحن نطرح المطالب نفسها ونتحدث عنها. اليوم خرج كل شيء إلى العلن وانفجر، لأن الميزانية تتقلص باستمرار من قطاع التربية الوطنية، وهذا لم يعد مقبولا.
3: عشرات الآلاف من الطلاب نزلوا إلى الشوارع، وانضمت إليهم هيئات نقابية ومعلمون وطلاب جامعات وحتى أولياء الأمور في مسعى معلن لتوحيد مختلف أشكال الاحتجاج ومنح الحركة زخما وبعدا جديدين. وهنا يعبر المحتجون عن التضامن بين الأجيال ورفضهم لأوجه عدم المساواة، حركة تبدت إرهاصاتها في الضواحي، ويرى المشاركون فيها أنها نتيجة التدهور المستمر في ظروف عمل المعلمين وظروف الدراسة، صعوبات يعانيها طلاب المدارس الثانوية عموما، لكنها تزداد حدة في المناطق الأكثر هشاشة.
5: اليوم الوضع في المدارس لا يسير على ما يرام، والشباب ينتفض. علينا أن نرافقه وأن نؤطر هذه الحركة ونساعد الشباب حتى لا تتحول هذه الثورة إلى كارثة إنسانية.
6: من هذه التعبئة وتأكيد الطلبة على أنهم لن يوقفوا حركتهم ما دامت الحكومة ترفض الاستماع إليهم وتقمع غضبهم بالعنف، تبدو الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه حركة احتجاجية لم تكن تتوقعها، لم تستجب لمطالب المتظاهرين وتطلعاتهم.
3: صخب المظاهرات سرعان ما تردد صداه في أروقة البرلمان. نواب من مرجعيات سياسية مختلفة انتقدوا إفراط قوات الأمن في استعمال العنف بحق المتظاهرين. بعضهم قال إنه يشعر بالخجل لما عاينه من قمع للطلاب غير مبرر، فيما أنحى رئيس الحكومة باللائمة على أحزاب اليسار الراديكالي قائلا إنها تصب الزيت على النار خدمة لأغراض انتخابية.
7: هذه الدرجة من العنف يجب إدانتها دون أي شرط، ففي ديمقراطية تعمل بشكل سليم لا يمكننا أن نترك أي مجال للتسامح مع العنف.
3: الحركة الطلابية التي بدأت تكبر مثل كرة الثلج أخذت الحكومة على حين غرة، ومع اتساع نطاقها واكتسابها تضامنا شعبيا من شريحة واسعة من الفرنسيين أربكت المشهد السياسي في فرنسا، ودفعت الرئيس ماكرون للدعوة إلى اجتماع طارئ لاحتواء تداعيات أزمة يبدو أنها لم تكن في الحسبان. نوردين بوزيان، الجزيرة، باريس.
1: بين قفزات أسعار الوقود وحسابات صناديق الاقتراع، جاء القرار السياسي الأمريكي بإتاحة الديزل الأحمر للجميع.

0: ورقة جديدة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية والحد من مشكلة التضخم في الولايات المتحدة. التفاصيل مع منال بوعلي.
1: قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي وفي أحدث تحرك له، خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيود استخدام الديزل الأحمر المعفي من الضرائب بهدف الحد من ارتفاع أسعار الوقود وخفض تكلفة سلاسل الإمداد في ظل أزمة الطاقة العالمية.

0: الزراعية المستخدمة خارج الطرق العامة. قرار توسيع استخدام الديزل الأحمر قبل انتخابات نوفمبر جاء من قبل الرئيس الأمريكي ردا على ارتفاع سعر الديزل العادي إلى متوسط تخطى 6 دولارات للجالون الواحد. ارتفاع جاء وسط حروب قلصت طاقة التكرير وخفضت شحنات المنتجات البترولية في الأسواق العالمية، في الوقت الذي يبلغ حاليا متوسط سعر جالون ديزل الأحمر المعفي من الضرائب الفيدرالية حوالي 5 دولارات و61 سنتا، أي بفارق سعري بينه وبين الديزل العادي يتراوح بين 40 سنتا إلى أكثر من دولار للجالون الواحد بحسب الولاية الأمريكية. وهذا الفارق السعري يعود إلى نوعين من الضرائب. أولا الضريبة الفيدرالية وتتجاوز 24 سنتا لكل جالون، ثم الضرائب المحلية وتختلف حسب الولاية. وبعملية حسابية بسيطة تستهلك الشاحنة الواحدة في المتوسط من 300 إلى 500 جالون ديزل أسبوعيا بحسب المسافة بين الولايات، ما يعني توفير ما يصل إلى 120 دولارا أسبوعيا إذا ما استخدمت الشاحنة الديزل الأحمر عوضا عن الديزل العادي. وهذا يعني تخفيض الضغوط التضخمية على أسعار السلع التموينية والغذائية في المتاجر من خلال خفض تكاليف النقل والشحن البري عبر الولايات.
1: مشاهدينا، لهذه النافذة الاقتصادية الخاصة، ونتابع فيها بيانات ترصد غياب أي صادرات إيرانية من النفط عبر الشحن البحري لأول مرة منذ اندلاع الحرب. التفاصيل مع عمار طيبي.
2: شكرا وأهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. بعد 7 أشهر من اندلاع الحرب، لأول مرة يتوقف تحميل الخام الإيراني على الناقلات بالكامل في سبتمبر أيلول الماضي. هذا ما أظهرته بيانات شركات لتتبع الشحنات، وما أشار إليه وزير الخزانة الأمريكي فيما وصفه بالعزل الاقتصادي غير المسبوق. ويتزامن ذلك مع تغيير وزير النفط الإيراني وضغوط متزايدة على الإنتاج والإيرادات المالية لطهران. إذن قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة مع موقع أكسيوس إن إيران لن تكون لديها أي شحنات نفطية في عرض البحر هذا الأسبوع ولن تحقق إيرادات منها. وأضاف أن واشنطن انتقلت من العمليات العسكرية المباشرة إلى فرض الحصار البحري ثم إلى ما وصفها بعملية العزل الاقتصادي. وتزامنت أزمة توقف صادرات النفط الإيراني مع تغيير وزير النفط بعد قبول الرئيس مسعود بيزيشكشيان استقالة الوزير محسن باك نجاد وتعيين وزير بالإنابة. الوزير الجديد هو حميد بورد، نائب وزير النفط والمدير الإداري بشركة النفط الوطنية الإيرانية، وسبق أن تولى إدارة عدة وحدات تابعة للشركة تركز على إنتاج النفط والغاز واستكشافهما. هذا وتراجعت عائدات النفط الإيراني إلى نحو 16 مليار دولار خلال الأشهر 6 الأولى من السنة الإيرانية التي بدأت في 21 من مارس الماضي. رغم توقف النفط الإيراني، تعافت صادرات الخام من بقية دول المنطقة، منطقة الخليج عبر مضيق هرمز، إذ أظهرت بيانات كيبلر أن تدفقات النفط في سبتمبر باستثناء إيران ارتفعت إلى 81% من مستويات ما قبل الحرب مع انتعاش الصادرات السعودية. وبحسب البيانات، بلغ إجمالي صادرات النفط من دول المنطقة قرابة 19 مليون برميل يوميا خلال تلك الفترة. الآن ماذا عن مسار صادرات النفط الإيراني وتأثرها بتداعيات الحرب؟ زادت إيران هذه الصادرات قبيل اندلاع الحرب في فبراير الماضي إلى مستويات استثنائية، وصلت أثناء الذروة إلى 3,800,000 برميل بهدف تخفيض المخزونات المعرضة للمخاطر. واستمرت في تصدير كميات كبيرة خلال الشهر الأول للحرب بمتوسط أقل من 2 مليون برميل رغم إغلاق هرمز جزئيا. ثم بدأت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الصادرات الإيرانية في 13 أبريل، ما أدى إلى تراجع الشحنات إلى 1,300,000 برميل يوميا. ظهر التأثير الكامل للحصار في شهر مايو مع إحجام ملاك السفن وشركات التأمين عن التعامل مع الشحنات الإيرانية لتهبط الصادرات.

0: إلى أدنى مستوى في 6 أعوام عند أقل من 300,000 برميل. وأدت الهدنة بين واشنطن وطهران في منتصف يونيو إلى تخفيف الحصار، ما رفع متوسط الشحنات إلى 640,000 برميل يوميا. وارتفعت الصادرات في النصف الأول من يوليو مع تحسن الملاحة قبل أن تؤدي إعادة فرض الحصار منتصف الشهر إلى توقف هذا التعافي. وتسبب استمرار الحصار في تهاوي الصادرات إلى مستوى لا يتجاوز 255,000 برميل يوميا. ومع مواصلة واشنطن تشديد الضغوط، توقفت عمليات التصدير والتحميل المباشرة خلال شهر سبتمبر الماضي. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الخبير الاقتصادي الدكتور بيمان مولوي. دكتور، مرحبا بك. إذن لا تحميلات للنفط الإيراني خلال سبتمبر الماضي، هل هذا يشير إلى نجاح سياسة العزل الاقتصادي الأمريكية؟
1: بالنسبة للاقتصاد الآن فهو يعتمد على صادرات النفط، والآن وبعد الحصار الاقتصاد الإيراني تأثر، وذلك لأن إحصاءات البنك المركزي تشير إلى أنه كان هناك نمو بواقع 55%، والنمو الاقتصادي استنادا إلى دائرة الإحصاءات هو ناقص 11%، وهذا أدى إلى التضخم في الاقتصاد. ولذلك فحسب المعلومات فإن إيران وصلت إلى تضخم بواقع 3 خانات للأسف.
0: دكتور، هذه الأرقام التي ذكرتها ربما استفادت نسبيا من عائدات كانت نوعا ما اعتبرت إيجابية، أكثر من 16 مليار دولار خلال الأشهر 6 الأولى، لكن نتحدث عن سبتمبر تحديدا، لا تحميلات ولا صادرات. إلى أي درجة هذا التراجع سيؤثر على الاقتصاد الإيراني ويزيد من الضغوط على اقتصاد يعاني من جبهات كثيرة؟
1: الاقتصاد الإيراني وعلى مدى 40 عاما كان يخضع لعقوبات وهو مرن، ولكن المشكلة البنيوية في الاقتصاد وإدارة الاقتصاد هذه موجودة، بالإضافة إلى الحرب والحصار، كل هذه أدت إلى التأثير على الاقتصاد الإيراني. ولذلك أعتقد أن المقايضة الآن في النفط لا يمكن أن تحل المشكلة على المدى البعيد، ولكن على المدى القصير يمكن أن نفكر بهذا، ولكن على المدى البعيد يجب على إيران أن تصدر النفط، لأنه أكثر من 90% من النفط يصدر من منطقة الخليج الفارسي.
0: قلت دكتور بأن إيران يجب عليها أن تصدر النفط، الآن في ظل هذه الأرقام التي تتحدث عن ضغط بسبب الحصار، ما الخيارات، ما البدائل المتاحة أمام طهران لتصدير نفطها؟
1: أعتقد أن خطوط الأنابيب قد تكون حلا مناسبا، ولكن لهذا إيران بحاجة إلى استثمارات، وبالنسبة للاستثمارات أنت بحاجة إلى المال، وهذا المال يمكن أن يأتي من الحكومة أو القطاع الخاص أو حتى من مستثمرين أجانب. والآن نحن نتحدث عن مخاطر عالية، ولذلك هذه الكميات من المال لا يمكن إدارتها أو الحصول عليها عن طريق خطوط الأنابيب، ولذلك يمكن أن نحل المشكلة وأن نصل إلى صادرات تتم عن طريق السفن التجارية.
0: كيف نقرأ الآن في ظل هذه البيانات السلبية عن قطاع الطاقة، عن الصادرات تحديدا، مع تغيير الوزير، استقالة الوزير والآن تعيين نائبه بالإنابة؟
1: بهذا التغيير في الوزارة لا يمكن أن نغير المخاطر الكبيرة. تغيير الوزير لا يغير وضع الحصار، ولا يمكن له أن

0: يغير الوضع المتعلق بالاستثمار في إيران عالية المخاطر. إذن هذه التكتيكات لا يمكن لها أن تحل المشكلة، لا حتى في المدى القصير ولا المتوسط ولا البعيد.
1: إذا لم تحل هذه المشاكل، إذن كيف تقرأ مستقبل قطاع الطاقة في إيران، قطاع النفط والغاز والصادرات الخارجية في ظل هكذا ضغوط وهكذا انعدام لحلول كما تقول يعني نسبيا؟
0: خلال الأشهر القادمة وفي فصل الشتاء بالتحديد وبسبب الحرب السابقة، فإن إنتاج الغاز للقطاع يمكن أن يكون متدنيا، وهذا يؤدي إلى انعدام الغاز في القطاع الصناعي، وهذا قد يجبر إيران على أن يكون هناك حتى ظروف أكثر صعوبة مما رأينا إلى الآن.
1: من طهران الخبير الاقتصادي دكتور بيمان مولوي، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية. الآن أعود إلى استوديو الأخبار لمتابعة بقية التغطية.
2: والتغطية مستمرة على رأس الساعة.
3: الآن نسمع
4: ليلة هي الأعنف، هجوم
5: صاروخي. خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك.
6: بنقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا.
5: وصوت يصنع صداه.
7: طولت 5 سنين لحتى وصلت سرته. 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
8: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
5: نرصد البداية.
9: مع أن النار لم تتوقف يوما.
5: نتابع التحول.
10: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
5: نقرأ الأثر. لحظة بلحظة. ومن مكان إلى آخر.
11: قذيفة سقطت.
5: الجزيرة.
12: صاروخ باليستي.
5: نرى العالم من كل زوايا.
13: دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
14: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال الله ما معطيك لينا.
15: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
16: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد منذ النكبه.
17: ليس غريبا في كييف ان تسمع اصوات الصواريخ الروسيه فجاه، لكن الغرابه تكمن في حجم وكثافه هذه الهجمات من جهه، والفترات الزمنيه التي باتت تفصل بينها من جهه اخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبه عدديه على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء اوكرانيا باستمرار الدعم.
18: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

مستمرون معكم في هذه التغطية لتطوراته في اليمن وللتوتر الأمريكي الإيراني. وفي آخر المستجدات، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع انفجارين قرب مطار عدن الدولي، وكانت القوات الحكومية أعلنت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي وعلى تلال المنصورة في الوازعية وجبال المنظرة والأشاريف وذيبان في محافظة تعز. من جهته، قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة تصدت لمحاولات تقدم العدو باتجاه مواقعها جنوب غربي الوازعية وباب المندب، كما أعلن استهداف مطار